0: على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار. ورصدنا شكاوى المواطنين من أضرار طالت مركباتهم وفواتير إصلاح مرهقة لم يكونوا يتوقعونها. وقد طرحت القضية منذ البداية تساؤلات جدية عن منظومة الرقابة على جودة الوقود ومدى جدية المحاسبة حين تقع أخطاء تمس حياة المواطنين اليومية. وزارة الطاقة كشفت عن نتائج التحقيق الفني الذي أجرته لجنة مختصة في هذه القضية. تبين أن شحنة بنزين كانت قد رصدت مخالفة للمواصفات القياسية، وعلى إثر ذلك قررت الشركة السورية للبترول إعادة ترحيلها إلى مصدرها، غير أن خطأ تشغيلي وقع في أثناء تنفيذ عملية الترحيل عبر شبكة الأنابيب أدى إلى اختلاط البنزين المخالف بشحنة أخرى مطابقة للمواصفات قبل أن يصل جزء من هذا الخليط إلى السوق المحلية ويتسبب بأضرار في مركبات عدد من المواطنين. الوزارة أكدت أن نتائج التحقيق ستترتب عليها إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن الخطأ والتقصير، إلى جانب معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة. الأهم أن الوزارة كلفت الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المواطن المتضرر وإعلان تفاصيل هذه الآلية على أن تنفذ على مراحل متتابعة في خطوة طال انتظارها من قبل كثير من أصحاب المركبات المتضررة. اليوم بات جميع السوريين يعرفون حجم المشكلة وحجم الأضرار التي خلفتها المحروقات الرديئة في المركبات الآليات، ويوثق ناشطون وصناع للمحتوى يوثقون أضرار جديدة لسيارات جديدة ومركبات جديدة تعرضت للأذى نتيجة هذه المادة. نشر ناشط مقطعا مصورا من ورشة لإصلاح السيارات يتحدث فيه عن المشكلة، دعونا نتابع.
1: فرجوا لي على البنزين، قرب لعندي تفرج، شايف مبين؟ مبين بالكاميرا؟
2: مبين
1: مبين؟ يا صباح الأعطال، سلامة خيركم. الطرمبة والخرطوشة كلها والبخاخات والكولاس، تعيشوا أنتو. هاي مبدئيا الليكزس تبعي، الليكزس اللي بحياتها ما عملت شيء، ما ضل ضو فيها ما اشتغل، بس الليكزس بعمرها ما عملت شيء معي، ما ضل ضو ما اشتغل. تفرجوا على البنزين، قرب لعندي تفضل. يا صباح الأعطال يا عين، يا سلام، غير شكل والله. الله يعوض، الله يعوض علينا وعلى كل شيء نضر، قولوا آمين. الله يعوض علينا وعلى كل شيء نضر، والله لا يضر حدا. أخي أنا برأيي تاخذوا قنينة وتفوتوا على الكازية، قول له عبينا هون شوي بيعبي لك، إذا طلع هيك لونه لا تعبيه، أصفر عبي، الله بيعوض.
0: لكن مع وصول شحنة المحروقات الجديدة رأى البعض بصيص أمل، واتجه ناشطون وصحفيون وصناع محتوى إلى أماكن وجود الصهاريج لتوثيق جودة المحروقات.
3: هاي قنينة ما لسدك يوم 13/10 الساعة 1:43 بعد منتصف الليل، نشوف البنزين اللي بدا. ذهب.
0: طبعا مشاهدينا لم تقتصر هذه الحالة على الصحفيين والناشطين وصناع المحتوى، إنما عمد عمال في المحطات، محطات المحروقات، إلى عرض تلك الاختبارات لجودة المحروقات أيضا.
4: خرجوا يا شباب، هذا بنزين كازيت العاشر.

0: C'est que les sécurités. C'est que c'est pas. Là, ça vous va pas.
1: Ah bien, oui. Ah bien. Aïe, rien
2: طبعا عديد من الاختبارات المشابهة لجودة المحروقات نشرها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، رصدنا أيضا منها هذا المقطع. بينما لجأ بعض المواطنين إلى طريقة شعبية لاختبار مادة البنزين بأنفسهم إذ أحرقوه في الشارع لمراقبة لون اللهب والدخان المنبعث بحثاً عن دليل عن مدى جودته.
3: هذا البنزين عبيناه من يومين كان لونه أصفر صافي، اليوم صار لونه بهذا الشكل. طبعاً هلأ رح نعمل تجربة. طبعاً في شغلة تانية كتير مهمة اللي هي ريحته، هذا ريحته أقرب للتنر وليس للبنزين. التجربة اللي حاليا رح نعملها رح نحرق هذا البنزين بهذا المكان، لازم يكون اللهب لونه أزرق. رح نشوف مع بعض إذا رح تكون هاي الأمور واضحة 100% ورح يكون اللهب فعلا أزرق.

نتائج التحقيق في قضية البنزين المغشوش وإعلان تعويض المتضررين أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من رحب بالمحاسبة ومن تساءل عن آلية التعويض وكيفية إثبات الضرر والحصول عليه. محمد، طيب سؤال يطرح نفسه، عناصر اللجنة الفنية المختصة شو كانت عم تعمل أثناء حدوث هذا الخطأ؟ فرح عم تقول كيف بدي أقدم على التعويض؟ أخذ لكم المصافي تبع السيارة لإثبات وإثبات ودليل يعني على الموضوع تقصد؟ أبو عبد الرحمن عم يقول شو هي آلية التعويض، بدنا نعرف كيف نقدم. محمود جنيد، كيف بدكم تعرفوا المتضررين؟ بسام عم يقول بتعليق أخير على الموضوع، إذا كان هذا الخبر صحيح كيف يتم معرفة المتضرر الحقيقي؟ غدا ممكن أن يتقدم معظم مالكي الآليات التي تعمل على البنزين بالتعويض، بالرغم أنه غالبيتهم لم يقوموا بتعبئة البنزين الغير مطابق للمواصفات المعتمدة. تتواصل في سوريا محاولات زعزعة الاستقرار التي تستهدف عناصر الأمن وقوى الدولة في مناطق متفرقة، في مشهد يكشف أن مسيرة بناء الأمن والاستقرار لا تخلو من تحديات حقيقية تسعى جهات مجهولة إلى تعطيلها. وفي هذا السياق، وزارة الداخلية تعلن مقتل 4 من عناصر أمن الطرق إثر استهداف دوريتين من قبل مجهولين على طريق سلمية أثرية في ريف حماة، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تستهدف رجال الأمن في أثناء أداء واجبهم. ونعى المتحدث الرسمي باسم الوزارة نور الدين البابا، نعى العناصر الأربعة معربا عن تعزيه وتأكيده أن هذه الحادثة لن تثني قوى الأمن الداخلي عن مواصلة عملها وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وتبقى التساؤلات مطروحة عن هوية الجهات التي تقف وراء هذه الاستهدافات المتكررة وما تسعى إليه من زعزعة الاستقرار في مرحلة بالغة الحساسية. وقد أثار مقتل عناصر أمن الطرق موجة واسعة من الاستنكار والحزن كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. كثيرون عبروا عن تضامنهم مع عائلة العناصر وطالبوا بالقصاص من الجنعة. رواد وسائل التواصل تداولوا مقاطع من مكان الاستهداف لدوريتي الأمن، أمن الطرق على طريق سلمية أثرية بريف حماة، توثق حجم هذا الاعتداء الذي راح ضحيته كما ذكرنا مشاهدينا 4 من عناصر الأمن.

وثقت مشاهد تشييع عناصر أمن الطرق الذين قتلوا إثر استهداف مجهولين دوريتهم على طريق سلمية أثرية.

مقتل عناصر أمن الطرق الأربعة أثار موجة واسعة من الحزن والاستنكار على وسائل التواصل، وعبر كثيرون عن تضامنهم مع عائلات الشهداء مطالبين بالكشف السريع عن الجناة ومحاسبتهم. جمعة، ما استهدفوا مجرد رجال أمن؟ استهدفوا أول إيد كانت تنمد لأي مسافر مقطوع بنص الليل، استهدفوا الشاب اللي كان بيركض قبلك ليساعدك إذا تعطلت سيارتك، واللي كانت ابتسامته تسبق هويتك. نطلب من الدولة تسليم أمن الطرق سيارات مصفحة لسلامتهم. إبراهيم الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء يا رب. تعد قضية اللاجئين السوريين في أوروبا من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في المرحلة الراهنة، إذ تتصادم فيها اعتبارات قانونية وإنسانية وسياسية متشعبة. فمنذ سقوط النظام المخلوع بدأت دول أوروبية عدة بإعادة النظر في أوضاع اللاجئين السوريين على أراضيها، في ظل تباين واضح في تقييم الوضع الأمني في سوريا ومدى ملاءمته لعودة من غادروا البلاد خلال سنوات الثورة. وتقف عائلات سورية كثيرة اليوم أمام مستقبل مجهول بعد أن بنت حياتها وأرسلت جذورها في بلدان اللجوء على مدار سنوات طويلة. وفي ألمانيا التي تحتضن أكبر جالية سورية في أوروبا بما يزيد على 900,000 شخص، فقد كشفت صحيفة بيلد الألمانية، كشفت أن المكتبة الاتحادية للهجرة واللاجئين أصدر قرارات رسمية تقضي بسحب صفة اللجوء من عدد من السوريين، استناداً إلى تقييمات تتعلق بالتطورات الأمنية في سوريا طبعا عقب سقوط النظام المخلوع. يرى المكتب أن شروط منح الحماية لم تعد متوافرة في بعض الحالات، وأن العودة إلى سوريا باتت ممكنة من حيث المبدأ، رغم إقراره باستمرار تحديات معيشية تشمل نقص المواد الغذائية، ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم توافر مساكن ملائمة. وهو تناقض لافت في المواقف لم يفوت كثيرين ملاحظته. في مادة عدها الزملاء في قسم نيوميديا نستعرض تفاصيل القرار الألماني بسحب صفة اللجوء من عدد من السوريين وما يثيره من تساؤلات عن مستقبل آلاف العائلات السورية في ألمانيا.

0: القرار الألماني بسحب صفة اللجوء عن عدد من السوريين أثار موجة واسعة من القلق والاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون من أبناء الجالية السورية في أوروبا عن خشيتهم من توسع هذه القرارات، مطالبين بضمانات قانونية تحمي من بنوا حياتهم في بلدان اللجوء. أويس علق قائلا: لو القرار انطبق على كل الجاليات عادي، ولكن ليش عيونهم على السوريين بالذات؟ محمد عم يقول: لا، عندي مخالفات عند الشرطة، ولا غادرت ألمانيا لفترة قصيرة ودارس هون وبشتغل من 2016 وما عم اقبض يورو من الدولة، وتلقيت هالرسالة الحلوة، بس للأمانة رسالتي كانت 25 صفحة مو 16. آخر تعليق من فراس عم يقول: كالعادة بس مشان الانتخابات، كل انتخابات منعيش نفس القصة. مع بداية الشتاء وموسم الأمطار تعود إلى الواجهة مخاوف متكررة تطول كثيرا من المدن والبلدات السورية التي تفتقر إلى بنية تحتية كافية لاستيعاب مياه الأمطار والتصريف السليم لها. فالشتاء في سوريا مشاهدينا لم يكن يوما مجرد فصل برد وأمطار، بل بات مع مرور السنوات اختبارا حقيقيا لصمود البنية التحتية وقدرة البلديات والجهات المعنية على التعامل مع الفيضانات والسيول التي للأسف تتكرر في كل عام بصورة شبه حتمية. تعاني سوريا من إرث ثقيل في هذا الملف، فشبكات الصرف الصحي والتصريف المائي التي أنهكتها الحرب وإهمال سنوات الاستبداد باتت عاجزة في كثير من الأحيان عن استيعاب كميات الأمطار حتى الاعتيادية منها، فضلا عن موجات الهطول الغزير والتي تتحول في غمضة عين إلى فيضانات تغمر الشوارع تهدد سلامة المواطنين كذلك. في ظل هذا الواقع تتحول كل موجة مطر إلى اختبار جديد، ويكشف هذا الاختبار حجم الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما تستطيع تقديمه المؤسسات المعنية. تداول رواد على وسائل التواصل مقطع يوثق قوة السيول التي اجتاحت البادية السورية ليلة أمس بعد هطول أمطار غزيرة في مشهد يذكر بما تخلفه موجات الهطول المفاجئة من مخاطر على الطرق والمناطق المكشوفة. دعونا نتابع.
1: يا رب اطلق يا الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذه تاريخية على مستوى العالم كله، مستوى العالم كله، أول مرة حياة تسوي. يا رب اطلق يا الله، هذا فوق الجسر. يلا شباب يلا هوف مشينا
2: شباب، لا حد ينزل.
1: لوين؟
0: رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع يوثق سيولا اجتاحت بادية حمص بسبب الهطولات المطرية الغزيرة والخلايا الركامية في مشهد جمع بين قوة الطبيعة وفرحة سكان المنطقة بمياه الأمطار التي طال انتظارها.
3: حلو والله، مبروك
4: ثق الله يبارك.
3: هو صور ما صورت يا جمال.
4: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: هجوم
4: هذا مبروك مبروك.
3: ولا صور هون
4: بتروح للدام؟
3: دام الساعة الدام يا عزيز، ما شفت شيء قدام الساعة، ما شفت شيء،
4: بس على حرف المقطع.

نشرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث مقطعاً يوثق أعمال الاستجابة للأضرار التي لحقت بجسر الخان في بلدة تبني على طريق الرقة دير الزهور بعد أن جرفت سيول الأمطار الغزيرة أجزاء من الجسر وهددت سلامته، ما أدى إلى قطع الطريق الواصل بين البلدة والمدينة والقرى المحيطة.

حاليا تقوم مدير الطوارئ والكوارث بترميم الجسر خان الواقع بين دير الزور والرقه الذي عدى وصلت الوصل بين المحافظتين. طبعا الجسر تضرر نتيجه الهطولات البطريه التي حصلت مساء البارحه، تضرر قسم كبير من الجسر، تم هدم الجسم المتضرر وقيام بردمه بالصخور وبالاشتراك مع الخدمات الفنية ومديرية الطرق والسدود حاليا متابعة العمل لحيث الانتهاء من ترميم الجسر.

0: مشاهد السيول وما خلفته من أضرار أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من عبر عن فرحته بهطول الأمطار بعد موسم جفاف طويل، ومن طالب بتسريع أعمال صيانة الجسور والطرق استعدادا لموسم الشتاء. نأخذ أول تعليق معنا على هذا الموضوع من رضا، يقول لابد من عمليات تكريك وتعميق لاستيعاب أكبر كمية ممكن من المياه وتجنب الفيضانات. محمد عم يقول هنا يأتي دور وزارة الزراعة للاستفادة من هاي المياه وبناء سدود ترابية لتخزينها وزرع الأشجار المقاومة للعطش لتكثيف الغطاء النباتي. سلطان وآخر تعليق على هذا الموضوع بيقول جسر الخان ينتظر إعادة بناء وفق أعلى المواصفات والمعايير الفنية والهندسية بما يضمن متانته وسلامته لسنوات طويلة. مشاهدينا، زار مؤخرا وفد من أعضاء مجلس الشعب محافظة القنيطرة لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، والتقوا وجهاء وأهالي من المحافظة هناك. دعونا نستعرض جانبا من تلك الزيارة في هذه المادة من إعداد الزملاء في قسم نيوميديا.
1: اليوم أنتم ممثلين شعب سوريا كلياتكم وكل المحافظات.
2: فللتأكيد نحن كأعضاء برلمان كأعضاء مجلس الشعب جينا اليوم برفقة زملائي بمجلس الشعب لنأكد أنه نحن ممثلين حقيقيين عن هاي المدينة، والمدينة جزء لا يتجزأ عن سوريا، ونحن رافضين أي شكل من أشكال التوغل الإسرائيلي اللي عم يصير على هاي المدينة. وجودنا وتشريعاتنا القادمة هي إن شاء الله بما يخص هاي المنطقة اللي حتكون لصالح هاي المنطقة، للتأكيد على وحدة الأراضي السورية، للتأكيد على الحقوق الكاملة بالمناطق اللي تم التقدم عليها من العدوان الإسرائيلي، إنه هاي حق للسوريين إن شاء الله تعالى.
0: وصلنا وإياكم إلى ختام ريبوست هذا اليوم، مشاهدينا غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: سلسلة جرائم غامضة راح ضحيتها مئات السوريين، عدد كبير منهم قتلوا بالرصاص وفي بعض الحالات برصاصة في الرأس، جرائم لم يتم التحقيق فيها ولا جمعت الأدلة من مسارح الجريمة، بينما وجه الاتهام بشكل فوري إلى جهة واحدة وهي تنظيم داعش. لكن لأهالي الضحايا رواية أخرى، رواية لم يجرؤوا على طرحها في ذلك الوقت.
1: كانت بالعين وبالرأس شي 15 سنتي ملقوح المخ، كل طريقة القتل من هنا بالرأس وبالعين. طريقة القتل هذه كليتهم 11 واحد اللي حصلنا عليهم وجبناهم.
2: يوم خميس كان 10 رمضان، راحوا يجمعون الكماء وصارت عليهم حادثة ودكم تقريبا شيء 35 شخص. ال 35 شخص فلت منهم الكثير وخلهم 7 أشخاص. السبع أشخاص شتلوهم وطعنوا منهم 2 وبعثوهم.
0: نتحدث هنا عن سلسلة من الجرائم ضربت البادية السورية واستهدفت جامعي الكمأة ورعاة الماشية، وخصوصا في عامي 2023-2024. في ذلك الوقت كانت أخبار هذه الجرائم تصل عبر وكالات الأنباء وصفحات التواصل الاجتماعي، وغالبا ما كانت تختصر في معلومتين: عدد الضحايا واتهام تنظيم داعش في المسؤولية. لكن من قتل هؤلاء؟ وكيف قتلوا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة ولم تفتح تحقيقات جدية؟ أسئلة لم يكن من السهل طرحها في مناطق كانت تخضع لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. أما الشهود فلم يسألهم أحد، بل جرى تهديدهم لإجبارهم على الصمت. على مدار حلقتين سنعيد في المستكشف فتح هذا الملف ونكشف تفاصيل جديدة عن هذه الجرائم التي تظهر للمرة الأولى على الإعلام. نستمع إلى شهادات من أهالي الضحايا وشهود عايشوا بعض هذه الجرائم ونعيد

رسم خريطة مواقعها والجهات التي كانت تسيطر على المنطقة في ذلك الوقت. فهل كانت هذه الجرائم مجرد عمليات قتل وسرقة أم أن وراء بعضها دوافع أخرى؟ وهل تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هذه الجرائم أم كان هناك آخرون لكنهم اختبأوا خلف اسم التنظيم؟

0: إذن من قتل جامعي الكمأة ورعيان الرقة؟ قادنا البحث عن إجابة لهذا السؤال إلى صنع قاعدة بيانات لجرائم القتل التي حدثت في عامي 2023 و2024، واستبعدنا منها حوادث انفجار للألغام أو مخلفات الحرب، ثم وضعنا مواقع للجرائم التي حدثت على الخريطة، وبدأنا بمقارنة أماكنها وتوقيتها مع طبيعة السيطرة العسكرية والأمنية على المنطقة، وبدأت تبرز أمامنا مؤشرات على أن هذه الجرائم لم تكن فقط طمعاً بالمال أو القتل لمجرد القتل، وأن داعش مجرد متهم ضمن قائمة من المتهمين وعلى رأسهم الميليشيات الإيرانية. وبحثاً عن معلومات أكثر حول ظروف وكيفية وقوع هذه الجرائم، توجهنا إلى الرقة ودير الزور، حيث التقينا بأهالي الضحايا وشهود عيان تحدثوا عما رأوه وعن تفاصيل لم يجرؤوا عن الحديث عنها في زمن النظام المخلوع. واليوم في المستكشف يقدمون روايتهم. في الجزء الأول من هذا التحقيق نبدأ من حوادث القتل التي استهدفت جامعي الكمأة.
1: طلعنا من هين، قالوا من كتلة متشماية، وطلعنا من هنا. كنت أنا بالغنم فوق من هين وطلعت لي قادي. طلعنا كل هالمجموعة، رحنا من هين. تلقونا اثنين طعاين. قالوا من الشباب ترى مو بس احنا. ترى خذهم يجي 30 شخص. ومفلتين ناس. الطعاين جبناهم وصلناهم لهين وخذوهم على الرقة طبعا. رجعنا تلقونا التشماية الهربانين. قالوا من الشباب تراهم اجتلهم خذهم سبعة وطمشوهم وساقوهم. سبع شباب افزعوا من اللي يريد يفزع. ورحنا عدة آليات وناس من هنا فزاعين.
2: نحن بالحقيقة أجرينا عدد كبير من التحقيقات بالجرائم اللي وقعت على خلفية محصول الكمأة، جمع المحصول، وبشكل أساسي تصاعدت هاي الانتهاكات بعام 23 وعام 24. يعني تقريبا حصيلة الضحايا، وطبعا هدول مدنيين لأنه عم يجمعوا المحصول، فتجاوزت 220 شخص بهدول السنتين، وبيناتهم نساء وأطفال، ست أطفال وأيضا ست نساء، وبالتالي جرائم ارتكبت، وأيضا عم نحكي بمناطق واسعة من البادية السورية.
3: في 21 من آذار 2023 وصل إلى قرية المغلى في ريف الرقة خبر مقتل سبعة من أبنائها في البادية. الخبر نقله ناجيان من المجموعة التي كانت خرجت لجمع الكمأة. الهلع عم في المكان، وتنادى الأهالي للخروج بحثا عن أبنائهم، لكن قبل وصول المجموعة الفزعة التي خرجت إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق نار كثيف كان كمينا.
1: لقم كمين قدامهم باثنين كيلومتر قبل المسافة، ودخلهم بهم ودخلهم صارهم بنصهم، وصار بيناتهم الضرب. كل واحد شايل يجي 100 طلقة، 90 طلقة، 60 طلقة، جمال واحد منهم شايل 25 طلقة الله يرحمه.
4: فقمنا احنا من هنا مثل ما قال فزعة العرب والعشائر أهل النخوة، وقمنا بالفزعة. رحنا قبل ما نصل موقع الحادثة تقريبا شيء باثنين ثلاثة كيلو، قاموا تلقونا بالمنطقة ان احنا نحسها آمنة. تصادمنا احنا وياهم وتضاربنا، ومات منا أربعة من الفازعة قبل مكان الحادثة، قبل بشي باثنين كيلو. مات الله يرحمه حسين الفندي، أحمد السحمان، أحمد السالم، جمال العلوش، وأنا انطعنت. معنا شاب زاد ثاني اسمه أحمد العثمان السالم، زاد انطعن بيده.
3: حاولت المجموعة الرد على مصادر إطلاق النار، لكن الأسلحة لم تكن متكافئة، حيث كان المسلحون في الكمين يستخدمون أسلحة متوسطة وثقيلة، فقتل أربعة من المجموعة، وتمكن الباقون من الانسحاب والعودة إلى القرية. من بين القتلى كان ابن العم سحمان.
1: بالعين وبالرأس شي 15 سنتي ملقوح المخ، كل طريقة القتل من هنا، بالرأس وبالعين. أيوة. طريقة القتل هذه كليتهم 11 واحد اللي حصلنا عليهم وجبناهم.
4: طريقة القتل بالرأس، كأنه طلق متفجر، تلقى الرأس مفكوك، المخ مرمي تقريبا 20 سنتي 30 سنتي على ترسته.
3: في اليوم التالي عاد الأهالي إلى المنطقة، وهناك عثروا على جثث أبنائهم السبعة.
0: نحن عدنا إلى الأخبار التي نشرت في ذلك الوقت، ووجدنا أن وسائل الإعلام تحدثت عن مقتل 11 من جامعي الكمأة في ريف الرقة. أما الرواية التي تبناها نظام الأسد فكانت تتهم تنظيم داعش بالجريمة كما في كل جرائم قتل جامعي الكمأة، لكن والد أحد الضحايا أكد أن من قتل ابنه والآخرين هم من الميليشيات الإيرانية.
4: العملية الرسمية أنه بعملية أنه اسمه داعش، الفكر المنتشر أنه على أساس أنه عملية داعش، هو مو عملية داعش، كلياتهم مو عملية داعش. اشتبك نحن يوم تطعنا وظليت مكان الحادث ثاني مكان الحادثة وشفتوا أنه جيش، والمدفعية ضربتنا من تقريبا شيء 20 كيلو تبعد عن مكان الحادثة.
2: علاقة النظام السوري هو مع تنظيم داعش بجرائم الكمأة، هو النظام الأسدي أراد أن يعطي انطباع أنه تنظيم داعش هو المسؤول الوحيد عن هي الجرائم اللي عم تقع أثناء محصول الكمأة، ولكن هذا ليس دقيق، لأنه نحن تبين لنا بالتحقيقات أن النظام السوري نفسه هو متورط مع الميليشيات الإيرانية بكم كبير من حوادث القتل التي وقعت على خلفية جمع المحصول. وبالتالي هذا التصور الانطباع اللي حاول النظام أنه يعطيه غير صحيح وغير دقيق، ولكن تنظيم داعش هو صحيح أنه كان يسيطر على مناطق في البادية السورية، ولكن ليس هو الطرف الوحيد الذي تسبب بهي الجرائم التي وقعت أثناء جمع محصول للكمأة.
0: العم سحمان زودنا بصور للجثث ونعتذر عن عرضها بسبب قساوتها، ومن بين الصور رأينا صورة أحد الضحايا الذي تم وضع لغم تحت رأسه بحيث ينفجر عند رفعه لقتل من يحرك الجثة.
1: والله لقينا جمال العلوش الله يرحمه حاطين جوا رأس لغم. الألقام هذه لا تدقق عنها، يحطون ألقام على الطريق.
0: فريق المستكشف حدد موقع الكمين كما حدد الموقع الذي عثر فيه الأهالي على جثث أبنائهم، ثم عدنا إلى خرائط السيطرة بالمنطقة في ذلك الوقت. وبحسب خرائط أعددناها اعتماداً على مصادر مفتوحة، فإن موقعي الكمين والجثث كانا يقعان في منطقة كانت خاضعة لسيطرة قوات نظام وميليشيات تابعة لإيران.
3: مع انحسار تنظيم داعش 2018-2019، يمكن القول إن خريطة السيطرة على البادية السورية الممتدة بين حمص وحماة والرقة ودير الزور والسويداء توزعت بالشكل التالي: جيش النظام وميليشيا الدفاع الوطني ينتشرون في الحواجز والنقاط المتقدمة بين حماة وتدمر، الميليشيات التابعة لإيران وهي فاطميون وزينبيون وحزب الله والميليشيات العراقية، تركز انتشارها في بادية دير الزور الجنوبية والشرقية ومحيط محطة البث ومحطات الضخ T2 و T3 والشريط الحدودي مع العراق لا سيما البوكمال. القوات الروسية والفيلق الخامس ولواء القدس، إشراف جوي ومجموعات تمشيط تركزت في بادية تدمر وقرب جبل البشري، خلايا لتنظيم داعش تنتشر في بعض مناطق البادية، قوات أمريكية في قاعدة التنف، قوات سوريا الديمقراطية قسد في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية لنهر الفرات.
5: في قطاع آخر هو للقوات الروسية حقيقة، ويتمثل بشكل مركز سواء من إحدى الكتائب العسكرية التابعة للجيش الروسي أو من قبل لواء القدس اللي كان هو أيضا منتشر في هاي البادية وكانت مقراته الأكثر انتشارا في جمعية الرواد وعمق البادية السورية بالجهة الغربية. فإذا يعني بكل منطقة كان في تداخل بعض الأحيان للجهات والقوى المسيطرة.
4: كانت لل 14 للفيلق الخامس اللي موجودة هنا و17 الأمر والنهي حسين الهلال تركي الأمن العسكري رئيس اللجنة الأمنية.
2: بالحقيقة أطراف عديدة تورطت بهي الانتهاكات، من أبرزها تنظيم داعش، ولكن تنظيم داعش ليس الوحيد، هناك أيضا نظام

0: السوري وايضا الميليشيات الايرانيه اللي متصله بالنظام السوري. هدول الاطراف الثلاثه هن اللي تسببوا بوقوع هاي الانتهاكات بشكل اساسي. بعض الحوادث ايضا وقعت نتيجه انفجارات الغام، فمما تسبب باصابات وعمليات قتل.
1: هي كانت يعني من قبل مجهولين يهاجمون جامعي الكمى، وبعض الاحيان ايضا رعاة الاغنام، فيعني تكون الاحصائيه كبيره جدا، واكثر يعني اكثر احصائيه كانت هي في اذار عام 2023، يعني بدفعه واحده 42 شخص فارقوا الحياه بهجوم لمجهولين، ويعني ايضا يعني هو اشبه بكمين كان بهي المنطقه. يعني اذا بدنا نتكلم ايمت بدات هي الحاله من يعني قتل او فقدان جامعي الكمى، لانه هي ما كانت فقط قتل، يعني في اشخاص لليوم مو معروف مصيرهم، قد يكونوا احياء حقيقه لكنهم فقدوا بهذاك الوقت، يعني ضمن مجموعه البعض فارق الحياه على الفور.
2: لكن السؤال الأكثر إلحاحاً الذي واجهنا خلال بناء قاعدة البيانات، لماذا انفجرت هذه الجرائم تحديداً في عامي 2023 و2024؟ عندما قمنا بترتيب الحوادث أفقياً وزمنياً، لاحظنا قفزة حادة وغير مسبوقة في أعداد الضحايا وطبيعة الاستهداف المباشر خلال هذين العامين مقارنة بالأعوام السابقة. وأظهرت قاعدة البيانات التي أعدها فريق المستكشف أن هذين العامين شهدا تصاعداً مرعباً في عمليات القتل والتصفية المباشرة التي طالت جامعي الكمى خارج نطاق الحوادث، وأحصى فريق المستكشف نحو 200 قتيل من جامعي الكمى في البادية السورية. ومن قاعدة البيانات وجدنا أمامنا سؤالين هامين: لماذا هذان العامان بالتحديد؟ وهل هناك دلالة على أماكن حدوث عمليات القتل؟
3: شهدت أواخر 2022 ومطلع 2023 توسعاً كبيراً لنشاط الميليشيات الإيرانية في مسعى منها لتأمين الممر البري من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان الذي تستخدمه لنقل السلاح وتهريب المخدرات. ولتحقيق هذه الغاية قامت هذه الميليشيات بإرهاب السكان المحليين لإبعادهم عن قواعدها والطرق التي تستخدمها لمنع أي استطلاع محلي لنشاطها أو تحركاتها.
4: دافع الهجوم يريد يخلون المنطقة كليتها، سواء مو من شان الشمة، يعني الشمة صار هالموسم هذا، القبله اشتلم ناس يقتلون العالم واشتلم ناس كثيرة، يريد يخلون هالمنطقة. والتستر من الجيش طبعا قاعد تطلع ارتال بكامات باتجاه حمص، باتجاه مغرب، باتجاه صفيان، تطلع ارتال، يعني بأنه هالمنطقة يكون خالية بدون قال وقلت.
0: الميليشيات الإيرانية التي كانت متواجدة هناك بالتنسيق مع قوات النظام السوري فرضت على الأهالي عمليات تنسيق معها بهدف احتكار المحصول، بمعنى أن الأهالي يقوموا بجني المحصول، إعطاؤه للميليشيات الإيرانية والنظام السوري، هي تحتكر الأسعار ثم تعطي الأهالي نسبة.
5: اللي شفناه وعرفناه أنه إخلاء المنطقة، يعني قاعد يقول لك لا تيجي. إخلاء المنطقة، أتشمى موسم، بدأ هم أولى بي، مو أني، هم أولى بي. شادوا النظام ولا منو ما كان، هو أبلى بي بالنسبة لموسم أتشمى. والغني من راحت كلياتها يعني قتل وأخذ. يمنعك أنه ما تقرب عن نقطة يسوي لك أنه بي ألقام أو بي أتشمى أو بي حقول ألقام يبعدك عنها. أما أنا بهاي السنة ما جبت حبة شمة.
3: ولوحظ زيادة هوس إيران بتأمين قواعد ميليشياتها ونقاط انتشارهم بعد تنفيذ إسرائيل في 13 من كانون الثاني 2021 واحدة من أكبر ضرباتها في شرق سوريا، حيث استهدفت مواقع ومستودعات أسلحة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في البوكمال ودير الزور.
1: بعدها يعني في ربيع عام 2018 تقريبا بلشت هي الحالة تنتشر في المنطقة 2018-19 وصولا لحد إسقاط النظام. قبل إسقاط النظام 5 شهور أو 6 شهور تقريبا أيضا كان يعني في عملية مماثلة، وهي يعني أيضا مقتل أشخاص بظروف أو يعني على أيدي مجهولين في البادية السورية كانوا يحاولون يجمعون الكمى.
2: لا تكشف قاعدة البيانات الأعداد فقط، بل تكشف نمطاً جغرافياً مثيراً للاهتمام، فالجرائم لم تكن عشوائية بل كانت تتمركز في المساحات الفاصلة بين نقاط نفوذ الميليشيات.

الميليشيات وطرق المهربين، مما يضع شبهة القتل الممنهج فوق شبهة الجريمة العابرة. وكانت تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن استخدام إيران للممر البري لنقل الأسلحة إلى ميليشياتها في سوريا وإلى حزب الله.

0: والعسكري الاحتياط ولا عايف ترين وتشات للجوع ملقوحين ما عرف السالفه شنو. هم يعرفون من هل يروح ومن هل يجي، يعبرون سلاح، يعبرون كوكايين، يعبرون بطيخ، يا شقاره شقاره العالم لا جرب على المنطقه. وخاصه اللي لقونا احنا رخيص دمنا، احنا رخيص دمنا. ما اقدر احكي اكثر من الحكي لو بالكاميرا مشدره وتروح تباتين بصفيه وتروح على غير مكان، ما حد يندلها وين تروح وين تجي. شقالين شقالين بس لا جرب حواليهم.
1: يعني هم اللي كانوا يعدون على لبنان؟
0: هم بذاتهم، بدي اقول هم بذاتهم 100% زادين و1000% زادين.
2: كان في حوادث اخرى مثلا في باديه البوليل، في باديه يعني البوليل او ناحيه مو حسن، وكذلك الامر في باديه بقرص والميادين، وكذلك في معيزيله او يعني في باديه البكمال. هي منطقه كلها كانت مسيطر عليها من قبل النظام، كان في قطاعات حقيقة يعني ميليشيات إيرانية وأيضا فاطميون زينبيون الفوج 47 وكل التفصيلات الأخرى اللي هي تتبع بنهاية المطاف لميليشيا الحرس الثوري الإيراني اللي كانت موجودة على الأراضي السورية سواء بعناصر محلية أو عناصر أجنبية.
3: وضعنا نقاط تنفيذ هذه الجرائم على الخريطة لنلاحظ أنها تتوزع قرب الطريق الدولي T4 القادم من العراق باتجاه تدمر، ومنها يتفرع إلى دمشق وحمص ومنهما إلى لبنان. لاحظنا في اللقاءات التي أجريناها مع السكان في الرقة ودير الزور أنهم يتهمون نظام الأسد وإيران بقتل جميع الكمأة، لكن هذه الاتهامات لم تأتي فقط من الأهالي الذين تحدثنا إليهم. ففي شباط 2023 وبعد مقتل عشرات جامعي الكمأة في منطقة السخنة، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن ميليشيات إيرانية كانت من الجهات المشتبه بها، مشيرة إلى أن المنطقة كانت تحت سيطرتها وسيطرة قوات النظام، وأن خلافات متكررة كانت تحدث بسبب استيلاء هذه الميليشيات على محصول الكمأة.
4: ما شفت داعش لا. اللي كانوا بالحمة مشهم قبل السقوط بيوم، الساعة 5 العصر نزلن 4 شاصات. اللي حكومة كلها افتحت ضبوط، مثلا أنا راح لحدا رحت كتب الضبط مين اللي قتل داعش. إذا أنها داعش حط داعش، وإذا أنها مي داعش حط داعش، مجبورة داعش به.
5: في الثامن من كانون الأول 2024 ومع دخول قوات المعارضة السورية وسقوط النظام وانسحاب قواته وتفكك كثير من التشكيلات والميليشيات التابعة لإيران التي كانت تنتشر في البادية من مقارهم وقواعدهم، انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع مثيرة أظهرت وجود أزياء ورايات لتنظيم داعش في مقار بمحافظة دير الزور، ما عزز الروايات التي كان يتناقلها السكان المحليين عن قيام عناصر من ميليشيات فاطميون وغيرها من التابعين للحرس الثوري الإيراني بارتداء أزياء داعش ومهاجمة السكان.
0: الجماعة النقطة البلبرية حماية للإيرانيين، والإيرانيين والصورة المنتشرة وموجودة هين بالمنطقة كليتها داعش، حاطين داعش وجايبينهم كم واحد مثل ما قال حاطينهم مسوي لهم الحاء تركيبه، لقينا مسكنا التركيبات ومسكنا الباكستانيات، اكيد سمعتم بهم، لقينا ان برضه الروس اطنان برضه الروس بروكات وكل شيء والحاء وكل شيء مسكن هذنا موجودات، والحكي صحيح. هو اللي يسوي انه حاله داعش يعني لابس القلابيه لداعش، والضمن القانوني مو داعش بقلبه قادي بس القلب يل داعش،
4: وإلهم مسوين أوكار بأنه شيء وحمي أو شيء أنه ناطور، مثلا حاطين هالأشخاص المندسة معاهم أنهم خيو أنكم تظلون تكشفون المنطقة، أنه ما بين مثلا الروح على غير مكان على حمص على يمين على يسار، أنه ليه رجعنا أنه بإخبارية أنه الطريق آمن أو ما بي حدا يكون واصل على المكان ومكمن لهم على اساس اللي هي داعش، هل موجودين على اساس ان اللي هي داعش متواجدين، اللي حتى ما صار السقوط ما ظل وجود.
2: اليوم يعني هاي العمليه اخر حادثه وقعت في الباديه السوريه هي بربيع عام 2024، اي قبل عدد من الاشهر من اسقاط النظام. اليوم نحن مرينا على موسمين من جمع الكمأة، لكن انتهت هذه المواسم دون تسجيل أي حالة خطف أو قتل

0: جهات مجهولة مثل ما كانت في السابق.
1: حوادث قتل جامعي الكمأة لم تبدأ في عام 2023، بل قبل ذلك، ولكنها لم تكن بهذه الكثافة. والتقينا في دير الزور بأفراد عائلة فقدت العديد من أبنائها في هجوم عليهم في أثناء جمع الكمأة في ريف دير الزور في عام 2019.
2: 3 رجال و7 نساء راحن لهاليوم هذا، تقريبا من شيء ما يقارب سنة ونص بعد التحرير، وهاي طلعوا مع البرية ذكروا لهم انه بيه بالمكان الفلاني، يعني شخص خبرهم انه شايف سيارة السيرفيس اللي طلعوا بيه، ولقم جثث السبع نسوان تعرفهم ذويهم عليهم رفاتهم. الثلاث رجال ما لقوهم،
3: اجانا ميكابين بيهم 9، مشي هنا وقفونا بمكاننا، قالهم قعدن بلشهم يحققون معانا شو تسوون ما تسوون، رادهم ياخذون يعني من ابو حمزه معلومات انه انت مدري ايش باي فصيل، قال لهم اني عامل عادي اطلع اجيب عالم على الشمة، ما ظل اي معلومه لمده 6 سنين. مو رمضان الماضي اللي قبله بي زلمه لقى جثث وبعثوا له الصور، وكنت اتذكر انه شنو لابسات بهاي الجواكيت، ذكرت لباسهم قلت لهم اي هذا هن، وطلع مجابه مجثث بعد 6 سنين.
1: في 27 من تشرين الثاني 2024 بدأت معركة ردع العدوان، ومع تقدم قوات المعارضة السورية كان انسحاب قوات النظام المخلوع والميليشيات التابعة لإيران فوضويا وسريعا، وما جرى في البادية السورية كان مفاجئا، حيث خلت من العناصر والمجموعات المسلحة بعد انسحاب النظام وإيران. وبحسب ما جمعناه من بيانات وشهادات، تراجعت بشكل كبير التقارير عن جرائم القتل المباشر التي كانت تستهدف جامعي الكمأة في المناطق التي كانت خاضعة للنظام والميليشيات المرتبطة به.
4: ما شفنا شيء حتى ألا طيور، نهار زاد سقطت حلب، نهار سقط مطار حلب، هذا لنا 4 شاصات حذرنا الساعة 5 العصر، ما ظل شيء خالص ألا طيور، يحرم والذيب والحصيني
5: لحد الساعة لحد السقوط راحم، من بعدها مشت الناس حرة طليقة بالبادية.
1: على مدى سنوات كان اسم داعش حاضرا في كل مرة يقتل فيها جامع الكمأة في البادية، لكن عندما عدنا إلى تفاصيل هذه الجرائم وجدنا أسئلة لم نجد إجابتها حتى اليوم. كيف قتل الضحايا؟ ولماذا لم تجمع الأدلة من مسارح الجريمة؟ ولماذا تكررت روايات الأهالي التي تشير إلى جهات أخرى؟ لا نستطيع أن نقول إن كل هذه الجرائم ارتكبها طرف واحد، فالمعطيات التي جمعناها تشير إلى أن داعش كان موجوداً في البادية ونفذ بالفعل بعض الهجمات ضد جامعي الكمأة، لكنها تشير أيضاً إلى وجود حوادث أخرى وقعت في مناطق كانت تخضع للنفوذ قوات النظام وتشكيلات مسلحة مرتبطة بإيران. فهل كان داعش هو الفاعل دائماً، أم أن اسمه استخدم في بعض الحالات لإخفاء جرائم ارتكبها آخرون؟ وأشار بعض الشهود إلى أسماء وكيانات متورطة في هذه الجرائم، وما زال بعضها موجوداً في سوريا.
6: بكل تأكيد هناك بعد حقوقي قانوني لهي الجرائم، لأنه نحن نتكلم عن جرائم قتل واسعة في مناطق واسعة بحق مواطنين سوريين مدنيين، فلا بد من إعادة فتح هذا الملف، لأنه هذه مسؤولية الدولة. عندما تقع جريمة في أي دولة معينة فهي مسؤولية الأساسية أن تحقق فيما حصل، وبالتالي عدم التحقيق بهي الانتهاكات ربما يؤجج مشاعر العائلة الواحدة أو العشيرة الواحدة أو أبناء المنطقة الواحدة.
1: في الحلقة القادمة من المستكشف نقترب أكثر من هذه الفرضية، نعود إلى مواقع القتل ونتتبع طرق تهريب السلاح والمخدرات ونقارنها بمواقع انتشار الميليشيات الإيرانية، ونستمع إلى شهادات أخرى تكشف ما جرى في البادية السورية. فمن كان يقتل هؤلاء السوريين؟ وهل كان من مصلحة أحد أن تبقى الحقيقة مدفونة؟

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
2: في القدس،
1: عمر بن الخطاب
2: في إيليا.
1: صفرونيوس هو دمشقي.
2: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
1: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
2: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات،

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الدفاع المدني يستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في أرياف حلب ويعمل على فتح الطرق والممرات المائية. الأمن الداخلي في الحسكة ينفي تنفيذ مداهمات واعتقالات في حي غويران من قبل ما تسمى بوحدات مكافحة الإرهاب. هولندا تخصص 15 مليون يورو لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. الرئيس الأوكراني يقول أنه يشعر بالخيانة من قبل ترامب ويؤكد أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. في التفاصيل، استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة مساء الأربعاء. وقالت في بيان أن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجرح

بروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس بريف حلب، وسط مناشدات بتقديم المساعدات مع توقعات باستمرار العاصفة طيلة اليوم الخميس. هذا ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف.

نفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب مداهمات في حي غويران واعتقال عدد من الأشخاص. وأوضحت المديرية في بيان أن هذه الوحدات تم حلها ولا تعمل ضمن التشكيلة الأمنية الحالية، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي بهويتها البرية الرسمية المعتمدة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون وتنفيذ مختلف العمليات الأمريكية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. وأوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية الصمدانية الشرقية وتلة الحمرية على أطراف قرية الطرنجة، كما استهدف تل أحمر شرقي بعدد من القذائف المدفعية. ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من قرية العشا بريف المحافظة واقتاده إلى داخل الجولان السوري المحتل. قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية الاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس أريات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل نحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
1: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني داري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتدي علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني توغل يعني بالشهر هذا يعني صارت توغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي الموتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي، يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي، غير ايش ما في، والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم والامر يعني يلاقوا لنا حل يعني. احنا بهالبلد يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
0: شيع اربعه عناصر من امن الطرق قضوا الثلاثاء في اثناء اداء مهامهم على طريق سلميه اثريه وذلك من مشفى حمال وطني وسط حضور رسمي مشابك.

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق والإسقلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصور النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالي مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى تهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا، ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها، وفي القريب العاجل ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة، نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالب الخدمية والأمنية. وقال محافظ الحسكة إن المطالب الأساسية لأهالي المحافظة بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذويه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا، ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني إن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين عند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث، تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة أثار إشعال نار داخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويها. أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد القوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرت 2026 البحرية، التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. وقالت الدفاع التركي أن العميد السعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية. وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتضمن تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها وتنفيذ عمليات لمكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996 مدفوعا بانتعاش قطاعة النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة إعادة الأعمار. وبحسب تقرير البنك الدولي، ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010، بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك ورشة لطاولة مستديرة حول الشراكة مع سوريا لإعادة الإعمار بمشاركة وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم المصرف المركزي صفوة رسلان. وبحسب وزارة المالية، بحث اللقاء الذي يأتي على هامش اجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة. كما ناقش اللقاء كذلك مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تنسيق مساهمات الشركاء وموائمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية. وخلال ورشة الطاولة المستديرة بشأن سوريا، أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا إن العمل جار على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتستلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة، بشروط خاصة منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
2: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا عديد الأسئلة، احنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية مثل المستهلك وبهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي إلزام الشركة بتأمين مخزون.

0: من المواد التي تبيعها في الصالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
1: وكشف الحسن للتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
0: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود اللمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة، وكذلك في منبج، وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة، ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
1: هذا وقال الحسن للتلفزيون سوريا أن هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وتم رصد كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
0: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي. الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد إحنا خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلي. عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية والرقمية لملف الشركات وحماية الملكي الموجود في مبنى التجارة الداخلية المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمة. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات.

0: أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي تهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
1: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياما.
2: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، مغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظ ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي، من بدنا نشرب إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا بخمسين ألف تنعبي ريحة المي نشرب؟ يعني ما الله ما قال هالشي.
1: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعر. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 مترا مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
3: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي، مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
1: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
0: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا.
4: كيف فعلنا هذا؟ قبل أن نقول ذلك يعني أخذنا تشارج.
5: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليس تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة. كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية، لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
0: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
6: في إدلب، يعني طبعا بالنسبة لي يعني هذا أول زيارة إلى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبة لي أن الممكن يعني بشوف من معي عيوني الصعوبات الوضع، وبسمع من الناس يعني هون يعني ناس من ريف إدلب، بس حتى من هسكة، من ريف هلب، يعني وما عندهم إمكانية الآن يعني لرجوع للعودة إلى بيوتهم، عشان يعني في كثير من الحالات يعني ما في بيوت. طبعاً نحن كاتحاد الأوروبي يعني عندنا كمان مع مبادرة يعني الحكومة، عندنا كمان مبادرة وبرنامج يعني لمساعدة للعودة، ولكن طبعاً يعني مستمر بالمساعدات الإنسانية، عشان نحن قبل الشتاء وبيصير يعني صعوبات يعني مع الأمطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل كل مع بعض يعني أن نعطي الفرص للعودة يعني مع الاستثمار للبنية التحتية يعني في الديات وفي قرياتهم.
0: وافق مجلس بلدية شالي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شالي أورفا ومدينة الرقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديات، وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدنية شقيقة بين بلدية شالي أورفا الكبرى وبلدية الرقة، إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شالي أورفا الكبرى محمد قاسم جولبينار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قوانين لتجديد إجراءات اللجوء في تطور يزيد من مخاوف الآلاف من السوريين المنتظرين البت في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل الإعلام الهولندية، يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، في حين يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب. هذا وعبر عدد من طالبي اللجوء السوريين لموقع تلفزيون سوريا عن قلقهم إذا إمكانية السجن في حال رفض طلباتهم في وقت يعيش فيه نحو 17 ألف سوري في مراكز الإيواء الهولندية وسط ظروف معيشية صعبة. يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول للخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
7: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
8: يعني خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط احنا كمان بدنا حقوقنا، اهم شيء يعطونا يهتموا بينا، بدنا هوايه كمالك. بنتي انا حفيدتي دعس ضربتها ماتور واخذنا على المشفى، ما عم يستقبلوها يعني ما عندنا كمالك، ما عندنا مكتوب القيد، يعني شلون علينا؟ يعني اهم شيء نحن بدنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك اهم شيء مشان اولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يامل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
7: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول الى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس ايضا على حق اطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيداً.
9: جميع القربات حالياً ما عنده جنسيات مثلاً. يعني مثلاً إذا واحد امبارح أنا بنتي ضرب الموتور مثلاً، بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلاً، بدون شيء مثلاً، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في. يعني كإنسانية مثلاً، اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلاً، مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا بدون هوية، نقول لهم قرباط، نقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا إنه يعطونا الجنسية السورية مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا أولادهم على المدرسة مثلا، بده يحطوهم على المدرسة يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الإنسان لازم يبني مستقبله ومستقبل أولاده.
7: بين الصحة والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملا في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
0: تساعد تربية النحل نشاطها في الرقم عودة متزايدة للمربي، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحل.
10: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاماً، مستفيداً من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
11: طبعاً الرق

0: مشهوره بتنوع المراعي. بي عندنا مراعي وقت الخريف، وبي عندنا مراعي بالربيع، وبي عندنا مراعي ضمن موسم الصيف موسم جني العسل. بي عندنا العاقول، بي عندنا المرير، بي الشفلح او ما يسمونه الكبر، بي الخرنوب متوفر كثير مناطقنا، وبي عندنا الخله او السمره بعض مناطق من الرقه. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
1: نحو 170 نحالا في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراما من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
2: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
1: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
3: أقامت مديرية الرياضة والشباب بدمشق حفلة تكريم لسيدات نادي الوحدة لحصولهن على لقب دور سيدات لكرة السلة لموسم 2026، وسيدات نادي الثورة لحصولهن على لقب كأس الجمهورية لكرة السلة للموسم ذاته.
4: سيدات نادي الوحدة بلقب دوري السيدات.
5: نحن اليوم تكريمنا لفريق السيدات نادي الثورة لأنه حققوا كأس الجمهورية، ولبنات نادي الوحدة لأنه حققوا بطل الدوري، والفريقين هن من دمشق، فنحن عم نعمل لهم تكريم نتذكرهم فيه ونقول لهم يعطيكم العافية، برافو عليكم، رفعتوا اسم دمشق فوق. طبعا نتشكر وجود الوزارة ووزارة الرياضة والشباب ودعمها.
6: الدوري السوري كان بالنسبة لنا كان شوي طويل السنة الماضية، كانت عبارة عن المباريات النهائية كانت عبارة عن سلسلة 5 مباريات اللي بيربح 3. نحن وفريق الثورة وصلنا للمباراة الأخيرة، قد ما كانت المنافسة شرسة مثل ما بيقولوا، كان في فوز وكان في خسارة للفريقين، كانت النتيجة 2-2 مع ضد 2. الحمد لله قدرنا نفصلها نحن المباراة النهائية، كانت مباراة جدا مميزة.
3: قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعات الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة، ويأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم وأضرارا مادية محدودة من جراء سقوط شظايا في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستي. تأتي الحادثة في ظل تكرار اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق سعودية بينها الرياض مع تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وأضاف كاتس أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان حال تدخل الحزب، ومحذرا من أنه سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى أي هجوم إيراني وفق تصريحاته. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شمالي مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجروح، كما قتل شخصان آخران بنيران الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ولفت المركز إلى مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام من جراء قصف الاحتلال على حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل خلال حملة مداهمات طالت أحياء بالمدينة. وبحسب مصادر أمنية للوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظهرية جنوبي الخليل واعتقلت شابا وفتاة بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية البرج جنوب غربي دورا بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش منزله وتدمير محتوياته. وفي القدس المحتلة، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرقي المدينة بعدما اقتحموا القرية وفق محافظة القدس. يواجه فلسطيني وأسرته في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية قيودا متزايدة يفرضها مستوطنون إسرائيليون طالت حركتهم وممتلكاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية، في وقت تتمسك فيه الأسرة بالبقاء في أرضها رغم مخاوفها من محاولات دفعها إلى الرحيل.
7: هان الكربانات تبعت المستوطنين، هان الزقاح المرجحة تبعتهم، هاي سكروا على الحمام من المنطقة هاي. الحين هم قاعدين بيسكروا في الشبابيك هذول، هذا الشباك وهذا الشباك، قاعدين بيسكروا فيهم بالشوادر لأجل يمنعوا حتى الهواء، بدهم يمنعوه. يعني تصور انت فوق، يعني فوق البنيان ما هو متواضع وفيش فيه لا تكييف ولا شيء، يعني نسمة هواء بدهم يمنعوها لتفوت عليك.
8: أيوة، ما خلوا هنا ولا حاجة، اللي أخذوها حطب أخذوه، الصوبة وأخذوها، وهي شباك حاولوا يسكروا المرة الأولى علينا منها، وهي عاود حطوا في الشادر، شايف كيف.
3: قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكد الرئيس الأوكراني أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي، معتبرا أنه من المؤلم أن يختار ترامب الوقوف في صف آخر، كما أشار إلى أن أوكرانيا تخسر شريكا قويا. أضاف زيلينسكي أنه لا يمانع أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا. وتأتي تصريحات زيلينسكي في عقب دعوة ترامب إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. شعبان، كيف علق البيت الأبيض على تأكيد زيلينسكي رفضه الاستقالة تحت الضغط الأمريكي؟ ما آخر التطورات في العلاقة بين واشنطن وكيف؟
9: نعم، مرحبا جمال. نعم، هناك يعني حالة من الشد والجذب بين كل من الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي على خلفية قضايا محددة ربما فجرتها قضية الديزل. نعم، نعلم جمال أن الرئيس دونالد ترامب عقد اتفاق مع الرئيس بوتين، يعني بموجبه ستضخ روسيا حوالي 1,800,000 طن من الديزل في الأسواق، وذلك من أجل خفض الأسعار قبيل انتخابات التجديد النصفي. لكن هذا الاتفاق يعني أزعج الأوكرانيين وتم بدون علمهم، واعتبر الرئيس زيلينسكي أن ذلك يمنح فرصة للرئيس الروسي للحصول على مزيد من الأموال واستخدام هذه الأموال في تمكين

0: ماكينة الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ليس ذلك فحسب، يعني حتى أن الرئيس ترامب اعتبر أن قيام أوكرانيا وعدم التزام أوكرانيا بقصف منشآت الطاقة الروسية رغم طلبات المسؤولين الأمريكيين ذلك من أوكرانيا، ترامب يعتبر ذلك مساهمة من زيلينسكي أو أوكرانيا في ارتفاع الأسعار أكثر وأكثر بدل المساعدة على خفضها. إذن يعني هناك هذه قضية الديزل. بالمناسبة يعني الرئيس زيلينسكي يعتبر أن ارتفاع أساس ارتفاع الديزل هو الحرب مع إيران، المشكلة في مضيق هرمز، وأن روسيا نفسها لا تلتزم في بقصف منشآت الطاقة الأوكرانية، بمعنى أن يعني يجب أن يكون هناك أو ينتزع الرئيس ترامب التزاما من روسيا قبل أن ينتزع التزاما من أوكرانيا. طالما هناك قصفا روسيا لمنشآت الطاقة الأوكرانية فلا يمكن لأوكرانيا أن تلتزم بمثل هذا الطلب الأمريكي. هناك الكثير من القضايا، وليس ذلك يعني ربما قضية الديزل أو ارتفاع الأسعار فجرتها كما ذكرنا، لكن هناك خلافات سابقة لها علاقة يعني اتهام ترامب الرئيس الأمريكي لزيلينسكي للرئيس الأوكراني بأنه غير مستعد يعني لإنهاء الحرب، ولا يعمل من أجل لا يعمل بجد من أجل إنهاء هذه الحرب وإيجاد تسوية، فيما الرئيس زيلينسكي يعتبر أن المسألة ليست مجرد صفقة، هناك أراضي أوكرانية تحتلها روسيا، أوكرانيا تحتاج ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، لا يمكن الدخول في تسوية إذا لم يكن هناك ضمانات أمنية، إذا لم يكن هناك يعني سعي من أجل استعادة وتحرير الأراضي الأوكرانية. إذن هناك ملفات كثيرة وعديدة بين الجانبين، لكن هذه الخيبة، خيبة الأمل التي عبر عنها زيلينسكي ومطالبة ترامب في بزيلينسكي بالاستقالة، يعني من الواضح أنها شكلت صدمة يعني للأوكرانيين وللرئيس زيلينسكي تحديدا، نظرا ليعني حاجة أوكرانيا الماسة للدعم الأمريكي، حيث لا يمكن لأوروبا أن تشكل بديلا عن قوة الولايات المتحدة والدعم الأمريكي. في عموم الأحوال المراقبون هنا يعني يعتقدون أن الدول الأوروبية الحلفاء الأوروبيين سيعملون على احتواء هذه الأزمة بين كل من الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني، لكن كيف ومتى لا أحد يعلم، لكن من الواضح أن هناك أزمة كبيرة، ومن الواضح منذ يعني أشهر كثيرة أن الكيمياء الخاصة بين الزعيمين أو بين الرئيسين ترامب وزيلينسكي غير متطابقة أبدا، يعني منذ اللقاء في البيت الأبيض وما حدث في منذ أكثر من عام يتضح أن لا يوجد كيمياء مشتركة بين الجانبين. الرئيس دونالد ترامب يسعى بشتى الوسائل من أجل تحقيق اختراق وتسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، من أجل تسجيل إنجاز سياسي يتفاخر به، لكن يعتقد أن الرئيس الأوكراني هو من يمنع ذلك، أو بمعنى لا يساعد في العمل من أجل ذلك. كما ذكرنا أتت مشكلة الديزل وارتفاع الأسعار والانتخابات الأمريكية، كل ذلك ليؤجج الموقف وينتهي ب خيبة أمل أوكرانية، وبنفس الوقت مطالب أمريكية على لسان الرئيس ترامب لزيلينسكي بالاستقالة. نعم إليك يا جمال.
1: كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز في الوقت الراهن، وأضاف الوزير الأمريكي أن مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليته تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال رئيس بلدية كييف إن شخصا قتل وأصيب آخر بغارات روسية استهدفت منشأة الطاقة في العاصمة الأوكرانية. وأضاف رئيس بلدية كييف وفق وكالة رويترز أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستية استمر خلال ساعات الصباح، في حين تأتي الضربات في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم التدفئة. أعلنت ولاية اسطنبول التركية تعليق التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية.

Dondurucu.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في

0: في المهجر من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962 وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984 وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن وأن ينصب على قبره هلال وصليب.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
3: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
2: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
3: في القدس،
2: عمر بن الخطاب
3: في إيليا.
2: صفرونيوس هو دمشقي.
3: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
2: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
3: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
2: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

نادين غورديمير ولدت جنوبية إفريقيا عام 1923 وتوفيت فيها عام 2014. روائية عالمية رسخت أدبها لمناهضة العنصرية والتمييز بكل أشكاله،

حازت جائزة نوبل للأدب عام 1991 وجائزة مان بوكر عام 1974. لها 15 رواية و15 مجموعة قصصية وبعض الكتب في النقد الأدبي. نشرت مجموعتها القصصية الأولى فحيح الحية الخافت عام 1952. نشرت أول رواية طويلة لها بعنوان أيام الكذب عام 1953. من ألقابها سيدة الأدب الإفريقي وكاتبة الضمير، ووصفت نفسها بالإفريقية البيضاء. ربطتها علاقة قوية بالزعيم نيلسون مانديلا، وسلطت الضوء على كفاحه ضد التمييز العنصري. عانت اضطهاد سلطات بلادها بسبب مواقفها المناهضة للتمييز العنصري. ناصرت القضية الفلسطينية وكانت وثيقة العلاقة بالثقافة العربية. اهتمت بأدب نجيب محفوظ وكتبت مقدمة الترجمة الإنجليزية لكتابه أصداء السيرة الذاتية. تناولت في روايتها بلد آخر معاناة الشباب العربي المهاجر في أمريكا. من أعمالها المترجمة للعربية ضيف شرف، قوم غولاي، العالم البرجوازي الزائل، بلد آخر. دعت إلى مناصرة معتقلي الرأي وتصنيف أي اعتداء على الحريات كعدوان على الإنسانية. تم منع بعض رواياتها نحو 10 سنوات في بلدها، إلا أنها وصلت إلى العالمية.

حلقة جديدة من عين سوريا نفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعناوين. وزارة الطاقة تكلف شركة سورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين من البنزين المخالف للمواصفات. تراجع الموارد المائية في درعا يفاقم أزمة المياه وسط انتشار الآبار المخالفة واستنزاف المياه الجوفية. وفي ملفنا الثالث، القرباط في سوريا يواجهون تحديات معيشية وقانونية بسبب غياب الجنسية ومطالب بمنحهم الهوية السورية لضمان حقوقهم الإنسانية.

أعلنت وزارة الطاقة انتهاء التحقيقات بخصوص أزمة البنزين التي لحقت به أضرار في مركبات عدد من المستخدمين في سوريا بعد انتشارها بشكل واسع في محطات تزويد الوقود بعدة محافظات. وكشفت نتائج التحقيق عن وجود شحنة بنزين مخالفة للمواصفات القياسية والفنية المعتمدة سبق تفريغها في المستودعات التابعة لشركة سوريا البترول، وذلك بحسب بيان أصدرته الوزارة. ووفقا للوزارة قررت الشركة إعادة ترحيلها إلى

مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك في السوق المحلية. ووعدت وزارة الطاقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المسؤولين عن الخطأ والتقصير، كل بحسب مسؤوليته، مع معالجة أوجه القصور في منظومة التشغيل والرقابة بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما أعلنت عن تكليف الشركة السورية للبترول بوضع آلية لتعويض المتضررين وإعلان تفاصيلها، على أن تنفذ عملية التعويض على مراحل متتابعة. وبعد أزمة المحروقات، بدأت عمليات توريد مادة المازوت إلى محطات المحروقات في إدلب وحماة وحلب، في حين لا يزال البنزين متوافرا بشكل مستقر. وقال مراسلنا في حلب إن نحو 28% من المحطات في المدينة وصلت إليها مادة المازوت، في حين توزعت في حماة على 3 محطات رئيسية في المدينة مع ازدحام كبير عندها. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظات من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر، أوضح أن الشركة نسقت مع مصفات حمصة لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة. وأضاف الأعسر، أضاف أنه يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس، وذلك لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفات بانياس إلى العمل.

0: ولمناقشة هذا الملف والتعويضات وكمية المازوت التي وصلت إلى الأسواق، ينضم إلي شبكة مراسلي تلفزيون سوريا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، ومحمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وأيضا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حما. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع حلب ومحمد نور. محمد، أزمة المحروقات وخاصة البنزين، 28% فقط من محطات الوقود وصلت إليها مادة المازوت، كيف هي حالة الازدحام على محطات الوقود، وهل هناك دفعات أخرى ستأتي خلال الساعات المقبلة القادمة؟
1: نعم حسام، مساء الخير لكم لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هذا ما أكد عليه مدير المشتقات النفطية هنا في مدينة حلب، بأن يعني المزيد من صهاريج نقل المازوت والبنزين هي باتجاه مدينة حلب. بالأمس بدأت يعني وصول أولى دفعات المازوت بعد انقطاع لقرابة اليوم كامل هنا في مدينة حلب. وصل قرابة 12 كازية أو محطة وقود المازوت الجديد أو الدفعة الجديدة من المازوت، وأيضا يعني بالكمية الجيدة، ولكن باقي الكازيات لم تصلها الكميات يعني الكافية، وكان هنالك ازدحام نوعا ما على الكازيات لكثرة الطلب على مادة المازوت نتيجة يعني توقف اليوم كامل هذه الكازيات وعدم وجود المازوت فيها. لذلك هنالك يعني أزمة نوعا ما وأزمة ثقة في توفير مادة المازوت في الكازيات، يعني المشاكل المتكررة في التوريد سواء البنزين والمازوت حسام دفع يعني الأهالي للطلب أكثر على هاتين المادتين، وأينما وجدت هذه المادة جذب المواطن يعني جلب هذه المادة، إن كان يكتفي سابقا بعشرين لتر اليوم لم يعد فيه 50 أو 60 لتر. في الحسبان أي شخص الآن في مدينة حلب بأن هذه المادة سوف تعود إلى الانقطاع بعد فترة، لذلك يعني بالفعل هنالك أزمة نوعا ما، أزمة ثقة أكثر ما هي أزمة وجود هذه المادة. الشركة السورية للبترول عبر يعني المديرية المشتقات النفطية أرسلت عشرات الصهاريج إلى مدينة حلب، ولكن حجم الطلب الكبير عليها أدى أيضا إلى تناقص المخ

0: في العديد من الكازيات، وأيضا انقطاع يعني المازوت عن بعض الكازيات نتيجة الطلب الكبير. ومديرية المشتقات النفطية أكدت بأن يعني المزيد من الصهاريج تصل تباعا إلى مدينة حلب، وأن خلال يعني هذه الليلة سيتم يعني جلب الكمية الكافية وتأمين مادة المازوت لكل كازيات مدينة حلب.
1: نعم، إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، مرحبا بك مجددا. هل تم إشباع محافظة إدلب وأرياف إدلب من مادة المازوت أم ما زال هناك نقصا في المادة؟
2: نعم، يعني حقيقة يعني حتى هذه اللحظة لم تكتفي يعني محافظة إدلب من ناحية توريد مادة الديزل هنا في سواء كان في المدينة أو حتى الأرياف، لأن أغلب الكميات التي أتت إلى يعني المحطات الرئيسية المتواجدة في المدينة أو حتى في الريف أغلبها بدأ ينفذ يعني في هذه اللحظات. هناك ازدحام على بعض الكازيات الأخرى قبل قليل، يعني قبل وصولنا إلى صناعة مدينة إدلب شاهدنا تقريبا محطتين كانت هناك الكثير من السيارات التي لا تزال تقف عند تلك المحطات. هناك محطات أخرى يعني في المدينة ولكن بازدحام أكبر. بالنسبة للريف يعني الريف يختلف حقيقة الازدحام ما بين مدينة إدلب وبين الريف، كون الكثافة السكانية يعني أعلى في المدينة، وبالتالي في الريف هناك يعني بعض المحطات كان قد وصلها مادة الديزل بشكل أساسي وبدأت يعني تنفك يعني أزمة المازوت بشكل أساسي، لكن المدينة تحديدا مدينة إدلب والحدود السورية التركية تحديدا مدينة سرمدة والدانة يعني المناطق التي ذكرتها هي الأشد ازدحاما حقيقة من ناحية يعني الطلب على مادة الديزل، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن يعني الأزمة المحروقات انفرجت هنا في محافظة إدلب، إلا أن يعني هناك تسيير بشكل مؤقت بعض المحطات نفذ المخزون لديها بسبب يعني الإقبال الكبير، خاصة يعني ذكر الزميل محمد نور عن يعني ثقة الأهالي حقيقة بتوريد الديزل بشكل أساسي شبه مفقودة. هناك حتى الأهالي الذين يملكون يعني مثلا نصف يعني خزانهم في الأرياف يتوجهون لتعبئتها بشكل كامل، لأن محافظة إدلب تحديدا والشمال السوري جله يعتمد تقريبا يعني آلياته على مادة الديزل بشكل أساسي كونها هي يعني الأكثر استخداما، أما مادة البنزين فهي متوفرة حقيقة اليوم، أي محطة يمكن أن تدخل عليها وتتواجد بها مادة البنزين. لكن ما حدث خلال يعني الأيام السابقة وهي عملية يعني رداءة البنزين الذي كان متواجد هنا والذي أدى إلى حقيقة الكثير من الأعطال السيارات التي توافدت بالعشرات والمئات إلى الصناعات المتواجدة في الحرب.
1: نعم. ياسر الروح، أيضا مادة المازوت في حماة توزعت على ثلاث محطات رئيسية، وهذه المحطات في معظم نفذ منها المازوت وبانتظار أيضا شحنات أخرى، ما هي التطورات الآن؟ وأيضا في الشق الثاني من السؤال، ماذا عن أعطال السيارات، خاصة بأن وزارة الطاقة صرحت بأنها ستعوض الذين تضررت مركباتهم على مراحل؟
3: نعم يعني حسام، بالفعل يوم أمس بدأ توريد مادة الديزل أو المازوت إلى مدينة حما، وكان هناك ثلاث محطات تم تزويدها ليلة أمس، ولكن مع صباح اليوم تم تزويد 18 محطة بمادة الديزل. شاهدنا يوم أمس ازدحام كبير في المحطات، إلا أن مع يعني بلوغ الصباح خفى الازدحام نوعا ما، ويعني خرجنا منذ ساعات من إحدى المحطات وشاهدنا أن هناك يعني ازدحام خفيف. يعني اليوم مدينة حماة تختلف عن باقي المحافظات، ممكن أن تكون استخدام البنزين أعلى من استخدام الديزل، يعني بشكل عام هناك توريدات مستمرة، وبحسب يعني سوريا للبترول أن هناك توريدات ستأتي بعد يومين لتكتفي كافة المحافظة بشكل عام من مادة الديزل. أما بالنسبة للبنزين والبنزين وأعطال السيارات التي تعطلت بسبب الكميات التي وصلت إلى الغازيات التي كانت غير مطابقة للمواصفات، فهناك أعطال كبيرة. أنا في المدينة المنطقة الصناعية في مدينة حماة وخلفي هناك عشرات المركبات المعطلة، هناك تفاوت في الأعطال. يعني حسام يعني تكلمنا مع أحد أصحاب الورشات وشرح لنا بعض الأعطال، ويعني للمزيد من التفاصيل معي أحد الفنيين في المدينة.

0: صناعيه، العامل في يعني اصلاح البنزين. الله يعطيك العافيه.
1: سلام يا سلام يا راس،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: لكن لو سمحت عن موضوع الاعطال البنزين اليوم، اعطال سيارات البنزين اليوم، شو الاعطال اللي عم تواجه السيارات بشكل عام؟
1: هلا اكثريه اغلبيه الاعطال اعطال بنزين، عم بيجي البنزين في ماده صمغيه. اكثريه الاعطال الصبح ما بدور السياره. بيعلق الصباب بيدور على صاحب السياره، ما بيعرف بده يدور السياره اول مرش ثاني مرش، كسر البسطون، عم يكسر البسطون، بدق الصباب يكسر البسطون. وعم يعطل طرمبات البنزين، اكثريه الاعطال طرمبه بنزين كولاس بسطون.
0: طيب
1: يعني بيروح الميتورات المحركات.
0: التكلفه شو عم تكون لصاحب المركبه يعني؟
1: هلا التكلفه حسب نوع السياره، في سيارات 600 دولار، في سيارات 1000 دولار، في سيارات 2000 دولار. يعني حسب نوع المركبة، بس يعني ما في محرك تحت ال 1500 1200.
0: من شوي وضحت لي شوي، انت في مجال انه ناخذ دليل مطور، شفنا بعض الاعطال اللي حصلت فيها السيارات.
1: لان هاي السوداء علق فيها صبابات، طلع هون عندنا سياخ صبابات، علق فيها صباب انطعج الصباب، انطعج السيخ الصباب، شايفكم عم ينطعجوا سياخ؟ هذول كلهم هيك عم ينطعجوا. في جتنا سيارة كسر بسطونة، هذا بسطون المحرك، علق الصباب أو ما بيضرب مرش كسر البسطون.
0: تقريبا قديش عدد السيارات اللي عم تصلحوها بشكل يوم؟
1: والله يعني هلا كل يعني ما في يوم بيمر علي خمس ست سيارات هيك اعطال، نفس الاعطال نفس الاعطال.
0: شو نوع البنزين عم يطلع من السيارات؟ اذا في مجال شفنا عينه.
1: هلا العينه في عندي لا هذا البنزين شايف لونه احمر. هلا صار معي شغله انه في اجاني زبون نظفنا له الدبه وجاب بنزين نظيف اصفر، رفع على ثاني نهار انه يصرف القديم، اجى لقاه احمر. لثاني نهار لقاه احمر
0: اللون، يعني
1: لونه اصفر، اجى ثاني يوم بده يحطه بالسياره لقاه لونه احمر.
0: اليوم شو وضع الكازيات انت كانه مصلح يوم نشوف السيارات؟ احد مدح من البنزين موجود؟
1: والله كل العالم عم تقول البنزين، يعني شو بدي اقول لك، زباله. بنزين جاي كله بنزين زباله.
0: طيب بشكل عام شو انواع هلا الكازيات او محطات وقود عم بتحاول انه في يعني في بنزين شفناه نظيف؟ انا
1: في كازيات، يعني اذا بنزين عم بيجي مثلا البنزين اذا عاطل بتقول له ما تنزل لي حلله، يعني عم بيحاولوا يحللوه هلا الفتره. بس قبل يعني من فتره خمس ايام 10 ايام البنزين كله سيء، كل السيارات قبل ما كانت العالم تعرف. يعني عم تجي العالم مثلا عطل السياره، نفحص الطرمبه، نفحص البخاخات، بعدين اكتشفنا انه الاعطال يعني من البنزين.
0: بشكل عام في سيارات انتم عم تحاولوا يعني تصلحوها من دون ما تفكوا المحرك او شيء؟
1: هلا ما في معنى هي الريو، اذا بتحب برجيك هلا هي السياره الريو اجت ما عم تدور. يعني حاولنا اذا بتجي لهون برجيك هاي السياره. هي السياره الريو حاول يدورها ما قدرت، لا تدورها، اشرت له شو يساوي. دارك معه بعدين جبناه لهون، حطينا له منظف للبوابه، نظفنا مصفايه البنزين. هلا انت ما حطيت له اوكتان، بدي احط له اوكتان، علبه اوكتان، علبه اوكتان هي بتجي مع البنزين، تحسن البنزين، ترفع البنزين. وعم نحط شغله ثانيه، عم نحط معه زيت محرك مشان البنزين عم بيجي عم يدبق، مشان ما الصباب ما يلزق عم نحط معه زيت، عم نضطر نحط معه كميه زيت.
0: يعني هي حلول اسعافيه لانه السيارات انه ما تكلف
1: يعني حتى
0: يعني اكبر لصاحب.
1: ابدا ابدا. هلا اليوم يعني صار في طلب كثير على الاوكتان، يعني كنا السيارات الحديثه بس نحط لها اوكتان، هلا السيارات القديمه والحديثه عم نحط لها اوكتان. يعني هلا في عندنا سياره هايبرد بي واي دي ما ماشيه شيء، السياره انضرب ميتوره، هلا بوريك عليك هون صافي، فكينا ميتوره هاي، يعني شو حديثه السياره يعني، يا حرام صاحبها.
0: شكرا لك. طبعا حسام يعني كما لاحظت اعطال كبيره في السيارات، وهناك اعطال متفاوته، يعني اغلب السيارات الحديثه نلاحظ ان الاعطال تكون هي تبديل محرك. يعني اشاهد امامي سياره حديثه تم يعني قام صاحبها باستبداء المحرك بشكل كامل بسبب استخدام البنزين الذي ويعني تكلف بمبالغ كبيره، يعني هناك مبالغ تكبدها صاحب المركبه تصل الى 1500 دولار امريكي، يعني هذا مبلغ ضخم. ويعني بشكل
2: نعم
0: عام
2: يعني سوء ماده البنزين للاسف تكبد المواطنين خسائر كبيره. انتقل الى عباده منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. عباده، ماذا عن دمشق والبنزين غير المطابق للمواصفات واعطال السيارات أيضاً؟

0: تصريح سوريا البترول عن تعويض للمتضررين. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت عبادة. لحين حل هذه المشكلة أعود إلى محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب. محمد، الأهالي الذين تعطلت مركباتهم بسبب سوء البنزين، كيف يصفون المشهد؟ كيف يعبرون؟ يتذمرون من الأمر، خاصة اليوم هناك تصريح عن تعويض للأشخاص الذين تضرروا. كيف تعاطوا مع هذا التصريح إن كانوا قد سمعوا به جميعهم؟
1: أكيد حسام، يعني هنالك مشكلة كبيرة واجهها الأهالي خلال الفترة الماضية، يعني بالأخص في ظل يعني الظروف المعيشية والاقتصادية يعني السيئة التي يعانيها يعني جل السوريين. نتحدث اليوم مع اقتراب فصل الشتاء، ويعني كل تفكير رب أسرة بتأمين يعني بعض الاحتياجات أو تأمين التدفئة في الشتاء، لنفترض أي تكلفة قرابة ال 200-300 دولار أمريكي، أتى في هذه ال 200-300 دولار أمريكي وضعها على سيارته. لذلك هنالك أزمة كبيرة وانتعاض بالنسبة للأهالي. يعني اليوم لا نتحدث عن سيارة أو اثنتين أو مدينة، نتحدث عن محافظات سورية، هنالك خسائر كبيرة.
0: صحيح
1: حسام، يعني إن سلطنا الضوء أكثر على هذه المشكلة وحسبناها، يعني بعض الأشخاص يدفع 100 دولار أمريكي نتيجة يعني لتنظيف البخاخات وتغيير المضخة وغيرها، هذه هي أخف الأضرار، بينما البعض الآخر يضطر إلى تغيير المحرك بشكل كامل، وأن كانت السيارة حديثة يعني ربما المبلغ يتجاوز 1000 دولار أمريكي. اليوم يعني هنالك خسارة كبيرة في الاقتصاد السوري على مستوى 14 محافظة نتيجة هذا البنزين الرديء. بالتأكيد يعني الردود فعل الأهالي غاضبة، الآن لا يمكن لأحد الأشخاص أو لمالكي السيارات يعني تزويد سيارتي بالوقود إلا عندما ينظر ما هو هذا الوقود. يعني يقومون به يعني تعبئة أول شيء يعني قنينة من فاضية، يقومون تعبئتها بالبنزين أو المازوت، ومن ثم ليؤمن أن يضعها في دب السيارة. وهذه يعني أزمة ثقة كبيرة، يعني بدأت سابقا ولتتكرر. يعني تحدث في الشهر السابع كان هنالك أيضا وصول شحنات مخالفة للمواصفات القياسية. نعم. أو المواصفات التي تعتمدها الشركة السورية للبترول، والآن تكررت. وإن لم يكن هنالك يعني حسام عقود طويلة الأجل ما بين الشركة السورية للبترول وإحدى الشركات العالمية لتوريد يعني النفط أو البنزين إلى السوريين، ستتكرر هذه المشاكل. لكم يعني الشراء يكون فوري بالنسبة للشركة السورية للبترول، أي شركة لديها يعني كمية معينة سواء في روسيا أو في أمريكا أو في غيرها من الدول يقومون بجلبها. عند جلبها إن كانت مخالفة للشروط تحدث أزمة في سوريا. يعني أنا إذا قمت بتفريغها في خزانات بانياس سأعطي المواطن منتج سيء ورديء، ويؤدي إلى ما حصل سابقا خلال 5 أو 10 أيام الماضية. وإن يعني امتنعت عن تفريغها ستنقطع المادة عني كما حصل في المازوت الآن.
0: نعم.
1: خلال العشرة أيام الماضية حسام عشنا التجربتين، إن امتنعت الشركة السورية للبترول من التفريغ يحدث انقطاع في المادة، وإن فرغتها وكانت الشحنة سيئة تؤدي إلى هذا يعني الخسائر، إلى هذه الخسائر الكبيرة في الاقتصاد السوري.
0: للأسف. إبراهيم سويد، ماذا عن إدلب وأعطال السيارات بسبب البنزين غير مطابق للمواصفات، وكيف عبر أهالي إدلب عن امتعاضهم عن هذا الأمر؟
2: نعم، حقيقة يعني لا يختلف الوضع في إدلب عن باقي المحافظات السورية حسام، يعني الجميع شارك في هذا الأمر، وحتى نحن كمراسلين يعني في تلفزيون سوريا يعني تقريبا حوالي 5 أيام كنا نعيش ما بين هل يعني الآلية ستتوقف بشكل كامل أم أنها ستتابع العمل معنا. لأننا يعني حقيقة أنا عندما أقوم بتعبئة مادة البنزين من المحطات يعني أشاهد رائحة غريبة جدا لم أعهدها سابقا عندما كنا نقوم بعملية تعبئة للبنزين. وحتى مع وجود الدفعات الجديدة اليوم يعني كانت هناك يعني رائحة البنزين هي شبيهة بالدفعات السابقة، إلا أن لونه أصفر حقيقة، وربما يعني كما ذكر يعني أحد الميكانيكيين الذي في مدينة حماة قال بأنه بالفعل يعني في اليوم الثاني يكون لونه يعني مختلف. وبالتالي هنا حقيقة يعني الأهالي بشكل عام هنا يعني هناك الكثير من الجدل.

0: والنقاشات منذ يوم أمس وحتى الآن، حتى يعني شهدت يوم أمس هناك سيارات لوزارتي الداخلية والدفاع كانت قد تعطلت في شوارع المدينة وفي محافظة إدلب والأرياف بشكل عام، تعطلت تقريبا كل يعني الآليات التي يتم استخدامها، لكن حتى وضع الديزل كان هنا يعني صعب جدا، آليات الإسعاف وغيرها وحتى عمليات النقل وزارة الدفاع، شهدت أكثر من 3 حافلات لوزارة الدفاع النقل تقوم بنقل العناصر بين الشمال السوري ومدينة دمشق كانت قد توقفت بسبب الديزل على الطرقات، والعناصر كانوا تقريبا لساعات منتشرين على الطرقات بسبب هذا الأمر. وبالتالي اليوم نتحدث عن يعني حقيقة حسام مشكلة كبيرة جدا تتعلق بمادة الديزل، وحتى مشكلة الأكبر هي بمادة البنزين. هنا في صناعة إدلب يعني قبل قليل كنت أتجول يعني مئات السيارات ما بين موديل يعني موديل هذه السنة 26 وموديل حتى يعني القديم، كلها متعطل وتتفاوت حقيقة عملية الصيانة ما بين كما ذكر الزميل محمد نور ما بين 100 و 150 دولار. منها قبل قليل وجدت سيارة تحتاج إلى 2300 دولار، تحتاج إلى محرك كامل ومهو يعني محرك، يعني نتحدث عن سيارة موديلها 2023. وبالتالي يعني مثل هذا الأمر يعني هو مرهق للأهالي وخاصة للسيارات الحديثة، الاقبال على ماده الاوكتان ووضع زيت في دبو المحرك وهذا يعني في دبو السياره، هذا امر يعني حقيقه اشياء بدائيه ذكر لي احد الميكانيكيين هنا في محافظه ادلب ان هذه الاشياء هي اشياء بدائيه فقط لمنع يعني عمليه يعني تحطم داخل هذا المحرك، لكن حتى مع عمليه يعني ذكر انه سيكون هناك عمليه يعني تعويض للاهالي، لم يكن هناك حقيقه حسام، وهذا الجدل الذي حصل هنا لم يكن هناك اليه محدده او يعني بحسب البيان توضح كيف سيتم عمليه التعويض. هناك يعني الكثير من الاعطال، وهناك ايضا يعني الكثير الذين قاموا بعمليه صيانه بدون اي فواتير هنا، وبالتالي يجب بحسب ما سمعنا من قبل يعني الاهالي والميكانيكيين ان يكون هناك اليه واضحه لاليه يعني او لوضع يعني بنود التعويض هنا للاهالي في المنطقه، وخاصه يعني مع تكرار هذه الاعطال حتى اليوم تحديدا هناك اعطال للسيارات.
1: نعم، اهالي ادلب كيف احتجوا على ذلك؟ يعني حلب، حماه، دمشق وجميع المحافظات السوريه، الاشخاص تضرروا بسبب المحروقات ومادة البنزين على وجه الخصوص الرديئة، واستطلعنا من خلالكم آراء بعض الأهالي، ولكن تصريحات السورية للبترول الآن عن تعويضات، هل هذا الأمر إبراهيم يعني جعل هؤلاء دعنا نقول يعني يرتاحون قليلا، يمتص غضب البعض منهم، خاصة يعني ربما تكليف تصليح سيارة ربما بسعر سيارة إذا كانت قديمة؟
0: بالتأكيد حسام، يعني كان من المفترض أن يكون هناك يعني انخفاض لوتيرة يعني الغضب في الشارع السوري عموما وحتى محافظة إدلب، لكن فقط التصريح الذي كان يعني باختصار هو عن أن هناك يعني خطأ في عملية تحويل من خزان إلى خزان التي لم يقتنع حقيقة. يعني أنا كنت قد رصدت آراء الأهالي بشكل مباشر سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، لم يقتنع الكثير من الأهالي للأسف بهذه الرواية، وهذا يعني رأيهم بشكل أو بآخر. أما عن آلية التنفيذ كان الجدل الأكبر أنه كيف سيتم عملية التعويض، هل سيكون هناك تعويض كلي للأعطال التي حصلت هنا للمركبات، أو سيكون هناك يعني تعويض جزئي، لأننا نتحدث عن أعطال وصلت إلى 2000 دولار بالفعل. نعم. 2000 دولار أمريكي وصلت بعض الأعطال، وبعض الأعطال وصلت تقريبا إلى 100 أو 150 دولار. أسألت الأهالي بشكل أساسي هو آلية عملية التعويض، هل هي جزئية أو كاملة، وكيف سيتم التعويض؟
1: نعم إبراهيم، دعني أنتقل إلى محمد نور في حلب. محمد نور، ماذا يتحدث الأهالي عن التعويض؟ هل أخذوا هذا التصريح على محمل الجد دون وجود آلية لتطبيق هذا التصريح وبنوده من التعويض عن الخسائر؟
2: جل الأهالي الذين التقيت بهم حسام قالوا بأن هذه التصريحات أو يعني تكليف وزارة الطاقة للشركة السورية للبترول بتعويض الأهالي اعتبروها هي لتبريد الموقف لا أكثر، لأن آلية التعويض ستكون معقدة ومشكلة كبيرة للشركة السورية للبترول. صحيح. أنا من أعوض الآن؟ يعني هل أعوض كل المتضررين؟ أحتاج إلى ميزانية سوريا لعامين قادمين، لأن هنالك ملايين الدولارات أهدرت نتيجة شحنة غير مطابقة للمواطنين.

0: مواصفات، هل بإمكان أن يعني أعوض الأضرار الكبيرة كتغيير المحرك أو تنزيل المحرك؟ أنا بإمكاني الآن أجلب فاتورة أي فاتورة بتغيير محرك، وهذه أشكالية ثانية. صحيح. بحاجة إلى إعداد لجان كبيرة وكم كبير من الكوادر البشرية المختصة وإرهاق أكبر للميزانية الدولة من أجل تشكيل هذه اللجنة والإشراف على عمليات التعويض وتحديد من يحق له بالتعويض. هذه مشكلة كبيرة إن فعلتها وزارة يعني الطاقة أو الشركة السورية للبترول فهذا إنجاز كبير، ولكن على حساب ميزانية الوزارة أو على حساب ميزانية الدولة. الأجدى من ذلك كان حسام هو يعني عدم تفريغ أي ناقلة نفط أو أي حمولة إن كانت بنزين ومازوت بفحصها لمدة ساعتين. نعم. لا أكثر.
1: محمد، ربما سيكون هناك آلية ستصدر بشكل لاحق. شكرا لك محمد نور مراسل تلفزيون سوريا في حلب، والشكر أيضا موصول لإبراهيم سويد مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، وإلى ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وإلى عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. وينضم إلي الأستاذ عبد الرحمن العبدالله، محامٍ ومستشار قانوني معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. بداية، لو سألتك عن قرار السورية للبترول بتعويض الأشخاص الذين تضرروا بسبب شحنة البنزين الغير مطابقة للمواصفات، وكما سمعنا هناك أضرار بآلاف الدولارات، هل هناك آلية فعلية لتعويض هؤلاء أم لا؟
2: الله يعطيك العافية. طبعا هو قرار استباقي من الشركة السورية للنفط لتعويض المتضررين، لأن هي تعرف أن هناك سيكون هناك شكاوي عديدة إدارية أو قضائية. للأسف هي لا يوجد اليوم آلية يعني ربما حتى تسمح لهذه الشركة بالتعويض إلا بوجود قرارات من مجلس الإدارة. هذا الموضوع خطير جدا أصلا. يعني اليوم البيان الذي صدر يتحدث عن أخطاء، الموضوع يتجاوز الأخطاء، هذه جرائم ارتكبت سواء بالإهمال أو بالغش أو بالقصد أو حتى بعدم القصد. اليوم هذه جرائم يطالها قانون العقوبات الاقتصادية، أدت إلى خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني وأدت إلى خسائر كبيرة للمواطنين. لا يمكن تبرير ذلك بخطأ تقني أو خطأ والله يعني كيف تم إدخال هذه المادة وكيف يعني فقط جزء بسيط منها أثر على مئات المواطنين وعلى عشرات يعني المحطات الوقود. الموضوع ربما هذا البيان قاصر وغامض ومشوب يعني تغطية على هذه الجرائم التي حصلت. نعم.
1: نعم. الآن هل يحق للمواطن الذي تضررت مركبته برفع دعوى على السورية للبترول لتعويضه عن مئات وربما آلاف الدولارات التي خسرها بسبب من السورية البترول؟
2: نعم. لا شك نحن لا نعرف اليوم طبيعة هذه التعويضات التي يعني تقدمت اليوم بمبادرة فيها شركة سوريا للبترول أو وزارة الطاقة. يجب على كل متضرر أن يسارع إلى إقامة دعوى وصف حال راهني بشكل مستعجل أمام قاضي الأمور المستعجلة ليكلف الخبير المناسب للكشف على الأضرار التي حصلت في السيارة، ويقدم يعني كافة التقارير الفنية والفواتير وغيرها ليضبطها، ثم يبادر إلى إقامة يعني دعوة للمطالبة بكافة التعويضات والخسائر التي يعني أدت إلى يعني أعطال السيارات، بالإضافة إلى فوات المنفعة ويعني التعويض يعني الإضافي. نعم.
1: نعم أستاذ عبد الرحمن، وصفت بالقرار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمؤسسة السورية للبترول بأنه قرار منقوص وغير كامل بتعويض المتضررين، إن كان هناك آلية لتعويض هؤلاء هل يمكن ذلك؟ يعني خاصة كما تحدث مراسل تلفزيون سوريا بأنه هناك لا يوجد فواتير، وهناك أشخاص يمكن أن يأخذوا فواتير بأنهم غيروا المحرك على سبيل المثال. الإجراءات كيف ستكون لمسك الأمر قانونيا؟ هل يمكن أم لا؟
2: نعم. الموضوع طبعا معقد جدا، لأن

0: اليوم، كيف يعني ستشكل هذه اللجان التي ستقوم بالتعويض؟ كيف ستتأكد من الأعطال؟ هل يمكن أن يدعي يعني أناس لم تصبهم أذى بأنهم قد تعطلت؟ يعني هناك موضوع يعني ليس بالسهل، هذه أمور يعني عندما تتولى مثلا شركات التأمين الطاوله المضررين يعني تحتاج الى لجان وخبرات وكشوف ويعني فواتير. الموضوع ليس بهذه السهوله، يعني هذه انا رايي بيان اعلامي اكثر منه بيان واقعي. يعني ممكن غدا تقول السوريه نحن نعوض كل شخص 100 دولار او 200 دولار، يعني هذا موضوع غير. يعني اليوم يجب كان ان المبادره الى التعويض ان تحدد نحن سنعوض كامل الاعطال ام لم، يعني ماذا يعني ان نعوض على مراحل؟ يعني هل ستقوم الشركه بالتقسيط للمتضررين؟ يعني موضوع انا اعتقد كان يجب ان تشكل مباشره لجان لتلقي الشكاوي وتلقي البيانات في كل المحافظات، خصوصا في المحافظات التي يعني فيها الاكثر عددا من المتضررين كادلب وغيرها. نعم،
1: شكرا لك الاستاذ عبد الرحمن العبد الله، محام ومستشار قانوني، كنت معي من دمشق. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، من بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
2: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياما.
3: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، نغذي للناس كلياته ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظ ورحنا على الرياح، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي، من بدنا نشرب إحنا؟ إحنا عمال ولادنا بشتغلوا 50,000 تنعبي ريحة المي نشرب؟ يعني ما الله ما قال هالشي.
2: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 متر مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
4: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي، مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
2: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
5: يقدر استهلاك محافظة درعا من المياه بنحو 15,000 متر مكعب يوميا، تحصل عليها عبر محطات إرواء ومراكز ضخ وآبار حفر 80 بئرا منها في حملة أبشري حوران. بدأت ملامح أزمة مياه الشرب في محافظة درعا في منتصف فصل الصيف، عندما تراجعت غزارة الينابيع المغذية لمحطات مياه الشرب، وهو ما دفع الشركة العامة للمياه إلى دق ناقوس الخطر. بدأت الإجراءات الحكومية في نهاية شهر آب بإصدار تعميم يقضي بإحصاء عدد الآبار المخالفة، حيث يقدر مراقبون عدد هذه الآبار بأكثر من 10,000 بئر. أثار قرار محافظة درعا احتجاج أصحاب الآبار المخالفة، وهو ما دفع المحافظة إلى تمديد مهلة تسجيل الآبار حتى نهاية شهر أيلول الماضي. وثقت محافظة درعا تسجيل أكثر من 2500 بئر مخالفة في نقاط معتمدة هي البلديات ووحدات المياه التابعة لشركة مياه درعا.

0: تضخ مياه الشرب إلى مدينتي نوى ودرعا عبر مشروع الثورة بمراحله المختلفة، وقد تراجعت غزارة الينابيع المغذية لهذه المشاريع بنحو 80% عما كانت عليه. فعلى سبيل المثال، انخفضت غزارة الينابيع المغذية لمشروع الثورة في مرحلته الثالثة والذي كان يؤمن مياه الشرب لمدينة نوى من 700 متر مكعب إلى نحو 30 مترا مكعبا. أجبر تراجع ضخ مياه الشرب الأهالي على شرائها عبر الصهاريج، ومع ارتفاع أسعار الوقود قد يصل سعر برميل المياه الواحد إلى نحو 15,000 ليرة سورية، وهو ما يعادل دولارا أمريكيا واحدا.
1: وينضم إلي الأستاذ بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائية والبيئية معي من حلب. مرحبا بك أستاذ بهاء. بداية، لو سألتك إلى أي مدى يسهم انتشار الآبار المخالفة والحفر العشوائي في استنزاف المخزون الجوفي؟
2: تحياتي لك للسادة المشاهدين جميعا، شكرا على الاستضافة. طبعا نحن مشكلة المياه في درعا صارت يعني مشكلة مزمنة، وفي كل سوريا عندنا شيء بيشبه هذا الموضوع. يعني إذا بنمثلها بمثال بسيط، أنه نحن عندنا في حسابي أنا رصيدي في البنك اليوم 100,000، أنا عم بصرف 150,000. اللي عم بيصير أنه الآبار كل عم تنحفر بشكل يعني جائر جدا. كل واحد بده يعمل في أرضه بده يعمل بئر، ما في خلاف على هذا الموضوع، بس لازم يكون في عندنا هون في عندنا مشكلة، عندنا مشكلة في التفكير، ومشكلة علينا واجب أنه نعمل صناعة وعي جديد ومختلف. اليوم نحن ما نقدر نجي نحل المشكلة بطريقة التشميع والإنذار والتهديد وبطريقة يعني هيك متسرعة. الترتيب المنطقي لحل هذه المشكلة، أولاً الاجتماع مع لجان وتشكيل لجان مائية مع الفلاحين. اليوم أغلب المياه المستخدمة من الآبار اللي عم يتم سحبها من الآبار الجوفية تستخدم للزراعة، وقليل جدا منها لمياه الشرب. فنحن اليوم نلاقي له حل بديل للفلاح. ما معقول نقول له ما تزرع، والله شمعنا لك البئر، انت اليوم عم تقطع عنه سبل العيش. هذا غير منطقي طبعا. فالمنطقي انه نحن نبحث له عن بدائل. بالزمان الماضي كانوا يجتمعوا يعملوا لجان بتدير الامور هي. يعني اليوم انا عندي بهالقريه مثلا 500 بئر، بدي أحسب أنا شاد رصيدي من المياه في هالبئر هذا، وشاد بده ليرجع يتعوض. يعني إذا أنا فأنا اليوم أنا بستنزفه هذا ممكن بشهرين، وممكن أنا أقطر وأقتصد فيه وأستخدمه بشكل منطقي ومعقول. هذا الأمر ما بيصير بشكل عشوائي أو بأمر من المحافظ أو من مدير المياه أو من البلدية. هذا الأمر بده تفاهم وتشاركية بين الموارد المائية، بين مياه الشرب، بين جماعة الأبار، كلهم بيجتمعوا مع الفلاحين، مع المخاطير، مع المزارعين في المنطقة، وبيشرحوا لهم الوضع. بعد العمل عمل قياسات انه اليوم انتوا عندكم في اباركم مثلا عندكم مليون متر مكعب، هاي المفروض يعني بين ما تتعوض بدها سنتين او ثلاثه، المفروض تقننوا استخدامها. ما معقول انتوا لهلا عم تسقوا بالطرق التقليديه القديمه مثلا، هاي مهمه جدا. فعملية فرض اليوم الزراعة والري بالتنقيط بالتكنولوجيا الحديثة مهمة جدا، هي يعني أولى الأولويات والبديهيات. ما معقول لهلأ طرق ري قديمة وتبخر وهدر وإسراف في المياه. فيجب كل نقطة يعلم الجميع أهميتها، ويعلم أنه نحن قادمين على حروب مياه، على جفاف أكثر، على مشاكل بيئية أكثر، على غلاء أسعار الديزل والطاقة أكثر. هي كلها بتأثر، بالإضافة لعملية التخطيط الزراعي، وضع السياسات والإلزام بها. يعني ما معقول يزرعوا مثلا مناطق نوى ودرعا اليوم مزروعات بتستهلك مياه كتير كبيرة. هذا الأمر لازم يمنع بتاتا، يعني ما يسمحوا لهم فيه. إن متعودين إنه آباءهم إنه هالمنطقة مشتهرت بهالزراعة بهالأمور هاي، فبدهم يزرعوا. المفروض اليوم أكساد مثلا يستعينوا ببعض المنظمات الخبيرة بأمور الزراعية، إيكاردا، أكساد، في كتير منظمات زراعية ممكن تعمل دراسات، وموجودة على الغالب هاي الدراسات بتقول إنه هالمنطقة المفروض تغير سياستها الزراعية، تزرع محاصيل ومزروعات أقل استهلاكا للمياه.
1: جيد.
2: يعني عدة أمور اليوم بدها تنجمع مع بعضها وتكون حزمة متكاملة، واجتماع بشكل دوري أو أسبوعي مع أصحاب الأراضي الزراعية، مع المزارعين، حتى يفهموا ويستوعبوا كيف نحن بدنا نعدي هالفترة هاي.

0: اللي في ازمه المياه حتى يتعوض هذا الاباء. طيب. هي انت عم تسحب رصيدك اكثر مما بيجيك، فحتوصل مرحله الافلاس المائي، وهذا ما لازم نحذر منه ونشرحه للمزارعين حتى هن يتعاضدوا مع بعضهم يحافظوا على هالكميه الموجوده عندهم حاليا.
1: نعم، شكرا لك الاستاذ بهاء ناشر النعم، خبير في الموارد المائيه والبيئيه، كنت معي من حلب. يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
2: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها، بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
3: يعني خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط يعني كمان بدنا حقوقنا، أهم شيء يعطونا يهتموا بينا، بدنا هوايا كمالك. بنتي أنا حفيظتي دعس ضربتها ماتور، أخذنا على المشفى ما عم يستقبلوها لأني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد، نعني شلون علينا؟ يعني أهم شيء نحن بدنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك أهم شيء، مشان أولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يأمل مستقبله. وحالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
2: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول إلى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس أيضا على حق أطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
4: جميع القرباط حاليا ما عنده جنسيات، مثلا يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضربها الموتور مثلا، بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في يعني كإنسانية مثلا. اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا، ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا، بدون هوية، نقول لهم قرباط، عم يقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا انه يعطونا الجنسيه السوريه مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا اولادهم على المدرسه مثلا، بده يحطوهم على المدرسه يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الانسان لازم يبني مستقبله ومستقبل اولاده.
2: بين الصحه والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
1: مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. تربية النحل تستعيد نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين.
5: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
6: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
5: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه،
6: في القدس،
5: عمر بن الخطاب
6: في إيليا،
5: صفرونيوس هو دمشقي.
6: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
5: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
6: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
5: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
7: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.

0: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
1: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قال وزير التعليم العالي مروان حلبي إن الوزارة ستعمل على خفض الأقساط الجامعية إلى مستويات أكثر عدالة تتناسب مع القدرة المعيشية. وأكد الحلبي في منشور على منصة إكس، أكد أن الوزارة ستتدخل رسميا لضبط الأقساط الجامعية بما يراعي ظروف الأسر السورية، مشددا على عدم السماح للأعباء المالية بأن تحرم أي طالب من متابعة تعليمه. تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي وسط تحديات في ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالين.
1: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاما، مستفيدا من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
2: طبعا الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جن العسل، بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب متوفر كثير بمناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
1: نحو 170 نحالا في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار، لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراما من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
3: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
1: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
0: من بدء انفراجة أزمة المازوت في العديد من المحافظات السورية إلى أزمة البنزين الغير مطابق للمواصفات وما سببه هو من تضرر الكثير من السيارات وتصريح السورية للبترول لتعويض هؤلاء وقانونية هذا التعويض إلى أزمة المياه في درعا، وصولا إلى عودة زراعة أو تربية النحل من قبل النحالين في الرقة. انتهى برنامج عين سوريا لليوم، نلقاكم غدا في ملفات أخرى من الداخل السوري. شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز

أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. الدفاع المدني يستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في أرياف حلب ويعمل على فتح الطرق والممرات المائية. الأمن الداخلي في الحسكة ينفي تنفيذ مداهمات واعتقالات في حي غويران من قبل ما تسمى بوحدات مكافحة الإرهاب. هولندا تخصص 15 مليون يورو لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. الرئيس الأوكراني يقول أنه يشعر بالخيانة من قبل ترامب ويؤكد أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة مساء الأربعاء، وقالت في بيان أن عملية الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات باستمرار العاصفة طيلة اليوم الخميس. هذا ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

0: نفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب مداهمات في حي غويران واعتقال عدد من الأشخاص. وأوضحت المديرية في بيان أن هذه الوحدات تم حلها ولا تعمل ضمن تشكيلة الأمنية الحالية، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي بهويتها البرية الرسمية المعتمدة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون وتنفيذ مختلف العمليات الأمنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. وأوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية الصمدانية الشرقية وتلة الحمرية على أطراف قرية طرنجة، كما استهدف تل أحمر شرقي بعدد من القذائف المدفعية. ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من قرية العشا بريف المحافظة واقتاده إلى داخل الجولان السوري المحتل. قال مراسلنا إن دورية الاحتلال الإسرائيلي توغلت بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء. أضاف المراسل أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
1: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتد علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا. يعني كل يوم الثاني تتوغل يعني بالشهر هذا يعني صارت تتوغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي متور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي غير ايش ما في، والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم الامر يعني لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
0: شيع اربعه عناصر من امن الطرق قضوا الثلاثاء في اثناء اداء مهامهم على طريق سلاميه اثريه وذلك من مشفى حمال وطني وسط حضور رسمي وشعبي.

0: بحث محافظ حماة عبد الرحمن السهيان مع وجهاء من مدينتي قلعة المضيق والإسقلبية سبل تعزيز التواصل بين الأهالي ومناقشة آليات احتواء أي إشكاليات قد تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وبحسب المحافظة استمع السهيان إلى مقترحات الوجهاء والأدوار التي يقومون بها لتعزيز الروابط الاجتماعية، مؤكدا على أهمية دور الوجهاء في توعية الشباب وترسيخ روح المسؤولية. وأشار المحافظ إلى ضرورة تجاوز الصورة النمطية التي رسخها النظام المخلوع بين القرى والمدن، والعمل على إعادة خلق الروابط الاجتماعية الوثيقة بين المدينتين. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالي مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. دعا وجهاء وأعيان محافظة الحسكة إلى التهدئة ونبذ خطاب الكراهية، مؤكدين أن مطالبهم وصلت إلى الجهات المعنية وأنهم تلقوا وعودا بالاستجابة لها قريبا، وطالبوا بإتاحة الفرصة للدولة لمعالجتها.
1: نحن أخوة وندعو إلى السلم الأهلي وندعو إلى المصالحة وندعو إلى الأخوة ونبذ الكراهية ونبذ التطرف، لأن هذا لن يعمر البلد ولن يزيدنا إلا كراهية مع بعضنا، ونتقدم خطوة ونرجع 10 خطوات نحن الوراء. نحن كان لنا مطالب، جميع هؤلاء الوجهاء من كرد وعرب مع المسؤولين في المحافظة، وطرحت مطالبنا المشروعة وتم وعدنا بالاستجابة لها وفي القريب العاجل. ندعو جميع المكونات وجميع الأخوة وجميع الشباب وجميع الموجودين في محافظة الحسكة إلى تهدئة الأمور في الجمعة القادمة، نعطي دور وفرصة للدولة في تعزيز فتح الدوائر وفي تعزيز العمل والإخوة والآخاء وفتح مراكز للتطوع وفي تخفيف الشروط والقيود، وأيضا انتشار الأمن الداخلي في المحافظة وعدم حمل السلاح من جميع المكونات.
0: هذا والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد بوجهاء وأعيان عشائر المحافظة لبحث تعزيز السلم الأهلي والمطالبة الخدمية والأمنية عفوا. وقال محافظ الحسكة أن المطالب الأساسية للأهالي بجميع مكوناتها تتمحور حول بسط سيطرة الدولة وتأمين الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية والعسكرية التي تمثل الدولة، مؤكدا أن أمن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم من أولويات المحافظة. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان طفل عقب سقوطه في بئر في قرية أمية قرب تل حميس شمال شرقي الحسكة. وأضاف الدفاع المدني أن عملية انتشال الطفل استمرت أكثر من 10 ساعات قبل تسليم الجثمان لذويه، حيث أوضح الدفاع المدني أن الطفل سقط في البئر على عمق يزيد على 60 مترا، ولم تظهر عليه أي علامات حيوية لحظة وصول الفرق والاستنفار لإخراجه. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني أن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة آثار إشعال نار داخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويها. أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد القوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرت 2026 البحرية التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. وقالت الدفاع التركي أن العميد السعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية، وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتضمن تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها وتنفيذ عمليات لمكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. توقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد السوري إلى ما بين 8 و10% خلال عام 2026، مسجلا أعلى معدل نمو منذ عام 1996، مدفوعا بانتعاش قطاعات النفط والزراعة والبناء والسياحة وتوسع أنشطة لإعادة الأعمار. وبحسب تقرير للبنك الدولي،

0: ارتفع معدل النمو الاقتصادي في سوريا من 0.8% عام 2024 إلى 3.6% عام 2025، في حين أظهرت مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تحسنا في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى تحسن إنتاج القمح وتحقيق سوريا الاكتفاء الذاتي منه للمرة الأولى منذ عام 2010 بالتزامن مع زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الطلب المحلي. عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك ورشة طاولة مستديرة حول الشراكة مع سوريا لإعادة الإعمار بمشاركة وزير المالية محمد سربرنية وحاكم المصرف المركزي صفوة رسلان. وبحسب وزارة المالية، بحث اللقاء الذي يأتي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بحث أولويات التعافي الاقتصادي في سوريا وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لدعم المرحلة المقبلة. كما ناقش اللقاء كذلك مقترح إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تنسيق مساهمات الشركاء ومواءمتها مع الأولويات التي تقودها الحكومة السورية. وخلال ورشة الطاولة المستديرة بشأن سوريا، أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل تربيم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا إن العمل جار على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتستلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة بشروط خاصة، منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
1: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا عديد الأسئلة، إحنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية مثل المستهلك وبيهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي إلزام الشركة بتأمين مخزون من المواد التي تبيعها في صالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
0: وكشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
1: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود اللمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة وكذلك في منبج وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
0: هذا وقال الحسن لتلفزيون سوريا.

0: هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وتم رصد كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
1: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي. الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد إحنا خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلية، عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية والرقمية لملف الشركات وحماية الملكية الموجود في مبنى التجارة الداخلية المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمة. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
0: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الأعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاد الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. وفي إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توفر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية المناطق في المحافظة. أما في حماة وصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من اليوم الخميس، وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي بهدف تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا. وقال الحلبي أن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
2: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياماً.
3: هذا البير معروف ضمن المزيري ودرعة، كل الأهالي بتعرف هذا البير مغذي للناس كلياته ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظة ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي من بنشرب إحنا عمال، أولادنا بيشتغلوا 50,000 تنعبي ريحة المي نشرب، يعني ما الله ما قال هالشي.

0: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من مزيرين، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 مترا مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
1: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
0: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
2: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً.
3: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة. كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية، لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
2: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
4: في إدلب يعني طبعا بالنسبة لي يعني هذا أول زيارة إلى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبة لي أن الممكن يعني بشوف مع عيوني صعوبات الوضع وبسمع من الناس يعني هون يعني ناس من ريف إدلب بس حتى من هسكة من ريف هلب يعني وما عندهم إمكانية الآن يعني لرجوع للعودة إلى بيوتهم عشان يعني في كثير من الحالات يعني ما في بيوت. طبعاً نحن كاتحاد الأوروبي يعني عندنا كمان مع مبادرة يعني الحكومة عندنا كمان مبادرة وبرنامج يعني لمساعدة للعودة، ولكن طبعاً يعني مستمر بالمساعدات الإنسانية عشان نحن قبل الشتاء وبيصير يعني صعوبات يعني مع الأمطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل كل مع بعض يعني أن نعطي الفرص للعودة يعني مع استثمار البنية التحتية يعني في الديات وفي قرياتهم.
2: وافق مجلس بلدية شالي أورفا الكبرى بالإجماع على إقامة علاقة توأمة بين مدينة شالي أورفا ومدينة الرقة في إطار تعزيز التعاون والعلاقات بين البلديين. وجاء القرار خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي لشهر تشرين الأول الجاري، حيث طرح مقترح إقامة علاقة مدينة شقيقة بين بلدية شالي أورفا الكبرى وبلدية الرقة، إلى جانب توقيع بروتوكول للتوأمة بين الجانبين. وافق أعضاء المجلس بالإجماع على منح رئيس بلدية شالي أورفا الكبرى محمد قاسم قل بنار صلاحية توقيع بروتوكول التوأمة وإلزام البلدية به. وافق مجلس الشيوخ الهولندي بأغلبية واسعة على قوانين لتجديد إجراءات اللجوء في تطوير يزيد من مخاوف الآلاف من السوريين المنتظرين البت في طلباتهم منذ أكثر من 3 سنوات. وبحسب وسائل إعلام هولندية يتيح القانون الأول سجن الذين يمتنعون عن مغادرة البلاد بعد رفض طلباتهم باعتبار دولهم آمنة ولا يحق لهم اللجوء، في حين يلغي القانون الثاني التعويضات المالية عن التأخر في البت بطلبات اللجوء، وذلك بعد أن كانت دائرة الهجرة والتجنيس قد دفعت نحو 100 مليون يورو و12 ألفا هذا العام كغرامات لهذا السبب.

0: يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
1: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
2: احنا خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط احنا كمان بدنا حقوقنا، اهم شيء يعطونا يهتموا بينا بدنا هوايه كمالك. بنتي انا حفيدتي دعس ضربتها ماتور واخذنا على المشفى، ما عم يستقبلوها يعني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد نحن، شلون علينا يعني. اهم شيء نحن بدنا يطلعوا لنا جنسيات كمالك، يعني كمالك اهم شيء مشان اولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يامل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
1: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول إلى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس أيضا على حق أطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
3: جميع القرباط حاليا ما عنده جنسيات، مثلا يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضرب الموتور مثلا بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في يعني كإنسانية مثلا. اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا، ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا، بدون هوية، نقول لهم قرباط، عم يقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا انه يعطونا الجنسيه السوريه مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا اولادهم على المدرسه مثلا، بده يحطوهم على المدرسه يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الانسان لازم يبني مستقبله ومستقبل اولاده.
1: بين الصحه والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
0: تساعد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي، وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالي.
4: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاما، مستفيدا من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
5: طبعا الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جن العسل. بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب، متوفر كثير مناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
4: نحو 170 نحالا في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار لترتفع إنتاج

0: جية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراما من العسل الطبيعي بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
1: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
0: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
2: أقامت مديرية الرياضة والشباب بدمشق حفلة تكريم لسيدات نادي الوحدة لحصولهن على لقب دوري سيدات لكرة السلة لموسم 2026، وسيدات نادي الثورة لحصولهن على لقب كأس الجمهورية لكرة السلة للموسم ذاته.
3: سيدات نادي الوحدة بلقب دوري السيدات.
4: نحن اليوم تكريمنا لفريق السيدات نادي الثورة لأنه حققوا كأس الجمهورية، ولبنات نادي الوحدة لأنه حققوا بطل الدوري، والفريقين هن من دمشق، فنحن عم نعمل لهم تكريم نتذكرهم فيه ونقول لهم يعطيكم العافية، برافو عليكم، رفعتوا اسم دمشق فوق. طبعا نتشكر وجود الوزارة ووزارة الرياضة والشباب ودعمها.
5: الدوري السوري كان بالنسبة لنا كان شوي طويل السنة الماضية، كانت عبارة عن المباريات النهائية كانت عبارة عن سلسلة 5 مباريات اللي بيربح 3. نحن وفريق الثورة وصلنا للمباراة الأخيرة، قد ما كانت المنافسة شرسة مثل ما بيقولوا، كان في فوز وكان في خسارة للفريقين، كانت النتيجة 2-2 مع ضد 2. الحمد لله قدرنا نفصلها نحن المباراة النهائية، كانت مباراة جدا مميزة.
2: قال الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة. ويأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. أعلن الدفاع المدني السعودي إصابة مقيم وأضرارا مادية محدودة من جراء سقوط شظايا في الرياض بعد اعتراض صاروخ باليستي. تأتي الحادثة في ظل تكرار اعتراض صواريخ ومسيرات استهدفت مناطق سعودية بينها الرياض مع تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون على المملكة. قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش لن ينسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان. وأضاف كاتس أن ضحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للسيطرة على مزيد من المناطق في لبنان حال تدخل الحزب، ومحذرا من أنه سيتعرض لضربة قوية في حال انضمامه إلى أي هجوم إيراني بحسب قوله. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين من جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدف الاحتلال الإسرائيلي مركبة شمالي مدينة خان يونس، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجروح، كما قتل شخصان آخران بنيران الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. ولفت المركز إلى مقتل فلسطينيين متأثرا بجراحه أصيب بها قبل أيام من جراء قصف الاحتلال على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل خلال حملة مداهمات طالت أحياء بالمدينة. وبحسب مصادر أمنية للوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبي الخليل واعتقلت شابا وفتاة بعد مداهمة منزلهما، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية البرج جنوبي غربي دورا بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش منزله وتدمير محتوياته. وفي القدس المحتلة أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرقي المدينة بعدما اقتحموا القرية وفق محافظة القدس. يواجه فلسطيني وأسرته في خربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة قيودا متزايدة يفرضها مستوطنون إسرائيليون طالت حركتهم وممتلكاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية، في وقت تتمسك فيه الأسرة بالبقاء في أرضها رغم مخاوفها من محاولات لدفعها إلى الرحيل.
6: هان الكرفانات تبعت المستوطنين، هان الزقاح المرجحة تبعتهم، هاي سكروا على الحمام من المنطقة هاي. الحين هم قاعدين بيسكروا في الشبابيك، هذول هذا الشباك وهذا الشباك قاعدين بيسكروا فيهم بالشوادر لأجل يمنعوا حتى الهواء، بدهم يمنعوه. يعني تصور انت فوق، يعني فوق البنيان ما هو متواضع وفيش فيه لا تكييف ولا شيء، يعني نسمة هواء بدهم يمنعوها لا تفوت عليك.
7: أيوة ما خلوا هنا ولا حاجة، اللي أخذوها حطب أخذوه، الصوبة أخذوها، وهي شباك حاولوا يسكروه المرة الأولى علينا منها، وهي عاود حطوا في الشادر شايف كيف.
2: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث إن الولايات المتحدة تسيطر فعليا على مضيق هرمز في الوقت الراهن. وأضاف الوزير الأمريكي أن مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ومسؤوليته تتمثل في اتخاذ كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. قال رئيس بلدية كييف إن شخصا قتل وأصيب آخر بغارة روسية استهدفت منشأة الطاقة في العاصمة الأوكرانية. وأضاف رئيس بلدية كييف وفق وكالة رويترز أن الهجوم الذي استخدمت فيه صواريخ باليستيكا استمر خلال ساعة الصباح، في حين تأتي الضربات في أعقاب هجمات روسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا مع بدء انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم التدفئة.

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرا أن الأخير لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكد الرئيس الأوكراني أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي، معتبرا أنه من المؤلم أن يختار ترامب الوقوف في صف آخر، كما أشار إلى أن أوكرانيا تخسر شريكا قويا. وأضاف زيلينسكي أنه لا يمانع أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا. وتأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب دعوة ترامب إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي.

0: أعلنت ولاية اسطنبول التركية تعليق التعليم الحضوري في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة اليوم الخميس بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي شهدتها المدينة. ودعا والي اسطنبول داوود جول السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وحث المقيمين في الطوابق السفلية على الانتقال إلى أماكن أعلى وأكثر أمانا والابتعاد عن مجاري الأنهار والأنفاق والمناطق المعرضة للفيضانات. هذا وتسببت الهطولات المطرية الغزيرة بسيول في مناطق مختلفة من اسطنبول وقطعت عددا من الطرقات.
1: دوندرجي

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نصوح سليم البخاري. نصوح سليم البخاري الضابط العثماني الذي ظل يقاتل مع جيشه حتى انهيار السلطنة. ولد نصوح البخاري عام 1881 في مدينة دمشق. والده سليم البخاري من أبرز علماء دمشق ورجل دين معروف في سوريا، كما كان ناشطاً سياسياً، فقد طالب مع آخرين بتفعيل الدستور العثماني الذي ينص على نظام شورى ووجود برلمان، فحوكم ونفي من دمشق. ليست قصة والده فقط المهمة في حياة نصوح البخاري، بل كذلك قصة أخيه جلال الدين القومي العربي الذي حوكم خلال الحرب العالمية الأولى من قبل العثمانيين وأعدم في بيروت. على الرغم من تاريخ العائلة المعارض للعثمانيين، تخرج البخاري من المدرسة الحربية في اسطنبول. منذ ذلك الوقت لعب البخاري دوراً عسكرياً هاماً في الإمبراطورية العثمانية، فشارك كضابط في حرب البلقان التي اندلعت عام 1912 بين العثمانيين من جهة ودول البلقان من جهة أخرى، ثم اشترك في الحرب العالمية الأولى، إلا أنه أسر وأخذ إلى سيبيريا. استطاع البخاري بعد 9 أشهر أن يهرب من أسره ويقطع مسافات شاسعة حتى دخل الأراضي العثمانية مجدداً عام 1916. ورغم المشقة الكبيرة التي تحملها، إلا أنه عاد بسرعة إلى الميدان.

فاشترك في حرب القفقاز بين السلطنة العثمانية والروس، ثم نقل إلى غزة في فلسطين ليشترك في الحرب هناك بين العثمانيين والبريطانيين. هزم البخاري في معظم المعارك التي شارك

0: البخاري مأخذ تقدير، فلم تنتقم منه بسبب إخلاصه للعثمانيين، بل تم تعيينه قائداً لفيلق حلب العسكري، ثم معتمداً للأمير فيصل في مصر عام 1920، وقد بقي في منصبه حتى انهيار الحكم الفيصلي في سوريا. عاد البخاري إلى دمشق، وسرعان ما تسلم مناصب سياسية هامة، ففي عام 1926 عينه رئيس الوزراء الدماد أحمد نامي وزيراً للمعارف، ثم في عام 1939 طلب منه الرئيس هاشم الأتاسي أن يشكل الحكومة بعد فشل الحكومة السابقة في ظل اضطرابات ما قبل الحرب العالمية، إلا أن حكومة البخاري لم تكن أوفر حظاً، إذ استقالت في العام ذاته تحت ضغط المظاهرات. توفي نصوح البخاري في دمشق بعد أن اعتزل السياسة عام 1962. لم يكن البخاري عسكرياً شجاعاً وحسب، بل كان حافظاً للوثائق التاريخية النادرة، كما كان مع زوجته من رواد حركة تحرير المرأة في سوريا.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً.

تحديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

لطفي الحفار. لطفي الحفار التاجر الدمشقي الذي دخل معترك السياسة ومن مؤسسي الشركات المساهمة في سوريا وصاحب الفضل في مشروع جر مياه الفيجة إلى دمشق. ولد لطفي الحفار عام 1885 في حي الشاغور. كانت عائلته تعمل في التجارة، فبدأ عهد شبابه بالعمل التجاري أيضاً. عمل الحفار بالتجارة ترافق مع نشاط قومي عربي، إذ أسس مع آخرين جمعية النهضة العربية السرية عام 1906 التي طالبت بمبدأ اللامركزية الإدارية، وهي من الجمعيات التي شكلت نواة القومية العربية مع جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد. تأخر دخول الحفار مضمار الحلبة السياسية رسمياً، وكانت التجارة بوابته لدخول عالم السياسيين. ففي عام 1922 انضم إلى غرفة تجارة دمشق وكان عضواً بارزاً فيها. في تلك الفترة كانت سوريا خاضعة للانتداب الفرنسي، فبادر التاجر لطفي الحفار مع وطنيين آخرين لتأسيس الكتلة الوطنية التي طالبت باستقلال سوريا وإنهاء حالة الانتداب. وكانت صلة الوصل بين الكتلة وبين التجار الدمشقيين الذين كانوا يقدمون الدعم المالي للكتلة. عام 1926 تم تكليف الحفار بمنصب وزير الأشغال في حكومة الدماد أحمد نامي باعتباره أحد ممثلي الكتلة الوطنية، إلا أنه استقال مع آخرين بعد 40 يوماً فقط. بعدها قامت السلطات الفرنسية بنفيه مع رفاقه إلى الحسكة ثم إلى لبنان، وظل هناك حتى عام 1928 حين عاد إلى دمشق بعد 10 سنوات، أي عام 1938 كلف الحفار بوزارة المالية، وبعد فشل الحكومة نتيجة الاضطرابات التي سبقت الحرب العالمية الثانية تم تكليفه بتشكيل الحكومة عام 1939. تعرض الحفار لضغوط أدت إلى تحجيمه سياسياً، ولعل أهمها ما حدث عام 1940 حين اغتيل الدكتور عبد الرحمن الشهبندر في عيادته في دمشق، واتهم الحفار مع أفراد من الكتلة الوطنية باغتياله، الأمر الذي دفع الحفار للجوء إلى العراق وبقي فيه إلى أن ثبتت براءته في محكمة عقدت في البرلمان السوري. ثم جاءت الانقلابات العسكرية بعد الاستقلال لتدفع الحفار للاعتزال في منزله مبتعداً عن السياسة. فبعد أول انقلاب عسكري عام 49 أعلن الحفار معارضته الشديدة له، فقام

مقائد الانقلاب حسني الزعيم بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ومع تدهور الوضع السياسي في سوريا اكتفى الحفار بالتزام بيته وكتابة مذكراته، إضافة إلى ندوة أسبوعية كانت تعقد في منزله حتى توفي عام 1968 عن 82 عاماً. ليست مذكراته ما ترك الحفار خلفه، بل مياه عين الفيجة التي تغذي دمشق إلى اليوم بمياه الشرب، والتي افتتحها الحفار عام 1932 ليترك بذلك ما هو أكثر بكثير من مجرد مشروع، رمزاً لا ينسى في دمشق.

0: مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. بنت سورية بتدرس وبتتعب وبتجيب علامات وبتفتح المفاضلة تختار مستقبلها، بتلاقي قدام اختصاصات للذكور فقط وقدام غيرها للإناث فقط. وهون طبعا بيجي السؤال، شو اللي لازم يحدد مستقبل الشاب والبنت؟ قدرتهم ورغبتهم ولا جنسهم؟ وبنفس الوقت تحت قبة مجلس الشعب بيثور جدل عن اللي تسمى تأنيث التعليم. يعني حتى بالمجال اللي النساء علموا فيه أجيال صار حضورهم موضوع سؤال. خلونا نشوف الأرقام شو بتقول بحسب سناك سوري. وزيرة واحدة من أصل 23 ولا امرأة بين 14 محافظ، ومن أصل 809 مواقع قرار النساء بيشغلوا 45 فقط، يعني 5.5%. طيب وين الطبيبات والمهندسات والمحاميات والأستاذات؟ شلون المرأة موجودة بكل هالمجالات وبتختفي فجأة لما منوصل للكرسي اللي بيتاخذ منه القرار؟ في ناس بتقول المشكلة مش بالباب، المشكلة بقلة اللي عم بيدقوه، النساء ما عم تيجي بتجرب، وانه الكفاءة هي المعيار وبس. ماشي، الكفاءة هي الأساس، بس إذا النتيجة كل مرة أغلبية ساحقة من الرجال، مو لازم نسأل شلون عم ندور على الكفاءات؟ ومين اللي بياخذ الفرصة؟ ومين بيظل برا؟ الليلة رح نطرح بعض الأسئلة ربما صعبة. هل الطبيعي اليوم نكون عم نسأل عن لبس المرأة وشكلها واللي مسموح لها واللي ممنوع عليها 2026؟ هل غياب النساء عن مواقع القرار سببه إقصاء ولا سببه المجتمع والظروف؟ هل الكوتا بتفتح باب حقيقي ولا بتجيب حضور شكلي؟ مين لازم يقرر شو بتدرس البنت وشو بتشتغل، هي ولا العادات ولا القوانين؟ وشو بدنا نضمن انه الدستور القادم رح يحمي حق المرأة بالمشاركة مش بس بالحكي؟ احنا عم نعيد بناء سوريا والبلد بحاجة لكل عقل وكل خبرة، فشلون بدنا نبني بلد بكل طاقته إذا نص المجتمع حضوره بمواقع القرار 5.5%؟ عن النساء بالحياة العامة والأبواب المفتوحة والمسكرة بوجههن راح نحكي الليلة من وسط البلد، لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية ومقولتها لحلقة اليوم هي: الكوتا الملزمة هي الطريق الأكثر جدوى لرفع مشاركة النساء السياسية. ضيفاء المناظرة مع المقولة شهد رائد نزال وهي طالبة هندسة معلوماتية، ضد المقولة رشيد المنصور وهو طالب طب أسنان. قبل هيك خلونا نتذكر كالعادة قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة،

0: كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
1: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بشهد ورشيد. شهد أنت طالب طب معلوماتية. أي سنة؟
2: رابعة.
1: طالب طب أسنان؟
3: تماما.
1: أي سنة؟
3: ثالثة.
1: سنة ثالثة؟
3: تمام.
1: أنت من سلمية وأنت من رستم مو هيك؟
3: تمام.
1: حيا الله بكم.
3: أهلا
1: وسهلا. أنت مع المقولة وأنت ضد المقولة.
2: طبعا.
1: معك ثلاث جولات كل جولة 90 ثانية. وأنت معك ثلاث جولات كل جولة 90 ثانية، أوكي؟ لا تقاطعوا بعضكم ممنوع المقاطعة، معك 90 ثانية استغلوها للأخير.
2: طبعا.
1: أوكي؟ وأنا بس تقرب النهاية بخبركم. طبعا. جاهزين؟
2: جاهزين.
1: على مهلكم، خذوا نفس، رواق.
3: رواق.
1: تمام؟ يلا يا شهد، هاتي لنشوف. العداد على الشاشة؟ يلا، تفضلي.
2: تمام. بداية رح أعرف مفهوم الكوتا أو الكوتا الملزمة. الكوتا هي نظام دستوري أو قانوني بخصص حصة رقمية معينة، مثلاً 20-30% من المقاعد السياسية اللي بيشغلوها النساء. أما كونها وصفة بملزمة يعني إنه هي مو بس توصية، هي لازم تكون شرط ما بتتم العملية الانتخابية بدون تحقيقه. ليش هي عملية مهمة؟ أو لما نخصص عدد مقاعد معين للنساء، نحن بنحمي هي العملية من سلطة الأحزاب، وبنحميها كمان من آراء السياسيين. بنخلي هي العملية تفرض احترامه وتكون شرط ما بتتم عملية الانتخاب أو التعيين بدونه. ليش بنشوفها هي الأكثر فعالية؟ نحن ما فينا نعالج عقود من الإقصاء بمجرد الدعوة للمساواة وننطر الواقع السياسي أو الثقافة السياسية إنها تتغير. العملية السياسية هي مانا متكافئة. نساء رح يلاقوا حالهم بواقع مليء بالمشكلات، بمشكلات التمويل، أيضا النفوذ، أيضا أصلا أنه ما فين يوصلوا للمكان اللي فين ياخذوا منهم قرار سياسي. رح يقول البعض أنه الكوتا هو مجرد معالجة للأضرار، يعني أنا بس بخصص لهم أماكن بيوصلوا للسلطة، هو ما عم يعالج المشكلة الأساسية. بس أنا عم قول إنه معالجة العوائق البنيوية هي الحل. الكوتا ما بتنهي التمييز، لكن هي باب للتغيير.
1: أنت عم تحكي عن عقود من إقصاء، ما فيك العقود الإقصاء هاي تتجاوزها من دون إجراءات تمييز إيجابية أو ما شابه؟ بمعنى لحتى أنت النساء بعيدات عن النفوذ مثل ما عم بتقول شهد، بعيدات عن التمويل، بعيدات عن التشبيك، فهن بحاجة لإجراء مؤقت إلى أن تعود الموازين إلى طبيعتها. أنت بتقول هذا الحكي مش ظابط.
3: تمام.
1: هات لنشوف.
3: هلا أنا اليوم ماني عم أحكي إنه أنا ما بدي كوتا وأنا ضد التمثيل النسائي للمرأة، أنا بس عم أحكي إنه أنا مع حقوق المرأة، أنا مع تتمثل المرأة ولكن بالشكل الأمثل. أنا ضد وجود الكوتا. مثل ما ذكرنا نحن الكوتا إنه أنا بيجي بحط نسبة، مثلا عندي مجلس شعب، فأنا بحط إنه 20% من أعضاء مجلس الشعب لازم يكونوا نساء. فإذا يعني لازم يكونوا 20% من النساء، فأجيت أنا هون ظاهريا أنا عمليا مثلت النساء، صار أنا في عندي تمثيل نسائي موجود بالبرلمان، بمجلس الوزراء، بأي هيئة سياسية. لكن لما أنا بدي أجي أطلع على هذا التمييز اللي أنا عم أخلقه بالمكان هون، لما عم يكون شخص عم يتعب عم يوصل بتعبه بجهده غير شخص جاي بسبب وجود كوتا. هلأ ممكن تكون في نساء جاي، طبعا في نساء تطلع بدون كوتا وبتثبت وجودها، بتثبت جدارتها، لكن الذكور، نظرة الذكور شو رح تكون؟ نساء إجت بالكوتا، نساء إجت بالكوتا، شفنا هذا الشيء بالبرلمان الأردني، تطلع دائما في أحد أعضاء البرلمان تطلع تكون عم تحكي شيء، فبيقوم أحد الذكور أنه أنت إجيتي بالكوتا لو الكوتا ما كنت عندنا. فأنا لما أحط هاي الكوتا أنا بنظري أنه أنا عم أعطي للمرأة قيمتها، أنا هون ما عم أعطي للمرأة قيمتها، أنا هون عم أوسمها بوصمة عار وحطيها أنه أنت ما أنك قادرة توصلي إلا عن طريق الدولة، وأنا حطيت لكم الكوتا مشان أنتم تكونوا موجودين هون، فأنتم ممثلين بس أنه كل العالم صارت تعرف أنه المرأة ما إجت إلا بالكوتا. لكن لما أنا أشوف امرأة إجت صارت بمنصب سياسي معين، عضو بالبرلمان، هاي المرأة تعبت بحالها بدون وجود كوتا وصلت لهون، أنا كشخص رح يصير في عندي ثقة أكبر بهي المرأة وبمكانها، ورح يصير في عندي احترام أكبر لها، غير أنه لما تكون هي جاي بس لأنه في كوتا هي اللي جابتها.
1: شكرا، مبسوط أنه ملتزمين كثير أنتم بالوقت. عم بيقول وعم بيستحضر من الأردن، أقعدي يا هند، مو هيك؟ أنه الكوتا عم تستخدم كوسمة ضد النساء، أنه أنت لولا الكوتا ما بتشوفي البرلمان، فهذا بيجعل من تقليل من شأن النائب، بينما لو المرأة تيجي بشكل طبيعي عبر الانتخابات فهي فارضة حضورها بشكل مباشر، مو عبر آليات جابتها هيك على البرلمان. أنت شو رأيك؟
2: هلا بس في فكرة لازم نعرفه، إنه سوريا مثل ما بنعرف طالعة

0: من سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، من الحروب، من الصراعات. فنحن قدام تحديات رئيسية، كيف نعمل مؤسسات سياسية أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً، وبنفس الوقت كيف نأخذ قواعد أو كيف نحط قواعد سياسية رح تأثر على واقع سوريا بالعقود الجاية. مثل ما شفنا أنه بالسنوات الماضية كان للمرأة دور كتير مهم بكتير مجالات، بالتعليم، بالإغاثة، بقيادة المجتمعات المدنية، أثبتت كفاءتها بهي المجالات، بس نفس الوقت ما شفنا أسقاط لهي الكفاءة بالعمل السياسي. هون لازم نميز بين مصطلحين كتير مهمين، مصطلح غياب القدرات وغياب الكفاءة، ومصطلح غياب الفرص. عدم وجود تمثيل للمرأة لا يعني عدم وجود قدرات لديها، ومثل ما حكينا أن الوصول للعملية السياسية هي عملية مليئة بالعوائق. الأخطر بهي المرحلة، خلينا نقول أنه نحن بمرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية هي معنا مرحلة انتظار، بس هي المرحلة أو اللحظة اللي بتبلش فيها تتخذ القوانين، تبنى المؤسسات، حتى بتتناقش مثل ما شفنا بإعلان الدستور، تتناقش المبادئ الدستورية. فإذا قررنا ننطر، إذا قررنا ناخذ حلول بدها وقت أطول، فنحن رح نكون بواقع عم ناخذ فيه هي القرارات المصيرية بدون مشاركة نسائية يعني كافية.
1: شكرا. عم بتقول كلام بتفكر فيه يا رشيد. المشكلة انت عم بتقول انه خلي المرأة تيجي بكفاءتها. طيب، هي اثبتت قدراتها بالمجتمع المدني، هي اثبتت قدراتها بالمؤسسات، لكن لما اجينا على الانتخابات واجينا على التشريع ما في مساحة كافية لها، ونحن بمرحلة مصيرية يلي هي المرحلة الانتقالية، عم تنحط المبادئ الدستورية، عم بيتم نقاش المستقبل السياسي، الدستور الدائم. هي فرصة لنضمن حضور عادل للنساء. إذا أجلناها إلى مأجل بعيد نحن عم نخسر. أنت رأيك غير هيك؟ هات لشوف.
2: تمام. هلا بداية متفقين نحن خلصنا مرحلة حكم استبدادي، حاليا بمرحلة انتقالية بحاجة إنه نحن نعمل تمثيل حقيقي للنساء، لأنه إذا ما كان في تمثيل حقيقي بالمرحلة الانتقالية نحن رح ننتقل وما رح يكون موجود النساء بالمشهد السياسي موجود بسوريا. لكن أنا بدي أجي نفكر مع بعض اليوم، نحن هل النساء إذا أنا أجيت حطيت لها كوتا معينة هل هي رح تكون عن جد ممثلة؟ هل إذا أجيت أنا حطيت أعضاء مجلس شعب نساء، حطيت أنا وزيرات نساء، هل هذا الشيء عم يحل المشكلة ولا عم تضل المرأة ما أنا قادرة تشارك سياسياً؟ نحن اليوم عدم مشاركة المرأة سياسياً ما لأنه ما في إلى كوتا ملزمة، نحن بنشوف أي امرأة بتحاول تحكي بالشأن العام، بتحاول تصير صانعة محتوى، بتحاول تحكي أي شيء بالشأن السياسي بمنشور فيسبوك، عم نلاقي تعليقات من آلاف الأشخاص ما بس عم يشتموا الفكرة مثل ما بيتعرض لها أي ذكر، لا، نحن عم نلاقي في وصمة عار بحق المرأة اللي عم تشارك سياسياً، عم يصير في تمييز على أساس الجنس أو الجندر تبعها، عم يصير في يعني تمييز ضدها على مواقع التواصل. هذا الشيء هو اللي عم يخوف المرأة من المشاركة سياسياً. الشيء عم يمنع المرأة من المشاركة ما لأنه أنا ما في عندي مقعد روح، لا، الشيء عم يمنعني أنه أنا في عالم رح تحكي علي إذا رحت. هذا الشيء ما بيخلص منه اي حدا، اي وزيره، اي شخص ممكن يوصل. هذا الشيء رح يضل يتعرض له حتى لو كان جاي بكوتا، رح يضل عم يخاف انه انا حتى لو في كوتا بتضمن لي وجودي انا ما رح اروح. ليش؟ لانه انا ماني متعرض لانوسم هي الوصمه الاجتماعيه المعينه ضل لاحقتني طول فتره مشاركتي انا، وما بعد مشاركتي بالشارع اتعرض لمضايقات، بدون الشارع على الفيسبوك وعلى الانترنت اتعرض لمضايقات الى اخره. فهذا الشيء هو السبب الحقيقي من عدم مشاركه النساء بسوريا. فبالمرحله الانتقاليه بدل ما نشتغل على الكوتا بدنا نشتغل على المجتمع اكثر.
1: بدل ما نشتغل على القوانين تعال نشتغل على المجتمع. يعني إذا كان القوانين سمحت للنساء تشارك، مين اللي بدها تسترجع تشارك؟ وهالفضاء السوشيال ميديا مليان يعني إهانات وعنف رمزي، وكل واحدة بتحكي كلمة بالشأن السياسي من النساء فورا ببلش تعليقات يعني مسيئة للغاية. فالناس في النساء ستعكف عن المشاركة، مش لأنه ما في كوتا، مش لأنه ما في قانون، لأنه هي ما رح تسترجع تفوت على الشأن السياسي والضغط والهجوم يكون عليها. أنت شو بتقولي؟
0: هلا أنا رح أحكي عن فكرة أنه أنا ما عم ألغي معايير المؤهلات. يعني المرأة المؤهلة أو المرأة القادرة أن تفوت بهذا الواقع السياسي رح تكون مرأة قادرة على التعامل مع هيك نوع من المضايقات، مع هيك فعلا عم نشوف مؤثرات على السوشيال ميديا، ماشي هي استثناءات حاليا، ولكن ممكن مثل ما رح أحكي بعد شوية تصير، ممكن تصير حالة طبيعية نشوف تمثيل حقيقي للنساء بالعملية السياسية. رح أحكي كمان عن مفهوم الكوتا والديمقراطية، أنه هنن ما بيتعارضوا مع بعضهم. الديمقراطية هي مانا بس صندوق اقتراع، وإنما هي ضمان لتكافؤ الفرص للوصول للسلطة. فأنا ما عم قول أنه كل امرأة هي مؤهلة فقط لأنها امرأة، وماني كمان عم إلغي معايير اللي بتخليها تكون مؤهلة. يعني أنا بدي بالأخير نساء مؤهلات بهيك مرحلة خطرة وحساسة يعرفوا يتعلموا.

0: تعاملوا مع هاي المشاكل. بس أنا عم دافع عن وضع حد أدنى للمقاعد يكون ملزم بس لوصل النساء لهي السلطة. الكوتا رح تحدد الحد الأدنى، النساء رح يكونوا مؤهلات، ورح أضمن أنا وصول النساء المؤهلات للمشاركة.
1: بيقدروا يقاوموا الهجوم اللي بيقدروا؟
0: بيقدروا. في كمان فكرة كتير مهمة اللي هي الحلقة المغلقة المنتشرة بين المجتمع، اللي هي إنه النساء غير قادرات على ليسوا مؤهلين ليدخلوا الحياة السياسية، بس نفس الوقت ما عندهم فرص أصلاً ليكسبوا هاي الخبرة.
1: فبالتالي ما بيتعلموا.
0: الحلقة مغلقة، فبتجي الكوتا الملزمة بتكسر هاي الحلقة وبتعطيهم فرصة ليكسبوا خبرة من أماكن صنع القرار.
1: شكراً.
0: وتتحول مشاركتهم لواقع.
1: كسر الحلقة المغلقة. أنت إذا ما بتدخل الحياة السياسية ما بتتعلم. صح. وإذا ما تعلمت ما فيك تفوت الحياة السياسية، ونحن بنمشي بهالحلقة المغلقة. كسرها بده قاعدة جديدة اللي هي الكوتا، كسرها بتفوت النساء على الحياة السياسية، بتكتسب الخبرة، بصير المنافسة أكثر عدلا. وعم بتأكد شهد أنه لا، هي النساء قادرة تواجه حملات هي. الله وكيلك، لا رجال ولا نساء عم نواجه مواجهة الله والله مولاها. انت شو رأيك رشيد؟
2: اوكي، هلا صح نحن موجودين بحلقة مفرغة اليوم، ما بين انه نحن مرأة ما نعم تشارك سياسيا. ليش؟ لانه خايفة. ليش خايفة؟ لانه ما نعم تشارك سياسيا، مشهد ما نو كثير اعتيادي على الساحة السورية مثل ما حكينا بهي الفترة تحديدا. فلهيك عم بصير في عنا هون، اجينا نحن بدنا نكسر هي الحلقة المفرغة ونحط الكوتا. بنظري انا الكوتا رح ترجع تعمل حلقة تانية، اللي هي انه في نساء عم يطلعوا بس بسبب الكوتا، يعني رح تحول التمييز من تمييز انه المرأة ما قادرة تكون موجودة وفي عنف، أو خلينا نحكي يعني ذباب إلكتروني عم يهاجم أي امرأة عم تشارك، رح يتحول هذا الذباب ليتحول لأنه الامرأة الموجودة بالكوتا هي امرأة ما عند يعني ما عندها المؤهلات وهي جاي بس بالكوتا. ونرجع نفوت بالدوامة اللي عم تفوت فيها الدول الأخرى بالمنطقة بشكل عام اللي مطبقة الكوتا بس ما فيها لها أي تمثيل حقيقي. لأنه نحن لما ما بيكفيني أنا وجود أعضاء بمجلس الشعب أو بالوزارات، لأنه النظام السابق كان في عنده 3 وزيرات يمكن أو شيء. بس نحن نسأل المرأة السورية هل أنت ممثلة سياسيا؟ أكيد جوابها لا. نفس الشيء، فأنا الكوتا عم تكون عندي تمثيلها هيك ظاهري، فرح نرجع نفوت بحلقة مفرغة طبعا أنه التمثيل ظاهري ما أنا موجودين تحت. طيب أنا شو في عندي حل تاني أكسر هاي الحلقة بشكل عام؟ نحن بنشوف في مؤسسات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني والعمل المجتمعي والإنساني والإغاثي، نساء موجودات بأدوار قيادية كثير، هي أغلب الموجودين هن النساء. ليش بيقدروا يكون عندهم قدرة يكونوا موجودين؟ لأنه هم قادرين النساء مثلهم مثل الشباب، بس هنيك ما في كتير تلامس مع المجتمع. هذا الشيء بيعطيهم مجال من الراحة بالعمل أكبر. لما نحن نحكي بالعمل السياسي بصير في عندنا تلامس مباشر مع المجتمع، هذا الشيء اللي عم يعمل سلبية. فأنا كدولة بدل ما أحط كوتا تكسر لي الحلقة المفرغة، لا، أنا بحاول ألعب على المجتمع بشكل عام، أخلق بيئة مريحة للنساء أكثر لتكون عم تشارك سياسيا.
1: يعطيكم العافية رشيد وشهد. هلا أكثر شغلة حبيتها اليوم إنه بالعادة الشباب لما عم يشاركوا، بالمناسبة هي جزء من رسالة البرنامج، إنه هو بده يكسر حالة احتكار الختايرة للشأن العام، إنه يخلي الشباب يدخلوا على الكاميرا ويدنية. أنا مبسوط إنه هالمرة الشباب العادة بالمناظرة بيكونوا دو سريعين سريعين سريعين، هالمرة هيك رواق. فيعني شكرا كثير لكم. فاصل قصير وبنرجع لنسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور بالاستوديو، مين مع شهد مين مع رشيد. تفضل يا أنسة.
3: مرحبا، أنا آية ديوب.
1: قربي المايك.
3: مرحبا، أنا آية ديوب، طالبة هندسة. هلا أنا رأيي إنه محايد. هلا الحقوق ممكن تكون موجودة بالنصوص القانونية، بس المشكلة الأساسية إنه المرأة ما عم تقدر تمارسها على أرض الواقع. هلا وين راح تكون المشكلة؟ هي بالقوانين، أو مثلا ممكن تكون، أو ممكن مثلا إنه هي تكون بالعقلية، أو مثلا إنه ممكن إنه في شيء غلط، إنه مثلا إنه ما عم تقدر توصل صوت.
1: طب صح؟ أنا رح أسألك سؤال، أنت برأيك طمع. النساء بسوريا قادرات يواجهوا حملات التشهير بصراحة؟
3: ممكن.
1: قادرات؟
3: ممكن.
1: طب حملات التشهير هاي برأيك ما عم تمنع النساء من المشاركة بالحياة السياسية؟ ما عم تلعب دور؟
3: طبعا.
1: بس طب كمان أنت عم تقولي قادر وبعدين عم تقولي يعني شو
3: بس
1: رأيك؟
3: بس كمان إنه هي ممكن إنه توصل صوت.
1: طيب خلينا نشوف غير مين في كمان حب يشارك. تفضلي أنسة.
4: هلا انا مع محاربه الكوتا، والسبب
1: مع محاربه الكوتا.
4: yes.
1: اسم حضرتك؟
4: شامس صالح، طالبه علم اجتماع سنه ثالثه.
1: اهلا.
4: وبشتغل رئيسه جمعيه خيريه.
1: اهلا. هاي بمعنى انه هاي انا رئيسه. اوكي.
4: انا برافو. مع محاربه الكوتا. السبب لانه مثل ما تفضل الاستاذ، هي بتجي في واسطه حطتك، فهيك فحيضل في وصمه مجتمعيه. اما اذا المراه هي

0: حاربت وهي حطت حالها بهذا المكان فأكيد رح يكون النظر لإلها بشكل مختلف تماماً. برأيي أنا بمثل ما حكى الأستاذ نحن اليوم لازم نشتغل على المجتمع أكثر ما نشتغل على القانون. يعني اليوم في عنا دور الأخصائي الاجتماعي هو غايب تماماً بحيث أنه خلص المجتمع بيشتغل هو بيفكر ما في توعية ما في حملات توعوية ما في طرح دور للمرأة أن هي تحاول بفكرة أنه المرأة هل هي قادرة أن تحاول على محاربة التشهير؟ طبعا أكيد هي قادرة إذا كانت عندها الإرادة فما في شيء بيوقف بوجه المرأة. إذا كانت حابة تحارب هاي التشهير فهي قادرة على محاربته ومواجهته وقادرة على إثبات مكانها بشكل صحيح ومناسب في المجتمع.
1: الله ما حيصلك باين انه انت قادر تحاربي اي شيء على عيني وراسي. بحب حدا يعلق بيناتكم تفضل.
2: هلا انا بدي اعلق على موضوع محاربه المراه لحملات التشهير او الكذا. مثل ما تفضلت الانسه هون نحن المراه قادره انه تحارب هي الحمله. كيف المراه من شو بتخاف؟ يعني لما عم تخاف هاي من عمليات التشهير حتى بصير من الدائره تبعها الاجتماعيه انه بصيروا اهلها انه شو بدك بهالحكي عم تجيبي لنا حكي وكذا وهيك. لما عقليه اهل المراه وعقليه المجتمع بشكل عام تتحول لانه انا عادي اتعرض لحملات تشهير حملات ذباب الكتروني مثلي مثل اي ذكر. لما بصيروا اهلها واصدقائها بيدعموا المراه فهي قادره تقاوم مثلها مثل اي ذكر عم يقاوم حاليا هي الحملات اللي عم تصير بسوريا.
1: متاكد انت شايفه نفس الشيء يا شهد؟
3: طبعا
1: واو. طيب مين كمان حاب يشارك؟ شباب شو رايكم؟ أعطي للأخوة
3: لمع المرأة مشان الله.
1: تفضل أستاذ. إيه أنت مو رفعت إيدك؟
4: لا
1: إيه يلا ماشي الحال أنا ورطتك. أنت مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
4: أنا سهيل الغفري طالب إعلام.
1: أهلا.
4: أنا رأيي محايد بس أنا بدي أسأل مين بيمتلك حق القرار أنه تنحط كوتا أو ما يكون في كوتا؟
1: سؤال مهم. شو رأيك يا شهد وبعدين يا رشيد؟
3: هلا بحس لازم ندرس الواقع السوري أكثر.
1: بس مين بيحط القرار؟ الرئيس البرلمان مين بيحطه؟
3: سؤال
1: صعب. ايه. انت رشيد شو رأيك مين لازم يحطه؟
3: يعني اذا قلنا التوافق ممكن عقد اجتماعي مثلا.
1: اوكي بس يعني عقد اجتماعي يعني نروح على الدستور اخر شيء. انت شو رأيك مين لازم يحطه؟
2: تماما. هلا نحن الحقوق لا تعطى تؤخذ. فيعني يا بده يكون سلطة عليا اللي هي رئيس جمهورية يطلع بمرسوم واضح وصريح بحكي لي أنا بدي تمثيل مرأة بكوتا بنسبة معينة.
1: هاي يعطى مو تأخذ.
2: أي هاد هاي تعطى. لكن إحنا غالبا منشوف إنه الحقوق تأخذ ولا تعطى. المرأة هي اللي بتفرض وجودها.
1: شلون بتفرضها؟ تفرض وجود. مين رح يخليها عن سؤال هو؟
2: أي تفرض وجودها عن طريق البرلمان.
1: أنت رأيك البرلمان؟ أنت أنسى شو رأيك؟
0: ما حدا بيقدر يحدد قرار المرأة شو بدها. فينا نعمل استفتاء ويكون عن طريق استمارة الكترونية استفتاء للنساء إذا هن بيحبوا طبعا شرح للكوتا قبل ما يكون في استفتاء هل هن مع قرار الكوتا أنه يحدد وجودهم أم لا. فما في حدا بيحدد قرار المرأة هي بتحدده بنفسها.
1: بدك استفتاء فقط للنساء؟
0: بما أنه
1: طبعا رح أسألك سؤال معليش إذا كنت باسم مرة ثانية
0: شام.
1: إذا عملنا استفتاء اليوم بسوريا برأيك الرجال شو رح يقولوا مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
0: هلا الرجال ما بعرف طبعا اكيد حيكون في قسمين قسم ضد وقسم مع بس انا رح ركز
1: جواب دبلوماسي بس انت مصدقه انه الرجال رح يقولوا ايه على الكوتا؟
0: ايه طبعا اكيد في طيب رجال واعيين ودارسين.
1: طيب جيد مين كمان حاب يشارك؟ في حدا حاب يشارك؟ طيب خليني اول شيء قبل ما اروح لخاتمه المناظره بدي اشكر كثير شهد ورشيد واكرر مره ثانيه انه نحن مو دائما بنشوف هذا الانضباط بالوقت وهي الرواق بالعاده في توتر وفي خوف. وبرجع بقول جزء اساسي من رسالة البرنامج انه الشباب ياخذوا فرصتهم اخيرا بالحياه السياسيه بسوريا. قبل ما اروح لرساله المناظره خليني اذكر بالاستفتاء. استفتاء الحلقه اليوم هو النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل الى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف أم امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن أم تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة أو كل ما سبق. امسحوا الشاشة الباركود وبنهاية الحلقة كالعادة رح أخبركم بنتيجة الاستبيان. لكن حاليا وكالعادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. كل ما انفتحت سيرة الكوتا بنسمع بس المهم الكفاءة. طيب خلونا نسأل كل الرجال يخزي العين اللي وصلوا لمواقع القرار وصلوا بكفاءتهم؟ ما شاء الله ما في حدا وصل بعلاقاته بولائه لأنه بيعرف فلان أو بيعرف علان تام؟ ليش بس نوصل عند

النساء فجأة منصير حريصين لهالدرجة على الكفاءة. طيب إذا بدنا الكفاءة بدنا معايير واضحة للجميع، مو هيك؟ ما بصير نتسامح مع الوساطة والعلاقات بوصول الرجال ونوقف عباب النساء ونطلب هون إثبات الجدارة هون. ها، وفي حدا بيقول خلي المرأة توصل لحالها. طيب شلون لحالها؟ مين بيختار المرشحين؟ مين عنده التمويل؟ مين عنده العلاقات؟ ومين عنده وقت يشتغل بالسياسة؟ وفي حدا شايل عنه مسؤولية البيت والأولاد؟ إذا الطريق أصلاً مو متساوي، عبارة تتنافسوا بالتساوي، ما بتصنع عدالة. ويا ما فضل الناخب اللي غالباً رجل، إنه فضل رجل على امرأة أكثر كفاءة بس لأنها مو رجل. لهيك الكوتا الملزمة إلها ضرورة، ربما بتقول للي عم يختاروا ما عاد مقبول تختاروا من الدائرة نفسها وتنسوا النساء وبعدين تقولوا ما لقينا كفاءات، فتشوا وافتحوا المنافسة واعطوا الفرصة. بس كمان ما بدنا كوتا يعبوها بأسماء مرضي عنها ويقولوا خلص مثلنا النساء وصلى الله وبارك. بدنا نساء قادرات ينافسوا ويحكوا ويعترضوا وعندهم صلاحيات فعلية شكلية، وإذا قصروا يتحاسبوا كالرجال. ما في حصانة لامرأة لأنها امرأة أكيد، بس كمان لا إقصاء لامرأة لأنها امرأة، ولا لا؟ اللي ضد الكوتا حقه أكيد، بس لازم يجاوب على سؤال شو البديل، شلون رح يغير الواقع وخلال فترة قديش؟ لأنه النساء ما رح يظلوا ينتظروا وعود وشعارات وسوالف. الكوتا بتلزم اللي بيختار يوسع دائرة اختياره، واللي بيرفضها لازم يقدم ضمانة أقوى منها لفرصة عادلة. أما نقول للنساء استنوا المجتمع بيوم الأيام رح يتغير، فهذا مو حل. هذا إبقاء للإقصاء بلا موعد للنهاية، نقطة من أول السطر. نشوفكم بعد الفاصل.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: مرحبا وحيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي في الاستوديو، سيادة العميد هدى سرجاوي، عميد المدرسة النسائية، مدرسة الشرطة النسائية، السيدة كندا حواصلي، باحثة في الشأن السوري. ومعي من لندن السيدة آمنة خولاني، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين. ومن بيروت السيدة رولا الركبي، عضو مؤسس في الحركة السياسية النسائية. ولاحقا ستنضم إلينا من أبوظبي السيدة أسماء كفتارو، مديرة المنتدى الإسلاميات السوري أو السوريات الإسلامي. حيا الله بكم جميعا، نورتونا. كيفكم؟ راح أبلش معك سيادة العميد، كيفك؟
4: الحمد لله.
3: شلون لقيتي منصب سيادة العميد؟ الرتبة
4: جيد.
3: طيب خليني أبدأ معك من القصة اللي طرشت الدنيا كلياتها، اللي هي قصة المفاضلة. وبصراحة الموضوع بيمس القضية بشكل أساسي، إنه في تمييز عم بصير. هل ما جرى بوجهة نظرك تمييز؟ وين الحدود القانونية فيه؟ هل هو تمييز ضد النساء لما أنا عم بخصص شيء للذكور وبمنعه للنساء؟ وشو مبرره برأيك؟
4: تمام. هلأ نحن بداية ننطلق من مبدأ اللي هو ورد بالإعلان الدستوري، تكافؤ الفرص للجميع وحق المرأة في التعليم. هذا أساس كمبدأ وإطار لازم ننطلق منه.
3: نعم.
4: النظرة الأخرى اللي هي المؤسسات، حق المؤسسات في أنها توضع شروط ومتطلبات مهنية وأكاديمية وفنية للأشخاص اللي بدون يضموا إلها، ومنها المؤسسة العسكرية. فإذا نحن بداية حق تساوي الفرص للجميع، المساواة ضمن الإعلان الدستوري، حق التعليم للمرأة مصان، ومع الأخذ بعين الاعتبار حق هاي المؤسسات بأنها توضع شروط للانتساب وفق المتطلبات اللي هي بتشوفها.
3: ليش
4: الحالية اللي هي بتشوفها.
3: ليش بالشرطة ما في شروط؟
4: وخاصة المؤسسة العسكرية. يعني نحن في وقتنا الحالي، أنا ما بدي أحكم، بدي دافع عن القرار أو أقول أنه غلط، ولكن قبل ما نعطي حكم أنا عم بطلب أنه نحن نشوف حيثياته.
3: طيب
4: نشوف نحن في هاي المرحلة، المرحلة الانتقالية، مرحلة عم يتأسس فيها جيش وطني، والمؤسسة العسكرية عم تقوم بتأسيس هذا الجيش، وله متطلبات أنه يكون تضم وتدمج الفصائل، مرحلة غير مستقرة حاليا، انضمام الفصائل، انضمام قوات
3: النساء قصد. رح يزعوا الاستقرار يعني هل إذا انضموا
4: للعسكرية؟ ولكن نحن بهاي المرحلة ربما يكون في متطلبات، أو ربما تكون المؤسسة غير جاهزة حاليا لانضمام النساء، البيئة غير ملائمة. ربما أنا عم أقول أنه ندرس كل المتطلبات وكل شروط، ونطلب بأنه يكون في مبررات وشرح واضح لهي الشروط وهي المعايير اللي انوضعت.
3: ما حدا شرح يا سيادة العميد.
4: تمام. أنا عم أقول أنه نحن نطلب هذا الأمر، حق التعليم مصان للجميع. طيب للنساء. ولكن
3: خليني أشوف السيدة كندا، أنت من قلبك مرتاحة للقرار بصراحة؟
5: هلأ لا أنكر أنه في بعض الأسئلة اللي ما زالت غير واضحة.

0: واضحة، لكن أنا متابع على هذا الوضع بحكم أن ابنتي تستعد لدخول الجامعة وأنا أقرأ المفاضلات. في شيء منقوص في قراءة هذا المشهد، اللي هو أنه هذه الكليات تابعة لوزارة الدفاع، صحيح تحتاج إلى فحص قبول، وهذا الفحص القبول يشترط أيضا طول وعرض ووزن ومقابلة مسبقة حتى يتقدم إليها الطالب. ليش؟ لأنه الجامعة هون تدفع للطالب راتب منذ بداية العام، منذ بداية دخول،
1: يعني ما ليش الرجال يأخذ رواتب والنساء لا، اللهم صل على النبي العربي.
0: تدفع لهم راتب وتشترط عليهم التزام لمدة 10 سنوات، وذلك لطلاب المعهد، ولمدة 20 سنة لطالبات المعهد، لطالبات الكلية أو لطلاب الكلية.
1: نعم.
0: فإذا هناك رؤية معينة بأن هذا الدخول إلى هذا المجال، وأعتقد أنه صار في شرح عنا أنه هذه ليست كلية مدنية وإنما كلية عسكرية، والنظام فيها نظام منضبط وفق الآليات العسكرية. هناك بعض الاختصاصات فعلا قد يكون هناك فيها أخذ وعطاء، لكن أنا أحترم المؤسسة العسكرية.
1: أول شيء أنت مؤسسة عسكرية، خلينا نحكي فيها بقى.
0: تمام.
1: أنت حدا اشتغل بالحوكمة،
0: صح؟
1: هل من حق أي مؤسسة أنها تحط اشتراطات تخالف نص الإعلان الدستوري؟ نص الإعلان الدستوري يقول بالمادة 10 إذا ماني غلطان، تحظر التمييز على أساس العرق، صح، الدين، الجنس. صح. الآن هذا القرار يميز، هل من حق هذه المؤسسة أن تفرض تمييز ضد النساء؟
0: يا أستاذي، كل دول العالم في كثير من الجامعات تضع في بعض الأحيان شروط معينة لكليات معينة، في بعض الكليات تحصرها فقط في النساء، في بعض الكليات تحصرها بالرجال، في بعض الأحيان تغلق بعض الكليات بسبب سوق العمل أو من أجل أن تضمن فرص عمل لهذول الأشخاص. نحن الآن كما
1: برأيك ليش ممنوع على السوريات دخول معهد السكك الحديدية؟
0: يعني قد يكون الأمر لفرص العمل الموجودة. يعني خلينا نكون نحن كمان واقعيين، أنا الآن أنتقل من بيئة المرأة فيها في مجتمع، في بيئة، في كيان معين أريد أن أنتقل فيها، هل أنا سأنتقل فيها بشكل كامل؟ النقطة الأخرى التي يجب أن أن أنظر إليها، طلعت من فترة قريبة على نقاش تم في أحد المجموعات، مجموعات طلابية عم تتحدث في خصوص موضوع المفاضلة. يا أستاذي الكريم، الناس الآن تجد صعوبة في تأمين كلفة الانتقال للجامعة، وهذا عم يؤثر على قراراتهم. يعني نحن الآن يعني لسنا
1: يعني
0: في أمان،
1: يعني نحن نقصي النساء لأنه ما عندهم القدرة على الانتقال؟
0: لا، لسنا نقصي. أنا النساء عندي مقصيات بسبب ضعف القدرة المالية، مقصيات
1: نيجي إحنا منزيد عليهم إنه ما مخليهم يفوتوا على معهد بدهم إياه،
0: لأنهم أنا عندي، هل اطلعت على قائمة المفاضلة؟ أنا لا أدافع عن القرار، أنا أعتقد أن هناك في مشكلة حقيقية في هذا
1: كويس
0: القرار.
1: هذا اللي بدي منك.
0: تمام، في مشكلة حقيقية في هذا القرار، ولكن لا يستدعي الموضوع هذا الحالة، لأنه موضوع دخول الجامعات وحق الجامعات، أنا بداية يجب أن أكفل أنه ماشي الحق موجود، ولكن الطلاب ما نحسنانين يفوتوا. الحق موجود، هناك تكافؤ فرص، ولكن الظروف غير مناسبة، فهذا الأمر يحتاج إلى حد ما. خلينا نكون واقعيين وسط الظروف، نقرأ المؤشرات، نقرأ الاحتياجات.
1: تقرين أن هناك خلل في هذا القرار؟
0: هناك خلل، ولكن هناك
1: خلل.
0: هناك ظروف استدعت في بعض الأحيان
1: جيد.
0: تتطلب
1: جيد. خليني أروح لعند،
2: إحنا بحاجة إلى شرح أكثر عن المبررات، وأي قرار هو قابل للمراجعة.
1: برأيك رح تضغطوا لحتى يتراجعوا عنه القرار؟
2: أنا أتكلم أنه أي قرار من هاي المؤسسات، يعني صدر قرار عن مؤسسة رسمية لا يعني بالضرورة أنه هو هذا القرار قانوني، ولكن هل هو قابل للمراجعة؟ نعم.
0: يعني منعت النساء بشكل كامل؟ لا، هي أنه وضعوا تصورات لبعض المعابر جعلوها مشتركة وبعض
1: أنا ماني فهمان عن جد أنه طيب أنت ما منعتها لا من الطب ولا من الهندسة ولا من شيء، إيش معنى ما حد السكك الحديدية؟ أنا هذا لا ماني، ليش ما حد الإعلامي كمان؟ ماني فهمان. خلينا نروح لعندك.
2: إذا نحن بحاجة
1: مدام رولا. مدام رولا سمعانيتني؟
3: سمعانتك استاذ زيدو.
1: انت شو رايك بالقرار؟
3: هلا انا بعتبره قرار فيه اشحاف ضمن الاشحاف العام اللي عم بيصير. يعني ما بدي كبر الموضوع، القصه بالتعليم والعمل، لا يحق للمؤسسات انها تقرر مستقبل النساء. من حق المؤسسات إنها فعلا تحط معايير، بس المعايير على أساس

0: إمكانية الأشخاص، في بتحدد معايير عامة وقابلة للنقد وللرفض على أساس إمكانية الأشخاص. أنت وقت عم تحط هلأ تمييز تفرض إنه الكلية الفلانية مثلا إخراج وإنت وإخراج تلفزيوني مثلا إنه بإدلب بكلية بمعهد إدلب، ليش ما لازم يكون في النساء مثلا؟
1: طب خليني معليش أسألك سؤال بتمنى أنه ما يزعجك رنا. في كثير من هاي الأشكال كانت موجودة بحقبة النظام البائد، بس بصراحة الحركة النسائية والنسوية ما اعترضت ما احتجت كثير على التمييز تجاه الطلاب بنفس الحجم اللي صار هسه قام القيامة، وانا ما عاد قوم القيامة، بس يعني سؤالي ليش الحركة النسائية والنسوية لم تقم القيامة سابقا؟
0: طول بالك انا ماني مسؤولة عن الحركة النسائية، انا بحكي بلسان نفسي. النقد اللي كان موجود سواء بما يتعلق بالقوانين او الممارسات كنا نحكي فيه وبصوت عالي، وانا مني شخصيا كنت انتقد واحكي بصوت عالي. هلا اذا بتعتبر انه في موجة كبيرة كتير، فبجوز هلأ لأنه الناس مقفعة معها يعني القصص، يعني أنه وصلت في احتياجات كتير كبيرة، في تذمر من الفقر، في تذمر من كتير قصص عم تصير، فخلص يعني ما عاد في إمكانية لأنه الناس يرجعوا لورا بهيك تقبلهم للأشياء يلي غير مقتنعين فيها. فصار في انا بشوف يعني
1: الثورة يعني السورية مش ما
0: الثورة
1: ما في...
0: خليني اكمل
1: ايه تفضلي.
0: الثوره السوريه كثير طورت بادوات المجتمع السوري، يعني صار كثير صعب يقبل بقصص مش مقتنع فيها. انا معك انه هذا موجود من قبل هذا الاستثناء، وانا هذا ماني عب يعني انا ماني مع انه هي شغله ضخمه كثير وكذا، شغله بنوقف عندها لأنه إذا سكتنا على الأشياء الصغيرة بدها تطور لأشياء تانية. في بالونات اختبار عم تصير معنا نحن بها، يعني صرنا من سقوط النظام في بالونات اختبار كل شوي بيطلع تجربة شيء، يا إما تتعلق بالحرية الشخصية، يا إما بمظهر النساء، يا إما بقوانين. بالونات اختبار تنطلق بنشاف ردة الفعل العامة بتنسحب، يعني صرنا سنتين تقريبا على هذا النوع.
1: طيب أنت آمنة شو رأيك؟
2: سلامات مرة تانية، مساء الخير رولا، هدى، كندا، سعد مساكن. هلأ أنا بشوف هذا القرار بالنسبة إلي ما بناقشه كقرار منفصل لوحده عن أي قرار أو أي شيء عم يصير بسوريا، يعني أنا بشوفه هو بينزل أو بيجي تحت مظلة حالة عامة بسوريا. نحن اليوم بمرحلة انتقالية، وبالمراحل الانتقالية أو الأطر الانتقالية بأي دولة بالعالم بتكون في حالة من اللا تنظيم أو الفوضى المؤسساتية، في حالة من الازدواجية أو الانفصام بالتعامل مع كتير أمور. فيعني وهذا اللي عم يصير، وهذا شيء متوقع بالحالة السورية، وصار بمصر وبتونس وبجنوب أفريقيا وغيره، إنه بتشوف بأماكن بتشوف بعض مؤسسات الدولة تتعامل بطريقة منفتحة راقية جدا متقدمة مع دور النساء كصانعات للعمل كشريكات ببناء استراتيجية الوزارة أو المؤسسة، ومؤسسات أخرى بنفس الدولة في سوريا تراها تتعامل مع النساء على أنهن مستفيدات من قانون لا أكثر ولا أقل. وهذا الغياب لاستراتيجية موحدة هو شيء متوقع بالنسبة إلي، وخاصة أنا حدا دارس تاريخ وأفهم.
1: مسؤولية مين إنتاج استراتيجية موحدة يا آمنة؟ مسؤولية مين؟
2: مسؤولية المؤسسات الدولة مع بعضها بالشراكة مع المجتمع المدني نفسه، مسؤولية الوزارات، دور مجلس الشعب، دور المجتمع المدني.
1: ليش ما عم بصير هيك؟ ليش ما عم بصير هيك؟
2: لا ما عم يصير هيك بظل حالة من الفوضى الكبيرة، واللي هي أنا ما زلت أتفهمها. برجع بقول لك أنا أتفهم هذا الواقع لأنه نحن خرجنا من استبداد، من فوضى، من دمار، من إجرام، مو بس 60 سنة فوضى و

0: واستبداد رجعنا إجرام 15 سنة. نحن هذا ليس تبرير وإنما توصيف للواقع. اليوم المسؤولية كتير كبيرة على مجلس الشعب، على الوزارات، وبكتير حالات هي قرارات أفراد. بمعنى مثل ما قلت تماماً، وأكبر مثال العزيزات العزيزة هدى معك هون، يلي هي برتبة عميد في إدارة مدرسة الشرطة في وزارة الداخلية، ما وضع نفسه هو اليوم المفاضلة تبع الجامعة ما بتعترف عليه. بمعنى قصدي هذا اللي عم أقوله، اليوم زميلات عزيزات كتير موجودات بوزارة الخارجية لهم دور متقدم. طبعا في ما زلت أرى إنه في ضعف شديد بالدور المتقدم، بده شغل أكثر، لكن هذا بيرجع حسب المؤسسة نفسها. أنا بشوف كل مؤسسة عم تبني استراتيجيتها، بعضها منغلق
1: سؤال
0: وبعضها
1: سريع
0: عم
1: سؤال
0: يبني
1: سريع
0: بشكل.
1: سؤال سريع لسيادة العميد هدى. اليوم سمعنا إنه السيدة فيروز خليل وسيدة دجلة تبوأوا مناصب عليا في مكافحة تجار المخدرات وبالشرطة بكوباني، مزبوط؟ هاي ناس عم تقراها انه معلش لانه في اندماج، نحن نسمح بسيدات قياديات انه يصيروا يتبوأوا مناصب قياديه بالشرطه. ليش هي هون؟ ليش بالشرطه مسموح وبالجيش لا؟ بعبارتين قصيرات، ليش بالشرطه نساء قياديات مثلك ومثل السيده فيروز والسيده دجله وبالجيش لا؟
2: ما هذا جواب لسؤالك، انه لو كان هاي سياسي كدولي كحكومي اقصاء النساء فكانت عن كل الوزارات،
1: لانه هي مش لانه هي لقصد.
2: فاذا نحن عندنا هون عندنا مؤسسه عندها متطلبات، عندها شروط، عندها معايير، ربما نظرتها تكون، ما بقول انه هاي نظرتها هي صحيحه، ولكن لو كانت سياسي عامي لكانت تبعتها كافه الوزارات، ما كانت بالداخليه في انفتاح على مشاركه المراه وفي تشجيع. فنحن بعد التحرير صار في خطوات متسارعه، يعني
1: انت
2: كان في دعم.
1: برايك سنرى يوما المؤسسه العسكريه الجيش سيكون فيه نساء من سوريا؟
2: طبعا طبعا
1: طبعا
2: طبعا بالتأكيد، ولكن بالتدريج. يعني احنا ما بدنا ننطلق ونتجاوز 180 درجة. مبارح صار تحرير، فورا بدنا بعد سنة أو سنتين تكون كل الأمور تمام. في تدرج، ولكن ما بقول أنه تأجيل مطلق
1: سيكون يوما ما. رح أقعد هنا على محلك عميد بالجيش امرأة
2: إن شاء الله.
1: طيب قبل ما نسمع رأي الحضور، خلينا إذا سمحتوا نشوف مع بعض هالتقرير اللي تصور بعدد من المدن السورية، تصور بجرمانة وبالأتارب مدينة حلب، خليكم معنا.
3: يعني هلق ما كتير مهم جنس اللي عم يستلم الحكم، يعني طالما هو شخص قادر على أن يستلم كل المهام وعنده الخبرة الكافية وعنده المؤهلات اللازمة فأنه أي أكيد يستلم، ليش لا؟ حتى في حكومات برا نسيان تماما المكان. يعني بس شفت خبر أنه زادت نسبة السعادة عند المواطنين بحكومات مستلمينها فقط نساء، نسيان شو البلد صراحة، بس لو كان ذاكرتي كنت حكيت. فما بشوف أي مشكلة بأنه أي مرة تكون مستلمة الحكم أو حتى إن كان رجل مستلم الحكم، ما كتير رح تفرق، بس بدنا حدا يكون كفو قادر على يستلم هاي المهمة.
4: بالنسبة للمحافظ تمام وممتاز، بتراعي شعور العالم وأسباب تكون تتعاطف معهم بسبب الأسلوب اللي عم يلقي الشخص المواطن لدى المسؤول. أما بالنسبة للسياسي، السياسي بداش عاطفي وإنما بده عقل كامل متكامل دون عاطفي نهائيا، لأنه العقل هو الأساس والأرجح بكل شيء.
5: يعني كلياتنا مربيين من أمنا وأبائنا وأخوتنا، ولازم يكون في عنا شيء يرمز لنا كوطن لهذا الوطن. فالوطن هو الأم، والأم هي القدوة، ويمكن نحن فينا نقول عنها أنه ست بيت صارت في مجتمعنا بأماكن عالية، ما هو عيب ولا هو غلط.
6: حتى بسوريا ترى متعودين أنه في وزيرات وفي مسؤولات في كثير مناصب عبر تاريخ سوريا كله.
7: لا، أنا بالنسبة لإلي لا، بالنسبة لإلي لا. الزلمة غير المرأة، المرأة بتضل عاطفية، أما الرجل غير.
8: الحالتين مو مستفيدين شيء، يعني إن كان مرأة ولا زلمة نفس الشيء بالآخر، كله شكلي. بعدين بظن أنا أنه المرأة ما بتتحمل هيك شيء، يعني ضغوطات كتير بيكون على الزلمة، مستحيل تتحمل على المرأة.
9: أكيد من حق المرأة يعني أنه يكون لها دور بالمجتمع وأنه تستلم مناصب كبيرة بالدولة، ولكن بتعرفوا يعني حتى يعني المرأة تحكم أكثر العاطفة.

0: أنا برأيي وراء كل مجتمع عظيم امرأة آمنت بنفسها وآمنت بما حولها، فكانت قادرة على بناء جيل يسير ركب الحضارة والمدنية.
1: هلأ لا شك أنه المرأة هي عنصر فاعل وأساسي وأصيل بالمجتمع. في مفهوم خاطئ بمجتمعاتنا أن المرأة دورها بس بالمطبخ، بس بتربية أطفال. لا، مو صح. المرأة لها دور، يعني أنا واحد من الناس ربيت مثلا عند أنساد، درست عند أنساد لحتى وصلت لمرحلة معينة، بعدين درست عند رجال. هذا الشيء كان له عامل نفسي أنه أنا راح أعرف أتعامل مع هاي الإنسانة أكثر ما أعرف أتعامل مع هذا الشخص. ومن هذا الحساب تقدر تقيس، يعني في كثير مناصب لازم تكون فيها المرأة الأمانة موجودة وصوتها فاعل، بس يعني الموضوع بده مؤهلات، بده كفاءات عالية، بده حالة مزاجية مستقرة، بده كثير تفاصيل بصراحة.
2: يعني بالنسبة للمرأة لما بتستلم أحياناً بتأبدع وأحياناً بتفشل، بس بقى المعظم أنه بشوف المبدعين حتى بالنسبة للدول الأوروبية كمان، يعني بالنسبة لميركل كانت مبدعة.
3: أنا مع استلام المرأة مناصب عالية، لأن كانت المرأة خلال الثورة السورية عاشت كثير أوضاع حرجة من خلال الاعتقال والنزوح، وساهمت كثير بمبادرات كانت ناجحة في قيادة الفرق، فهي قادرة على استلام هدول المناصب في الدولة والحكومة.
4: بالنسبة لتواجد النساء بأماكن صنع القرار خلينا نسميها، أو وجودها بمنصب معين ضمن الدولة أو ضمن منظمات المجتمع المدني، أنا بدعم هي الفكرة. ليش؟ لأنه النساء اليوم أثبتت خلال فترة الثورة السورية أنه هي قادرة أنه هي تكون بأي مجال.

0: بجوز هي تحب هذا الشيء وتصير تحاول تعمل عمل مثلا ثاني اضافي تقدر تطلع منه شيء لدراستها. فمو من حق اي شخص.
1: اسمحي لي اسالك انسى سؤال. لو كان وزير التعليم امراه او عنده معاونه امراه كان برايك بيطلع هيك قرار؟
0: ما بعرف، ما بقدر اقول ايه او لا.
1: خليني اسال السيده كندا هذا السؤال. لو كان معاون، لو كان لوزير التعليم معاونه كان او هو معاون او هو امراه، كان امراه تشغل يعني.
2: مو شرط وجود امراه انه انا احصل او تكون هذه المراه واعيه تماما لحقوق النساء وموضوع التمييز، بقدر ما هو تاثير النساء. في بعض من الاشخاص قد يكونوا حساسين والبعض لا. يعني هون ربما يجب ان نسال الجهه التي اصدرت بيان المفاضله، لانه انا اعتقد انه هنا مفاضلتين منفصلتين جمعوا في مكان واحد. لكن انا اريد ان اعقب على نقطه قبل شوي ذكرتها حول هل يوجد استراتيجيات، هل هناك من يبحث في ادماج النساء او تحسين وضعهم؟ نعم، الان هناك جهود من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، في ورشات الان متخصصه عم تشتغل على بناء استراتيجيه حول حمايه او من اجل حمايه النساء من العنف. الهدف منه هو الدفع باتجاه تبني قانون بمجلس الشعب حول هذا الموضوع. عندنا أيضا استراتيجية أخرى يتم العمل عليها وبجهود كبيرة حول إشراك النساء في عملية بناء السلام ومشاركة فعلية للمرأة في هذا الأمر. وأنا حضرت وحصلت على المسودات اللي عم يتم نقاشها، وفي مجموعة كبيرة من النساء مشاركات بهذا الأمر. وربما أزيدك بأمر أنه الآن هناك نقاشات تجري في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تبحث في وضع استراتيجية. هناك حديث عن وضع خطة للدولة ورؤية شاملة بين 2027 ل 2030، وهناك حديث ونقاشات الآن تبدأ حول ما هي رؤية الدولة واستراتيجيتها تجاه دعم وتمكين النساء.
1: راح نشوف كوتا مثلا؟
2: هل ضروري أني أنا أشوف كوتا؟ يعني ليش أنا دائما المنظور هو صورة نمطية تشابه الآخر؟ أنا أدعم أن يكون هناك مقاعد مخصصة للنساء، بشرط أن تكون فعلا النساء التي تصل إلى هذه المناصب تستحق.
1: بس أنت مع الكوتا مهم؟ يعني أنت هلا عم تقولي
2: مو شرط يكون كرقم، شرط أن نكون حساسين أنه هذه في كل مثلا وزارة يكون فيها نسبة تمثيل معينة، أو تضع الحكومة مثلا مقاييس يعني قابلة أني أنا أحاسبها عليه. مثلا أريد أن أرفع مشاركة النساء في المستوى الأول من نسبة كذا إلى نسبة كذا. لكن فكرة الكوتا كفكرة معينة أنا لا أعتقد أنها تضمن مشاركة فعلية للنساء، سوى هي أنها حجز مقاعد. حيصير فينا مثل ما صار بأيام المعارضة السورية أنه نتخانق مين بده يقعد على هذه المقاعد، بقدر ما أنه نحن نفقد إمكانية الدفع بالمرأة الجيدة والمرأة المؤهلة لتشغل هذا المكان. فهي أمر حساس، أنا بحاجة لشيء تمييزي، بحاجة أني أن أمكن النساء في بعض المناطق، ولكن أيضا بحاجة أن أكون حريصة أن لا تذهب هذه المقاعد محاصصات ولا تذهب للنساء لا يستحقون لمجرد أنها امرأة فقط.
1: يا رولا، قبل ما تطلع الحلقة يعني من هسه بقول لك رح يطلع لنا حدا يقول لنا أنه يعني هلأ أنتم بكل سورية عنا اعتداءات الإسرائيل بالجنوب، عنا وضع صعب جدا بالسويدة، اقتصاد متعثر، راح يطلع حدا يقول هل أنتم من كل هاي المشاكل اللي عايشين بسوريا ما عاد عندكم مشكلة غير مشاركة سياسية للمرأة؟ وليش هلا يعني تتصدر الأولوية؟ شو بدك تجاوب الناس هاي؟
3: يا سيدي أنا معه، مش أنا ما فيني أفصل واقع المرأة السورية عن أزمة بالمواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والرجل، يعني مش بس للمرأة. يعني ما فينا نفترض أنه الرجل يتمتع بكامل حقوقه ونقيس على أساسه وضع المرأة. في شيء اسمه مواطنة منقوصة للمرأة والرجل لم تكتمل، في تمييز بيتمارس عليها تمييز قانوني واجتماعي وسياسي وعائلي. يعني في مشاكل كتير مثل ما عم تقول، بس لحنا بدنا نوقف على شيء أساسي يلي منه بتبدأ كل المشاكل، اللي هو قضية الحرية الشخصية للمرأة والرجل، الحرية في التكلم، في اختيار اللباس، في المظهر، في الموقف. هي أساس كل شيء، إذا تساهلنا فيه ف

0: كل الأمور ممكن التساهل عندها. الكرامة تنبني تبنى على أساس أنه أنا مواطنة كاملة ويحق لي التعبير
1: سريعاً
0: عن رأيي.
1: سريعاً سريعاً آمنة، أنت من اللي اتصلوا فيني مرة من المرات وقلت لي زيدون ليه ما فتحتوا ملف المشاركة السياسية للنساء؟ بدي تجاوبي على نفس السؤال، هل هو أولوية الآن بظل كل هالمشاكل هاي؟ آمنة؟
2: يعني قضية المرأة ليست قضية منفصلة عن المجتمع لحتى أصلاً هاي المشكلة، هي المشكلة الأولى أنه أنا أعتبرها هي قضية منفصلة تماماً، وأي نقاش فيها يعتبر رفاهية بالآخر. هذا أصلاً أحد مشاكل المعارضة السورية قبل التحرير، فترة الثورة السورية، واليوم نفس الشيء. حتى إحدى المشاكل هي أنه عم يتم استخدام قضية المرأة كورقة ضغط سياسي من قبل، يعني كل حدا بده يضغط على الثاني بيستخدم المرأة أكثر منها يعني رغبة حقيقية بأن هي مواطن له حقوق وعليه واجبات. لذلك الاعتبار الحديث بالموضوع رفاهية هو يعني شيء غير دقيق وغير صحيح أصلا. يعني أنت عم تحكي عن حالة وطن مثل تماما لما بدي احكي عن الأطفال، بس هو دائما الفئات الأضعف المهمشة مثل الأطفال والنساء هن اللي عند الحديث عنهم بتصير انه ليش بدنا نحكي. مثل تماما انا اذا بدي افتح هلا موضوع الاطفال المغيب المشردين اللي طالعين من المدرسه و و و الى اخره، ممكن حدا يجي يقول ايه هلا مو وقتها، خلينا هلا نشوف حالات تانية هي اهم. لكن انا بشوف القضيه متكامله، نحن بحاله اعاده بناء لهذا المجتمع، بحاله اعاده بناء لاستراتيجيات المؤسسات لا تصير في مثل ما حكيت قبل شوي.
1: خليني معليش سيد آمنة، خليني أقاطعك لأنه بدي أروح على الفاصل، بس قبل ما أروح على الفاصل خليني أذكر السيدات والسادة الحضور المشاهدين أنه يصوتوا على استبيان حلقة اليوم يلي بيقول النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أم كل ما سبق. بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان كالعادة بمسح الباركود الظهر قدامكم على الشاشة، وأخبركم نتيجة الاستبيان كالعادة مرة ثانية بنهاية الحلقة، ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
5: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
4: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
5: في القدس
4: عمر بن الخطاب
5: في إيليا،
4: صفرونيوس هو دمشقي.
5: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
4: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
5: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
4: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

حيلا بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان الحلقة يلي بيقول النساء السوريات يحتجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي.

0: بس يعادل في مؤسسات الدولة أم كل ما سبق؟ رح أروح لعندك وأسألك السؤال اللي كنا عم نحكي فيه هلا تحت الهواء. أنتوا بالشرطة عم تتواصلوا مع دول المحيط، وضع صحيح. سوريا متردي كثير قياسا بدول الجوار من ناحية تمثيل النساء بالسلك الشرطة والسلك العسكري؟
1: تماما. هلا نحن كتجربة قصيرة ولكن خطوات مهمة اللي أطعناها. اليوم كنت عم بحكي لك هلا قبل شوي انه كان في جلسة مع خبير اردني، ولانه مهم ان احنا نستفيد من التجربة الاردنية. فعلا هن قطعوا شوط كبير، يعني هم باشروا من 1950 باشراك المرأة في القطاع الامني والعسكري، ولكن اثناء الشرح عن هاي التجربة تم ذكر انه الذكور بينتسبوا للمؤسسة الامنية والعسكرية بشكل مباشر 4 سنوات بيتخرجوا ضابط، ولكن كنساء ما فيهم ينتسبوا مباشرة للمؤسسة الأمنية والعسكرية، وإنما بعد الشهادة الجامعية فبينتسبوا بيتخرجوا صف ضابط. فهون ما في تساوي بالفرص.
0: في حين بسوريا في. وطبعا هذا الحكي كمان طبعاً كان موجود أيام النظام السابق، صح؟
1: طبعاً
0: النظام بعد.
1: كمؤسسة أمنية نحن أعلننا عن دور الضباط للذكور والإناث. بعد سنة بيتخرجوا كلا الطرفين معهم طبعا شهادة جامعية ضباط، سواء ذكور او اناث.
0: قديش
1: فانا قلت له نحن متقدمين في هاي الناحيه.
0: كويس، متقدمين في شغله نحن بالعمر. وين قديش نسبه النساء والذكور بهاي العمليه، يعني اللي تخرجوا من عندنا بسوريا
1: بعده ما تخرجوا
0: بس
1: رح يلتحقوا قريبا ان شاء الله؟
0: النسبه قديش تقريبا؟
1: حسب المتقدمين، نحن اعلنا عن هاي الفرصه، عن هاي الدوره، تقدموا اعداد طبعا اللي بينطبق عليهم المعايير. في طبعا 3 أضعاف تقريبا الذكور عن الاناث.
0: 3 أضعاف تقريباً. يعني عم نحكي نحن 25% إناث 75%.
1: أيوة دكتور. تقريباً.
0: بالموقع القرار سيدة كندا سمعت الرقم 4.5% من أصل 809 وظائف عليا حسب تقرير سناك سوري، هناك 45 امرأة. من يلام وما الحل؟
2: هلأ طبيعي أنه يكون الرقم قليل، ونحن بدنا ننظر هل هذا الرقم عم يزيد ولا عم ينقص. بدي اشوف انا وين المعيار الذي اقيس معه. هل اقيس على بدايه من بدايه التحرير الى الان؟ يعني هل كان مثلا 0 وطلعنا 4.5، ولا كان 10 ونزلنا؟ هل ساقيسه مع النظام اللي كان فيه التمثيل شكلي؟ كان هناك نساء في مواضع القرار ولكن ليس لهم تاثير. ما الذي اريد ان اطمح له؟ ان الرقم مبدئيا قليل، ولكن يعني ما الاحظ ان هناك في نوعا ما تجاوب مع الضغط، في هناك تحسن، في هناك محاولة لسد هذا الأمر. طبعا دائما هناك يعني عذر، وأنه لا نجد نساء مؤهلات، لا يوجد من يسد لها، نحن في مرحلة حساسة، في حساسية كبيرة في اختيار النساء في صناعة القرار وأيضا الرجال، لأنه نحن الآن أمام حالة منافسة بصراحة. يعني هل الدولة تقصي النساء لأنه نساء، ولا لأنه أنا عندي حالة منافسة شديدة؟ الآن السوريين استعادوا إحساسهم بالسلطة، استعادوا إحساسهم بالبلد، فما حدا بالمنطق رح ينسحب ويقول لك أنا سأعطيك مكاني أو سأعطي مكاني لامرأة، إلا إذا كان وصلان إلى درجة من الوعي الكبير جدا وحالة من تكافؤ الفرص. الآن كل السوريين يجدوا بأنفسهم أنه هن الأصلح والأكفأ وبدهم يشاركوا في هذه اللحظة، ففي حالة تنافس حادة. هاي لا
0: طيب معلش مدام كندا، يلي حط 20% هيئة ناخبة متوقع نعم. أنه يطلع 20% بالانتخابات؟
2: هلا هون هذه كان في فجوة، هون أنا وضعت 20% بالهيئة الناخبة، لكن لم يكن هناك القانون يلي يسمح بإني أنا يخرج 20% ضمن الانتخابات. كان في مشكلة في صياغة القانون الداخلي، وبنفس الوقت كان في عندي حالة من التنافس الشديد جدا وحالة من التحالفات والأحزاب هيك التحالفات داخل الهيئات الناخبة. كانت المرأة فيها
0: مستبعدة. كنت تفترض أنه مفروض يكون أكثر من 20% يكون حصة النساء؟
2: لا، مو أفترض أنه أكثر من 20%. أنا ما أفترضه أن يكون هناك في الانتخابات أن أحجز 20% إلى حد ما من يعني أخذ مثلا بدمشق كان 10 كراسي، أخذ أكثر سيدتين حصدوا تصويت مع أكثر 8 رجال حصدوا على تصويت، وهيك أنا بكون ضمنت إلى حد ما. أنه
0: رجعت للكوتا مدام كندا؟
2: رجعت للكوتا لأنه هو القانون أساسا وضع كوتا.
0: طب معلش ما تزعل دقاتك، شو مشكلتنا مع الكوتا؟ يعني إذا الغرب عنده يعني أكيد ما بدنا ننسى
2: أنا ما عندي
0: الغرب.
2: أنا ما عندي
0: بس ليش معتبرين الكوتا مسبة؟
2: لا لك شغلي، لأنه ذاكرتنا خلال الثورة، ذاكرتنا خلال العمل السياسي، ذاكرتنا خلال كيف استعملنا الكوتا، لم نستعملها بشكل صحيح، واستعملناها بشكل محاصصات وبشكل مناطقي وبشكل حجز كراسي. والكوتا أحضرت لي نساء غير مؤهلات بصراحة في بعض الأماكن، ولكن فعلا في أماكن أخرى تعرفنا على سيدات جيدات. أنا أحتاج أن أدرس التجربة الماضية وأستفيد منها في الدروس وأفكر كيف أطورها بما يحصل. أنت سألتني على شق مجلس الشعب اللي هو، وتم إلى حد ما محاولة تعديل الكفة وإن كانت غير مرضية أو أقل من التوقعات. نحن توقعنا فعلا أن تصل بنسبة النساء في مجلس الشعب بعد القائمة اللي تبع الرئيس إلى إلى إلى الكوتا اللي بدأوا فيه الحديث فيها عند الهيئات.
0: وصلنا ل 10.34.
2: 10.34 تمام جيد، ولكن غير ما هو هذا سقفي، ما هو هذا السقف الذي أريده؟ أريد أكثر وأكثر، ولكن أريد
0: شو هو الأكثر؟ شو هو الأكثر؟
2: بهيك حال أنا لا أستطيع أن أحدد رقم. أنت عم تشوف
0: ما الذي يرضي النساء؟ 30%، 40%، 50%؟ مناصفة؟
2: الذي لا، مو شرط. الذي يرضي النساء هو أن نسأل النساء فعلا هل هون
0: أنا عم بسأل
2: أولوياتهم. أنا لا أمثل النساء،
0: أنا عم بسأل رأيك. أنا عم بسأل رأيك.
2: أنا أولويتي أن تدخل المجلس النساء اللي فعلا بتعطي الكرسي حقه وبتعطي.
0: لنفترض أن 5% أعطت الكرسي حقه، بتكتفي؟
2: لا،
0: سؤالي قديش؟
2: لكن هو في البداية أنا محتاجة لهذا الموضوع حتى يدخلوا فيه. يعني أنت تريد
0: رح أظني وراك. ليش صعب نقول أنه لازم يكون في مناصفة بالنهاية؟ مو هي الطبيعي.
2: أعطيني دولة حتى الآن مجلس الشعب عنده أو
0: أيسلندا، فنلندا، وصلوا
2: ماشي. أنت تقارني الآن بدولة مستقرة اقتصادياً.
0: أنا عم بسألك عن طموحك.
2: تمام، ربما طموحي بعد 50 سنة إيه، لكن الآن في ظل
0: مش اليوم.
2: أنا بمجتمع الآن ما زال لم يتقبل فكرة مشاركة النساء في الحياة السياسية، فأنا بحاجة إني أنا أنهض. يعني أنا أريد أن أعيد بناء الوعي من القاعدة إلى
0: والله الطموح. أنا ماني ضد، بس أنا عم بسأل الطموح لوين بدنا نوصل؟
2: وقت بصير وضعي في البلد مثل أيسلندا، نسبة التعليم، نسبة البطالة، نسبة وجود
0: لا بس أن تكون 50%،
2: لا بس أن تكون
0: جيد.
2: أما وقت أنا يكون عندي ملايين النساء في المخيمات وملايين النساء
0: بالمناسبة ملايين رجال كمان بالمخيمات،
2: صحيح طيب. صحيح.
0: آمنة، أنا راح أسألك سؤال كمان شوي بجوز يزعج البعض. بالمجالس المحلية نسبة تمثيل النساء كارثية. ما بدي أفوت عم بقول نسبة تمثيل النساء بالمحليات، بالمجالس المحلية، بالمناطق سيئة للغاية. ما بدي أحكي الرقم يعني لأنه قريب الصفر هو. لكن القرارات اللي طلعت مؤخرا مثلا، طلعت مثلا من مجلس منتخب بدوما، مثلا المجلس الوحيد المنتخب أصدر قرار مثلا اعتبروا الناس غير مريح، لما نحكى عن مثلا أنه الرجل لا يستطيع أن يدخل إلى حفل العرس مثلا. هل تعتقدين أن الديمقراطية اليوم ستنتج مؤسسات ذات طابع ذكوري، أم أن الديمقراطية ستكون عادلة وتنتج مؤسسات ذات طابع متوازن بين الرجال والنساء؟
3: أنا برأيي لا، يعني من الصعب الحديث عن ديمقراطية حقيقية في مع حالة من التصحر المعرفي والسياسي كنا عايشينها نحن كسوريين. لما بدي أحكي اليوم عن ديمقراطية ووضع وهيئات محلية حاكمة منتخبة أو غير منتخبة، أنا برأيي ومن هاي الفكرة نفسها بدي أروح لفكرة أنه جزء من مشكلة مشاركة النساء اليوم هي ثقافة مجتمعية، ليست فقط قوانين سياسية. يعني اليوم ممكن أنت تحط قوانين كتير لدعم النساء، ولكن بالآخر العائلة، البيئة، الأسرة، المجتمع يحرمها من ممارسة القانون اللي هو موجود أصلا. فلذلك العمل لما حكينا عن قبل شوي، لما كنت عم تقول أنت شلون نحن بدنا نوصل لاستراتيجية موحدة بحالة المؤسسات السورية غير مجلس الشعب وغير الحكومة، دور المجتمع المدني، دور المجتمع المحلي يشتغل على رفع الوعي عند بالمجتمع السوري على أهمية وجود النساء ومشاركتهم. بس بنفس الوقت أنا هون كتير مهتمة أشير إلى لا يعني انه والله انا يجب ان اجبر النساء على المشاركه، حتى هذا هو انتقاص من المواطنه، قسم كبير من النساء لا يردن الخوض او العمل في الشان العام،
0: لماذا؟
3: وهذا حقهم،
0: حقهم، بس لماذا؟
3: تريد ان تبقى في البيت.

0: أولاده، وهذا حق يجب أن أحترمه.
1: مية مية.
0: من أرادت أن تشارك تكون لها المساحة مفتوحة، ومن أرادت أن تبقى في البيت لا تعمل أي عمل، أو ربما تعمل بأعمال بسيطة، فهذا حقها. هذا ما نتحدث عنه، المواطنة الحقيقية، الحرية، الكرامة للجميع، بدون أنا أخلق حالة معينة ألزم النساء فيها. إذا المرأة ما راحت على مجلس محلي أو صارت مجلس شعب هي مسحوقة، ما لا دور، ما عندها كرامة.
1: لا لا لا, لا, لا أبدا أبدا، معاذ الله، معاذ الله ينحكى هيك. بس أنا عم بسأل، أنا سؤالي ما تجاوبت عليه آمنة، هل تعتقدين أن الديمقراطية ستنتج مؤسسات متوازنة من حيث تمثيل النساء والرجال اليوم؟
0: لا لا، بهي المرحلة لا، لن تفعل ذلك. وأكبر مثال مجلس الشعب. مجلس الشعب،
1: ما الحل؟
0: الانتخابات اللي صارت،
1: ما الحل؟
0: كانت نسبة النساء مخزية، يعني نسبة الاختيار مو يعني مؤلمة جدا، وصار التعديل بالاختيارات اللي أضافها السيد الرئيس، وإن كانت يعني وصلت لفوق 10 بس يعني غير كافي تماما مثل ما قالت كندا.
1: طيب
0: الحل مثل ما قلت، العمل على توعية المجتمع، العمل أولا سن قوانين، والقوانين مهمة جدا، لكن لا يكفي سن القوانين. كتير في كتير حالات بتقول إنه في قانون موجود لكن الناس تضرب فيه عرض الحائط، العائلة، الزوج، المجتمع.
1: رح نرجع بالمحور الثالث آمنة،
0: رح القرآن الكريم والسنة النبوية، كل هذا بيأثر. لذلك الحل حقيقة ما له قريب أبدا. أنا ما يعني لأني واقعية عم أقول لك، هو الحل على المستوى البعيد العمل على بناء ثقافة من خلال التوعية، من خلال مدارس.
1: جيد
0: خلال
1: جيد، خليني
0: لا ليصير هذا التبديل. تماما مثل ما الثورة السورية هي رغم حجم الألم فيها، بس هي عملت نقلة نوعية لدور النساء، لأنه صار في حالة من، خليني أقول لك مصطلح أنا اخترعته بالثورة السورية اسمه الوعي القصري. بفترة الثورة السورية صارت المجتمعات، مجتمعنا السوري عنده وعي قصري لدور النساء، لأنه مجبر المرأة تطلع وتشتغل هي، لأنه زوجها معتقل أو جريح أو طبعا عم نحكي بالحالة العامة، مو بكل الحالات، بس بشكل عام في كتير نساء كنا نحن ما نشوفها، هي ربما ما تزور الطبيب لوحدها، ممكن ما تروح على مؤسسة حكومية تراجع أوراقها، صرت تشوفها موجودة لأنه غاب الرجل.
1: طيب
0: يا آمنة
1: أنا ما حقوق النساء تقمعيني. يا آمنة يعني بدي أضطر أروح للتقرير، تحمليني شوي رح أرجع لك والله. وبدي أعتذر من السيدة رولا، المشكلة عندها الإنترنت سيء كثير ببيروت، ويمكن مو مفاجأة للأسف، ما عم نقدر نرجع نتواصل معها، فرح الفريق التقني رح يرجع يتحاول يزبط الاتصال معها، بس المشكلة هي والله عندها الانترنت بيروت سيئة. قبل ما نكمل خلينا نروح عند الزميلة هبة ونشوف مع بعضنا التقرير.
2: سوريا الجديدة، هل تتسع للنساء؟ ليست قضية المرأة السورية قضية حقوق تمنح أو تحجب فقط، إنها مرآة لعلاقة السلطة والمجتمع بالفرد. تغيرت السلطات والخطابات على امتداد عقود، لكن السؤال لم يتغير، هل تعامل المرأة بوصفها صاحبة قرار في حياتها، أم تعتبر مجالاً للتنافس بين القوى المختلفة على تحديد ما ينبغي أن تكونه؟ ومع إعادة تشكيل الدولة والمجتمع في سوريا يصبح هذا السؤال أكثر إلحاحاً. قد يقر الدستور مبدأ المساواة، في حين تبقى بعض الحقوق متفاوتة حين يتعلق الأمر بالأسرة أو بالأطفال أو بالملكية. في سوريا تتقاطع مبادئ المواطنة مع منظومة من القوانين والأحكام التي تنظم الزواج والطلاق والحضانة والإرث، مع قيود على قدرة الأم السورية على نقل جنسيتها إلى أطفالها. لذلك لا يكفي أن نسأل ماذا يقول القانون عن المرأة، يجب أن نسأل أيضا أين يعترف لها بحقوق متساوية وأين يؤسس للتمييز ضدها. وجود النساء في المؤسسات لا يعني بالضرورة امتلاكهن سلطة التأثير في القرارات. الفرق جوهري بين أن تكون المرأة حاضرة في المشهد وأن تشارك في تحديد القواعد التي تحكمه. من يشارك في صياغة القوانين؟ من يحدد أولويات الدولة؟ وهل تستطيع النساء تمثيل مصالحهن المتنوعة أم يختزل حضورهن في أرقام ومواقع رمزية؟ في المرحلة الانتقالية لا تختبر الوعود بما تقوله النصوص وحدها.

0: بل بما ينتج عنها من سياسات وممارسات. فحين تثير شروط القبول في اختصاصات جامعية جدلا حول التفريق بين النساء والرجال، يتجاوز السؤال حدود المفاضلة نفسها. ما الأساس الذي تبنى عليه هذه القرارات؟ وما حدود سلطة المؤسسة في تحديد خيارات الأفراد؟ ومن يضمن ألا تتحول الحماية أو الخصوصية أو الاعتبارات الاجتماعية إلى مبررات لتقييد فرص النساء؟ قد تمتلك المرأة حقا على الورق، لكن لا تملك دائما الوسائل اللازمة لممارسته. فالاستقلال الاقتصادي يرتبط بفرص العمل والأجر والملكية، والأمان يتصل بقدرتها على الحركة وطلب الحماية والوصول إلى العدالة. ضعفت الحرب والفقد والنزوح مسؤوليات كثير من النساء، من دون أن يعني ذلك أن تجاربهن واحدة أو أنهن مجرد ضحايا. والسؤال ليس فقط ماذا ينقص المرأة من حقوق، بل ماذا تحتاج كي تستخدم حقوقها وتشارك في تقرير مستقبلها. ليس كل عنف مرئيا، وليس كل إكراه يصدر في صورة قرار رسمي. هناك عنف يعمل عبر اللغة، يرسم المسموح والممنوع، ويحدد كيف ينبغي للمرأة أن تلبس أو تتكلم أو تظهر. يستخدم جسد المرأة وسمعتها للنيل منها، وحين تراد إهانة رجل أو تحقيره تستحضر أمه أو زوجته أو أخته، ومع التكرار تتحول هذه اللغة من أحكام عابرة إلى قواعد اجتماعية غير مكتوبة. ترسم للمرأة حدود المقبول وتجعل تجاوزها سبباً للوم أو التشهير أو الإقصاء. في الشأن العام السوري لا تهاجم النساء دائماً بسبب ما يقولنه فحسب، بل قد يستهدفن لأنهن تكلمن أصلاً. وببساطة يتحول الخلاف مع صحفية أو ناشطة إلى تشهير جنسي أو طعن في السمعة أو تهديداً يصل أحياناً إلى العائلة، والغاية دفعها إلى التراجع أو الصمت. من القانون إلى الجامعة، ومن الأسرة إلى الشارع والفضاء الرقمي، تتخذ الوصاية أشكالاً متعددة. والسؤال الذي يجمع هذه الملفات: من يضع القواعد التي تحكم حياة النساء، ومن يملك حق الاعتراض عليها أو تغييرها؟ فالقضية ليست فقط ما يسمح للمرأة بفعله، بل ما إذا كانت شريكة في صياغة القوانين والسياسات التي تمس حياتها، وفي رسم السياسات العامة وتحديد أولويات الدولة والمجتمع.
1: يعني إذا بنحكي عن التحديات اللي بتواجهها المرأة، فبنبلش وما بنخلص. بدي أروح لملف كثير حساس، قصة الخطف. ما ممكن نفتح ملف المرأة بسوريا وما نحكي عن خطف، وخصوصا انه نحكى عن تحقيقات وما شفنا نتائج، وبنفس الوقت في استغلال سياسي له، في شائعات ومزايدات، وبنفس الوقت في حاله من الانكار. حضرتك ضابط بالشرطه، وين صار ملف خطف النساء، وخصوصا انه يحمل دائما ابعاد طائفيه؟
2: تمام. قبل ما فوت بهي النقطه بدي اضيف نقطتين بيتعلقوا بالمحاور السابقه. نحن حاليا بهي المرحله عم نشارك بإعداد خطة وطنية للقرار 1325، مشاركة فيه جميع وزارات الدولة.
1: معلش تشرحي للناس يعني قرار 1325؟
2: اللي بيتعلق بالمرأة والسلام والأمن،
1: دعم
2: مشاركة المرأة. يعني هذا القرار جدا مهم لمشاركة المرأة، لدعمها في مشاركتها في كافة القطاعات، ومن أهم القطاع الأمني في بناء السلام في جميع الأمور. فالدولة وقت اللي عم تشارك في أو عم توضع خطة وطنية لتنفيذ هذا القرار، فهي خطوة جدا مهمة في دعم مشاركة النساء في كافة المجالات. هاي نقطة. النقطة الثانية أيضا في عملية اللي هي معالجة ضحايا العنف الجنساني أثناء النزاعات، أيضا مشاركة في عدة وزارات تحت إشراف هيئة العدالة الانتقالية. فأيضا هذا النقطة أو هذا المحور من ضمن ملف حماية النساء.
1: بالإعلان الدستوري في يعني واضح لحماية المرأة من العنف، لكن نحن عم نشوف حالات خطف، وامبارح يمكن صار في حالة اغتصاب للطفلة، ودائما تلبس لبوس طائفي أو هي لها جذور طائفية. صحيح. اليوم ما شفنا نتائج تحقيق، وبنفس الوقت يتم

0: استثماره سياسيا. وين نحن بهذا الملف؟
1: صحيح دكتور زيدون، بداية نحن دولة خارجي من نزاعات، فما فينا نتوقع أنه ما تصير أي حوادث من هذا النوع اللي هي موجودة في الكثير من الدول. طبيعي، الطبيعي أنه تصير هاي الحالات، ولكن هل ما عم تتم معالجتها؟ هل عم يتم إنكار هاي الحالات؟ أنا حسب اطلاعي وحسب وجودي بهذا المكان أنه عم يتم معالجة هذا الأمر،
0: يعني في حالات خطر.
1: إنه هاي والدليل أنه هاي الحالات خفت. فإذا بتذكر من فترة سنة وأكثر كان في يعني نسمع كل يوم على وسائل السوشيال ميديا وغيرها، كل يوم كنا نسمع عن حالات خطف، ولكن الآن هل في هذا الزخم ما زالت عليه أم خفت هاي الحالات؟
0: طيب ليش ما عم تعلنوا نتائج التحقيقات للناس؟
1: تمام، أنا بدي أحكي لك عن أمر أنه أنا كنت جزء بالمجلس الاستشاري النسائي الواب التابع لمكتب المبعوث الدولي، وكان عندي زميلات من كافة المكونات، ونحن بما أنه ضمن هذا المجلس فنحن هدفنا الأول اللي هو حماية النساء وإيصال صوتهم. فكانت هاي الحالات، حالات العنف، الحالات الخطف من أولى أولوياتنا. فأنا مباشر بعد ما انتسبت لوزارة الداخلية فطلبت لقاء مع وزير الداخلية ومع النساء اللي هن ضمن المجلس الاستشاري لبحث هاي النقطة كأولوية. فاستجاب للأمن، استجاب وبسرعة قصوى، فقعدنا أكثر من ساعتين وأجاب عن كل التساؤلات، وأنه في أعلن عن لجنة التحقيق، كان وقتها ما هو معلن عن هاي اللجنة
0: بس لسه ما عرف نتائج التحقيق يا سيد العميد.
1: تماما. وبعد هاي الجلسة كان في مؤتمر صحفي وصار في الكلام عن اللجنة وعن النتائج اللي طلعوا فيها هاي اللجنة. فإذا في اعتراف بهذا الأمر وليس إنكار، وفي خطوات عم نشاهدها لمعالجة هذا الأمر. يعني في فرق بين أنه حالات عم تقع، حالات عنف ضد النساء، حالات غطف وغيرها وفي هذا الوقت، ولكن هل الدولة ما عم تسعى لحل هاي الأمور؟ هل ما عم تعالج؟ هل هذه الحالات لا زالت بنفس المستوى أم خفت؟
0: طيب
1: أنا عم أسألك.
0: أنت أدرس يا العميد، أنت بسلك، أنا ماني بسلك، أنا بتمنى بس أنا شايف إنه على السوشيال ميديا خفت كثير، من عدمت. نحن بنتمنى إنه مش نحن بدنا نسمع نتائج، بدنا نتائج التحقيق نحن آخر.
1: صحيح، نحن نتمنى إنه ما نسمع عن أي حالة، عن أي اعتداء على أي امرأة.
0: رح أنتقل لشق آخر أيضا لا يقل حساسية، هو المفقودات والمعتقلات ولواتي تعرضنا أيضا لعنف جنساني مثل ما حكت سيادة العميد. أنتوا وين وصلتوا بهذا الموضوع آمنة بالهيئة الوطنية للمفقودين؟
2: أولا بس خليني أوضح هون، النساء الناجيات من المعتقل هم اليوم يعني ليسوا تحت اختصاص الهيئة الوطنية للمفقودين فقط، يعني من الاسم واضح المفقودين والمفقودات، ومن نجا من المعتقل وليس من المفقودين والمفقودات، بس لأوضح هون.
0: نعم صحيح.
2: أما بالنسبة لي هذا اللي كنت بدي أشير عليه كمثال للفرق بين مؤسسات الدولة نفسها في التعامل مع حالة وجود النساء وحالة قضايا النساء. مثلا بالهيئة الوطنية للمفقودين هناك دور واضح، كل من يزور المكتب يرى هذا الدور، بأنه لهن دور واضح في إدارة شؤون الهيئة، قيادة شؤون الهيئة، بناء الاستراتيجية اليوم، هذا من حيث النساء القائمات على العمل. أما من حيث متابعة الملف المفقودات من النساء فأكيد هو جزء أساسي من عمل الهيئة ضمن إطار كل المفقودين في سوريا، لكن كما يعلم الجميع في سوريا نسبة المعتقلين من الرجال هي أعلى بكثير، ومن فقدوا اليوم من يعني المعتقلين المغيبين والمفقودين من الرجال هم أكثر، وبالتالي أكثر بكثير طبعا، وبالتالي المعيلات أو الأسر الباحثة عن المفقودين هن من النساء، وبالتالي دعم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم هو شيء مهم جدا، هذا ما تقوم عليه الهيئة وتسعى له بكل يعني ضمن إمكانياتها المتاحة، لا أريد أن

0: ارفع السقف وابالغ، لانه كمان الامكانيات المتاحه ما لها كثير عاليه بهذه الحاله. لكن مثلا لاعطيك مثال، التوظيف مثلا بحال يعني بالتوظيف باي دور اداري في الهيئه الوطنيه، هناك اولويه لاهالي المفقودين، طبعا ضمن شروط الخبره لكن يعني هناك أولوية لأهالي المفقودين، ومعظم أهالي المفقودين هن من النساء، لذلك اليوم معظم مدراء
1: طيب
0: مكاتب الهيئة
1: خليني خليني
0: الممتدة في سوريا بأكثر من محافظة
1: شكرا
0: هن من
1: آمنة.
0: النساء من ذوي المفقودين.
1: بدي أول شيء أتشكر رولا وأعتذر أنه ما زبط، بس والله من عندها، وأرحب بسيدة أسماء كفتارو. سامعتيني سيدة أسماء؟
2: أهلا وسهلا دكتور زيدون،
1: يا
2: سمعتك،
1: متأهل
2: شكرا
1: وسهلا.
2: على الدعوة، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. ست أسماء، لباس المرأة اليوم عم نصحى على بأذربيجان مثلا على منع المحجبات من الدخول إلى الجامعات، ليش اليوم، ليش دائما لباس المرأة هو نقطة فصل في كل ما يحدث؟ ليش لباس
2: أول
1: المرأة؟ تفضلي.
2: أول شيء مساء الخير عليك وعلى المشاهدين، مساء الخير للزميلات الموجودات معك على الهواء وبالاستديو للعميد هدى ولكل الزميلات. بالحقيقة اليوم يا أستاذ زيدون، موضوع المرأة أصبح يعني عم عم عم عم يعني عابر للقارات، يعني صار الموضوع، ومثل ما تفضلت اليوم لباس المرأة هو الموضوع اللي صار بيقدروا يتحكموا فيه بالمجتمعات. يعني العميد هدى حكت كلام يعني مهم جدا، وحضرتك استندت للمبادئ اللي أعلى من الدستور بكلامك. فنحن إذا بدنا ناخذ المحور الرابع بالبند الثالث والحريات والحقوق والتعبير عن الرأي والمواطنة وحق المرأة في المشاركة السياسية، فهذا كله بالنسبة للفئات اللي عم تعبر عن نفسها كشرطي مجتمعي، بلاقي أنه بداية القمع وبداية التحكم بالمجتمع هو المرأة، ولا تتحكم بالمرأة فهو بلباسها، ولا تتحكم بلباسها من عبر ببعض القضايا، ممكن التشهير أو الخطف أو التخويف، لحتى نقدر نخلق جو ديكتاتوري نحكم فيه المجتمع ونمنع فيه المرأة من الشراكة ببناء وطن متلاحم متماسك. لباس المرأة ما حدا بيقدر يتحكم فيه غير المرأة بنفسها. إذا كان بده يكون في جماعات نصبت نفسها بغياب الحكومة أو بغياب الدولة كمؤسسة بديلة لشرطة مجتمعية، فهذا الشيء نحن لازم نكون أكثر وعي فيه. اليوم نحن عندنا بمدينة التل بريف دمشق كلية الشرطة النسائية، هذا فخر إلنا نحن كنساء اليوم بعد عقد من النزاع، أن نشوف الفتيات حاملين السلاح للدفاع عن المرأة، للدفاع عن المجتمع، للدفاع عن الشاب، للدفاع عن الشابة. ولكن هذا الشيء ما عم يوصل لكل المجتمعات على الأرض بسوريا. أنت أخذت مثال أذربيجان، لا خلينا نحن على بلادنا، ما بدنا لا أذربيجان ولا إيران ولا أي مكان، خلينا نحن على بلادنا. نحن لما بده يجي نتحكم بأنه ما يدخل على الجامعة إلا من تكون بلباس معين، فهل هذا يا ترى هي الدولة؟
1: هل هنالك
2: ست
1: أسماء في بسوريا حدد لباس دخول الجامعة؟ أنا ما سمعت، ما بعرف، بجوز تقصير مني.
2: في حملات صارت بالجامعات، صارت بالمولات، صارت.
1: عم تقصدي حملة الشيخ الذهبي؟
2: بغض النظر عن المسمى أو الاسم، ولكن هاي الحملات هي أعطت لنفسها صفة الشرطة المجتمعية لحتى تحكم بالبسطار أو بالصوت على المرأة، وهي بداية قمع المجتمع، مش فقط قمع المرأة، قمع المجتمع بأسره من خلال لبوس بيلبسوه باسم الدين. اللباس والحشمة لا يحق لأي مخلوق أن يتحكم به في أي مجال، لا للمرأة ولا للرجل.
1: طيب.
2: المرأة هي نفسها من تحدد شكل حشمتها وأدبها والفضيلة. الفضيلة مش عنوان، الفضيلة قناعة، الحشمة قناعة، فنحن وتربية. فنحن ما من صالح أحد ولا من مهام أحد أن يفرض شكل اللباس على مجتمع معين.
1: طيب.
2: في أي مكان بسوريا.
1: خليني أروح لعند الأستاذة كندا. اللي عم تثيره الأستاذة أسماء يعني مثير الاهتمام جدا، أنه الشرطة المجتمعية اليوم بفوت شيخ،

0: بيفرض وبيعمل حملات لفرض لباس ما، الدولة لا تتدخل، بيصبح حالة عامة. ليش؟
1: خليني أجيب على السؤال الأول اللي طرحته، أنه ليش لباس المرأة بالذات؟ غالباً ما تحدد أول نظرة لهوية المجتمع يمكن أن تلتقطها من لباس المرأة. يعني يمكن أن تصف في مجتمعات بأنها إسلامية من خلال وجود كم كبير من النساء اللي يرتدوا الزي الإسلامي، أو تجد مثلا
0: ليش والذقن عند الرجل
1: لا، لكن إذا أنت من بعيد قد لا تميز الذقن بقدر ما تميز الحجاب. الحجاب قد يكون أميز بالالتقاط. فهون أنا أعتقد أنه في حالة تصارع شوية على بناء الهوية المجتمع، وبالتالي يتم البدء بالفئات اللي قد تكون مستضعفة في بعض الأحيان، قد تكون فقيرة وإجبارة على شيء ما. الآن حديث عن هاي الحملات اللي عم تصير، هذه الحملات تندرج ضمن نشاط المجتمع المدني. هل الدولة فسحت المجال إلى بشكل كبير؟ أعتقد أن هناك ضوابط إلى
0: ما قام به الشيخ الذهبي هو نشاط مجتمع مدني؟
1: نعم، نشاط مجتمع مدني، لأنه لم يجبر أحد، هو كان عم يوزع.
0: لو كان بالمقابل في مجتمع مدني يطالب النساء مثلا بارتداء بعدم ارتداء مثلا النقاب،
1: لنفترض
0: عادي؟
1: ممكن إذا لم يجبر. يعني الشيخ الذهبي أنا لا أدافع عنه، وأنا ضد الحملة أساساً، لأن أنا أعتقد أنها تستفز المجتمع وضررها أكبر من اللي، وأنها مجال للتدخل،
0: لكنه حرية شخصية له.
1: لكن تدخلت الدولة في وقت ما وأوقفت الحملة التي كان مخطط لها في أحد الأماكن، لأنها رصدت أن هذا الأمر غير محبذ وأنه يسبب توترات مجتمعية وأوقفته، ولم نعد نجد هذه الحملات.
0: هل هو نشاط مجتمع مدني يجب أن يسمح به، أم هل هو نشاط غير محبب والدولة يجب أن تقيده؟
1: يجب أن يتم تنظيم هذه الأنشطة بحيث أن لا تكون يعني على على على يسموك على عباها،
0: الحبل على غاربه.
1: تمام. هذه الأنشطة يجب أن تكون بعلم الدولة إلى حد ما، أن يكون لديها علم، وأن يكون لدى الدولة القدرة على التدخل لمنع إذا كانت تجد مصلحة يعني أو تجد ضرر يحدث من هذه الأمور، دون أن تنمس بالحريات. يعني أنا لا أريد، من حق كل فئة أن تدعو للأفكار التي تراها. نحن نطالب بدولة حريات ومنفتحة، وكل الأفكار وكل أصحاب الخلفيات أن يقوموا بأنشطتهم. كما هناك حملات مثلا للترويج للفكر النسوي والتعريف به، هناك حملات أيضا لأمور دعوية. يجب أن تضبط، يجب أن يوضع لها شيء تنظيمي بحيث تكون الدولة قادرة على إيقاف هذه الحملات في حال أصبح ضررة أكثر من نفعة، دون أن تمس بالحريات. يعني توزيع الملابس، مثل أنا عندي أيضا منظمة معينة راحت وزعت أموال، وزعت ملابس للأطفال، وزعت كذا، هذا يندرج من وجهة نظري ضمن موضوع المجتمع المدني الذي يحتاج إلى المزيد من التنظيم بحيث لا يخلق ضرر. وأهم مبدأ في في عمل المدني أن لا تخلق ضرر. هذا الأمر يجب أن تكون الدولة إلى حد ما واضعة هذه الضوابط، تراقب عن كثب، تستطيع أن تكبح جماح بعض التجاوزات بطريقة ما. ومن وجهة نظري أن وزارة الأوقاف على ما أعتقد تدخلت في وقت ما وأوقفت هذه الحملات المستفزة للمحجبات قبل غير المحجبات.
0: يعني أنت مع إيقاف نشاط مثل نشاط الشيخ
1: عندما يسبب استفزاز مجتمعي، وعندما يسبب توتر، وعندما يتم إدارته بطريقة غير حكيمة وربما تصادر حريات الآخرين.
0: طيب الشيخ ذهبي وينه هلا؟ انت حضرتك بسلك الشرطه، احنا ما عاد سمعنا عنه شيء.
2: انت جاوبت هلا، عم بيقول ما عاد سمعنا عنه شيء، معناتها اللي كان عم يعملوا في حد من هذا التصرف.
0: هل بتعتقدي انه الدوله غير راضيه عن مثل هذا النشاط؟
2: بدايه هذا النشاط وغيره، الناس بتفكر انه حريه التعبير، يجب الفصل بين حريه التعبير اني انا اعبر عن رايي واني انتقد او الى ما هنالك، وبين اني سيء للاخرين. هاي الحملة ضمن هذا الجو، ولكن اللي شفنا أنه ما عاد سمعنا عن الشيخ الذهبي هاي الحملة، دليل على أنه تمت معالجته.
0: طيب.
2: ولا تم إجبار النساء على الارتداء زي معين.
0: أنت ضد إجبار النساء على الارتداء زي
2: طبعًا.
0: معين أيا كان طبعًا. حجاب أو عدمه
2: طبعًا.
0: ضد إلزام إجبار النساء بالحجاب وضد نزع الحجاب.
2: أكيد.
0: وهذا أنت بتوافق عليه؟
2: طبعًا.
0: بتوافق عليه أستاذ آمنة؟
3: طبعا اكيد بوافق، وهذا الاصل، يعني شيء ما يحتاج للنقاش.
0: أنا بدي أسأل، أنا بدي أسألك سؤال إذا سمحت، وأنا قالوا لي إنه حضرتك مستعجل، بس أنا بسألك سؤال مهم كثير برأيي. اليوم اللي بيمنع المانع الغالب للنساء من المشاركة بالحياة السياسية هو العنف الرمزي، هو الهجوم. أي امرأة تشارك بالحياة العامة تتعرض للتهجم على قضايا قد تمس العرض أحيانا، المظهر. يعني أنا بعرف سيدات بيشاركوا بالشأن العام قالوا لي الله وكيلك لما بتيجي الكاميرا علينا نحن بناخذ وجه جامد، لأنه أي تعبير من وجوهنا عم بيتفسر مليون تفسير.
3: وين السؤال؟
0: السؤال إليك، هل هذا مانع حقيقي؟ هل هناك يجب أن يكون هناك تدخل من السلطات لإيقاف مثل حملات التحريض هذا أم لا؟
3: هلا أول شيء رح جاوبك إذا حقيقي ولا لا. أنا شخصيا موجودة بالشأن العام من قبل الثورة السورية، يعني بس ما كان في إعلام ولا في سوشيال ميديا، غير أنه بالجامعة كان عندي نشاطي اللي أصلا اعتقلت فيه من 2003. لا ما صار أنا شخصيا، ولما صار بالثورة السورية موجودة على الإعلام وموجودة بالشأن العام حقيقة ولله الحمد. أنا ما تعرضت مثلا ولا مرة لهذا الشيء، وبعرف كتير زميلات وناس ما تعرضت، وكمان بعرف أنه في كتير زميلات ونساء شاركنا بالشأن العام تعرضوا لحملات. يعني اللي بدي أقوله أنه هذا موجود وهذا موجود. صحيح السوشيال ميديا للأسف هي وباء وشيء سيء جداً بتعامله بالذات مع النساء، بس كمان لا يختلف كتير الحال عن الرجال، لأنه أحيانا لما بيستهدفوا أحد كمان نفس الشيء بهي الحالة. بس هل منع يمنع النساء؟ إيه بعض النساء منعهم من الإكمال أو المشاركة في الشأن العام. وأنا برأيي اللي بيساعد المرأة، أو وأنا قناعتي هيك وأنا نفسي هيك، إنه الأسرة الداعمة، المجتمع الصغير الداعم، لما بيكون في أسرة، الأسرة الصغيرة والكبيرة داعمة لهي المرأة واقفة جنبها، هذا كتير بيأثر. كمان يعني خليني يكون هيك كتير واقعية وصريحة، خطاب النساء أو خطاب أي حد بده يطلع على الشأن العام لما بده يحكي كلام غير متوازن، في استفزاز للشارع السوري بحالات معينة، هي بتكون أحيانا بعض الأسباب، لا أعني كل الأسباب. أحيانا في ناس يعني في ناس إنه جاهزين على للهجوم بغض النظر شو حكى اللي قدامهم، بس عم أقول كمان يعني في أكتر من سبب هو اللي بيخلق هاي الحالة.
0: طيب خليني أروح لعند الضيوفي بالاستوديو. مين حاب يحكي؟ تفضل أستاذ
4: كرم خبي، طالب بكلية الإعلام. مين اللي عم
0: يعطي قرب المايك؟
4: مين اللي عم يعطي الحق للشيخ الذهبي حتى ينزل بحملات على الشارع للحجاب وللنقاب ويفرض على البنات او النساء بشكل عام حجابهم او نقابهم؟ عم يسوي هذا الشيء انقسام بين اطياف الشعب السوري.
0: مين اللي عم يعطي الحق؟ ما بعرف لمين السؤال عم توجهه.
4: السؤال
0: للدكتور سيادة العميد.
4: نعم،
0: مين اللي اعطى الحق؟
2: ما كنا عم نحكي قبل شوي الفكره انه جزء من النظره الخاطئه للحريات، انه في نوعا ما اطار حريات، فهو ضمن تفكيره انه انا بحق لي اعمل هاي الامور، ولكن حريتي هون بتتوقف عند اذا كانت عم تسبب ضرر للمجتمع، اساءه للاخرين.
0: فما حدا اعطى حق، هو اعطى حاله،
2: هو يفوض حاله. اكيد.
0: تفضلي انيسه.
5: حمله الحجاب،
0: عارفه عن حالك بس.
5: حنين محمد، طالبه بكليه الاعلام. حملة الذهبي بجملة الحجاب فريضة، هي خربت المرافق العامة، الطرقات صارت مليانة بهاي العبارات. ما لازم يتم محاسبة اللي خرب هاي المرافق العامة، ولا نحن خلص تمت إيقافه بعدين إلا ما عاد في أخبار عن هذا الشيخ، مو لازم يتم محاسبته.
0: تخريب قصدك بالجرافيتي اللي انكتب والعبارات اللي كتبت على الحيطان؟
5: هي تعتبر مرافق عامة خاصة بالدولة، فهو تشوه منظر تقريبا إذا هي ما أنا مرخصة من الدولة لإقامة هاي الحملات.
0: شو رأيك سيادة العميد؟
2: هلا نحن عم نقول تمت معالجته، ولكن ما عنا التفاصيل شو هي اللي تم والطريقة.
1: هل هذه الحملة هي فعلا تابعة للذهبي؟ أو يعني نحن عنا مشكلة أساسا في تشويه المنظر العام، عنا كل الجدران مستباحة، لا يوجد قانون ينظم الفضاء العام، بتلاقي نعوات، بتلاقي إعلانات، بتلاقي دعايات، بتلاقي رسم، بتلاقي رسائل وذكريات. ربما هذا كان يعني يدفع المسؤولين لتفعيل قانون أو تفعيل سياسات معينة تحت تجاه تنظيم الحيز العام، ويعني أنه ما يصبح مشاع. هذا الأمر يحتاج إلى مراقبة، يحتاج إلى ضبط، إلى اهتمام، قد لا يكون ربما من الآن من الأولويات ضمن لأنه يحتاج إلى تدريب وكاميرات وكوادر لالتقاط من اللي عم يصور ومن اللي عم يكتب ومن اللي عم ينظم. لكن أعتقد أنه ردة الفعل المجتمعية على هذه الحملات اللي استنكرت تشويه المدينة بهذا الأمر كافي تشير أنه نحن عندنا درجة من الوعي. لا يمكن أن تفرض شيء على المجتمع فرض إذا لم يكن هو نابع من صميمه. يعني إذا لم يكن المجتمع من الأساس مؤمن بهذه الأفكار، وحتى لو مؤمن بهذه الأفكار ويحترم ويقدس الحجاب، أحيانا التذكير بطريقة مستفزة قد يعطي مفعول عكسي.
0: يعني لو كان حدا ثاني كتب عبارات مرتبطة بشيء ثاني يدعو إلى شو بعرفني، ما بدي أقول كلمة لا مش هيمسكوها علينا، كان نفس ردة الفعل الدولة راح تكون؟
1: أنا أتوقع بالحالتين ردة الفعل كانت نفسها، لأنه فعلا حيطاننا مشوهة وهي مستباحة، وهي يعني مين ما كان لا يوجد حتى الثقافة المجتمعية أنه أنا هذا مرفق عام ما بيصير أنا أتطاول عليه أو شيء. وأنا أعتقد فعلا أنه ربما هذه الحملة أضاءت بعض الإنذارات أنه يجب أن نضبط هذا الأمر بشكل مجتمعي بشكل أفضل، حتى يعني من منظر جمالي ومن منظر تنظيمي، من وجهة نظر تنظيمية أيضا.
0: ست أسمع، بإحدى اللقاءات مع سيدات قالت سيدة العرف أقوى من الدين والدين أقوى من القانون في بلادنا، بمعنى ما يحكم حياة النساء في سوريا هو العرف لا الدين ولا القانون. من المسؤول اليوم عن إعادة تفعيل القانون قبل كل شيء؟ هل أنت مقتنعة بأنه اليوم العرف ينافي، وأن الدولة عموما سابقا والآن متسامحة مع العرف أكثر ما هي متسامحة مع حتى الدين والقانون؟
6: للأسف يا دكتور زيدون، اليوم نحن بنحكي عن العرف وكأنه صار أحد المقدسات أو أحد الرسائل السماوية يلي لازم نحن نقدسها ونعتبرها هي أساس بديننا. العرف هو أحد مصادر اللي بتعتمد على صياغة الشريعة، ولكن هو قبل يعني هو آخر بعد الاستحسان والاستصلاح وبعد الاجتهاد وبعد الإجماع وبعد القرآن والسنة. العرف إذا مد عليه عقود ممكن يصير جزء من التشريع، جزء من التشريع، ولكن لا يسبق القرآن ولا يسبق السنة ولا يسبق حياة الصحابيات. نحن اليوم إذا بدنا نعزز العرف يلي عم تمسكوا الحملات، ونقول مثل ما عم تقول الأختي اللي موجودة معك كندا، أنه والله المجتمع المدني إذا كان بدون ما يستفز، مو شرط يستفز، بس هذا عم يمشي إلى مسار خاطئ، عم يشرع ما لا يوجد لا بدين ولا بقانون. إذا نحن بدنا نحكي عن القانون الوضعي بالشريعة الإسلامية، كل ما يحدث اليوم غير موجود. كل ما يحدث اليوم على المرأة من تقييد وحبس وإلزام وضبط فهو غير موجود. نحن اليوم لما شفنا الحديث عن المفاضلة، يعني اليوم نحن بدنا نقول المفاضلة اليوم ما أزعجت النساء، أزعجت المجتمع، أزعجت الجميع. وين الإرادة السياسية؟ نحن إذا بدنا نحكي عن العرف، بدك تقلي العرف ولا القانون ولا الدستور ولا القرآن ولا السنة، وين الإرادة السياسية لتثبت إنه الحقوق مصانة بالدستور وبالتشريع؟ وإذا كان مثل ما تفضل بالمبادئ العليا الدستور الفقه الإسلامي هو المصدر الأساس والرئيس للتشريعات، فخلينا اتركونا نبحث بالتشريع بالشريعة، خلينا نبحث بالفقه ما ما ما ما يثبت لنا المشاركة. لما بدك تقلي 13-25، لما بدك تقلي 13-25 بدنا نجي نحن هلأ نطالب فيه؟ نحن جاوزنا 13-25، نحن اليوم أمام كتابة عقد اجتماعي ملزم للمواطنين والمواطنات. نحن اليوم بدنا دولة قانون، نحن بدنا دولة مواطنة. تجي تقلي العرف، تجي تقلي الحملات اللي بدها تفرض اللباس على النساء، بدك تقلي المفاضلة للذكور دون الإناث، ليش من قيمت؟ نحن إذا بدنا نحكي عن العسكرة، ليك عنا هلأ عنا عميد برتبة عميد بنرفع رأسنا فيها كلياتنا. لما بدنا نقول مثل لما بدنا نحكي عن الشفاء بنت عبد الله العدوية بعهد سيدنا عمر بن الخطاب، إذا بدنا نحكي لهم ونسرد لهم عن النساء في الموروث، وتجي ترجع تقلي العرف وترجع تقلي التقييد وترجع تقلي كيف نحن بدنا نشهر بالنساء.
0: بدي أسألك سؤال شوي، هل بتعتقدي انه في قضيه عند النساء اليوم بسوريا؟ يعني هل النساء من التيار المحافظ والنساء من التيار الليبرالي أو العلماني أو النسويات قادرات على إنتاج قضية مشتركة؟ هل هناك إمكانية؟ وراح أوجه هذا السؤال أيضا لسيدة

0: لكن ده وسيادة العميد هدى.
1: دكتور زيدون القضية موجودة وجامعة بتجمعنا كلنا نحن النساء النسويات واللي بيعملوا على حقوق المرأة، يلي إذا بدنا نقول حقوق النساء النسويات وحقوق النساء. أنا اليوم بدي أقول لك إنه بس مشان كمان يعني أنا عم حقق اليوم النسوية وتأصيلها بالفقه الإسلامي. فنحن لما عم نحكي بالنسوية، النسوية هي مش خارج الشرع، هي مش مثل ما بينظروا لها وبيعرفوا عليها بمجتمعاتنا لترفضها مجتمعاتنا، هي إعطاء الحق والإلزام بالواجب والمسؤولية. فانت
0: شو يا مدام كلده موافقه على حكي الست اسماء؟
2: لا انا عندي بعض الاعتراضات وبعض الاشياء. هناك قضيه للنساء، اعتقد انه كل الناشطات النسائيات وكل الصبايا يعتقدن انه في مشكله عندنا في وضع المراه في سوريا وتحتاج الى معالجه، سواء كانت معالجه مجتمعيه، معالجه شرعيه، معالجه قانونيه، معالجه سياسيه، معالجه حتى في مجال الحمايه والمنظومه المتكامله. هل نستطيع انه نتجاوز اختلافاتنا ونتقاطع نشتغل مع بعض؟ ربما في بعض المساحات نعم، لكن قد تكون أدواتنا مختلفة. مو ضروري كلنا متشابهات بنفس الطريقة وبنفس طريقة التفكير، مو ضروري يفرض علينا منظومة وحقيبة جاهزة أنه أنت لا يجب أن تتحرك إلا بهذا الأمر.
0: ست آمنة، أنت مقتنعة أنه بقادرات النساء السوريات على تشكيل جبهة مشتركة بغض النظر عن الخلافات الأيديولوجية ما بين التيار المحافظ والليبرالي واليساري والعلماني؟
3: أنت تسألني؟
0: نعم.
3: عفوا ممكن تعيد السؤال؟ أنا عندي الصوت واضح.
0: قادرة النساء اليوم في سوريا على تشكيل جبهة مشتركة بغض النظر عن اختلافات الأيديولوجية بينهن؟ بمعنى؟
3: لا، من الصعب بهذا الوضع، ليس من السهل عمل ذلك.
0: أبداً. لا توجد قضية.
3: لا ما في شيء مستحيل.
0: لا توجد قضية جامعة.
3: يعني ما هو شيء سهل.
0: سيادة العميد أنتوا.
3: لأنه أصلاً ما صار حتى بفترة الثورة السورية على فكرة، ما صار هذا الشيء.
0: شو رأيك يا سيادة العميد؟
3: لأنه بالآخر النساء إن كل يعني هن جزء من هذا المجتمع، عندهم كل حدا له رؤيته.
0: مفهوم بس في شيء. بس المشاركة السياسية المفروض تكون جامعة. ما بعرف شو سيادة العميد شو رأيك؟
4: تم. هلا قبل شوي كنت عم تقول جبهة. يعني اللي عم تفترض انه نحن بحرب ولا
0: لا لا لا لا ما هيك
4: جبهة مشتركة
0: مركز مو مقص جبهة لتورطينا لا القصد انه تحالف
4: نعم في خطوط عريضة في كتير من الأمور متفقين عليها النساء، حماية المرأة، دعم مشاركة المرأة، ممكن نختلف على التفاصيل. انه أنا برأيي الكوتا أفضل هون، الطرف الآخر بشوف لا، أنه أنا بدي أترك الفرصة متاحة للجميع وكل صاحب كفاءة هو اللي ياخد. ولكن الجميع متفق على حماية النساء، على أمنهم، على دعم مشاركتهم بأي
0: يعني بتخالف في آمنة بتحس أنه ممكن تشكلوا
4: نعم أنه في أهداف عامة مشتركة.
0: بس كنت بتمنى لو كانت معنا السيدة رولا بال
4: متفقين عليها وأنا اختلفنا على
0: استمرت موجودة معنا لحتى نأخذ رأيها هي كمان، لكن للأسف هذا اللي صار. بدي أتشكر العزيزات والحقيقة الصديقات هن كلهن في اللي شاركونا، واعتذر من رولا اللي صار يعني نت ببيروت دائما ما بيساعد. السيادة العميد هدى سرجاوي، سيدة كندا حواصلي، سيدة آمنة خولاني، ست أسماء كفتارو، ورولا الركبي. وأعطيكم نتائج الاستبيان. نتائج الاستبيان بعتقد أنها لم تكن مفاجئة. 62% يرون، طبعا عدد الأصوات للأمانة وراح أكون شفاف مخيب، عدد الأصوات ما تجاوز 3500 صوت. نحن بالعادة الحلقة بوصل 6000 7000 10000، مرات وصل ل 15-16 ألف، لكن ضعف مشاركة الناس بها قد، وأقول قد، يعزى لأنه ما زالت قضية النساء لم يدافع عنها كما يجب. يعني محبط لنا كان انه ما نشوف غير 3500 صوت. النسب هي بشكل اساسي تشريعات فعاله تحميهن من اول نسبه هي كل ما سبق 62%، تشريعات فعاله تحميهن من كل اشكال العنف 29%، في حين امتيازات اقتصاديه تعزز استقلالهن 6%، وتمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدوله 3%. وبدي اعتذر من الست اسماء انه انا ما اعطيت وقت كافي، معك حق، بتستاهل أكثر من هيك ست أسماء. أنا مقر وبعتذر منك كثير، بس صارت هيك الحلقة شوية تلبك. تفضل تفضل تفضل، رعطيك دقيقة رغم أنه مستحيل كان. إيه تفضل
1: دكتور زيدون. أنت سألت سؤال لكل السيدات اللي معانا.
0: سرعة
1: إنه نحن
0: سرعة
1: في قضية جامعة.
0: سرعة سرعة
1: نحن. أنا بشكر العميد.

بعد كل اللي سمعناه تعالوا نرجع للبنت اللي بلشنا بالحديث عنها بداية الحلقة، البنت اللي فتحت المفاضلة ولقت قدامها كلمة فقط للذكور. هاي مو بس مشكلة تمييزية، هاي مشكلة إدارية واقتصادية واللي بدك. هاي البنت ما بدها منا تعاطف فارغ ولا بدها كرسي هدية، بدها معايير مهنية واضحة، والباب اللي بينفتح لأخوها ينفتح لها، وإذا في شروط مهنية تنقاس قدرتها عليها مثل ما بتنقاس قدرته هو، مو بالجنس. في جملة صارت شوي ممجوجة، النساء نصف المجتمع. أنا والله خجلت إني بدي أكتبها وأحكيها، لكن البنات بيتعلموا وبيتخرجوا وبيشتغلوا بمختلف المجالات، نص المجتمع بالتعليم، نص المجتمع بالوظائف، وأقل من عشره ساعة القيادة. وين نص المجتمع؟ وين بيروحوا لما نوصل لمواقع القرار؟ وعسير التأنيث التعليم، النساء بيعلموا بالمدارس الذكور بس ممنوع يقودوا الذكور اللي بيعلموهم. يا سبحان الله، نهفا احنا. من ناحية حق الحق المواطنة ما بتنقسم على اثنين، ما هيك؟ المرأة إلها نفس الحق اللي إلي وإلك وإلك بالمشاركة والفرصة العادلة، فشلون بيطلع حضور النساء بمواقع القرار 5.5%؟ ما لازم هالفجوة تخلينا عن جد نسأل وين عم يتسكر الطريق، ومين عم يحصل على الفرصة، ومين عم ينحرم منها اقتصاديا؟ حرمان النساء من دخول بعض الأقسام وحرمانهم من صناعة القرار والمشاركة بالحياة العامة بيخلينا قدام هدر اقتصادي مباشر. ما معقول نتوقع نمو اقتصادي وتطوير ونحن عم نحد من نص القدرات البشرية اللي عنا إياها، خصوصا ببلد طالع من دمار مثل سوريا. وإذا طلعنا حوالينا، أيسلندا رئيس الجمهورية امرأة ورئيس الحكومة امرأة، بأستراليا 46% من البرلمان نساء، عالميا ها جنبينا بالعراق 25%، عالميا أكثر من ربع المقاعد البرلمانية هي للنساء، نحن بعدنا عند 10% وبسبب التعيين. مشاركة النساء لحالها طبعا ما بتصنع دولة قوية، بس ما في دولة قوية قدرت تستغني عن نص عقولها. ونحن بعد كل هالخراب هل عندنا ترف نضيع أي طاقة؟ سوريا ما انبنت بزنود رجال وحدها، لما رجال كثير كانوا بسجون أو بالجبهات أو بالغربة، نساء كثير حافظوا على البيوت وعلموا الأولاد واشتغلوا ودخلوا مصاري وتعلموا وحملوا مسؤوليات فوق طاقتهم. اللي منوثق فيها تتحمل كل هالمسؤولية، ليش بنشكك بقدراتها لما تطلب صلاحية؟ بدنا الكفاءة؟ أهلا وسهلا، منعلن المعايير ومنفتح المنافسة ومنعطي الفرصة بالتساوي ومنحاسب الجميع على شغلهم، بس ما بصير نسكر الأبواب بعدين نسأل النساء ليش ما وصلوا. إذا كان فعلا عم نعيد بناء سوريا، فالسؤال مو هل المرأة بتقدر، السؤال شلون بدنا ننهض ونحن عم نعطل قدرة نص طاقاتنا. هذيك البنت اللي فتحت المفاضلة، إن شاء الله لما بنتها بتفتح المفاضلة ما تلاقي إلا كلمة واحدة، حسب القدرة. وإن شاء الله نتعلم رياضيات أحسن من هيك، ويصير النص عندنا 50%، مو النص عندنا 5.5%. تصبحوا على خير.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك

0: سافرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا.
0: سافرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة، محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم الدستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. سوريا تؤكد التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وإنصاف الضحايا بعيدا عن الانتقام. الأمن الداخلي في الحسكة ينفي تنفيذ مداهمات واعتقالات في حي غويران من قبل ما تسمى بوحدات مكافحة الإرهاب. الدفاع المدني يستجيب لتداعيات العاصفة المطرية في أرياف حلب ويعمل على فتح الطرق والممرات المائية. وفاة طفل بصاعقة كهربائية في منطقة الفاتح باسطنبول لدى دخوله في تجمع مياه بعد الأمطار الغزيرة. قال المندوب الدائم لدى سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة ملتزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين وبدء محاسبة المتورطين، مؤكدا سعي سوريا لتكون طرفا فاعلا في الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
1: وإن الحكومة السورية المنبثقة عن هذا التحول التاريخي تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومساءلة مرتكبيها. وفي هذا السياق أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. كما بدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة بما يشمل الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتلك التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في تأكيد على أن زمان الإفلات من العقاب قد ولى. السيد الرئيس، إن التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري والتضحيات الباهظة التي دفعها كان من الممكن أن تجعل من سوريا اليوم ضحية فقط، ولكننا آثرنا أن نتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية بأن تكون سوريا طرفاً فاعلاً في مسار التفاوض على الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
0: كما وأكد علبي ترشح سوريا لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر المفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنها خطوة تعكس ثقة الدول الأعضاء والتزام سوريا بالمشاركة البناءة في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
1: تقدمت بلادي بترشيحها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائبا لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى. ويجسد هذا الترشح إصرار الشعب السوري على المضي قدما في مسار العدالة، فيما يعكس انتخاب سوريا ثقة الدول الأعضاء بإرادتها والتزامها بالإسهام البناء في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
0: وتنضم إلينا من دمشق ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا ديالة، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتصريحات العلبي وأيضا فيما يتعلق بخطوة انضمام سوريا إلى مكتب لجنة التحضيرية المتعلق بمنع جرائم ضد الإنسانية. ضعينا في تفاصيل هذه التصريحات وأبرز ما جاء فيها.
2: نعم، مرحبا ديما. هذه التصريحات التي أدلى بها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي تعكس توجه دمشق في هذه المرحلة ومقاربتها فيما يتعلق بمعالجة إرث الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات الحرب في سوريا، وأيضا توجه دمشق إلى تعزيز المحاسبة والمساءلة وأيضا تعزيز حضور

0: دورها في المحافل الدولية. هذه الكلمة التي ألقاها مندوب سوريا الدائم أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية، ناقش خلالها ملف العدالة والمساءلة في سوريا، وأيضا البند رقم 79 المرتبط بالجرائم ضد الإنسانية. العلبي وخلال هذه الكلمة كان قد أشار إلى عدة نقاط ضمن كلمته تعكس ما تقوم به وجهود الحكومة السورية في هذه المرحلة وفي هذا الملف، ملف العدالة والمساءلة. بداية أكد التزام سوريا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع، هذه الانتهاكات التي تعددت واختلفت أشكالها وطالت المدنيين، وكذلك أيضا التزام دمشق بإنصاف الضحايا والمتضررين من هذه الانتهاكات. وكان قد أشار إلى الجهود الفعلية التي قامت بها الحكومة السورية، سواء من حيث إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين أو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي من شأنها معالجة إرث الانتهاكات وأيضا إنصاف المتضررين وكشف مصير المفقودين، وكذلك أيضا البدء الفعلي من قبل الحكومة السورية بمحاسبة مرتكبي الجرائم وتحديدا الجرائم الأشد خطورة ومحاكمتهم ضمن المحاكم في سوريا. هذه طبعا هؤلاء مرتكبي الجرائم سواء في المراحل في عهد النظام المخلوع وأيضا من ارتكب انتهاكات خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة عدالة وأن السوريين اختاروا القانون والعدالة وليس الانتقام. كذلك أيضا أشار إلى سعي سوريا إلى توظيف تجربتها التي مرت بها مدة سنوات طويلة ضمن يعني لتستفيد منها الدول الأخرى من خلال المساهمة بصياغة اتفاقية دولية للجرائم ضد أو لمنع الجرائم ضد الإنسانية، وتوظيف سوريا لتجربتها، وأنها بدأت فعليا باختيار نائب لرئيس اللجنة التحضيرية التي ستشارك في هذه المفاوضات وعقد هذه الاتفاقية. نقطة أخيرة ديما، أيضا أشار علبي خلال هذه أو خلال كلمته إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب السوري، وطالب المجتمع الدولي بإيقاف هذه الاعتداءات والضغط على إسرائيل، كون هذه الاعتداءات تعرقل بناء الدولة وإعادة الإعمار والتعافي في سوريا. نعم. اليوم
1: شكرا جزيلا ديال البحري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غورغيو بوريسينكو أن الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا قد توقع قبل نهاية العام الجاري، وستنص على الاستخدام المشترك لهذه القواعد بين البلدين. وأوضح بوريسينكو أن القواعد الروسية ستصبح مراكز للتدريب والدعم اللوجستي بما يشمل تدريب العسكريين السوريين، مشيرا إلى أن استئناف دوريات الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا غير مطروح حاليا. ووصف المسؤول الروسي نهج القيادة السورية بالمتوازن، معتبرا أن حكومة الرئيس أحمد الشرع نجحت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار، وأشار إلى تطور الحوار السياسي بين البلدين وتوقع تسارع التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة. أعلنت وزارة الدفاع التركية مشاركة قائد قوات البحرية العميد محمد السعود في مناورات نصرة 2026 البحرية التي تستضيفها قيادة القوات البحرية التركية في خليج إزمير. وقالت الدفاع التركية إن العميد سعود شارك في الفعاليات التي أقيمت على متن الفرقاطة إلى جانب قائد القوات البحرية التركية، وشهدت الفعاليات مشاركة 89 شخصا من 26 دولة، وتضمن دوريات تدريبات على كشف الألغام البحرية وتدميرها وتنفيذ عمليات مكافحة الألغام في المياه الضحلة، إضافة إلى استعراض بحري للسفن والوحدات المشاركة. كشفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب مداهمات في حي غويران واعتقال عدد من الأشخاص. وأوضحت المديرية في بيان أن هذه الوحدات تم حلها ولا تعمل ضمن التشكيلات الأمنية الحالية، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي بهويتها البرية الرسمية المعتمدة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون وتنفيذ مختلف العمليات الأمنية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بشن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا على مناطق في ريف القنيطرة على وقع تواصل التوغلات الإسرائيلية في المحافظة. أوضح المراسل أن القصف استهدف أطراف قرية صمدانية الشرقية وتلة الحمرية على أطراف قرية طرنجة، كما استهدف تل أحمر شرقي بعدد من القذائف المدفعية. ولفت مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اختطف شابا من قرية العشة بريف المحافظة واقتاده إلى داخل الجولان السوري المحتل. قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا واقتحمت منزل مدني وأندرته بالإخلاء. وأضاف مراسلنا أن قوات الاحتلال قيدت عددا من الشبان داخل المنزل لنحو ساعة واستولت على دراجة نارية له قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
2: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتد علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني توغل يعني بالشهر هذا يعني صارت توغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي متور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي غير ايش ما في، والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم الامر يعني لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد يا نموت بالارض هاي يا نعيش بالارض هاي.
1: اعلنت قياده الامن الداخلي في محافظه اللاذقيه تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع امن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز امن المواطنين وسلامتهم. ودعت القياده المواطنين الى التعاون مع العناصر المختصه والتقيد بتعليماته، ويقع هذا الجسر على اوتستراد اللاذقيه طرطوس شمال مدينه جبله بنحو 5 كيلومترات ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني إن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة آثار إشعال نار داخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويهم. أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد ولا سيما القطاع الزراعي. هذا وعقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم المصرف المركزي صفوة رسلان اجتماعا مع وزارة الخزانة الأمريكية لبحث

0: تحت التعاون والتنسيق المالي والمصرفي بين البلدين. وجاء هذا الاجتماع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تايلاند. وبحسب وزارة المالية، تناول الاجتماع سبل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية في سوريا، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ناقش الأداء الاقتصادي والمالي وآفاق التعافي وخلق فرص العمل في ظل الصدمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أعلن الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لاستئناف التعاون مع سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وقال المدير العام للصندوق رشيد البدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة إعمار سوريا في تايلاند إن الصندوق أجرى مؤخرا مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي. كما لفت البدر إلى أن الصندوق يدرس المشاركة في مقترح إنشاء صندوق انتمائي أو ائتماني متعدد المانحين لإعادة إعمار سوريا يتولى البنك الدولي إدارته. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر الحسن لتلفزيون سوريا، قال إن العمل جاري على إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر لتتسلم أكثر من 500 صالة من صالات المؤسسة السورية للتجارة بشروط خاصة، منها أن تكون ذراعا للدولة للتدخل الإيجابي في السوق عند الأزمات.
1: نعم، مثل ما شفت وجاوبنا عديد الأسئلة، احنا اليوم عندنا مشروع جدا مهم، يعني هو بصراحة هو مشروع التجارة الداخلية مع المستهلك وبيهم كل الناس، هو إطلاق شركة جديدة خلال أقل من شهر سوف تستلم أكثر من 500 صالة تتبع للسوري التجارة موزعة في أنحاء الجمهورية العربية السورية مدنا وقرى وأرياف وأحياء، تتميز كما ذكرنا بتوحيد الأصناف والمواد الموجودة سواء من ناحية الجودة أو من ناحية السعر، أن يكون هناك فرق في السعر، تتميز أن تكون أسعارها مضبوطة ومراقبة بشكل وثيق من قبل سوري التجارة. كذلك الأمر من أحد الميزات أو الجوانب الإيجابية التي نعتقد أنها سوف تكون موجودة هي إلزام الشركة بتأمين مخزون من المواد التي تبيعها في صالات تتواجد في المستودعات تكفي لأكثر من شهرين لعموم المواطنين في الدولة السورية. كذلك هذه الشركة أو هذه الصالات سوف تكون ذراع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق في حال حدوث الأزمات.
0: وكشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300,000 طن.
1: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300,000 طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700,000 طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود اللمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة وكذلك في منبج وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
0: هذا وقال الحسن لتلفزيون سوريا إن هذه المشاريع قائمة، بعضها بدأ وبعضها الآخر تم الإعلان عنه عبر أو بشكل رسمي، وتم رصد كل الموازنات اللازمة لها والموافقة عليها.
1: يعني بالعموم مشاريع جدا ضخمة هي قائمة، بعضها بدأ وبعضها تم الإعلان عنه بشكل رسمي، الأهم من ذلك أنه تم رصد كل الميزانيات أو الموازنات اللازمة لهذه المشاريع وموافق عليها وبدأ العمل فيها. أعتقد أن خلال عام سوف نشهد تحول كبير في ملف التجارة الداخلية، عندنا تطور نعتقد أنه جيد من ناحية البنية التحتية.

0: الملكي والرقمي لملف الشركات وحماية الملكي الموجود في مبنى التجارة الداخلية في المستهلك في حي ركن الدين، يؤمن بيئة عمل جدا ممتازة سواء للموظف أو لطالب الخدمي. يعني يوجد العديد من المشاريع في هذا المجال.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع لجنة إعادة الإعمار في مجلس الشعب تطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في البلاد، وبحسب بيان هيئة الاستثمار فقد تناول اللقاء مقترحات لتطوير التشريعات المتعلقة بنظام الحوافز واستخدام الأراضي العامة ووضع آلية تشريعية لتأمين أراضي نظيفة قانونيا لإقامة مشاريع استثمارية عليها، ما يسهم في توجيه الاستثمار للمشاريع التي لها أثر معيشي سريع على المواطن كالنقل وتدوير النفايات. كشف تقرير لمنظمة ريتش وشركائها عن استمرار الاحتياجات الإنسانية في مختلف أرجاء سوريا، مصنفا 9 نواحي ضمن فئة خطر الوفيات الزائدة و8 منها في محافظة الحسكة، إضافة إلى ناحية السخنة بريف حمص. وأشار التقرير إلى تركز المخاطر في ضعف الخدمات الأساسية ولا سيما المياه والصحة والسكن، لافتا إلى أن أكثر من 93% من الأسر في الحسكة تعتمد على صهريج المياه، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الإنسانية وتأمين الاحتياجات الأساسية. تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاد الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. أما في إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توفر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. أما في حماة فوصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت الشركة السورية للبترول إجراءات لتأمين احتياجات المحافظة من مادة المازوت بعد التأكد من مطابقته للمواصفات القياسية. وأوضح مدير فرع محروقات طرطوس عمر الأعسر أن الشركة نسقت مع مصفاة حمص لزيادة الإنتاج وتوريد مادة المازوت بسعر 150 ليرة، إضافة إلى إنتاج كميات من مصافي الحسكة بسعر 115 ليرة، في حين يجري العمل على الاستفادة من المخزون المتبقي في مستودعات تشرين وبانياس لتأمين احتياجات المنطقة الجنوبية ولا سيما العاصمة دمشق، مع توقعات بتحسن استقرار مادة المازوت في السوق عقب عودة مصفاة بانياس إلى العمل. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة، وقالت في بيان إن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات

باستمرار العاصفة طوال اليوم. ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف.

0: خطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حلب. مرحبا بك معنا إبراهيم، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بواقع الوضع لديكم في حلب، كيف يبدو الآن وأيضا بعد تداعيات هذه العاصفة المطرية التي ضربت المنطقة، كيف يبدو الوضع الآن؟
1: صباح الخير ديما. حقيقة هذه العاصفة ربما يعني الآثار والأضرار مختلفة عن العاصفة التي حصلت قبل 15 يوم على مستوى مدينة حلب. بالبداية نتحدث لأن العاصفة السابقة فعليا أدت إلى يعني انسداد في الصرف الصحي وتراكم المياه ووصولها إلى عدد من المحال التجارية، وأيضا تضرر عدد من المنازل، تحدث عن الفيض المشارقة وأيضا عدد من أحياء مدينة حلب. البارحة كانت هناك جولات تفقدية للمسؤول عن ملف الصرف الصحي ضمن مجلس محافظة حلب، وكانت حقيقة بعد العمليات التي أجريت يعني واقع الأضرار هو أخف، على الرغم من أن غزارة المياه كانت أكبر، لكن الوضع مختلف فيما يتعلق بريف حلب، لأن ريف حلب فعليا شاهد ربما مشهد مماثل لما حصل في المدينة على مستوى يعني صعوبة في تصريف المياه في مناطق متفرقة من ريف حلب. نتحدث عن إعزاز في ريف حلب الشمالي التي بدأت فيها يعني أعمال منذ شهرين تقريبا تتعلق بإصلاح في البنية التحتية، هذه الإصلاحات في الطرق والبنية التحتية وإصلاحات الصرف الصحي التي لم تنجز حتى الآن ساهمت فعليا في تراكم المياه بشكل كبير وصعوبة في تصريف المياه، ما أدى فعليا أيضا إلى أضرار ضمن هذه المنطقة، ريثما فعليا بدأت المياه نوعا ما مياه الأمطار بالانحسار و يعني التصريف التدريجي. أيضا في مناطق متفرقة من حريتان وعندان، كل مناطق حقيقة التي شملتها يعني التي كانت فيها كميات الأمطار غزيرة وكان هناك صعوبات في التصريف تصريف المياه، كان هناك يعني تواجد لفرق الدفاع المدني السوري التي بدأت عمليات يعني للمحاولة بتجريف المياه وأيضا محاولة ل حمل الأشجار وانتشال الأشجار التي وقعت على أثر هذه العاصفة المطرية التي كانت فعلا يعني غزيرة للغاية، وأيضا كان هناك أيضا جهود للدفاع المدني السوري لمساعدة السيارات في هذه المنطقة. ونتحدث حقيقة عن غزارة في المياه ومياه الأمطار بشكل أساسي، إضافة إلى البرد الذي تساقط بشكل شديد وعنيف لمدة تقريبا نصف ساعة، ما أدى يعني أيضا إلى ربما صعوبات على مستوى الحركة بالنسبة للمشاة وبالنسبة ل يعني مستقلي الدراجات النارية بشكل أساسي. على العموم حقيقة نتحدث ربما عن المشروع الأهم وهو الاستباقي الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على مستوى محافظة حلب، والذي يتعلق فعليا بتجنب تكرار المشهد الذي حصل العام الماضي في مناطق ريف حلب الجنوبي، وهي المنطقة التي تصلها مياه نهر كويق بشكل أساسي. العام الماضي نتحدث عن النهر سد السيحة، وما حصل فعليا من انهيار للسد ووصول المياه الى الاراضي الزراعيه والى منازل المدنيين في منطقه العزيزيه وهي المناطق المحيطه بالسد بشكل اساسي وتضرر بشكل كبير، ما ادى فعليا الى خسائر كبيره. هذا العام فعليا وزاره الطوارئ واداره الكوارث اطلقت مسبقا خطه اسعافيه تتعلق بشكل اساسي بترميم الساتر بطول 50 كيلومتر، اضافه الى فتح عدد من العبارات المائيه وايضا يعني وجود عدد من الطرق الزراعيه التي يتم صيانتها.

0: وتعبيدها من قبل فرق الدفاع المدني السوري العاملة في المنطقة، إضافة فعليا أيضا إلى رفع حقيقة وتعزيل الأوساخ الموجودة في مصب نهر قويق. وهذا المصب فعليا خلال الفترة الماضية وبسبب عدم تعزيل الأوساخ الموجودة فيه أدى فعليا إلى فيضانه وأيضا وصول المياه إلى عدد من المنازل القريبة من المنطقة بشكل أساسي. نتحدث عن أضرار لكن أضرار نوعا ما يعني خفيفة مقارنة ربما بالأضرار التي حصلت خلال العاصفة الماضية في مدينة حلب، لأن المدينة كانت صعوبات التصريف قد أدت فعليا إلى وصول المياه إلى منازل المدنيين وإلى المحال التجارية بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. وأوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة، وذلك ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات ومع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. أصدرت محافظة حلب قرارا بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج. وأوضح قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البيرين إلى المزارع مجيزا تسديد الأجور نقدا بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالحدود المحدودة أو المحددة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي تهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السوري. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي ودراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
2: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياما.
3: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، نغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظ ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي من بنشرب إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا ب50,000 تنعبي ريحة المي نشرب، يعني ما الله ما قال هالشي.
2: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعر. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 مترا مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
4: بشكل عام تأثر

0: حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
1: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
2: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً.
3: كيف فعلنا هذا قبل أن نقود التاريخ؟
4: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة؟ كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية، لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة، هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
2: زار وفد من الاتحاد الأوروبي مخيم كفر جالس في محافظة إدلب برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية التعاون الدولي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأسر النازحة واحتياجاتها داخل المخيم.
5: في إدلب يعني طبعا بالنسبة لي يعني هذا أول زيارة إلى مخيم في سوريا، وكثير مهم بالنسبة لي أن الممكن يعني بشوف مع عيوني صعوبات الوضع وبسمع من الناس يعني هون يعني ناس من ريف إدلب بس حتى من هسكة من ريف هلب يعني وما عندهم إمكانية الآن يعني لرجوع للعودة إلى بيوتهم عشان يعني في كثير من الحالات يعني ما في بيوت. طبعاً نحن كاتحاد الأوروبي يعني عندنا كمان مع مبادرة يعني الحكومة عندنا كمان مبادرة وبرنامج يعني لمساعدة للعودة، ولكن طبعاً يعني مستمر بالمساعدات الإنسانية عشان نحن قبل الشتاء وبيصير يعني صعوبات يعني مع الأمطار مع البرد، ومن اللازم يعني أن المساعدة الإنسانية مستمرة، ولكن في نفس الوقت طبعا يعني لازم نشتغل كل مع بعض يعني أن نعطي الفرص للعودة يعني مع الاستثمار للبنية التحتية يعني في الديات وفي قرياتهم.
2: يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
6: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
7: يعني خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط احنا كمان بدنا حقوقنا، أهم شيء يعطونا يهتموا بينا بنا هوايا كمالك. بنتي أنا حفيظتي دعز ضربتها ماتور وأخذنا على المشفى ما عم يستقبلوها، يعني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد نحن، شلون علينا؟ يعني أهم شيء نحن بنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك أهم شيء مشان أولادنا مشان مدارس مشان واحد كمان يأمل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
6: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول إلى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس أيضا على حق أطفالهم.

0: في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
1: جميع القربات حاليا ما عنده جنسيات مثلا، يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضربها الموتور مثلا، بدي أخذها على المشفى، بدون هوية مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس ما في. يعني كإنسانية مثلا، اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا، ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات، بدون هوية، شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا، بدون هوية، بنقول لهم قربات، عم يقول لي الحاجز شو بيقول؟ إنه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا إنه يعطونا الجنسية السورية مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا أولادهم على المدرسة مثلا، بده يحطوهم على المدرسة يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الإنسان لازم يبني مستقبله ومستقبل أولاده.
0: بين الصحة والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
2: تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالين.
3: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاماً، مستفيداً من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
4: طبعاً الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جني العسل، بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب، متوفر كثير مناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
3: نحو 170 نحالاً في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار، لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراماً من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
5: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
3: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
2: توفي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل بركة مياه ضحلة في منطقة الفاتح بمدينة اسطنبول التركية، وفق بيان صادر عن مكتب والي اسطنبول. وعلقت ولاية اسطنبول تعليم الحضور في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة اليوم، ودعا والي اسطنبول داود جول السكان إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وحث المقيمين في الطوابق السفلية على الانتقال إلى أماكن أعلى وأكثر أماناً. هذا وتسببت الهطولات المطارية الغزيرة بسيول في مناطق مختلفة من اسطنبول وقطعت عدداً من الطرقات.
6: (تصفيق) Dondurucu. Thank you.

0: إلى اليمن. طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض في على مدينة تعز جنوب غرب البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. وقالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن تصعيد الحوثيين وتشديد حصارهم على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطول أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم سكان المدينة ونازحون من مديريات الشمايتيين والمواسط وجبل حبشي. ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. قال ناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية. وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة. يأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. حول هذا الموضوع رحب بضيفي من اسطنبول الصحفي والمحلل السياسي وديع عطا. مرحبا بك معنا سيد وديع. نقرأ في البداية وإياك واقع الوضع الميداني بناء على هذه التطورات في تعز، كيف يبدو الوضع بناء على ما تشهده المنطقة؟
1: نعم، تحية لك ديما ولكل مشاهدي قناتكم المحترمة.
0: أهلا.
1: الحقيقة بأن المستجدات تقول بأن المواجهات والاشتباكات في محافظة تعز بالتحديد في الجبهة الغربية من المدينة وتحديدا في سلسلة جبال جبل هان مستمرة منذ 10 مساء أمس إلى قبل لحظات من الآن، وهي تتقطع إلى حد ما خلال نصف ساعة ثم تعود. الشهود عيان والمشاركين ومصادر ميدانية كذلك أكدوا بأن الأنساق الميدانية الحوثية تكاد لا تتوقف في محاولات مستميتة للوصول إلى قمة الجبل التي تسيطر عليه القوات المسلحة الحكومية منذ سنوات، منذ 2015 حتى الآن. ميليشيا الحوثي تحاول من حين إلى آخر أن تحدث اختراقا في جبهات تعز وصولا إلى المدينة بعد أن أطبقت الحصار عليها من كل الجهات تقريبا، وبالتحديد من باتجاه جبهة الضباب.
0: طيب، على وقع ذلك كيف يبدو واقع الوضع الإنساني داخل المدينة؟ الحكومة اليمنية تتحدث عن أكثر من 4 ملايين شخص مهددين بتفاقم الأوضاع بناء على هذه التطورات، كيف يبدو الواقع الإنساني والحصار الحاصل في المنطقة؟
1: نعم، بطبيعة الحال محافظة تعز تعتبر المحافظة الأولى على مستوى يعني المحافظات اليمنية من حيث عدد السكان بتعداد يزيد عن 4 ملايين نسمة، يتركز أغلبهم في مركز المحافظة المحاصرة منذ أيام. الميليشيا ارتكبت

0: حرمان كل لمدينة تعز من كل الضرورات الحياتية التي يفترض أن تدخل، يعني سكان المدينة يتخوفون تماما من نفاذ المخزون الغذائي المتوفر داخل المدينة، وكذلك النفاذ بعض أنواع الأدوية والعقاقير المطلوبة لذوي الأغراض المزمنة.
1: طب ما مدى قدرة المنظمات المعنية، المنظمات الإنسانية على الوصول إلى هذه المناطق وتأمين المستلزمات الأساسية؟
0: بصراحة تمنع ميليشيا الحوثي دخول كل شيء تقريبا إلى المدينة، وتطبق عليها حصارا يعني مطبق شاملا، لا تستطيع أي من المنظمات المحلية أو الدولية الدخول أو الوصول إلى مدينة تعز، وقد أقفلت كل الطرق المؤدية إليها. تقريبا المواد الغذائية هي المتوفرة داخلها، وكل ما بقي لديهم من مخزون ربما يكفي لأيام حسب الإنذارات الصادرة عن السلطة المحلية. وقد أطلق محافظ تعز نبيل شمسان قبل يومين نداء إنسانيا عاجلا إلى الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لكي يعني لفك الحصار على محافظة تعز وعلى مدينة تعز بالتحديد. في الاتجاه الآخر أيضا هناك أكثر من 120 ألف نازح، بل أكثر من هذا الرقم، ربما هناك تقديرات تقول بأن 180 ألف نازح يتوزعون على مناطق محافظتي عدن ولحج، وهم في حاجة إنسانية ماسة فعلا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من إسطنبول الصحفي المحلل السياسي وديع عطا، شكرا جزيلا لك. كشفت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، وبحسب الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع فقد وضع الجيش خططا لضرب مواقع نووية إيرانية من بينها منشأة جبل فأس باستخدام القنبلة العملاقة، وذلك في تطور يعكس تصعيدا محتملا في المواجهة بين واشنطن وطهران. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟

0: الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونخصصها للحديث عن محاكمة المتورطين بانتهاكات الساحل. نتابع أبرز ما جاء فيها، حيث تستأنف محكمة الجنايات في حلب جلساتها المخصصة للنطق بالحكم بحق عدد من المتهمين في قضية الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث الساحل السوري. هذا وحكمت المحكمة في جلستها السابقة على 4 متهمين من أصل 14، وشملت المحاكمات إعدام متهم والحبس المؤبد لثان والسجن 20 عاما لآخر وبراءة للرابع أو لأربعة. إذن مشاهدينا، نستعرض وإياكم هذه اللقطات الخاصة للحظة وصول المتهمين في أحداث الساحل إلى القصر العدلي بحلب.

0: بس استنى اخي
1: فضوا الطريق هاي.

إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصور واللقطات التي تظهر على الشاشة لاستئناف محكمة الجنايات في حلب جلساتها المخصصة للنطق بالحكم بحق عدد من المتهمين في قضية الانتهاكات المرتكبة خلال أحداث الساحل السوري. وحكمت المحكمة في جلساتها السابقة على 4 متهمين من أصل 14، وشملت المحاكمات إعدام متهم والحبس المؤبد لثان والسجن 20 عاما لآخر وبراءة الرابع. إذن مشاهدينا نتابع وإياكم هذه الصور التي تظهر على الشاشة لمحكمة حلب التي تستأنف جلساتها لمحاكمة المتورطين بانتهاكات الساحل. هذه المشاهد التي نراها الآن تظهر وإياكم مشاهدينا بداية استئناف محكمة الجنايات بحلب أولى جلساتها المخصصة للنطق بالحكم، وهذه الجلسة الثانية. وكانت هنالك حكمت المحكمة في جلساتها السابقة على 4 متهمين من أصل 14، وشملت المحاكمات إعدام متهم والحبس المؤبد لثان والسجن 20 عاما لآخر وبراءة الرابع.

0: إذن ينضم إلينا الآن محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من أمام القصر العدلي في حلب. مرحبا بك معنا محمد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتطورات المتعلقة بهذه الجلسة، وهل بدأت؟
1: نعم ديما، صباح الخير لك للسادة المشاهدين. بالفعل منذ قليل دخل إلى القصر العدلي في مدينة حلب، أو وصل بعض المتهمين إلى داخل القصر العدلي. طبعا تم تقسيم هذه الجلسة للنطق بالحكم على 10 من مرتكبي جرائم الساحل السوري. منذ قليل وصلت 4 أشخاص، وأيضا القسم الثاني سيصلون اتباعا ما بعد يعني صدور الأحكام في حق الأربعة المتهمين الآن في القصر العدلي. اليوم ديما هنالك 10 أشخاص متهمين في ارتكاب جنايات وجرائم في الساحل السوري. هنالك 4 أشخاص من يعني متهمين باستهداف دوريات للأمن العام، وأيضا باستهداف الجيش السوري، وهنالك أيضا 7 أشخاص من وزارة الدفاع أيضا متهمين بارتكاب جنايات القتل والسلب. سوف يتم النطق بالحكم عليهم بعد عام من يعني الجلسات المتواصلة هنا في القصر العدلي في مدينة حلب، تحديدا منذ يعني 18 تشرين الثاني للعام الماضي، وإلى الآن تستمر الجلسات الدورية. خلال الجلسات السابقة كان هنالك استماع للشهود وأيضا عرض بعض الأدلة على الشاشات، وهنالك أيضا كان يعني سجالات كثيرة ما بين المحامي الدفاع وأيضا القضاة. يعني الجلسات العلانية هذه التي تجري في سوريا للمرة الأولى، بعض الأشخاص يعني ادعوا في الأدلة التي يعني عرضتها المحكمة بأنها يعني مصممة بالذكاء الاصطناعي، وغيرهم يعني أنكر بعض التهم الموجهة إليه، في حين يعني أثبتت المحكمة بالأدلة يعني تورط 3 أشخاص سابقا في الجلسة التي حصلت في 17 أيلول الماضي. أدان 3 أشخاص وتم الحكم على شخص بالإعدام والشخص الآخر بالسجن المؤبد، وهم من مرتكبي يعني الجرائم بحق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هم من الفلول النظام. وأيضا الشخص الثالث الذي كان متهم أيضا باستهداف دوريات للأمن العام جرى تبرئته لعدم ثبوت يعني أدلة كافية لإدانته، وأيضا يعني تم الحكم على شخص ب20 عام سجن وهو من عناصر وزارة الدفاع يعني تورطه بجناية القتل قصدا. طبعا كل هذه الأحكام التي صدرت سابقا ديما هي قابلة للنقض كما قال المحامي العام هنا في مدينة حلب، واليوم هنالك 10 أشخاص سوف يتم يعني النطق بالحكم. لا ندري إن كان سوف يعني تسمح الجلسة أو يسمح الوقت للنطق على 10 المتورطين أو المتهمين، ولكن ما وصل الآن إلى داخل القاعة هم 4 أشخاص فقط، 4 أشخاص متهمين باستهداف يعني الجيش السوري وأيضا الأمن الداخلي، فيما لا زال يعني 6 أشخاص هم من وزارة الدفاع، هنالك الاتهامات موجهة لهم بارتكاب جنايات القتل وأيضا السلب في منطقة الساحل.
0: طب فيما يتعلق الآن بمسار المحاكمة، هل بدأت؟ هل الإجراءات المتبعة؟ هل هنالك أي إجراءات تنظيمية استثنائية مرافقة لهذه الخطوات وهذه العملية؟
1: بالتأكيد أمينة، مع كل جلسة وقبل بداية أي جلسة هنالك يعني انتشار أمني مكثف للأمن الداخلي في محيط القصر العدلي هنا في حي الزهراء أو حي جمعية الزهراء في مدينة حلب. منذ ساعات الصباح الأولى كان هنالك انتشار أمني مكثف، وأيضا هنالك تفتيش دقيق للداخلين إلى القصر العدلي، وهنالك أيضا الشرطة العسكرية موجودة على اعتبار أن هذه المحاكمات تجري عن طريق محكمة الجنايات العسكرية. انتشار في حتى داخل يعني القصر العدلي، وأيضا يعني لاحظ وصول يعني المتهمين هنالك الجلسة، وصل المتهمين وبانتظار يعني وصول القضاة، وهنالك يعني بحسب ما يعني قال لنا أحد المحامين الموجودين هنالك أيضا عرض للأدلة على الشاشة، وهنالك أيضا سيكون بث مباشر لهذه الجلسة العلنية، يعني نوافيكم.
0: نعم، ابقى معي محمد وننتقل مشاهدينا الآن متابعة جلسة المحاكمة وجلسة النطق.
2: أستاذ، في طلب من النيابة العامة بعرض مقطع فيديو جديد على الشاشة للمتهم محمد شملص يتعلق بأحداث الساحل، فرح نعرض المقطع نسأله على يعني رأيه فيه. اللي مسؤول عن الشاشة أظن المقطع. انتبه يا محمد.
3: شو بدنا نقول لك؟ نحن بنمشي مطار السلام، كله صدق صدق كله صدق.

0: علاش هذا الفيديو بس بعثه هو يخسر الشمس اخوي لفادك محمد بعد لي ما عندي نت بدي سكر وما عندي شحن.
1: ما شفته ما تشوفه
0: والله بعرف بعرف يا ابني العم قالوا لي الشغل.
2: هاي لروحك يا ابو سلمان، هاي لروحك يا فادي شمريز، هاي لروحك، هاي لروحك يا ابو سلمان.
0: بس بدنا نحن مصنع المعسكر اخذنا ذخيره روسي ورشاش وارديجيات ووزعناها هون على الشباب، بس ما في سياره وكان في وضع بيسمح انه نوصل على الارقيم ولكن اللي طلع لهون الشباب معي قواس في ار بي جي وقال فوتنا على المعسكر زلنا ذخيره بحر ار بي جيات ورشاشات وذخيره روسي. حتى المطار استعمل لما فتت عليه وبقيت لك كمان
3: يا محمد شفت المقطع؟ هذا المقطع ايش وضعه بالنسبه له؟
4: ما بعرف بعد ما تم اعتقالي نعرض هذا
3: المقطع. نعرض بس هذا المقطع بصوتك؟
4: لا
3: سيد. المقطع عم يتضمن انه انت عم تبعث رساله لشخص تقول له بلغ فلان انه نحن سوينا كذا كذا، بلغوا انه محمد قال كذا. ما تعرف؟
4: ما
3: هذا المقطع ما هو صحيح؟
4: ما لي علاقة أي علاقة في
3: السيد. طيب لدى عرض المقطع الفيديو على المتهم أجاب أن هذا المقطع تم عرضه معقب توقيفي. الصوت ما هو صوتك؟ وهو غير صحيح. ما تعرف يعني حدا من الناس اللي صوت هذا لمين؟ صوت مين تعرف؟
4: ما عندي اي
3: ولا اعرف عايدية هذا المقطع وليس لي اي علاقة فيه. وكيل المتهم
5: الصوت عن طريق الاجل الخصم يا
3: ابو طيب نعم نعم راح نقرر اجراء الخبره عليه لتحديد تاريخه وانشائه ويعني يتطابق مع صوت المتهم ام لا. وكيل المتهم قال التمس اجراء الخبره الفنيه على مقطع الفيديو للتثبت من صحته والتمس تعيد خبير مختص ومستعد للإسلاف. خلصت؟ هي بتتغير تقرر؟ هي تقرر. إجراء الخبرة الفنية على المقطع على مقطع الفيديو المقدم من النيابة العامة العسكرية لتحديد تاريخ إنشائه ونشره وعائديته وفيما إذا كان عائد للمتهم محمد شملص أم لا، وتكليف الخبير اسمه بيطار
6: ماهر بيطار
3: الخبير المهندس ماهر بيطار بذلك، وتكليف طالب الخبرة بإسلاف مبلغ 5000 ليرة سورية وتحديد يوم الخميس القادم. ايش قد يصدر؟ 22 خميس 22

0: 20
1: 10
0: موعد لإجراء الخبرة الخميس القادم إن شاء الله. أستاذ محمد عصام مهير، بس قبل لحظة شوي
2: قدم دفع

0: الأستاذ محمد وكيل المتهم شملص أبرز دفع من 4 صفحات. ورد الوكالة أيضا جلسة الخميس القادم إن شاء الله. وهي كتاب النيابة العامة. ماهر نضال عثمان
1: موجود.
0: ماهر علي بن حسين
2: حاضر.
0: الوضاح اسماعيل بن سهيل وكلاءهم محامين مسخرين. استاذ تحضر المحامي مسخر. حضر الاستاذ نفسه محامي مسخر. اسمعوا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الشعب العربي في سوريا، إن هيئة محكمة الجنايات العسكرية في حلب وبعد اطلاعها على وقائع هذه الدعوة وكافة الأدلة المسرودة فيها ومطالبة النيابة العامة العسكرية ودفوع المتهمين ونتائج الخبرات الفنية التي أجريت على مقاطع الفيديو وسماع الشهود ومنح المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وحضور محامين في جميع جلسات المحاكمة، فقد ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم إبان أحداث الساحل السوري، فإن المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وعملا بأحكام المواد 298 299 بدلالة المواد 218 301 عقوبات، ووفقا لمطالبة النيابة العامة من جهة وخلافا لها من جهة ثانية، تقرر بالإجماع ما يلي: 1. تجريم المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل والدته هيام تولد 97 من أهالي اللاذقية جبلة قرية سيانو موقوف من 20/7/2025 وما يزال. ماهر علي بن حسين والدته ريحانة تولد 89 من أهالي اللاذقية عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. ماهر العثمان بن نضال والدته شادية تولد 2004 من أهالي اللاذقية مقيم قرية البشراح عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء وترأس وتولي وظيفة قيادة لعصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات وهما مسلحين، سندا لأحكام المواد 298-299 بدلالة المادة 301 عقوبات عام للأول والثاني والتدخل في ذلك للثالث، تبديلا للوصف الجرمي من جناية الاشتراك بعصابة مسلحة ألفت بقصد ارتكاب جنايات التدخل بجنايتي المتهمين المذكورين آنفا. 2. معاقبة كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3. معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5. معاقبة المتهم ماهر العثمان بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف ثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 6. معاقبة المتهم المذكور بالفقرة السابقة بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية ترأس وتولي وظيفة قيادة لعصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات وهم مسلحين. 7. ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما، حجر المتهمين وتجريدهم مدنية وإعفائهم من تدبير منع الإقامة لعدم وجود محظور، إعلان التخلي عن النظر بجرم القتل المسند للمتهم الوضاح الواقع في العام 2019 لعدم الاختصاص، وإيداع صورة عن الأوراق للنيابة العامة العسكرية لإيداعها مرجعها المختص، إلزام المتهمين بالرسم والمصاريف قراراً وجاهياً قابل للطعن بطريق النقد صدر وأفهم علناً بتاريخ 4 جماد الأولى 1448 الموافق 15/10/2026 ميلادي. أعلن تأجيل الجلسة لمدة ربع ساعة لاستكمال الجلسة إن شاء الله.
1: إذن مشاهدينا تابعنا وإياكم الاستماع إلى هذه الجلسة، وتم تأجيل الجلسة لربع ساعة أخرى. وأعود إليك محمد نور ونرصد وإياك آخر التفاصيل المتعلقة بما جرى داخل الجلسة. نعم، على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت. محمد تسمعني؟ محمد
2: نعم ديما، الآن منذ قليل تم يعني إصدار الحكم بحق 3 متهمين في أحداث الساحل من قبل محكمة الجنايات العسكرية هنا في مدينة حلب. المتهمين يعني وضاح إسماعيل وأيضا ماهر حسين تم تجريمهما بتهمة قيادة مجموعات مسلحة وإثارة النعرات الطائفية والحرب الأهلية، ويعني الحكم عليهم بالإعدام شنقا. أما المتهم الثالث وهو ماهر نضال تم أيضا يعني تجريمه بتهمة استهداف إحدى الدوريات وتم الحكم عليه لمدة بالسجن لمدة 12 عاما. إذن يعني كما استمعنا ديما إلى البث المباشر من داخل المحكمة الجنايات العسكرية التي تجري الآن هنا في القصر العدلي في مدينة حلب، 3 أحكام، 2 في الإعدام شنقا والثالث يعني السجن لمدة 12 عاما، والآن استراحة لمدة ربع ساعة على ما يبدو أن هنالك يعني تكملة لباقي المتهمين في أحداث الساحل. هنالك 7 أشخاص آخرين سوف يمثلون أمام محكمة الجنايات العسكرية بعد قليل أيضا لإصدار حكم الأحكام التي قررتها المحكمة العسكرية أو للنطق بالأحكام التي أقرتها المحكمة العسكرية. 7 المتبقين ديما هم من وزارة الدفاع والداخلية السورية، متهمون أيضا بارتكاب جنايات منها القتل ومنها السلب ومنها يعني بعض يعني إثارات يعني إثارة النعرات كما يعني قيل لنا. نعم. بالعموم نحن ننتظر الآن يعني وصول 7 أشخاص الآخرين المتهمين. هنالك جلسة الآن يعني هنالك فاصل بالنسبة لمحكمة الجنايات العسكرية، استراحة لمدة ربع ساعة ومن ثم سوف يأتون المتهمين 7 الآخرين.
1: طيب أنتقل الآن محمد، سأعود إليك، لكن دعني أن أنتقل إلى عبد الرحمن العبد الله، محامي ومستشار قانوني معنا مباشرة من دمشق، وأيضا شادي دالاتي محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونية معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكم. أبدأ معك سيد شادي لنقرأ وإياك تفاصيل هذه الخطوات وكيف يمكن أن تقرأ هذه الجلسة الآن بعد الإعلان، أعلان محكمة الجنايات العسكرية بحلب أنها تقضي بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري، كيف تقرأ تفاصيل الخطوات القانونية لهذه المحاكمات؟
3: اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين وبضيوفك الاعزاء. بدايه ضمن هذا السياق او سياق العداله الانتقاليه الذي يحدث في سوريا فان هذا المسار هو مسار طبيعي. وايضا هناك محاكمات، هذه المحاكمات تمت بكل الاجراءات القانونيه الصحيحه والقضائيه، وايضا زاد عليها هو مبدا الشفافيه وايضا مبدا الاعلام بحيث ان تكون هذه جلسات علنيه. طبعا ضمن هذه الادله كانت هذه الادله مستقاة من خلال أدلة فنية، صور، فيديوهات وما شابه ذلك، وهذه أيضا هذه الأدلة يمكن الأخذ فيها بالسياق القضائي السوري. بالنسبة للأحكام التي صدرت اليوم فهذه أحكام يعني ضمن المواد السورية، المواد عن قانون العقوبات السوري، وأيضا ضمن سياقها الطبيعي بحيث أن هناك انتهاكات وأن هناك أدلة وهناك أيضا إثباتات على هذه الواقعة. فلذلك الذي حصل هو سياق قانوني طبيعي ضمن القوانين السورية، وهو يدخل في ضمن سياق العدالة الانتقالية، بأن العدالة الانتقالية هي ليست انتقائية فقط على النظام البائد، وإنما أيضا كل من تسول له نفسه بإجراء انتهاكات أو إساءة للشعب السوري فممكن فعلا أن يكون هناك محاسبة على هذا الأمر.
1: هي ضمن السياق الطبيعي سيد شادي، تقول بأنها تمشي ضمن، طيب هذه النقطة أود التطرق إليها فيما يتعلق بأنها ضمن السياق الطبيعي، هل هنالك أي إجراءات أخرى؟ هل هنالك معايير يجب ربما أن تؤخذ بعين الاعتبار، وخاصة بأننا نقول بأنها هي للوصول إلى العدالة الانتقالية، هل كافية هذه الخطوات؟ هل يجب ربما أن نرى خطوات متعلقة بجبر الضرر، متعلقة بتعويض المتضررين أيضا؟
3: طبعا هلا نحن السياق الذي حصلت فيه المحاكمات كانت هي ضمن سياق عدالة فيها كانت هي مراعاة المتهمين من خلال ان يكون هناك ممكن ان يعني ان يتولى عنهم محامين، ويعني انت لاحظتي ان خلال النطق بالحكم تم استدعاء محامي مسخر، وهذا ايضا احد الاجراءات التي تقتضي فيها العداله ان يكون هناك حمايه قانونيه لهؤلاء المتهمين. طبعا ضمن يعني انه مساق هذا يعني مساق العدالة الانتقالية، هذا المساق هو مساق طويل، يعني هناك نحن يعني إنه لدينا عدة مجرمين وأيضا عدة انتهاكات في هذا السياق، فيعني إنه لذلك تكون هذه المحاكمات هي على التوالي، فهذه المحاكمات هي بسبب أن لها صدى كبير ضمن الرأي العام السوري، وأيضا حصلت انتهاكات واسعة، لذلك تم الإسراع أو تم إيجاد لها سياق واضح وعلني بحيث أن يكون هناك ثقة في القضاء السوري، وفعلا هذه الثقة موجودة ضمن هذه السياقات وأيضا ضمن موضوع الشفافية وموضوع الإعلام في الجلسات وأيضا النطق بالحكم. فهذا الأمر يعني انه يصب في مصلحة إجراءات التقاضي العادلة السورية التي ممكن البناء عليها فيما بعد، وأيضا إعادة الثقة في القضاء السوري.
1: طيب كيف تنظر إلى هذه الخطوة سيد عبد الرحمن؟ كيف تنظر إلى هذه المحاكمة وبعد ما أعلنته محكمة الجنايات العسكرية بحلب عن إعدام 3 متهمين بقضايا مرتبطة بانتهاكات الساحل السوري؟
4: نعم الله يعطيك العافية. طبعا بداية ننوه أن هذا الموضوع ليس عدالة انتقالية، هذه أحداث جرت في ظل النظام الحالي والحكم الحالي، هي أحداث محلية، وإن كانت يعني كانت فيها فتنة يعني محلية أو فتنة أهلية، جرت ابتداء بسبب قيام مجموعات من العصابات المسلحة، عصابات الفلول، فلول النظام البائد، بالاعتداء على الأمن العام وقتل العشرات منهم بكمائن ويعني اغتيالات، مما أدى إلى ردة فعل من بعض الأهالي وبعض الشباب وبعض المنتسبين. إذن الموضوع لا يتعلق بعدالة انتقالية، العدالة الانتقالية تكون عند انتقال من يعني من نظام إلى نظام آخر، نظام ثوري أو نظام انقلابي أو إلى آخره. بالنسبة للحكم، طبعا الحكم هو تضمن إعدام اثنين الذين هم المتورطين الأساسيين، وتدخل الثالث اللي هو حصل على حكم بالاعتقال 12 عاما عن كل جريمة من الجرائم التي ارتكبها. طبعا اليوم تظهر المحكمة مرونة كبيرة، يعني سلاسة، خبرة عملية. هناك ضمانات عالية، ضمانات قانونية ودستورية بحق الدفاع. واليوم أول متهم كان ما زال قيد المحاكمة وعرض عليه مشهد مصور، سمح له بإبداء رأيه به، ومحاميه أيضا أبدى رأيه وطلب إجراء الخبرة الفنية عليه، والمحكمة وافقت على ذلك وقررت تكليف خبير لإجراء الخبرة وتأجيل الجلسة للأسبوع القادم. هذه إجراءات يعني ضمن الأصول القانونية والمعايير العالية وضمن أصول المحاكمات الاعتيادية. نحن نعلم أن اليوم القضاء العسكري هو يتبع مجلس القضاء الأعلى، هو يعني ضمن محاكم عادية، ليست محاكم استثنائية، هي محكمة الجنايات بحلب. بالنسبة للحكم على الثلاثة، يعني طبعا أعطوا كامل الحق بالدفاع وتقديم المذكرات وتقديم الدفوع. كانت المحكمة تسخر لهم محامي للدفاع عنهم في كل جلسة، وصدر الحكم يعني، وكان هناك يعني علنية في المحاكمة، حتى وسائل الإعلام حضرت العديد من الجلسات وغطت بشكل مباشر بعض الجلسات. إذن هناك ضمانات كبيرة
1: ضمن الأصول الطبيعية القانونية. إذن طيب، علنية الجلسات وإتاحة المعلومات بهذا الشكل للرأي العام، إلى أي مدى قد يكون لها أثر إيجابي، تساهم أيضا في مسألة تعزيز الثقة، وكيف يمكن أن تقرأ هذه الخطوة فيما يتعلق بالشفافية؟
4: لا شك أن هذه يعني من أعلى درجات الشفافية، أن يسمح لوسائل الإعلام أن تبث من داخل قاعة المحكمة، يعني المحكمة تقول أننا لا، نحن لا نخاف من شيء، كل شيء واضح وكل شيء صريح، والمتهمين لهم مطلق الحرية أن يتحدثوا أمام يعني الحضور وأمام الكاميرات وبوجود محامي يدافع عنهم. إذن هذه تحقق أعلى معايير الشفافية والحيادية. المحكمة تضع نفسها تحت الأنظار، لا تخشى شيئا، لأنها هي تريد تحقيق العدالة، تريد أن يعني أن تحكم وفق الأدلة المتاحة أمامها ووفق ما يمليه عليها ضميرها وحيادها. نعم.
1: طيب أعود إليك سيد شادي، في سياق هذه الخطوات الآن وعلنية المحاكمات الحاصلة الآن، في أي هل يعني إذا أردنا اليوم تقييم هذه المحاكمات، كيف تنظر إليها من الناحية القانونية؟ هل هنالك معايير ينبغي أن تتخذ أو تتبع بناء على المحاكمات الجارية الآن؟ هل هنالك أي خطوات يجب القيام بها، أم أنها تأتي بالإطار الطبيعي فيما يتعلق بمسألة ترسيخ عدم الإفلات من العقاب في سوريا والشفافية الحاصلة الآن؟
3: طبعا بالنسبة لموضوع هذه المحاكمة كما ذكر زميلنا، فإنها يوجد فيها أعلى معايير الضمانات القضائية، وخاصة للمتهمين، من خلال الشفافية، من خلال أيضا الظهور على الإعلام وأيضا البث المباشر، وهذا يعيد الثقة مثل ما قلنا سابقا، يعيد الثقة للشعب السوري في الجهاز القضائي السوري، وهذا أمر جدا جدا مهم. أيضا هذا القرار أو هذا الحكم الصادر يمكن أن يخضع لموضوع النقد بالطعن، الطعن بالنقد، فيعني إنه هذه الإجراءات هي إجراءات تقاضي عادلة، يعني إنه ضمن مسار قضاء طبيعي عادل، وللمتهمين جميع الضمانات التي ممكن أن يستفيدوا منها
1: في كيف يعني ما المسارات القانونية المتاحة للطعن؟ ما هي المسارات القانونية فيما يتعلق بالأحكام الصادرة؟ ما هي المسارات

0: قانونية القابلة للطعن.
1: بس إعادة السؤال بعد إذنك.
0: قلت بأن هنالك إمكانية متاحة للطعن، تحدثنا عن المسارات القانونية المتخذة والتي يجب أن تتبع في سياق الأحكام الصادرة المتعلقة بهذه الخطوة.
1: طبعا هلا نحن بامكان المتهمين هو الذهاب الى الطعن من خلال محكمه النقض. محكمه النقض ممكن ان ترى ضمن هذه الاحكام ان اذا كان هناك ثغرات قانونيه او اذا هناك ممكن ان يكون فعلا الاساءه في تطبيق القانون، فممكن ان يتم يعني انه نقض هذا الحكم. ولكن عندما يعني انه امام محكمه النقض، عندما ترى ان هذا الحكم الصادر هو حصل ضمن السياق القانوني الصحيح وايضا ضمانات التقاضي الصحيحه وايضا ضمن ضمانات القضاء وايضا حسب المواد القانونيه، فان هذا المسار سوف يكون يعني طبيعي، وايضا سوف ياخذ المتهمين يعني العداله بكل معانيها في هذا الخصوص، فأما أن يصدق هذا الحكم وأما أن يعاد إلى المحكمة المختصة من أجل إعادة النظر فيه.
0: عادة مسار هذه القضايا كم تستغرق من الوقت؟ هل يمكن أن يكون هنالك ربما جلسات أخرى في الأيام القادمة أم ربما سيبت في أمر هذه القضية أو هذه المحاكمات في جلسة واحدة؟
1: هلا طبعا هلا بعد النطق بالحكم هناك مده قانونيه معينه يمكن ان يقوموا بالطعن بهذا الحكم، وممكن يعني لدى يعني محكمه النقض ان تقوم بدراسه هذا الملف، ملف القضيه، وثم تبدي رايها اما التصديق على الحكم او ارجاعه الى المحكمة المختصة في هذا الأمر. وهذا الأمر يعني لن يطول، يعني ممكن أن يعني أن يكون مدة مثلا 3 أشهر أو 4 أشهر، فممكن أن يصادق الحكم أو يعاد إلى المحكمة المختصة. فهناك إجراءات ممكن نقول أنه هذه إجراءات عادية ضمن المسار القانوني الواضح وأيضا ضمن مدة زمنية يعني طبيعية ممكن أن نسميها.
0: كيف تنظر إليها السيد عبد الرحمن؟ المسار هذه المحاكمة والمسار القضائي لهذه المحاكمة، هل ربما تحتاج إلى جلسات أخرى أم ربما من الوارد فعلا أن تبت وتنتهي المحاكمات في جلسة واحدة؟ سيد عبد الرحمن. نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفي. أعود إلى محمد نور ونرصد وإياك محمد واقع الوضع أمام جلسة الجنايات العسكرية بحلب لمسار استئناف جلسات المحاكمة المتعلقة بالمتورطين بارتكاب الانتهاكات في الساحل السوري. محمد؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال أيضا بمراسلنا من هناك. أعود إليك سيد شادي للحديث عن مدى فعلا إمكانية أن تكون هنالك ربما جلسات أخرى في الأيام القادمة. هل الأمر سيتعلق مرتبط فقط بعملية الطعن أم سيكون الأمر متعلق بأمور أخرى، أمور تقنية، أمور ربما قانونية أيضا؟ نعم سيد شادي. طيب أعود إليك محمد نور مراسلنا من أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب لتحدثنا عن تفاصيل التطورات لديك.
2: نعم ديما، الآن يعني دخل أيضا 7 أشخاص الذين من المفترض أن تصدر بحقهم الأحكام الآن في إلى القصر العدلي. وصل 7 أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية متهمين بارتكاب يعني بعض المخالفات في الساحل. 7 أشخاص من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية جرى نقلهم الآن إلى داخل المحكمة العسكرية، ومن المتوقع أن يصدر بحقهم الأحكام وفقا لكل شخص وارتكابه لبعض المخالفات في أحداث الساحل السوري. طبعا ديما ليوصل يعني الآن صدر الأحكام منذ قليل بحق 3 أشخاص، ومن قبلها في جلسة 17 من أيلول الشهر الماضي جرى أيضا إصدار الحكم بحق 4 أشخاص، والآن

0: سبعة أشخاص سوف يمثلون أمام محكمة الجنايات العسكرية الآن هنا في القصر العدلي في مدينة حلب، وبالتالي كل المتهمين سوف تصدر بحقهم اتهام القرار النهائي من قبل محكمة الجنايات العسكرية. كان هنالك 14 متهم سابق تم إصدار الحكم بحق سبعة أشخاص آخرين، والآن السبعة المتبقين هم من وزارة الدفاع والداخلية سيمثلون الآن ليسمعوا محكمة الجنايات العسكرية ماذا سوف تقر بأحكامهم. يعني منذ قليل تم أيضا إخراج ديما الأشخاص الثلاثة الذين حكموا من قبل محكمة الجنايات العسكرية شخصان
1: طيب
0: بالإعدام
1: محمد،
0: شرطان
1: دعنا نعود
0: والآخر
1: الآن لمتابعة هذه الجلسة، جلسة المحاكمة للمتورطين بانتهاكات الساحل، ونعود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نقيب مصطفى شنان، حاضر.

0: إذا عودة إليك سيد عبد الرحمن، إن كنت تسمعني كنا نتحدث قبل قليل عن القيمة القانونية لهذه الخطوة من هذه المحاكمات التي حصلت اليوم. كيف يمكن أن ننظر إليها بالنسبة لأهالي الضحايا، لذوي الضحايا وعائلاتهم، بالنسبة للمحاكمات الحاصلة في المحاكمات في المحكمة الجنائية بحلب؟
1: نعم، بما يتعلق بأهالي الضحايا والضحايا يعني قد يكون منهم يعني على قيد الحياة مصابين أو شيء آخر، طبعا هذا يعزز يعني السلم الأهلي، يعزز يعني إنه يعني الجبر الضرر المعنوي بوجود يعني محاكمات عادلة ويعني عقوبات متناسبة مع الأفعال المرتكبة. لا شك أن يعني العقوبات الجنائية هي تحمل أكثر من بعد، يعني بعد رادع وبعد يعني تعويض وبعد يعني قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن اليوم ربما حكم الإعدام هو حكم شديد، لكن هو يحيي النفوس، يعني النفوس التي ماتت وحزنت من وراء ما أصابها من فقد أحبتها وفقد يعني أعز ما لديها من زوج أو أخ أو ابن أو أب. إذن هذه تعيد الحياة لهم، تعيد لهم يعني حقوقهم، بعض حقوقهم، تعيد لهم، تجبر خواطرهم، إذن تساهم في إعادة صياغة السلم الأهلي، ويعني تسمح لاحقا بنوع من المسامحة والمسامحة يعني والصفح على يعني الحاضنة لهم أو من كان يؤيدهم أو من كان يدافع عنهم. إذن هي يعني إجراء قانوني يحقق العدالة ويحقق السلم الأهلي ويجبر الضرر ويسمح ب

0: يعني استكمال يعني مشاريع التنموية في يعني بعيدا عن التوقف عند جريمة معينة أو حادثة معينة أو يعني انتهاك معين.
1: طيب سيد شادي، إلى الآن مع متابعة استئناف هذه الجلسات للمحاكمة، تابعنا الإجراءات والأحكام الصادرة حتى الآن، إعدام اثنين والسجن 12 عاما للثالث، كيف تقيم اليوم المسار القضائي وهذه الأحكام الصادرة؟ سيد شادي تسمعني؟ على ما يبدو هنالك مشكلة في الصوت. سيد شادي تسمعني الآن؟ طيب دعنا أن ننتقل إلى مراسلنا لنتابع وإياك محمد آخر المستجدات المتعلقة بالمحاكمات.
2: نعم ديما، يجري الآن داخل القاعة يعني جلسة استماع أو الجلسة الأخيرة لسماع بعض من يعني الأدلة، وأيضا استماع لمحامي الدفاع قبل إصدار النطق بالحكم بحق 7 أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية متهمين بيعني ارتكاب تجاوزات في منطقة الساحل. وبالتالي ديما الآن هو آخر يعني هي آخر الجلسات المحاكمة التي جرت قبل عام من الآن. جميع الجلسات كانت علنية، جميع الجلسات كانت بحضور وسائل الإعلام وبحضور أيضا محامي الدفاع، ومن لم يكن له محامي قد وكلت له المحكمة، محكمة الجنايات العسكرية أيضا محامي للدفاع عنه. طبعا يعني لها أجزاء كبيرة الآن ديما، يعني كما شعرنا ولمسنا من الأهالي هنا في مدينة حلب الذين التقينا بهم، يعني هذه الجلسات كان الجميع يفتقدها، يعني الجلسات العلنية والصريحة. كان هنالك لربما أن يكون هنالك لبث أو سوء فهم لهذه الجلسات على اعتبار بأنها يعني تخص أشخاص قد أثاروا بالفعل يعني النعرات الطائفية ويعني جيشوا بعض الأهالي الطوائف، وأيضا قاموا بقيادة مجموعات مسلحة. الجميع يعني كان لربما يقول بأن هنالك يعني المحكمة سوف تصدر أحكام يعني بغير مبنية على الأدلة والوقائع، ولكن من خلال يعني الجلسات العلنية التي يعني شاهدناها جميعا، وأيضا يعني أيضا محامي الدفاع الذين قدموا يعني بعض الأدلة والشهادات يعني على لتخفيف من الحكم، ولكن المحكمة كانت لديها أدلة قوية. يعني جل الذين تم الحكم بالإعدام عليهم صدر بحقهم حق الإعدام، كان هنالك مقاطع فيديو لهم أثناء يعني تنفيذهم للجرائم والكمائن لوزارة الدفاع والداخلية أيضا، وهنالك محادثات عبر تطبيق الواتساب يعني تجيش طائفي، وأيضا كان هنالك يعني رصد يعني مكالمات مع بعض الجهات أو الأشخاص الذين يعني أسسوا مجموعات كبيرة يعني إثارة النعرات الطائفية في الدول الجوار. كانت الأدلة المحكمة العسكرية قوية، وكما التقينا يعني العديد من المحامين هنا في القصر العدلي قالوا بأن يعني كل يعني المحاكمة أو كل الأشخاص الذين صدر الحكم بحقهم سواء الإعدام كان هنالك يعني أدلة قوية، وهنالك شخص آخر يعني تم تبرئته وهو كان يعني متهم بارتكاب جرائم قتل في منطقة بانياس، وكان يعني متهم بأيضا اشتراكه مع مجموعة مسلحة باستهداف دورية للأمن الداخلي في منطقة بانياس، ولكن لم تكن هنالك أدلة عليه كافية لتجري تبرئته وإطلاق سراحه. أما البقية فقد أدينوا بأدلة إن كانت بالمقاطع الفيديو أو عن طريق الشهود العيان، وأيضا يعني المحادثات التي أثبتتها محكمة الجنايات العسكرية بحقهم. اليوم هو اليوم الأخير للنطق بالحكم بحق 14 شخص الذين اتهموا بيعني ارتكاب الجرائم وإثارة النعرات الطائفية في الساحل، سواء 7 أشخاص من أشخاص هم من الفلول أو متهمين بأنهم فلول، وسبعة أشخاص آخرين هم من وزارتي الدفاع والداخلية. ولكن كل الأحكام التي صدرت ديما هي قابلة للطعن عن طريق النقض. سنرى أو سنشاهد بعد قليل يعني مصير 7 أشخاص الذين ينفذون

0: يقتلون الآن أمام محكمة الجنايات العسكرية هنا داخل القصر العدلي في مدينة حلب.
1: أعود إليك سيد شادي لنقرأ وإياك تقييمك لهذه الأحكام الصادرة، والآن هنالك أيضا الأنباء تفيد بأنه تم تجريم محمد بكر

0: الآن سيد شادي؟
1: طبعا هلا بالنسبه لموضوع الاحكام، كما ذكرنا سابقا ان هذه الاحكام تمر عن طريق اجراءات تقاضي عادله اعطت ضمانات جيده من خلال الشفافيه، من خلال توكيل محامي او حتى المحامي المسخر، الى موضوع ان تكون هذه الجلسات علنيه من خلال بث مباشر على وكالات الاعلام. طبعا هذه الاحكام حصلت حسب ممكن يعني التفنيد بعض يعني قليلا ضمن ادله فنيه. هذه الادله جاءت من خلال فيديوهات ومن خلال صور، من خلال ايضا يعني كشف الكرات على الهواتف، وايضا الفيديوهات التي تم بثها، وايضا موضوع المقارنه بينها وبين البيئه وبين الاماكن التي حصلت فيها هذه الانتهاكات. ايضا جاءت موضوع هذه الاحكام ضمن مواد القانون السوري، يعني القانون العقوبات. فهذه الاحكام هي حسب السياق التقاضي جاءت ضمن منطوق المواد القانونيه. اما موضوع هذه الاحكام او يعني انه هذه المدن 20 عام مثلا وزاره الدفاع او حتى كان مثلا خلال انه الناس العديد، فهذا يعود إلى قناعة القاضي بهذه الأدلة، وأيضا قناعة القاضي بسماع الشهود وأيضا باستجواب المتهمين وموضوع تحليل هذه الفيديوهات وإلى آخره. فهذا السياق هو سياق طبيعي ضمن إجراءات التقاضي الطبيعية، ويحق لهؤلاء المتهمين الطعن بهذه الأحكام. بالنسبة إلى وزارة الدفاع، إلى يعني إنه هذا العنصر الذي وجهت إليه تهمة القتل العمد من خلال الحكم 20 عام، فأيضا هذا تم الاستناد إلى المواد القانونية. هذه المواد القانونية أخذ بها القاضي وطبقها حسب هذا السياق الذي وجدت فيه. يحق لهؤلاء المتهمين أو حتى وزارة الدفاع مثلا توكيل محامي او مثلا ايضا الطعن يعني انه هذا القرار من خلال ان تقوم محكمة النقد بالبحث بقانونية هذا الحكم، فاما ان تصدق ان تقوم بالمصادقة عليه او ان يعني ان تعيده الى يعني انه نقده وان تعيده الى المحكمة المختصة بهذا القرار.
0: أشكرك جزيل الشكر.
1: هناك
0: تفضل.
1: جدا مهمة.
0: طيب.
1: أيضا نحن حسب القوانين الدولية وأيضا القوانين الداخلية، بأن طبعا حسب القوانين الدولية أن يجب مساءلة أي شخص يقوم بارتكاب انتهاكات، وهذا الشخص يجب أيضا البحث هل هو يأخذ يعني إنه مثلا هذه الأوامر من رئيسه المباشر أم لا؟ فضمن هذا السياق فيعني قد تكون إنه هذه الأدلة غير متوفرة ولا يعني إنه تمت إلى رئيسه المباشر.
0: أشكرك جزيل الشكر شادي دالاتي، محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونية، كنت معنا من حلب. وأشكر أيضا عبد الرحمن العبد الله، محامي ومستشار قانوني، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما، وأشكر أيضا مراسلنا محمد نور، كان معنا من أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب، ورصدنا وإياكم مشاهدينا استئناف هذه الجلسات، جلسات المحاكمة للمتورطين بانتهاكات الساحل السوري. إلى اللقاء بأمان الله.

0: صباح الخير مشاهدينا مرة ثانية، بدنا نرجع نرحب بكل مشاهدينا من تلفزيون سوريا إضافة للتلفزيون الثانية لنكمل باقي فقراتنا من صباح سوريا. رحلة سرطان الثدي مو بس رحلة علاج جسدي، وإنما هي رحلة نفسية فيها كتير مشاعر من الخوف والقلق وأحيانا الإحساس بفقدان السيطرة على الحياة.
1: بهالرحلة عمار الدعم النفسي بيكون جزء مهم من رحلة التعافي، لأنه تقبل التشخيص والتعامل مع تغيرات الجسم ومواجهة مخاوف العلاج كلها تحدي.

0: الشخصيات بتحتاج قوة نفسية ومساندة من المحيط أكيد.
1: بس كيف ممكن المرأة يا منى تتعامل مع مشاعر الخوف والقلق بعد التشخيص؟ كيف فينا نساعدها تتجاوز هالمرحلة وتستعيد إحساسها بالأمان؟
0: حتى نحكي أكثر عن هالموضوع بدي رحب بضيفتنا الاستشارية النفسية الأسرية ومدربة التنمية البشرية أماني حسون. يسعد صباحك يا رب.
2: يسعد صباحك.
0: نورت صباح سوريا.
2: بوجودكم.
1: يا أهلا وسهلا.
0: يعني مثل ما عم نذكر من بداية الحلقة قديش هو هذا الموضوع عن جد حساس ومهم أنه نحن نطرحه ونحكي فيه. يعني لحظة سماع خبر الإصابة بسرطان الثدي ممكن تكون صدمة كتير كبيرة عند المرأة. فأنت يعني مختصة بهذا الموضوع عن جد شو ممكن تكون مشاعر المرأة الحقيقية بهذا الوضع؟
2: هلأ بالبداية كلمة سرطان هي يعني بحد ذاتها مؤلمة. حتى
0: صح.
2: أغلب الناس يعني ما بيحبوا يذكروها ما بيحبوا يقولوها فشو بيقولوا هداك المرض
0: هداك المرض.
2: إيه فهون يعني الصدمة بتكون للشخص نفسه جدا مؤلمة. يعني إذا أنت بتسمعيها لحدا محبب فبتتضايق فكيف إذا بتكون يعني للشخص نفسه. فهون بالبداية بصير أول ما بتسمع بالخبر بصير مرحلة بتمر بمراحل من الصدمة. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإنكار.
0: الإنكار إنه لا أنا ما فيني شيء.
2: أنا ما فيني شيء وأكيد بالتحاليل في شيء غلط. بعدين بتفوت في مرحلة تانية مرحلة الاكتئاب مرحلة الحزن مرحلة الغضب إنه ليه أنا والتساؤلات هي كلها إنه ليه أنا وليه بس أنا وليه هلا بهذا الوقت. يعني خليني أقول مرحلة بتكون بتواجه فيها صعوبات جدا كبيرة داخلية. أساسا هي بتكون بوجود هذا الخبر وتلقي هذا الخبر بتكون صحيح موجودة وقاعدة بس هي بتسمع بس أول كلمة كانسر وبعدها بجوز ما تركز بحديث الطبيب شو عم يحكي شو عم يقول. فبعدها أيضا بتفوت في مرحلة بنسميها مرحلة التفاوضات إنه اللي هي أنا شو بدي أعمل شو بدي ساوي وين في دكتور طبيب شاطر بيقدر إنه يعطيني النتيجة الصحيحة وين في مشفى إنه أنا فيني استخدم فيها هذا العلاج. فهون نحنا بعد هاي المرحلة أيضا بسمر بمرحلة تانية منسميها مرحلة الاكتئاب مرحلة الحزن مرحلة الخوف. هاي المرحلة بتكون مرحلة مؤقتة يعني بسبب هاي الصدمة بنسميها اضطراب ما بعد الصدمة انه بسبب هاي الصدمة صارت. فبتنتهي في اول مرحلة التقبل اللي هي المرحلة النهائية. هاي المراحل كلها بتمر فيها بعدين يعني لحتى تتخلص من هاي المرحلة ومن الصدمة المؤلمة فمنقلها انه احكي عبري لا تضلك انه ساكته وكاتمه شو اللي داخلك عبري عن الشعور لا تاخذي قراراتك وانت بحاله الصدمه استني لحتى تهدي وتروقي ويستوعب العقل هي الفكره وبعدين بلشي بانه انت تاخذي القرار الصحيح.
1: طيب انا بصراحه يعني عانيت من موضوع نفسيه الحمد لله مو بشكل شخصي وربي يبعد هذا الموضوع عن عدوي مو عن حدا. فاكتشفت انه العلاج النفسي اهم من العلاج الفيزيائي بشكل كتير كبير. فتنا بمرحله هي مرحله الاكتئاب والحزن مثل ما حكيتي. كيف انا او كيف الشخص المصاب بده يبعد الحزن والتوتر والقلق و كل هاي الامور السلبيه عن حاله كرمال انا ما تطور عندي هالحاله؟
2: هلأ بالبداية خليني أقول إنه يعني الإيمان بالله بأنه الأمل بأنه رب العالمين قادر إنه عطاني هاي. رب العالمين ما بيعطي الإنسان شيء فوق طاقته فعطاني هاي المعركة أنا بسميها معركة
0: صح.
2: عطاني هاي المعركة فأنا قادرة إنه أنا واجه هاي المعركة. فيعني أنا هون الفكرة إنه أنا أكون أنا قد يعني ظني حلو برب العالمين اني انا اكون واثقه بانه رب العالمين معي وحيسندني وحيدعمني. هلا كثير بنسمع تعليقات سلبيه كلمات سلبيه اني انا خليني اقول اعزل نفسي عن هيدول الكلمات السلبيه وفر طاقتي دائما تكون ايجابيه دائما اطلع على الجانب الحلو على الجانب الاشخاص اللي تعافوا من هذا المرض ورجعوا لطبيعتهم.

0: ورجعوا لحياتهم الطبيعيه. كمان يعني الدعم النفسي جدا جدا مثل ما حضرتك حكيت جدا مهم، بيمثل 50% من الشفاء بس اذا كان بطريقه صحيحه. يعني كيف؟ يعني انا لما بدي ادعم حدا مريض ما لازم الا انه انا احكي بطريقه بنيه طيبه. اوقات نحن بنحكي بنيه طيبه بانه هي خليني اقول مرحله وبتمر. في ناس خليني اقول انه الوجع، يعني في ناس انه يعني انت احسن من الناس بكثير هون شو، فهون المريضه بتشعر بانه يعني انه ما تقبل، يعني انه ما حاسين بوجعها الحقيقي
1: بالضبط،
0: ما شاعرين فيها باحساسها الداخلي. فهون كمان ايضا مثلا انه كوني قويه كرمال اولادك، هي يعني هي الكلمات هي اللي بتكون بنيه طيبه هي بتسبب عبء،
1: صح، ضغط حمل زياده،
0: ضغوط زياده. فلازم الدعم يكون بطريقه ايجابيه، بطريقه انه نحن باحتواء، بحضن، بانه نحن معك، نحن ساندينك، حنكون جنبك، ما رح نتركك بهي الاوقات وهي الظروف الصعبه اللي انت عم تمر فيها.
1: طيب اماني، يعني كمان من الشغلات اللي جدا حساسه بهذا الوضع هي صوره المراه عن نفسها بموضوع انه ممكن يتساقط شعرها، هاي يستأصل الثدي تبعها، فأكيد هذا الشيء حيسبب كتير ضغط نفسي، حيسبب قلة ثقة بالنفس، حيسبب عبء. فكيف ممكن إنه عن جد المرأة تتعامل مع هذا الموضوع؟
0: هلأ ما فينا ننكر بأنه يعني هاي المرحلة جدا مؤلمة. ليش؟ لأنه بتمس رمز الأنوثة. يعني لما بيصير استئصال الثدي وهر الشعر فهي هي رمز من رموز الأنوثة. فلما تنصاب هي بيصير في شرخ بالهوية الذاتية، هويتي أنا عن نفسي كأنثى، وهي من الطبيعة وهي شعور طبيعي إنه هي تحس بالحق، تحس بالحزن، حق تحس بإنه هي فقدت جزء منها، جزء من يعني من من من جسدها. فهذا الشيء إنه يعني من حق الطبيعي إنه هي تحزن وتشعر بهذا.
1: طب كيف بتتعامل معه؟
0: كيف تتعامل معه؟ أول شيء تتقبل بأنه هي المرحلة هاي اللي عم تمر فيها هي مرحلة معركة، أنه هي معركة ونجت منها. هذا الاستئصال ما هو إلا خليني أقول نذبة عن شجاعتها بأنه هي حاربت هذا الشيء وانتصرت عليه. فأنا لما بدي غير الفكرة بيتغير المفهوم كله. فبمجرد ما غيرت الفكرة تغير المفهوم. الفكرة أني أنا حولها من سلبية لإيجابية بأنه أنا تقبلت وضعي الحالي وأنا هلأ بمعركة خطة وعم خوضها بكل قوة وشجاعة وتقبل ورضا بهذا الوضع الحالي. يعني دائما أنا بقول الأمور اللي خارج سيطرتنا يعني نتقبلها، ما في حل تاني، يا نتقبلها يا أما منعيش الأيام هو هيك اللي بده يصير رح يصير
1: 100%.
0: فأنا يا بتقبلها يا بعيش بأنه أنا دائما في لوم وحزن وكآبة، بينما أني أنا أتقبلها فأنا بشعر هون بالرضا بالأمل، بأني أنا عندي شغف لأني أنا داوي حالي أتخلص من هاي من هذا المرض.
2: طيب كيف اليوم؟ وهذا السؤال جدا مهم، بس لأنه دائما يعني كل حدا بيتصرف بطريقه معينه،
0: صح.
2: كيف يوم احنا ممكن العيله تخبر الاطفال عن مرض الام في فكره السرطان، او حتى اشخاص من العيله؟ انت مثلا بتلاقي كمان غير فكره الاطفال، الام المصابه بمرض السرطان ما بتخبر اهلها لانه وخصوصي القويه بتقول لك انا ما بدي مثلا،
1: ما بدي
2: مثلا حفيدي يعرف انه انا مثلا معي سرطان، ما بدي ابني يعرف انه معي سرطان، انا اموري سليمه. ف كيف نحن بنخبرها بطريقه تكون يعني نحتوي هذا المرض وبنفس الوقت ما حدا يطلع بصدمه ممكن تاذيه بشكل نفسي وبشكل كتير كبير؟
0: هلا بالنسبه لل يعني انه لانه كيف بدي اخبر الاهل هون، يعني حسب خليني اقول حسب يعني ما في طريقه معينه، كل واحد حسب التعامل معه. مثلا في عندنا شخصيات شكاكه، هي بدك يعني قبل ما نقعد بها ونخبرها فهون بدنا نحن يعني نحكي بشكل تفصيلي اكثر، بانه نقعد مع بعض مثلا مع الاهل انه مثلا ماما انا بدي أقول لك شيء، وأنا

0: قوية وانت بتآمني بالله وبتآمني بقضاءه وقدره. فيعني انا حاليا فايتة بمرحلة اللي هي انه انا معي، يعني اكتشفت انه معي انا كانسر. هون انا بدي اقول يعني للام بانه يعني انا بهالمرحلة الاولى، مرحلة الأولى أنه بالبداية أنه أنا زعلت وهيك، وأنا ما بدي تزعلي، وأنا بدي باخذ القوة منك، وأنا باخذ يعني بتصير هي بدها تعطي داعم للأم لحتى أنه تخف هاي الوتيرة، تشرح لها بشكل تفصيلي أكثر عن أنه عن نسب الشفاء، عن أنه مثل أي مرض،
1: وأنه يعني تفائلها أكثر،
0: إيه تخليها تحس بالتفاؤل بأنه هي موجة ولح تعدي. اما بالنسبه للاطفال فضروري جدا انهم يعرفوا، لانه إن الاطفال بيشعروا بحركات الجسد الاهل انه في شيء غريب،
1: في شيء غير طبيعي.
0: ايه فبصيروا هون يعني يساووا مخطط بعقلهم سيناريو بانه في شيء، انه في شيء عم يصير، بس لكن هذا المخطط بيسووه بطريقه مرعبه وهذه الطريقه بتاذيهم. فهم بنحطهم وبنقعد معهم برواق وبنقول لهم ماما عم تمر بظروف صعبه، بحاله يعني بحاله مرضيه، حاليا عم تتعالج، وهذا الدواء رح يخلي ماما تتعب شوي، رح يخلي ماما انه ما تكون مثل العاده معنا بكل قوتها ونشاطها، بس هذا دليل بانه ماما عم تصح، مو دليل بانه هي انه ما عادت ترجع قويه. وممكن نحن نلاحظ،
1: يعني نحن نحطهم بالصوره بس بنفس الوقت انه ما كثير نخوفهم.
0: طبعا ما نحكي لهم انه شو المرض، يعني يعني هن لهم قدرات معينه بالاستيعاب، ما نعطيهم انه افكار اكبر من وعيهم، اكبر من عقلهم. فحسب الاعمار نحن بنشرح طريقه المرض، وانه اذا لاحظتوا على ماما بانه شعرها هر او كذا، فهذا بسبب انه الدواء عم يشتغل بالطريقه الصحيحه. صح. ولح يرجع يطلع بشكل حلو، ولح ترجع ماما اللي بتعرفوها وقاوة.
1: مية الاستشارية النفسية الأسرية ومدربة التنمية البشرية أماني حسون، شكرا كثير لك على هالفقرة المميزة ونورتينا.
0: شكرا لكم كثير وانتم نورتوني. الله يسعدكم.
2: يعني هذا المرض هو صعب جدا ومخيب الأمل جدا، نتمنى من كل النساء أن ينشفوا المرض، كل حدا مصاب والله يبعده عن الجميع يا رب. فاصل وبعدها رح تكون معنا هدينا نشوف شو بخبيرتنا من أخبار لليوم من فقرة كلام ميديا. لا تروحوا لبيت.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
7: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
6: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
7: في القدس،
6: عمر بن الخطاب
7: في إيليا،
6: صفرونيوس هو دمشقي.
7: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
6: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا

0: قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة، محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا، ومثل العادة معنا هديل يلي جايبة معها أخبار جديدة شغلت السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة. صباح الخير هديل.
1: يا صباح الورد منى، وصباح الخير أيها
2: عمار. حلو
1: عمار،
0: ما في مشكلة أبدا.
2: اسمها الله الكارما. أهلا هديل. أهلا،
1: كيفكم؟ شو الأخبار؟
0: نحن منيح الحمد لله.
2: أنت كيفك؟ إن شاء الله منيحة
1: الحمد لله.
2: أوكي.
0: يعني هيك هديل وعمار، قبل ما نبلش
2: إيه؟
0: أنا جعبالي إني أقول لتيتي، بما أنه هي عم تحضرنا هلأ، إلا سلامتك يا تيتي، وإن شاء الله بتقومينا بالسلامة. أنا بعرف إنك عم تحضرينا، وهيك نرجع نشوفك بصحة وبخير، وترجعي تبحي علينا الصبح. وأكيد عمار وهديل كمان بدون يقولوا لك سلامتك.
2: أكيد أكيد أكيد يا رب يا تيتي، هيك أشوفك يعني الله وشي أول طول بعمرك، ويخليكي لعائلتك، وتضلي عم تحضرينا دائما كل يوم، كل يوم عم نحضر صباح سوريا، ونضل هيك مبسوطين فيكي، ويأمك بالسلامة يا رب.
1: أكيد، وأنا هيك مني كمان بدي أتمنى لها السلامة والصحة. وكانت منى وعدتنا أنه نعمل صبحية عن تيتا، فنحن ناطرينها كي تقومي بخير وسلامة، مشان منى تاخذنا ونشرب قهوة على البلكونة.
0: أي مزبوط.
1: وأنا كمان قبل ما بلش فقرة كلام ميديا لليوم، صبح كنتوا عم تحكوا أنه نحن هلأ بالشهر الوردي، وعم تتمنوا سلامة لكل ست وصبية مصابة بسرطان الثدي. وأنا بدوري كمان بدي أقول أنه قلبي مع كل سيدة عم تتوجع، عم تصارع مرض سرطان الثدي، وأكيد عم تكافح كرمال عائلتها وكرمال أولادها، وإن شاء الله يا ربي الشفاء لجميع مرضى، وتحديدا مرضى سرطان الثدي
0: يا رب.
1: ومثل العادة أنا اليوم كمان عم أتلكم هيك جولة سريعة على الفيديوهات اللي شغلت الناس على السوشيال ميديا. تعالوا مع بعض نصبح على كل اللي عم يحضرونا، ونتعرف شو عنا أخبار اليوم. ومنبلش أخبارنا اليوم من حلب، بلقاء مؤثر جمع شابة سورية بوالدها بعد فراق وغياب استمر 15 سنة. بلحظة عاطفية اختصرت كل سنين البعد، وانتهت بعناق طويل رجع ذكريات واشتياق السنين بمشهد لامس قلوب الناس على السوشيال ميديا. هلأ سوا منشوف هالفيديو يلي بوثق لحظة اللقاء، ومنرجع لكم.

0: يعني على طول بكلام ميديا منى بتبكي على طول.
1: انتوا دائما بتجيبوا لي هيك الاخبار الحلوه اللي
0: شوفوا دائما دائما بكلام ميديا في دعاء دائما بنردده باغلب الفيديوهات اللي احنا بنعرضها لما يكون في شيء مؤثر. الله لا يحرم حدا من الناس اللي بحبوه من عائلته من رفقاته، لانه دائما يعني نحن بنكمل بوجود الناس اللي حوالينا. اكيد
2: اكيد.
0: فلحظه هيدا اللقاء مؤثره جدا، والله لا يحرم حدا من نعمه الاب كمان.
2: يا رب يا رب يا رب. وقد شفنا هذا المنظر بهدول السنتين
1: طح.
2: وهي لحالها اللي بيسوى بس شوي بفكر شوي بحس انه نعمه كثير كبيره.
0: اكيد. فهيك الحمد لله، ويا رب كل حدا بعيد وغايب يرجع يجتمع مع حبايبه.
1: آمين.
0: هيك وانتم كمان تجتمعوا مع حبايبكم أكيد. ومتابع معكم أخباري لليوم، وبننتقل لخبرنا الثاني من أجواء الدراما السورية. فبلشت المخرجة رشا شربتجي تصوير مشهد

0: شاهد مسلسلها الجديد يلي اختارت له اسم كولومبيا، وشاركت متابعينا ستوريز خلال تصوير كواليس المسلسل، وكشفت عن عدد من النجوم المشاركين بالعمل يلي بلش يلفت الانظار من هلا ويحمس الجمهور لمتابعته. هلا سوا منشوف الفيديو وبنرجع لكم.
1: هلا احلى شيء بكولومبيا بعد انه سامر رضوان الكاتب، وبعد انه الشركه كثير ظراف ومحترمين وبيجننوا صور وكمان فيلمرز، وبعد انه معنا نجوم حلوين باسل وسيد عباس ونادين ومحمد حداقي، كثير كثير كثير حلوين معنا. اغيد شربتجي
2: واخيرا
1: اغيد بطاقم الاخراج وساعد نبلش، وهي اولاد هشام شربتجي بينتشروا بيتوغلوا ويتوغلوا
2: في كل مكان
1: في كل مكان وكل انحاء العالم، وان شاء الله يا رب هيك يا اغيد يكون وشه عليك خير، بدايه رحله موفقه، وبحبكم كثير وادعوا لنا.
0: يعني المميز بعمل كولومبيا غير انه هو من اخراج رشا شربتجي انه بطل العمل هو باسل خياط، فهيك يعني نحن امام موسم رمضاني حافل اكيد باسماء كبيره عادت للساحه الفنيه السوريه، فان شاء الله يعني يكون هيك موسم رمضاني مثمر.
3: يعني انا حاسه انه هلا بموسم رمضان يلي جاي هنصير يعني نتناقش اكثر باحداث المسلسلات اللي حتصير، وانا بصراحه كثير متفائله. يعني هيك دائما بكل رمضان نحن اعمال رشا شربتجي دائما بتخلينا هيك يعني متشوقين ومتحمسين انه نعرف شو هي، فاكيد كولومبيا كمان حاسه انه حيكسر الموسم الرمضاني
0: اكيد. ومتابعه معكم كانت منى عم تقلي انه بدنا نناقش كثير هيك احداث المسلسلات، فانا ما راح احرمها. فبخبرنا الثالث للدراما السوريه، ومع وصول مسلسل حب على ورق لاخر حلقاته شارك ابطال العمل هيا مرعشلي وانا السياره رساله مؤثره للجمهور، حكوا فيها عن كميه الحب يلي وصلتهم من المتابعين خلال فتره عرض المسلسل، وكيف عاش الجمهور معهم تفاصيل الحكايه وفرحوا وزعلوا وتاثروا باحداثها، ونشروا رساله مع مجموعه من صور من كواليس التصوير وعبروا عن امتنانهم لكل رساله وتعليق ومحبة وصلتهم خلال هالتجربة. يعني هلأ كنتي لسا عم تقلي نحكي عن أجواء العمل. بصراحة مسلسل حب على ورق كان من المسلسلات اللي كانت على شاهد على فكرة من التوب 10، يعني أنا دائما شوفها مع أنه الأحداث بتحرق الأعصاب أوكي على مدى الحلقات، ولكن الحلقة الأخيرة كانت حلوة. يعني شفنا انه
3: انت كنت عم تتابعي؟
0: لا بصراحه شوفي انا ما كثير عندي خلق احضر مسلسلات طويله، يعني انا من جماعه اللي بيحضروا 15 حلقه.
3: اي انا
0: هيدا المسلسلات بس انا كنت هيك اطلع على بريفات الحلقات او على الفيديوز اللي بتطلع على السوشيال ميديا، فعرفت انه بالنهايه او سولين تزوجوا وصار عندهم اولاد، يعني بعد حرق الاعصاب بعد حرق الاعصاب كانت النهايه حلوه.
3: يلا انا بحب النهايات السعيده صراحه.
0: وانا كمان
4: وأنا كمان صراحة.
0: طيب منى وأنا منحب المسلسلات اللي تكون عدد حلقاتها صغيرة 15 حلقة، أنت من هيك أنصار الحلقات الطويلة؟
4: أنا صراحة من عشاق المسلسلات الطويلة.
0: طويلة؟
4: صراحة يعني
3: بس لا أنا مالي خلق.
4: بس أنا عندي شغلة إنه مشكلتي إنه مثلا أنا قالوا لي على مسلسل بحضر أول حلقة إذا شدني كمله، إذا بيكون 750 ألف حلقة، إذا أول حلقة ما شدتني ما بروح. أنا كثير شفت حب على ورق على السوشيال ميديا طلبت منه كم شيء كم شغله، وقالوا كثير انه هو جدا ناجح، واصلا احنا كمان تلفزيون ثاني نزلنا عملنا لقاءات وتغطيه خلال اطلاق هذا المسلسل، وفعلا مثل ما قلتي هديل هو من انجح مسلسلات المعربه لهلا.
0: صحيح. متابعه معكم لنوصل لاخر اخبارنا لليوم، ومننتقل لخبرنا الاخير لعالم الرياضه، فاختار نجم كره القدم الارجنتيني ليونيل ميسي الامارات لبناء يخته الفاخر. اليخت اللي عم بيتم بنائه حاليا براس الخيمه لينضم لاسطوله الخاص، وميسي مو اول نجم رياضي بيتوجه للخيار، فسبقوا كمان نجوم التنس رافائيل نادال وكارلوس الكاراز بهيك خطوه بتسلط الضوء على حضور الامارات بعالم اليخوت الفاخره. هلا بصراحة أنا كمان عم شوف إنه الإمارات مو بس حاضرة بمجال اليخوت، حتى ما إذا بتشوفوا على السوشيال ميديا الكرفانات والبيوت المتنقلة بصراحة كانت رائدة. يعني أنا كثير شفت هلا شركات بالإمارات عم تتوجه لهذا الموضوع، فممكن هيك ممكن تعملوا يخت.
3: عملوا كل شيء ما ضل غير هدول.
4: ما صفر شيء.
0: طيب شوفوا لو عندكم فرصة تعملوا يخت خاص أو كرفان شو بتختاروا؟
4: والله أنا بعمل يخت بسوريا صراحة.
0: أنا لا يخت بس ما بظن بسوريا.
3: هلا يخت اذا كان مثلا مونتي كارلو ولا أيوة هيك
0: تماماً.
3: ممكن يعني مع اني انا بخاف من البحر بس يعني ليش لا، هيك كل صيفيه نطلع هيك بالاحلام، يعني هيك الواحد حلو يتخيل. بس كرفانه حلو كمان
0: بس بتخيل انه ما

0: في استقرار وصغير
1: ايوه هيك مغم شوي
2: انا بحس بعمل هذا البيت الكبير خشبي اللي هو على شكل الكوخ واللي بيكون هو اكثر منطابق وفي كثير قصص بمكان مو معزول بس بعيد شوي يعني مثلا بأحد الضواحي بحس انه
1: ممكن مثلا تعمل هيك شيء بالزبداني او بلودان
3: مثلا لعيونكم
1: والله
0: هلا بصراحه انا بفضل العيشه باماكن فيها ناس ما بحب
2: لانه جدا اجتماعي بس بحس انه هذا البيت بس للأوقات اللي بيكون شخص فيها مثلا كثير متضايق او عبالي ودى حاله او
0: شكله عمار مقضي متضايق انا لهون بكون خلصت يعني فقره كلام ميديا استنوني بكره باخبار جديده هيك وترندات جديده وان شاء الله يا رب يومكم هيك خفيف وبرجع بتمنى اكيد السلامه لتيتا ونحن ناطرينها واكيد السلامه لجميع المرضى حول العالم
1: شكرا كثير لك هديل مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل وبعدها بنرجع سوا لفقره شوفي ما في خليكم معنا

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تسعى لتوصل الوعي والدعم لكل امرأة مهما كانت ظروفها واحتياجاتها، لأنه المعلومة الصحيحة حق للجميع.
1: ومنها مبادرات حملة زهرة أكتوبر اللي أطلقها فريق إكسبو حمل بهدف تعزيز الوعي بسرطان الثدي وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة فيه.
0: والحملة بتتميز باهتمامها بفئات مختلفة من المجتمع، من النساء ذوات الإعاقة واليافعات وصولاً للنساء المصابات والناجيات من سرطان الثدي، من خلال جلسات توعوية ومساحات للدعم ومشاركة التجارب.
1: لنتعرف أكثر على حملة زهرة أكتوبر وأهدافها وأبرز الأنشطة اللي عم ينفذها فريق إكسبو حمل خلال شهر التوعية، بنرحب بضيفتينا ريم سمير حسن مديرة مشروع إكسبو حمل والدكتورة فلك المشهد مسؤولة الصحة الإنجابية ضمن الفريق. يا أهلا وسهلا فيكم معنا بصباح سوريا.
0: يعني مو أول مرة بتطلعوا معنا، بس يعني
1: أنا بتذكر بس أنا ما كنت موجود.
0: صح، مو أول مرة. يعني المرة الماضية للأمانة كانت فقرة جدا مميزة، يعني حكينا قصص كتير ملهمة للأمانة أثرت فينا لحد اليوم، أنا مأثرة فيني. واليوم عمار موضوعنا كتير مهم كمان.
1: أكيد أكيد أكيد. طيب خلينا نبلش هيك من فكرة كتير مهمة. أول شيء بدي أشكركم جدا، يعني أنا شخصيا على هي المبادرات، لأنه من المهم نضوي على كل شيء يتعلق بالسرطان. نعم. كونه هو المرض الأبرز اللي كتير عالم بتخاف منه، وخصوصا
2: السيدات.
1: وأنا بصراحة كان عندي حدا يعني بيقربني وبيعز علي جدا جدا، عشت معه هاي التجربة نفسيا صراحة على مدار شهرين بآخر المراحل. وهو كان عم يعيش هيك الشيء الجسدي، واكتشفت قديش نحن لازم دائما نساعد الاشخاص ودائما نكون معهم نفسيا وجسديا ومعنويا وبكل النواحي. احكوا لنا عن المبادره من البدايه.
2: اوكي، اذا بدي بلش، نحن كفريق بيحكي صحه انجابيه دائما بنسعى انه نحكي قصصنا، نشارك قصصنا نحن ونكون عم نحل هذه القصص. لهيك اليوم، مو اليوم انطلقت أكيد حملة توعية بسرطان الثدي. نحن على مدار 3 سنين كل سنة بنكون عم نوسع أكثر، بس بنتعامل مع حالنا على أنه مشاركات، ولسنا اللي عم نصمم بس هاي الحملة أو المشروع. لهيك بنكون عم نسعى لأنه نكون عم نوصل كل المعلومات لكل الفئات، وهذا الهدف الحقيقية اللي بيشتغل عليه الفريق. دائما بندور نحن كسيدات شو هي المشاكل واللي لازم نحكي. زهرة اكتوبر هي دائما بحكي انه هي مو بس مش بس باكتوبر او شهر 10، هي دائما طول السنة، بس باكتوبر هي مساحة لحتى نكون عم نذكر السيدات بانه فيك تفحصي حالك بهذا الوقت.
0: 100%. دكتورة فلك، بس لحتى نحط المشاهد بصورة، شو اهم المعلومات اللي لازم تعرفها المرأة عن سرطان الثدي، وشو يعني العوامل اللي ممكن تزيد خطر الإصابة فيه؟
3: كلياتنا بنعرف انه سرطان الثدي هو من اكثر السرطانات شيوعا عند النساء حول العالم. ببلش سرطان الثدي لما تبلش عندنا خلايا الثدي بنمو غير طبيعي. اي سيدة بتلاحظ اي كتلة غير طبيعية لازم فورا تراجع الطبيب. لا، اي بتحس لازم كل سيدة تعرف الثدي تبعها، لازم تعرف نول الجلد تبعها، الحلمة تبعها، كل هاي الامور لازم تعرفها. ولازم اي شيء بتلاحظه لازم فورا، ما تستنى هي لشهر اكتوبر لحتى تفحص، لا دائما لازم تروح.
0: يعني احيانا بتلاقي سيدات بيعانوا مثلا من نغزات باستمرار، بيعانوا بمثلا صلابه بمكان ما، اكيد هذا الشيء نحن ما لازم نتجاهله
3: أبداً.
0: ودغري نروح لنعاين انفسنا.
3: اكيد صح.
1: طيب انتوا عندكم كثير انشطه، من جلسات توعيه الى ما هنالك، كثير امور تتعلق بهي الحمله، وبرجع لكم مشكورين جدا. كيف اخترتوا هي الانشطه؟ بناء على شو؟ وشو هي الرساله اللي حابين توصلوها من خلال هي الأنشطة اللي عم تعملوها؟
2: أوكي، وقت اخترنا الأنشطة كان عنا فهم عميق لكل فئة نحن عم نشتغل معه. وإذا لاحظتوا ضمن رسائل التوعية لهي السنة، إذا كان ذوات إعاقة أو إذا كان حتى تصحيح مفاهيم لفتيات، فكنا عم نراعي احتياج كل فئة، شو الطريقة اللي بدنا نتعامل معها بكل فئة. ففي أنشطة هي أكثر فنية رايحة لعند يافعات، في أنشطة أكثر حسية هي رايحة لعند ذوات إعاقة، فكنا عم نراعي الاحتياج الحقيقي ونصمم على أساسه الأنشطة يلي لازم تتنفذ خلال هاي الحملة.
0: جميل جدا.

0: تقريبا على كلامك انه انتم كيف بتراعوا فعلا احتياج كل فئه من اللي عم تحكي عليها؟
1: اوكي، نحن قبل ما نكون عم نفوت على كل فئه بنكون عم نعمل تحليل لهي الفئه، شو الادوات يلي بدنا نشتغل معهم. يعني نحن مع يافعات ما فينا نكون عم نعطي بس محاضرات، لازم انه نربطها بشيء ثاني هي فيها اليافعه تكون عم تاخذ هي الفكره من الشيء الثاني. ففي كثير فن مثل صلصة، مثل شمع، مثل رسم، فنحن كمان بنراعي انه نوصل هي الافكار عن طريق الاداه يلي بتناسب هي الفئه. يوم انا احكي ذوات اعاقه سمعيه فانا لازم اكون عم ركز على اشياء كثير بصريه لانه هن ما بيسمعوا، لما احكي ذوات اعاقه بصريه لازم اكون كثير عم ركز بصوت. فكل فئة بيكون عم نحللها شو الإشي اللي لازم إنه نستهدفها فيه، وبنكون عم نصمم حقيقة النشاط على أساس هاي الفئة. لهيك هذا التنوع هو موجود.
0: دكتورة فلك، في كتير خرافات ومعلومات مغلوطة عن سرطان الثدي، وأكيد يعني أنت حضرتك لأنه مختصة كتير بتسمعي شغلات مغلوطة. شو أبرز المفاهيم الخاطئة يلي بتواجهوها خلال جلسات التوعية؟
2: لكن بصراحة أكثر المفاهيم الخاطئة هي كل شيء عند السيدات هو الخوف. أنا بخاف روح مشان ما يطلع معي، أو بخاف روح مشان ما يقولوا أنه رايحة مثلا أعمل عن حملة سرطان الثدي يطلع معي. فهو الخوف أكثر المفاهيم الخاطئة يلي كتير عم تعاني منها السيدات. هون نحن لازم نوعيهم أنه 80% من كتل الثدي هي عم تكون حميدة، ما بتخوف أبدا. ولكن كل سيدة لازم تعرف اي كتله بتطلع لها، سواء كانت بالثدي او تحت الابط او اي تغير بنسيج الثدي، لازم فورا هي تراجع. وكل سنه بشهر اكتوبر في عندنا هي الحمله، ولكن مو بس بشهر اكتوبر، يعني نحن بدنا بشهر اكتوبر نركز كل سيده تعرف الفحص الذاتي من خلال اخر دوره. كل اخر دوره لازم تعمل فحص ذاتي لها، بحيث بس تلاحظ اي تغيرات فورا تراجع الطبيب وما تستنى وما تخاف ابدا.
3: يعني في كم من ضمن الأنشطة اللي أنتوا عاملينها هي نشاط شاركي حياتك، وشاركي حياتك حكايتك أنا آسف، وهذا النشاط برأيي الشخصي هو من أهم النشاطات اللي ممكن تصير. لأنه
2: أكيد
3: ما بعرف إذا توافقوني على الرأي، 90% من فكرة العلاج مبنية على العلاج النفسي أكثر من الجسد.
2: بالضبط.
3: وللأسف بحكم كونه سرطان، الله يبعده عن الجميع يا رب، بشكل حالة خوف. وأنا كتير مع دكتورة فلك بفكرة أنه ما عم يحسنوا حتى يروحوا عن يكشفوا كرمال ما يقولوا أنه أنا معي، لأنه أوكي ممكن يكون في نسبة شفاء عالية، بس بنمر بمرحلة كتير صعبة بين سقطت شعرة السيدة، صار معها وجع، صار معها قصص. هذا النشاط قديش بيهمكم؟ كيف بيساعد؟ شو هي الأمور اللي لازم نضوي عليها ما يخلي هذا النشاط كتير سيدات ما بيعرفوها؟
1: اوكي، نشاط شاركي حكايتك او هو سلسله من الفيديوهات بلشتها من عندي. كان عندي كتير خوف اني شارك القصه اللي انا بلشتها حول سرطان الثدي بالفحص الذاتي والايكو، واللي لازم اني انا كل فتره اكون عم صور هذا الاشي. وانا حقيقه كحدا بيسوي الحمله كان كمان خايف. فهو الخوف الشيء الطبيعي، بس كانت الفكره انه السيده تكون قادره على انها تحكي هي الحكايه، لان هي ما حكايه، لأنه إذا بدنا نحكي أنه فينا نتغلب على الخوف لازم نشوف سيدات بسيطات مثلنا عم يمروا بهاي المرحلة، لحتى ما يكون عنا خوف أنه نحنا نعمل فحص ذاتي، نكون عم نروح نصور إيكو، أو حتى إذا وصلنا للمامو، أو حتى لا سمح الله إذا وصلنا للمرض. فشاركي حكايتك بحس هي أكتر سلسلة رح تكون حقيقية، لأنه نحن عم ندور على سيدات هن عندهم استعداد نفسي أصلاً إنه يشاركوا هاي الحكاية.
0: ريم، أنا بدي تشاركوني قصة ملهمة، يعني أنتوا سمعتوها أو حالياً عم تشوفوها، نسمعها منكم.
1: أوكي، فلك حابة تشاركي شيء؟
2: بدك تحكي أنت شيء؟
1: أوكي، أنا بدي أحكي. هدليك السنة كنا عم نعمل أول تجربة بأنه نحن نعمل جلسة بتضم سيدات مصابات عندهم خطر إصابة، وكان في ناجيات عم يحكوا القصة. وكانت السيدات شوي مستغربة أنه شو عم بيصير وليش كلياتنا مع بعض مجموعين بمكان واحد. بتذكر انه في سيدة طلعت حكت انه انا بعد هاي الجلسة قررت اني شارك هاي الحكاية، هي لسه مصابة عم تاخد جرعات كيماوي، شاركت هاي الحكاية بشكل علني.

0: يعني لأول مرة، لأنه حست إنه فيها تكون عم تساعد سيدات تانيين إنه هن يعملوا فحص ذاتي ويعملوا إيكو. مجرد إنه هي قررت إنه لأول مرة إنها تكون عم تظهر هاي القصة على العلن، فكان إشي كتير مهم. بخلال بس ساعتين من جلسة دعم نفسي عم يحكوا فيها أكتر ناجيات، في أخصائيات موجودات أكيد نفسيات، بس كسر هذا الخوف أو هي الدائرة هي اللي رح تساعدنا بأنه نحن نعمل عن جد الكشف المبكر يلي نحن أصلاً عم نسعى إله.
1: يعني أكيد بدنا نتشكر هي السيدة القوية يلي هي
0: أكيد
1: يعني قررت إنه ما تحتفظ بهي الحكاية، بالعكس تستفيد منها لحتى تساعد غيرها من السيدات. حابين تضيفوا شيء تاني؟
0: شكرا كثير لكم، ودائما بدي بس أحكي إنه هو أكتوبر مو بس شهر 10، لازم دائما نكون بشكل دوري عم نعمل فحص ذاتي، لأنه الكشف المبكر هو اللي بيساعدنا على التشافي
1: 100%. شكرا كثير لك كريم، وشكرا كثير لك فلك،
2: شكراً لك
1: يعني على هالمشاركه، وعلى انكم دائما يعني عم تبذلوا جهودكم لحتى عن جد نساعد السيدات انه هن يكونوا اوعى يكونوا اقوى. عن جد شكرا لكم
0: كثير،
3: نورتونا.
1: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتعرف على نبات الزيتون وطرق العنايه فيه بفقره زاويه خضراء، خليكم معنا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
6: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حاجة ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
7: له التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
12: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
13: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
12: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
13: في القدس
12: عمر بن الخطاب
13: في إيليا،
12: صفرونيوس هو دمشقي.
13: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
12: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
13: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
12: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
14: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة، محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مشاهدينا صباح الخير من جديد. أنا بدي أرجع أتشكر ضيوفنا يلي كانوا معنا أو ضيفاتنا يلي كانوا معنا بفقرة شوفي ما في. عطوني أنا وعمار هذا اللوجو يلي دايما بذكرنا قديش الكشف عن موضوع سرطان الثدي شيء مهم، وقديش التوعية أكيد بتفرق بحياة كثير من السيدات.
1: ونهاية الله يبعد المرض عن الجميع يا رب، ويا رب الكل يكون بخير. وأنا تعرفي أن شجرة الزيتون ممكن تعيش مئات السنين وتضل شاهدة على أجيال مرقت، وهي جزء من أرضنا وذاكرتنا وتراثنا.
0: أكيد يا عمار، بس بعيداً عن قيمتها زراعة الزيتون بدها معرفة واهتمام من اختيار الشتلة المناسبة للمكان والتربة، وصولاً لطريقة الري والتقليم والعناية بالشجرة.
1: طيب، إذا حبينا نزرع شجرة زيتون من وين لازم نبلش؟ شو الأخطاء لازم نتجنبها حتى تنمو الشجرة بشكل صحي؟
0: لنتعرف أكثر على طرق زراعة الزيتون وأسرار العناية فيها بدي رحب بضيفتنا المهندسة الزراعية آلاء نصري. سعد صباحك يا رب.
2: صباحك يا رب.
0: يعني أنت اليوم كمان هيك لابسة زيتوني مع الزيتون. خبرينا أكثر عن الزيتون.
2: هو من أجمل النباتات اللي ممكن نحن نحطها عنا، وطريقة طويل جدا من لما تكون غرسة لحتى نزرعها لحتى نطلع زيتها. بالأخص هلأ بتلاقي هلأ نحن بسوريا بالأردن بفلسطين كلياتنا ناطرين هلأ موسم الزيتون. صح. وعند المعاصر كرمال نحصل على هذا الزيت الكتير خلينا نقول جودته عالية حلوة من لما زرعناه عنا ولحتى أخذناه واستهلكنا. من الشجرات الجميلة جدا واللي لازم عن جد تكون عنا، لأنه هي هويتنا، هي ما لبست شجرة، فكل مكان عنا أو حديقة ممكن تكون عنا لازم تكون فيها شجرة زيتون.
0: تذكرت مسلسل مولانا مع الزيتون.
2: تمام. من الشجر الكتير جميل لازم ننتبه على بعض القصص قبل ما نزرعه عنا، واللي عم يصير فيه أخطاء كتير كبيرة. هلأ أنا عندي حديقة منزلية أو مساحة صغيرة بدي أزرع فيها شجرة الزيتون، لحتى بلش عندي القصة من لما اختار النوع اللي عندي. في عندي أصناف ممكن تعبي وتكون كبيرة، أصناف ممكن تكون صغيرة، مثل هنا عندنا الأربيكانا. فأنا إذا عندي مساحة صغيرة لازم أعرف شو عم اختار. مثل مثلا عندي الصنف اللي هون الأربيكانا، هو ما كتير لح يكبر، هو ما كتير لح يتوسع ويفرع عندي، لح قلمه كل فترة لحتى يناسب مكان صغير. الأنواع اللي مثلا أنا عندي مساحة كبيرة فأنا لازم اتجه للصوراني مثلا أو النيبالي المحسن أو النيبالي العادي. كمان عندنا مشكلة
0: إنه
2: أنا ما بصير حط عندي شجرة واحدة، أنا لازم حط أكثر من شجرة بعدة أصناف لحتى اضمن انه انا هي الشجره حطيتها عندي ما لها فقط زينه او حتى استظل فيها، لا وكمان تحمل لي. فانا اذا نوعت الاصناف هذا شيء بيساعد لي على التلقيح الخلطي خلينا نقول او الريحي، يلي بيجبر لي النبات انه يلقح هي الشجره هي الشجره، ويصير عندي انتاج عالي للفتره اللي بعدها، وبيزيد هذا الموضوع 40% تقريبا نسبه اخصاب. هلا نحن بدايه اذا اخذنا غرسه لازم انتبه انه انا اخذتها من مصدر كثير موثوق، لانه كثير عندي خلط بالانواع.
0: أوكي.
2: يعني انا طلبت أربيكانا رحت على المشتل طلع عندي غير شيء. بعدين حتى انتبه انا لحتى اثمرت، واكيد باول سنه او ثاني سنه لحتى تبين معي هي القصص. فانا مصدري لازم يكون موثوق، لازم انتبه انه هذه الشجره ما فيها اي افات، ما فيها اي حشرات، بالاخص انه هي الشجره بتعاني من كثير مشاكل فيروسيه وفطريه وحشريه، ومن اهمها
0: هي حساسه جدا. يعني
2: مو قصه حساسه، لازم انتبه على الشيء اللي انا عم جيبه لعندي.
0: أوكي.
2: انت هلا ما فيك تجيبي مثلا تفاحه لعندك وتكون مريضه.
0: أي.
2: اكيد هذا الشيء بده ياثر عليك وياثر مثلا على النباتات على الخضره مثلا الموجوده عندك، لانه التفاحه اكيد رح تعطي لك اكثر من الفاكهه موجوده عندك.
0: أي.
2: فاكيد انا لازم انتبه ما يكون فيها كتل قطنيه اثر ورقه، انتبه انه ما فيها اي ثقوب او نقط سوداء خلينا نقول او اي شيء يعني غير طبيعي.
0: تمام.
2: انا جبت هي الغرسه لعندي وحطيتها عندي، بجهز حفره وبجهزها اكيد بالصماد العضوي المتخمر. كثير مهم هي الشجره تتقلم كل فتره.
0: كل فترة يعني كل فتره
2: يعني تقريبا انا اول الصيفيه اول الشتويه. أي. اول الخريف، كل ما انتبهت انه هي شزت عن السلوك اللي ما هي لازم تكون فيه.
0: أوكي.
2: خلينا نبلش نجرب.
0: يلا
2: هلا في عندنا هذا النبات الموجود عندنا، هذا تلكم صنف الأربيكانا. اي ساق تحت انا لازم قصه، اي شيء غير الساق الاساسيه او العموديه اللي عندي انا لازم قصه. طبعا في هون تحت سرطانات، في كثير اشخاص بتقلك انا رح اتركهم يعني بيحملوا لي بعد سنه. صح. او سنتين، لا هدول اللي حيضروا لي الشجره، فانا كل شيء تحت انا رح قصه. هي السرطانات كلها لازم تنشال، كلياتها لازم تنشال، ما بيصير اتركها نهائيا. هي بنسميها سرطانات، بتاخذ خير النبات.

0: تمام. هلا هي النبتة انا جبتها لعندي وحديقتي صغيره
1: أي.
0: او حديقتي كبيره ايا يكن، انا بدي انتبه انه عندي ساق اساسيه طوله تقريبا 60 سم او ايا يكن، دائما دائما الحمل رح يكون عندي على الافرع الجانبيه ما رح يكون فوق، فانا اذا تركتها فوق لانه انا ما استقيت اني قصها فانا استرت على الحمل السنه الجاي، وكمان بعد سنتين او ثلاثه صار عم حملي فوق، فانا مضطره اجيب كثير ادوات لحتى اطلع واطف. انا ما بيهمني اطف فوق، واساسا الحمل اللي حيصير فوق حيكون كثير قليل
1: أي.
0: فانا كل شيء فوق لازم خففه. هدلوب هن اللي حيحملوا لي السنه الجاي الاطراف الفرعيه. دائما نحن هلا اذا بتنتبهوا نحن هلا بموسم قطف الزيتون، فنحن هلا كثير ضروري شجراتنا اذا كان عندي جوا كثير كثيف كثير فيه افرع، انا لازم هي الافرع كلياتها خففها لحتى الشجره تتهوى. كل ما وصلت الشمس لجوا كل ما عليت جوده الزيتون اللي عندي او جوده الزيت اللي حتطلع. اي فرع عندي يا معاكس لفرع فانا لازم شيله من اساسه.
1: لا يعني خلينا هيك نكون قراب من المشاهد اكثر. صاير باخر كم سنه كثير عم نشوف ترند انه عم يحطوا نبته الزيتون بقلب داخل المنزل، ف ما بيصير هذا الشيء شكله.
0: اول شيء هي بلاستيكيه، وانا شفت
1: لا مو بلاستيكيه اللي بتكون طبيعيه.
0: طولي بالك هي الشجره محتاجه شمس،
1: محتاجه شمس،
0: محتاجه شمس لا يقل عن السبع ساعات او الخمس ساعات.
1: أوه.
0: هي متعوده على اراضينا حوران. حوران هو مثل بيوتنا جوا، ما فيك تجيبي نبات خارجي وتحطيه جوا كزينه.
1: أيه.
0: بعد فتره رح يسبب لك مشاكل. بالاضافه انه قلت لك انه تربتها محتاجه تكون خصبه، فانا ما فيني احطها جوا كزينه، انا ما عم بعطيها الاضاءه الكافيه. ممكن اني احطها واملى الاضاءه الخاصه فيها، بس هي ما رح تكبر،
1: بس كثير صعب الموضوع
0: خارجي. وكثير اشخاص انا شفتهم مع هذا الترين جابوا لك اغصان من برا يابسه وقعدت تعمل لك اياها انه كديكور داخلي، طب انا بعد فتره رح سبب امراض، رح سبب تعفونات، رح سبب جذب للحشرات، فهذا نبات كثير حساس وكثير ضروري يكون برا.
2: حساس وبيتحمل جفاف كثير.
0: طبعا بيتحمل جفاف كثير. ليك لحتى اقول لك، حساس بالسنوات الاولى، حساس لما احطه بمكان غير مكانه، حساس لما اجيبه لظرف غير ظرفه، اما أن يكون برا بالجو الطبيعي تبعه اللي هو خلق أنه يكون فيه، فهو أكيد ما له حساس، رح يتحمل الكلس، رح يتحمل الجفاف، رح يتحمل تربنا، بس طبعا أنواع. يعني أنا إذا تربتي كلسية لازم أتبع نوع معين، إذا تربتي مثلا فيها زيادة مي أكيد في نوع تاني، إذا تربتي كتير طينية تقيلة فأنا لازم عالج التربة وكمان جيب نوع آخر.
1: طيب
0: فكل شيء له شيء.
1: لا خلينا هيك نعطي ثلاث أسرار للمشاهدين اللي هلا عم يتابعونا، إذا هن عندهم شجرة زيتون شو بتقولي لهم ثلاث نصائح يعملوها؟
0: ثلاث نصائح أساسية لشجرة الزيتون. أنت هلا عندك هي شجرة أو قطفت أو قلمتها، فورا بدنا نعمل الرشات الوقائية بالزيت الصيفي أو الشتوي مع المبيدات الفطرية والمبيدات الحشرية فورا لحتى نسكر الجروح. إذا كان عندي حشرة تتغلف وما تنتشر فكتير ضروري بهي الفترة الرش. نلتزم بالري، الانتظام بالري، نأملها ساعات الإضاءة الكافية. أكيد هلأ نأمن السماد البلدي المتخمر، كتير ضروري. كل ما عطيتي شجرتك عطتك أكثر. أنا أكيد مالي جايبتها بس لأتفرج عليها، أنا بدي أكل منها، بدي ورجي أطفالي أنه أنا جبت لكم شيء تعلموا كيف أنتوا تزرعوا وتاكلوا، تعتمدوا على نفسكم. فهي تقريبا ثلاث قواعد أساسية لهذا النبات: الوقاية، الشمس، الري أكيد، والتسميد.
1: لا نحن عنا شجرة زيتون بالبيت، بصلها كتير زمان يعني بحكم أنه نحن كنا برات البلد، فأنا رجعت وشفت هاي شجرة الزيتون، فأنا كيف بدي أرجع خليها تعيش من جديد وتأزهر لي وتنبت لي وتكون هيك يعني شجرة رائعة؟
0: مبدئيا حنبلش بالتقليم أولا. أوكي. لحنقلم لحتى نحرضها تبلش تعطيني الدفع الخضري والدفع الزهري. لح نلتزم أكيد بالري المناسب، لح نحطيها سماد بلدي متخمر، ولح نعطيها دفعة سماد عالي النيتروجين ضمن هي الفترة هلا.
1: كل ايمت؟
0: ليكي هلا أول الشتوية نحن عنا سلوك.
1: أي.
0: وقبل التزهير آخر الشتوية عنا سلوك.
1: أي.
0: كل سلوك بيختلف. يعني مثلا أنا هلأ بدي أعطيها أسمدة تزد لي الأخضر، تزد لي النمو الخضري متعادل مثلا أو عالي النيتروجين، أكيد البلدي المتخمل حتى يعطيني دفع كتير حلو. بداية الإزهار أكيد حأعطيها عناصر مثلا تحتوي على البوتاسيوم، تحتوي على الفوسفور، تحتوي مثلا ممكن نرش بالبورون لحتى نثبت
1: فرحنا مغذية أكتر.
0: أكيد لك تغذية قديش بتعطيها هي حتعطيكي. فهي النبتة لحتى ترجع بدك تقلميها تفضي التاج، تتأكدي انه في تهوية فيه، ما تكون كتير عالية عليك، تكون منظمة مهزة بشكل حلو واضح انه هي قادرة انه تكون شجرة طبيعية ضمن بيت. اكيد الري مثل ما قلنا، اكيد قلنا التسميد، اكيد المكافحة الحشرية هي كتير ضرورية لانه نحن هلا عم نعاني من شيء اسمه ذبابة الزيتون. هي من الاشياء اللي كتير عم تضر لي بالمحاصيل واللي عم تنجذب لاجارنا، وطبعا السبب هو الاهمال اكيد. في كتير افات ممكن هلا تعاني منها هي الشجرة مثل ما قلت لك، مثل الذبابة او غيره، مثل التريبس مثلا، مثل عين الطاووس، هي إصابة تانية غير حشرية طبعا. فأنا كتير ضروري هلأ أقدم المبيدات الحشرية والفطرية.

0: حسب الحالة اللي عندي فورا. أنا إذا انتبهت أنت مثلا رحتي لعندك وانتبهتي أن ورقتك فيها تبقع فيها شيء فورا دور شو المشكلة حتى أنا حل لهي المشكلة. ومثل ما قلت لك فقط تقليم تسميد والمكافحة الري التسميد. حابين نزرع اليوم ولا في وقت ولا لا؟
1: لا خلينا هيك سريعا.
0: هي الفترة مناسبة جدا للتجذير بس أنا كتير ضروري يكون عندي هرمون تجذير. ممكن يكون هيك أو ممكن أنا أحطه بالكحول. أكيد منجيب غصن وليس هاد سرطاني هاد أخذناه من تحت.
1: بالضبط
0: هذا. ناخذ طبعا قلم من الأقلام القوية.

0: كانت فرضا نحن حبينا نعلم اطفالنا انه هذا النبات اللي هو اساس بحضارتنا
1: صح
0: رح نخفف قدر الامكان تقريبا هيك 20 سنتي 25 رح نحطه ممكن نبله بمي لحتى يعلق فيه السماد ورح نحطه بال هرمون التجذير نتاكد أي. انه اخذ انه علق فيه ونزرعه بالتربه الخفيفه. في عالم تزرع لك برلايت فقط في عالم تزرع لك بتربه خفيفه بتحتوي على رمل اكيد رح نسقي فورا نخطئ الخطا اللي انت بتخطئه بالعاده واكيد نحطه بمكان فيه تدفئه وهي
2: بتصير هي
0: وهي بتصير هي طبعا
1: بعد ايمت طيب
0: رح تحتاج فتره شوي طويله سنه ممكن او سنه ونص لحتى تصير بهذا العمر وهي الشجره عمرها 3 سنين
1: اوه عن جد
0: وطبعا الاستثمار رح ياخذ وقت لحتى نبلش فيه ممكن نحتاج 3 سنين او 5 سنين حسب انت كيف بتشتغلي بهي الشجره او كيف عنايتك معها
1: يعني هيك بيكون صار عنا
0: قلم
2: هي شجرة أيوة. زيتون
1: شجرة زيتون
2: عمرها 3 ثواني
0: رح ندفيها أكيد ونأملها التدفئة والرطوبة الدائمة لحتى تجذر وتصير عندي هيك
1: 100% بدنا نشكرك كثير آلاء نصري على يعني هالإضافة الجميلة وعلى شجرة جميلة بدنا نتمنى لك أكيد بقية نهار حلو برفقة أهلك وأصحابك شكرا كثير
2: لك نورتينا
1: مشاهدينا هيك بنودعكم نرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة
2: إن شاء الله ربنا يكون فضل عليكم وسليناكم وعطيناكم الفائدة بنفس الوقت 10 الصبح بكرة مثل العادة وهلأ سلام
1: إلى اللقاء

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا.
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
2: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة، محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاما بحق متورطين في انتهاكات الساحل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بدرعا وتضرم النار في مستودع وأجزاء من منزل أحد المدنيين. أمطار غزيرة في ريفي حلب وإدلب، والدفاع المدني يستجيب بفتح الطرق والممرات المائية. الشركة السورية للبترول تعلن حصول ثقب في خط نقل نفط ممتد من بانياس إلى حمص، أدى إلى تسرب في مواد نفطية.

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً بالإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا جنائية، إلى جانب تبرئة متهمين آخرين. قضت أيضاً

0: المحكمة بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي والسجن 12 عاما بحق ماهر عثمان، كما حكمت بالسجن 20 عاما على محمد بكور من الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع بجناية القتل قصدا، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال من الفرقة 54 وسنتين لكل من نقيب شنان وخالد المحيميد. شملت أيضا هذه الأحكام السجن 2 بحق محمود شاهين بتهمة التسبب بالإيذاء، في حين قضت المحكمة ببراءة عبد الرؤوف بكر ومحمد لؤي زرزوري.
1: معاقبة كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3. معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5. معاقبة المتهم ماهر العثمان بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
0: وأشارت محكمة الجنايات في حلب بإدانة المتهمين 3 بجنايتي الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل.
1: المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل والدته هيام تولد 97 من أهالي اللاذقية جبلة قرية سيانو موقوف من 20/7/2025 وما يزال. ماهر علي بن حسين والدته ريحانة تولد 89 من أهالي اللاذقية عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. ماهر العثمان بن نضال والدته شادية تولد 2004 من أهالي اللاذقية مقيم قرية البشراح عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء وترأس وتولي وظيفة قيادة لعصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
0: وينضم إلينا من أمام القصر العدلي بحلب محمد نور مراسل تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا محمد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر التطورات داخل محكمة الجنايات العسكرية المتعلقة بالمتورطين بانتهاكات الساحل السوري.
2: نعم ديما، يعني منذ قليل انتهت الجلسة الثانية المخصصة في النطق بالحكم بحق الأشخاص المتورطين بانتهاكات الساحل السوري، وبذلك يكون يعني العدد الذين صدر بحقهم أحكام قضائية متفاوتة 14 شخص. سابقا في 17 من الشهر الماضي جرى إصدار 4 أحكام بحق 4 أشخاص، واليوم 10 أشخاص، 3 أشخاص متهمين بيعني إثارة الشغب وقيادة مجموعات مسلحة لإثارة النعرات الطائفية وإشعال يعني فتيل حرب أهلية في الساحل السوري. كان الحكم عليهم شخصان بالإعدام شنقا وأيضا أحد الأشخاص ب 12 عاما بسبب مشاركته دون يعني التحقق من يعني مشاركته في جرائم القتل قصدا أو عمدا، فيما يعني 7 أشخاص آخرين كانوا مع وزارتي الدفاع والداخلية صدرت أيضا بحقهم أحكام متفاوتة أقصاها كان 20 عاما بالسجن، وأيضا أحد أشخاص تم تبرئته، وبعض الأشخاص أيضا الآخرين جرت بحقهم يعني إصدار أحكام متفاوتة بالسجن لعامين و3 أعوام، وأيضا يعني أحد الأشخاص لشهرين مع يعني المدة المحسوبة له خلال مدة احتجازه بسبب يعني توجيه له جنحة جنائية في احداث الساحل السوري ديما منذ عام

0: إلى الآن تجري المحاكمات هنا في القصر العدلي بحق 14 شخصا، جميعهم تم إصدار حكم أحكام قضائية بحقهم، وبقي أحد الأشخاص الآن وهو الشخص 15 لم تتمكن حتى الآن المحكمة العسكرية التي المختصة يعني التحقيق وإصدار الأحكام القضائية بحق المتورطين بأحداث الساحل السوري، لم تتمكن حتى الآن من التحقق من صحة أحد مقاطع الفيديو، وبالتالي حالته إلى مختصين لتحليل هذا الفيديو وتأجيل
1: بالتالي ما هي الخطوات التالية بعد صدور هذه
0: المقبل
1: الأحكام؟
0: رئيس
1: هل هنالك أي خطوات
0: يعني
1: تم
0: بعد
1: الإعلان
0: إصدار
1: عنها؟
0: الأحكام هنالك أحد الأشخاص تم
1: تفضل.
0: بعد إصدار الأحكام ديما سيتم تطبيق هذه الأحكام من قبل يعني المحكمة للأشخاص، يعني سواء الحكم بالإعدام شنقا وأيضا الأشخاص الذين حكموا بال20 عام، ويعني بعض الأشخاص أو الأشخاص الآخرون الذين جرى أيضا تجريمهم ويعني إصدار حكم بحقهم بالسجن. الآن هنالك مرحلة ثانية، لا يتم الآن تنفيذ الحكم مباشرة لأن هنالك يعني حق النقض يعني بتقدم يعني محامي الأشخاص الذين يعني صدرت بحقهم الأحكام المتفاوتة، يلجؤون إلى محكمة النقض لتخفيف الحكم، لذلك يعني لربما يعني هنالك جلسات أخرى في محكمة النقض، وبالأخص الأشخاص الذين تم تجريمهم بتهمة القتل قصدا وعمدا.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد نور، مراسل فيزيو سوريا، كنت معنا من أمام القصر العدلي بحلب، شكرا لك. وينضم إلينا الآن غياث دبور، محامي وناشط حقوقي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد غياث، لنقرأ وإياك هذا المسار لهذه المحاكمات التي صدرت بحق المتورطين بانتهاكات الساحل. كيف تقرأ هذا المسار القانوني للأحكام التي صدرت؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما والسادة المشاهدين. طبعا فقط لنعود إلى الماضي قليلا، في 9 آذار عام 2025 عندما تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل السيد الرئيس ورفعت تقريرها في 22 تموز يوليو عام 2025، تم توثيق الانتهاكات التي حصلت في الساحل السوري من قبل جميع الأطراف. تم توثيق هذه الانتهاكات من خلال طبعا الفيديوهات التي تم نشر جزء منها، من خلال الشهادات، من خلال الادعاءات، من خلال كل هذا الملف الكبير الذي تم رفعه للنائب العام، وبدوره النائب العام قام ب إحالة هذا الملف إلى القضاء العسكري حيث انعقد الاختصاص للقضاء العسكري. طبعا أنا لي ملاحظات عديدة على ما جرى اليوم. أهم هذه الملاحظات أو هذه الإشارات الإيجابية أنه اليوم تم محاكمة، لم يتم محاكمة فقط فلول النظام، بل تم محاكمة عناصر وزارة الدفاع السورية. هذا إن دل نحن أمام عدالة انتقالية، ليست انتقامية وليست انتقائية، بل هي عدالة تشمل الجميع. تم محاكمة عنصرين من وزارة الدفاع الحالية بتهم القتل القصد، كما تم اتهام أشخاص من فلول النظام بجرائم طبعا كما قلنا هي التحريض على الاقتتال الطائفي والحرب الأهلية، أيضا تشكيل جماعات مسلحة مناهضة أو للقتال ضد الدولة. طبعا هذان الجرمين أديا طبعا بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى قتل، يعني تشكيل جماعات مسلحة أو الاقتتال الطائفي أدى إلى وقوع ضحايا أبرياء، لهذا طيب. تم الحكم على هؤلاء المجرمين بعقوبة الإعدام.
1: طيب سيد غياث، نعم، سأتابع معك تفاصيل مسار هذه المحاكمات، لكن دعنا الآن ننتقل إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن بحسب المصادر المتعلقة بمسار هذه العملية المتعلقة بأن جهاز الاستخبارات العامة يتحدث عن القبض على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عام 2013 خلال محاولته الهرب عبر الحدود. إذا مشاهدينا، بحسب الأنباء العاجلة التي ترد الآن نقلا عن جهاز الاستخبارات العامة يلقي القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عام 2013 خلال محاولته الهرب عبر الحدود. إذا دعنا نتحدث في البداية عن هذه النقطة فيما يتعلق بأورال معراج الذي كان يحاول الهروب عبر الحدود. كيف يمكن متابعة معراج أورال، كيف يمكن عفوا متابعة مسار هذه الخطوات بالتوازي مع ما أعلنته الاستخبارات السورية؟
2: أستاذ ديما، هذا ما تحدثت به، نعم.

0: منذ قليل أن مسار العدالة الانتقالية هو مسار شامل لا يستثني أحد، هو مسار بدأ ولن ينتهي. طبعا إلقاء القبض على هذا المجرم هو أيضا هو خطوة إيجابية ومهمة جدا على مسار العدالة الانتقالية وجبر الضرر ومحاسبة هذا المجرم على انتهاكات. طبعا مجزرة بانياس التي يعني لا يخفى على أحد حجم الأذى النفسي والضرر النفسي الذي أصاب أهالي الضحايا والضحايا. طبعا نؤكد على أمر أيضا مهم جدا، وهذا لا بد أن يكون أو تسير عليه الآن الدولة السورية والقضاء السوري، هو أن هذه المحاكمات يجب أن لا تستثني أحدا، يجب أن تكون شاملة لكل المجرمين الذين اقترفوا انتهاكات. لا كما أكدت لا يكون الموضوع انتقائي أو الموضوع انتقامي، بل هو الموضوع له علاقة بمسار عدالة انتقالية بدأ ولن ينتهي هذا المسار حتى يتم إغلاق. طبعا هذا الملف لا يمكن أن يبقى للأبد، لابد أن يكون هناك فترة زمنية معينة يتم إغلاق هذا الملف. طبعا بالنتيجة الدولة سوف تسير نحو الاستقرار والهدوء وبناء الدولة.
1: طيب سأعود إلى هذه النقطة.
0: إغلاق هذا المسار هو ليس متعلق فقط بالضحايا وبأهالي الضحايا.
1: يعني
0: أكمل بموضوع نعم
1: تفضل.
0: فتحدثت أنا عن موضوع أن محاكمات التي جرت اليوم لم تستثني أحدا، تم محاكمة عناصر من الفلول وعناصر من وزارة الدفاع السورية. أيضا هناك موضوع مهم جدا هو الشفافية التي تمت بها إجراءات هذه المحاكمة العلنية، حضور اليوم منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ومعنية بالعدالة الانتقالية وأعضاء هيئة عدالة الانتقالية أيضا. هذا يدل أن المحاكمة تمت أيضا بشفافية عالية، لم تتم بجلسات سرية. أيضا هناك موضوع مهم هو موضوع الدفاع، يعني وجود اليوم فريق من الدفاع الذي تابع إجراءات المحاكمة منذ البداية إلى الآن، أيضا هذا موضوع مهم جدا. هذا كله يعطي انطباع وصورة إيجابية عن إجراءات هذه المحاكمة. طبعا للمشككين والذين يطعنون بكل ما جرى بمحاكمات سابقة وحالية، نحن أمام محاكمات عادلة شفافة تتبع أعلى درجات العدالة طبعا والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليه في قانون طبعا الدولي، من خلال كل الإجراءات التي تمت بدءا من حالة الملف إلى النائب العام حتى ما جرى اليوم وصدور هذه الأحكام بحق المتهمين. أيضا أريد أن أنوه إلى موضوع هام جدا هو موضوع التبرئة، يعني تم إصدار قرارات بتبرئة بعض الأشخاص، وأيضا هذا يدل أننا أمام أيضا محكمة عادلة، أيضا هي ليست محكمة انتقامية بل هي محكمة عادلة أصدرت أحكام بتبرئة بعض الأشخاص المتهمين بجرائم أو بانتهاكات.
1: ولكن في حال صدور يعني حكم البراءة، طيب في حال حصلت المحكمة لاحقا على ربما فيديوهات توثق أيضا تورط هذه الفئات التي برئت، هل هنالك خطوات أخرى قانونية أو مسار قانوني يجب العمل عليه لاحقا؟
0: طبعا هلا هناك مسارا بالنسبه للاحكام التي صدرت بحق الاشخاص بعقوبه الاعدام، حق طبعا فريق الدفاع ان يطعن بهذا القرار خلال مده 30 يوم امام الغرفه الجزائيه لمحكمه النقل او الغرفه العسكريه، طالما نتحدث الان عن محكمه الجنايات العسكريه. فيما يتعلق بالاشخاص الذين تم تبرئتهم، طبعا هنا النيابه العامه يحق لها ايضا ان تطعن بهذا القرار نتيجه طبعا انه تم الحكم عليهم بخلاف ما طلبت به النيابه العامه. النيابه العامه مثلا طلبت بتجريمهم بعقوبه الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة، يحق أيضا للنيابة العامة أن تقوم بالطعن بهذه الأحكام أمام الغرفة العسكرية أمام محكمة النقد. يحق لكل طرف أن يطعن، لكن هنا بما يتعلق بالتبرئة خلافا لطلبات النيابة العامة فمن حقها أن تطعن بهذه بقرارة التبرئة التي صدرت اليوم في عن محكمة الجنايات العسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ننوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد عن جهاز الاستخبارات العامة الذي يتحدث عن أنه تم إلقاء القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عام 2013 خلال محاولته الهرب عبر الحدود. إذا مشاهدينا نعيد وننوه لهذا الخبر العاجل الذي ورد عن جهاز الاستخبارات العامة الذي تحدث عن إلقاء القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عام 2013 خلال محاولته الهرب عبر الحدود. نتابع هذه الأخبار مشاهدينا، حيث نفت مديرية الأمن الداخلي في مدينة الحسكة صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذ وحدات مكافحة الإرهاب مداهمات في حي غويران واعتقال عدد من الأشخاص. أوضحت المديرية في بيان أن هذه الوحدات تم حلها ولا تعمل ضمن التشكيلات الأمنية الحالية، مؤكدة أن قوى الأمن الداخلي بهويتها البرية الرسمية المعتمدة هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق القانون.

0: تنفيذ مختلف العمليات الأمنية. أضرب عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغلها في المنطقة. وقال مراسل تلفزيون سوريا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها. وكانت دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس بخمس آليات في منطقة وادي الرقاد بريف درعا، واقتحمت منزل مدني وأنذرته بالإخلاء، كما استولت على دراجة نارية قبل أن تطلق النار باتجاه أراض خالية وتنسحب من المنطقة.
1: أنا المواطن أحمد ياسر الخليل من سكان كفر الماء، ساكن بوادي كفر الماء، يعني هاي داري وأرضي وكل شيء يعني عندي تحت، صار لي 25 سنة ساكن بالوادي يعني وداري تحت، صار لنا سنتين يعني القوات الإسرائيلية تتوغل علينا يعني وتعتد علينا يعني، أما صار لها شهرين يعني مركزة علينا، يعني كل يوم الثاني توغل يعني بالشهر هذا يعني صارت توغل القوات الإسرائيلية يعني أكثر من 12 مرة. واحنا عارفين شو نسوي يعني مثل صباح اليوم يعني يجون اليوم دغري يعني كرمسوا الشباب يعني واقتحموا الدار وفتشوها وسرقوا اللي سرقوه واخر شيء سرقوا لي الموتور وقالوا لي بدنا بكره جايين ناخذ سيارتك، السياره طلعت حطيتها فوق وقالوا لي اخلي الوادي، وين دخل الوادي؟ انا ما عندي غير هالدار يعني وين اروح؟ ثلاث عيال احنا قاعدين بالوادي يا موت بالارض هاي يا حيا بالارض هاي غير ايش ما في، والناشد يعني احنا نناشد الجهات المعنيه، نناشد الامم المتحده، نناشد كل من هم والامر يعني لو قلنا حل يعني احنا بهالبلد يا يعني نموت بالارض هاي يا يعني نعيش بالارض هاي.
0: اعلنت قياده الامن الداخلي في محافظه اللاذقيه تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع امن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز امن المواطنين وسلامتهم. ودعت القياده المواطنين الى التعاون مع العناصر المختصه والتقيد بتعليماته، ويقع هذا الجسر على اوتستراد اللاذقيه طرطوس شمالي مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني إن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفريق أو الفرق إلى الموقع وإجراء عملية البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا، مع ملاحظة آثار إشعال النار في داخله. أكدت أيضا أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويهم. قال المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة ملتزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين لإعادة أو للعدالة الانتقالية وللمفقودين وبدء محاسبة المتورطين، مؤكدا سعي سوريا لتكون طرفا فاعلا في الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
2: الحكومة السورية المنبثقة عن هذا التحول التاريخي تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومساءلة مرتكبيها. وفي هذا السياق أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. كما بدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة بما يشمل الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتلك التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في تأكيد على أن زمان الإفلات من العقاب قد ولى. السيد الرئيس، إن التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري والتضحيات الباهظة التي دفعها كان من الممكن أن تجعل من سوريا اليوم ضحية فقط، ولكننا آثرنا أن نتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية بأن تكون سوريا طرفاً فاعلاً في مسار التفاوض على الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
0: ما وأكد علبي ترشح سوريا لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر المفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنها خطوة تعكس ثقة الدول

0: أعضاء والتزام سوريا بالمشاركة البناءة في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
1: تقدمت بلادي بترشيحها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائبا لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى. ويجسد هذا الترشح إصرار الشعب السوري على المضي قدما في مسار العدالة، فيما يعكس انتخاب سوريا ثقة الدول الأعضاء بإرادتها والتزامها بالإسهام البناء في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
0: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غورغي بوريسينكو أن الاتفاقيات المتعلقة بالقواعد العسكرية الروسية في سوريا قد توقع قبل نهاية العام الجاري، وستنص على الاستخدام المشترك لهذه القواعد بين البلدين. أوضح بوريسينكو أن القواعد الروسية ستصبح مراكز للتدريب والدعم اللوجستي بما يشمل تدريب العسكريين السوريين، مشيرا إلى أن استئناف دوريات الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا غير مطروح حاليا. ووصف المسؤول الروسي نهج القيادة السورية بالمتوازن، معتبرا أن حكومة الرئيس أحمد الشرع نجحت إلى حد كبير في تحقيق الاستقرار، وأشار إلى تطور الحوار السياسي بين البلدين وتوقع تسارع التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة. استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة، وقالت في بيان إن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابيات الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس، وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

أعلنت هولندا تخصيص 15 مليون يورو خلال عام 2026 لدعم جهود التعافي وإعادة إعمار سوريا. وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي إنه من المقرر إتاحة الأموال في وقت لاحق من العام، وذلك بهدف دعم بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار. وبحسب الوزير، تركز جهود بلاده على تلبية احتياجات السوريين بما يشمل ترميم المرافق العامة وتحفيز الاقتصاد، ولا سيما القطاع الزراعي. أعلنت وزارة المالية عودة سوريا إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتبارا من مطلع تشرين الثاني القادم، بعد أن كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012. وأوضحت الوزارة أن اللقاء تناول مسارات العمل القائمة بين سوريا وصندوق النقد الدولي.

الدولي، ولا سيما في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، إضافة إلى التحضيرات لمشاورات المادة الرابعة التي تشمل زيارة خبراء من الصندوق لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية. أعلن الصندوق الكويتي للتنمية استعداده لاستئناف التعاون مع سوريا والمساهمة في جهود إعادة الإعمار. وقال المدير العام للصندوق رشيد البدر خلال اجتماع الطاولة المستديرة لشركاء إعادة إعمار سوريا في تايلاند، قال إن الصندوق أجرى مؤخرا مباحثات مع الجهات السورية المعنية بشأن استئناف التعاون المؤسسي. كما لفت البدر إلى أن الصندوق يدرس المشاركة في مقترح إنشاء صندوق انتمائي أو ائتماني متعدد المانحين لإعادة إعمار سوريا، يتولى البنك الدولي إدارته. تسربت مواد نفطية على أوتستراد حمص طرطوس الدولي بسبب ثقب في أحد أنابيب نقل نفط ممتد من منطقة بانياس إلى حمص عند منطقة حديدة. وقال مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول إنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، وجرى عزل المنطقة وتأمين محيطها، مضيفا أن الورشة الفنية باشرت أعمالها اللازمة لمعالجة الضرر الحاصل في الخط.

0: حول هذا الموضوع رحب بأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا أنور، لتضعنا في التفاصيل أو فيما يتعلق بما أعلنته الشركة السورية للبترول عن ثقب في خط نقل نفط ممتد من بانياس إلى حمص، ضعنا في التفاصيل.
1: نعم ديما، بالفعل حصل هذا الثقب على طريق رئيسي، طريق كان عادة هو الممر الرئيسي للسيارات الكبيرة المحملة بمادة المحروقات، ولكن هذه المرة الموضوع مختلف، وثقب حصل في أحد الأنابيب التي تنقل مادة البنزين عبر هذه الأنابيب، تم نقلها في مساحات طويلة وطويلة جدا. كان خلال الفترات السابقة وخلال فترة نظام النقل هناك عدة ثقوب كانت تعتمد عليها بعض العصابات على ما يبدو في استجرار مواد نفطية، وحصل خلال الآونة الأخيرة خلال الأشهر السابقة عمليات مكثفة للشركة السورية للبترول لإصلاح مثل هذه الأعطال، ولكن هذا العطل يأتي في سياق على ما يبدو بأنه تخريبي أو محاولة لاستجرار هذه المادة. لم يتبين إلى الآن تفاصيل حول الجهة التي تقف وراء هذا الثقب أو ما هي ما الذي أدى إلى حصول هذا الخلل في هذه الأنابيب، ولكن حصل هو تفاير مادة البنزين على الطريق، وأدى ذلك إلى استنفار فرق الدفاع المدني في مديرية إدارة القوارئ والكوارث وقدومها إلى المكان فورا، قامت في قطع الطريق مؤقتا ريثما يتم إصلاح العطل. الطريق الذي يعتبر مهم طبعا الطرق والاسترادات الرئيسية والمشنص الفرطوس، تم تحويل الجزء اليوم منه إلى بعض القرى والجزء المصر الآخر إلى قرى أخرى ليتم البدء بالإصلاح. الآن بدأت أعمال الإصلاح لم تنتهي، ولكنها تنتهي على ما يبقى.
0: متى يمكن الانتهاء من هذه العمليات أنور؟ هل تم الإعلان عن ذلك؟ كم تستغرق من الوقت؟
1: لم يتم الإعلان بشكل رسمي، ولكن مثل هذه الأعطال لا تدوم طويلا، سيتم فتح الطريق خلال فترة قريبة جدا، والإصلاح يكون عادة يعني لا يأخذ وقتا طويلا، كون ما يحصل في مثل هذه الحالات يكون عبارة عن ثقب بدائي في محاولة لاستجرار كما ذكرت أو سرقة المواد النفطية من قبل بعض المهربين وبعض العصابات التي تمتهن كانت هذه العمليات خلال فترات سابقة، وأيضا ما يستدعي خلال ومستدعى خلال الآونة الأخيرة أيضا وجود قوات أمنية متخصصة في حماية الأنابيب النفطية، ولكن طول المسافات الشاسعة جدا لهذه الأنابيب بين عدة محافظات سورية ربما يمكن بعض المقربين وبعض اللصوص من الوصول إليها بسبب مسافتها قريبة من الأرض في بعض المناطق أحيانا، وبالتالي ثقبها ومحاولة سرقة ما أمكن. لذلك تم الوصول إلى المكان سريعا ويجري الآن إصلاحه ليتم خلال الساعات القليلة القادمة ربما عودته إلى مكانه.
0: أشكرك جزيل الشكر أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حمص. قال أو تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب

0: غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. أفاد أيضا مراسل تلفزيون سوريا بأن حلب في الأزمة لم تنتهي حتى الآن، مرجعا ذلك إلى نفاد الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. أما في إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت في مادة المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. وفي حماة وصلت هذه الإمدادات إلى ثماني إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من اليوم، وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، بالإضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. أوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. أصدرت محافظة حلب قرارا بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج، وأوضح قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البرين إلى المزارع، مجيزا تسديد الأجور نقدا بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالحدود المحددة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي بهدف تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي، بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
1: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياما.
2: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، نغذي للناس كلياتها ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظة ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي من بنشرب؟ إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا 50,000 تنعب.

0: تعبي ريحه الماء نشرب، يعني ما الله ما قال هالشيء.
1: لا تبدو مدينه نوى افضل حالا من مزيري، اذ كانت تتغذى عبر المرحله الثالثه من مشروع الثوره في وادي الاشعر. تراجعت غزاره النبع المغذي للمدينه من نحو 700 متر مكعب في الساعه الى 30 مترا مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
2: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
1: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعر تراجعاً غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
3: بالعودة مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، نقلا عن جهاز الاستخبارات العامة، تم القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة تبانياس في عام 2013 وفقا لسانا. وأوضحت أيضا وكالة سانا أن عملية الاعتقال جرت أثناء محاولة كيالي الهرب عبر الحدود دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هذه العملية. إذن مشاهدينا نتابع تفاصيل هذا الخبر الذي ورد الآن مع مراسلنا من اللاذقية، مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي. مرحبا بك معنا منير، لتضعنا في تفاصيل عمليات القبض من قبل الاستخبارات العامة على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال.
4: العملية الأمنية ديما يعني بحسب جهاز الاستخبارات أنها جاءت يعني أثناء تنقله عبر الحدود، وهذا ما يرجح أنه كان يتنقل ما بين سوريا ولبنان، لكن اليوم تمكن جهاز الاستخبارات من إلقاء القبض على علي كيالي المعروف ب يعني جزار بانياس لدى السوريين، وهو الاسم المعروف لدى كل السوريين وخاصة أهالي بانياس كونه ارتكب أكبر مجزرة في بداية الثورة تقريبا الأعوام الأولى عام 2013، يعني كانت المجزرة من أكبر المجازر التي وثقت بالصوت والصورة أثناء إهانة المعتقلين وارتكاب المجازر، يعني أكثر من 250 شخص من قرية البيضاء في بانياس، بالإضافة إلى 190 شخص أيضا من قرية رأس النبع، كلهم قتلوا على يد معراج أورال أو علي كيالي طبعا المعروف بجزار بانياس، وهذه كانت من أكبر المجازر التي أيضا يعني تغيب بموجبها عدد كبير من الأشخاص، أكثر من 40 شخص هم مفقودين حتى الآن، لا يعرف يعني مجهولين فقدوا أثناء هذه اقتحام قرية البيضاء ويعني رأس النبع، بالإضافة إلى اضطرار أهالي بانياس أو شباب بانياس تلك المنطقة إلى الهروب والاتجاه باتجاه المناطق المحررة آنذاك، وبالتالي كانت يعني تعتبر من أكبر الجرائم التي ارتكبها علي كيالي المعروف ب أو معراج أورال المعروف بجزار بانياس، وهي واحدة من الجرائم التي سندت إليه ووثقت بالصوت والصورة. اليوم هو في قبضة العدالة، طبعا هو ولد في تركيا لأسرة علوية في أنطاكيا من مواليد عام 1956، طبعا هرب من السجون التركية بعد انقلاب عام 1980 وانتقل إلى سوريا وحصل على الجنسية السورية من قبل حافظ الأسد طبعا خلال تلك الفترة، وشكل ما يعرف ب الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون سابقا، طبعا كان يقاتل إلى جانب قوات النظام المخلوع خلال فترة الثورة وارتكب العديد من المجازر. بعد سقوط النظام المخلوع يعني الحديث كان أن يعني علي كيالي توجه باتجاه المناطق الشرقية باتجاه المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، لكن مع انحلالها أيضا ربما كان مختبئ خلال هذه الفترة القصيرة ما بين

0: بين حل قوات سوريا الديمقراطية ودخول قوات الجيش العربي السوري إلى تلك المنطقة ربما كان متخفي عن الانظار بشكل أو بآخر في تلك المنطقة أو في حتى في جبال الساحل. اليوم يعني يحاول الهروب خارج الحدود نظرا للجرائم الكثيرة التي ارتكبها فيما تمكنت يعني تمكن جهاز الاستخبارات من رصده ويعني إلقاء القبض عليه، وبحسب ما أكده أن العملية كانت في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود، وهذا ما يرجح يعني أن العملية تمت على الحدود السورية اللبنانية.
1: نعم منير، كل الشكر لك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. إذن للتعرف أكثر على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، والذي ولد في أنطاكيا جنوب غرب تركيا وعرف بعدها بعلي الكيالي عندما حصل على الجنسية السورية إبان حكم حافظ الأسد في ثمانينيات القرن العشرين، ضم في سبعينيات القرن الماضي إلى ميليشيا جبهة تحرير لواء اسكندرون، واعتقل في عام 1978 على خلفية أعمال إرهابية تم اتهامه بارتكابها في الأراضي التركية، منها تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة مع انطلاق الثورة، أيضا برز اسمه مجددا في الساحة بقيادته تنظيما مسلحا من الشبيحة مواليا لنظام الأسد، أطلق عليه اسم الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، ثم ارتكب عددا من الجرائم والمجازر منها الحولة وبانياس والبيضاء، وراح ضحيتها المئات من المدنيين. أخاض تنظيمه المعارك إلى جانب قوات النظام المخلوع ضمن ميليشيا الدفاع الوطني في مناطق سورية عدة، أبرزها حلب وإدلب وجسر الشغور وريف اللاذقية.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الأمني ضياء قدور، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ضياء، لتضعنا في تفاصيل أوفى لهذه الخطوة التي تمت، إلقاء القبض على علي كيالي المعروف باسم أورال معراج. هذه الخطوة اليوم إلى ماذا تشير؟
1: تحياتي لك أنسي ديما ولمشاهدي تلفزيون سوريا. أولا دعيني أبارك لي أهالي ضحايا مدينة الحولي، بانياس، البيضة، بإلقاء القبض على أحد أكثر المجرمين المتورطين في دمائهم. هذا اعتقال نوعي من الدرجة الأولى، وربما يعني سيأخذ مساحة كبيرة، والمعلومات التي ستظهر بعد ذلك بعد إنهاء التحقيقات ستكون صادمة ومدهشة للجميع. نتحدث عن قائد ميليشيا ما يسمى ميليشيا المقاومة السورية، وكان منخرط في أيضا ميليشيا أخرى تعمل خارج الحدود في تركيا، لواء ما يسمى تحرير لواء الإسكندرون. هذا الشخص واعتقاله يأتي كسلسلة من نجاحات أمنية حققها جهاز الاستخبارات السوري، بالتأكيد بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي، بعد اعتقال شخصين مهمين. الشخص الأول هو عمر الخطيب،
0: وهذا أحد الأذرع الميداني لمعراج أولار، وخاصة بأنها ليست العملية الأولى. قبل أسبوع أيضا كان هنالك إلقاء القبض على شخصية، أيضا نائبه جمال طرابلسي. إلى ماذا تشير هذه الخطوات؟ نعم. يعني توالي هذه الخطوات، عمليات إلقاء القبض، إلى أي مدى تشير فعلا إلى القدرة الأمنية على ملاحقة المتورطين، ملاحقة المتهمين؟
1: شوفي أنسي ديما، نحن اليوم ننظر إلى لحظة تاريخية مفصلية، نحن ننظر إلى ما يشبه الإغلاق التام والكلي لمسيرة ميليشيا إرهابية مثل ميليشيا ما يسمى المقاومة السورية. عندما اعتقل جمال طرابلسي وهو نائبه ومدير مكتبه في أحد أرياف حماة، وبعد ذلك أتى خبر عن اعتقال أيضا عمر خطيب المتورط الميداني في تفجير الريحاني في عام 2013، كانت بعض التحليلات تشير إلى اقتراب الأجهزة الأمنية من الوصول إلى أو تحديد الموقع الدقيق لمعراج أورال. الآن لم تذكر المخابرات السورية أو البيان مكان الاعتقال، لكن انظري إلى أمكنة اعتقال الأشخاص السابقين. أحدهم اعتقل في ريف حماة، والآخر اعتقل وهو كان يحاول الهروب ربما عبر البحر أو عبر الحدود السورية التركية. بالتالي اليوم من المحتمل

0: أمل جدا أنه مكان الاعتقال عراج أورال بعد أن شعر بأنه انكشف الغطاء الأمني عنه وباتت مصادره مفتوحة ومكشوفة للجميع، أنه كان يذهب للهروب عبر الحدود السورية اللبنانية وهو الخيار ربما اليوم قد يكون الأكثر. كان هناك أنباء في السابق تتحدث عن محاولات هروب مجموعات لكيالي بعد سقوط النظام نحو العراق بعد أن هربت ميليشيات النظام التي كانت تقاتل إلى صفه، منها مجموعات تتبع لمعراج أورال وكيالي إلى مناطق في العراق أو في مناطق شمال شرق سوريا. لكن أيضا هذا الاعتقال يجب أن نربطه بشكل استراتيجي مع تفكيك المنظومة الأمنية لميليشيات قسد وبعض المجموعات الانفصالية التي كانت تعنى أيضا وتتواصل مع المخابرات السورية خاصة المخابرات العسكرية لتنفيذ تفجيرات إرهابية داخل تركيا، بما في ذلك تفجير الريحاني، تفجير الذي ذكرتيه أيضا في مواقع مختلفة. بعض التفجيرات أدى إلى سقوط أو إلى استشهاد أكثر من 53 مواطن في المناطق، أيضا في أنقرة وفي أضنة أيضا. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية أمنية متكاملة وصلت إلى الأطراف الميدانية وإلى النواب وإلى الأشخاص المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ، وتوجت باعتقال رأس هذه الميليشيا الإرهابية. ما ستظهره التحقيقات سيكون مهم جدا. نحن لدينا معلومات تشير إلى أنه أيضا المخابرات التركية إذا تذكرين في عام 2018 نجحت في اعتقال، في عملية خاصة، عملية إنزال خاصة في اعتقال أحد أيضا المتورطين في هذه الشبكة في مدينة اللاذقية. وقبل ذلك اعتقل أيضا في عام 2013 شخص يدعى ناصر أوغلو كان يحاول الفرار بعد تفجير الريحاني. بالتالي اليوم اكتملت هذه الأحجية. نحن ربما نتحدث عن لحظة تاريخية مفصلية لتفكيك ميليشيا إرهابية متورطة ليس فقط في دماء السوريين وإنما في دماء أيضا المواطنين الأتراك.
1: طب ماذا بعد هذه العملية؟ هل يعني اليوم ما الذي يقودنا فيما يتعلق ب هذه الخطوات الأمنية وأيضا عمليات تفكيك هذه الخلايا؟ هل هنالك ربما أماكن أخرى يمكن العمل عليها؟ هل هنالك مواقع حتى الآن يمكن البحث بها بالتوازي مع سلسلة القبض على هذه المتورطين أو هذه المجموعات؟
0: في الحقيقة اعتقال أورال وبقاؤه حتى الآن داخل الجغرافيا السورية يثير الكثير من التساؤلات ويثير الكثير من التحديات أيضا الأمنية. مثل هذا الشخص الإرهابي بهذا الثقل، بهذا الإجرام، بهذه الشبكة المتنامية والمتسعة، بقاؤه حتى الآن داخل الجغرافيا السورية يجب أن يطرح العديد من التساؤلات. أيضا في ظل الاعتقالات المستمرة التي تقوم بها وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب والضبوطات الميدانية لأسلحة ومستودعات خاصة في منطقة الساحل السوري، تظهر مدى التحديات الأمنية المركبة. لكن اليوم نحن ننظر إلى نجاح استخبارات باهر يتم أيضا بالتعاون مع الاستخبارات التركية، وبالتالي يظهر مدى تقدم عمل الأجهزة الاستخباراتية السورية وتطور عملها، ويعني لجوءها أيضا إلى طرق مبتكرة في ملاحقة التهديدات الأمنية. نتحدث عن تفكيك شبه كامل لشبكة إرهابية كبيرة جدا واظبت أجهزة الاستخبارات التركية على الوصول إليها بعدة طرق في العقود الماضية.
1: يعني القبض على علي كيالي، هل انتهت العملية؟ هل ربما له ربما أطراف خارجية أو امتداد لمناطق أخرى؟
0: نعم، هذا ما كنت أريد أن أقوله سديمة. التحقيقات هي من ستظهر حقيقة ارتباطاته الإقليمية ودعمه الخارجي الذي كان بطبيعة الحال كيالي كان يتلقى دعما من المخابرات العسكرية السورية ويعمل بالتنسيق مع أطراف داخل تنظيم قسد، وربما لديه أيضا تواصل وتنسيق إقليمي خاصة مع إيران أو مع حزب الله. وجوده في منطقة الساحل السوري حتى الآن يجب أن يثير أيضا الكثير من الدهشة ويثير الكثير من الريبة ويدفع الأجهزة الأمنية أكثر لتشديد وتكثيف إجراءات الأمنية للقضاء على مختلف تهديدات الإرهابي. نتحدث عن شخص ليس مجرد إرهابي اعتيادي، هو إرهابي مجرم ومتهم بتفجيرات أدت إلى مقتل عدد كبير من المواطنين الأبرياء. وبالتالي التحقيقات هي من ستثبت كل شيء، ارتباطاته وشبكته، بقية العناصر الميدانية الأخرى التي كان يعني متورط فيها، وأيضا الشبكات المحلية الموجودة في المحافظات السورية التي كان يتعاون معها.
1: وعملية هروبه عبر الحدود، ما الذي تشير إليه هذه الخطوة؟ موقع إلقاء القبض عليه؟
0: يعني حتى الآن موقع اعتقاله قلنا غير واضح في البيانات الرسمية، لكن أنا أرجح أنه قرب الحدود السورية اللبنانية. عندما شعر

بأنه انكشف غطاءه الأمني وأنه بات يعني ملاحق ويمكن يعني إلقاء القبض عليه بسهولة بعد اعتقال كما ذكرنا عمر الخطيب وطرابلسي. أعتقد أنه لجأ إلى الهروب، يعني ترك موقعه الذي كان يختبئ.

0: السورية استطاعت أن تلقي القبض على هذا المجرم حيا سليما، تستطيع أن تعتبره بمثابة بنك معلومات ثمين وقيم جدا للوصول إلى شبكات أخرى وإلى متورطين آخرين.
1: إن كان ما إمكانية فعلا بعد إلقاء القبض على معراج أورال، ما إمكانية أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام خلايا شبكات أخرى متفرعة، وخصوصا بأن هذه العملية أتت بعد أسبوع من إلقاء القبض على نائبه جمال طرابلسي؟
0: بالتأكيد ست ديما، يعني هي مثل الأحجي، شاهدنا ذلك في أنماط عديدة في الداخل السوري في العمليات الأمنية خاصة بعد سقوط النظام. يسقط شخص مثلا، يعني أنا أتوقع في قادم الأيام ربما قد تستطيع الدولة السورية الوصول إلى طرف خيط فيما يتعلق بالعميد المجرم غياث دلة. حتى الآن استطاعت الأجهزة الأمنية السورية أن تعتقل أكثر من 5 قادة رئيسيين كانوا ضمن شبكة غياث دلة، وغياث دلة كان له صور في الساحل السوري قبل أحداث مارس كما تعلمين. وبالتالي كل هذه أعتقد هي أحجية، صحيح هي معقدة ومركبة، لكن الأجهزة الأمنية تعمل على فكفكتها، على حلحلتها، الوصول إلى مختلف الأطراف بطرق سرية وبطرق فعالة في نفس الوقت. وبالتالي كل ذلك يساهم في تعزيز الاستقرار حقيقة، منع الفوضى، منع التمردات، منع يعني حالات التي يمكن أن تؤدي إلى يعني عدم تعزيز الاستقرار أو إثارة الفوضى أو البلبلة في أي منطقة في الداخل السوري، لأنه كل المحافظات أمنها مرتبط ببعضها البعض. شاهدنا محاولات تهريب يقوم بها حزب الله إلى مناطق قرب طرطوس أو قرب الساحل السوري، أيضا مناطق مختلفة في العمق السوري أو في النبك. كل ذلك يساهم في كشف شبكات محلية وكشف شبكات إقليمية ذات ارتباطات مختلفة وذات توجهات مختلفة ودعم مختلف.
1: أشكرك جزيل الشكر ضياء قدور، خبير أمني، كنت معنا من دمشق. إذن مشاهدينا، نتحدث أكثر عن علي الكيالي المعروف باسم معراج أورال، الذي ولد في أنطاكيا بجنوب غرب تركيا وعرف بعدها بعلي الكيالي عندما حصل على الجنسية السورية إبان حكم حافظ الأسد في ثمانينيات القرن العشرين. انضم في سبعينيات القرن الماضي إلى ميليشيا جبهة تحرير لواء اسكندرون، وتم اعتقاله في عام 1978 على خلفية أعمال إرهابية تهم بارتكابها في الأراضي التركية، منها تفجير القنصلية الأمريكية بأضدة مع انطلاق الثورة السورية. أيضا برز اسمه مجددا في الساحة بقيادة تنظيما مسلحا من الشبيحة مواليا لنظام الأسد. أطلق عليه اسم الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، وارتكب فيها عدد من المجازر أو الجرائم، ومنها أيضا مجزرة الحولة وبانياس والبيضة، وراح ضحيتها المئات من المدنيين. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة.

0: في أمان الله.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. جهاز الاستخبارات يقبض على المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس علي كيال المعروف بمعراج أورال خلال محاولته الهرب عبر الحدود. محكمة الجنايات بحلب تصدر أحكاما بحق متهمين بأحداث ساحل تشمل الإعدام والسجن والبراءة. سوريا تؤكد التزامها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وإنصاف الضحايا. وفاة شخصين متأثرين بالحالة الجوية التي تشهدها اسطنبول، والولاية تعلن تمديد عطلة المدارس يوما إضافيا مع استمرار هطول الأمطار.

قبض جهاز الاستخبارات العامة على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 وفقا لسانا. وأوضحت سانا أن عملية الاعتقال جرت خلال محاولة كيالي الهرب عبر الحدود من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العملية.

0: أدوان طلقت أصوات التكبيرات في قرية البيضة في ريف طرطوس عقب الإعلان عن القبض على الكيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بحق أهالي القرية. وتنضم إلينا ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا ديالا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما أعلنته جهاز الاستخبارات العامة عن القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال. ضعينا في التفاصيل.
1: نعم مرحبا ديما، بالفعل يعني جهاز الاستخبارات العامة قد أعلن إلقاء القبض على علي كيالي والمعروف بمعراج أورال خلال محاولته الفرار عبر الحدود السورية دون تحديد الوجهة التي كان ينوي الفرار إليها، وكذلك أيضا ملابسات عملية إلقاء القبض على علي كيالي. وعلي كيالي بطبيعة الحال هو أحد الأسماء التي ارتبطت بأحداث الساحل وتحديدا مجزرتي البياضة وبانياس، وهو المتزعم لميليشيا ما عرفت بالمقاومة السورية التي قاتلت إلى جانب النظام المخلوع خلال سنوات الثورة السورية وارتكبت انتهاكات بحق السوريين. علي كيالي أو ما يعرف واسمه الأصلي معراج أورال ينحدر من مدينة أنطاكيا في تركيا، وكان قد حضر أو قدم إلى سوريا خلال ثمانينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية السورية خلال عهد حافظ الأسد، وخلال عهد النظام المخلوع وخلال سنوات الحرب في سوريا كان قد تزعم ميليشيات قاتلت إلى جانب قوات النظام المخلوع وارتبطت بشكل مباشر بأحداث الساحل وبمجزرتي البيضة وبانياس عام 2013 والتي راح ضحيتها مدنيين. منظمة Human Rights Watch كانت قد وثقت بأن خلال هذه المجزرة راح أكثر من 250 شخصا بينهم نساء وأطفال. كذلك أيضا ارتبط اسمه بالتحقيقات في تفجيري الريحانية في تركيا عام 2013 والتي أسفرت أيضا عن مقتل عشرات الأشخاص. وأيضا معراج أورال أو علي كيالي هو صاحب جملة أو مقولة يجب تطويق بانياس وتطهيرها، هذه الجملة التي هزت حينها حقيقة مشاعر أهالي بانياس والسوريين عموما. يأتي هذا الخبر أيضا بعد أيام من إعلان القبض على ما يعرف بذراعه اليمنى وهو جمال طرابلسي نائب علي كيالي. طبعا بانتظار

0: ما ستسفر عنه التحقيقات مع علي كيالي عن الشخصيات الرئيسية التي تزعمت هذه الميليشيات وحجم الانتهاكات التي ارتكبتها بحق السوريين، وأيضا يعني ذلك ضمن الإطار الذي تقوم به اليوم الحكومة السورية والسلطات السورية فيما يتعلق بملاحقة الشخصيات التي ارتبطت خلال سنوات النظام المخلوع بانتهاكات وبجرائم حرب بحق السوريين بشكل عام. طبعا هذا هو مطلب السوريين بشكل أو بآخر ديما، أن يتم القبض بالفعل على هذه الشخصيات وإنصاف الضحايا والمتضررين من هؤلاء. وكنا قد رصدنا حقيقة مع زملائنا في مدينة طرطوس الفرحة التي يعيشها اليوم أهالي طرطوس على وجه الخصوص، كون هذه المجازر طالتهم يعني بالدرجة الأولى ديما.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر ديال البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. وينضم إلينا الآن منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا معنا من اللاذقية. مرحبا بك معنا منير، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه العملية إلقاء الاستخبارات العامة القبض على علي كيالي المعروف باسم أورال معراج.
2: أهلا بك ديما. يعني جهاز الاستخبارات لم يحدد مكان العملية، لكنه تحدث عن أنها محاولة هرب عبر الحدود بعد عملية استخبارات دقيقة، وهذا ما يرجح بأن العملية تمت على الحدود السورية اللبنانية التي جرت يعني فيها عدة عمليات مشابهة للقبض على يعني مرتكبي جرائم الحرب لدى النظام المخلوع والهاربين من العدالة الذين يلجؤون إلى دول الجوار. اليوم نتحدث عن واحدة من أكبر تلك الشخصيات، والتي وثقت بصوت الصورة عام 2013 تحديدا في شهر مايو، ما بين 2 إلى 5 من شهر مايو عام 2013، واحدة من أبشع المجازر، مجزرة البيضاء التي راح ضحيتها أكثر من 250 شخص، وأيضا مجزرة رأس النبع أيضا 190 شخصا بحسب هذه الأسماء طبعا الموثقة، ما عدا الأسماء التي فقدت أكثر من 40 شخص يعني هم مفقودون حتى هذه اللحظة. وأيضا يعني ما ارتكبه يعني من خلف الكاميرا كان أعظم، لكن هذه العملية نفذت بالصوت والصورة والكل يعلم مجزرة بانياس وشاهدها، يعني شاهد الإجرام يعني وإهانة المعتقلين ويعني التمثيل في الجسس في يعني مدينة بانياس بريف طرطوس. طبعا هذا ما دفع أيضا أهالي بانياس للنزوح خارج المنطقة هربا من تجدد يعني الملاحقة وتجدد مثل هذه المجازر. كل شباب بانياس تقريبا هاجروا باتجاه المناطق المحررة آنذاك. اليوم نتحدث عن أبرز تلك الوجوه، وعلي كيالي معراج أورال المعروف بسفاح بانياس أو مجزرة بانياس، لأنه يعني هذه المجزرة كما قلت ارتبطت به بشكل مباشر. كما تحدثت الزميلة هو يعني من أصول تركية من أنطاليا في تركيا، وأيضا حصل على الجنسية السورية أو هرب من تركيا عام 1980 وتحصل على الجنسية السورية من حافظ الأسد، وشكل ما يعرف بالمقاومة الشعبية لتحرير جبال اسكندرون وأيضا لواء اسكندرون. وهذا نعم. الأمر لم يقتصر على ذلك، يعني خلال سنوات الثورة كانت لديه العديد من المجازر. مع سقوط النظام المخلوع يعني ديما توجه يعني علي كيالي باتجاه المناطق الشرقية أملا في تجديد الهجمات باتجاه الدولة السورية الجديدة، في حين طبعا بعد تفكك القوات السورية الديمقراطية يعني تخفى عن الأنظار، يعني حتى الآن لم يكن معروف أين هو معراج أورال. لكن اليوم تتحدث يعني يتحدث جهاز الاستخبارات بأن أنهم تمكنوا من إلقاء القبض عليه على أثناء محاولته الهرب، وهذا ما يرجح أنه على الحدود السورية اللبنانية. طبعا لا يمكن أن نوصف الفرحة طبعا ديما، الفرحة والتكبيرات تعم غالبية المناطق في طرطوس وخاصة في بانياس. نتحدث عن المنطقة التي ارتكب فيها المجزرة، من المتوقع أن تكون هنالك احتفاليات خلال الساعات القليلة القادمة، كون هذا الحدث استثنائي طبعا لأهالي بانياس على وجه الخصوص ولكل السوريين طبعا بكل تأكيد.

0: أشكرك منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. وينضم إلينا الآن ضيفي رشيد حوراني، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد رشيد، لنتحدث أكثر عن هذه العملية، وإن كنا نحن أمام عملية فعلا أمنية استثنائية متعلقة بالقبض على رؤوس ورموز النظام المخلوع. دعنا في تفاصيل الدلالات الأمنية والاستراتيجية لمسار هذه العملية.
1: نعم، تحياتي لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في التلفزيون على سوريا على الاستضافة. حقيقة يعني يعتبر علي التيالي أو معراج أوغال من عتاد المجرمين الذين حاول النظام الأسد البائد يعني دفعه لارتكاب جرائم بمنحيين. المنحى الأول هو المنحى المجتمعي والانقسام الاجتماعي، وحاول من خلاله نظام الأسد أن يحول الصراع بينه وبين السوريين من صراع سياسي إلى صراع طائفي. هذه الجريمة الأولى التي يعني يتهم بها أو ارتكبها، هي مثبت علي كيالي، بالإضافة إلى المنحى الآخر وهو المنحى الجنائي بارتكابه الجرائم ومسؤوليته المباشرة والموثقة على بمجزرة البيضاء التي راح ضحيتها العديد من الأطفال والنساء. وبالتالي إلقاء القبض عليه هو مهم لما بعده، لأن علي كيالي يعني ليس قائد ميداني كان في صفوف النظام وميليشياته سواء الدفاع الوطني أو غيرها، إنما كان يعني من عتاد المجرمين وقادة النظام من الصف الأول. أضف إلى ذلك أن علي كيالي هو من صنيعة نظام الأسد، لأن كان نظام الأسد يعني يجمع معارضة الدول ليبتز بها، وكان نظام الأسد قد آوى علي كيالي لكي يبتز به من خلاله الدولة التركية. ولكن أيضا يعني من المهم أن نقف عند الخبر التي ورد أنه تم إلقاء القبض على هذا المجرم على الحدود بعد سقوط النظام، وخاصة كبار المجرمين وعتاد المجرمين الذين عملوا في صفوف النظام باتوا يجدون حرية في التحرك أو يجدون ملاذات آمنة في دول الجوار والمناطق الحدودية. فنعلم أيضا يعني أو تابعنا في الفترة السابقة كيف تم إلقاء واستدراج وسيم الأسد، وأيضا سليمان هلال الأسد تم تعقبه من خلال التعاون الأمني بين سوريا ولبنان وإلقاء القبض عليه أيضا في لبنان. وهناك مجموعة من الضباط أيضا الذين يتحركون على الحدود الشرقية. إذن دول الجوار حتى اليوم تشكل لبعض عتاد المجرمين الذين شاركوا في جرائم النظام ملاذا آمنا إلى حد ما، وهذا يدل على أنهم يعني من الممكن في المستقبل أن يلجأوا إلى يعني أي عمل أو يخططون لعمل باتجاه الدولة السورية، سواء انطلاقا من الأرض الذي يقيمون بها أو في الداخل السوري. أضف إلى ذلك، وأيضا هذه نقطة مهمة برأيي، أن إلقاء القبض على علي كيالي على الحدود سواء التركية أو اللبنانية هو أن الدول جوار تحاول أن تجد مخرجا لها لكي لا تقع فيه، كما يعني اليوم نتابع مسألة الموقوفين السوريين في لبنان وعدم الإفراج على بعض منهم، لأن ذلك يعارض القوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية. وبالتالي يأتي هنا التنسيق الأمني بين دول الجوار والدولة السورية لإيجاد مخرج، خاصة أن الدولة السورية تكون قد زودت الأجهزة الأمنية المعنية بقائمة بهؤلاء المجرمين، وبالتالي يكون مخرج لها لكي لا يشكل حالة من الخلاف السياسي كما هو في لبنان. وأيضا لو ألقي القبض عليه في تركيا لكان الأمر
0: يعني هل
1: من هنا تأتي أهمية التنسيق الأمني بين سوريا.
0: طب قبل التنسيق الأمني سنتحدث عن مسألة التعاون الإقليمي في تحديدا في ملاحقة هذه شخصيات كهذه. اليوم ما الذي تكشفه فعلا محاولة الهرب عبر الحدود؟ هل تكشف ربما عملية مرتبطة ربما بجهات خارجية مرتبطة بشخصيات تحاول تأمين ملاذ آمن للمتورطين بمجازر كعلي كيالي وشخصيات أخرى مشابهة لها؟

0: نعم، أيضا يعني وسائل الإعلام اللبنانية منذ فترة يعني أعلنت ونشرت عن إنشاء اللواء كمال الحسن الذي كان مسؤولا عن شعبة المخابرات العسكرية في فترة ما أيام النظام السابق، أسس ما تسمى منظمة شمال غرب سوريا، وآوى فيها أو يقدم فيها مساعدات يعني إنسانية لكافة من هجر من أو من نزح من الساحل ويعلم أنه ارتكب جرائم، وأسس له مخيم في منطقة البقاع، وهذا المخيم ممنوع على الوسائل الإعلام دخوله، وبالتالي أيضا كمال الحسن نفسه قد يكون بينه وبين هؤلاء المجرمين، خاصة أنهم يتسللون إلى لبنان. بعض التواصلات من أجل التخطيط والتنفيذ لعمليات ضد الدولة السورية، أو يعني تمرير شحنات الأسلحة والمخدرات عبر الطرفين. أضف إلى ذلك يعني أن العمليات الأمنية حتى أجهزة الأمن لا تعلن عن سياقاتها التي سبقت إلقاء القبض على مثل المجرم علي كيالي، لخصوصية هذه العمليات ولتعلق يعني جزئيات وتفاصيل هذه العمليات بأعمال مستقبلية، خاصة أننا في سوريا يعني لا نزال حتى الآن في بداية الطريق.
1: على ضوء ذلك بالتالي ما أهمية التنسيق الأمني؟ دعنا نتحدث عن هذه النقطة فيما يتعلق بأهمية التعاون الإقليمي للقبض على شخصيات ومتعلقة برموز النظام المخلوع.
0: حقيقة التنسيق الأمني يعني مهم على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، يعني شخصيات من أمثال المجرمين الذين شاركوا النظام مذابحه ومقتلته تجاه الشعب السوري هم من الممكن أن يشكلون خطر داخل المجتمعات التي تأويه، إذا يعني ما شعروا بأي خطر يداهمهم. أيضا أضف إلى ذلك أن هؤلاء المجرمين في دول الجوار أو الجهة التي تأويهم في دول الجوار ممكن يعني في حال حصل أي خلاف أو تعارض سياسي بينها وبين الأطراف السياسية الأخرى ممكن أن تستهدف الدولة التي تقيم فيها وتستهدف أمنها. وهنا أصوت مثال أيضا جرى قريبا، المثال هو الحالة اللبنانية وتهريب شحنة من المتفجرات عن طريق أراضي البقاع، وهي منطقة البقاع منطقة متاخمة للحدود السورية اللبنانية، وبالتالي هذه المتفجرات التي تم تهريبها بالتأكيد هي من الأراضي السورية، وبالتعاون بين أنصار وجماعة حزب الله في لبنان مع المتعاونين معهم في الساحة السورية. واليوم أيضا نلاحظ هناك انشقاق أو يعني خلاف كبير سياسي بين حزب الله والأطياف السياسية الأخرى، من الممكن أن يلجأ حزب الله عن طريق هذه الأدوات التي هو يأويها ويستقطبها على أراضي الدولة اللبنانية بخلخلة أمن الدولة اللبنانية يعني إرهاب خصومه السياسيين، وقس على ذلك في كافة دول الجوار. بالتالي أن تعاون دول الجوار ودول العالم بشكل كامل مع الدولة السورية والتنسيق وتبادل المعلومات هو مهم لحفظ أمن الدولة.
1: كيف يمكن للأجهزة الأمنية التعامل مع هذا الملف فيما يتعلق بمسار التعاون والتنسيق الإقليمي لمنع من أن يكون لذلك انعكاسات على الأراضي السورية؟
0: ممكن ذلك من خلال يعني تسويق الأجهزة المعنية في الحكومة السورية نظيراتها في دول الجوار بقائمة من المجرمين، والتهم التي يعني تلحق التي أو الجرائم التي ارتكبوها وإثباتاتها، ومن ثم تتعاون هذه الدول مع الحكومة السورية وأجهزتها المعنية لتعقب هؤلاء المجرمين.
1: طيب سيد رشيد، على ضوء هذه العملية إعلان القبض على علي كيالي المعروف بأورال، هذه العملية أتت بعد أسبوع من إلقاء القبض على نائبه جمال طرابلسي، ما الذي تشير إليه هذه الخطوات وتسارع وتيرة القبض على شخصيات متعلقة بارتكاب أبرز المجازر في زمن الثورة السورية؟ اليوم كيف يمكن قراءة هذه التوالي عمليات القبض على هذه الشخصيات؟
0: نعم.

0: يعني هنا من الممكن أن نشير إلى نقطتين هامتين أيضا. النقطة الأولى هو التطور التدريجي أو العمليات السباقية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وقدرتها على تعقب المجرمين في مناطق مختلفة من الساحة السورية، خاصة أن الساحة السورية يعني بعد سقوط النظام وحتى تاريخ اليوم يعني استفاد المجرمين والشبيحة والعاملين في الميليشيات النظام سابقا من حالة يعني الفلتان أو عدم الوجود الوثائق الشخصية السورية. واليوم بتعقب هؤلاء المجرمين يدل على أن هناك ترسيخ لعمل الأجهزة الأمنية وتعقبها ومتابعتها لهؤلاء المجرمين. النقطة الأخرى المهمة، يعني كما ذكرت قبل أسبوع تم إلقاء القبض على طرابلسي وهو معاون معراج أوران. وذكرت ببداية حديثي لكم أن كل مجرم هو مهم للعملية اللاحقة. اليوم علي كيالي في قبضة الأمن السوري، علي كيالي يعني في حوزته الكثير من المعلومات والشخصيات التي ارتكبت جرائم قد لا يعرفها السوريون كما ذكر المراسل تحت الكاميرا. اليوم علي كيالي في قبضة الأجهزة الأمنية هو شخصية مهمة وصندوق من الأسرار التي تمكن الدولة السورية من الكشف على كافة المخططات، سواء التي كان علي كيالي يناقشها مع قادة النظام الذين لا نعرفهم، والمخططات أيضا التي تحاول استهداف دول الجوار. أنا أركز على دول الجوار لأن نظام الأسد أيضا حاول ابتزاز دول الجوار وإرغامها عن طريق ابتزازه التعامل معها. من هاتين النقطتين يعني تأتي أهمية إلقاء القبض على علي كيالي.
1: طب إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه العملية، عملية إلقاء القبض على علي كيالي، ربما المفتاح الرئيسي أو ربما المدخل الأساسي للكشف عن شبكات أكبر وأوسع متورطة بانتهاكات سابقة؟ كيف يمكن أن تكون أيضا المرحلة القادمة؟ هل سنشهد ربما توالي في عملية الكشف عليهم أو القبض عليهم عفوا؟
0: يبدو أن الأمن السوري والأجهزة الأمنية المعنية يعني تتحرى الدقة بشكل كبير على الرغم يعني من معرفة هؤلاء المجرمين. وكما ذكرت أن العمليات الأمنية في معظم دول العالم وفي أغلبها لا يتم الكشف عن سياقاتها، ولكن بحالة علي كيالي يعني القادم من الأيام هو ما سيكشف. وأظن في حالة علي كيالي ونظرا لتأثير الوعي الجمعي للسوريين نظرا لبشاعة الجرائم التي ارتكبها سيعلن عن كل ما يتعلق يعني بالفوائد او بالمكاسب التي جنتها الدولة السورية من جراء إلقاء القبض على هذا المجرم، باستثناء ما يعني يعيق التحريات والتعقبات الأمنية الخاصة بتعقب مجرمين آخرين شاركوا علي كيالي جرائمه ولم يظهروا إلى الإعلام.
1: طب على ضوء ذلك، على ضوء هذه العمليات وعمليات إلقاء القبض على هذه الشبكات والمتورطين أيضا بارتكاب مجازر بزمن المخلوع اليوم، ما هي كيف يمكن قراءة المسار الأمني والاستراتيجي بناء على هذا، على هذه العمليات؟ كيف تقيم المشهد الأمني في ضوء هذه العمليات؟
0: يعني المشهد الأمني في سوريا حقيقة وعلى الرغم من مرور تقريبا عامين يعني هو يشهد حالة استقرار نسبي، ويعني تتخطفه العديد من المشاكل والاستقطابات. وأيضا لهذا الاستقرار النسبي وهذا التخطف للمجتمع السوري بكل أطيافه له أسبابه السياسية، ولكن ما إن توفر يعني أمر انفتاح الحياة السياسية بشكل رسمي وأيضا ارتفاع مستوى الحياة المعيشية وتخلص السوريين ولو بشكل يعني جزئي أو مرحلي من الضائقة الاقتصادية التي يعيشون فيها، ممكن أن يعني أن يستتب الأمن بشكل أكبر. لأن يعني لماذا هذا الأمر؟ لأن المجتمع السوري بشكل عام ليس مجتمع طائفي. يعني اليوم يعني ما ان تم نشر خبر القبض على علي كيالي حتى يعني عمت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام الفرح بالقاء القبض على شخص، ولهذا يعني مدلول كبير ان السوريين المكلومين والمهجرين والمشردين ومن فقدوا احبتهم سواء قتلا او يعني اخفاء وغير ذلك هم يريدون محاسبه المجرمين بشخوصهم، وليس التجني يعني على كامل مجموعه بشريه تقيم على الجغرافيا السوريه. وبالتالي توفر هذين النقطتين يمكن يعني تفسح المجال لأن تشهد سوريا استقرار في الأمن، يعني الأمن الدولة بشكل عام والأمن السياسي والأمن الاجتماعي.
1: بالتالي هل يمكن القول بأن هذه العملية ربما تعكس قدرة الأجهزة الأمنية السورية اليوم أو تطور هذه القدرات على أرض الواقع بناء على العمليات التي تتم، وإلى أي مدى فعلا عملية التعاون والتنسيق الإقليمي لها دور كبير بالقبض على هذه الشخصيات؟
0: نعم، يعني عملية أنه تطور تدريجي للأجهزة الأمنية هو بات يعني أمر مفروغ منه بشهادة السوريين يعني المقيمين والمتتبعين لكافة العمليات الأمنية، وعلى الرغم من أنهم يشيرون أن هناك فراغات أمنية حتى الآن مثلا في مناطق حمص، في مناطق حلب، في مناطق دمشق، هناك يعني بعض الفراغات الأمنية التي لا يعني لم تتمكن الأجهزة الأمنية اليوم أو وصلت إليها بشكل جزئي. لذلك التطور التدريجي لأجهزة الأمن بات أمر ملموس للداخل السوري وأيضا للخارج والدول المتعاونة مع الحكومة السورية وأجهزتها. أضف إلى ذلك يعني أن الدولة السورية اليوم يعني لا تعاني من مهدد واحد، من مهدد أمني واحد، هي تعاني من عدة مهددات. من هذه المهددات يعني الميليشيات الإيرانية الفلول وميليشيات النظام تنظيم داعش، ولاحظنا خلال الفترات السابقة تنوع يعني إلقاء القبض على رؤوس من هذه المهددات الأمنية التي تهدد أمن الدولة السورية. وبالتالي التطور التدريجي لأجهزة الأمن السورية وعملها الموثق يدفع أجهزة الأمن في دول الإقليم ودول الجوار بشكل خاص إلى زيادة التنسيق وزيادة الدعم لهذه الأجهزة لسبب الذي ذكرته هو حفظ أمن الدولة السورية وحفظ الجوار، خاصة اليوم يعني استقرار الوضع في سوريا أيضا يعود بالمصلحة والنفع لكافة الدول. ويعني نلاحظ يعني العلاقات الدول الأوروبية اليوم وانفتاحها على الدولة السورية. لماذا تريد الدول الأوروبية استقرار الدولة السورية؟ لأنها تريد وضع حد للمهاجرين. هؤلاء المهاجرين يعني على اختلاف توجهاتهم يشكلون تهديد اجتماعي وأمني للسلطات الأوروبية عند استقبالهم.
1: نعم.
0: ولذلك تتعاون مع الدولة السورية بدعم أجهزتها الأمنية لبسط الأمن ومنع أي مهدد يعني يخرج من الأراضي السورية تجاه الإقليم أو المجتمع الدولي.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي رشيد حوراني، شكرا جزيلا لك. والآن أنتقل إلى لي نجبار مراسل التلفزيون سوريا معنا مباشرة من البيضة في بانياس. مرحبا بك معنا لي لتضعينا في تفاصيل أو فيما يتعلق بالأوضاع لديك بعد الحديث عن إعلان القبض على علي كيالي المعروف بمعراج أورال. كيف هي الأصداء؟ كيف تلقفت الأهالي هذا الخبر؟
2: نعم ديما، بعد إلقاء القبض على المدعو علي كيالي والمعروف بمعراج أورال نحن الآن في ساحة البيضة في قرية البيضة تحديدا بدأت يعني الجوامع تصبح بالتكبيرات والألعاب النارية أيضا بكل مكان، وهنا في الساحة أيضا يعني بدأ الأهالي يتجمعون للاحتفال بهذا الخبر. علي كيالي يعني والمعروف بمعراج أورال هو من أبرز المتهمين بارتكاب مجازر بحق أهالي البيضة ومجازر رأس النبع وبانياس أيضا. فيعني هنا يعني يوجد حالة من الفرح عند أهالي البيضة.

0: الاحتفال بهذا الخبر وبخبر إلقاء القبض على معراج أورال.
1: طيب، هل هنالك أي أحد من خلفك؟ نود أن نستمع إلى آراء الأهالي أيضا، ردود الأفعال لديك لين، إن كان هنالك إمكانية لذلك.
0: نعم ديما، يعني حاليا من حولي يعني يوجد فقط الأطفال، فيعني ربما بالنشرات القادمة نستطيع
1: نعم.
0: أن نقوم بإجراء مقابلات على الهواء مع أهالي القرية ليحدثونا عن المجازر التي يعني ارتكبها معراج أورال. فيعني قاموا ب هو يعني شكل حزب تابع لميليشيات تابعة للدفاع الوطني سابقا، قامت بارتكاب مجازر بحق أهالي البيضة وقتلهم بأبشع الطرق بحسب ما يصفونها أهالي البيضة، يعني طرق التعذيب رميا بالرصاص وحتى الحرق أيضا، يعني كانوا يقومون بتجميع عدد كبير من أهالي القرية في أحد البيوت وحرق الأشخاص يعني وهم أحياء هنا في البيضة أيضا. فربما في الساعات يعني ربما في النشرات القادمة سنقوم بإجراء مقابلات مع أهالي المنطقة ليحدثونا أكثر عن مشاعرهم وبإلقاء بهذا الخبر، بخبر إلقاء القبض على معراج أورال، وليحدثونا أيضا عن أبرز الجرائم التي ارتكبها.
1: أشكرك جزيل الشكر لين جبارة، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من البيضة في بانياس، شكرا جزيلا لك. إذن هذا، وسبق أن انتشر مقطع مصور لمعراج أورال دعا فيه إلى تطويق مدينة بانياس وتطهيرها قبل المجزرة التي شهدتها المدينة في عام 2013 والتي يتهم بها بالضلوع في ارتكابها.
2: المفروض آجلا وعاجلا تطويق بانياس، تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطهير أستاذ،
2: تطويق بانياس والبدء بالتطهير. سرعانا لازم تتطوق، تتحرر وتتطهر، والسلام لك. المفروض آجلا وعاجلا تطويق بانياس، تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطهير
2: أستاذ، تطويق بانياس والبدء بالتطهير. سرعانا لازم تتطوق، تتحرر وتتطهر، والسلام. المفروض آجلا وعاجلا تطويق بانياس، تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطهير أستاذ،
2: تطويق بانياس والبدء بالتطهير. سرعانا لازم تتطوق، تتحرر وتتطهر، والسلام عليكم.
1: طبعا مشاهدينا، هذا الفيديو الذي انتشر سابقا عندما دعا معراج أورال إلى تطويق مدينة البيضاء في بانياس وارتكاب بها هذه المجزرة في عام 2013. نتابع مشاهدينا الأخبار. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بالإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا جنائية إلى جانب تبرئة متهمين آخرين. وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي والسجن 12 عاما بحق ماهر عثمان، كما حكمت بالسجن 20 عاما على محمد بكور من الفرقة 82 التابعة لوزارة الدفاع بجناية القتل قصدا، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال من الفرقة 54 وسنتين لكل من نقيب شنان وخالد المحيميد. شملت أيضا الأحكام السجن 2 شهرين بحق محمود شاهين بتهمة التسبب بالإيذاء، في حين قضت المحكمة ببراءة أو بتبرئة عبد الرؤوف بكر ومحمد لؤي زرزوري.
4: كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل، ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3، معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5، معاقبة المتهم ماهر العثماني بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف ثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: وينضم إلينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من أمام القصر العدلي بحلب. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل إن كان هنالك أي تطورات متعلقة بما قامت به محكمة الجنايات العسكرية بحلب حول المتهمين في قضايا متعلقة بأحداث الساحل.
5: نعم ديما، يعني منذ قليل انتهت الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالحكم بحق أشخاص متورطين بأحداث الساحل السوري. كان العدد قرابة 14 شخص، جرى سابقا في 17 من الشهر الماضي إصدار حكم بحق 4 أشخاص، واليوم كان هنالك إصدار حكم بحق 10 أشخاص آخرين. طبعا تفاوتت هذه الأحكام ما بين الإعدام شنقا وأيضا السجن وتبرئة شخصين من التهم الموجهة إليهما. طبعا يعني هذه المحاكمات العلنية تجري منذ قرابة السنة كاملة ديما، حتى الآن العديد من الجلسات كانت بحضور وسائل الإعلام، وأيضا يعني حضور كل هذه الجلسات بثت على وسائل الإعلام وكانت علنية وبشكل صريح. واليوم كان مخصصا لإصدار الأحكام. طبعا هذه الأحكام كما ذكرت لك تفاوتت، هنالك شخصان حكما بالإعدام بسبب مشاركتهما في مجموعات مسلحة هاجمت دوريات للأمن الداخلي وأيضا هاجمت أرتال لوزارة الدفاع، وكانوا مسؤولين بشكل مباشر عن يعني استهداف رتل بشكل مباشر، لذلك كان الحكم عليهما بالأعدام لإثبات الأدلة عليهم. هنالك أحد الأشخاص متورط وهو يقوم بإطلاق النار، والشخص الآخر تم يعني إثبات جرمه، فيما يعني أحد الأشخاص حكم ب12 عام نتيجة أيضا مشاركته في يعني الأحداث الساحل، فيما يعني 7 أشخاص من وزارتي الدفاع والداخلية أحكامهم كانت متفاوتة، أقصها كان 20 عام بحق أحد الأشخاص، وأيضا بالعديد من الأشخاص تفاوتت أحكامهم بين السنتين وثلاث سنوات، وأيضا أحد الأشخاص تم تبرئته أو شخصان تم تبرئتهما من التهم الموجهة إليهم. الآن ما بعد يعني هذه المحاكمة أو إصدار الحكم عليهم سيتوجه يعني الفريق المدافع عنهم المحامين الموكلين في الدفاع عن هؤلاء الأشخاص إلى محكمة النقض، في حال قبلت يعني الطعن محكمة النقض سوف تستأنف محاكمتهم لتخفيف الحكم قليلا عنهم، كما أخبرنا من قبل المحامين الموجودين هنا في القصر العدلي في مدينة حلب. لذلك لم تنتهي حتى الآن، وهذه الأحكام ليست نهائية، كل الأحكام التي صدرت هي قابلة للطعن عن طريق النقض.
1: شكرا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أمام القصر العدلي بحلب. قال المندوب الدائم لدى سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة ملتزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين وبدء محاسبة المتورطين، مؤكدا سعي سوريا لتكون طرفا فاعلا في الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
6: وإن الحكومة السورية المنبثقة عن هذا التحول التاريخي تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومساءلة مرتكبيها. وفي هذا السياق أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. كما بدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة بما يشمل الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتلك التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في تأكيد على أن زمان الإفلات من العقاب قد ولى. السيد الرئيس، إن التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري والتضحيات الباهظة التي دفعها كان من الممكن أن تجعل من سوريا اليوم ضحية فقط، ولكننا آثرنا أن نتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية بأن تكون سوريا طرفاً فاعلاً في مسار التفاوض على الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
1: كما وأكد علبي ترشح سوريا لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر المفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أنها خطوة تعكس ثقة الدول الأعضاء والتزام سوريا بالمشاركة البناءة في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
6: تقدمت بلادي بترشيحها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائباً لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى. ويجسد هذا الترشح إصرار الشعب السوري على المضي قدماً في مسار العدالة، فيما يعكس انتخاب سوريا ثقة الدول الأعضاء بإرادتها والتزامها بالإسهام البناء في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
1: استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة، وقالت في بيان إن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة، كما أسعفت الفرق شاباً أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

تسببت أمطار غزيرة وعواصف ضربت مدينة اسطنبول التركية في وفاة شخصين وإغراق شوارع ومنازل ومحال تجارية وتعطيل حركة المرور والطيران وسط تسجيل كميات أمطار تعد الأعلى منذ عام 1985. كما أعلنت السلطات تلقي 2518 بلاغاً بشأن تداعيات الأحوال الجوية، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء نحو 200 شخص علقوا في منطقة أياز آ. ومع تراجع حدة الأمطار خلال ساعات الفجر، حذر خبراء من استمرار خطر الانهيارات الأرضية بسبب تشبع التربة بالمياه، وفي وقت توقعت فيه الأرصاد وصول موجة جديدة من الأمطار مساء غد. وقالت ولاية اسطنبول إنها مددت عطلة المدارس ليوم غد الجمعة مع استمرار هطول الأمطار على المدينة.

إلى اليمن. طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غرب البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. وقالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن تصعيد الحوثيين وتشديد حصارهم على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطول أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم سكان المدينة ونازحون من مديريات الشمايتيين والمواسط وجبل حبشي. كما دعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. قال ناطق باسم القوات الحكومية اليمنية إنها نفذت أكثر من 2000 عملية عسكرية ضد الحوثيين في تعز ومأرب والمحافظات الجنوبية والشرقية، وذكرت وسائل إعلام يمنية أن محافظة تعز تشهد تصعيدا عسكريا واشتباكات متواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على جبهات في الريف الغربي والجنوبي وتخوم المدينة. يأتي ذلك على وقع تأكيد الحكومة اليمنية استمرارها في عملية فجر اليمن التي بدأتها ضد الحوثيين في 5 من شهر تشرين الأول الجاري. كشفت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، وبحسب الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع فقد وضع الجيش خططا لضرب مواقع نووية إيرانية من بينها منشأة جبل الفأس باستخدام القنبلة العملاقة، وذلك في تطور يعكس تصعيدا محتملا في المواجهة بين واشنطن وطهران. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
2: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
1: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة

0: الثانية رضي الله عنه
1: في القدس
0: عن عمر بن الخطاب
1: في إيليا
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا وحي الله بيكم بوسط البلد. بنت سورية بتدرس وبتتعب وبتجيب علامات وبتفتح المفاضلة تختار مستقبلها، بتلاقي قدام اختصاصات للذكور فقط وقدام غيرها للإناث فقط. وهون طبعا بيجي السؤال، شو اللي لازم يحدد مستقبل الشاب والبنت؟ قدرتهم ورغبتهم ولا جنسهم؟ وبنفس الوقت تحت قبة مجلس الشعب بيثور جدل عن اللي تسمى تأنيث التعليم. يعني حتى بالمجال اللي النساء علموا فيه أجيال صار حضورهم موضوع سؤال. خلونا نشوف الأرقام شو بتقول بحسب سناك سوري. وزيرة واحدة من أصل 23 ولا امرأة بين 14 محافظ، ومن أصل 809 مواقع قرار النساء بيشغلوا 45 فقط، يعني 5.5%. طيب وين الطبيبات والمهندسات والمحاميات والأستاذات؟ شلون المرأة موجودة بكل هالمجالات وبتختفي فجأة لما منوصل للكرسي اللي بيتاخذ منه القرار؟ في ناس بتقول المشكلة مش بالباب، المشكلة بقلة اللي عم بيدقوه، النساء ما عم تيجي بتجرب، وانه الكفاءة هي المعيار وبس. ماشي، الكفاءة هي الأساس، بس إذا النتيجة كل مرة أغلبية ساحقة من الرجال، مو لازم نسأل شلون عم ندور على الكفاءات؟ ومين بيأخذ الفرصة؟ ومين بيظل برا؟ الليلة رح نطرح بعض الأسئلة ربما صعبة. هل الطبيعي اليوم نكون عم نسأل عن لبس المرأة وشكلها واللي مسموح لها واللي ممنوع عليها 2026؟ هل غياب النساء عن مواقع القرار سببه إقصاء ولا سببه المجتمع والظروف؟ هل الكوتا بتفتح باب حقيقي ولا بتجيب حضور شكلي؟ مين لازم يقرر شو بتدرس البنت وشو بتشتغل، هي ولا العادات ولا القوانين؟ وشو بدنا نضمن ان الدستور القادم رح يحمي حق المرأة بالمشاركة مش بس بالحكي؟ احنا عم

0: نعيد بناء سوريا، والبلد بحاجة لكل عقل وكل خبرة. فشلون بدنا نبني بلد بكل طاقته إذا نص المجتمع حضوره بمواقع القرار 5.5%؟ عن النساء بالحياة العامة والأبواب المفتوحة والمسكرة بوجهن راح نحكي الليلة من وسط البلد، لكن كالعادة خلونا نبدأ بفقرة المناظرة الشبابية ومقولتها لحلقة اليوم هي: الكوتا الملزمة هي الطريق الأكثر جدوى لرفع مشاركة النساء السياسية. ضيفاء المناظرة مع المقولة شهد رائد نزال وهي طالبة هندسة معلوماتية، ضد المقولة رشيد المنصور وهو طالب طب أسنان. قبل هيك خلونا نتذكر كالعادة قواعد المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى: كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية: كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة: كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بشهد ورشيد. شهد، أنت طالب طب معلوماتية. أي سنة؟
2: رابعة.
0: طالب طب أسنان؟
3: تماماً.
0: أي سنة؟
3: سنة ثالثة؟ تمام.
0: أنت من سلمية وأنت من رستم، مو هيك؟
3: تمام.
0: حيا الله بكم.
3: أهلا وسهلا.
0: أنت مع المقولة وأنت ضد المقولة.
2: تمام.
0: معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. وأنت معك 3 جولات، كل جولة 90 ثانية. أوكي؟ لا تقاطعوا بعضكم، ممنوع المقاطعة. معك 90 ثانية، استغلوها للأخير.
2: تمام.
0: أوكي؟ وأنا بس تقرب النهاية بخبركم. طبعاً. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: على مهلكم، خذوا نفس، رواق.
3: رواق.
0: تمام؟ يلا يا شهد، هاتي لنشوف العداد على الشاشة. يلا تفضلي.
2: تمام. بداية رح أعرف مفهوم الكوتا أو الكوتا الملزمة. الكوتا هي نظام دستوري أو قانوني بخصص حصة رقمية معينة، مثلا 20-30% من المقاعد السياسية اللي بيشغلوها النساء. أما كونها وصفة بالملزمة يعني إنه هي مو بس توصية، هي لازم تكون شرط ما بتتم العملية الانتخابية بدون تحقيقه. ليش هي عملية مهمة؟ أو لما نخصص عدد مقاعد معين للنساء، نحن بنحمي هي العملية من سلطة الأحزاب، وبنحميها كمان من آراء السياسيين. بنخلي هي العملية تفرض احترامها وتكون شرط ما بتتم عملية الانتخاب أو التعيين بدونه. ليش بنشوفها هي الأكثر فعالية؟ نحن ما فينا نعالج عقود من الإقصاء بمجرد الدعوة للمساواة وننطر الواقع السياسي أو الثقافة السياسية إنها تتغير. العملية السياسية هي مانا متكافئة. نساء رح يلاقوا حالهم بواقع مليء بالمشكلات، بمشكلات التمويل، أيضا النفوذ، أيضا أصلا أنه ما فين يوصلوا للمكان اللي فين ياخذوا منهم قرار سياسي. رح يقول البعض أنه الكوتا هو مجرد معالجة للأضرار، يعني أنا بس بخصص لهم أماكن بيوصلوا للسلطة، هو ما عم يعالج المشكلة الأساسية. بس أنا عم قول أنه معالجة العوائق البنيوية هي الحل. الكوتا ما بتنهي التمييز، لكن هي باب للتغيير.
0: أنت عم تحكي عن عقود من إقصاء، ما فيك العقود الإقصاء هاي تتجاوزها من دون إجراءات تمييز إيجابية أو ما شابه؟ بمعنى لحتى أنت النساء بعيدات عن النفوذ مثل ما عم بتقول شهد، بعيدات عن التمويل، بعيدات عن التشبيك، فهن بحاجة لإجراء مؤقت إلى أن تعود الموازين إلى طبيعتها. أنت بتقول هذا الحكي مش ظابط.
3: تمام،
0: هات لنشوف.
3: هلا أنا اليوم ماني عم أحكي إنه أنا ما بدي كوتا وأنا ضد التمثيل النسائي للمرأة، أنا بس عم أحكي إنه أنا مع حقوق المرأة، أنا مع تتمثل المرأة ولكن بالشكل الأمثل. أنا ضد وجود الكوتا. مثل ما ذكرنا نحن الكوتا إنه أنا بيجي بحط نسبة، مثلا عندي مجلس شعب، فأنا بحط إنه 20% من أعضاء مجلس الشعب لازم يكونوا نساء. فإذا يعني لازم يكونوا 20% من النساء. فإجيت أنا هون ظاهريا أنا عمليا

0: مثلت النساء، صار انا في عندي تمثيل نسائي موجود بالبرلمان بمجلس الوزراء باي هيئه سياسيه. لكن لما انا بدي اجي اطلع على هذا التمييز اللي انا عم اخلقه بالمكان هون، لما عم يكون شخص عم يتعب عم يوصل بتعبه بجهده غير شخص جاي بسبب وجود كوتا. هلا ممكن تكون في نساء جاي، طبعا في نساء بتطلع بدون كوتا وبتثبت وجودها بتثبت جدارتها، لكن الذكور نظره الذكور شو راح تكون؟ نساء اجت بالكوتا، نساء اجت بالكوتا، شفنا هذا الشيء بالبرلمان الاردني، تطلع دائما في احد اعضاء البرلمان تطلع تكون عم تحكي شيء، فبيقوم احد الذكور انه انت اجيتي بالكوتا لو الكوتا ما كنت عندنا. فانا لما احط هي الكوتا انا بنظري انه انا عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون ما عم اعطي للمراه قيمتها، انا هون عم اوسمها بوصمه عار وحطيها انه انت ما انك قادره توصلي الا عن طريق الدوله، وانا حطيت لكم كوتا مشان انتم تكونوا موجودين هون، فانتم ممثلين بس انه كل العالم صارت تعرف انه المراه ما اجت الا بالكوتا. لكن لما انا اشوف امراه اجت صارت بمنصب سياسي معين عضو بالبرلمان، هاي المرأة تعبت بحالها بدون وجود كوتا وصلت لهون، أنا كشخص رح يصير في عندي ثقة أكبر بهي المرأة وبمكانها، ورح يصير في عندي احترام أكبر لها، غير أنه لما تكون هي جاي بس لأنه في كوتا هي اللي جابتها.
1: شكرا، مبسوط أنه ملتزمين كثير أنتم بالوقت. عم بيقول وعم بيستحضر من الأردن اقعدي يا هند، مو هيك؟ أنه الكوتا عم تستخدم كوسمة ضد النساء، أنه أنت لولا الكوتا ما بتشوفي البرلمان، فهذا بيجعل من تقليل من شأن النائب، بينما لو المرأة تيجي بشكل طبيعي عبر الانتخابات فهي فارضة حضورها بشكل مباشر مو عبر آليات جابتها هيك على البرلمان. أنت شو رأيك؟
2: هلأ بس في فكرة لازم نعرفها، أنه سوريا مثل ما بنعرف طالعة من سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، من الحروب، من الصراعات، فنحن قدام تحديات رئيسية، كيف بنعمل مؤسسات سياسية أكثر عدلاً وأكثر تمثيلاً، وبنفس الوقت كيف ناخد قواعد أو كيف نحط قواعد سياسية رح تأثر على واقع سوريا بالعقود الجاية. مثل ما شفنا أنه بالسنوات الماضية كان للمرأة دور كتير مهم بكتير مجالات، بالتعليم، بالإغاثة، بقيادة المجتمعات المدنية، أثبتت كفاءتها بهاي المجالات، بس نفس الوقت ما شفنا أسقاط لهي الكفاءة بالعمل السياسي. هون لازم نميز بين مصطلحين كتير مهمين، مصطلح غياب القدرات وغياب الكفاءة، ومصطلح غياب الفرص. عدم أو عدم وجود تمثيل للمرأة لا يعني عدم وجود قدرات لديها، ومثل ما حكينا أنه الوصول للعملية السياسية هي عملية مليئة بالعوائق. الأخطر بهي المرحلة خلينا نقول أنه نحن بمرحلة انتقالية، المرحلة الانتقالية هي مانا مرحلة انتظار بس، هي المرحلة أو اللحظة اللي بتبلش فيها تتخذ القوانين، تبنى المؤسسات، حتى بتتناقش مثل ما شفنا بإعلان الدستور تتناقش المبادئ الدستورية. فإذا قررنا ننطر، إذا قررنا نأخذ حلول بدها وقت أطول، فنحن رح نكون بواقع عم نأخذ فيه هاي القرارات المصيرية بدون مشاركة نسائية يعني كافية.
1: شكرا. عم بتقول كلام بتفكر فيه يا رشيد. المشكلة انت عم بتقول انه خلي المرأة تيجي بكفاءتها، طيب هي اثبتت قدراتها بالمجتمع المدني، هي اثبتت قدراتها بالمؤسسات، لكن لما اجينا على الانتخابات واجينا على التشريع ما في مساحة كافية لها، ونحن بمرحلة مصيرية يلي هي المرحلة الانتقالية، عم تنحط المبادئ الدستورية، عم بيتم نقاش المستقبل السياسي، الدستور الدائم، هي فرصة لنضمن حضور عادل للنساء، إذا أجلناها إلى مأجل بعيد نحن عم نخسر. أنت رأيك غير هيك؟ هات لشوف.
0: تمام، هلا بداية متفقين نحن خلصنا مرحلة حكم استبدادي، حاليا بمرحلة انتقالية بحاجة أنه نحن نعمل تمثيل حقيقي للنساء، لأنه إذا ما كان في تمثيل حقيقي بالمرحلة الانتقالية نحن رح ننتقل وما رح يكون موجود نساء بالمشهد السياسي موجود بسوريا. لكن أنا بدي أجي نفكر مع بعض اليوم، نحن هل النساء إذا أنا أجيت حطيت لها كوتا معينة هل هي رح تكون عن جد ممثلة؟ هل إذا أجيت أنا حطيت أعضاء مجلس شعب نساء، حطيت أنا وزيرات نساء، هل هذا الشيء عم يحل المشكلة ولا عم ضل المرأة ما أنا قادرة تشارك سياسيا؟ نحن اليوم عدم مشاركة المرأة سياسيا ما لأنه ما في إلى كوتا ملزمة، نحن بنشوف أي امرأة بتحاول تحكي بالشأن العام، بتحاول تصير صانعة محتوى، بتحاول تحكي أي شيء بالشأن السياسي بمنشور فيسبوك، عم نلاقي تعليقات من آلاف الأشخاص ما بس عم يشتموا الفكرة مثل ما بيتعرض لها أي ذكر، لا، نحن عم نلاقي في وصمة عار بحق المرأة اللي عم تشارك سياسيا، عم يصير في تمييز على أساس الجنس أو الجندر تبعها، عم يصير في يعني تمييز ضده على مواقع التواصل. هذا الشيء هو اللي عم يخوف المرأة من المشاركة سياسيا. الشيء اللي عم يمنع المرأة من المشاركة ما لأنه أنا ما في عندي مقعد روح، لا، الشيء اللي عم يمنعني أنه أنا في عالم رح تحكي علي إذا رحت. هذا الشيء ما بيخلص منه أي حدا، أي وزيرة، أي شخص ممكن يوصل، هذا الشيء رح يضل يتعرض له حتى لو كان جاي بكوتا، رح يضل عم يخاف أنه أنا حتى

0: حتى لو في كوتا بتضمن لي وجودي انا ما راح اروح. ليش؟ لان انا ماني متعرض لانه اسم هي الوصمه الاجتماعيه المعينه ضل لاحقتني طول فتره مشاركتي انا وما بعد مشاركتي بالشارع اتعرض لمضايقات، بدون الشارع على الفيسبوك وعلى الانترنت اتعرض لمضايقات الى اخره. فهذا الشيء هو السبب الحقيقي من عدم مشاركه النساء بسوريا. فبالمرحله الانتقاليه بدل ما نشتغل على الكوتا بدنا نشتغل على المجتمع اكثر.
1: بدل ما نشتغل على القوانين تعال نشتغل على المجتمع. يعني اذا كان القوانين سمحت للنساء تشارك، مين اللي بدها تسترجي تشارك؟ وهالفضاء السوشيال ميديا مليان يعني إهانات وعنف رمزي، وكل واحدة بتحكي كلمة بالشأن السياسي من النساء فورا ببلش تعليقات يعني مسيئة للغاية. فالناس النساء ستعكف عن المشاركة، مش لأنه ما في كوتا، مش لأنه ما في قانون، لأنه هي ما رح تسترجي تفوت على الشأن السياسي والضغط والهجوم يكون عليها. أنت شو بتقولي؟
2: هلا انا رح احكي عن فكره انه انا ما عم الغي معايير المؤهلات. يعني المراه المؤهله او المراه القادره انها تفوت بهذا الواقع السياسي رح تكون مراه قادره على التعامل مع هيك نوع من المضايقات ومع هيك. فعلا عم نشوف مؤثرات على السوشيال ميديا، ماشي هي استثناءات حاليا، ولكن ممكن مثل ما رح احكي بعد شوي تصير، ممكن تصير حاله طبيعيه نشوف تمثيل حقيقي للنساء بالعملية السياسية. رح أحكي كمان عن مفهوم الكوتا والديمقراطية، أنه هنن ما بيتعارضوا مع بعضهم. الديمقراطية هي مانا بس صندوق اقتراع، وإنما هي ضمان لتكافؤ الفرص للوصول للسلطة. فأنا ما عم قول أنه كل امرأة هي مؤهلة فقط لأنها امرأة، وماني كمان عم إلغي معايير اللي بتخليها تكون مؤهلة. يعني أنا بدي بالأخير نساء مؤهلات بهيك مرحلة خطرة وحساسة يعرفوا يتعاملوا مع هاي المشاكل، بس أنا عم دافع عن وضع حد أدنى للمقاعد يكون ملزم بس لوصل النساء لهي السلطة. الكوتا رح تحدد الحد الأدنى، النساء رح يكونوا مؤهلات، ورح أضمن أنا وصول النساء المؤهلات للمقاعد.
1: بيقدروا يقاوموا الهجوم اللي بيقدروا؟
2: بيقدروا. في كمان فكرة كتير مهمة اللي هي الحلقة المغلقة المنتشرة بين المجتمع، اللي هي انه النساء غير قادرات على ليسوا مؤهلين ليدخلوا الحياة السياسية، بس نفس الوقت ما عندهم فرص اصلا ليكسبوا هاي الخبرة،
1: فبالتالي ما بيتعلموا.
2: الحلقة مغلقة، فبتجي الكوتا الملزمة بتكسر هاي الحلقة وبتعطيهم فرصة ليكسبوا خبرة من اماكن صنع القرار.
1: شكرا.
2: وتتحول مشاركتهم لواقع.
1: كسر الحلقة المغلقة، انت إذا ما بتدخل الحياة السياسية ما بتتعلم. صح. وإذا ما تعلمت ما فيك تفوت الحياة السياسية، ونحن بنمشي بهالحلقة المغلقة. كسرها بده قاعدة جديدة اللي هي الكوتا، كسرها بتفوت النساء على الحياة السياسية، بتكتسب الخبرة، بصير المنافسة أكثر عدلا. وعم بتأكد شهد أنه لا، هي النساء قادرة تواجه حملات هي. الله وكيلك، لا رجال ولا نساء عم نتواجه، عم نواجه مواجهة الله والله مولاها. أنت شو رأيك رشيد؟
0: أوكي. هلا صح، نحن موجودين بحلقة مفرغة اليوم ما بين انه نحن مرأة ما نعم تشارك سياسيا. ليش؟ لانه خايفة. ليش خايفة؟ لانه ما نعم تشارك سياسيا، مشهد ما نو كثير اعتيادي على الساحة السورية مثل ما حكينا بهي الفترة تحديدا. فلهيك عم يصير في عندنا هون، اجينا نحن بدنا نكسر هي الحلقة المفرغة ونحط الكوتا. بنظري انا الكوتا رح ترجع تعمل حلقة تانية اللي هي انه في نساء عم يطلعوا بس بسبب الكوتا. يعني رح تحول التمييز من تمييز انه المرأة ما قادرة تكون موجودة وفي عنف او خلينا نحكي يعني ذباب الكتروني عم يهاجم اي امراه عم تشارك، رح يتحول هذا الذباب ليتحول لانه الامراه الموجوده بالكوتا هي امراه ما عند يعني ما عندها المؤهلات وهي جاي بس بالكوتا. ونرجع نفوت بالدوامه اللي عم تفوت فيها الدول الاخرى بالمنطقه بشكل عام اللي مطبقه الكوتا بس ما فيها لها اي تمثيل حقيقي. لانه نحن لما ما بكفيني انا وجود اعضاء بمجلس الشعب او بالوزارات، انه النظام السابق كان في عنده 3 وزيرات يمكن او شيء، بس نحن نسال المراه السوريه هل انت ممثله سياسيا؟ اكيد جوابها لا. نفس الشيء، فانا الكوتا عم تكون عندي تمثيلها هيك ظاهري، فرح نرجع نفوت بحلقه مفرغه طبعا انه التمثيل ظاهري ما انا موجودين تحت. طيب انا شو في عندي حل تاني اكسر هي الحلقه بشكل عام؟ نحن بنشوف في مؤسسات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني والعمل المجتمعي والانساني والاغاثي، نساء موجودات بادوار قياديه كثير، هي اغلب الموجودين هن النساء. ليش بيقدروا يكون عندهم قدره يكونوا موجودين؟ لانه هم قادرين النساء مثلهم مثل الشباب، بس هنيك ما في كثير تلامس مع المجتمع. هذا الشيء بيعطيهم مجال من الراحه بالعمل اكبر. لما نحن نحكي بالعمل السياسي بصير في عندنا تلامس مباشر مع المجتمع، هذا الشيء اللي عم يعمل سلبيه. فانا كدوله بدل ما احط كوتا تكسر لي الحلقه المفرغه، لا انا بحاول العب على المجتمع بشكل عام، اخلق بيئه مريحه للنساء اكثر لتكون عم تشارك سياسيا.
1: يعطيكم العافية رشيد وشهد. هلا أكثر شغلة حبيتها اليوم إنه بالعادة الشباب لما عم يشاركوا، بالمناسبة هي جزء من رسالة البرنامج، إنه هو بده يكسر حالة احتكار الختائرة للشأن العام، إنه يخلي الشباب يدخلوا على الكاميرا ويدنية. أنا مبسوط إنه هالمرة الشباب العادة بالمناظرة بيكونوا دو دو دو سريعين سريعين سريعين، هالمرة هيك رواق. فيعني شكرا كثير لكم. فوالا.

0: فاصل قصير وبنرجع لنسمع رأي الحضور، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور بالاستوديو، مين مع شهد مين مع رشيد؟ تفضل يا أنسة.
1: مرحبا أنا آية ديوب.
0: قربي المايك.
1: مرحبا أنا آية ديوب، طالبة هندسة. هلأ أنا رأيي أنه محايد. هلأ الحقوق ممكن تكون موجودة بالنصوص القانونية، بس المشكلة الأساسية أنه المرأة ما عم تقدر تمارسها على أرض الواقع. هلأ وين رح تكون المشكلة؟ هي بالقوانين أو مثلا ممكن تكون، أو ممكن مثلا أنه هي تكون بالعقلية، أو مثلا أنه ممكن أنه في شيء غلط، أنه مثلا أنه ما عم تقدر توصل صوتها.
0: طب صح؟ أنا رح أسألك سؤال، أنت برأيك طمع. النساء بسوريا قادرات يواجهوا حملات التشهير بصراحة؟
1: ممكن.
0: قادرات؟
1: ممكن.
0: طب حملات التشهير هاي برأيك ما عم تمنع النساء من المشاركة بالحياة السياسية؟ ما عم تلعب دور؟
1: طبعا.
0: بس طب كمان انت عم تقولي قادر وبعدين عم تقولي يعني شو
1: بس
0: رأيك؟
1: بس كمان انه هي ممكن انه توصل صوت.
0: طيب خلينا نشوف غير مين في كمان حب يشارك. تفضلي أنسة.
2: هلا انا مع محاربة الكوتا، والسبب
0: مع محاربة الكوتا.
2: yes.
0: اسم حضرتك؟
2: شامس صالح، طالبة علم اجتماع سنة ثالثة.
0: اهلا.
2: وبشتغل رئيسة جمعية خيرية.
0: اهلا. هاي بمعنى انه هاي انا رئيسة. اوكي.
2: انا مع محاربة الكوتا. السبب لانه مثل ما تفضل الاستاذ، هي بتجي في واسطة حطتك، فهيك فحيضل في وصمة مجتمعية. اما اذا المرأة هي حاربت وهي حطت حالها بهذا المكان، فاكيد رح يكون النظر لإلها بشكل مختلف تماما. برأيي أنا بمثل ما حكى الأستاذ، نحن اليوم لازم نشتغل على المجتمع أكثر ما نشتغل على القانون. يعني اليوم في عنا دور الأخصائي الاجتماعي هو غايب تماما، بحيث أنه خلص المجتمع بيشتغل هو بيفكر، ما في توعية، ما في حملات توعوية، ما في طرح دور للمرأة أن هي تحاول بفكرة أنه المرأة هل هي قادرة أن تحاول على محاربة التشهير. طبعا أكيد هي قادرة إذا كانت عندها الإرادة، فما في شيء بيوقف بوجه المرأة. إذا كانت حابة تحارب هاي التشهير فهي قادرة على محاربته ومواجهته، وقادرة على إثبات مكانها بشكل صحيح ومناسب في المجتمع.
0: الله ما حيصلك، باين أنه أنت قادرة تحاربي أي شيء. على عيني وراسي. بحب حدا يعلق بيناتكم؟ تفضل.
3: الآن بدي أعلق على موضوع محاربة المرأة لحملات التشهير أو الكذا. مثل ما تفضلت الأنسة هون، نحن المرأة قادرة أنه تحارب هاي الحملة. كيف؟ المرأة من شو بتخاف؟ يعني لما عم تخاف هاي من عمليات التشهير، حتى بصير من الدائرة تبعها الاجتماعية انه بصيروا اهلها انه شو بدك بهالحكي، عم تجيبين لنا حكي وكذا وهيك. لما عقلية اهل المرأة وعقلية المجتمع بشكل عام تتحول انه انا عادي اتعرض لحملات تشهير، حملات ذباب الكتروني مثلي مثل اي ذكر، لما بصيروا اهلها واصدقائها بيدعموا المرأة فهي قادرة تقاوم مثلها مثل اي ذكر عم يقاوم حاليا هاي الحملات اللي عم تصير بسوريا.
0: متأكد؟ انت شايفة نفس الشيء يا شهد؟
4: طبعا
0: طبعا. واو. طيب مين كمان حابة تشارك؟ شباب شو رأيكم؟ أعطي للأخوان.
4: مع المرأة مشان الله.
0: تفضل أستاذ. إيه أنت ورفعت إيدك؟
5: لا.
0: يلا ماشي الحال، أنا ورطتك. أنت مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
5: أنا سهيل الغفري، طالب إعلام.
0: أهلا.
5: أنا رأيي محايد، بس أنا بدي أسأل مين بيمتلك حق القرار أنه تنحط كوتا أو ما يكون في كوتا؟
0: سؤال مهم. شو رأيك يا شهد وبعدين يا رشيد؟
4: هلا بحس لازم ندرس الواقع السوري أكثر.
0: بس مين بيحط القرار؟ الرئيس، البرلمان، مين بيحطه؟
4: سؤال
0: سؤال صعب؟
4: ايه.
0: انت رشيد شو رأيك مين لازم يحطه؟
4: يعني اذا قلنا التوافق ممكن عقد اجتماعي مثلا؟
0: اوكي، بس يعني عقد اجتماعي انه نروح على الدستور اخر شيء. انت شو رأيك مين لازم يحطه؟
3: تماما. هلا نحن الحقوق لا تعطى تؤخذ، فيعني يا بده يكون سلطة عليا اللي هي رئيس جمهورية يطلع بمرسوم واضح وصريح بحكي لي أنا بدي تمثيل مرأة بكوتا بنسبة معينة.
0: هاي يعطى مو تأخذ.
3: هاي هاد هاي تعطى. لكن إحنا غالبا بنشوف إنه الحقوق تأخذ ولا تعطى. المرأة هي اللي بتفرض وجودها.
0: شلون بتفرضها؟
3: تفرض
0: مين
3: وجود.
0: مين رح يخليها يعني؟ سؤال هو.
4: أي
3: تفرض وجودها عن طريق البرلمان.
0: أنت رأيك البرلمان؟ أنت أنسى شو رأيك؟
2: ما حدا بيقدر يحدد قرار المرأة شو بدها. فينا نعمل استفتاء ويكون عن طريق استمارة الكترونية، استفتاء للنساء إذا هن بيحبوا، طبعا شرح للكوتا قبل ما يكون في استفتاء، هل هن مع قرار الكوتا أنه يحدد وجودهم أم لا. فما في حدا بيحدد قرار المرأة، هي بتحدده بنفسها.
0: بدك استفتاء فقط للنساء؟
2: بما أنه
0: طبعا رح أسألك سؤال، معلش أذكرني باسم مرة ثانية.
2: شام.
0: شام، إذا عملنا استفتاء اليوم بسوريا برأيك

0: الرجال شو رح يقولوا، مع الكوتا ولا ضد الكوتا؟
1: هلا الرجال ما بعرف طبعا، اكيد حيكون في قسمين، قسم ضد وقسم مع، بس انا رح ركز.
0: جواب دبلوماسي، بس انت مصدقه انه الرجال رح يقولوا ايه على الكوتا؟
1: ايه طبعا اكيد في طيب رجال واعيين ودارسين.
0: طيب جيد، مين كمان حاب يشارك؟ في حدا حاب يشارك؟ طيب خليني اول شيء قبل ما اروح لخاتمه المناظره بدي اشكر كثير شهد ورشيد، واكرر مره ثانيه انه نحن مو دائما بنشوف هذا الانضباط بالوقت وهي الرواق بالعاده، في توتر وفي خوف، وبرجع بقول جزء اساسي من رسالة البرنامج انه الشباب ياخذوا فرصتهم اخيرا بالحياه السياسيه بسوريا. قبل ما اروح لرساله المناظره خليني اذكر بالاستفتاء. استفتاء الحلقه اليوم هو النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل الى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، أم امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، أم تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أو كل ما سبق. امسحوا الشاشة الباركود، وبنهاية الحلقة كالعادة راح أخبركم بنتيجة الاستبيان، لكن حاليا وكالعادة تعالوا نحكي كلمتين على رواق. كل ما انفتحت سيرة الكوتا بنسمع بس المهم الكفاءة. طيب خلونا نسأل، كل الرجال يخزي العين اللي وصلوا لمواقع القرار وصلوا بكفاءتهم؟ ما شاء الله، ما في حدا وصل بعلاقاته بولائه لأنه بيعرف فلان أو بيعرف علان تام؟ ليش بس نوصل عند النساء فجأة منصير حريصين لهالدرجة على الكفاءة؟ طيب إذا بدنا الكفاءة بدنا معايير واضحة للجميع، مو هيك؟ ما بصير نتسامح مع الوساطة والعلاقات بوصول الرجال ونوقف على باب النساء ونطلب هون إثبات الجدارة هون. ها، وفي حدا بيقول خلي المرأة توصل لحالها. طيب شلون لحالها؟ مين بيختار المرشحين؟ مين عنده التمويل؟ مين عنده العلاقات؟ ومين عنده وقت يشتغل بالسياسة؟ وفي حدا شايل عنه مسؤولية البيت والأولاد؟ إذا الطريق أصلاً مو متساوي، عبارة تتنافسوا بالتساوي، ما بتصنع عدالة. وياما فضل الناخب اللي غالبا رجل انه فضل رجل على امرأة اكثر كفاءة بس لانها مو رجل. لهيك الكوتا الملزمة لها ضرورة، ربما بتقول للي عم يختاروا ما عاد مقبول تختاروا من الدائرة نفسها وتنسوا النساء وبعدين تقولوا ما لقينا كفاءات، فتشوا وافتحوا المنافسة واعطوا الفرصة. بس كمان ما بدنا كوتا يعبوها بأسماء مرضي عنها ويقولوا خلص مثلنا النساء وصلى الله وبارك، بدنا نساء قادرات ينافسوا ويحكوا ويعترضوا وعندهم صلاحيات فعلية شكلية، وإذا قصروا يتحاسبوا كالرجال. ما في حصانة لامرأة لأنها امرأة أكيد، بس كمان لا إقصاء لامرأة لأنها امرأة، ولا لا؟ اللي ضد الكوتا حقه أكيد، بس لازم يجاوب على سؤال، شو البديل؟ شلون رح يغير الواقع؟ وخلال فترة قديش؟ لأنه النساء ما رح يظلوا ينتظروا وعود وشعارات وسوالف. الكوتا بتلزم اللي بيختار يوسع دائرة اختياره، واللي بيرفضها لازم يقدم ضمانة أقوى منها لفرصة عادلة. أما نقول للنساء استنوا المجتمع بيوم الأيام رح يتغير، فهذا مو حل، هذا إبقاء للإقصاء بلا موعد للنهاية، نقطة من أول السطر. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
2: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: بشار الأسد من دمشق
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
11: أهلا بكم مشاهدين.

0: مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
1: من تلفزيون سوريا
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: مرحبا وحيالله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي في الاستوديو، سيادة العميد هدى سرجاوي، عميد المدرسة النسائية، مدرسة الشرطة النسائية، السيدة كندا حواصلي، باحثة في الشأن السوري، ومعي من لندن السيدة آمنة خولاني، عضو الهيئة الوطنية للمفقودين، ومن بيروت السيدة رولا الركبي، عضو مؤسس في الحركة السياسية النسائية، ولاحقا ستنضم إلينا من أبوظبي السيدة أسماء كفتارو، مديرة المنتدى الإسلاميات السوري أو السوريات الإسلامي. حيا الله بكم جميعا، نورتونا. كيفكم؟ راح أبلش معك سيادة العميد، كيفك؟
7: الحمد لله.
6: شلون لقيتي منصب سيادة العميد؟ الرتبة
7: جيد.
6: طيب خليني أبدأ معك من القصة اللي طرشت الدنيا كلياتها، اللي هي قصة المفاضلة. وبصراحة الموضوع بيمس القضية بشكل أساسي، إنه في تمييز عم بصير. هل ما جرى بوجهة نظرك تمييز؟ وين الحدود القانونية فيه؟ هل هو تمييز ضد النساء لما أنا عم بخصص شيء للذكور وبمنعه للنساء؟ وشو مبرر برأيك؟
7: تمام. هلا نحن بداية بننطلق من مبدأ اللي هو ورد بالإعلان الدستوري، تكافؤ الفرص للجميع وحق المرأة في التعليم. هذا أساس كمبدأ وإطار لازم ننطلق منه.
6: نعم.
7: النظرة الأخرى اللي هي المؤسسات، حق المؤسسات في أنها توضع شروط ومتطلبات مهنية وأكاديمية وفنية للأشخاص اللي بدون يضموا إلها، ومنها المؤسسة العسكرية. فإذا نحن بداية حق تساوي الفرص للجميع، المساواة ضمن الإعلان الدستوري، حق التعليم للمرأة مصان، ومع الأخذ بعين الاعتبار حق هاي المؤسسات بأنها توضع شروط للانتساب وفق المتطلبات اللي هي بتشوفها.
6: ليش
7: الحالية اللي هي بتشوفها؟
6: ليش بالشرطة ما في شروط؟
7: وخاصة المؤسسة العسكرية. يعني نحن في وقتنا الحالي، أنا ما بدي أحكم، بدي دافع عن القرار أو أقول إنه غلط، ولكن قبل ما نعطي حكم أنا عم بطلب إنه نحن نشوف حيثياته.
6: طيب
7: نشوف نحن في هاي المرحلة الانتقالية، مرحلة عم يتأسس فيها جيش وطني، والمؤسسة العسكرية عم تقوم بتأسيس هذا الجيش، وله متطلبات إنه يكون تضم وتدمج الفصائل، مرحلة غير مستقرة حاليا، انضمام الفصائل، انضمام قوات
6: النساء
7: قصار.
6: رح يزعوا الاستقرار يعني هل إذا انضموا للعسكرية؟
7: ولكن نحن بهاي المرحلة ربما يكون في متطلبات، أو ربما تكون المؤسسة غير جاهزة حاليا لانضمام النساء، البيئة غير ملائمة. ربما أنا عم أقول إنه ندرس كل المتطلبات وكل شروط، ونطلب بإنه يكون في مبررات وشرح واضح لهي الشروط وهي المعايير اللي انوضعت.
6: ما حدا شرح يا سيادة العميد.
7: تمام. أنا عم أقول إنه نحن نطلب هذا الأمر، حق التعليم.

0: مصان للجميع. طيب
1: خليني
0: للنساء
1: ولكن خليني أشوف السيدة كندا، أنت من قلبك مرتاحة للقرار بصراحة؟
2: هلأ لا لا أنكر أنه في بعض الأسئلة اللي ما زالت غير واضحة، لكن أنا متابعة على هذا الوضع بحكم أنه ابنتي تستعد لدخول الجامعة وأنا أقرأ المفاضلات. في شيء منقوص في قراءة هذا المشهد، اللي هو أنه هذه الكليات تابعة لوزارة الدفاع صحيح، تحتاج إلى فحص قبول، وهذا الفحص القبول يشترط أيضا طول وعرض ووزن ومقابلة مسبقة حتى يتقدم إليها الطالب. ليش؟ لأنه الجامعة هون تدفع للطالب راتب منذ بداية العام، منذ بداية دخول،
1: يعني ما ليش الرجال يأخذ رواتب والنساء لا، اللهم صل على النبي العربي.
2: تدفع لهم راتب وتشترط عليهم التزام لمدة 10 سنوات، وذلك لطلاب المعهد، ولمدة 20 سنة لطالبات المعهد، لطالبات الكلية أو لطلاب الكلية.
1: نعم.
2: فإذا هناك رؤية معينة بأن هذا الدخول إلى هذا المجال، وأعتقد أنه صار في شرح عنا أنه هذه ليست كلية مدنية وإنما كلية عسكرية، والنظام فيها نظام منضبط وفق الآليات العسكرية. هناك بعض الاختصاصات فعلا قد يكون هناك فيها أخذ وعطاء، لكن أنا أحترم المؤسسة العسكرية.
1: أول شيء أنت مؤسسة عسكرية، خلينا نحكي فيها بقى.
2: تمام.
1: أنت حدا اشتغل بالحوكمة
2: صح،
1: هل من حق أي مؤسسة أنها تحط اشتراطات تخالف نص الإعلان الدستوري؟ نص الإعلان الدستوري يقول بالمادة 10 إذا ماني غلطان، تحظر التمييز على أساس العرق صح، الدين، الجنس صح. الآن هذا القرار يميز، هل من حق هذه المؤسسة أن تفرض تمييز ضد النساء؟
2: يا أستاذي، كل دول العالم في كثير من الجامعات تضع في بعض الأحيان شروط معينة لكليات معينة، في بعض الكليات تحصرها فقط في النساء، في بعض الكليات تحصرها بالرجال، في بعض الأحيان تغلق بعض الكليات بسبب سوق العمل أو من أجل أن تضمن فرص عمل لهذول الأشخاص. نحن الآن كما
1: برأيك ليش ممنوع على السوريات دخول معهد السكك الحديدية؟
2: يعني قد يكون الأمر لفرص العمل الموجودة. يعني خلينا نكون نحن كمان واقعيين، أنا الآن أنتقل من بيئة المرأة فيها في مجتمع، في بيئة، في كيان معين أريد أن أنتقل فيها، هل أنا سأنتقل فيها بشكل كامل؟ النقطة الأخرى التي يجب أن يعني أن أنظر إليها، طلعت من فترة قريبة على نقاش تم في أحد المجموعات، مجموعات طلابية عم تتحدث في خصوص موضوع المفاضلة. يا أستاذي الكريم، الناس الآن تجد صعوبة في تأمين كلفة الانتقال للجامعة، وهذا عم يؤثر على قراراتهم. يعني نحن الآن يعني لسنا
1: يعني
2: في أمان،
1: يعني نحن نقصي النساء لأنه ما عندهم القدرة على الانتقال؟
2: لا لسنا نقصي، أنا النساء عندي مقصيات بسبب ضعف القدرة المالية، مقصيات
1: نيجي إحنا منزيد عليهم إنه ما مخلين يفوتوا على معهد بدهم إياه،
2: لأنهم أنا عندي، هل اطلعت على قائمة المفاضلة؟ أنا لا أدافع عن القرار، أنا أعتقد أن هناك في مشكلة حقيقية في هذا
3: كويس
2: القرار.
3: كويس، هذا اللي بدي أعمله.
2: تمام، في مشكلة حقيقية في هذا القرار، ولكن لا يستدعي الموضوع هذا الحالة، لأنه موضوع دخول الجامعات وحق الجامعات، أنا بداية يجب أن أكفل أنه ماشي الحق موجود، ولكن الطلاب ما نحسنانين يفوتوا، الحق موجود، هناك تكافؤ فرص، ولكن الظروف غير مناسبة، فهذا الأمر يحتاج إلى حد ما، خلينا نكون واقعيين وسط الظروف، نقرأ المؤشرات، نقرأ الاحتياجات.
1: تقرين أن هناك خلل في هذا القرار؟
2: هناك خلل، ولكن
1: هناك خلل،
2: هناك ظروف استدعت في بعض الأحيان
1: جيد
2: تتطلب
1: جيد. خليني أروح لعند،
0: إحنا بحاجة إلى شرح أكثر عن المبررات، وأي قرار هو قابل للمراجعة.
1: برأيك رح تضغطوا لحتى يتراجعوا عنه القرار؟
0: أنا أتكلم أنه أي قرار من هاي المؤسسات، يعني صدر قرار عن مؤسسة رسمية لا يعني بالضرورة أنه هو هذا القرار
1: طيب.
0: قانوني، ولكن هل هو قابل للمراجعة؟ نعم،
2: يعني منعت النساء بشكل كامل؟ لا، هي أن وضعوا تصورات لبعض المعابر جعلوها مشتركة وبعض المعابر.
1: أنا ماني فهمان عن جد أنه طيب أنت ما منعت لا من الطب ولا من الهندسة ولا من شيء، إيش معنى ما حد السكك الحديدية؟ أنا هذا لا ماني، ليش ما حد الإعلامي كمان؟ ماني فهمان. خلينا نروح لعندك
0: إذا نحن بحاجة
1: مدام رولا. مدام رولا سمعانيتني؟
4: سمعانتك استاذ زيدو.
1: انت شو رايك بالقرار؟
4: هلا انا بعتبره قرار فيه اشحاف ضمن الاشحاف العام اللي عم بيصير، يعني ما بدي كبر الموضوع. القصة بالتعليم والعمل، لا يحق للمؤسسات إنها تقرر مستقبل النساء. من حق المؤسسات إنها فعلا تحط معايير، بس المعايير على أساس إمكانية الأشخاص، في بتحدد معايير عامة وقابلة للنقد وللرفض على أساس إمكانية الأشخاص. أنت وقت عم تحط هلأ تمييز تفرض إنه الكلية الفلانية مثلا إخراج وإنت وإخراج تلفزيوني مثلا إنه بإدلب بكلية بمعهد إدلب، ليش ما لازم يكون في النساء مثلا؟
1: طب خليني معليش أسألك سؤال بتمنى أنه ما يزعجك رنا. في كثير من هاي الأشكال كانت موجودة بحقبة النظام البائد، بس بصراحة الحركة النسائية والنسوية ما اعترضت، ما احتجت كثير على التمييز تجاه الطلاب بنفس الحجم اللي صار هسه قام القيامة، وأنا ما عاد قوم القيامة، بس يعني سؤالي ليش الحركة النسائية والنسوية لم تقم القيامة سابقا؟
4: طول بالك، أنا ماني مسؤولة عن الحركة النسائية، أنا بحكي بلسان نفسي. النقد اللي كان موجود سواء بما يتعلق بالقوانين أو الممارسات كنا نحكي فيه وبصوت عالي، وأنا مني شخصيا كنت انتقد وأحكي بصوت عالي. هلأ إذا بتعتبر أنه في موجة كبيرة كتير، فبجوز هلأ لأنه الناس مقفعة معها يعني القصص، يعني أنه وصلت في احتياجات كتير كبيرة، في تذمر من الفقر، في تذمر من كتير قصص عم تصير، فخلص يعني ما عاد في إمكانية لأنه الناس يرجعوا لورا بهيك تقبلهم للأشياء يلي غير مقتنعين فيها. فصار في انا بشوف يعني
1: الثورة يعني السورية مش ما
4: الثورة
1: ما في...
4: خليني اكمل.
1: ايه تفضلي.
4: الثوره السوريه كثير طورت بادوات المجتمع السوري، يعني صار كثير صعب يقبل بقصص مش مقتنع فيها. انا معك انه هذا موجود من قبل، هذا الاستثناء، وانا هذا ماني يعني أنا ماني مع إنه هي شغلة ضخمة كتير وكذا، شغلة منوقف عندها لأنه إذا سكتنا على الأشياء الصغيرة بدها تطور لأشياء تانية. في بالونات اختبار عم تصير معنا نحن بها، يعني صرنا من سقوط النظام في بالونات اختبار كل شوي بيطلع تجربة، شيء يا إما تتعلق بالحرية الشخصية، يا إما بمظهر النساء، يا إما بقوانين. بالونات اختبار تنطلق، بنشاف ردة الفعل العامة بتنسحب. يعني صرنا سنتين تقريبا على هذا النوع.
1: طيب انت آمنة شو رأيك؟
3: سلامات مرة تانية، مساء الخير رولا، هدى، كندا، سعد مساكن. هلأ أنا بشوف هذا القرار بالنسبة إلي ما بناقشه كقرار منفصل لوحده عن أي قرار أو أي شيء عم يصير بسوريا. يعني أنا بشوفه هو بينزل أو بيجي تحت مظلة حالة عامة بسوريا. نحن اليوم بمرحلة انتقالية، وبالمراحل الانتقالية أو الأطر الانتقالية بأي دولة بالعالم بتكون في حالة من اللا تنظيم أو الفوضى المؤسساتية، في حالة من الازدواجية أو الانفصام بالتعامل مع كتير أمور. فيعني وهذا اللي عم يصير، وهذا شيء متوقع بالحالة السورية، وصار بمصر وبتونس وبجنوب أفريقيا وغيره، إنه بتشوف بأماكن، بتشوف بعض مؤسسات الدولة تتعامل بطريقة منفتحة راقية جدا متقدمة مع دور النساء كصانعات للعمل، كشركات ببناء استراتيجية الوزارة أو المؤسسة، ومؤسسات أخرى بنفس الدولة في سوريا تراها تتعامل مع النساء على أنهن مستفيدات من قانون لا أكثر ولا أقل. وهذا الغياب لاستراتيجية موحدة هو شيء متوقع بالنسبة إلي، وخاصة أنا حدا دارس تاريخ وأفهم.
1: مسؤولية مين إنتاج استراتيجية موحدة يا آمنة؟ مسؤولية مين؟
3: مسؤولية المؤسسات الدولة مع بعضها بالشراكة مع المجتمع المدني نفسه، مسؤولية الوزارات، دور مجلس الشعب، دور المجتمع المدني.
1: ليش ما عم بصير هيك؟ ليش ما عم بصير هيك؟
3: لا ما عم يصير هيك بظل حالة من الفوضى الكبيرة

0: واللي هي انا ما زلت اتفهمها، برجع بقول لك انا اتفهم هذا الواقع لانه نحن خرجنا من استبداد، من فوضى، من دمار، من اجرام، مو بس 60 سنه، 60 سنه فوضى واستبداد، رجعنا اجرام 15 سنه. نحن هذا ليس تبرير وانما توصيف للواقع. اليوم المسؤوليه كثير كبيره على مجلس الشعب، على الوزارات، وبكثير حالات هي قرارات افراد، بمعنى مثل ما قلت تماما. واكبر مثال العزيزات، العزيزه هدى معك هون، يلي هي برتبه عميد في اداره مدرسه الشرطه في وزاره الداخليه، ما وضع نفسه هو اليوم المفاضله تبع الجامعه ما بتعترف عليه، بمعنى قصدي هذا اللي عم اقوله. اليوم زميلات عزيزات كثير موجودات بوزاره الخارجيه، لهم دور متقدم. طبعا في ما زلت ارى انه في ضعف شديد بالدور المتقدم، بده شغل اكثر، لكن هذا بيرجع حسب المؤسسه نفسها. انا بشوف كل مؤسسه عم تبني استراتيجيتها، بعضها طيب. منغلق.
1: سؤال سريع لسياده العميد هدى. اليوم سمعنا انه السيده فيروز خليل وسيده دجله تبوؤوا مناصب عليا في مكافحه تجار المخدرات وبالشرطه بكوباني، مزبوط؟ هاي ناس عم تقراها انه معلش لانه في اندماج، نحن نسمح بسيدات قياديات انه يصيروا يتبوؤوا مناصب قياديه بالشرطه. ليش هي هون؟ ليش بالشرطه مسموح وبالجيش لا؟ بعبارتين قصيرات، ليش بالشرطه نساء قياديات مثلك ومثل السيده فيروز والسيده دجله وبالجيش لا؟
2: ما هذا جواب لسؤالك، انه لو كان هاي سياسي كدولي كحكومي اقصاء النساء فكانت عن كل الوزارات،
1: لانه هي مش لانه هي لقصد.
2: فاذا نحن عندنا هون عندنا مؤسسه عندها متطلبات، عندها شروط، عندها معايير، ربما نظرتها تكون، ما عم بقول انه هاي نظرتها هي صحيحه، ولكن لو كانت سياسي عامي لكانت تبعتها كافة الوزارات، ما كانت بالداخلية في انفتاح على مشاركة المرأة وفي تشجيع. فنحن بعد التحرير صار في خطوات متسارعة، يعني كان
1: برأيك
2: في دعم.
1: برأيك سنرى يوما المؤسسة العسكرية الجيش سيكون فيه نساء من سوريا؟
2: طبعا طبعا
1: طبعا
2: طبعا بالتأكيد، ولكن بالتدريج. يعني احنا ما بدنا ننطلق ونتجاوز 180 درجة. مبارح صار تحرير، فورا بدنا بعد سنة أو سنتين تكون كل الأمور تمام. في تدرج، ولكن ما بقول أنه تأجيل مطلق
1: سيكون يوما ما. رح أقعد هنا على محلك عميد بالجيش امرأة
2: إن شاء الله.
1: طيب قبل ما نسمع رأي الحضور، خلينا إذا سمحتوا نشوف مع بعض هالتقرير اللي تصور بعدد المدن السورية، تصور بجرمانة وبالأتارب مدينة حلب. خليكم معنا.
3: يعني هلا ما كتير مهم جنس اللي عم يستلم الحكم، يعني طالما هو شخص قادر على أن يستلم كل المهام وعنده الخبرة الكافية وعنده المؤهلات اللازمة، فأنه أي أكيد يستلم، ليش لا؟ حتى في حكومات برا نسيان تماما المكان. يعني بس شفت خبر أنه زادت نسبة السعادة عند المواطنين بحكومات مستلمينها فقط نساء، نسيان شو البلد صراحة، بس لو كان بذاكرتي كنت حكيت. فما بشوف أي مشكلة بأنه أي مرة تكون مستلمة الحكم أو حتى إن كان رجل مستلم الحكم، ما كتير رح تفرق، بس بدنا حدا يكون كفو قادر على يستلم هاي المهمة.
4: بالنسبة للمحافظ تمام وممتاز، بتراعي شعور العالم وأسباب تكون تتعاطف معهم بسبب الأسلوب اللي عم يلقي الشخص المواطن لدى المسؤول. أما بالنسبة للسياسي، السياسي بديش عاطفي، وإنما بده عقل كامل متكامل دون عاطفة نهائيا، لأنه العقل هو الأساس والأرجح بكل شيء.
5: يعني كلياتنا مربيين من أمنا وأبائنا وأخوتنا، ولازم يكون في عنا شيء يرمز لنا كوطن لهذا الوطن. فالوطن هو الأم، والأم هي القدوة، ويمكن نحن فينا نقول عنها أنه ست بيت صارت في مجتمعنا بأماكن عالية، ما هو عيب ولا هو غلط.
6: حتى بسوريا ترى متعودين أنه في وزيرات وفي مسؤولات في كثير مناصب عبر تاريخ سوريا كله.
7: لا، أنا بالنسبة لإلي لا، بالنسبة لإلي لا. الزلمة غير المرأة، المرأة بتضل عاطفية، أما الرجل غير.
8: على الحالتين مو مستفيدين شيء، يعني إن كان مرأة ولا زلمة نفس الشيء بالآخر، كله شكلي. بعدين بظن أنا أنه المرأة ما بتتحمل هيك شيء، يعني ضغوطات كتير بيكون على الزلمة، مستحيل تتحمل المرأة.
9: أكيد من حق المرأة

0: يعني انه يكون لها دور بالمجتمع وانه تستلم مناصب كبيره بالدوله، ولكن بتعرفوا يعني حتى يعني المراه بتحكم اكثر العاطفه.
1: انا برايي وراء كل مجتمع عظيم امراه امنت بنفسها وامنت بما حولها، فكانت قادره على بناء جيل يسير ركب الحضاره والمدنيه.
2: هلا لا شك انه المراه هي عنصر فاعل واساسي واصيل بالمجتمع. في مفهوم خاطئ بمجتمعاتنا ان المراه دورها بس بالمطبخ بس بتربيه اطفال، لا مو صح. المرأة لها دور، يعني أنا واحد من الناس اللي بيت مثلا عند أنسات، درست عند أنسات لحتى وصلت لمرحلة معينة بعدين درست عند رجال. هذا الشيء كان له عامل نفسي إنه أنا راح أعرف أتعامل مع هاي الإنسانة أكثر ما أعرف أتعامل مع هذا الشخص. ومن هذا الحساب بتقدر تقيس، يعني في كثير مناصب لازم تكون فيها المرأة الأمانة موجودة وصوتها فاعل، بس يعني الموضوع بده مؤهلات، بده كفاءات عالية، بده حالة مزاجية مستقرة، بده كثير تفاصيل بصراحة.
3: يعني بالنسبة للمرأة لما بتستلم أحياناً بتأبدع وأحياناً بتفشل، بس بقى المعظم أنه بتشوف المبدعين حتى بالنسبة للدول الأوروبية كمان، يعني بالنسبة لميركل كانت مبدعة.
4: أنا مع استلام المرأة مناصب عالية لأن كانت المرأة خلال الثورة السورية عاشت كتير أوضاع حرجة من خلال الاعتقال والنزوح، وساهمت كتير بمبادرات كانت ناجحة في قيادة الفرق، فهي قادرة على استلام هدول المناصب في الدولة والحكومة.
5: بالنسبة لتواجد النساء بأماكن صنع القرار خلينا نسميها، أو وجودها بمنصب معين ضمن الدولة أو ضمن منظمات المجتمع المدني، أنا بدعم هي الفكرة. ليش؟ لأنه النساء اليوم أثبتت خلال فترة الثورة السورية أنه هي قادرة أنه هي تكون بأي مجال.
6: طيب حيا الله بكم مرة ثانية. سمعتوا أحسن شيء اللي بيقول لك إنه شوف لا فارق معنا هذا وفارق معنا هذا، لا عجبه لا رجال ولا عجبه نساء. خلينا نسمع رأي الحضور بالاستديو، شو رأيكم؟ مين حاب يحكي؟ تفضل يا أنسة.
7: برأيي أنا ما بحق لأي حدا يحدد دور المرأة ورغبتها سواء بالمفاضلة الجامعية أو بشيء أي شيء تاني. هي بتقدر تحدد، ما بيصير نحن نحط سواء للمرأة أو سواء للشاب خاص بالنساء أو خاص بالشباب، هن من حقهم أنهم يجربوا، وما فيني أقول أنه الحياة المعيشية أو التكلفة للدراسة، أنا ما فيني أحدد. بجوز هي تحب هذا الشيء وتصير تحاول تعمل عمل مثلا تاني إضافي تقدر تطلع منه شيء لدراستها، فمو من حق أي شخص.
6: اسمحي لي أسألك أنسى سؤال، لو كان وزير التعليم امرأة أو عنده معاونة امرأة، كان برأيك بيطلع هيك قرار؟
7: ما بعرف، ما بقدر أقول إيه أو لا.
6: خليني أسأل السيدة كندة هذا السؤال، لو كان معاون، لو كان لوزير التعليم معاونة كان أو هو معاون أو هو امرأة، كان امرأة تشغل يعني.
8: مو شرط وجود امرأة أنه أنا أحصل أو تكون هذه المرأة واعية تماماً لحقوق النساء وموضوع التمييز، بقدر ما هو تأثير النساء. في بعض الأشخاص قد يكونوا حساسين والبعض لا، ويعني هون ربما يجب أن نسأل الجهة التي أصدرت بيان مفاضلة، لأن أنا أعتقد أنه هنا مفاضلتين منفصلتين جمعوا في مكان واحد. لكن أنا أريد أن أعقب على نقطة قبل شوي ذكرتها حول هل يوجد استراتيجيات، هل هناك من يبحث في إدماج النساء أو حسين وضعهم؟ نعم، الآن هناك جهود من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في ورشات الآن متخصصة عم تشتغل على بناء استراتيجية حول حماية أو من أجل حماية النساء من العنف. الهدف منه هو الدفع باتجاه تبني قانون بمجلس الشعب حول هذا الموضوع. عندنا أيضا استراتيجية أخرى يتم العمل عليها وبجهود كبيرة حول إشراك النساء في عملية بناء السلام ومشاركة فعلية للمرأة في هذا الأمر، وأنا حضرت وحصلت على المسودات اللي عم يتم نقاشها وفي مجموعة كبيرة من النساء مشاركات بهذا الأمر. وربما أزيدك بأمر أنه الآن هناك نقاشات تجري في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تبحث في وضع استراتيجية، هناك حديث عن وضع خطة للدولة ورؤية شاملة بين 2027 ل 2030، وهناك حديث ونقاشات الآن تبدأ حول ما هي رؤية الدولة واستراتيجيتها تجاه دعم وتمكين النساء.
6: راح نشوف كوتا مثلا؟
8: هل ضروري أني أنا أشوف كوتا؟ يعني ليش أنا دائما المنظور هو صورة نمطية تشابه الآخر؟ أنا أدعم أن يكون هناك مقاعد مخصصة للنساء، بشرط أن تكون فعلا النساء التي تصل إلى هذه المناصب تستحق.
6: بس أنت مع الكوتا مو هيك؟ يعني أنت هلا عم تقولي
8: مع مو شرط يكون كرقم، الشرط ان نكون حساسين انه هذه في كل مثلا وزاره يكون فيها نسبه تمثيل معينه، او تضع الحكومه مثلا مقاييس يعني قابله اني انا احاسبها عليه، مثلا اريد ان ارفع مشاركه النساء في المستوى الاول من نسبه كذا الى نسبه كذا. لكن فكره الكوتا كفكره

0: حريصة أن لا تذهب هذه المقاعد محاصصات ولا تذهب لنساء لا يستحقون لمجرد أنها امرأة فقط.
1: يا رولا، قبل ما تطلع الحلقة، يعني من هسه بقول لك راح يطلع لنا حدا يقول لنا إنه يعني هلا أنتم بكل سوريا عنا اعتداءات الإسرائيل بالجنوب، عنا وضع صعب جدا بالسويدة، اقتصاد متعثر، راح يطلع حدا يقول هلا أنتم من كل هاي المشاكل اللي عايشين بسوريا ما عاد عندكم مشكلة غير مشاركة سياسية للمرأة، وليش هلا يعني تتصدر الأولوية؟ شو بدك تجاوب الناس هاي؟
2: يا سيدي أنا معه، مش أنا ما فيني أفصل واقع المرأة السورية عن أزمة، في أزمة بالمواطنة والمشاركة السياسية للمرأة والرجل، يعني مش بس للمرأة، يعني ما فينا نفترض أنه الرجل يتمتع بكامل حقوقه ونقيس على أساسه وضع المرأة. في شيء اسمه مواطنة منقوصة للمرأة والرجل لم تكتمل، في تمييز بيتمارس عليها تمييز قانوني واجتماعي وسياسي وعائلي. ف يعني في مشاكل كتير مثل ما عم تقول، بس نحن بدنا نوقف على شيء أساسي يلي منه بتبدأ كل المشاكل، اللي هو قضية الحرية الشخصية للمرأة والرجل، الحرية في التكلم، في اختيار اللباس، في المظهر، في الموقف. هي أساس كل شيء، إذا تساهلنا فيه فكل الأمور ممكن التساهل عندها. الكرامة تبنى على أساس أنه أنا مواطنة كاملة ويحق لي التعبير.
1: سريعاً آمنة، أنت من اللي اتصلوا فيني مرة من المرات وقلت لي زيدون ليه ما فتحتوا ملف المشاركة السياسية للنساء؟ بدي تجاوبي على نفس السؤال، هل هو أولوية الآن بظل كل هالمشاكل هاي؟ آمنة؟
3: يعني قضية المرأة ليست قضية منفصلة عن المجتمع لحتى أصلاً هاي المشكلة، هي المشكلة الأولى أنه أنا أعتبرها هي قضية منفصلة تماماً، وأي نقاش فيها يعتبر رفاهية بالآخر. هذا أصلاً أحد مشاكل المعارضة السورية قبل التحرير، فترة الثورة السورية، واليوم نفس الشيء. حتى أحدى المشاكل هي أنه عم يتم استخدام قضية المرأة كورقة ضغط سياسي من قبل، يعني كل حدا بده يضغط على الثاني بيستخدم المرأة أكثر منها يعني رغبة حقيقية بأن هي مواطن له حقوق وعليه واجبات. لذلك الاعتبار الحديث بالموضوع رفاهية هو يعني شيء غير دقيق وغير صحيح أصلا. يعني أنت عم تحكي عن حالة وطن مثل تماما لما بدي أحكي عن الأطفال، بس هو دائما الفئات الأضعف المهمشة مثل الأطفال والنساء هن اللي عند الحديث عنهم بتصير إنه ليش بدنا نحكي. مثل تماما أنا إذا بدي أفتح هلأ موضوع الأطفال المغيب المشردين اللي طالعين من المدرسة إلى آخره، ممكن حدا يجي يقول إيه هلأ مو وقتها، خلينا هلأ نشوف حالات تانية هي أهم. لكن أنا بشوف القضية متكاملة، نحن بحالة إعادة بناء لهذا المجتمع، بحالة إعادة بناء لاستراتيجيات المؤسسات لتصير في مثل ما حكيت قبل شوي.
1: خليني معليش سيد آمنة، خليني أقاطعك لأنه بدي أروح على الفاصل، بس قبل ما أروح على الفاصل خليني أذكر السيدات وسادة الحضور المشاهدين أنه يصوتوا على استبيان حلقة اليوم يلي بيقول النساء السوريات يحتاجن بشكل عاجل إلى تشريعات فعالة تحميهن من كل أشكال العنف، امتيازات اقتصادية تعزز استقلالهن، تمثيل سياسي عادل في مؤسسات الدولة، أم كل ما سبق. بإمكانكم تصوتوا على الاستبيان كالعادة بمسح الباركود بظهر قدامكم على الشاشة، وأخبركم نتيجة الاستبيان كالعادة مرة ثانية بنهاية الحلقة، ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.

موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الاستخبارات العامة تعلن القبض على المدعو علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم بارتكاب مجزرة بانياس. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تصدر أحكاما بحق 10 متورطين في انتهاكات الساحل. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي الرقاد بدرعا وتضرم النار في مستودع وأجزاء من منزل أحد المدنيين. المصرف المركزي يعلن بدء اتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص.

قبض جهاز الاستخبارات العامة على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 وفقا لوكالة سانا. وأوضحت سانا أن عملية الاعتقال جرت خلال محاولة كيالي الهرب عبر الحدود من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العملية. ويعد كيالي أحد أبرز المسؤولين عن مجزرة بانياس عام 2013 التي وقعت في قرية البيضة وحي رأس النبع يومي 2 و3 من أيار، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال مع إبادة عائلات بكاملها.

0: هذا وانطلقت أصوات التكبيرات في قرية البيضة في ريف طرطوس عقب الإعلان عن القبض على كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بحق أهالي القرية. لمزيد من التحليل ينضم إلينا المحامي والمستشار القانوني الأستاذ أحمد صوان من حلب. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بكم. بداية، ماذا يعني القبض على معراج أورال بالنسبة إلى الضحايا وذويهم بعد سنوات من انتظار العدالة؟
1: نعم، أبارك لشعبنا ولوطننا بهذا الإنجاز الرائع الذي يضاف إلى المنجزات السابقة بالقبض و إعطاء رسالة إلى كل من ساهم بمعاناة الشعب السوري بأنه لا إفلات من العقاب، وأن سوريا القادمة هي دولة الحق والعدالة ولن تتسامح مع أي مرتكب. الحقيقة ما أستطيع قوله عن اعتقال جزار بانياس مرتكب أكبر مجزرتين، مجزرة البيضة ورأس النبع، هذا الشخص الذي في بداية الثورة روع الشعب السوري وروع منطقة بانياس بما ارتكبه. ما يعنيه بالنسبة للضحايا أو ما يعني محاسبة المرتكبين بشكل عام، أول شيء إنهاء حالة الإفلات من العقاب. فالمحاكمات العادلة أو إلقاء القبض على المرتكبين تعطي رسائل واضحة أن مرتكب الانتهاك لن ينجو من أفعاله مهما امتد الزمن، وأن العدالة قادمة. إنهاء حالة الإفلات من العقاب إضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا، يعني تعطي المحاكمات صوتا مسموعا واعترافا بمعاناة من تعرض لانتهاكات المجرمين والمرتكبين أمثال علي كيالي معراج أورال. هذا الأمر يعتبر اعترافا بمعاناتهم التي تعرضوا إليها، ويعتبر خطوة لتعافي الضحايا وجزءا من جبر الضرر لمصابهم. الشيء الثالث اللي اقوله انه طبعا نحن في سوريا لا سلام بلا عداله، فان بقي المرتكبون خارج اقفاص العداله لن يهنأ البلد بالسلام والامن والاستقرار، ولن يشعر الضحايا بالرضا او بانهم يعني نالوا ما يستحقون من محاكمة أو اعتقال المرتكبين. الأمر الرابع، هذه المحاكمات وهذه الاعتقالات وهذه التوقيفات

0: تحقق الربع العام. هذه المحاكمات هي رادع للجنات المحتملين في المستقبل، يعني في حال عدم استقرار البلد، من يفكر بارتكابات معينة أو بأن يهين الشعب السوري لتحقق الربع العام وتجعله يفكر ألف مرة قبل أن يفكر بأي انتهاك لحقوق الناس. هذا الأمر أيضا يرسي دولة القانون بدلا من أن يعني من الانتقام أو من دوامة الانتقام والانتقام المضاد، يشعر من تعرض للانتهاكات بأن هناك دولة حق وقانون هي التي تفرض الحق، تفرض القانون وتأخذ له حقه.
1: طيب أستاذ أحمد، ما الحقوق التي ينبغي ضمانها لعائلات ضحايا مجازر بانياس والبيضة ورأس النبع خلال التحقيق والمحاكمة؟
0: نعم، عندما تفتتح محاكمة هذا الجاني أو غيره، على كل من تعرض لانتهاك من قبله هو أو ذويه أو عائلته أو أولاده أن يتقدم بادعائه إلى المحكمة، محكمة العدالة الانتقالية. والمحكمة كما أعلم تفتح باب تلقي الادعاءات. هنا كل إنسان ثبت ادعاءه يمكن أن تعرض قضيته خلال المحاكمة، ويمكن أن يكون سبباً في تشديد العقاب على هذا المرتكب. الحقوق التي يمكن أن يحققها من يدعي من ذوي الضحايا، من الممكن أن تكون حقوق مادية إذا كان لديه أموال أو عقارات أو تمت مصادرة أمواله، من الممكن هذه الأموال أن تكون ضامنة لجبر ضرر الضحايا. أيضا كما أسلفت منذ قليل أن هذا الأمر له قيمة معنوية كبرى بأن العدالة قادمة وبأنه لا إفلات للعقاب من العقاب في دولتنا الجديدة، دولة الحق والقانون.
1: نعم، طيب أستاذ أحمد، برأيك ما الذي يحتاج إليه الضحايا اليوم كي تتحول عملية القبض من حدث أمني إلى بداية مسار حقيقي للعدالة الانتقالية والمحاسبة؟
0: نعم، يعني المتطلبات المطلوبة من ذوي الضحايا، لا شك أن ذوي الضحايا عليهم أن يقدموا أي دليل لديهم، سواء كان بالبينة الشخصية أي شهود، سواء كان من الصور، من الفيديوهات، من المقاطع، من الأخبار المتداولة، من وسائل الإعلام، مما نشرت وسائل الإعلام، أصدرت المنظمات الدولية كذا تقرير عن مجازر معراج أورال، من الممكن الاستفادة من هذه التقارير. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت كثير من جرائم معراج أورال وغيره. هذه الأمور كلها يمكن أن تكون سلة أدلة يمكن أن تساهم في إدانة هذا المجرم، ومن الممكن أن تعيد بعض الحق لذوي الضحايا.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد صوان، المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من حلب.
0: كل شيء.
1: أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاماً بالإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا جنائية، إلى جانب تبرئة متهمين آخرين.
2: منذ قليل انتهت الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالحكم بحق أشخاص متورطين بأحداث الساحل هنا في القصر العدلي في مدينة حلب. جرى إصدار الأحكام بحق 10 أشخاص متورطين. تفاوتت هذه الأحكام ما بين الإعدام شنقا والسجن وأيضا تبرئة أحد الأشخاص، وبذلك يكون العدد الكلي الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية هنا من محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب بخصوص أحداث الساحل إلى 14 شخص. سابقا تم الحكم أيضا على 4 أشخاص متورطين بأحداث الساحل السوري. منذ قرابة العام وإلى الآن تجري الجلسات تباعا هنا في القصر العدلي في مدينة حلب بخصوص أحداث الساحل، وجميع الجلسات كانت علنية هنا في القصر العدلي في مدينة حلب، وجميع الأحكام التي صدرت هي قابلة للطعن بحق النقاد. محمد نور، تلفزيون سوريا، القصر العدلي، مدينة حلب.
3: مع قبض كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل، ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3. معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5. معاقبة المتهم ماهر العثماني بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: وأشارت محكمة الجنايات في حلب إلى إدانة المتهمين الثلاثة الوضاح إسماعيل وماهر علي وماهر العثمان بن نضال بجنايتي الاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة عصابات مسلحة، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل.
3: تجريم المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل والدته هيام تولد 97 من أهالي اللاذقية جبلة قرية سيانو موقوف من 20/7/2025 وما يزال. ماهر علي بن حسين والدته ريحانة تولد 89 من أهالي اللاذقية عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. ماهر العثمان بن نضال والدته شادية تولد 2004 من أهالي اللاذقية مقيم قرية البشراح عين شقاق موقوف من 9/7/25 وما يزال. بجنايتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء وترأس وتولي وظيفة قيادة لعصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
1: أضرم عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغلها بالمنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من درعا مراسلنا حسام المسالمة. حسام مرحبا بك، ضعنا في تفاصيل هذا التوغل الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد.
4: نعم يمان، اليوم الثاني على التوالي تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوغل باتجاه يعني وادي الرقاد عبر بوابة تل أبو الجيفار، لكن يعني على مدار اليومين اليوم ويوم أمس هي تحاول إخلاء الوادي من بعض السكان الذين يعني يقطنون على سفح وادي الرقاد ويعني يقيمون منازل وأيضا يقيمون حظائر للمواشي ويعملون بتربية المواشي. هي أصلا قوات الاحتلال يعني بشكل يومي أو شبه يومي تقوم بالتوغل باتجاه وادي الرقاد وتمر من عند هذه المنازل وتقوم بتفتيشها، ولكن يعني طرأ أمس تطور بأنها أمرت أو يعني قضت بإخلاء أو أنذرت بإخلاء هذه المنازل التي الواقعة على سفح وادي الرقاد. وادي الرقاد هو الحاجز الطبيعي ما بين قرى الجولان السوري المحتلة وبين منطقة حوض اليرموك، وتحاول قوات الاحتلال يعني فرض واقع جديد وفرض حدود جديدة عن طريق التوغلات وفرض مناطق تحت سيطرتها خارج خط الاشتباك 1974 وفرض واقع أمني أيضا جديد في المنطقة، وتصعد من عمليات التوغل ومضايقة الأهالي والمدنيين. ما جرى اليوم هي عملية يعني مضايقة كبيرة للناس في أرزاقهم وفي مساكنهم عن طريق عملية إحراق لمستودعات تبن يعني سكان على سفح وادي الرقاد ويعملون في تربية المواشي. سبق ذلك يعني عدة إنذارات للأهالي بإخلاء عدة بيوت على سفح الوادي، أيضا عملية منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم وعدم قدرة الأهالي على الوصول إلى مناطق جريان المياه وعدم قدرة الأهالي على زراعة يعني أراضيهم التي كانوا يعتاشون بسببها. وهذا كله عبارة عن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف التضييق على السكان في قرى حوض اليرموك وأيضا في قرى محافظة القنيطرة خاصة القريبة على خط وقف إطلاق النار.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمة. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماته. هذا ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالية مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. انتشلت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني إن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة آثار إشعال نار داخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويهم. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، وبحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. قال المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة ملتزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين وبدء محاسبة المتورطين، مؤكدا سعي سوريا لتكون طرفا فاعلا في الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
5: وإن الحكومة السورية المنبثقة عن هذا التحول التاريخي تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومساءلة مرتكبيها. وفي هذا السياق أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. كما بدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة بما يشمل الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتلك التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في تأكيد على أن زمان الإفلات من العقاب قد ولى. السيد الرئيس، إن التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري والتضحيات الباهظة التي دفعها كان من الممكن أن تجعل من سوريا اليوم ضحية فقط، ولكننا آثرنا أن نتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية بأن تكون سوريا طرفاً فاعلاً في مسار التفاوض على الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
1: كما وأكد علبي ترشح سوريا لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر المفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أنها خطوة تعكس ثقة الدول الأعضاء والتزام سوريا بالمشاركة البناءة في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
5: قدمت بلادي بترشيحها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائبا لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى. ويجسد هذا الترشح إصرار الشعب السوري على المضي قدما في مسار العدالة، فيما يعكس انتخاب سوريا ثقة الدول الأعضاء بإرادتها والتزامها بالإسهام البناء في صياغة الاتفاقية المرتقبة.

استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة، وقالت في بيان إن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. ووثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

لطيف يا لطيف يا لطيف. يا لطيف.

أعلن المصرف المركزي البدء باتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص عقب انتهاء مرحلة الإنذارات. وأوضح المصرف المركزي في بيان أن الضابطة العدلية ستباشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 18 من تشرين الأول الجاري، ستباشر ضبط المخالفات في جميع المحافظات وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكدا أن الإجراءات تشمل جميع المخالفين ومن دون منح أي مهل جديدة، محذرا من أن ممارسة هذه الأنشطة من دون ترخيص تعرض أصحابها للمساءلة والعقوبات وفق القانون النافذ.

0: لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من دمشق ديالة البحري. ديالة أهلا بك، لو تضعيننا في صورة هذه الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص.
1: نعم، مرحبا يمان. هذه الإجراءات التي أعلن مصرف سوريا المركزي بأنه سيقوم

0: تقوم بتنفيذها تأتي في إطار أو لتنظيم سوق الصرافة وتنظيم أنشطة الصرافة وحصرها في الجهات التي حصلت على تراخيص قانونية. مصرف سوريا المركزي ووفقا لبيانه أعلن بأنه سيتم اتخاذ هذه الإجراءات بشكل فعلي بحق الجهات المخالفة والتي تقوم بممارسة ومزاولة أنشطة الصرافة في كل المحافظات السورية. ستبدأ يوم الأحد المقبل باتخاذ هذه الإجراءات الفعلية في كل المحافظات كما قلنا بحق المؤسسات والجهات والمنشآت التي تقوم بممارسة هذه الأنشطة بشكل غير قانوني، وذلك يمان بعد انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات التي جرت قبل أيام، حيث تم إجراء جولات رقابية وتوجيه من خلالها أكثر من 700 إنذار لعدد من المؤسسات والشركات والجهات التي تمارس هذا النشاط بشكل غير قانوني. التنفيذ الفعلي سيكون بالتعاون ما بين الضابطة العدلية ووزارة الداخلية، حيث سيتم ضبط المخالفات وتنفيذ الضبوط بشكل مباشر بحق المخالفين دون منح أي مهل إضافية. هذه الإجراءات من شأنها يمان تنظيم سوق الصرافة وأنشطة الصرافة والحوالات المالية بشكل عام وتعزيز الرقابة على التعاملات المالية وبالتأكيد تجنيب المواطنين الأخطار التي يمكن أن يتسبب بها التعامل مع جهات غير قانونية تمارس هذه الأنشطة، سواء يعني خطر الاحتيال، خطر أن يتم استخدام هذه الأموال في الإرهاب مثلا أو أي نشاط آخر مخالف للقانون. كذلك كان هناك دعوة للمواطنين بأن يتم التعاملات المالية مع الجهات الرسمية الحاصلة على تراخيص قانونية بشكل عام. يمان،
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل. ديالة البحري مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. تسربت مواد نفطية على أوتوستراد حمص طرطوس الدولي بسبب ثقب في أحد أنابيب نقل نفط ممتد من منطقة بانياس إلى حمص عند منطقة حديدة. وقال مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول إنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، وجرى عزل المنطقة وتأمين محيطها، مضيفا أن الورشة الفنية باشرت أعمالها اللازمة لمعالجة الضرر الحاصل في الخط. تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوفرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حماة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاد الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. وفي إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توفر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. أما في حماة فوصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط ازدحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. وأوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها دائرة حماية المستهلك، هذا وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. أصدرت محافظة حلب قرارا بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج. وأوضح قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البيرين إلى المزارع، مجيزا تسديد الأجور نقدا بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالحدود المحددة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي تهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمالي سوريا. وقال الحلبي إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. هذا وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. تتفاقم أزمة المياه في محافظة درعا مع تراجع مناسيب الينابيع وجفاف آبار جديدة في الريف الغربي بالتزامن مع إحصاء مديرية الموارد المائية نحو 3000 بئر مخالفة، بينها 250 بئرا بالقرب من محطات ضخ مياه الشرب.
2: بعد جفاف بحيرتها الشهيرة وصل الجفاف إلى آبارها، وتحولت بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي من وجهة سياحية إلى بلدة عطشة. تسعى أم محمد إلى تقنين ما بقي لديها من المياه على أمل وصول الصهريج الذي بات يحتاج إلى حجز قد يستغرق أياماً.
3: هذا البير معروف ضمن المزيريب ودرعا، كل الأهالي بتعرف هذا البير، نغذي للناس كلياته ومنعبي منه. فجأة البير خرب عطل، ركضنا رحنا وجينا على المحافظ ورحنا على الرياه، ما حد رضي يعطينا موافقة اللي نشغل هالبير. يعني إذا البير هذا ما اشتغل وضخ علينا مي من بدنا نشرب، إحنا عمال أولادنا بيشتغلوا ب50,000 تنعبي ريحة المي نشرب، يعني ما الله ما قال هالشي.
2: لا تبدو مدينة نوى أفضل حالا من المزيريب، إذ كانت تتغذى عبر المرحلة الثالثة من مشروع الثورة في وادي الأشعري. تراجعت غزارة النبع المغذي للمدينة من نحو 700 متر مكعب في الساعة إلى 30 متر مكعبا فقط، تراجع يترافق مع حديث محافظة درعا عن تسجيل أكثر من 3000 بئر مخالفة خلال مهلة أعطيت في الشهر الماضي، مع وصول نسبة الفاقد المائي إلى أكثر من 80%.
4: بشكل عام تأثر حوض اليرموك بالآبار المخالفة التي تم حفرها في الآونة الأخيرة مع قلة الهطول المطري الذي عم على عموم البلاد خلال السنوات السابقة مع فترات الجفاف، إضافة لأن هذه الآبار متقاربة من بعضها، ساعدت في سحب المخزون الجوفي واستنزافه بشكل كبير، مما أدى إلى خروج محطات مياه الشرب عن الخدمة، إضافة إلى تطور الغطاء النباتي الذي حصل في الآونة الأخيرة وعدم التزام المزارعين بالخطة الزراعية، إضافة إلى اعتمادهم إلى الري التقليدي، مما ساهم في استنزاف المخزون الجوفي بشكل كبير.
2: تواجه منظومة المياه في وادي الأشعري تراجعا غير مسبوق، انعكس بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية الكبرى من المياه، في ظل حاجة متزايدة إلى المياه بسبب مشاريع البناء والمشاريع الزراعية خارج الخطة الحكومية.
1: انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً.

0: عندنا تشالنج.
1: احنا بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليست تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة. كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية. لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
2: يواجه أبناء عشائر القرابات في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها تعليم أبنائهم.
3: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
4: يعني خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط يعني كمان بدنا حقوقنا، أهم شيء يعطونا يهتموا بينا بنا هوايا كمالك. بنتي أنا حفيظتي دعس ضربتها ماتور وأخذنا على المشفى ما عم يستقبلوها لأني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد نحني بتشلون علينا. يعني أهم شيء نحن بنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك أهم شيء مشان أولادنا مشان مدارس مشان واحد كمان يأمل مستقبله. وحالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
3: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول إلى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس أيضا على حق أطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية أكثر تعقيدا.
5: جميع القرباط حاليا ما عنده جنسيات، مثلا يعني مثلا إذا واحد امبارح أنا بنتي ضربها الموتور مثلا بدي أخذها على المشفى بدون هوية، مثلا بدون شيء، مثلا بدنا ندخلهم على المدارس ما في، يعني كإنسانية مثلا اليوم أنا بدي سجل أولادي على المدرسة مثلا ما مو مقبول، ما في إثبات مثلا، بدون إثبات بدون هوية شيء شغلة. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا أحيانا على الطريق مثلا بدون هوية، نقول لهم قرباط عم يقول لي الحاجز شو بيقول، إنه نحن ما بنعرف مثلا القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا إنه يعطونا الجنسية السورية مثلا كامل القرباط. مثلا في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا أولادهم على المدرسة مثلا بده يحطوهم على المدرسة يتعلموا ويصيروا له المستقبل، يعني الإنسان لازم يبني مستقبله ومستقبل أولاده.
3: بين الصحة والتعليم والتنقل يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
2: تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالين.
6: يتفقد النحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاماً، مستفيداً من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
7: طبعاً الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف وبيعدنا مراعي بالربيع وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف موسم جني العسل، بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب متوفر كثير مناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص به، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا وحسب جودة العسل. وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
6: نحو 170 نحالاً في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار لترتفع

0: إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراماً من العسل الطبيعي بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
1: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
0: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
2: تسببت أمطار غزيرة وعواصف ضربت مدينة إسطنبول في وفاة شخصين وإغراق شوارع ومنازل ومحال تجارية وتعطيل حركة المرور والطيران، وسط تسجيل كميات أمطار تعد الأعلى منذ عام 1985. هذا وأعلنت السلطات تلقي 2518 بلاغا بشأن تداعيات الأحوال الجوية، في حين تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء نحو 200 شخص علقوا في منطقة أياز آغا. ومع تراجع حدة الأمطار خلال ساعات الفجر، حذر خبراء من استمرار خطر الانهيارات الأرضية بسبب تشبع التربة بالمياه، في وقت توقعت فيه الأرصاد وصول موجة جديدة من الأمطار مساء غد. وقالت ولاية إسطنبول إنها مددت عطلة المدارس ليوم غد الجمعة مع استمرار هطول الأمطار على المدينة.
3: دوندرجي

0: قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين بينهم فتاة في محافظة الخليل خلال حملة مداهمات طالت أحياء بالمدينة. وبحسب مصادر أمنية للوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوبي الخليل واعتقلت شابا وفتاة بعد مداهمة منزليهما، كما اعتقلت فلسطينيا من قرية البرج جنوب غربي دورة بعد الاعتداء عليه بالضرب وتفتيش منزله وتدمير محتوياته. وفي القدس المحتلة، أقدم مستوطنون على إحراق مسجد وشجرة زيتون ومركبة في قرية مخماس شمال شرقي المدينة بعدما اقتحموا القرية وفق محافظة القدس. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من القدس المحتلة ريم العمري. ريم، مرحبا بك، لو تضعيننا في تفاصيل هذه الاعتقالات والاعتداءات الإسرائيلية.
1: يمان، هي وتيرة متصاعدة من الاقتحامات والاعتقالات والاعتداءات، اعتداء

0: قوات الاحتلال بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية. هذا اليوم حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت عدة محافظات من ضمنها محافظة رام الله والبيرة. خلال هذه الاقتحامات يقوم الاحتلال بعدد من الاعتقالات وبالتحقيقات الميدانية وباقتحامات المنازل وتفتيشها وتخريب محتويات أيضا. في محافظة رام الله كان هناك اعتقالات لقرى دير أبو مشعل وقرى غرب رام الله أيضا وقرية السلواد إلى الشرق من رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال وهناك إصابة نتيجة هذه المواجهات. كما كان هناك أيضا اقتحامات لعدة محافظات أخرى من ضمنها محافظة نابلس ومحافظة جنين وأيضا محافظة الخليل. وفي قلقيلية كان هناك عدد من الاعتقالات من بينهم أسرى محررون. هذا الأمر تزامن أيضا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بشكل كبير وملحوظ في موسم قطف الزيتون تحديدا هذه الفترة، ما يشكل تحدي كبير على المزارع الفلسطيني خلال هذا الموسم. فقد هاجم المستوطنون قرية بورين جنوب نابلس وقاموا بقطع أعمدة الكهرباء عن أحد المنازل في هذه القرية، بالإضافة إلى أنهم قاموا أيضا بمهاجمة المزارعين في قرية عصيرة القبلية في المحافظة ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم. وكذلك في بيت فوريك منعوا المزارعين من الوصول إلى الأراضي لقطف ثمار الزيتون. وقامت أيضا قوات الاحتلال باقتلاع مئات أشجار الزيتون في قرية كفر مالك في محافظة رام الله وتجريف أراضي زراعية. هذا الأمر سيؤدي إلى أن يتكبد المزارع خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة التجريف الكبير الذي يقوم به الاحتلال للأراضي الزراعية والاقتلاع مئات أشجار الزيتون، وأيضا لمنع المزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون. شكرا. في موسم الزيتون تقول منظمة البيدر يمان أن هذا الأمر قد يؤثر بشكل كبير على الأراضي الزراعية.
1: أشكرك على كل هذه التفاصيل ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. يواجه فلسطيني وأسرته في غربة أم الخير بمسافر يطا جنوبي الضفة الغربية يواجه قيودا متزايدة يفرضها مستوطنون إسرائيليون طالت حركتهم وممتلكاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية في وقت تتمسك فيه الأسرة بالبقاء في أرضها.
2: هان الكربانات تبعت المستوطنين، هان الزقاح المرجحة تبعتهم، هاي سكروا على الحمام من المنطقة هاي. الحين هم قاعدين بيسكروا في الشبابيك، هذول هذا الشباك وهذا الشباك قاعدين بيسكروا فيهم بالشوادر لأجل يمنعوا حتى الهواء، بدهم يمنعوه. يعني تصور انت فوق، يعني فوق البنيان ما هو متواضع وفيش فيه لا تكييف ولا شيء، يعني نسمة هواء بدهم يمنعوها لتفوت عليك.
3: أيوة ما خلوا هنا ولا حاجة، اللي أخذوها حطب أخذوه، الصوبة وأخذوها، وهي شباك حاولوا يسكروه المرة الأولى علينا من هان، وهي عاود حطوا في الشادر شايف كيف.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوبي لبنان بالتزامن مع تهديدات بتوسيع نطاق المنطقة الأمنية وسط تعثر المساعي السياسية ومخاوف لبنانية من أن تقود التطورات الميدانية إلى جولة جديدة من الحرب بعد الانتخابات الإسرائيلية.
4: تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان يرفع منسوب القلق من اتساع المواجهة من جديد بين حزب الله وجيش الاحتلال. يقابله جمود سياسي وتعليق للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى ما بعد الانتخابات في إسرائيل، في ظل استمرار مخاوف من أن تتحول الضغوط الميدانية إلى مقدمة لجولة جديدة من الحرب.
5: إنها الفترة التي تسبق الانفجار الكبير، المنطقة تغلي على وقع اللا حرب واللا سلم بالعلاقة بين إيران وأمريكا الذي لا يمكن أن يدوم، وهي تغلي أيضا وتتفجر على وقع التخريب الإيراني للعمق السعودي عبر الحوثيين، وبالتالي لبنان في قلب هذه المنطقة هو يتأثر بما سيجري إذا كان هناك اتجاه للتصعيد. هذا الجمود ليس مرشحا للاستمرار، وباعتقادي أن الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية ستكون محطة فاصلة ربما بعد هاتين المحطتين سوف نشهد المزيد من التطورات المتسارعة والتي يمكن أن توحي بتغيير كل المشهد.
4: هكذا يقف جنوب لبنان أمام مرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط العالمية.

0: نظر عن نتيجة الانتخابات بإسرائيل، نتنياهو أم أيزنكوت، فرض سقف حربي نتنياهو لن يتمكن أحد من النزول تحته، وبالتالي المشروع الإسرائيلي سيكون مستكمل سواء في سوريا أو في لبنان أو في غزة أو في الضفة الغربية. سنكون أمام موجة جديدة من التصعيد.
1: تتعثر المساعي الرامية إلى تثبيت الاستقرار وإنهاء الحرب في لبنان وسط تخوف في الداخل اللبناني من انزلاق إلى مواجهة جديدة قد تتجاوز حدود الجنوب وتعيد رسم المشهد اللبناني برمته.
2: لبنان في قلب مرحلة من الانتظار والترقب في ظل التصعيد الميداني وضبابية سياسية، وبين الحسابات العسكرية والرهانات السياسية تتجه الأنظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية باعتبارها محطة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.
3: ختام النشرة، دمتم في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة، محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب.

من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة وفي عناوينها. جهاز الاستخبارات يقبض على المتهم بارتكاب مجزرة بانياس معراج أورال بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي. محكمة الجنايات بحلب تصدر أحكاما بالإعدام والحبس والتبرئة بحق متهمين بأحداث الساحل. وزير الداخلية يبحث مع نظيره القطري في دمشق تعزيز التعاون والتنسيق الأمني. الرئيس ترامب يصدر توجيهات للجيش بإعداد خطط لضرب مواقع نووية إيرانية.

0: قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيس بارتكاب مجزرة بنياس عام 2013، وذلك في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. ووفقا لوكالة سانا، فقد جرت العملية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي.
1: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
2: تطوير بنياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطهير أستاذ،
2: تطوير بنياس والبدء بالتطهير.
1: معراج أورال المعروف بجزار بنياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة. وفي التفاصيل، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية. انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بنياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلاً وإعداماً. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط، بل امتد ميدانياً عبر ما عرف بالمقاومة السورية، الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون، وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيداً من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولاً إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود، لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013، التي حصدت أرواح 54 مدنياً في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار، سيقف جزار بنياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه، وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية، أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.
0: رصد تلفزيون سوريا رأى عددا من أهالي قرية البيضة بريف بنياس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على معراج أورال المتهم الرئيس بارتكاب مجزرتي البيضة وبنياس عام 2013.
4: وكل حارتي وكل ضيعتي وشعب المسلم كله بالكامل لا يصدق هالشعور اللي سمعنا الخبر اللي فيه. هذا علي كيالي اللي قال بده يوجب تقويض بنياس وخريطة البيضاء صار تحت الصرامم، تحت الصرامم بصاية الله. يعني لو بشار الأسد ما نبسطنا مثل ما نبسطنا هو هلا، لأنه هو هون عمل مجازر حرق العالم كله، هون تلاقي العالم بيفسخها بالسيارات.
5: مجازر كبيرة كثير والله، يقوي الدولة ويطولنا بعمرها. أنه يدون المجرمين بدو مين يحوزه، بدهم محاسبة. هدون قاموا بمجازر عنا، قتلوا أبنائنا وقتلوا أطفالنا وقتلوا أخواتنا، لازم يتحوزبوا. ونطلب من الحكومة تحوزبهم بكارت البيضاء، تحوزبوهم بكارت البيضاء هون محل ما قاموا المجازر هون قتلوا الأبرياء والأطفال والنساء.
6: راح خيي وخيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي، يعني ما خلى شيء هون بالضيعة خالص. يعني جمعوا العالم كلها حرقوها ودنا وبيوتنا، ما خلوا شيء ببيوتنا، ما خلوا شيء عنا شيء خالص. بنطلب انه مطالبنا انه ما يتعلق مشنقته الا بساعه البيضاء، اذا ما تعلق مشنقته بساعه البيضاء هذا ما منه حقنا. يعني اهم شيء يكون حقنا انه بساعه البيضاء ينشنق.
7: والله مشاعرنا ما حدا فيه وصفها هلا، يعني بس بدنا منا انه بيكمشوا لنا الزلمه وبيروح، بدنا اياه يكمشوا ويجيبوا لنا اياه على ساحه البيضاء، لانه ما بنحل معنا، لانه طلع على التلفزيون وهو لاني بدي اعمل ازرع البيضاء وراس النبع بدنا نزرعه بطاطا، مشان شوف انه هلا شو بده يزرعه. وأنا مشان هلا ابني صراحة إني ابني راح وانقتلت الدنيا، بس أنا مبسوط إنه الحمد لله عم نكمل مشان واحد ورا الثاني. يعني شعوري عن جد ما بتنوصف، وشعور الضيعة كلها واللي حتى البلد بما فيه. مبسوطين.
8: ما بدي شيء غير هيك، بدي هي جبنا باسامي الضيعة كلياتها، انه جبنا اياها على ساحة البيضاء لهون، لانه انا تضررت كثير، انا عائلتي 45 شخص انقتلوا بغير في قد هذه بسبب علي كيالي. تعليمات علي كيالي. وهي الضيعة كلياتها بتعرف انه انا عائلتي كلها راحت، ما ضليت غير انا بالضيعة، بالعائلة كلها انا ضليت.
9: بدنا اياك تعلق هون المشن بالبيضة، ساحة البيضة بدنا، بدنا ناخذ حقنا، اهلنا اخذوهم. امي انا توفت على الهم، وبيي وخيي اخذوهم بالسيارات لوين؟ لوين اخذوهم؟ بدنا نعرف لوين؟ وينهم؟
0: هذا وانطلقت اصوات التكبيرات في قريه البيضاء في ريف طرطوس عقب الاعلان عن القبض على اورال المتهم الرئيس بارتكاب مجزره بحق اهالي القريه. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القبض على معراج أورال يمثل خطوة مهمة في مسار المساءلة عن مجزرتي البيضة ورأس النبع في بنياس. وأوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني أن الشبكة توثقت مقتل 459 مدنيا، بينهم 92 طفلا و71 امرأة، إضافة إلى عشرات المفقودين والمعتقلين، مشيرا إلى أنها ذكرت اسم كيالي في تقرير صادر في عام 2013، وذلك استنادا إلى شهادات الأهالي بشأن دوره في المجزرتين. وشدد عبد الغني على استعداد الشبكة لتقديم ما لديها من شهادات ووثائق وأدلة إلى القضاء المختص، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات قضائية تستند إلى أدلة موثوقة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

0: أتحول الآن مباشرة إلى البيضة في بنياس مع لين جبارة مراسلة تلفزيون سوريا من هناك. لين، أهلا ومرحبا بك. أنت الآن في البيضة حيث المجزرة التي وقعت على يد معراج أورال ومن كان معه في عام 2013. كيف كانت ردة فعل الأهالي حينما سمعوا للوهلة الأولى عملية القبض على معراج أورال؟
1: نعم فرات، نحن حاليا في ساحة البيضة من قرية بيضة بوريد بانياس. هذه المنطقة يعني من أكثر المناطق التي كانت شاهدة على مجازر معراج أورال التي ارتكبها يعني المتهم الأول بارتكاب هذه المجازر في الساحل السوري. طبعا ليس فقط يعني البيضة، إنما أيضا قرية البساتين وراس النبع في مدينة بانياس والعديد من المناطق الأخرى. وراح ضحية هذه المجازر 459 مدني بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهالي المنطقة هنا يعني يعيشون حالة من الفرح بعد سماعهم هذا الخبر. يعني خرجوا إلى الساحات للاحتفال وبدأت التكبيرات تصدح في جوامع القرية وحتى يعني جميع جوامع مدينة بانياس أيضا، وأيضا يعني أطلقوا الألعاب النارية و الهتافات أيضا، ويعني استذكروا يعني هذه الذكرى الأليمة بالنسبة لهم، ذكرى مجزرة البيضة التي وقعت في الثاني من شهر أيار عام 2013 واستمرت لثلاثة أيام وامتدت أيضا للبساتين ورأس النبع في بانياس. طبعا يعني أهالي المنطقة هنا يصفون ويستذكرون الطريقة التي يعني قتل فيها أبناؤهم ويعني آباؤهم وجميع أفراد عائلاتهم بأبشع الطرق بحسب ما يصفون، رميا بالرصاص أو حتى حرقا. يعني كانوا يجمعون عدد كبير من النساء والأطفال فقط يعني دونا عن الرجال ويقتلونهم في حرقا في يعني أحد البيوت. طبعا يعني جميع أهالي القرية هنا يعني يعيشون الآن حالة من الفرح، وحتى يعني أهالي بانياس هذه الفرحة يعني ليست فقط لأهالي البيضة إنما لجميع السوريين. فمعراج أورال يعني المعروف بعلي كيالي قام بكتاب يعني مئات المجازر، وطبعا يذكر أنه كان يعني يتبع لميليشيات وكان قائد ميليشيات تابعة لي الدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع. كانت تساند هذه الميليشيات النظام المخلوع بارتكاب العديد من المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في أثناء سنوات الثورة.
0: شكرا لك لين إجبارة مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من البيضة. ينضم إلينا الآن العميد منير الحرير الخبير الأمني والاستراتيجي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك عميد منير. يعني نريد أن نعرف تفاصيل أوفى عن عملية القبض على معراج أورال، كيف تمت؟ طبعا كان هناك تنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي أيضا في هذا الإطار، حدثنا.
2: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين.
0: مساء.
2: طبعا عملية نوعية كبيرة جدا تحسب للاستخبارات السورية ولدولة سوريا بإلقاء القبض على مثل هذا المجرم الذي روع المئات في هذه المناطق، وخاصة أن المزرعة التي قام فيها كانت في بدايات الثورة. هذه المزرعة التي قام بها برعاية مباشرة من رأس النظام، بمعنى أن هذه المزرعة لتكون عبرة ودرس لكل من تسول نفسه هو مقارعة النظام. لذلك هذه المزرعة ارتكبت على بشاعتها من قتل وحرق وذبح أطفال ونساء، وصار ما فيها اللي صار. احنا كل الناس بتعرف شو اللي صار على مستوى المزرعة، كانت هي درس بالغ انه يستفاد النظام منها، ان النظام حاكم هذا البلد بالحديد والنار ومرعب ومستعد ان يقوم بكل الفظاعات التي لا تخطر على بال البشر من اجل قمع هذه الثوره. لذلك هذا السبق اليوم والقفزه النوعيه جدا التي تم القاء القبض فيها على هذا المجرم البشع جدا، والذي كان يتنقل ما بين سوريا ولبنان وبين مناطق قسد اثناء وجود قسد قبل الاندماج. هذا العمل هو كان مرصود طبعا ومتابع من قبل جهاز الاستخبارات، وكل حركاته وأسرع في توقيفه هو إلقاء القبض على معاونه الطرابلسي قبل 4-5 أيام، وكنت هناك كم كبير من المعلومات تم الاستفادة منه، وهناك استفادة من أذرع كثيرة كانت تتعلق كانت تعمل مع علي كيال، لذلك تم محاصرته وإلقاء القبض عليه.
0: عميد منير، ما حقيقة بأنه يعني كان يحاول الهرب؟ هو كان مختبئ في مكان ما تم القبض عليه في سوريا، إلى حين اللحظة ليس لدينا معلومات أين تم القبض عليه بالضبط، ولكن يشاع بأنه كان سيغادر سوريا وهناك تم القبض عليه.
2: تمام أخي الكريم، الكثير من فلول النظام والجزارين النظام عندما تم التحرير بآخر 24 هرب كثير منهم قسم إلى مناطق قسد، وكثير منهم هرب إلى مناطق الهجر، وكان هناك ملاذ آمن لهؤلاء. وإحنا بنعرف أنه إحنا سمعت أن هناك أكثر من 3500 ضابط، بين ضابط وجندي وصف ضابط، تم هروبهم إلى مناطق قسد، وهناك عدد قرابة النص أو أكثر منهم موجودين في مناطق الهجري، وهؤلاء كانوا بالفرقة الخامسة والفرقة التاسعة، وهناك الكثير من الفلول تم لجوهم إلى هذه المناطق. هذه المنطقة عندما تمت الدمج، عملية دمج واستعادة الأرض السورية كلها، على خاصة في مناطق الحسكة وريف الفرات الشرقي، ما عاد لم يبقى لهم ملاذ آمن، ولازم كان تم تسليمهم الحقيقة أثناء عمليات الدمج، لكن ربما هرب قسم كثير منهم. لذلك هو حاول الهروب أكيد إلى الحدود اللبنانية، لأنه ما في منفذ إلى الحدود اللبنانية أو الحدود العراقية.
0: طيب،
2: وربما الحقيقة كاملة ستجري خلال الساعات القادمة،
0: ستخرج أيضا تفاصيل. نعم عميد منير، لربما في الساعات القادمة، ولكن دعني أسألك اليوم، هل نتوقع أن يعني يكون هناك محاكمة لمعراج أورال كما يعني حصل في السابق مع أحمد حسون ومع وسيم الأسد كذلك الأمر؟ يعني نتوقع إذن أن يكون هناك محاكمة أمام الشعب حتى ينال جزاء ما قام به في مجزرة البيضاء عام 2013.
2: شيء طبيعي أن تكون هناك محاكمة، وخاصة أن العدالة الانتقالية فعالة الآن أكثر من ذي قبل، وكل المواطنين وكل السوريين يطالبون بإسراع العدالة الانتقالية ومعاقبة كل مجرمي الحرب الذين في منهم كثير يعيشون بيننا الآن، وهناك الكثير متخفي في أزياء كثيرة وفي مناطق نائية وفي قرب الحدود أو في الأنفاق أو في مغاور الساحل وكهوف الساحل. لابد أن تقوم أن تنصب عواد المشانق لهؤلاء، وخاصة هذا الفرحة، شوف الفرحة العارمة الآن في كل سوريا، ليس في بنياس وحدها وليس في البيضة وليس في يعني رأس النبع، إذن هناك الفرحة عارمة في كل سوريين. هؤلاء الجبابرة الذين فضعوا بالسوريين وحاولوا بكل شتى الأساليب ردع وإرهاب السوريين.
0: طب سقوط معراج أورال عميد منير،
2: يتشفى منه كل هؤلاء.
0: سقوط معراج أورال اليوم بقبضة العدالة، يعني هل سيسقط معه أسماء أخرى أجرمت بحق الشعب السوري، أو حتى يتم فتح ملفات لربما ليس لدى قوى الأمن وزارة الداخلية معلومات عن من قام بعمليات قتل وذبح للشعب السوري خلال سنوات الثورة؟
2: نعم، هذا

0: الرجل هو كنز معلومات الحقيقة لأجهزة الأمن والاستخبارات، لأنه سيعطي رؤوس كبيرة جدا وموجودة بيننا. وهذا الأمر أنا في تقديري كل شيء تم بمباركة رأس النظام. لذلك المسؤولية الكبرى هو رأس النظام والأجهزة الأمنية الكبرى الأربعة التي هي كانت تدير عمليات محاربة الثورة في سوريا. لذلك سيكون عنده كم كبير من المعلومات، ستسقط رؤوس كبيرة جدا من حوالينا موجودين بيننا، ربما يكونوا موجودين في بعض الأقطار الشقيقة.
1: نعم.
0: سيتم استجلابهم إما عن طريق الانتربول أو عن طريق معاهدات تسليم الجرمين التي بيننا وبين هذه الدول.
1: شكرا.
0: إذن هناك كم كبير من المعلومات سيدي به، وإن شاء الله سيكون فاتحة خير للسوريين بمعاقبة أمثال هؤلاء.
1: نعم، شكرا لك العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أحكاما بالإعدام والسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا جنائية، إلى جانب تبرئة متهمين آخرين.
2: منذ قليل انتهت الجلسة الثانية المخصصة للنطق بالحكم بحق أشخاص متورطين بأحداث الساحل هنا في القصر العدلي في مدينة حلب. جرى إصدار الأحكام بحق 10 أشخاص متورطين. تفاوتت هذه الأحكام ما بين الإعدام شنقا والسجن وأيضا تبرئة أحد الأشخاص، وبذلك يكون العدد الكلي الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية هنا من محكمة الجنايات العسكرية في مدينة حلب بخصوص أحداث الساحل إلى 14 شخص. سابقا تم الحكم أيضا على 4 أشخاص متورطين بأحداث الساحل السوري. منذ قرابة العام وإلى الآن تجري الجلسات تباعا هنا في القصر العدلي في مدينة حلب بخصوص أحداث الساحل، وجميع الجلسات كانت علنية هنا في القصر العدلي في مدينة حلب، وجميع الأحكام التي صدرت هي قابلة للطعن بحق النقاد. محمد نور، تلفزيون سوريا، القصر العدلي، مدينة حلب.
3: معاقبة كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3. معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5. معاقبة المتهم ماهر العثمان بن نضال بالسجن مدة 12 عاماً عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: أضرم عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغل بالمنطقة. وفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تفعيل حاجز تفتيش تابع لفرع أمن الطرق عند مدخل جسر حميميم بهدف ضبط الطريق وتعزيز أمن المواطنين وسلامتهم. ودعت القيادة المواطنين إلى التعاون مع العناصر المختصة والتقيد بتعليماتهم. ويقع جسر حميميم على أوتوستراد اللاذقية طرطوس شمالي مدينة جبلة بنحو 5 كيلومترات، ويشكل مدخلا باتجاه بلدة حميميم والمطار المجاور له. انتشرت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين 3 شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني إن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عملية البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة أثار شعل نار بداخله. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية المتبعة قبل تسليمها إلى ذويهم أصولا. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، وبحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا معنا من دمشق. ديالة، إذن ماذا رشح عن هذه الزيارة وهذا الاجتماع بين وزير الداخلية أنس خطاب ونظيره القطري؟
4: نعم، مرحبا فرات. بداية بالفعل يعني وزير الداخلية أنس خطاب كان قد استقبل هذا اليوم نظيره القطري خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والذي يشغل منصب قائد قوى الأمن الداخلي القطرية، هذا الاجتماع الذي جرى هذا اليوم في قصر تشرين بدمشق. كان قد تناول عدة ملفات على الجانب الأمني وعلى المستوى الأمني، أبرز هذه الملفات هو تعزيز التعاون والتنسيق المشترك ما بين سوريا وقطر على المستوى الأمني والشرطي أيضا، كذلك تبادل الخبرات والتقنيات الأمنية، كذلك أيضا آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومجموعة من الملفات المرتبطة بالجانب الأمني ما بين سوريا وقطر. هذا الاجتماع وكان قد وصفه وزير الداخلية أنس خطاب بأنه اجتماع أخوي مثمن، وبأن يعني امتداد للعلاقات الراسخة ما بين سوريا وقطر، وبأن سوريا تتطلع إلى المزيد من التنسيق المشترك مع قطر بما يخدم أمن البلدين وأيضا أمن المنطقة. كذلك من جانبه وزير الداخلي أو عفوا الوزير القطري كان قد أعرب عن سعادته بزيارة سوريا وأكد موقف قطر الداعم لسوريا ولشعبها أيضا. هذه الزيارة لها توقيت مهم فرات، كونها تأتي بعد 3 أيام من زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى قطر ولقائه مجموعة من المسؤولين القطريين والتي بحث خلالها مجموعة من الملفات المشتركة بين البلدين والتطورات الإقليمية. هذه الزيارة اليوم تعكس استمرار التواصل ما بين دمشق والدوحة على المستويين السياسي والأمني أيضا. كذلك زيارة اليوم هي استكمال للمباحثات التي جرت وبدأت مع زيارة وزير الداخلية أنس خطاب إلى قطر في أيلول العام الفائت، والتي تناول وتم خلالها بحث مجموعة من الملفات على المستوى الأمني وأيضا بحث فيما يتعلق بإدارة الأزمات والتقنيات الأمنية أيضا فرات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. قال المندوب الدائم لسوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي إن الحكومة ملتزمة بمنع الجرائم ضد الإنسانية، لافتا إلى إنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين وبدء محاسبة المتورطين، وأكد سعي سوريا لتكون طرفا فاعلا في الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية.
5: الحكومة السورية المنبثقة عن هذا التحول التاريخي تؤكد التزامها بمنع الجرائم ضد الإنسانية ومساءلة مرتكبيها، وفي هذا السياق أنشئت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين لمعالجة إرث الانتهاكات الجسيمة وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرارها. كما بدأت إجراءات محاسبة المتورطين في الجرائم الأشد خطورة بما يشمل الانتهاكات المرتكبة في الماضي وتلك التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الانتقالية، في تأكيد على أن زمان الإفلات من العقاب قد ولى. السيد الرئيس، إن التجربة المريرة التي عاشها الشعب السوري والتضحيات الباهظة التي دفعها كان من الممكن أن تجعل من سوريا اليوم ضحية فقط، ولكننا آثرنا أن نتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية بأن تكون سوريا طرفاً فاعلاً في مسار التفاوض على الاتفاقية الدولية لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.
1: كما وأكد علبي ترشح سوريا لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر المفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية، وأشار إلى أنها خطوة تعكس ثقة الدول الأعضاء والتزام سوريا بالمشاركة البناءة في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
5: تقدمت بلادي بترشيحها لعضوية مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني بمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، وانتخبت نائباً لرئيس اللجنة خلال دورتها الأولى. ويجسد هذا الترشح إصرار الشعب السوري على المضي قدماً في مسار العدالة، فيما يعكس انتخاب سوريا ثقة الدول الأعضاء بإرادتها والتزامها بالإسهام البناء في صياغة الاتفاقية المرتقبة.
1: استجابت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت أرياف المحافظة، وقالت في بيان إن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابية الحركة. كما أسعفت الفرق شابا أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة مع توقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. وثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب،

0: أعلن المصرف المركزي البدء باتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون وجود ترخيص عقب انتهاء مرحلة الإنذارات. وأوضح المصرف المركزي في بيان أن الضابطة العدلية ستباشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 18 من تشرين الأول الجاري، ستباشر ضبط المخالفات في جميع المحافظات وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكدا أن الإجراءات تشمل جميع المخالفين من دون منح أي مهل جديدة، محذرا من أن ممارسة هذه الأنشطة من دون تراخيص تعرض أصحابها للمساءلة والعقوبات وفق القانون النافذ. تسربت مواد نفطية على أوتوستراد حمص طرطوس الدولي بسبب ثقب في أحد أنابيب نقل نفط ممتد من منطقة بنياس إلى حمص عند منطقة حديدة. وقال مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول إنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، وجرى عزل المنطقة وتأمين محيطها، مضيفا أن الورشة الفنية باشرت أعمالها اللازمة لمعالجة الضرر الحاصل في الخط. تراجعت حدة أزمة نقص المازوت في حلب مع استمرار عمليات التوريد، في حين ما تزال الكميات المتوافرة في إدلب غير كافية لتلبية الطلب وسط ازدحام محدود على محطات الوقود في حما. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا في حلب بأن الأزمة لم تنتهي بعد، مرجعا استمرارها إلى نفاذ الكميات التي وصلت إلى محطات المحروقات وارتفاع الطلب من الأهالي. وفي إدلب أكد مراسلنا أن الكميات الواردة لم تحقق الاكتفاء، مشيرا إلى تفاوت توافر المازوت وحجم الطلب بين المدينة والريف الشمالي وبقية مناطق المحافظة. أما في حما فوصلت إمدادات المازوت إلى 18 محطة وسط زحام وصفه مراسلنا بالمحدود. أعلنت وزارة الطاقة تخفيض كميات المياه الممررة من سدود الفرات اعتبارا من هذا اليوم. أوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت بناء على المراقبة المستمرة لمستويات المياه في بحيرات الفرات وبسبب تخفيض الوارد المائي من الجانب التركي، داعية في الوقت ذاته إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى النهر أو السباحة فيه، وتوخي الحذر أيضا عند استخدام الزوارق والعبارات ضمن النهر، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات المعنية. ينضم إلينا الآن عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معي من دير الزور. عهد، أهلا ومرحبا بك. إذن نتحدث عن تخفيض كميات المياه الممررة من سد الفرات في الفترة المقبلة بحسب إعلان لوزارة الطاقة، كيف هو الحال لديك إذن عهد؟
1: تحية لك الفرات والسادة المشاهدين. الآن بدأ نلاحظ استمرار مياه نهر الفرات هنا في محافظة دير الزور، وذلك بعد تخفيضها يوما الأسواق. هنا يجب أن ننتبه بأن خلال الفترة الماضية عندما كانت تزيد يعني سوق نهر الفرات، وعدت وزارة الطاقة بأنه في 15 من تشرين الأول سيكون هناك تخفيض كميات المياه المتدفقة من يعني بحيرة الفرات وسد الفرات إلى المناطق التي تليه وصولا حتى الأراضي العراقية. بشكل واضح الآن بدأت ترتفع الانخفاضات في نزول مياه نهر الفرات، يعني هو قلبنا تماما هذا نهر نهر الفرات، هذا الجزء الفرعي منه بدات تلاحظ. هنا ما تحدثنا عن الخسائر لهذه المره منذ يعني يوم 20 من ايلول الماضي حتى اليوم ما يقارب ربما 25 يوما تقريبا. هذه الفتره كانت خلال سوق نهر الفرات يرتفع شيئا فشيئا، لكن ما يختلف عن المرة الأولى قبل أربعة أشهر بأنه هذه المرة كان هناك تنبيهات وإعطاء بعض الإنذارات بأنه سيرتفع يعني أو تزداد كميات تدفق المياه من سد الفرات بالنسبة الفلانية، وتكون هذه يعني ارتفاعها على المنطقة الفلانية بهذا المقدار. فهنا كان هناك استجابة سريعة حقيقية من قبل أولا غرفة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور مكونة من 9 مديريات وشكلت بان ارتفاع منسوب يانر قد مرة في المدينة. هذا يدفعنا الى استفاده من الدرس الاول الذي كان قاسيا حقيقه على محافظه سيد الزور في يعني مؤسساتها ومنشاتها الحكوميه والمنشات الخاصه. كانت هناك اضرار كبيره في هذه المره، لم تجد اي من الاضرار باستثناء بعض الاضرار البسيطه التي نتجت عن او ربما يعني اصابت المنتزهات الخاصه على ضفاف نهر الفرات، وهي تعتبر يعني اضرار بسيطه للغايه اذا ما قارناها مع الاضرار الاولى في الارتفاع الماضي. كان هناك فروج 86 محطه مياه على الختمه من اصل 210 محطات، وايضا تضرر اعداد كبيره وهكتارات من يعني الاراضي المزروعه في محافظه دير الزور، هذا عن الممتلكات الخاصه الاخرى التي لاحقتها الاضرار. في هذه المره يبدو اننا تجاوزنا مرحله الخطر، لكن هناك تنبؤات بان فتره الشتاء سيكون هناك ارتفاع يعني غير مسبوق لمياه نهر الفرات عن السنوات الماضيه، وهذا يعني يشكل حاله يعني حقيقه عند اهالي دير الزور. اذا تحدثنا عن الحاصله الزراعيه بدايه، اذا تحدثنا عن الجسور العائمه على نهر الفرات، يوجد جسرين انشاتها وزارتي الدفاع السعوديه والتركيه قبل نحو شهرين تقريبا في دير الزور والميادين، ربما هذه الجسور يمكن اعاده يعني رفعها وهي عائمه على سطح النهر.
0: نعم.
1: وتحتاج فقط عمليات الشد في الطرفين، لكن اذا ما كان هناك حاله انزلاق حقيقه على طرفي هذا الجسر ستكون هناك مشكله حقيقيه في محافظه.
0: اشكرك جزيلا عهد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. وأوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة، وذلك ضمن جولات رقابية مستمرة تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. أصدرت محافظة حلب قرارا بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج. أوضح قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البيرين إلى المزارع، مجيزا تسديد الأجور نقدا بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالحدود المحددة، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين. أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي بهدف تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا. وقال الحلبي أن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، وأشار إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا لاستكمال انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. وتنص الاتفاقية على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. انطلقت في محافظة طرطوس فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للرعاية الصحية الأولية تحت شعار الصحة للجميع، إذ ناقش المشاركون سبل تطوير منظومة الرعاية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا.
2: كيف فعلنا هذا قبل أن نقدم يعني أخذنا تشارج؟
3: نحن بدأنا في تجربة هي تجربة عالمية وليس تجربة أولية، كيف تكون الرعاية الصحية الأولية أو العلاج الطبي لأي دولة متقدمة. كل إنسان في العالم وخاصة كل إنسان سوري يجب أن يعطى أفضل خدمة طبية. لذلك عندنا مبدأنا هي الطب للجميع، الصحة للجميع، وهذا ليس فقط أنه نعالج المريض وقت يأتي لعنا للعيادة، وإنما حقيقة نحن ندرس المريض 360 درجة ونحن نكتشف ما بحاجة. هذا أفضل للرعاية الصحية الأولية.
0: يواجه أبناء عشائر القرباط في سوريا تحديات معيشية وقانونية في ظل غياب الجنسية السورية، ما يحرمهم من حقوق أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والتملك والسفر، وسط مطالب بمنحهم الهوية السورية بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات الأساسية، في مقدمتها تعليم الأبناء.
4: تواجه طفلة حكيمة واحدة من تبعات غياب الجنسية السورية عن عائلتها بعدما أعاق عدم امتلاكها إثباتات شخصية حصولها على العلاج إثر حادث سير تعرضت له، في قصة تختصر جانبا من معاناة القرباط في محافظة الحسكة.
5: احنا خاي عشائر كمان قرباط، بس قرباط احنا كمان بدنا حقوقنا، اهم شيء يعطونا يهتموا بينا، بدنا هواية كمالك. بنتي انا حفيظتي دعس ضربتها ماتور واخذنا على المشفى، ما عم يستقبلوها يعني ما عنا كمالك، ما عنا مكتوب القيد نحن، شلون علينا يعني؟ اهم شيء نحن بدنا يطلعونا جنسيات كمالك، يعني كمالك اهم شيء، مشان اولادنا، مشان مدارس، مشان واحد كمان يامل مستقبله. حالتنا تحت الصفر، شوفوا حالتنا وضعنا نحن.
4: لا تقف معاناة القرباط عند الوصول الى الرعاية الصحية، فغياب الوثائق الشخصية ينعكس ايضا على حق اطفالهم في التعليم ويقيد حركتهم ويجعل تفاصيل حياتهم اليومية اكثر تعقيدا.
6: جميع القرباط حاليا ما عندهم جنسيات، مثلا يعني مثلا اذا واحد امبارح انا بنتي ضربها الموتور مثلا، بدي اخذها على المشفى، بدون هويه مثلا، بدون شيء مثلا، بدنا ندخلهم على المدارس، ما في يعني كانسانيه. مثلا اليوم انا بدي اسجل اولادي على المدرسه مثلا، ما مو مقبول، ما في اثبات مثلا، بدون اثبات، بدون هويه، شيء شغله. حتى الحواجز مثلا بيوقفونا احيانا على الطريق مثلا، بدون هويه، بنقول لهم قرباط، عم يقول لي الحاجز شو بيقول؟ انه نحن ما بنعرف مثلا، القانون ما بيعرف لا قرباطي ولا عربي ولا شيء، كله سوريين. مطالبنا انه يعطونا الجنسيه السوريه مثلا، كامل القرباط مثلا. في ناس يعني حالتهم بده يدخلوا اولادهم على المدرسه مثلا، بده يحطوهم على المدرسه يتعلموا ويصيروا له المستقبل. يعني الانسان لازم يبني مستقبله ومستقبل اولاده.
4: بين الصحه والتعليم والتنقل، يبقى الحصول على الهوية السورية المطلب الأبرز لعائلات القرباط، أملاً في الوصول إلى حقوق وخدمات أساسية حرموا منها لسنوات.
0: تستعيد تربية النحل نشاطها في الرقة مع عودة متزايدة للمربين، مستفيدة من تحسن الغطاء النباتي وتنوع المراعي، وسط تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي تهدد خلايا النحل ومصدر رزق النحالي.
7: نحال يونس خلايا النحل ويتابع نشاطها في قرية البازات بريف الرقة، مهنة يعمل بها منذ نحو 20 عاما، مستفيدا من خبرته بالسلالات السورية والأوروبية التي تتفوق على سابقتها بالإنتاج، إضافة إلى تنوع المراعي في المنطقة.
8: طبعا الرقة مشهورة بتنوع المراعي، بيعدنا مراعي وقت الخريف، وبيعدنا مراعي بالربيع، وبيعدنا مراعي ضمن موسم الصيف، موسم جن العسل. بيعدنا العاقول، بيعدنا المرير، بالشفلح أو ما يسمونه الكبر، بالخرنوب، متوفر كثير مناطقنا، وبيعدنا الخلة أو السمرة بعض مناطق من الرقة. طبعا كل عسل له طعم وله مذاق خاص بيه، والنحل ممكن يجمع النبتة هاي أكثر من هاي حسب نوعية النحل مثل ما قلنا، وحسب جودة العسل، وطبعا النحل يعني شلون النحل قوته أو قوت الخلية، كل ما كانت الخلية قوية كل ما كان إنتاجها من العسل أفضل.
7: نحو 170 نحالا في الرقة استفادوا هذا الموسم من تحسن المراعي بعد الأمطار، لترتفع إنتاجية الخلية إلى نحو 40 كيلوغراما من العسل الطبيعي، بدعم من تنوع النباتات الرحيقية والطليعية التي توفر للنحل مصادر غذاء وفيرة ومتنوعة.
9: تقوم شعبة النحل في دائرة الوقاية وفي مديرية زراعة الرقة بتوجيه المربي النحل وإعطاء دورات تدريبية حول إنتاج النحل وتربية الملكات. نسعى حاليا بالتواصل مع وزارة الزراعة والمنظمات من أجل تأمين دعم حقيقي لهؤلاء المربين، كون الظروف المادية لهم صعبة جدا، من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج.
7: وفي حين يحاول نحال الرقة استعادة مهنتهم ومصدر دخلهم، تبقى حماية النحل ضرورة لاستمرار عملهم وللحفاظ على دوره في تلقيح النباتات ودعم الحياة الزراعية في المحافظة.
0: كشفت شبكة CNN أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الجيش بإعداد خطط لضربات إضافية ضد أهداف إيرانية. وبحسب الشبكة الأمريكية عن مصدر مطلع، فقد وضع الجيش خططا لضرب مواقع نووية إيرانية من بين

منشأة جبل الفأس باستخدام القنبلة العملاقة، وذلك في تطور يعكس تصعيدا محتملا في المواجهة بين واشنطن وطهران. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يشعر بالخيانة من الرئيس الأمريكي، معتبرا أن الأخير لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ. وأكد الرئيس الأوكراني أنه لن يستقيل تحت الضغط الأمريكي، معتبرا أنه من المؤلم أن يختار ترامب الوقوف في صف آخر، كما أشار إلى أن أوكرانيا تخسر شريكا قويا. وأضاف زيلينسكي أنه لا يمانع أن يكون ترامب في الوسط بين أوكرانيا وروسيا. وتأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب دعوة ترامب إلى أن يكون هناك رئيس جديد لأوكرانيا بعد أن وافق على رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. وصلنا إلى ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي، من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين، ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
7: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
6: الدولة، دولة العرب في الإسلام، هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
7: في القدس،
6: عمر بن الخطاب
7: في إيليا،
6: صفرونيوس هو دمشقي.
7: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
6: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
7: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
6: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد،

0: سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم فيها.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لهالتقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين سوريا، الذي نفتح فيه نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. أهلا بكم، والبداية بالعنوان. وزارة الاقتصاد والصناعة تلغي تراخيص 215 مخبزا خاصا للإتجار بالطحين المدعوم، وتعلن عن دخول 75 مخبزا للخدمة قبل نهاية العام. عاصفة مطرية تضرب أرياف حلب وإدلب، وفرق الطوارئ تستجيب لتداعياتها. تتابعون أيضا في عين سوريا، ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات يؤرق أهالي درعا، وتنظيم منطقة المفطرة يثير اعتراضات لدى بعضهم.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إدخال 150 مخبزاً إلى الخدمة وتحديثها، في حين ينتظر دخول 75 مخبزاً إضافياً قبل نهاية العام الحالي، وذلك لتعزيز الجاهزية التموينية. نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن كشف عن إلغاء تراخيص 215 مخبزاً خاصاً بسبب الإتجار بالطحين المدعوم، مشيراً إلى رفع نسبة الدعم إلى 72% لتغطية تكاليف المحروقات بكلفة تتجاوز 600 مليون دولار، وذلك سنوياً بحجم توزيع يصل إلى 6000 طن يومياً. وفي ملف الحبوب، كشفت الوزارة عن استلام نحو 2,700,000 طن من القمح الموسم الماضي، ما اضطرها إلى تخزين أكثر من 1,000,000 طن في العراء، نظراً لمحدودية القدرة التخزينية التي لم تتجاوز 1,200,000 طن.

0: أتحول الآن مشاهدينا وإياكم إلى شبكة مراسلي تلفزيون سوريا مع مريت عبيد معي من دمشق، أنور أبو الوليد من حمص، وعراق زينو معي من سلامية في ريف حماة، وأحمد العثمان الصحفي معي من الرق. أهلا بكم. أبدأ بداية مع مريت. مريت مرحبا. إعلان لوزارة الاقتصاد والصناعة عن إدخال 150 مخبزا إلى الخدمة وتحديثها، وطبعا ينتظر دخول 75 مخبزا إضافيا قبل نهاية العام لرفع الجاهزية التموينية. نتحدث أيضا عن إلغاء تراخيص 215 مخبز خاص للإتجار بالطحين المدعوم. ما لديك من تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع؟
1: نعم، مرحبا فرات. حقيقة تصريحات وزارة الصناعة والاقتصاد وأيضا تصريحات مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك يوم أمس يمكن اعتبارها أنها كانت مطمئنة بالنسبة لموضوع توفر المادة، توفر الحبوب، وأيضا جاهزية الأفران والمخابز، بالإضافة إلى العمل على تأهيل عدد من المخابز والأفران وأيضا صيانة عدد آخر منها. طبعا بحسب المعلومات المتوفرة أنها عن بعض المناطق التي سوف يتم إدخال أفران جديدة إليها والعمل على تأهيل وصيانة المخابز المتواجدة، سوف يتم العمل على تأهيل أو يتم حاليا العمل على تأهيل وصيانة مخبز حي العمارة، مخبز جوبر ومساكن برزة، بالإضافة أيضا إلى إنشاء مخابز

0: وإفران جديدة في وسط العاصمة دمشق وفي أيضا مناطق متفرقة من مناطق ريف دمشق. طبعا بالنسبة إلى التصريحات، كانت قد تحدثت عن فائض في إنتاج مادة أو في إنتاج مادة القمح، حيث أنها أو كما قالت التصريحات أنه تم تسليم 2,700,000 طن من مادة القمح، علما أن الحاجة هي 2,500,000، وأن أيضا خلال شهر آب قد وصل إنتاج القمح إلى 3,500,000. أيضا أشارت التصريحات إلى أنه يعني تم التوقف عن شراء القمح بعد توفير الكمية المطلوبة، وحتى أنها يعني بحسب التصريحات وصلت إلى الفائض من إنتاج القمح. أيضا كان هناك حديث عن عقود استثمارية لإقامة 4 مطاحن كبيرة، وأيضا تأهيل عدد من المطاحن مع شركة سعودية. هناك توقيع استثمارات عديدة في مجال دعم هذا القطاع الذي تم وصفه بأنه يشهد تحسن ملحوظ. طبعا بالنسبة إلى مادة الخبز والطحين، يعني خلال الفترة الأخيرة وخلال عدة أشهر لم يكن هناك أي تناقص في المادة، أو لم يكن هناك أي عجز في تأمين هذه المادة. الأفران يعني توفر فيها هذه المواد، لا يوجد أي نقص. طبعا يعني في السابق كان هناك اعتراض من قبل أصحاب الأفران الخاصة عندما يعني لم يكن هناك دعم على عدد من الأفران، وكانت يعني كانوا يبيعون ربطة الخبز بنفس سعر الأفران الحكومية المدعومة، علما أن اليوم تم تعديل ربطة الخبز في الأفران الخاصة إلى 6,000 ليرة سورية قديمة، وفي الأفران الحكومية 4,000 ليرة سورية قديمة.
1: نعم ماريت، دعيني أتحول إلى أنور في حمص. أنور، يعني لم يتم ذكر أسماء المخابز التي تم لربما إيقاف عملها بسبب المتاجرة بالطحين المدعوم، ولكن هل هناك حالات قد يعني شهدتها في حمص؟ وأيضا نتحدث عن جودة الخبز هناك.
2: لا فرد، شهدنا خلال الجولة خلال الفترات الأخيرة وخلال الجولات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رصدنا جدا منها وتجولنا معهم خلال الفترة السابقة، ورصدنا كيف كانت الجولات مكثفة حقيقة على الأفران والمخابز، آخرها كان في هذه الليلة مثلا خلال ساعات المساء الأخيرة كان هناك يعني حملة مفاجئة لهذه المديرية على عدد من المخابز والأفران هنا في حمص لضبط الجودة وللمحافظة على أفضل جودة ممكنة لرغيف الخبز الذي يعتبر الوجبة الرئيسية لبعض البيوت السوريين. وبالتالي هناك دائما رقابة ليس فقط على بما يخص موضوع عدم التلاعب بكميات الطحين أو بيع جزء منها في السوق السوداء، ولكن أيضا بما يخص النظافة وما يخص خطوط الإنتاج وما يخص المحافظة على أقصى درجة ممكنة من إجراءات الوقاية وإجراءات النظافة وإجراءات السلامة الصحية. هذا عن الجولات المتكررة في المديرية، ولكن بالمقابل أيضا ولسد العجز الحاصل الذي حصل في حمص حقيقة بداية تحرير نتيجة عدة أسباب، من أبرزها أن كثيرا من المخابز خرج عن الخدمة، معظم المخابز قد تعرض للقصف والتكييف والتخريب والسرقة، وهناك يعني كثير من المخابز كانت خارج الخدمة ما استدعى تدخلا من قبل الجهات الحكومية ما يخص هذا الملف. وكان من إنجازات الحكومة ما يخص موضوع سد العجز الحاصل لعدد المخابز هنا في حمص افتتاح عدد منها. نحن الآن نقف أمام آخر المخابز التي تم افتتاحه هنا في مدينة حمص، وهو مخبز حي البياضة، الحي الذي كان مدمرا بنسبة كبيرة وعاد إليه بعد التحرير الآلاف من الأسر التي عادت لتسكنه رغم الدمار الكبير الحاصل فيه. كان هناك عدة خدمات رئيسية غائبة، من أبرزها طبعا وجود فرن استدعى إحداث وإنشاء فرن في هذه المنطقة، إضافة إلى فرن آخر في منطقة بابا عمر، فضلا عن عدد من الأفران التي يتم صيانتها وتم إعادتها إلى الخدمة، آخرها كان مخبز الشماس، إضافة إلى 5 مخابز أخرى. وهناك أيضا العديد من المخابز التي هي الآن بالتعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات العاملة في المجال الإنساني تتدخل لإعادة صيانتها لإعادة تأهيلها لإدخالها إلى خط الإنتاج الجديد.
1: طيب أتحول الآن من عندك أنور لعراق، معنا من سلامية عراق أيضا، كيف هو الحال هناك في ريف حماة ككل بالنسبة لوضع الخبز القمح وتوافر هذه المادة وعمل الأفران؟ هل هناك أفران أيضا لم تلتزم بموضوع الطحين وموضوع بيع الطحين كذلك الذي هو بالأصل مدعوم من الدولة؟
2: مرحبا.

0: كرة في الحقيقة يعني موضوع الخبز هو حساسية بالنسبة للمواطنين، يعني قوت المواطن هو يعني في الدرجة الأولى هي أكثر ما يهم في المواطنين من ناحية الإسعار ومن ناحية الجودة. يعني الخبز كان على دور النظام المخلوع، كان تباع رطة الخبز بحوالي 500 ليرة سورية أو حتى 1000 ليرة سورية، ولكن كان هذا الخبز يعني غير صالح للاستخدام البشري بشكل كامل يعني، وكان يعني من الفرن إلى يعني كان الناس يرمونه. بعد أن تحسنت جودة الخبز كان يعني اليوم بعد التحرير تحسنت جودة الخبز بصورة جيدة جدا يعني مقارنة بالسابق، ولكن ما رافق هذه الجودة هو ارتفاع في أسعار الخبز، وارتفاع في أسعار يعني بشكل مضاعف من 500 ليرة و1000 ليرة إلى حوالي 4000 ليرة سورية. في المحافظة بشكل عام، محافظة حماة، يعني هناك نحن خلال سنوات الثورة السورية قام النظام المخلوع بتدمير يعني البيوت والبنى التحتية في معظم ريف حماة الشمالي والشرقي والجنوبي وغير ذلك. هذا التدمير أيضا شمل الأفران، وبالتالي كان هناك يعني أصبح بعد التحرير هناك قلة في عدد المخابز التي تخدم الناس. يعني نحن يعني نتحدث عن نسبة كبيرة هنا في جميع أرياف محافظة حماة، ولكن بعد التحرير تم هناك يعني إجراءات لازمة وصارمة من أجل ضبط جودة الخبز، وبالتالي أيضا يعني ضبط يعني مواعيد بيع الخبز وغير ذلك. في الخامس من أيلول الماضي تم إغلاق فرن معردس في ريف حماة ريف حماة الشمالي، وهي منطقة بين ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. تم إغلاق هذا الخبز وذلك بسبب عدم الالتزام حسب ما ذكر المصادر المحلية يعني في معردس، عدم التزامه الإجراءات الإدارية والمواعيد التي حددتها مديرية حماية المستهلك، حيث يعني يتم بيع الخبز في حوالي الساعة الرابعة صباحا إلا أنه لم يلتزم بذلك حسب ما ذكرت هذه المصادر. ولكن إغلاق هذا الفرن لم يسبب فقط يعني هو عقوبة لصاحب الفرن، لكن هناك سبب معاناة كثيرة لأهالي منطقة معردس، لأن هذا الفرن يقدم حوالي 15,000 نسمة من منطقة معردس والمزارع والمحيطة بها. يعني هذا الإجراء طلب به أهالي معردس، طلب بإزالة بالتراجع عنه أهالي معردس، وأكدوا على ضرورة إلزام صاحب الفرن بتشغيل الفرن وتعهده
1: نعم.
0: بذلك بتشغيله بحوالي الساعة الرابعة صباحا. اليوم أخبرني أحد ناقلو الخبز في مدينة سلامي بأنه تم تخفيض الكمية المحددة لناقلي الخبز، كان تم تخفيضه وتحديدها. يعني كان في السابق هي كمية مفتوحة، يذهب ناقل الناقل ويشتري الخبز ويوزعه إلى المعتمدين. اليوم أخبروهم في فرن سلمية الآلي بأنه يجب تحديد الكمية بمقارنة كمية ونصف عن يوم الأربعاء، كون ما نعلم يعني يوم الخميس يتم بيع بشكل الطلب بشكل أكبر كون الجمعة عطلة، ولكن تم تحديد هذه الكمية بكمية ونصف. أي يعني من اشترى حوالي 100 رطة في يوم الأربعاء يشتري 150 في يوم الخميس، وذلك لأجل الضبط لعملية بيع الخبز وعدم هدره وتقنينه حتى يتم يعني الاكتفاء الذاتي الى الموسم القادم والانتهاء من ازمه يعني
1: نعم.
0: الطحين والمحروقات
1: طيب
0: التي تمر بها جميع المحافظات السوريه.
1: نعم، من عندك عراق دعني انتقل ايضا لاحمد العثمان في الرقه. احمد، كيف هو حال رغيف الخبز في الرقه ايضا؟ يعني هل هناك جوده يعني يتم الالتزام بها من قبل اصحاب المخابز؟ كميات الطحين التي يتم توفيرها أيضا، عملية إغلاق أفران هل حصلت بحسب مشاهداتك؟
2: يا هلا فرات، تحياتي لك. طبعا بالنسبة للأفران أو بالنسبة للخبز المدعوم بشكل عام، هناك إقبال كبير على هذه المادة منذ دخول الحكومة السورية. كان هناك إقبال كبير على المادة، تحسنت جودتها بشكل كبير على خلاف الفترة التي سيطرت فيها قسد على المنطقة، التي كانت دائما يشتكي السكان من قلة الخبز ومن يعني سوء أحواله ومن قلته أيضا. اليوم بالنسبة لمدينة الرقة، نتحدث عن المدينة فقط، لا يوجد يعني تكاد تنعدم الشكاوى من جودة الخبز سوى بعض الحالات أحيانا بالنسبة لي الإهمال، وأيضا بالنسبة لتوفر المادة. تتوفر المادة عبر منفذين، سواء عبر الأفران، يستطيع الأهالي الشراء من الأفران، وأيضا عبر المناديب يوفرون هناك لكل حي.

0: لا زالت موجودة هذه الظاهرة، وهذه الآلية يتعامل بها الأهالي هنا في الرقة، ويشترون من المناديب بالإضافة لتوفر الخبز السياحي. بالنسبة للريف، هناك بعض القرى خاصة في قرى الريف البعيدة، كقرى مثلا منطقة الزيدي، وهي منطقة كبيرة، يعني يشتكي الأهالي هناك من عدم توفر فرن، ويحتاجون للذهاب إلى 40 كيلومتر لشراء الخبز من منطقة سلوك وتأمينه
1: نعم.
0: للمنطقة. أيضا بالنسبة لمناطق في البادية، وهي قرى في البادية السورية وفي الريف الشرقي وفي أرياف الطبقة، أيضا هناك شكاوى من قلة الخبز وبعد المسافات لعدم توفر أفران في تخدم هذه المناطق. كانت بعض المناطق حتى لفترة قريبة تشتكي من الخبز، وهي المناطق في الريف الشمالي أيضا القريبة من الأنفور، لكن يعني هي 7 قرى أو 9 قرى هي خنيزات، لكن تم العمل على تشغيل الفرن منذ
1: نعم.
0: فترة وحلت هذه المشكلة. هناك كان من فترة قريبة أيضا تم تشميع بعض يعني فرن في قرية كديران، وهي منطقة واسعة جغرافيا، و يعني فيها كثافة تصل إلى حوالي 20,000 نسمة. هؤلاء يشتكون الآن، هو الفرن الوحيد الذي يخدم هذه القرية، والقرية كبيرة جغرافيا ويتواجد فيها الكثير من السكان. من يملك سيارة يشتري خبزه من المدينة، والباقي يعتمد على تأمين الخبز من القرية
1: نعم.
0: المجاورة، وهي السلحبية. حتى تصل المادة من السلحبية إلى كديران تعاني من مشاكل، وأهمها الحموضة. يشتكي الأهالي من تردي جودة الخبز في تلك المنطقة. أيضا الجولات الرقابية ضبطت بعض الكميات بالنسبة لي في قرى الريف الجنوبي للرقة، من المنصورة إلى رطلة، ضبطت بعض الكميات خلال الفترة الماضية.
1: شكرا.
0: هناك نوعا ما يعني رقابة على الأفران، وهناك توفر لهذه المادة بشكل جيد.
1: نعم،
0: نعم.
1: أشكركم جزيلا أحمد عثمان من الرقة، مريت عبيد من دمشق، وأشكر أنور أبو الوليد من حمص، وعراق زينو من سلمية. شكرا لكم. أتحول الآن معكم مشاهدينا متابعين في هذا الملف مع ربيع العنيسي، أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في دمشق وريفها، معي مباشرة من دمشق. سيد ربيع، أهلا ومرحبا بك. بداية دعني أسألك، يعني الوزارة قامت بإغلاق 215 مخبزا إلى حد هذه اللحظة، السبب طبعا هو موضوع الإتجار بالطحين المدعوم من الدولة. طيب، أريد أن أسألك عن تفاصيل الإلغاء، كيف حصل الإلغاء؟ ماذا شمل من عمليات يعني إلغاء لأفران؟ من هي الأفران التي تم إيقافها في أي مناطق تحديدا؟ وفي موضوع تفادي مثل هذه الحالات في المستقبل، كيف للجمعية أن تتفادى هذه الحالات في المستقبل؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم
2: أخي الكريم، اليوم إغلاق هاي الأفران مو شرط السبب يكون إتجار بمادة الدقيق، يعني في كذا سبب لحتى يتم إغلاق الفرن. بعد التحرير مباشرة صدر تعليمات من الوزارة، تعليمات صارمة لأصحاب المخابز بعدم مخالفة، وأي مخالفة اليوم مثل نقص الوزن 3 مرات يسبب إغلاق الفرن. يعني مخالفة لسوء الصناعة، اليوم النظافة، كذا مرة، إذا تكررت كذا مرة بتسبب للإغلاق. عدم التقيد بالدوام، يعني مثلا دوام الفرن الساعة 6 الصبح، إذا شغل الساعة 7 فهو مخالف، تؤدي إلى الإغلاق. يعني مو سبب.
1: نعم. طيب، يبدو مشاهدينا أننا فقدنا الاتصال مع السيد ربيع العنيسي. طبعا كنا نتحدث يعني بسؤالي، يعني سألت على قضية الإلغاء، ماذا شملت هذه العملية، كم فرن طبعا كان مشمول في هذا القرار. السيد ربيع تحدث وقال كما استمعتم إليه قبل أن نفقد الاتصال به، بأنه المشكلة ليست فقط بموضوع بيع الطحين المدعوم، تحدث عن موضوع الوزن، تحدث عن موضوع عدم الالتزام بساعات الدوام، يعني 3 مرات حينما يتم إجراء عملية كشف على الأفران إذا كان يعني كان هناك لربما نقص في عملية الوزن في بيع ربطة الخبز إلى المواطن السوري بحسب قرار الوزارة بعد التحرير، كما ذكر وأنا أذكر على لسانه أنه كان هناك يعني 3 مرات نقص وزن يؤدي إلى عملية إغلاق وتشميع للفرن. نتمنى أنه السيد ربيع أصبح معنا مرة أخرى. سيد ربيع عم تسمعني؟
2: تفضل أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. طيب اليوم يعني خلينا نحكي أيضا بموضوع آخر عن موضوع الشكاوى من أصحاب المخابز الخاصة عم تتعلق بتأخير أو نقص في توريد حصص الطحين المدعوم.
2: هلا بالنسبة للمواد المدعومة فالطحين، موضوع الطحين الطحين عم يوصل بوقته. نحن كجمعية عنا معتمدين لنقل الدقيق ناقلين عن طريق الجمعية الحرفية لصناع الخبز.
1: طب من وين عم يكون التأخير لكن سيد ربيع؟
2: توريد الدقيق أحيانا بيكون في ضغط على المطحنة فممكن يتأخر طحين ليوصل. بس أما موضوع النقل عن طريق الجمعية ما في أي مشكلة.
1: يعني أوكي، معناتها أنت عم تقول إنه الموضوع التأخير مو من عنا نحن كجمعية، عم يكون التأخير من المطاحن.
2: طبعا بيكون في ضغط بالمطحنة أو عطل لبين ما يتم إصلاحه مثلا أو من هالأنواع هاي مثلا. تاني شغلة بالنسبة للمواد الباقية فهي أصحاب المخابز بيشتروها من السوق السوداء، يعني ما عاد في دعم لباقي المواد، فقط للطحين، دعم فقط للطحين، مازوت حر، الخميرة، الأكياس، كله صفة حر.
1: هذا الأمر بعد التحرير نحن عم نحكي؟
2: بعد التحرير طبعاً.
1: بعد التحرير، طيب.
2: قبل التحرير كان كل شيء مدعوم.
1: طيب إذا سألتك أيضاً عن موضوع التواصل مع وزارة الاقتصاد والصناعة مشان تسهيل وصول المواد الأولية، كيف عم يكون هذا التواصل؟
2: بالتسلسلية عن طريق الجمعية لمديرية التجارة المختصة بالمحافظة، عندك دمشق وريفا، ريف لحال والمدينة لحال، نتواصل مع مدير التموين منخبره أنه وضع طحين كذا. هلا إجانا تعليمات من الوزارة بعدم استلام الطحين السيء، يعني أنا كصاحب فرن إجا لعندي طحين بفحص الطحين قبل ما نزله على الفرن.
1: صاحب الفرن هو اللي بيقيم جودة الطحين؟
2: هو اللي بيقيم جودة الطحين. مثلا اجى الطحين لعنده على الفرن فحصه ممتاز مطابق للجودة بينزل، مو مطابق للجودة بإمكانه يرجع الطحين على حساب الدولة على حساب المطحنة.
1: طيب يعني ألا يتم فحص السيد ربيع، ألا يتم فحص هذا الطحين من المطحنة قبل أن يخرج وينقل عبركم إلى الأفران؟
2: هلأ هيك لازم.
1: بس ما عم يكون هذا الشيء موجود،
2: يعني احيانا في تلاعب بالمطاحن. طبعا في تلاعب بالمطاحن، في اغلب المطاحن عم يجي طحينها سيء جدا جدا عم يكون فيها، فنحن عم نتابع هذا الموضوع.
1: عم يكون فيها شو؟
2: مثل شوائب زياده يعني كميه نخاله رطوبه عاليه مثلا من هذا الوضع يعني.
1: يعني يعود الى عمليه التخزين، يعني التخزين ما عم يكون جيد،
2: أو ممكن الطحن.
1: الطحن معكم. ممكن
2: عطل بالطحن.
1: طيب. هلأ نحن عم نحكي على 150 مخبز داخل بعملية تحديث حاليا، وكمان أيضا 75 مخبز جديد رح يتم العمل على دخول الخدمة في فترة قادمة. طيب. هلأ هاي المخابز هي عم تتبع للقطاع الحكومي ولا هي قطاع خاص؟
2: هلأ بالنسبة للأفران القطاع الحكومي صارت كل
1: شكرا جزيلا لربيع العنيسي أمين سر الجمعية الحرفية لصناعة الخبز في دمشق وريفا، كنت معنا من دمشق.

استجابت فرق الدفاع المدني بمحافظة حلب لتداعيات العاصفة المطرية التي ضربت ريف المحافظة. وبحسب بيان الدفاع المدني فإن عمليات الاستجابة شملت فتح العبارات المائية وإزالة الأشجار والعوائق واتخاذ إجراءات لضمان سلامة المدنيين وانسيابة الحركة. كما أسعفت الفرق شاباً أصيب بجروح من جراء تساقط البرد ونقلته إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج.

هذا وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق بريف حلب بأضرار في مخيمات قرب جنديرس وسط مناشدات بتقديم مساعدات عاجلة، مع توقعات باستمرار العاصفة طوال اليوم. وثق ناشطون هطول حبات البرد في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، نتابع.

يا لطيف.

0: تنضم إلينا الآن مشاهدينا إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا معي من إدلب. إلاف أهلا ومرحبا بك. إذن يعني جبل الزاوية يشهد هطول حبات من البرد وعاصفة مطرية، نتحدث عن سيول كذلك الأمر في بعض المناطق، كيف هي الحالة الجوية الآن وما المتوقع خلال الفترة القادمة؟
1: نعم فرات، بدأت هذه العاصفة المطرية المصحوبة بصواعق رعدية ليلة أمس، حيث شهدت عموم مناطق محافظة إدلب وخاصة في المناطق الجبلية المرتفعة هطول غزير للأمطار مع عواصف رعدية وهوائية، كما شهدت منطقة جبل الزاوية تساقط لحبات برد متوسطة الحجم. هذه العاصفة من المتوقع أن تستمر لغاية 3 أيام، ولكن مع ساعات الصباح الأولى بدأت الأجواء يعني مشمسة وصاحية في عموم مناطق محافظة إدلب. من المحتمل أن تعود لتبدأ العاصفة مجددا مع حلول ساعات المساء. كان هناك ليلة الماضية بفعل هذه العاصفة الهوائية وتساقط حبات البرد توقف مؤقت لحركة السير على طريق سراقب حلب وهو طريق دولي. كنا قد رصدنا بفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لتساقط حبات البرد والهواء بشكل شديد، مما أدى إلى توقف سير المركبات على هذا الطريق. كما شهدت يعني مناطق ريف إدلب من كمنطقة جبل الزاوية والمناطق المرتفعة أيضا شهدت عواصف هوائية ورعدية، تسببت هذه العواصف أيضا واحد تساقط حبات البرد تضرر بعض أشجار الزيتون، وهو ما يثير مخاوف صراحة المزارعين مع اقتراب موسم القطاف والعصر، وربما يقومون يعني بجني محاصيلهم قبل موعد القطاف المحدد، لأن هذه العواصف تتسبب ب يعني نزول الثمار عن هذه الأشجار، وبالتالي يعني عندما تنزل هذه الأثمار من على الأشجار وتقع على الأرض تتسبب بيباس لهذه الحبات، و يعني يضرب موسم الزيتون بشكل عام. طبعا في الجهة المقابلة إن دعنا نتحدث عن موضوع المخيمات، لم تسجل

0: ليلة أمس أي أضرار في مخيمات الشمال السوري. كان هناك عمل لفرق الدفاع المدني طيلة الأيام الماضية على تسوية الطرقات وفرشها بالحصى وأيضا ردم الحفر التي تشكلت بفعل السيول السابقة وسحب تجمعات المياه في تلك المناطق. كما تعمل فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة في مشروعها على إجراءات احترازية في سد السيحة في يعني سواء في ريف إدلب أو ريف حلب بطول 50 كيلومترا عبر تدعيم هذه السواتر الترابية وتجهيز عبارات مائية وأيضا سحب تجمعات مياه البرك الكبيرة. كذلك الأمر يعني هناك مجموعة من التحذيرات تسبق كل عاصفة مطرية من فرق الدفاع المدني ينصحون فيها السائقي المركبات بعدم السفر في الليل خاصة على الطرقات الزلقة والتي تشهد يعني عواصف مطرية.
1: نعم شكرا جزيلا لك إلاف العلي مراسلة التلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. تشهد محافظة درعا أزمة سكانية سببها ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل بشكل كبير بسبب ضيق المخطط التنظيمي للمدينة وتزايد عدد السكان وعودة الآلاف من دول اللجوء، وهو ما دفع مجلس مدينة درعا إلى تنظيم منطقة المفطرة الواقعة غرب المدينة. لكن عملية التنظيم لاقت اعتراضا كبيرا من الأهالي لتداخل الملكيات واقتطاع أجزاء واسعة من المنطقة لصالح الملكيات العامة.
2: ضاقت بها الخيارات وتقطعت بها السبل، هربت من جحيم إيجار لا يتناسب أبداً مع قدرتها المادية، واختارت أم أمين ترميم هذا البيت الذي تعرض للقصف خلال سنوات الثورة، باحثة عن سقف يؤوي العائلة مع اقتراب حلول الشتاء.
3: برمت على البيوت، الإيجارات غالية كثير، بال $300 $200 $400، غرفة كانت $150، ما قدرتش أساوي. شفنا هالبيت ولا نشوف بده تصليح أبصر قديش بده، والحمد لله منقول الحمد لله رب العالمين. ما قادر أعيش ولا أنا ولا غيري، مش بس أنا، الناس قاعدة بالشارع.
2: ضيق القدرة المادية للأهالي على دفع إيجارات البيوت ترافق مع ضيق المساحات المتاحة للتوسع العمراني، كثرة الطلب وقلة المعروض وعودة الآلاف من دول اللجوء جعلت أسعار العقارات في درعا تحلق إلى مستويات قياسية. اتجه مجلس المدينة لتنظيم مساحات من الأراضي في منطقة المفطرة وضمها إلى الأحياء، لكن خطوة كهذه لن تمر من دون اعتراضات، خاصة مع وجود مئات الأبنية المشيدة على الأرض قبل تنظيمها وتداخل الملكيات وشعور بعض أصحاب العقارات أن التوزيع لم يكن عادلاً، كحال أدهم الذي خسر بالتنظيم الجديد نحو نصف بيته.
4: تنظيم المفطرة كان جائر، كان في خيار وفقوس، في ناس أخذت على الشارع الرئيسي محاضر، في ناس حطوا معها 6 شركة و7 شركة، يعني أنا بيتي هذا حطوا معه شريك ودخلوني بالكتيبة، وأنا مشتري خارج الكتيبة ومبلغ عالي، مبلغ عالي جدا، أنا مشتري بيت خارج الكتيبة، أخيار وفقوس صارت بالنسبة للتوزيع، ناس أخذت محاضر صغيرة وما معها شركة، وناس أعطوها محاضر كبيرة ومعها شركة، حتى المحاضر طولية يعني ما راح تستفيد منه شيء. وبالنسبة لموضوع الأبراج، اللي له بيت بالأبراج وين يروح بحاله؟ يعني صاحب البيت يعطوه 100 متر؟
2: وبين الحاجة الملحة للتوسع العمراني واعتراضات أصحاب الأراضي، تبقى النتيجة رهن قدرة الجهات المعنية على معالجة الخلافات بما يضمن عدم تعطيل الحلول الإسكانية.
5: يرى أهالي درعا في توسيعة المخطط العمراني حلاً يخفف من أزمة السكن ويضع حداً لارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب الرقابة الحكومية على ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم وجود مشاريع إسكانية من شأنها تأمين السكن للأهالي بأسعار مخفضة. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
1: مشاهدينا، يعني عن هذا الموضوع تحدثنا في السابق كثيرا، بعد التحرير عاد بعض سكان المناطق المدمرة سواء كان في درعا أو في ريف درعا لكي يفحصوا ويعني يقفوا

0: على ما بقي لهم من منازل في المناطق التي تضررت كثيرا نتيجة قصف النظام المخلوع في ذلك الوقت، البعض بقدرات فردية لربما وبمساعدة بعض الأقارب الموجودين في خارج سوريا استطاع أن يرمم منزله وأن يسكن به، ولكن بعض آخر عاد ووجد بأن الوضع كارثي، لا يمكن، أبنية بحالها قد هبطت نتيجة القصف أو تدمر جزء كبير منها، البيت أصبح يحتاج إلى إعادة ترميم، وليس فقط إعادة ترميم بل إعادة إنشاء من أول وجديد، لأنه يعني الحالة كانت لا يمكن أن يعني يسكن بهذا المنزل نظرا لما نشاهد طبعا في الصور، دمار كبير كان في الأحياء وفي المدن على مستوى المدن، ليس فقط أحياء بكاملها قد دمرت. نتحدث عن موضوع أيضا ارتفاع أسعار العقارات، الطبيعي أي شخص يريد العودة للسكن سواء كان في دمشق في درعا في ريف درعا كذلك الأمر، عدد البيوت قليل، إذن بطبيعة الحال سيرتفع الإيجار عليه، وهذا ما يعني حصل. نتمنى طبعا أن يتم حل هذه المشكلة في الأيام المقبلة. طبعا ضيق المخطط التنظيمي، تحدث يعني زميلنا ومراسل تلفزيون سوريا من درعا حسام المسالم عن قضية ضيق المخطط التنظيمي للمدينة بسبب طبعا تزايد العدد السكاني، عودة الألاف أيضا للمدينة من دول اللجوء. طبعا تنظيم منطقة المفطرة سنتحدث عنه بشكل أوسع مع ضيفنا أسامة أبا زيد المهندس المدني الإنشائي الذي ينضم إلينا الآن وأصبح جاهزا معنا من محافظة درعا. أهلا أستاذ أسامة في برنامج عين سوريا. إلى أي مدى لو سألتك يرتبط ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات بدرعا بضيق المخطط التنظيمي الذي كنت أتحدث عنه قبل قليل ومحدودية المساحة للتوسع العمراني؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين أستاذ فرات، حياك الله. طبعا ارتفاع أسعار العقارات وارتباطها بضيق المخطط التنظيمي طبعا علاقة مباشرة هون. مثل ما بنعرف احنا انه درعا لها زمان ما صار فيها مخطط تنظيمي، فهالشيء يعني ادى لارتفاع كبير باسعار العقارات الحاليه الموجوده بمدينه درعا، وخاصه يعني في عندنا احياء السبيل، احياء الكاشف، هاي احياء قديمه، وعدم يعني احداث مخططات تنظيميه جديده يعني ادى بشكل انه ترتفع اسعار هاي العقارات والايجارات. طبعا هاي كمان يعني احد الاسباب يعني لارتفاع الاسعار، يعني المخطط التنظيمي، تاخر المخطط التنظيمي هي احد الاسباب، لكنها مش يعني مش هي بس السبب الوحيد، في اسباب ثانيه. في كمان عندنا يعني رغبه الاهالي، رغبه الناس اللي عائده للوطن ورغبتها بالاستقرار، ففي يعني عندنا صار في عندنا طلب زائد على العقارات، طلب زائد على الايجارات، وصرنا يعني امام معادله هي عرض قليل مقابل طلب هائل، ادى يعني بدوره لتضاعف اسعار الاراضي والمقاسم المعدله للبناء. لذلك يعني لابد كان هنا من انه ننطلق ب او عفوا بلديه درعا او المجلس المدينه او المحافظه انه ينطلقوا باحداث يعني تنظيمات جديده.
0: طيب قبل ان نتحدث عن المفطره استاذ اسامه، اريد ان اسالك اليوم. نعم. هناك كتله كبيره من الانقاض موجوده في محافظه درعا، يعني قمنا سابقا يعني بزيارة محافظة درعا، وأنا شخصيا ذهبت ووجدت أن هناك دمار هائل كان سواء كان على مستوى المحافظة أو حتى في الريف. هذه الكتلة، نعم، مجلس بلدية درعا هل يدرس ترحيل هذه الكتلة من الأنقاض لحتى يتأمن مساحة أكثر لعملية بناء جديدة؟
1: يا تمام. ألو.
0: نعم أنا معك، تفضل.
1: تمام، بس في
0: أنت على الهواء. نعم تفضل.
1: طبعا موضوع الأنقاض، موضوع الأنقاض طبعا هي الأنقاض هاي كانت بالزمان، كانت هي فيما مضى كانت أبنية قائمة ولها كمان لها يعني ناس عم تملكها حاليا.
0: صحيح.
1: تمام، حلو. قبل شوي ذكرت لك أنه تأخر المخطط التنظيمي سبب لارتفاع العقارات، لكن ليس سبب رئيسي. تمام. أنا عندي أرض 500 متر لكن إني عاجز إني أعمر عليها لضيق حال، مثل ما بقولوا يعني ما في باليد حيلة. تمام. فأني ما بهمني إذا صار في عندي مخطط تنظيمي أو اثنين أو ثلاث، طالما أصلاً

0: أني مش قادر أني أشتري بيت أو أني حتى أعمر بأرضي، تمام؟ ف يعني موضوع الأنقاض، الموضوع صراحة يعني كان في منظمات هي اللي تشيل الأنقاض.
1: نعم
0: حاليا البلدية رغم كل جهودها، طبعا مشكورة على جهودها البلدية على كل جهودها، لكنها يعني عاجز الآن عن إزالة كل الأنقاض الموجودة،
1: طيب
0: لعدم طبعا لعدم توفر الكادر أو لعدم توفر الآليات أو الأسباب مجتمعة كثيرة يعني.
1: طيب أستاذ أسامة، حتى أكسب معك يعني وقت كافي لحتى نشرح يعني ما هو المشروع الذي يعني كنا نتحدث عنه في منطقة المفطرة، حدثنا يعني هناك تنظيم لهذه المنطقة ضمها إلى أحياء مدينة درعا، يعني هل يمكن أن يشكل فعلا حلا للسكان ولمشكلة السكن في المحافظة؟
0: والله هي حل إسعافي صراحة، يعني ليست حل يعني منقذ للوضع الحالي الحالي بدرعا، هي حل إسعافي. يعني المفروض أنه يكون في تنظيم ثاني موازي، مثلا في أراضي بالكاشف، في أراضي بدرعا البلد، في أراضي مثلا بسجنة، كثير في أراضي، وهي طبعا إذا فتحت كلها بالتوازي مع بعضها بشأنه يعني يصير في عندنا انخفاض تدريجي بالأسعار، بالمقاسم وبالأسعار وبالإيجارات. فهي يعني حل تنظيم المفطرة لحاله بجوز ما يكفي، فلازم يكون في عندها كمان يعني تنظيمات جديدة موازية إلها،
1: نعم
0: إضافة
1: أشكرك.
0: أنه لا يعني دعم المناطق المنكوبة أو المناطق اللي مهدمة بحيث نساعد سكانها أنه يعني يبلشوا بإعادة بناء منازلهم المهدمة لحل
1: شكرا
0: مشكلة السكن.
1: شكرا لك، وضحت الصورة والفكرة. شكرا لك أسامة أبا زيد، مهندس المدني الإنشائي، كنت معي من درعا.
0: شكرا لكم.
1: مستمرون معكم مشاهدينا في عين سوريا، ونتابع بعد الفصل. من أطما شمال إدلب، مزارع يخوض تجربة زراعة أشجار البولونيا بعيدا عن الزراعات التقليدية.

موسم قمح وفير، لكن أموال المزارعين لم تصل كاملة. محروقات أغلى وتكاليف أعلى، وموسم جديد على الأبواب. فهل تهدد أزمة السيولة والمحروقات الزراعة السورية؟ وما مصير مستحقات آلاف المزارعين؟ هذا الملف نناقشه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا من جديد. أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. أوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة، وذلك في جولات رقابية مستمرة تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبز إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. انتشرت فرقة الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في مدينة دير الزور بحضور الشرطة الجنائية جثامين ثلاثة شبان توفوا داخل أحد الكهوف التي يستخرج منها الجص في منطقة النوامير بالمدينة. وقال الدفاع المدني أن الاستجابة جاءت عقب ورود بلاغ من أحد المدنيين، وعند وصول الفرق إلى الموقع وإجراء عمليات البحث تبين وجودهم داخل أحد الكهوف البالغ عمقه نحو 15 مترا مع ملاحظة أثار إشعال نار فيه. وأكدت أن الفرق عملت على انتشال الجثامين من الكهف ونقلتها إلى المشفى الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية قبل أن تسلم أصولا إلى ذويها.

أعلن وزير التعليم العالي مروان الحلبي توقيع اتفاقية مع مجلس التعليم العالي التركي، وتهدف إلى تنظيم أوضاع فروع الجامعات التركية في شمال سوريا.

0: الذي قال إن الاتفاقية تتعلق بفروع جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في الشمال السوري، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي جرى توقيعه في غازي عنتاب يضع إطارا قانونيا وإداريا وأكاديميا استكمالا انتقال هذه المؤسسات إلى منظومة التعليم العالي السورية. الاتفاقية نصت على استمرار عمل كليات ومعاهد جامعة غازي عنتاب في عفرين وعزاز والباب وجرابلس ضمن إطار جامعة حلب، إضافة إلى ضمان متابعة طلاب كلية الطب ومدرسة الخدمات الصحية المهنية في الراعي دراستهم في مؤسسات سورية أو ما يعادلها. يعاني أصحاب شركات نقل الركاب في كراج الراموسة بحلب من عدد من التحديات التي أدت إلى تراجع وضعف أعمالهم بشكل كبير جدا. تفاصيل أوفى مع عمار مرجان في المادة الآتية.
1: يعاني أصحاب شركات نقل الركاب بكراج الراموسة في مدينة حلب من تحديات تبدأ من الفانات أو الميكروباصات غير المرخصة وقد لا تنتهي بغلاء المحروقات. لنتابع التفاصيل.
2: احنا عم نعاني من كثير مشاكل من هون بموضوع نقل الركاب بسيارات ما بتحمل خطوط، وسيارات ادخال مؤقت، وسيارات خاصه عم تشتغل على الخط، ونحن عم نطلع بخمس ركاب وبست ركاب وبسبع ركاب، بندفع ضرائب وبندفع اجارات للبلديه مبالغ كبيره وما عم تطلع معنا يعني بصراحه. فبدنا نحن حدا يكافحنا هذا الموضوع. اشتكينا، قدمنا شكوى للمحافظ، لسياده المحافظ، وقدمنا شكوى للرقابه والتفتيش ان كان بحلب وان كان باللاذقيه، ولهلا ما في رد.
3: ما مرخص الشيء هذا، ما بدون رخصه يعني، ما في شيء يعني انه شيء نظام انه والله يروح يجيب الراكب من بيته يعني، وحتى ما في امان يعني، فان ما في امان يعني، الراكب ما في امان يعني، شلون الراكب عم بيطلع معهم ما بعرف يعني سيارات ما مأمنة مضبوط.
4: نحن أمورنا بالنسبة للسيارات والبنات عنا معاناة كثيرة بالنسبة للأدشوان والفانات، يعني سواء من الكراش الشرعي ولا من دوار الموت على الطريق، كله تطبيق على الشام وعلى حموص وعلى الذي، هذا بضر كثير على الكراج على البولمان، يعني الراكب ما عم يوصل لهون نهائيا، وعم يشيلوا الراكب واصل بأسعار يعني أقل من البولمان، وشفت سعر المازوت والغلاء المازوت اللي صار أثر كثير بشكل كثير سلبي على الكراج يعني.
5: إنه الراكب اللي عم يطلع بالفون، طب هذا شلون بده يكون، وين الامان فيه؟ بينما اليوم بشركات النقل عم يطلع عم بتسجل مفصلات الهويه، عم يطلع بشكل نظامي، بينما الفون هنيك يعني ما في امان. معناته
6: اهم تحديات واهم صعوبات هي بس تخصيص المازوت للكراج، يعني المازوت تكون مرخص للكراج، ما حدا بيحسن بينافسنا اليوم نحن، لانه عم نعبي سعرنا بسعر اي حدا عنده سياره او فون او تاكسي او اي شيء يعني، اي وسيله نقل عم تخلينا ناخذ يعني تقريبا بدك تقول 5% من الراكب اللي عم يطلع برات حلب، هذا شيء كثير عم يضرنا بالمصلحه.
7: عم نعاني من اسعار غلى المازوت واجار المكاتب، يعني ما عم نلحي، اجار الموظفين ما عم تطلع وركاب قليله. يعني طلباتنا بس انه يرخص شوي المازوت، الامور شوي تتحسن، اجار المكاتب كثير غاليه.
8: الموضوع الاساسي هو موضوع تخصيص المازوت للشركات، لانه في منافسه شديده بموضوع الفانات، عم بيطلعوا خارج الكراج وعم يطلعوا باسعار كثير رخيصه، لان هن ما في عندهم لا اسعار لا ايجار مكاتب ولا في عندهم اي شيء يتحمل المسؤوليه. اما احنا هون ضمن الكراج في عندنا ايجار مكاتب، في عندنا كثير امور عم نتحملها بها الموضوع هذا.
0: بعيدا عن الزراعات التقليديه في سوريا، بدا مزارع في بلده عطمه شمالي ادلب تجربه زراعه اشجار الباولونيا، مستفيدا من سرعه نموها وتعدد استخداماتها، اذ تتميز الشجره بنموها السريع، ويعد خشبها من ابرز منتجاتها نظرا الى خفه وزنه ومقاومته للرطوبه والتسوس، فضلا عن تحمله درجات الحراره المرتفعه وسهوله تشكيله، ما يتيح استخدامه في عدد من الصناعات.
9: نحن طلعنا من جو الزراعات التقليدية إلى جو الزراعات الخشبية. طبعاً نحن كنا نزرع خضروات سابقاً، بس ولكن نظراً لتردي أسعار الخضروات وعدم الإنتاج أو ضعف الإنتاجية الاقتصادية، إلى التجأنا لهي الزراعات. سوريا غير منتجة للأخشاب الصناعية، سوريا كل أخشابها مستوردة.

0: استيراد من الخارج، احنا ما عندنا اخشاب صناعيه ابدا، اخشابنا كلها استيراد من الخارج. من ميزه خشب البولونيا انه بجف لحاله بالهواء الطلق، يعني ما بده الات تجفيف وتبخير، اما الاخشاب الثانيه كل حوالي 2.5 سنتي بدها سنه كامله لحتى تجف. طبعا نحن التجأنا لهذه الزراعات ان شاء الله كلنا امل ان شاء الله بانتاجيتها ان شاء الله العاليه من الاخشاب ومردودها الاقتصادي الجيد. الشجره تعطيك ثلث متر مكعب من الاخشاب كل 5 سنوات، عمر الشجره من 80 ل 100 سنه. طبعا كل ما قصيت الشجره بترجع بتعاود النمو من اول وجديد. طبعا احنا جبنا الاشجار في البدايه من مصر، هي منشأ الاساسي الصين، اليابان، كوريا، ثم بعدين صرنا نتوسع وصرنا ننتج الاشجار عنا هون بسوريا. في دول اقتصاداتها قائمه على انتاج الاخشاب، ونحن بسوريا والوطن العربي نحن بحاجة لهالمادة. الخشب هو ثاني أكثر مادة استهلاكا عالميا، يعني نحن سنويا نستورد ملايين الدولارات من الأخشاب. ممكن نحن بعد سنين إن شاء الله نصير من الدول المنتجة للأخشاب ويصير عنا اكتفاء ذاتي، وإذا زرعنا مساحات أوسع ممكن يصير عنا تصدير لدول الخارج. يعني الخشب يباع بالعملة الصعبة، يعني غير الخضروات، ممكن انا انزل خضروات مثلا على سبيل المثال على السوق ما تنباع معي انا كب الخضروات، لا، الاخشاب يباع بالمتر المكعب ويباع بالعمله الصعبه.
1: وصلنا واياكم مشاهدينا بهذه الماده الى ختام برنامج عين سوريا لليوم، غدا حلقه جديده ومواضيع متجدده، الى اللقاء.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعا نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت ايدي لصافح اهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة انه بسام سفر هو اللي اخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لامي، وفعلا حملت الرسالة لانه والدتي اخذتها وجابوا والدتي وسجنوها 18 يوم. لقط هو شريط شعري وتكهرب فيه ووقع على الأرض وتمدد، ومنحنا ما عدنا عم نعرف إنه منين بدنا بس نوقف اهتزاز جسده على الأرض.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله
1: في القدس
0: عنه عمر بن الخطاب
1: في إيليا.
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.

0: رأيك بمسار العدالة الائتمان؟
1: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
2: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
6: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
9: غروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
8: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
8: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. جزار بانياس خلف القضبان، ثلاث كلمات طال انتظارها من أهالي ضحايا واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين، وهي مجزرة بانياس عام 2013 التي راح ضحيتها نحو 250 مدنيا في قرية البيضة. مدنيون بينهم نساء وأطفال قتلوا بطرق وحشية، من بينها الحرق والذبح في مشهد استنكره العالم وبقي راسخا في ذاكرة السوريين طوال سنوات الثورة. في قلب هذه المجزرة يقف معراج أورال المعروف بعلي كيالي الذي حمل لقب جزار بانياس بعد أن نسبت إليه مسؤولية مباشرة في هذه الجريمة. أورال شخصية مثيرة للجدل، تتشابك في سيرتها خيوط متعددة، فهو مولود عام 1956 في أنطاكيا بولاية هاتاي التركية القريبة من الحدود السورية. دخل إلى سوريا في عام 1980 ليرتبط بعلاقات مع جميل الأسد الذي منحه الجنسية السورية بعد عام فقط من استقراره في محافظة اللاذقية. السلطات التركية تتهمه بالوقوف وراء تفجير الريحانية عام 2013 الذي أودى بحياة 52 شخصا، فضلا عن تأسيس تنظيمات متطرفة. أنقرة أدرجته على قائمتها الحمراء وخصصت مكافأة لمن يسلمه، واليوم أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري عن إلقاء القبض على أورال خلال المحاولة في فراره عبر الحدود، في خطوة استقبلها كثيرون من السوريين بفرحة، فرحة واسعة وأمل أن يلقى أو يلقى هذا الرجل جزاءه أمام القضاء العادل على ما اقترفته يداه من جرائم. وقد أثار الخبر موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا سكان قرية البيضة. ناشطون تداولوا وأعادوا تداول مقاطع أو مقطع مصور قديم واحد يعود إلى ما قبل مجزرة بانياس، يظهر فيه معراج أورال وهو يعلن صراحة استعداده لتنفيذ عملية تطهير للمنطقة في وثيقة بصرية صادمة تكتسب اليوم دلالة بالغة بعد الإعلان عن اعتقاله.
1: بانياس منفذ الوحيد لهؤلاء الخونة على البحر. ما جبلي بانياس، جبلي بكل الأحوال. من خلال قوى الوطنية اللي مطوقتها لجبلي ما ممكن تكون ممر أو مقر للأعداء من البحر، لكن بانياس ممكن، وكل اللعبة ببانياس على هالأساس عم تنبني. المفروض آجلا وعاجلا تطويق بانياس، تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني
2: تطهير أستاذ،
1: تطويق بانياس والبدء بالتطهير. نحن بالمقاومة السورية احتمال نطلع على المؤازرة وعلى القتال. المقاومة السورية عنوانها التطهير والتحرير، هالعنوان. لا يوجد لدينا أي فكر سلطوي أو سياسي، طالما الدولة موجودة السلطة موجودة. لا نتداخل بأي أمر جنائي أو مدني. هذا سرق، هذا تقاتل، هذا مد وراس، هذا طلق، هذا الزواج، لا يعني هذا الأمور.
0: بعد الإعلان عن اعتقال أورال تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع ترتفع فيها التكبيرات من مساجد قرية البيضة، المكان ذاته الذي ارتكب فيه أورال المجزرة في مشهد مؤثر يختزل 10 سنوات من الانتظار والألم. نتابع.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هيك بالشتي والخير، الله أكبر. من قلب ضيعة البيضة، من قلب ضيعة البيضة، تكبيرات. بكمش طول هالخنزير.

0: ألف الحمد لله رب العالمين، بنص ضيعة البيضة الحمد لله رب العالمين. ألف الحمد لله وشكر لك يا الله، الله عطانا عمر وشفنا هاليوم هذا. الخير نازل والأخبار خير، كله خير. ما شاء الله وكان، ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، الشتي نازل خربين الدنيا. كبس كبس شتي شتي كبس كبس والله كبس لك.
1: في قرية البساتين التي لم تنجو هي الأخرى من إجرام معراج أورال تعالت التكبيرات، وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بالقبض على المجرم علي كيالي في مشهد يختصر سنوات أيضا من الجرح والانتظار.

0: أكبر ولله الحمد.
1: موجة الفرح العارمة التي امتدت لتطول مدينة جبلة كما طالت طبعا البيضة، حيث تعالت التكبيرات من جوامع المدينة احتفاء بخبر اعتقال أورال في مشهد يعكس حجم الجرح الذي خلفه هذا الرجل في وجدان أبناء الساحل السوري.

0: خبر اعتقال جزار بنياس أشعل وسائل التواصل بموجة واسعة من الفرح. كثيرون عبروا طبعا من السوريين لا سيما أبناء الساحل وذوي ضحايا المجزرة عن فرحتهم بهذا اليوم الذي طال انتظاره وطالبوا بمحاكمة علنية. مصعب يقول: إنجاز جديد في طريق تحقيق العدالة. هذه الخطوة المهمة تعني كثيرا للشعب السوري في محاسبة كل من أجرم بحق الأبرياء. تعليق من عبود: هذا خبر جميل يفرح قلوب السوريين الذين فقدوا أحبابهم. إبراهيم: هذا مجرم وقاتل ويجب أن تكون محاكمته محاكمة علنية وتشفي صدور أهل البيضة والساحل السوري، يجب أن ينال جزاءه العادل. سامر: إن شاء الله هي نهاية كل ظالم قاتل من بشار وأزلامه. لم تمضي أيام قليلة على حديثنا عن موسم الأمطار والاستعداد لمواجهة تحديات الشتاء، حتى بدأت الأجواء تثبت أن هذه التحديات ليست افتراضية بل واقع يطرق الأبواب مبكرا هذا العام. فقد شهدت حلب وريفها عاصفة رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وهطول لحبات البرد في أجواء غير مستقرة، كشفت مجددا عن هشاشة شبكات التصريف وضعف البنية التحتية في كثير من أحياء المدينة والريف. تعد حلب من أكثر المدن السورية مشاهدين التي تعاني من مشكلة تصريف مياه الأمطار، إذ تتحول الشوارع فيها بكل موسم إلى ما يشبه الأنهار عند أول موجة هطل غزير تحصل بسبب طبعا شبكات الصرف كما ذكرنا المتهالكة والتي لم تطلها أعمال صيانة كافية منذ سنوات، فضلا عن الأضرار التي تراكمت خلال سنوات الحرب الطويلة وما خلفته من دمار في البنية التحتية. في مواجهة تداعيات العاصفة التي ضربت ريف المحافظة مساء أمس الأربعاء، تحركت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب لتأمين سلامة الأهالي والحفاظ على انسيابية الحركة. العمليات تركزت على فتح العبارات وقنوات تصريف المياه المسدودة، إزالة الأشجار والعوائق من الطرقات العامة في استجابة ميدانية تعكس جاهزية هذه الفرق للتعامل مع طوارئ الطقس. العاصفة قد أثارت ما رافقها من مشاهد موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي كما سنرى الآن. طبعا رواد وسائل التواصل تداولوا مقطع يوثق عاصفة البرد التي ضربت مدينة حلب في مشهد يعلن عن بداية موسم الشتاء بكل ثقله وتحدياته. نتابع.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف

في مادة أعدها الزملاء في قسم نيوميديا رصدنا مشاهد متداولة من أحياء مختلفة في حلب توثق هطول حبات برد بأحجام كبيرة غير معتادة في مشهد لافت يعكس حدة العاصفة التي ضربت المدينة.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع يوثق سيول جارفة اجتاحت منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي في مشهد يكشف عن قوة الهطولات المطرية التي تضرب المنطقة.

0: رواد وسائل التواصل أيضا تداولوا مقطع يظهر امتداد العاصفة لتطول مشارف مدينة إدلب في مؤشر على اتساع رقعة الأحوال الجوية غير المستقرة التي تضرب شمال غرب سوريا.
1: ما شاء الله ما شاء الله برد ما يضرب.
0: مشاهد العاصفة وحبات البرد التي ضربت حلب وريفها ثارت موجة واسعة من التعليقات في السوشيال ميديا بين من عبر عن قلقه من تداعيات الشتاء على البنية التحتية المتهالكة ومن طالب بتسريع أعمال الصيانة والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار. فاطمة، ألواح الطاقة تكسرت بحلب والعصافير ماتت بالشجر من حجم حبات البرد. أبو فيصل، إذا الخريف بدايته هيك شو رح يصير بس دخل الشتاء؟ الله يرحمنا ويلطف فينا. أسعد، عنا بريف حلب هي العاصفة ما شفت مثلها بحياتي، ألواح الطاقة طاروا وفي حيطان تهدمت وشجر انقلع من العروق.

0: نبقى مشاهدين في موضوع العواصف والسيول، ولكن هذه المرة من اسطنبول، المدينة التي تعاني بدورها كل موسم أمطار من أزمة تصريف مياه تكشف عن قصور في البنية التحتية، رغم أن ما تملكه من إمكانات أكبر بكثير مما هو متاح في كثير من المدن السورية. فالفيضانات والسيول لا تميز بين دولة غنية وأخرى فقيرة، وحين تغيب الاستعدادات الكافية وتعجز شبكات التصريف عن استيعاب الهطولات الغزيرة تتحول الشوارع إلى أنهار في غضون ساعات. وقد شهدت اسطنبول أمس الأربعاء أمطاراً غزيرة خلفت فوضى واسعة في أرجاء المدينة، إذ غمرت المياه شوارع وأنفاقاً ومنازل ومحالاً تجارية، وعطلت من حركة المرور والمواصلات العامة في مناطق واسعة من المدينة. ولاية اسطنبول أعلنت تعليق الدراسة الحضورية يومي الخميس والجمعة وحظر سير الدراجات النارية في إجراءات استثنائية تعكس حجم الأضرار التي نتجت عن العاصفة. وقد أثارت هذه المشاهد موجة واسعة من التفاعل على السوشيال ميديا، خاصة من السوريين المقيمين في اسطنبول. رواد وسائل التواصل تداولوا مقاطع من أحياء اسطنبول تظهر سيولا جارفة تجرف معها السيارات المصفوفة في الشارع، في مشهد يعكس حجم الضرر الذي خلفته العاصفة في مدينة اسطنبول.
1: Hani ne dayanırmış Yusuf suya? Durursun değil mi suya? Bak. Hiçbir şey dayanmıyor. Allah'ım sen esir. Allah'ım sen koru yarabbim.

0: مشهد مرعب يعني ما عاشه سكان اسطنبول ليلة أمس في بعض الأحياء التي حصل فيها ما حصل كما شاهدنا في هذا الفيديو. سيارات بالكامل بثقلها بوزنها واقفة على الأرض جرفها السيل. أحد المواطنين في اسطنبول وثق مشهد مثير لشخص جرفته مياه السيول وهو يحاول السباحة للوصول إلى بر الأمان، في حين كان آخرون ما يزالون محاصرين ينتظرون وصول فرق الإنقاذ. نتابع.
1: Yüzüm ne yapacak?
2: Araba var galiba orada.
3: Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Hayır ya, hayır ya.
4: Ya insanlar mahsur, adam ölecek ya. Daha nereye kaçacak bu adam?
3: İnsanlar su yaklaşık bir karış kadar azaldı. İnsanlar şimdi sırayla karşıya geçmeye başladılar ama hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var burada. Son durum bu şekilde.
5: Bir tane dozer geldi. İnsanları toplayıp yavaş yavaş götürmeye çalıştı. Şu anda tek buradaki insanlar yardımcı olan şey buradaki iş arabası. Bakın böyle topluyor. Artık üçer üçer, beşer beşer. İnsanlar artık soğuktan donmak üzere. Saatlerdir suyun içindeler.
0: طبعا الشخص الذي صور هذا المقطع كان يحاول شرح بأنه هناك أناس يحتاجون إلى طبعا الإنقاذ، ما زالوا بانتظار فرق الإنقاذ حتى يعني تخرجهم من بين السيارات وأيضا من السيل الجارف في الشوارع. رواد وسائل التواصل تداولوا مقطع من مناطق مختلفة في اسطنبول وثق حجم الفيضانات التي اجتاحت المدينة، نستعرض بعضها معكم.
6: Nasıl? Bence değil abla, baksana sopa mopa var abla.
7: Aa, otobüste bağırın falanlar var bak.
0: طبعا حتى بأنه يعني كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة كما شاهدنا بالمقطع السابق، الطريق المعبد بالزفت يعني بهذه المادة انقسم إلى قسمين نتيجة الضغط الهائل لمياه الأمطار وعدم تحمل ربما الكتلة التي يعني تحمل ربما في اسطنبول البشر والحجر هذا الضغط الهائل الذي حصل، حتى أنه يعني محطات المترو أيضا التي يعني واقعة تحت الأرض تضررت بشكل كبير جدا، مراكز التسوق الكبيرة أيضا التي يعني لديها أيضا أبنية تحت الأرض أيضا تضررت مما حصل. في مقطع طريف يختزل روح الفكاهة السورية، أرسل أحد العمال السوريين في اسطنبول مقطعا مصورا لمن؟ لمديره التركي ليعلمه باستحالة الوصول إلى العمل بسبب الأمطار، في لفتة عفوية جمعت بين المنطقة والدعابة. نتابع.
8: أبي yağmur var, ona göre haberin olsun. Yarın gelmeyeceğim çünkü yatmadım, rüzgardan korktum. Yağmur var, barak var, rad var, fırtına var, fırtına. Bak, bak. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, iyi bak, iyi bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, nasıl geliyor? Rad, rad, bak, bak, gördün mü? Yani demeye gelmedin, bilmem şu bu.
0: لم يكتفي العامل السوري بإرسال مقطع الفيديو هذا إلى مديره، بل ذهب أبعد من ذلك وأعد أغنية كاملة ليبلغه بأنه لن يأتي للعمل بسبب الأمطار، في لفتة إبداعية طريفة تجمع بين الفكاهة السوري والموقف المحرج.
9: يارن يارن إيشا قلمي جاز أبي يارن يا مروار.

0: أبيارن قلميجاز يا عرنابي يا مروار.
1: وصلت الرسالة. فيضانات اسطنبول أثارت قلقا واسعا في أوساط السوريين المقيمين في المدينة، وتداول كثيرون مقاطع من أحيائهم موثقين ما تعرضوا له. راما، طلعت أسحب مصاري من البنك ضروري، وكنت رح طير من الهواء القوي. وفاء، طلعت من البيت وما تخيلت هيك الجولة، أول مرة بحياتي بشوف هيك مطر. حسام، من وقت ما كنت باسطنبول بعرف المجاري فيها سيئة، كل شيء فيها كويس إلا التصرف.

0: تداول رواد وسائل التواصل مقطعان أثار جدلاً واسعاً يظهر فيه محافظ دمشق وهو يقول إنه ليس مهندساً، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أنه اكتسب خلال السنتين الفائتتين خبرة تفوق خبرة كثير من المهندسين. في تصريح استقطب ردود فعل المتابعين، لنتابع.
1: السيدات والسادة الأكاديميون والمهندسون والمدراء والمعاونون، السيد نقيب مهندسي سوريا، سيد رئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين، ممثلو الجهات الموجودة معنا والشركة بناء الوطن الحديث. أنا بدي أقول صح أني مالي مهندس، لكن أصبحت يعني أتفوق على كثير من المهندسين من خلال عملي عمليا في محافظة دمشق من خلال التشارك مع أخواني من ذوي الخبرات، وكثير أنا بشاركهم بأفكار وبتصاميم وبحلول هندسية كمان بأعدادنا وكذا، وكثير من الأشياء اللي نفذت على أرض الواقع واللي الآن تنفذ أنا مشارك فيها برأيي الفني طبعاً قبل رأيي الإداري، الله يعطيكم ألف عافية. وبالمناسبة كمان أنا بنتي أخذت البكالوريا هاي السنة وحتسجل هندسة عمارة مشان نقابة المهندسين.
0: تصريح محافظ دمشق أثار موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل، كثيرون وصفوه بالغرور والاستعلاء وتساءلوا عن جدوى الشهادات والكفاءات المهنية إذا كانت السنتان من العمل تغني عنها. زكريا: ليس عيبا أن لا تكون مهندسا، فالنجاح في الإدارة لا يعتمد على الشهادة وحدها وإنما على الخبرة والكفاءة والنتائج، لكن المسؤول الناجح لا يحتاج إلى أن يقول إنه تفوق على المهندسين، بل يترك إنجازاته تتحدث عنه. علاء: يا سيادة المحافظ، المواطن السوري لم يسأل من أنت ولكن يسأل ماذا فعلت. المواطن يريد الأمان والعدالة ويريد أن يعيش بكرامة بدون أن يخاف من الغد، يريد أن يسمع صوته أو يسمع صوته ولا تغلق الأبواب في وجوه الناس. فراس: التواضع مطلوب من كل المسؤولين سيادة المحافظ، بس أنت جامع المهندسين واللي حاصين على شهادات مشان تقلن أنا تفوقت عليكم

0: في مشهد مؤثر يختزل سنوات طويلة من الفراق والانتظار، اجتمع شاب بوالده على باب منزل العائلة في أول لقاء يجمع بينهما بعد 14 عاما من الغياب. نتابع.
1: لا بيعرف بيعرف هلا بيطلع. محمد انا شو قلت لك؟
2: قوم يلا قوم
3: يا ويلي. الحمد لله الحمد
4: لله.
1: اجا اجا
3: يا ويلي.
5: جوال مين هذا؟
3: الحمد لله الحمد لله
6: يا الله يا
0: نتمنى طبعا السلامة، كل السلامة لها.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعا نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت ايدي لصافح اهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة انه بسام سفر هو اللي اخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لامي، وفعلا حملت الرسالة لانه والدتي اخذتها وجابوا والدتي وسجنوها 18 يوم. لقط هو شريط شعري وتكهرب فيه ووقع على الارض وتمدد، ونحن ما عدنا عم نعرف انه منين بدنا بس نوقف اهتزاز جسده على الارض.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: موسم القمح السابق وصف بالأكبر منذ سنوات ومحصول يكفي حاجة البلاد وفق الأرقام الرسمية، لكن خلف مشهد الصوامع الممتلئة يقف سؤال أكثر إلحاحاً: هل يملك المزارع اليوم ثمن الموسم المقبل؟ فبين المستحقات التي لم تصل كاملة بعد والمحروقات التي ارتفعت أسعارها والأسمدة والبذار التي تزداد كلفتها يوماً بعد يوم، يجد آلاف المزارعين أنفسهم أمام معركة جديدة قبل أن تبدأ الزراعة أصلاً. اليوم لم يعد موسم القمح يتعلق بالإنتاج فقط، بل أيضاً بالسيولة. فهل سيصل المازوت الزراعي إلى مستحقيه قبل بدء موسم الزراعة؟ وهل ستدفع مستحقات القمح قبل انطلاق الموسم الجديد؟ وأيضاً هل سيتحول نقص التمويل إلى تهديد مباشر للإنتاج الزراعي في سوريا؟ هذا ما سنناقشه اليوم في حلقة الراصد الاقتصادي. أهلاً وسهلاً بكم. رغم أن سوريا سجلت هذا العام محصول قمح قدر بنحو 2,700,000 طن، وهو من أعلى المستويات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن وفرة الإنتاج لم تنهي مشكلة القطاع الزراعي، فكثير من المزارعين ما زالوا ينتظرون مستحقاتهم المالية في وقت يستعدون فيه لموسم زراعي جديد يحتاج إلى تمويل سريع. فالمشكلة لا تتعلق بالمحصول فقط، بل بقدرة المزارع على تأمين مستلزمات الموسم القادم. ومن المعروف أن المازوت يدخل في كل مراحل الإنتاج الزراعي، من الحراثة والري إلى الحصاد والنقل. ورغم تخصيص المازوت الزراعي بسعر 115 ليرة للتر بحسب ما صرحت به وزارة الطاقة، يؤكد ممثلو المزارعين أن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر فقط، بل بوصول الكميات المطلوبة في الوقت المناسب وبشكل منتظم. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج تبرز أيضاً هناك مشكلة أخرى لا تقل أهمية عن المحروقات. فبحسب بيانات المصرف الزراعي في الرقة، وصلت نحو 3,600 قائمة لمستحقات القمح، في حين جرى تسديد نحو 1,113 قائمة فقط حتى منتصف آب الماضي. ويقول المزارعون أن تأخر المستحقات يحد من قدرتهم على شراء البذار والأسمدة والمحروقات اللازمة للموسم الجديد. فإذا استمرت هذه الضغوط فقد تنعكس آثارها بالضبط على الإنتاج الزراعي نفسه، في حين تحذر أيضاً تقديرات منظمة الفاو من أن سوريا قد تحتاج خلال الموسم القادم، أي بموسم 2026-2027، إلى استيراد نحو 2,000,000 طن من القمح. وبين ارتفاع تكاليف الطاقة وتأخر السيولة، يبقى التحدي الأبرز هو الحفاظ على قدرة المزارعين على الاستمرار بالإنتاج، لأن أي تراجع في الزراعة اليوم قد يعني حاجة أكبر إلى الاستيراد غدا. القمح متوافر هذا العام، لكن السؤال الأهم: هل تتوفر السيولة والطاقة الكافيتان لضمان محصول العام المقبل؟ إذن مشاهدين، بين ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر مستحقات القمح، يقف المزارع السوري أمام موسم جديد محمل بالهواجس والتحديات. فكيف يقرأ الفلاحون واقعهم اليوم؟ وهل تكفي الوعود والإجراءات لعبور الموسم الزراعي المقبل؟ نستمع أولاً إلى أصحاب القضية أنفسهم من الميدان.
1: زرعت 70 دانم، من 70 دانم المصروف اللي مازوت وسماد ما انطيت كفايه، بس المازوت والمصاريف الاخرى جتني الفاتوره 89 مليون، وانا مصروفي شي 6,000-7,000 دولار، الخساره بال $2,000 2,000-2,500، بس لسه ما حصلت الكيه، بس ال 2000 اكيد.
2: التجار الحقيقي خلال اسبوع من توريدهم الماده القمح يحصلون على الفواتير. المزارعين الحقيقي لحد الان ما حد استلم، انا واحد منهم لحد ما سلمت الفاتوره، كان لي تقريبا 16 طن لحد اليوم ما سلمت شيء خالص. والتجار خلال اسبوع او 10 ايام استلم فاتوره واشترى ورد واستلم. احنا بهالحاله هاي اللي نسلمهم بالدولتي،
3: احنا نقوم بالفلاحه ذاتيه، يعني مشاريع خاصه وكذا، والحمد لله. بس لا يوجد يعني

0: معلش الكيس لا رجعونا قيمته، القمح سعره متدني يعني ما غطى المصروف المازوت.
1: سوف تكون نسبة زراعة القمح منخفضة جدا هذا العام بسبب ارتفاع المحروقات وارتفاع الأسمدة. التوريد السنة الماضية للقمح إلى المؤسسة العامة للحبوب أيضا أثر، فالفلاح 3 أشهر فلاحين ما استلموا فواتيرهم، والتجار خلال أسبوع 10 أيام يستلم الفاتورة.
2: إذن وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي الكرام معي في الاستوديو، المهندس بسام الحسين مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، وأيضا الأستاذ خالد قبش الخبير في الأمن الغذائي والزراعة، وأيضا عبر زوم المهندس الزراعي هيثم شلش. أهلا وسهلا بكم ضيوفي. يعني أبدأ معك أستاذ بسام بخصوص يعني هاي المشكلة نحن شفناها من الفلاحين وسمعناها بألسنتهم. يعني بالنسبة للكميات اللي تم تخصيصها للقطاع الزراعي من المازوت، ألم تكن كافية يعني لتغطية الاحتياجات؟
3: الحقيقة الفلاح يعاني وضعه صعب حاليا مثل ما سمعنا من الأخوة الفلاحين في المناطق الشرقية من خلال تأمين المحروقات وخاصة الغلاء اللي ظهر بالأخيرا بأسعار المحروقات. نتيجة الأوضاع العالمية أثر طبعا على تأمين مستلزمات الإنتاج والعمليات الزراعية التي يقوم فيها الفلاحين. لكن بالنسبة للكميات لم تحدد بعد الاحتياجات. وزارة الزراعة في صدد وضع خطة، إصدار خطة زراعية راح تكون يعني إن شاء الله خلال الأسبوع الحالي صادرة، ونعرف الكميات الحقيقية للمحروقات.
2: نعم جميل جدا. طب أستاذ خالد، حضرتك متخصص بالأمن الغذائي، وكان لدينا أرقام حول كميات الإنتاج بالنسبة للقمح أنها تعتبر كانت جيدة هذا الموسم. برأيك يعني هذه النتائج أو هذه الكميات ألا تغطي التكلفة؟
4: بداية تحياتي لك ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين جميعا. يعني في الحقيقة موضوع حساب التكلفي لإنتاج القمح من وحدة المساحة بيختلف من منطقة لأخرى، فهناك من يقول أنه كانت خاسرة وهو محق أيضا بالتأكيد. يعني من يقول أنه استفاد من الزراعة في هذا العام هو أيضا محق. لا، السبب الأساسي هو اختلاف كميات الإنتاج من وحدة المساحة من منطقة جغرافية إلى أخرى، أو من مساحة أرض معينة إلى مساحة أرض أخرى، فهذا السبب.
2: نعم. زراعة أنتقل إليك أستاذ هيثم، يعني من وجهة نظر حضرتك مهندس زراعي ولديك الخبرة بموضوع التكاليف أيضا بالنسبة لأسعار ارتفاع أسعار المحروقات، ما هو أكثر مادة زراعية واجهتم ارتفاعا فيها مباشرة بعد ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا؟
5: أولا مساء الخير عليك وعلى الحضور وعلى المشاهدين. فموضوع الغلاء يعني ما يتقدم نوع على نوع، مثلا ارتفاع المحروقات يرافقها ارتفاع جميع وسائل الإنتاج الأخرى. يعني اليوم ما نقدر نقول مثلا الفلاح مثلا تاثر بهاي الماده وترك الماده الثانيه، الارتفاع كان على المستوى الكامل.
2: نعم.
5: فالمزارع تتاثر بشكل كامل يعني بارتفاع المحروقات صراحه.
2: يعني انا اقصد هنا نحن نتحدث عن تكاليف النقل ارتفعت بشكل مباشر ام الحبوب والبذور؟ يعني ايضا نحن لابد اننا يعني قد استوردنا البذور او اي مكونات اساسيه للزراعه، لكن يبدو انه كانت ارتفاع المحروقات اثر بشكل مباشر على النقل ايضا وبشكل سريع.
5: نعم، من الطبيعي ارتفاع أسعار المحروقات سبب بارتفاع الأجور، ارتفاع أجور النقل، أجور الخدمات كفلاحات أو ما شابه. بالإضافة يعني يترافق معها التكاليف الباهظة اللي تترتب على هذا المزارع. فالموضوع أكبر من أنه مثلا نحن نحصرها بموضوع المواصلات مثلا.
2: نعم.
5: فالموضوع عام.
2: طب هناك أيضا ذكروا أن هناك ارتفاع بأسعار الأسمدة، هل برأيك هذا الارتفاع كان عالمي أم أنه فقط محلي بسبب نقص المواد؟
5: ارتفاع وسائل الانتاج تترافق ببدايه المواسم دائما.

0: لاحظ فيها انه ارتفاع اسعارها من قبل التجار، من قبل حتى لو كان الموضوع مرتبط بمواضيع التخزين او التجارات او شيء، فيرتبط الموضوع التجاري بموضوع بدايه انتاج او بدايه الموسم الزراعي.
1: نعم
0: يعني لا، مثلا اسعار البذار ترتفع، اسعار الادويه وما شابه، بالاضافه اذا تختلف، اذا كانت القدرة المالية ضعيفة بالنسبة لهذا المزارع، فتكون الأسعار هاي مضاعفة.
1: طيب استاذ، اعود الى استاذ بسام حسين، بما انه حضرتك متحدث باسم اتحاد الفلاحين، الم يكن لدى الفلاحين اي مخزون سابق
2: بالمحروقات؟
1: لا، ليس بالمحروقات، سواء بالبذور او بالمواد الاوليه للزراعه.
2: طبعا وضع الفلاح الاقتصادي مثل ما ذكرنا انه خرج من حرب، ظروفه صعبه جدا.
1: نعم.
2: لا يملك المال للتحضيرات الزراعيه، لا يملك السماد، لا يملك البذار، حتى يعني عائد الى بيته منهوب، الاصول الزراعيه، المكنات، الشبكات الري، مجموعات الابار كلها مسروقه، لكن
1: نعم.
2: لذلك كان عليه ديون، مثقل بالديون. فكيف بده يكون عنده مخزون من البذار او من السماد او من الالات اللي ممكن تخدمه في دورته الزراعيه؟
1: استاذ خالد، يعني بالنسبه لموضوع تاخر السيوله مثل ما ذكر ضيفنا الاستاذ بسام، هل برايك هذا الامر سيؤثر على المساحات المزروعه ايضا؟
3: يعني مع الأسف بالتأكيد رح يكون في له تأثير هذا الموضوع، لأني مثل ما تفضل ضيفنا الأستاذ بسام، المزارع بحاجة إلى يعني في بداية الموسم بحاجة إلى بعض الأموال من أجل تحضير الأرض للزراعة، دفع ثمن البذار والأسمدة التي تضاف مع عمليات الزراعة. فالمزارع اللي بشوف حاله ما عنده السيولة المادية الكافية، فمن الوارد جدا أنه يتم العزوف عن الزراعة لهذا الموسم، أفضل ما يروح باتجاه موضوع الاستدانة بطريقة القروض والفوائد وإلى آخره، بالنهاية يضطر إلى اتباع استراتيجيات تأقلم قد تكون سلبية لاحقا، يعني بيع الأصول الإنتاجية له أو ما شابه. مع الأسف بالتأكيد
1: طب متى يكون في متى تأثير يمكن على أن يعني نرسل مثل إشارات تنبيه للمسؤولين أنه نحن سيدق ناقوس الخطر وسيتم تقليص الإنتاج الزراعي؟ يعني هل هناك مدة زمنية نحن أمام الآن لكي نتفادى حدوث أي نقص؟
3: نعم، هلا أنا لا يعني ليس لدي المعلومات الكافية عن الإمكانيات استكمال أو سداد أثمان القمح المستلم
1: زمنيا، أنا أتحدث زمنيا. نعم. يعني بحسب المدة الزراعية والموسم.
3: سوف أتي إلى هذه النقطة. نعم. أنا في البداية ذكرت أنه لا يعني ليس لدي المعلومات من طرف الحكومة، ولكن من ناحية زمنية الحد الأقصى يجب أن يكون ثمن الأقماح كاملة دفعت لكامل المزارعين خلال نهاية شهر 10. أني عمليا بدأ عملية تحضير الأرض والتكاليف يعني الآن بدأت. بعض المزارعين بيبدأ بداية شهر 11، تعرف الموضوع يعني يعني من 15/11 إلى 15/12.
1: نعم.
3: هي يعني الوقت الأنسب خلينا نقول لزراعة القمح تقريبا في غالب المناطق.
1: نعم.
3: بعض المناطق تزرع شوي مبكر، بعض المناطق بشكل متأخر حسب في خلاف بين الزراعات، يعني في اختلاف بمواعيد الزراعة فيما إذا كانت زراعة بعلية أو مروية. فعمليا أنا أرى من وجهة نظر يعني تقنية،
1: نعم،
3: حتى نهاية شهر 10 يجب أن تكون مستحقات المزارعين كاملة وصلتهم ليتمكنوا من إن شاء الله من يعني استكمال الزراعة.
1: أستاذ بسام، هل تتفق مع هذه المعلومات أنه خلال نهاية شهر 10 يجب أن تكون مستحقات الفلاحين مدفوعة بشكل كامل؟
2: والله نأمل. طبعا أنا أتفق مع الدكتور خالد بهذا الموضوع، لأنه مثل ما ذكرت أنه الفلاح لا يمكن، لأنه هو ضعيف.
1: نعم. الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
2: تماما، استثماره برأس المال الزراعي فقط حاليا.
1: نعم.
2: ويجب أن يحصل على السيولة المالية حتى يعيد يعني بناء نفسه ويشتغل بالطاقة الممكنة في القطاع الزراعي.
1: طب أعود إليك أستاذ هيثم، يعني حدثني عن التحضيرات بالنسبة للموسم الزراعي القادم، هل بدأت فعلا؟
0: نعم، نحن كمنطقة أو محافظة الحسكة، يعني الأمور يعني بلشت المزارعين بالقيام بعمليات الفلاحه، بعمليات التجهيز من شراء مستلزمات الانتاج من الفلاحات، فباشرت يعني المزارعين يعني الوقت صار تقريبا على وشك انه بدايه

0: الموسم.
1: نعم
0: وانا اوافق يعني الضيوف بانه موضوع سداد الفواتير لازم يستكمل خلال نهايه الشهر العاشر، لانه بدايه الشهر ال11 يعني يكون الموضوع ماساوي بالنسبه للمزارعين، فكلياته راح يترتب عليهم شراء المستلزمات كلياتها باسعار ملحقه بفوائد ضخمه، والفوائد يعني للاسف كلها راح تكون على كاهن المزارع وتثقل عليه خلال الموسم هذا صراحه.
1: أعود إليك أستاذ خالد، يعني بخصوص نرجع لموضوع تقليص المساحات، إلى أي مدى هذا الأمر سيؤثر أيضاً على الأمن الغذائي في سوريا؟
2: يعني مما لا شك فيه بصراحة، في حال تم تخفيض مساحات زراعة القمح رح يكون يعني ضربة كبيرة للأمن الغذائي في سوريا. نحن جميعا يعني كنا مسرورين بكمية الإنتاج من الموسم الذي مضى من إنتاج القمح، ونتطلع دائما إلى يعني زيادة كميات الإنتاج إن شاء الله حتى نعزز حالة الأمن الغذائي في سوريا. لكن مع الأسف في حال انخفضت المساحات المزروعة بالتأكيد يعني ستنخفض كميات الإنتاج، وهذا بشكل أساسي سيؤثر على توفر القمح، وهذا يعني بدرجة ثانية اضطرار الدولة إلى الاستيراد من الخارج بالقطع الأجنبي، وهذا أيضا مشكلة أساسية. في أمر آخر بما يتعلق بالأمن الغذائي، احنا بنعرف سوريا يعني بلد زراعي بامتياز، المصدر سبل العيش الأساسي لشريحة كتير كبيرة من السوريين هي العمل بالإنتاج الزراعي، سواء الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني، لأنه يعني كله تحت يعني تحت قسم الزراعة أو ما يسمى بالزراعة.
1: يعني هنا أنتقل إليك أستاذ بسام، بما أنه عم نحكي عن الفلاحين وعدد الفلاحين العاملين في هذا القطاع بسوريا بعد أيضا عودة المنطقة الشمالية الشرقية، هل برأيكم يوجد عدد فلاحين بشكل كافي لحماية الموسم الزراعي ولزراعة الأراضي السورية، أم أن نحن بحاجة لاستيراد أو لشراكات خارجية مع دول يعني مجاورة كانت أو دول أخرى؟
3: طبعا موضوع عدد الفلاحين مرتبط بالعدد الفلاحين الموجودين حاليا، ومعظم الفلاحين عادوا من يعني من الغربة وعادوا إلى عملهم ممارسة نشاطاتهم الزراعية، لكن يحتاجون إلى وسائل الإنتاج، البذار مثل ما قلنا، القمح والسماد والسيولة والمبيدات. موضوع الشراكات مع الدول ومع الاتحاد الأوروبي ومع القطاع الخاص هذا أمر ضروري، وهو رافعة الاقتصاد. يعني حقيقة لما بتأمن القطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بيدخل بيأمن شغلتين مهمات اللي هي التكنولوجيا والمال، وهدول هن الرافعتين الأساسيتين للإنتاج الزراعي. لما بيكون عندي سيولة وبيكون عندي تكنولوجيا حديثة بصير بيزيد عندي الإنتاج، بيتحسن الإنتاج كما ونوعا. هذا المستهلك كمان ساعدته بهذا الموضوع أنه خففت عليه أسعار المنتجات والاستهلاك الغذائي.
1: أستاذ خالد، يعني بخبرتك من هي الجهات التي ممكن أن تدعم سوريا بهذا القطاع، لأنه هو قطاع يعتبر عالي المخاطر؟
2: نعم، هلا ذكر الأستاذ بسام موضوع القطاع الخاص بشكل أساسي، الطرف الآخر هو المنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا. وبصراحة أنا أرى كتير يعني العدد لا بأس فيه من المنظمات هي المهتمة بالعمل يعني بدعم المزارعين، خلينا نقول بدعم الإنتاج الزراعي. لكن يعني رغم العدد الجيد من المنظمات العاملة في سوريا، لا زال يعني النقص شديد جدا، خلينا نقول لك، في الدعم المطلوب للمزارعين. وأنا يعني حتى أكون أكثر دقة، عندما أقول عملية دعم لا يفهم من ذلك أنه يتم تقديم أموال أو شيء مجاني، أو الدعم هو ذكر أستاذ بسام ممكن يكون نوع من التعاون، الاستثمارات بين القطاع الخاص. وأنا أرى كمان نقطة مهمة جدا أنه نستفيد، يعني أكيد الحكومة حاليا هي في طور العمل على هذا الموضوع، أرى العديد من خلينا نقول الاتفاقيات والتفاهمات والبعثات لنستفيد من تجارب الدول المتقدمة التكنولوجيا الزراعية ننقلها لعنا. وأنا كمان من جانبنا نحن كمجتمع سوري كمزارعين كفلاحين أرى أنه التركيز بشكل أكثر أو ضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعي أو خلق لك اعتماد إرشادات الزراعية.
1: هنا أنتقل إلى الأستاذ هيثم، يعني ليحدثنا عن وجهة نظره بهذا الموضوع. أستاذ هيثم، يعني هل تم فعلا العمل على تغيير آلياتكم الزراعية وفقا للمواسم الزراعية أو المناخ الحالي في العالم وفي سوريا خصوصا؟
0: صراحة نحن

0: كمناطق شرقية، فلاحظنا انه غالبية المزارعين يعني التجأت للزراعات البعلية، يعني كان تغيير المناخ من صالح المزارعين بالمنطقة، فاعتمدت على الزراعات البعلية اللي هي تعتبر أوفر
1: نعم
0: وأفضل من الزراعات البعلية المروية، لأنه صارت تكاليفها مرتفعة، فيصعب على الفلاح القيام فيها أو إتمامها بشكل كامل. يعني بالنسبة للموضوع، أنا حاب أنه أنا أشارك في موضوع الشراكات أو
1: طبعا
0: يعني من الأفضل أنا أشوف أنه بالنسبة لسوريا أو الوضع السوري هو عقد الشراكات مع الجانب التركي اللي هو جار. ليش؟ لأنه اليوم أنت مو بس مستفيد من وسائل الإنتاج، اليوم أنا الموضوع الجرارات أو الحصادات، ما هي السبب الأساسي فيه عندي؟ السبب الأساسي أنا إذا توفرت عندي كل المستلزمات الإنتاج بما فيها الآليات، ولكن أنا أفتق بالمياه، فأنا كل الأمور ما استفدت منها شيء.
1: صحيح
0: ولكن أنا ممكن أنا أستفاد من تركيا، البلد الوحيد اللي ممكن يخدمني بموضوع المياه، يعني عن طريق إنشاء برك، عن طريق إنشاء قنوات ريق، ممكن تخدمني المناطق البعلية اللي هي موجودة عندنا بسوريا بمساحات واسعة. فيكون أنا شايف أنه تركيا تكون الشريك الأفضل بالنسبة لنا للنهضة الزراعية، خصوصا بالمناطق البعلية الموجودة عندنا بالمنطقة.
1: جميل جدا. طب أستاذ بسام، حضرتكم كاتحاد عام الفلاحين، هل قمتم برفع أي مقترحات لوزارة الزراعة بهذا الخصوص؟
2: طبعا اكيد نحن دائما لدينا قنوات تواصل مع الجهات المعنيه وخاصه وزاره الزراعه لحل مشاكل الفلاحين وتامين المستلزمات الزراعيه، المدخلات الزراعيه، وتامين السيوله اللازمه من ثمن القمح. نحن الشركاء نتمنى ان نكون ونرى ان نكون شركاء مع وزاره الزراعه ومع القطاعات الاخرى او الحكوميه المعنيه بهذا الموضوع في حل مشاكل الفلاحين ورفع اصواتهم للحكومه.
1: هل تم هناك اي يعني استجابه او حتى تطمينات من قبل وزاره الزراعه لديكم؟
2: الحقيقه يعني الاستجابه شوي كانت ضعيفه، لكن قد تكون احيانا تعمل وزاره الزراعه ضمن وجهه نظر يعني متفردة قليلا عن الاتحاد، فأنا يعني أرغب بإعادة الاهتمام بالاتحاد العام فلاحين لأنه ناطق باسم الفلاحين والممثل لمصالحهم.
1: طب يعني نحن بنرجع لموضوع السيولة كسؤال أخير، ما كانت مبررات عدم إعطاء المستحقات للمزارعين؟
2: حقيقة هو خلال تواصلنا مع مدير المصرف الزراعي يحاول جاهدا بقدر الامكان بالتواصل مع وزاره الماليه لامداده بالاموال الكافيه لتسديد حقوق الفلاحين.
1: نعم جميل جدا. طيب السؤال الاخير ايضا لديك استاذ خالد، ما هي ابرز التوصيات التي يمكن كخبير ان تقدمها للمزارعين؟
3: للمزارعين؟
1: نعم.
3: ولا للحكومه؟
1: الاثنين.
3: طيب اوكي. هلا للأمانة يعني اليوم أنا لما عم نحكي عن توصية فهي كلمة مش سهلة أبدا.
1: نعم.
3: يعني ف يعني أنا بقترح أو بشوف إنه ممكن يكون في عدة سيناريوهات يتم دراستها اللي خلينا نقول لتحسين واقع الفلاحين وتحسين واقع الإنتاج الزراعي في سوريا من أجل تعزيز واقع الأمن الغذائي. هلا هذا الأمر كتوصية ربما يكون في خيارات عديدة عندنا، خيار ألف باء، خيار واحد، خيار اثنين، خيار ثلاثة، خيار أربعة إلى آخره. لكن بكل الخيارات يعني أنا ما أتمنى أو ما أوصي به يعني كشخص مختص بهذا الموضوع أنه يتم إشراك أصحاب المصلحة في القرار، في طريقة الدعم، في طريقة المساعدة اللي هني أصحاب المصلحة. عم نحكي أهم أصحاب المصلحة في هذا الطرف اللي هني الفلاحين من خلال ممثلين من خلال فالحكومة عندما تقرر اعتماد طريقة دعم معينة للفلاح قبل أن تعتمدها أو تقررها يجب أن يكون يعني خلينا نقول الفلاح مقتنع بها ويرى أنها مناسبة. وبالتأكيد يعني موضوع فيه خيارات عديدة جدا بصراحة، مع الأخذ بين الاعتبار أو الأخذ بالحسبان الواقع اللي نحن فيه كحكومة سورية. يعني ما أحد ينكر أنه الواقع الحالي الذي نعيشه من حيث ضغط السيولة المادية سواء النقد الأجنبي أو حتى العملة السورية.
1: طيب أستاذ هيثم، أيضا السؤال لحضرتك، ما هي أبرز التوصيات أو المطالب لديكم للجهات المعنية؟
0: أنا من أهم التوصيات اللي هي أتمنى أنه يتم العمل على إدارة المؤسسات بشكل إنتاجي أكثر ما تكون هي

0: المديريات تكون في حالة تنافس إنتاجي بالدرجة الأولى يعني، وبتصب بالنهاية لصالح البلد بشكل عام والمزارع بشكل خاص.
1: نعم، جميل جدا. يعني أشكركم ضيوفي الكرام على تواجدكم معنا. كان في الاستوديو المهندس بسام حسين، مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين، والأستاذ خالد قبش، الخبير في الأمن الغذائي والزراعة، وأيضا كان معنا من الحسكة عبر زوم المهندس الزراعي هيثم شلش. شكرا لكم على هذه الإضافة.
2: شكرا.
1: وفي الختام هذه الحلقة، يتضح أن نجاح الموسم الزراعي المقبل لا يرتبط بتأمين المحروقات فقط، ولا بصرف مستحقات القمح فحسب، بل بقدرة المزارع على الاستمرار والإنتاج في ظل تحديات التمويل والطاقة معا. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير، هذه نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف وتقتلع أشجار زيتون غربية مزرعة الحانوت بريف القنيطرة. جهاز الاستخبارات يعلن القبض على معراج أورال المتهم الرئيسي بمجزرة بانياس بالتنسيق مع الاستخبارات التركية. وزير الخارجية أسعد الشيباني يصل إلى الرياض في زيارة رسمية لتعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية. وزارة الإعلام اليمنية تعلن استهداف قصر معاشيق في عدن بصواريخ وتؤكد سلامة الوزراء وأعضاء الحكومة.

قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت واقتلعت أشجار زيتون في الجهة الغربية من مزرعة الحانوت بقرية صيدا الجولان في ريف القنيطرة.

0: ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مساء الخير، ما الذي فعلته بالضبط قوات الاحتلال في صيد الجولان في ريف القنيطرة؟
1: نعم محمد، يعني كما شاهدنا عبر هذه الصور، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والخروقات داخل الأراضي السورية وتحديدا يعني في جنوب القنيطرة. البارحة توغلت قوى عسكرية إلى هذه المنطقة التي اليوم اقتلعت بها هذه أشجار الزيتون، طبعا هي منطقة قريبة من خط وقف إطلاق النار يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقترب إليها يوميا، يتوغل إليها ويقوم بالتضييق على المزارعين ومربي المواشي. البارحة قام بإطلاق النيران أيضا على مزارعين ومربي المواشي في تلك المنطقة، وأدى إلى يعني إصابة أحد خريج المياه الذي كان يحوي على مياه تسقي رعاة تسقي المواشي في تلك المنطقة، أيضا منعهم من الوصول إلى هذه المنطقة وأطلق النيران عليهم. طبعا هذه المنطقة تقع غربي صيداء الحانوت، وهي مزارع تعود ملكيتها لأهالي صيداء الحانوت وصيد الجولان، وهي أراضي زراعية ومراعي قريبة من خط وقف إطلاق النار، لكن هي كانت يعني يعمل بها الأهالي والمدنيين والمزارعين، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل إلى هذه النقاط يمنعهم من الوصول إليها ويقوم بإطلاق النيران عليهم. أيضا اليوم يعني محمد كان هناك توغل في بلدة الرفيد بثلاث عربات عسكرية دخلت باتجاه البلدة وقامت يعني بجولة داخل أحياء البلدة، ثم عودت الانسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر غربية التي تنطلق منها بشكل عام باتجاه هذه المنطقة. أيضا يعني كان هناك تحرك لجيش الاحتلال الإسرائيلي ودوريات مسيرة في ريف القنيطرة الشمالي داخل يعني محمية جبادة الخشب الطبيعية التي توجد بها قاعدة عسكرية، توغلت باتجاه يعني أحياء البلدة ثم عودت الانسحاب باتجاه ايضا يعني القاعده. ايضا كان هناك يعني تفجير لثكنات عسكريه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في جبل الشيخ. يعني محمد نقول ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني منذ بدايه الشهر حتى اليوم الى اكثر من 200 توغل وانتهاك في ارياف القنيطره وفي الجنوب السوري، تضييق على المزارعين، تفجير ثكنات عسكريه، اطلاق النيران باتجاه المزارعين، تصعيد عسكري غير مسبوق. ربما يعني هو يعني تصعيد غير مسبوق، هل هو ضغط او يعني عمليه ما تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية باتجاه يعني الأراضي السورية، أو هناك يعني مفاوضات تجري مع
0: نعم محمد. شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق كمية من المواد المخدرة معدة للتجارة، وألقت القبض على أحد التجار والمروجين. وبحسب إدارة مكافحة المخدرات تم ضبط 87 ألف حبة كبتاجون، مضيفة أنهم ألقوا القبض على التاجر إثر كمين خلال عملية أمنية نوعية. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن منظمة قرى الأطفال الدولية SOS قررت عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم خلال حكم نظام الأسد، رغم تكليف شركة محاماة مستقلة بإجراء التحقيق. وبحسب بي بي سي، أقرت المنظمة سابقا بنقل أكثر من 140 طفلا إلى مرافقها بأوامر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، في حين أشارت مسودة التقرير إلى أن المنظمة لم تكن مجبرة على استقبال الأطفال. وأضافت أن المنظمة لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهدات سابقة، وأن قرار حجب التقرير أثار خلافات داخلية دفعت جمعيات في عدة دول إلى الانفصال عنها، في حين أكدت المنظمة أن مراجعتها القانونية لا تزال جارية. قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 في أثناء محاولته الهروب

0: عبر الحدود، ووفقا لوكالة سانة فقد جرت العملية بالتنسيق مع الجانب التركي.
1: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
2: تطوير بانياش، وأنا أعني ما أعني
3: تطوير أستاذ،
2: تطوير بانياش والبدء بالتطوير.
1: معراج أورال المعروف بجزار بانياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة. وفي التفاصيل، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية. انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بانياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلاً وإعداماً. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط، بل امتد ميدانياً عبر ما عرف بالمقاومة السورية الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيداً من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولاً إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود، لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013 التي حصدت أرواح 54 مدنياً في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار سيقف جزار بانياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية، أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.
0: رصد مراسل تلفزيون سوريا من ساحة قرية البيضة في بانياس أبرز الجرائم المنسوبة إلى معراج أورال في الساحل السوري والمتهم بالمسؤولية عن مجزرة البيضة، وذلك عقب إلقاء جهاز الاستخبارات العام القبض عليه في عملية نوعية نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركي في أثناء محاولته الفرار عبر الحدود.
4: جهاز الاستخبارات العام يعلن إلقاء القبض على معراج أورال والمعروف بعلي كيالي، أحد أبرز المتهمين بارتكاب مجازر بانياس. نحن الآن في ساحة قرية البيضة حيث ارتكبت مجزرة بانياس الشهيرة في الثاني من أيار عام 2013 واستمرت لثلاثة أيام وامتدت لقرية البساتين وراس النبع في بانياس. راح ضحية هذه المجازر 459 مدني، معظمهم قتلوا رمياً بالرصاص وحرقاً. أهالي القرية بعد سماعهم الخبر خرجوا إلى الساحات للاحتفال عبر التكبيرات والألعاب النارية والمساجد التي كانت تصدح في التكبيرات، وأيضا الهتافات هنا في الساحات كانت مستمرة منذ إعلان الخبر. الجدير بالذكر أن معراج أورال كان يقود ميليشيا تابعة للدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع، ساندته خلال سنوات الثورة، والعملية جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي أثناء محاولته الهروب خارج البلاد. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو بانياس.
0: رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي قرية البيضة بريف بانياس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرتي البيضة وبانياس عام 2013.
5: كل حارتي وكل ضيعتي وشعب المسلم كله بالكامل لا يصدق هالشعور اللي سمعنا الخبر اللي فيه. هذا علي كيالي اللي قال بده يوجب تقويض بانياس وخريطة البيضاء صار تحت الصرامم، تحت الصرامم بسيط

0: الله. يعني لو بالشهر الاسد ما نبسطنا مثل ما نبسطنا هو هلا. لا شنو هو هون عمل مجازي حرق العالم كله هون، تلاقي العالم بيفسخها بالسيارات.
1: مشاعر كبيرة كثير والله يقوي الدولة ويطولنا بعمرها. أنه هدول المجرمين بدو مين يحوزه، بدهم محاسبة. هدول قاموا بمجازر عنا، قتلوا أبنائنا وقتلوا أطفالنا وقتلوا أخواتنا، لازم يتحوزوا. بنطلب من الحكومة تحوزهم بكرة البيضاء، تحوزوهم بكرة البيضاء هون محل ما قاموا المجازر هون وقتلوا الأبرياء والأطفال والنساء.
2: راح خيي وخيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي، يعني ما خلى شيء هون بالضيعه خالص خالص. يعني جمعوا العالم كلها حرقوها ودنا وبيوتنا، ما خلوا شيء ببيوتنا، ما خلوا شيء عنا شيء خالص. بنطلب انه مطالبنا انه ما يتعلق مشنقته الا بساعه البيضاء، اذا ما تعلق مشنقته بساعه البيضاء هذا ما منه حقنا. يعني اهم شيء يكون حقنا انه بساعه البيضاء ينشني.
3: والله مشاعرنا ما حدا فيه وصفها هلا. يعني بس بدنا منا انه بيكمشوا لنا الزلمه وبيروح، بدنا اياه يكمشوا ويجيبوا لنا اياه على ساحه البيضاء، لانه ما بنحل معنا. لانه طلع على التلفزيون وهو لاني بدي اعمل ازرع البيضاء وراس النبع بدنا نزرعه بطاطا، مشان شوف انه هلا شو بده يزرعه. وانا مشان هلا ابني صراحه اني ابني راح ونام قاتت الدنيا، بس انا مبسوط انه الحمد لله عم نكم مشان واحد ورا الثاني. يعني شعوري عن جد ما بتنوصف، وشعور الضيعه كلها وحتى البلد بما فيه. مبسوطين.
4: ما بدي شيء غير هيك، بدي هي جبنا باسامي الضيعه كلياتها انه جبنا اياها على ساحه البيضاء لهون، لانه انا تضررت كثير. انا عائلتي 45 شخص انقتلوا بغير في قد هذه بسبب علي كيالي، تعليمات علي كيالي، وهي الضيعه كلياتها بتعرف انه انا عائلتي كلها راحت، ما ضليت غير انا بالضيعه، بالعيله كلها انا ضليت.
0: بدنا اياك تعلق هون المشن بالبيضة، ساحه البيضاء بدنا، بدنا ناخذ حقنا، اهلنا اخدوهم. امي انا توفت على الهم وبيي وخيي اخدوهم بالسيارات لوين؟ لوين اخدوهم؟ بدنا نعرف لوين؟ وينهم؟
5: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا ردود فعل عدد من اهالي مدينه ادلب واستطلعت ارائهم بشان خبر القاء القبض على معراج اورال المتهم بالتورط في ارتكاب جرائم بحق السوريين.
6: فعلا كان اليوم خبر سعيد جدا، انا قريت الخبر على الفيسبوك اليوم الصبح، اسعدني يعني مثل هذا واحد انه يضل طليق، يعني بيكون فعلا يعني بالصدر يعني غصه. كان حاول يتخفى ويهرب بس، ولكن الحمد لله اليوم لقطوا، وان شاء الله مثل ما بيقولوا على البقيه ان شاء الله بيجوا.
7: خطوه كثير كويسه، بس منا ما حدا يستغل هاي النقطه مشان نعمي عيوننا عن وضع البلد التعبان كمحروقات كمعيشة. يعني نحن منا ما يصير بالوني إعلامي مشان ما نغطي شيء مقابل شيء.
8: كل واحد مجرم أو في أي شائك فيه المفروض هذا يقبض عليه، يعني لازم ما يسامحه. كل واحد أجرم بحقنا لازم ما يسامحه.
9: صراحة هي خطوة كتير موفقة ومباركة لوزارة الداخلية، الله يعطيهم العافية على جهودهم وما بيقصروا، وللعدالة الانتقالية نرجو تحقيق العدالة الانتقالية والقبض على كافة المجرمين.
10: بلد عم يسعى نحو الاستقرار، بلدنا يعني عم يسعى بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اثنين عم بيزيد الخوف والرعب من المواطنين اللي قبل بده يسافر على مكان ثاني ومكان ثاني، بيقول لك خاف في عصابات، انه معناته الجهات الامنيه بتقوم بدورها بشكل هذا، وما عمال حدا بيفلت من القانون. نحن متامل انه والله ما يفلت حدا من القانون، والخارجين على القانون هودي ينكبح جماحهم.
5: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القبض على معراج أورال يمثل خطوة مهمة في مسار المساءلة عن مجزرتي البيضة ورأس النبع في بانياس. أوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني أن الشبكة وثقت مقتل 459 مدنيا في مجزرتي البيضة ورأس النبع، بينهم 92 طفلا و71 امرأة، إضافة إلى عشرات المفقودين والمعتقلين، مشيرا إلى أنها ذكرت اسم كيالي في تقرير صادر في عام 2013 استنادا إلى شهادات الأهالي بشأن دوره في المجزرتين. شدد عبد الغني على استعداد الشبكة لتقديم ما لديها من شهادات ووثائق وأدلة إلى القضاء المختص، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات قضائية

حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي شنقا حتى الموت عن جنايتي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، في حين قضت المحكمة بسجن المتهم ماهر العثمان بن نضال 12 عاما لتدخله في الجناية ذاتها، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل. ومن جهة أخرى، أضرم عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغلها بالمنطقة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها.

0: قالت وزارة الخارجية إن الوزير أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى. أوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي الزيارة بعد 4 أيام من اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحث خلاله التطورات الإقليمية. وأكد الوزير السوري تضامن بلاده مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. تنضم إلينا ماريا عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ماريا، مرحبا بك، ماذا لدينا من تفاصيل حول زيارة وزير الخارجية الشيباني إلى الرياض؟
1: نعم، مرحبا محمد. حقيقة إلى حد هذه اللحظة لم تصدر عن وزارتا الخارجية السورية والسعودية أي تفاصيل إضافية تتعلق بجدول الزيارة أو مع من المسؤولين السعوديين الذي سوف يلتقي بهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أو لا. أيضا لا يوجد تفاصيل بخصوص مدة هذه الزيارة. طبعا تأتي هذه الزيارة في ظل زيارات ولقاءات اتصالات متواصلة ومستمرة بين سوريا والسعودية. أيضا تأتي هذه الزيارة كواحدة من الزيارات التي تؤكد دعم سوريا والوقوف بجانب

0: المملكة العربية السعودية في ظل الاعتداءات المتكررة من قبل جماعة الحوثيين على السعودية، والتي استهدفت المطارات، المدنيين أيضا، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا. طبعا وزارة الخارجية السورية وكل سوريا عموما، بدءا من الرئيس السوري أحمد الشرع إلى وزير الخارجية وزارة الدفاع، تقف وتؤكد وقوفها الدائم إلى جانب السعودية، وأدانت جميعها في بيانات سابقة الاعتداءات والاستهدافات المتكررة على الأراضي السعودية من قبل جماعة الحوثيين، وأكدت دعمها الدائم إلى المملكة العربية السعودية ووقوفها بجانبها. طبعا تأتي هذه الزيارة بعد 4 أيام من اتصال أجراه وزير الخارجية السوري مع نظيره السعودي، والتي بحث أيضا سبل تعزيز الدعم والتعاون بين البلدين. أيضا جاءت بعد يعني معلومات نفتها الحكومة السورية حول عرض سوريا تقديم مساعدة عسكرية إلى المملكة العربية السعودية، إنما قالت الحكومة السورية ممثلة برئاسة الجمهورية أنها هي تؤكد وقوفها السياسي بجانب المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي نية للتدخل عسكريا. طبعا أيضا تأتي هذه الزيارة بعد زيارة أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع في 6 من تشرين برفقة وزير الخارجية السوري إلى السعودية، وأيضا كان هناك حديث عن التطورات الإقليمية الراهنة ودعم البلدين بعضهم بعضا. طبعا طابع هذه الزيارة هو سياسي، والدعم الذي تقدمه سوريا اليوم إلى السعودية هو دعم سياسي، لكن يحمل في طياته أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات السعودية على الأراضي السورية. ويعني عادة لا تخلو اللقاءات بين الجانبين من الحديث في الملف الاقتصادي والاستثمارات السعودية، وخاصة الاستثمارات التي تمثلت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
1: شكرا لك ماريا عبيد، مراسل التلفزيون سوريا من دمشق. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق. بحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن خطة لتحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتسهيل وصول الزوار إلى المدينة الأثرية. أوضح رئيس الهيئة عمر الحصري أن المشروع يعتمد على إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة بدلا من إنشاء مطار جديد، مع تجهيز صالة ركاب مخصصة لاستقبال الوفود السياحية وتحديث المرافق وفق متطلبات السلامة والتشغيل المدني. وأشار الحصري إلى أن الخطة تركز على تسيير رحلات سياحية عارضة تربط تدمر بالأسواق الإقليمية والدولية، على أن يحدد الجدول الزمني للتنفيذ بعد استكمال التقييم الفني ودراسة الجدوى الاقتصادية. أعلن المصرف المركزي البدء باتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص عقب انتهاء مرحلة الإنذارات. أوضح المصرف المركزي في بيان أن الضابط العدلية ستباشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 18 من تشرين الجاري، ستباشر ضبط المخالفات في جميع المحافظات وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكدا أن الإجراءات تشمل جميع المخالفين ومن دون منح أي مهل جديدة، محذرا من أن ممارسة هذه الأنشطة من دون ترخيص تعرض أصحابها للمساءلة والعقوبات وفق القانون النافذ. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع مؤسسة التمويل الدولية سبل دعم المشروعات والاستثمارات في سوريا خلال اجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. واستعرض الجانبان نتائج عمل مؤسسة التمويل الدولية في سوريا وأبرز المشاريع التي تعمل على دراستها وإعدادها حاليا، في حين أكد برنية أهمية إنشاء صندوق لدعم سوريا يسهم في تعزيز دور المؤسسة وتوسيع نطاق عملها في البلاد تناولت المباحثات اعتماد آلية التمويل المتكامل لإشراك القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة في تمويل المشروعات. استأنفت المؤسسة السورية للبريد إرسال الطرود البريدية إلى 5 دول بعد انقطاع استمر لأكثر من 20 سنوات، وشملت الدفعة الأولى طرودا متجهة إلى الولايات المتحدة وهولندا والسويد والجزائر وقطر، ضمن خطة المؤسسة لإعادة ربط سوريا بشبكات التبادل البريد العالمية. أشارت المؤسسة إلى أنها استئناف إرسال الطرود جاء بعد نجاح المرحلة الأولى من إعادة تشغيل البريد الدولي التي شملت استقبال الشحنات الواردة من الخارج عبر مطار دمشق الدولي. تسربت مواد نفطية على أوتوستراد حمص طرطوس الدولي بسبب ثقب في أحد أنابيب نقل نفط ممتد من منطقة بانياس إلى حمص عند منطقة حديدة. وقال مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول إنه تم إغلاق الصمامات الواقعة قبل موقع الثقب وبعده، وجرى عزل المنطقة وتأمين محيطها، مضيفا أن الورشة الفنية باشرت أعمالها اللازمة لمعالجة الضرر الحاصل في الخط.

0: انضم إلينا أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. مساء الخير أنور، ما أخبار المنطقة وكيف هو الحال بعد تسرب النفط قرب منطقة حديدة؟
1: نعم محمد، طوال ساعات ماضية استمرت الفرق الفنية وفرق المديرين الطوارئ وإدارة الطوارئ في أعمالها التي لم تتوقف حقيقة، ووصلت إلى مشارف الانتهاء منها، لم تنتهي بشكل كامل ولكن الجزء الأكبر انتهى، وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة ربما الانتهاء من هذا العقم الذي كان مفاجئا والذي سبب أضرار كبيرة، أضرار على مستوى الطريق الرئيسي الذي يربط خاصة طرطوس تحديدا عند قرية حديدة، تسرب البنزين من أحد الأنابيب التي تمد المنطقة والتي تمر من المنطقة هناك، ربما المؤشرات الأولية تشير إلى وجود عمليات تخريب لأنه وجد بعض المعدات التي تستخدم فيها الحفر، هذا حصل خلال فترات سابقة طبعا في عدة أماكن، هناك عصابات تمتهن ثقب مثل هذه الأنابيب ومحاولة استجرار كميات من المواد، ونحن الآن يعني رغم كل الأزمة التي تعيشها البلاد ما يتعلق بهذه المادة، هناك جهود من هذه العصابات لا تتوقف بالإضرار أكثر بالمواطنين ومحاولة سرقة ما أمكن من هذه المواد التي تسرب جزء منها إلى الطريق الرئيسي وسبب أو أدى إلى مخاوف من أن يحدث انزلاقات على الطريق، ما أدى إلى قطعه مؤقتا وتحويله إلى مسار قرى أخرى على جانبي الطريق. طبعا هذا ليس كل الأضرار، لكن أيضا من قام من فرق الدفاع المدني بمحاولة معالجة الخطأ الأول العطل الذي حدث وإصلاحه، أيضا تضرر عدد من العناصر، هناك 4 عناصر من فريق إدارة الطوارئ والكوارث أيضا أصيبوا نتيجة استنشاقهم لكميات من الوقود الذي كان يتطاير عبر هذا الثقب والذي أدى إلى أضرار أيضا تنفسية وصحية لحقت بعدد من العاملين الذين تم إسعافهم إلى المشافي القريبة. الأعمال الفنية مستمرة ووصلت إلى خواتيمها، خلال ساعات قادمة ربما ننتهي من هذا العطل، ولكن هذه الأعطال محمد خلال الفترات السابقة استدعت تدخلات أمنية عديدة أدت إلى إنشاء مشفى بعناصر أمنية اختصاصها فقط حماية الطرقات وحماية الأنابيب النفطية بالدرجة الأولى، وهو ما أدى إلى انخفاض حاد بعدد السرقات التي كانت تحصل، كان هناك الكثير جدا من السرقات التي رصدها سابقا عمليات إصلاحية منذ حتى أيام النظام المخلوع في أواخر السنين النظام المخلوع، كان هناك الكثير من هذه المحاولات السرقة، بعدها تم إصلاح العديد منها على طول الخط الذي يصل بين حمص وصولا إلى المناطق الشرقية أقصى الريف الشرقي وصولا إلى محافظة دير الزور، كان هناك مئات الأعطال التي تم إصلاحها، ولكن هذه الأعطال الجديدة تشير إلى وجود نشاط مستمر لهؤلاء اللصوص الذين كما ذكرت يمتهنون سرقة المواد النفطية. طبعا الدوريات التي تنتشر تقوم بالتحرك بشكل كامل ومراقبة الخطوط، ولكن طول الخطوط الكبير ربما يؤدي إلى إمكانية استمرارية هذه العصابات في استجرار المادة، تركهم لبعض المعدات ويشير ربما إلى هروبهم عدم تمكنهم ربما من السرقة، ولكن ما حصل هو تخريب متعمد على ما يبدو أدى إلى هذه الأزمة التي وصلت بإذن الله إلى نهايتها.
0: شكرا لك أنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص. ضبطت الجهات المختصة في حلب كميات من البنزين المخلوط بمواد نفطية أخرى خلال حملة دهم استهدفت عددا من المستودعات في ريف المحافظة. بحسب مديرية الإعلام في حلب فإن الحملة نفذت بالتعاون مع مديرية خدمات الطاقة، وتمكنت من ضبط مستودعات تجري داخلها عمليات خلط البنزين، في حين حجزت وزارة الطاقة على المستودعات والمواد والمعدات المستخدمة في عمليات الخلط، وأحالت المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ينضم إلينا محمد نور مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. مساء الخير محمد، ما ملابسات إلقاء القبض على هذه المجموعة أو يعني ضبط أيضا كميات من البنزين المخلوط؟
2: نعم محمد، مساء الخير لكم جميع الساده المشاهدين. بالفعل يعني كما قالت مديريه الاعلام في مدينه حلب بانه خلال يعني مداهمه العديد من المستودعات في ريف حلب جرى يعني الكشف عن مستودع يقوم بخلط ماده البنزين بعده مواد او مشتقات نفطيه اخرى، وكما قالت بانها عمليه غش لماده البنزين، وقامت بمصادره اولا يعني المعدات والمواد المستخدمه بالاضافه الى يعني الحجز على هذه المنشأة، إضافة إلى حالة يعني إحالة المتورطين أو مالكي هذه الورشة إلى التحقيق لكم يعني من يقوم بالشراء منهم، من أين يجلبون المواد هذه، من أعطاهم الترخيص بالأساس لهذه المنشأة لكون يعني الشركة السورية للبترول خلال الأشهر الماضية منعت أي مصدر آخر ل يعني تزويد الغازيات أو محطات الوقود في عموم سوريا من تزويدها من أي جهة ثانية، فقط حصر يعني التوريد لمحطات الوقود للشركة السورية للبترول، وقالت بأن هنالك يعني لربما حملات إضافية وربما يكون هنالك أيضا مستودعات أخرى يتم خلط بها مادة البنزين بمشتقات أخرى. طبعا يعني هذه المنشأة محمد يعني تأتي أو خلط هذه المواد في هذه المنشأة يتزامن أيضا مع يعني حالة البنزين الرديئة أو السيئة التي يعني كانت في الأسواق قبل أسبوع والتي أحدثت ضرر كبير لدى سائقي السيارات أو مالكي السيارات في عموم المحافظات السورية، ليأتي أيضا اليوم الكشف عن هذه المنشأة، وبالتالي يعني السوق الآن في عموم سوريا وليس فقط في محافظة حلب بحاجة إلى رقابة أكثر من قبل مديرية المشتقات النفطية وأيضا الشركة السورية للبترول لكي يعني يوصلوا بالمنتج الجيد والسليم إلى محطات الوقود ومنها إلى سائقي السيارات.
0: شكرا لك محمد نور، مراسل تلفزيون سوريا من ريف حلب. يعاني أصحاب شركات نقل الركاب في كراج الراموسة بحلب من عدد من التحديات التي أدت إلى تراجع وضعف أعمالهم بشكل كبير. تفاصيل أوفى مع عمار مرجان.
3: يعاني أصحاب شركات نقل الركاب بكراج الراموسة في مدينة حلب من تحديات تبدأ من الفانات أو الميكروباصات غير المرخصة وقد لا تنتهي بغلاء المحروقات. لنتابع التفاصيل.
4: احنا عم نعاني من كثير مشاكل من هون بموضوع نقل الركاب بسيارات ما بتحمي الخطوط وسيارات ادخال مؤقت وسيارات خاصه عم تشتغل على الخط، ونحن عم نطلع بخمس ركاب وبست ركاب وبسبع ركاب، بندفع ضرائب وبندفع اجارات للبلديه مبالغ كبيره وما عم تطلع معنا يعني بصراحه، فبدنا نحن حدا يكافح لنا هذا الموضوع. اشتكينا قدمنا شكوى للمحافظ لسيادة المحافظ وقدمنا شكوى للرقابة والتفتيش إن كان بحلب وإن كان بالقادية ولهلأ ما في رد.
5: ما مرخص الشيء هذا ما بدون رخصة، يعني ما في شيء يعني إنه شيء نظامي إنه والله يروح يجيب الراكب من بيته، يعني وحتى ما في أمان، يعني فان ما في أمان، يعني للراكب ما في أمان، يعني شلون الراكب عم بيطلع معهم ما بعرف، يعني سيارات ما يمأمنة مظبوط.
6: نحن أمورنا بالنسبة للسيارات والفانات عندنا معاناة كثيرة بالنسبة للأدشوان والفانات، يعني سواء من الكراج الشرعي ولا من دوار الموت على الطريق كله تطبيق على الشام وعلى حموص وعلى الأدية، هذا بضر كثير على الكراج على البولمان، يعني الراكب ما عم يوصل لهون نهائيا وعم يشيلوا الراكب واصل بأسعار يعني أقل من البولمان، وشفت سعر المازوت والغلاء المازوت اللي صار أثر كثير بشكل كثير سلبي على الكراج. يعني
7: إنه الراكب اللي عم يطلع بالفون، طب هذا شلون بده يكون، وين الامان فيه؟ بينما اليوم بشركات النقل عم يطلع عم بتسجل مفصلات الهويه، عم يطلع بشكل نظامي، بينما الفون هنيك يعني ما في امان. معناته
8: اهم تحديات واهم صعوبات هي بس تخصيص المازوت للكراج، يعني المازوت تكون مرخص للكراج، ما حدا بيحسن بينافسنا اليوم نحن لانه عم نعبي سعرنا بسعر اي حدا عنده سياره او فون او تاكسي او اي شيء، يعني اي وسيله نقل عم بتخلينا ناخذ يعني تقريبا بدك تقول 5% من الراكب اللي عم بيطلع برات حلب، هذا شيء كثير عم يضرنا بالمصلحه.
9: عم نعاني من اسعار غلاء المازوط واجار المكاتب، يعني ما عم نلحق، اجار الموظفين ما عم تطلع وركاب قليله، يعني طلباتنا بس انه يرخص شوي المازوط، الامور شوي تتحسن، اجار المكاتب كثير غاليه.
10: الموضوع الاساسي هو موضوع تخصيص المازوط للشركات، لانه في منافسه شديده بموضوع الفانات عم بيطلعوا خارج الكراج وعم يطلعوا باسعار كثير رخيصه، لان هن ما في عندهم لا اسعار لا ايجار مكاتب ولا في عندهم اي شيء يتحمل المسؤوليه، اما احنا هون ضمن الكراج في عندنا ايجار مكاتب، في عندنا كثير امور عم نتحملها بهالموضوع هذا.
0: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. أوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. بحثت وزارة المالية والمصرف المركزي مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا سبل تعزيز التعاون المشترك وإعادة تفعيل حضور الوكالة في سوريا. وبحسب بيان وزارة المالية فإن المباحثات تناولت اهتمام الوكالة بقطاع الصحة ومبادرة سوريا بلا مخيمات، حيث أكد الجانب السوري أهمية تبني تدخلات تنموية طويلة الأمد ومتعددة القطاعات. واتفق الجانبان على تزويد الوكالة بخطط المبادرة وتحديد القطاعات والمناطق ذات الأولوية تمهيدا لعقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة التوجيهية لبحث آليات التعاون لتنفيذ أهدافها. تشهد محافظة درعا أزمة سكانية سببها ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل بشكل كبير بسبب ضيق المخطط التنظيمي للمدينة وتزايد عدد السكان وعودة الآلاف من دول اللجوء، وهو ما دفع مجلس مدينة درعا إلى تنظيم منطقة المفطرة الواقعة غربي المدينة، لكن عملية تنظيم لاقت اعتراضا كبيرا من الأهالي بسبب تداخل الملكيات واقتطاع أجزاء واسعة من المنطقة لصالح الملكية العامة.
11: ضاقت بها الخيارات وتقطعت بها السبل، هربت من جحيم إيجار لا يتناسب أبداً مع قدرتها المادية، واختارت أم أمين ترميم هذا البيت الذي تعرض للقصف خلال سنوات الثورة، باحثة عن سقف يؤوي العائلة مع اقتراب حلول الشتاء.
12: برمت على بيوت، الإجراءات غالية كثير، بال 300 دولار 200 دولار 400 دولار، غرفة كانت 150 دولار، ما قدرتش أساوي. شفنا هالبيت ولنشوف بده تصليح أبصر قديش بده، والحمد لله بنقول الحمد لله رب العالمين. ما قادرة أعيش ولا أنا ولا غيري، مش بس أنا، الناس قاعدة بالشارع.
11: ضيق القدرة المادية للأهالي على دفع إيجارات البيوت ترافق مع ضيق المساحات المتاحة للتوسع العمراني، كثرة الطلب وقلة المعروض وعودة الآلاف من دول اللجوء جعلت أسعار العقارات في درعا تحلق إلى مستويات قياسية. اتجه مجلس المدينة لتنظيم مساحات من الأراضي في منطقة المفطرة وضمها إلى الأحياء، لكن خطوة كهذه لن تمر من دون اعتراضات، خاصة مع وجود مئات الأبنية المشيدة على الأرض قبل تنظيمها، وتداخل الملكيات وشعور بعض أصحاب العقارات أن التوزيع لم يكن عادلا، كحال أدهم الذي خسر بالتنظيم الجديد نحو نصف بيته.

0: تنظيم المفطره كان جائر، كان في خيار وفقوس، في ناس اخذت على الشارع الرئيسي محاضر، في ناس حطوا معها 6 شركاء وسبع شركاء. يعني انا بيتي هذا حطوا معه شريك ودخلوني بالكتيبه، وانا مشتري خارج الكتيبه، ومبلغ عالي، مبلغ عالي جدا. انا مشتري بيت خارج الكتيبه، خيار وفقوس صارت بالنسبه للتوزيع، ناس اخذت محاضر صغيره وما معها شركة، وناس عطوها محاضر كبيره ومعها شركة، حتى المحاضر طوليه يعني ما راح تستفيد منه شيء. وبالنسبه لموضوع الابراج، اللي له بيت بالابراج وين يروح بحاله؟ يعني صاحب البيت يعطوه 100 متر؟
1: وبين الحاجه الملحه للتوسع العمراني واعتراضات اصحاب الاراضي، تبقى النتيجه رهن قدره الجهات المعنيه على معالجه الخلافات بما يضمن عدم تعطيل الحلول الاسكانيه.
2: يرى أهالي درعا في توسعة المخطط العمراني حلاً يخفف من أزمة السكن ويضع حداً لارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب الرقابة الحكومية على ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم وجود مشاريع إسكانية من شأنها تأمين السكن للأهالي بأسعار مخفضة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
3: أصدرت محافظة حلب قراراً بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج. أوضح القرار قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البيرين إلى المزارع، مجيزاً تسديد الأجور نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقيد بالحدود المحددة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. بدأ مزارع في بلدة أطمة شمالي إدلب تجربة زراعة أشجار الباولونيا التي تتميز بسرعة نموها وتعدد استخدامات أخشابها في الصناعات المختلفة في تجربة زراعية غير تقليدية بالمنطقة.
4: نحن طلعنا من جو الزراعات التقليدية إلى جو الزراعات الخشبية. طبعا نحن كنا نزرع خضروات سابقا، بس ولكن نظرا لتردي أسعار الخضروات وعدم الإنتاج أو ضعف الإنتاجية الاقتصادية، التجأنا لهي الزراعات. سوريا غير منتجة للأخشاب الصناعية، سوريا كل أخشابها مستوردة استيراد من الخارج، إحنا ما عندنا أخشاب صناعية أبداً، أخشابنا كلها استيراد من الخارج. من ميزة خشب البولونيا إنه بجف لحاله بالهواء الطلق، يعني ما بده آلات تجفيف وتبخير، أما الأخشاب الثانية كل حوالي 2.5 سنتي بدها سنة كاملة لحتى تجف. طبعاً إحنا التجأنا لهذه الزراعات، إن شاء الله كلنا أمل إن شاء الله بإنتاجيتها إن شاء الله العالية من الأخشاب ومردودها الاقتصادي الجيد. الشجرة تعطيك 3 متر مكعب من الأخشاب كل 5 سنوات، عمر الشجرة من 80 إلى 100 سنة. طبعا كل ما قصيت الشجرة بترجع بتعاود النمو من أول وجديد. طبعا احنا جبنا الأشجار في البداية من مصر، هي منشأة الأساسي الصين، اليابان، كوريا، ثم بعدين صرنا نتوسع، صرنا ننتج الأشجار عنا هون بسوريا. في دول اقتصاداتها قائمة على إنتاج الأخشاب، ونحن بسوريا والوطن العربي نحن بحاجة لهالمادة. الخشب هو ثاني أكثر مادة استهلاكا عالميا، يعني نحن سنويا نستورد ملايين الدولارات من الأخشاب. ممكن نحن بعد سنين إن شاء الله نصير من الدول المنتجة للأخشاب، ويصير عنا اكتفاء ذاتي، وإذا زرعنا مساحات أوسع ممكن يصير عنا تصدير لدول الخارج. يعني الخشب يباع بالعملة الصعبة، يعني غير الخضروات، ممكن أنا أنزل الخضروات مثلا على سبيل المثال على السوق، ما تنباع معي أنا كب الخضروات، لا، الأخشاب يباع بالمتر المكعب ويباع بالعملة الصعبة.
3: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تفاقم الأوضاع الصحية للمرضى والجرحى مع استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح البري أمام عمليات الإجلاء الطبي للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت ينتظر فيه نحو 21

0: ألف مريض فرصة السفر لتلقي العلاج خارج القطاع. أفادت الوزارة بأن استمرار إغلاق المعبر يحرم المرضى والجرحى من الوصول إلى الخدمات العلاجية الضرورية، ويتسبب بتراكم متسارع للحالات الحرجة، ما يهدد حياة العديد منهم، ولا سيما المصابين بأمراض خطيرة تتطلب تدخلا طبيا عاجلا. أضافت الوزارة أن قوائم انتظار الإجلاء الطبي تتزايد يوما بعد يوم، متجاوزة قدرة المستشفيات في القطاع على استيعاب المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم. أعلنت وزارة الإعلام اليمنية تعرض قصر معاشيق في مدينة عدن اليمنية باستهداف عدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اليمني وأعضاء الحكومة بخير، في حين أفادت بمقتل مرافقين اثنين بالاستهداف.
1: المعاشيق مباشرة، أنا فوق المسيرة المعاشيق مباشرة. الآن
0: إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري يمني أن القوات الحكومية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غربي مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة. وبحسب الوكالة، قال المصدر إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات من المقاتلين والعتاد العسكري إلى جبل هان الاستراتيجي، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة، موضحا أن الحوثيين تمكنوا في البداية من اختراق بعض المواقع في محيط الجبل، غير أن القوات الحكومية استطاعت التصدي للهجوم واستعادة تلك المواقع. بدوره، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن تركي المالكي أن هجمات جماعة الحوثي على مطار خالد بين 7 و11 من تشرين الأول أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين.
2: تفاصيل الاستهدافات وما نتج عن هذه الاستهدافات لمطار الملك خالد الدولي في 7 أكتوبر كان هناك حالة وفاة وثمان إصابات، في 8 أكتوبر كان هناك 3 حالات وفاة 5 إصابات، في 10 أكتوبر كما أعلن 12 وفاة 309 مصاب، وفي 11 أكتوبر في هجوم آخر على الصالة رقم 3 كان هناك حالة وفاة و11 إصابة بمجموع 17 وفاة 333 إصابة.
0: إنسانيا، طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز جنوب غربي البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب التصعيد العسكري والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الأساسية. قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح زوبة إن تصعيد الحوثيين وتشديد حصارهم على تعز والقرى المحيطة بها يهددان بحدوث كارثة إنسانية تطول أكثر من 4 ملايين شخص، بينهم سكان المدينة ونازحون من مديريات الشميتين والمواسط وجبل حبشي. ودعت الزوبة إلى ممارسة ضغوط دولية مباشرة لرفع الحصار وفتح جميع المنافذ وضمان تدفق الغذاء والوقود ومياه الشرب، إلى جانب توفير آليات للمراقبة الدولية والمساءلة. ختام هذه النشرة الإخبارية، المزيد دائما على موقعنا سيريا.تيفي. إلى اللقاء.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم

0: هاتفكم. ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعاً نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت إيدي لصافح أهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة إنه بسام سفر هو اللي أخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لأمي، وفعلا حملت الرسالة لأنه والدتي أخذتها وجابوا والدتي وسجنوها 18 يوم. لقط هو شريط شعري وتكهرب فيه ووقع على الأرض وتمدد، ومنحنا ما عدنا عم نعرف إنه منين بدنا بس نوقف اهتزاز جسده على الأرض.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش.

الجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا عين الحكيم مفتشا للمالية ثم مديرا عاما للبريد، وظل في

ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925 فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934 حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول القبض على معراج أورال المعروف بعلي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عملية نفذها جهاز الاستخبارات السوري بالتنسيق مع نظيره التركي. فما أهمية هذه العملية في مسار العدالة الانتقالية؟ وهل تمثل خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن المجازر والانتهاكات التي شهدتها سوريا؟ في محورنا الثاني نناقش الأحكام الجديدة بحق متهمين في أحداث الساحل، والتي شملت حكمين بالإعدام وأحكاما بالسجن لمدة 20 و12 عاما، إلى جانب تبرئة متهمين آخرين. ماذا تعكس هذه الأحكام بشأن مسار المحاسبة القضائية، وما الضمانات اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومنع تكرار الانتهاكات؟ أما في محورنا الثالث نتوقف عند قرار منظمة SOS العالمية للأطفال عدم نشر تقرير بشأن دور فرعها في سوريا في فصل أطفال عن عائلاتهم خلال حكم النظام المخلوع،

لماذا تمتنع المنظمة عن نشر التقرير وما مسؤوليتها في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الأطفال وعائلاتهم؟ أما في محورنا الأخير فنناقش ونذهب إلى الملف الأمني الغذائي، حيث بلغ مخزون القمح في سوريا 3.5 ملايين طن حتى آب الماضي، مقابل احتياجات محلية تقدر بنحو 2.5 مليون طن وفق تصريحات معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن. فماذا يعني هذا الفائض بالنسبة إلى الأمن الغذائي، وكيف يمكن استثماره لدعم المزارعين وتلبية احتياجات السوق وتعزيز قدرة سوريا على إدارة محصولها الاستراتيجي؟ أهلا بكم.

0: قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، وجرى ذلك في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
1: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
2: تطوير بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطوير أستاذ،
2: تطوير بانياس والبدء بالتطهير.
1: معراج أورال المعروف بجزار بانياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة. وفي التفاصيل، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية، انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بانياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلاً وإعداماً. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط، بل امتد ميدانياً عبر ما عرف بالمقاومة السورية الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيداً من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولاً إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود، لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013 التي حصدت أرواح 54 مدنياً في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار سيقف جزار بانياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية، أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.

0: القبض على جزار مجزرة بانياس معراج أورال. نناقش هذا الأمر مع الدكتور أنس عيروط، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي من بانياس. مرحبا بك. والمقدم محمد حمادو، الخبير الأمني والعسكري من اللاذقية، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور أنس، هذا الأمر القبض على معراج أورال جزار مجزرة بانياس له أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي بانياس بالتأكيد ولكل السوريين، لكن إذا تحدثنا كيف أنتم أهل بانياس تعاملتم مع هذا الخبر وعلى كل الأصعدة، خاصة بموضوع أنه سيمثل أمام العدالة أمام
1: السلام
0: القضاء؟
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية لك ولسائر المستمعين والمشاهدين ولضيفك العزيز من اللاذقية. هذا اليوم هو يوم من التاريخ، هذا اليوم الذي شاع فيه خبر اعتقال هذا الجزار السفاح المجرم دخل التاريخ من أوسع أبوابه. فكما أحزن أهل بانياس من 13 سنة تقريبا، من 2013 حوالي 13 عاما مضى على هذه المجزرة، الآن أهل بانياس أثجت صدورهم وعبروا عن أفراحهم الآن في الساحات والاحتفالات. فهذا الخبر كان خبرا كبيرا بالنسبة لهم، لكل السوريين، لكن بالنسبة لأهل بانياس التي صار فيها 3 مجازر على يد هذا المجرم الجزار طبعا. وكلنا يعلم حقيقة هذا المجرم وأنه مطلوب لتركيا ما يقارب 40 سنة وفار منها، وأيضا مطلوب للعدالة عندنا وأيضا للجهات الدولية. فلذلك اعتقال هذا المجرم طبعا كان خبرا عظيما بالنسبة لنا، وفيه إشارات كبيرة أيضا، ومن هذه الإشارات الشعور بتضييق الخناق من قبل المجرمين. اليوم المجرمين الفارين من العدالة الآن باتوا يشعرون بتضييق الخناق عليهم وأنهم قاب قوسين أو أدنى من اعتقالهم. هذه رسالة مهمة وكبيرة. ما عاد الآن عندهم أمل بالانعتاق أو الخروج من دائرة الخوف من الاعتقال. اعتقال مثل هذا المجرم الكبير ومن قبله أمجد يوسف أيضا وغيره أيضا، هذا يعطي رسالة تخويف لأولئك الفارين من العدالة، والرسالة الأخرى تطمين للشعب السوري الذي كان يأمل الكثير في هذه الدولة من تحقيق العدالة، وها هي العدالة تتحقق بأجلى صورها باعتقال هذا المجرم. هذا أدل على شيء، يدل على أن الدولة عازمة على المتابعة في السير قدما لاعتقال أكابر مجرميها، المجرمين الذين بلغت أيديهم أو ولغت أيديهم في الدماء السورية. فهذه رسالة طمأنة لكل السوريين. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نشكر جهاز الأمن أو جهاز الاستخبارات على هذه الخدمة للسوريين وعلى هذا الاعتقال الكبير الذي أفرح قلوب السوريين، قلوب الأمهات، قلوب الثكالة، قلوب الأرامل، أهالي الشهداء، أسر الشهداء. نعم. الكل فرح باعتقال هذا المجرم.
0: يعني مرة أخرى مبارك لأهل بانياس ولكل سوريا القبض على هذا المجرم. إذا ذهبنا لك سيد محمد، هذه العملية تمت بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات السوري ونظيره التركي، يعني العملية كانت

0: مرتبة منظمة، وعلى ما يبدو كانت فيها ترتيب عالي استخباراتي. إلى أي مدى هذا يعني أن جهاز الاستخبارات السوري طور من أدواته خلال الفترة الماضية خلال أقل من سنتين؟
1: شكرا لك ولضيفك الدكتور أنس الغالي على قلوبنا جميعا وللشعب السوري العظيم، وأن أبارك له يعني اعتقال هذا المجرم الخطير جدا. هذا مجرم دولي على مستوى كبير جدا، ويعتبر من رموز النظام البائد، من مجرمي رموز النظام البائد. هذا المجرم معراج أورال علي كيالي، يعني كانت المخابرات التركية تتبعه مثل ما تفضل الدكتور أنس، يعني من عام 1980، فهو هرب من تركيا وجاء إلى سوريا، وكما الشعب السوري عرف النظام السابق كان يأوي المجرمين والقتلة، وبحيث أن يسبب مشاكل ويبتز الدول الأخرى. تتبع علي كيالي جاء منذ انطلاقة الثورة السورية، بعدما زرت بيضة في بانياس ورأس النبع، أصبح يعني نحن كقوى سورية كنا جميعنا نتعاون في هذا الأمر، يعني أنا كابن اللاذقية، الدكتور أنس كابن بانياس، كنا نبحث عن جميع الثوار كانوا يبحثون عن هذا المجرم يعني، وكان هناك بدأ التعاون هذا الذي نتكلم عنه الآن يعود إلى تلك الحقبة. بعد سقوط النظام لا شك مع بناء الدولة، وتحديدا يعني منذ حوالي 10 أشهر، تبنت الدولة يعني جهاز استخبارات مهني عالي المستوى، ولقد لاحظنا يعني بعض العمليات المحترفة التي يعني تم الإعلان عنها. هذا التنسيق لا شك يعني يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تقاطع معلومات، يحتاج إلى تبادل معلومات بين الجهاز السوري والجهاز التركي لنصل. ولا ننسى أن قبل يعني 10 أيام تم الإعلان عن اعتقال جمال طرابلسي، وهو نائب علي كيالي.
0: نعم،
1: جمال طرابلسي لابد أن التحقيق معه أدى إلى نتائج، وأيضا قبل يومين تم الإعلان من قبل الأتراك عن اعتقال عمر الخطيب، وهو شريك علي كيالي في تفجير الريحانية عام 2013.
0: نعم،
1: إذن اكتملت الخطة. أيضا أصبح هناك عند الشعب السوري وعي للتعامل والتعاون مع الدولة، وجميع مكونات الشعب السوري اليوم تتعاون مع الدولة للدلالة على المجرمين، إذا ضاقت الأرض عليهم في سوريا.
0: نعم،
1: لم يعد هناك، تم كسر أسطورة الحماية الخارجية الروسية والإيرانية، تم كسر سردية النظام.
0: طيب،
1: بأن الساحل يعني هو حاضنته، الحاضنة التي كانت للمجرمين. هذا الأمر بهذا الاعتقال طيب، يعني انتفى تماما.
0: طيب دكتور أنس، بالنسبة للساحل تحديدا وكما تحدث السيد محمد منذ قليل، إلى أي مدى فعلا القبض على هؤلاء المجرمين الذين كانوا أحيانا في الساحل، أحيانا يعني يحاولون أن يبحثوا عن حاضنة تحميهم هنا وهناك، لكن بالنسبة للساحل تحديدا إلى أي مدى الآن نستطيع أن الأمور هي أفضل على الصعيد الأمني بعد القبض على هكذا مجرم من هكذا نوع وبهكذا عملية استخباراتية كبيرة، علما أنه حسب التصريحات الرسمية أيضا أو تصريحات للسيد طحان رئيس جهاز الاستخبارات أنه كان يتنقل حسب معلوماتهم بين المناطق في الجزيرة السورية وبين مناطق أخرى، إلى أي مدى الآن الساحل أصبح آمنا وأفضل؟
2: طبعا اعتقال مثل هذا المجرم علي كيالي ومن قبله أمجد يوسف، هذا يدل على السيطرة الأمنية في الساحل، على القبضة الأمنية المحكمة في الساحل. وإن تأخر وقت الاعتقال لكن جاء محكما، كما جاء اعتقال من قبله السابق المجرم أمجد يوسف، كان اعتقالا محكما، والآن اعتقال أيضا قوي وله دلالات كبيرة. لذلك هذا الاعتقال لأولئك المجرمين الذين جلهم من الساحل دل على شيء، يدل على أن هناك تغطية أمنية ومتابعة أمنية حثيثة، وخاصة في الساحل. وكما تعلمون أن الساحل ربما هو من أكثر المناطق الآن أمناً وأماناً، يعني ولا نقول هذا الكلام نحن من باب المجاملة أو من باب الإعلام، هذه حقيقة. صراحة هناك عمل أمني حثيث ومتابع من قبل جهاز الاستخبارات والأجهزة الأمنية، ذلك الشكر الكبير للوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات لمتابعتهم في إحكام القبضة الأمنية على مناطق سوريا كاملة وخاصة الساحل. لا شك أن هذا الاعتقال جاء في وقته الآن ليقوي الثقة بين الشعب والدولة. يعني ربما هناك ضعف في الثقة بسبب بعض الظروف التي كانت قبل يوم يومين أو أسبوع. هذا الاعتقال من هذا النوع لهذا المجرم الكبير أو المجرم الأكبر من حيث النوعية، يعني أنا بعتبر هذا اليوم المجرم الأكبر يعتبر، والسفاح والجزار ربما هو يعني طبعا في الحقيقة هو أكثر رمزية في الإجرام من أمجد يوسف. أمجد يوسف بمثابة عنصر تابع له، أما هذا رئيس المقاومة السورية للتحرير لواء إسكندرون، وأيضا له رمزية في الإجرام عند الأتراك،
0: نعم،
2: وأيضا له تاريخ في الإجرام. لذلك اعتقال مثل هذا الشخص هنا في الساحل الذي هو يرجع إلى جذوره في الساحل هنا يدل على يعني رسالة كبيرة.
0: طب هكذا عملية والقبض على هكذا مجرم دكتور أنس إلى أي مدى أيضا باعتبارك في لجنة السلم الأهلي يعزز مسار السلم الأهلي أيضا؟
2: طبعا لا شك.
0: نعم تفضل، سأعود لك دكتور أنس. أذهب مرة أخرى للسيد محمد. سيد محمد، بالنسبة لهذه الشبكة المرتبطة بمعراج أورال والقبض سابقا على جمال طرابلسي، هم شبكة من المجرمين، من تبقى منهم حسب رأيك؟ كم العدد المتبقي؟ ما هي ارتباطاتهم؟ هل لديهم فعلا ارتباطات ومخططات ليقوموا بعمليات تزعزع الأمن، عمليات إرهابية في سوريا مجددا، أم أنهم تفرقوا ويتم القبض عليهم تباعا؟
1: خليك على هذا السؤال، يعني أنا كان بصدد التكلم عن هذا الحديث عن هذا الموضوع. يعني لا شك علي كيالي لا يمثل حالة إجرام فردية، هو مرتبط بشبكة كبيرة جدا تمتد ربما من جنوب لبنان إلى شمال تركيا ومن شاطئ البحر في الساحل السوري إلى عمق العراق. هذه شبكة كبيرة جدا، مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بأفراد، مرتبطة بتنظيمات. إذن هو شكل ميليشيا مسلحة لقمع الشعب السوري، ولكن خلف هذه الميليشيا هناك أهداف كانت بعيدة لزعزعة الاستقرار في دول أخرى. كان نظام الأسد يعني يتقصد ويعني يعمل بهذا الاتجاه ليبتز الدول. إذن هذه الشبكة بدأت الآن بالتفكك على مستوى الإقليم بالكامل. هناك أفراد آخرون، نعم هناك أفراد آخرون، هذا ما تثبته التحقيقات، نحن لا نعلم أسماء محددة كمواطنين ومطلعين وخبراء أمنيين، لدينا اطلاعاتنا أو يعني نقتصي معلوماتنا من بعض أصدقائنا، ولكن لا شك هناك أسماء وأسماء كبيرة أيضا. هذا ما يعني
0: طب هل من الممكن فعلا القبض على معراج وطرابلسي أنهم يقدموا معلومات عن هذه الشبكة باعتبارها بدأت حسب وصفك تتآكل وتنتهي
1: يعني أكثر
0: من خلال تحقيقات معهم؟
1: اعتقال جمال طرابلسي، اعتقال عمر الخطيب، لا شك يعني سيتم في التحقيق يعني الاعتراف على أسماء وشخصيات مرتبطة ليس فقط في سوريا وإنما في دول مجاورة، وربما ارتباطاتهم الخارجية تمويلهم، يعني هاي الشبكات تحتاج إلى تمويل، كيف بدها تتحرك، كيف بدها تروح، عندهم سيارات، عندهم أسلحة، عندهم يعني في جهات دولية تمول. عندما تصل التحقيقات إلى مصدر التمويل وإلى الرأس والعقل المدبر لتلك الشبكات، نستطيع القول إن هذه الشبكات قد انهارت بالكامل. أنا أريد أيضا أن أضيف إضاءة صغيرة، يعني لماذا الاعتقال هذا مهم؟ يعني هو مهم جدا، دليل كبير أن القيادة السورية تسير بشكل جدي في مسار العدالة الانتقالية.
0: نعم.
1: هو دليل أن المجرمين لم يعد لهم مأوى يحميهم في سوريا، من كان يحمي المجرمين فقد سقط وهرب، أما اليوم باتوا ضعفاء.
0: إذن تعزيز الثقة مرة أخرى بمسار العدالة الانتقالية، وأيضا رسالة ربما إلى من يفكر بأن يحتضن أو ما زال يحتضن هؤلاء المجرمين بأنه هذا الوقت المناسب لإنهاء هذا الأمر واحتضان هكذا مجرمين، يجب أن يذهبوا إلى العدالة. وأعود مرة أخرى هنا إلى الدكتور أنس. دكتور أنس، كنا سألناك أهمية هذا الأمر أيضا بموضوع السلم الأهلي وتحقيقه في الساحل السوري.
2: طبعا الاعتقال هذا المجرم ومثله هو خطوة مهمة في تحقيق السلم الأهلي، بل خطوة أساسية، لأن تحقيق العدالة هي شرط أساسي للسلم الأهلي. فلا يمكن للسلم الأهلي أن يتحقق والتعايش بين مختلف المكونات إلا بعد أن يحاسب المجرمون وأن يؤخذ على أيديهم. طبعا السلم الأهلي ليس يعني أنه أن يحمي المجرمين كما يفهمه البعض، يعني أنه هو غطاء للمجرمين أو غطاء للفلول والمرتكبي الانتهاكات. لا، ليس السلم الأهلي، إنما هو يعمل على تحقيق التوازن أو التعايش السلمي في المجتمع طبعا، ويحل المشكلات الحالية والمستقبلية. هذا السلم الأهلي، يعني إذا حصلت هناك مشاجرة أو قتال أو كذا طائفي أو، فعند ذلك يتدخل السلم الأهلي لحل هذه المشكلة، ويسعى على تخفيف آثار هذه المشاكل في المستقبل أيضا عن طريق اللقاءات والحوارات هنا وهناك. طبعا هذا عمل السلم. أما أن يعمل على إخفاء الجرائم وتعمية الجرائم والمجرمين وحمايتها، هذا أبدا ليس، بل هو شرط أساسي كما قلنا في الوصول إلى السلم الأهلي. اليوم نحن في بلد متلون متعدد متنوع الأطياف في الساحل، طبعا السلم الأهلي لابد منه، لا يمكن إلا أن نعيش في السلم الأهلي وأن يتم التعايش، وهذا ما يزداد شيئا فشيئا. كلما تقدمنا يوما كلما ازددنا يعني تطبيقا للسلم الأهلي وتعايشا أكثر فأكثر، وهذا واقع. هذا واقع، اليوم الناس يعيشون بأمان وحرية، وهناك أعمال وهناك ارتياح واطمئنان وشعور بالارتياح والأمان الحمد لله رب العالمين، خاصة في بلد عمل النظام على تجيشه طائفيا، يعني نظام 50 سنة ويعمل على تجيش هذا البلد وحرف بوصلته نحو الطائفية. ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم وعي هؤلاء الأهالي ووعي الناس وعقلمة كثير من الناس من مختلف الطوائف، هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، إضافة إلى عمل أجهزة الأمنية واستخبارات.
0: وهو كما يقال أيضا، لا سلام مستدام دون عدالة انتقالية. ومرة أخرى أسألك دكتور أنس، معراج أورال يحمل أيضا الجنسية التركية، برأيك أين سيحاكم؟ هل سيتم تسليمه إلى تركيا باعتباره يحمل الجنسية التركية؟ كيف سيكون مسار المحاكمات لهكذا نوع من المجرمين، خاصة هو مطلوب من الدولة التركية أيضا؟
2: هل الحقيقة والواقع يقول إن يعني لابد إلا أن يحاكم؟ عندنا تم اعتقاله على أيدي الأجهزة، أجهزة الاستخبارات لدينا، فلا بد أن يحاكم عندنا. نحن نطالب أن يحاكم عندنا في بامياس، أن يتم تطبيق الحكم وإعدامه في بامياس في ساحات رأس النبع وساحات البيضة والبساتين التي صار فيها المجازر. طبعا هذا مطمح آمال كل أهل بامياس وأهل الساحل، وأتوقع أهل سوريا كلها بتمنوا هذا الأمر، أنه يتم إعدامه في مكان جريمته الغالبة. طبعا هو كان مجرم في كل سوريا، شارك في كل مجازر، حتى مجزرة الحورة طبعا هو كان مشاركا فيها، طبعا في أكثر مجازر هو كان مشاركا، لكن ظهر في الشاشات وظهر على الفيديو عبارته التي يقول فيها سنطوق نعمل على تطبيق بانياس وعلى تطهيرها عرقيا طائفيا، ظهر هذا، لكن ما خفي أعظم، والتحقيقات ستظهر جرائمهم إن شاء الله تعالى. لكن الواقع يقول طبعا نحن دولة لا سيادة ولنا الحمد لله مؤسسات تعمل يعني كغيرها مؤسسات الدواء الدول. والآن رأى العالم عمل هذه المؤسسات وعمل وزارة الداخلية كيف تم القبض على هذا المجرم الذي ربما الكثير توقع أنه قد أفلت من العقاب.
0: نعم.
2: وقد صار في بلاد لا أحد يعرفها، والله أعلم.
0: نعم سيد محمد،

0: هذه العملية كما قلنا في البداية هي عملية استخباراتية بين جهاز الاستخبارات السوري ونظيره التركي، هل هذا يعني أننا فتحنا بابا جديدا للتعاون الاستخباراتي للقبض على المجرمين مثل معراج أورال من قاموا بانتهاكات وجرائم ومجازر في سوريا بين ليس فقط جهاز الاستخبارات السوري وتركيا، ربما أجهزة استخبارات أخرى؟ وأيضا النقطة التي سألتها لي السيد أنس المتعلقة بالمحاكمة باعتبار أن معراج أورال يحمل الجنسية التركية وهو مطلوب للدولة التركية.
1: نعم، بالنسبة للتعاون الاستخباراتي يعني عبر التاريخ هو موجود يعني بالعصر الحديث بين الدول. نحن الآن يعني في سوريا بصدد بناء مؤسسات جديدة، ربما كان يعني التطور واضح في المجال الأمني. وزارة الداخلية مشكورة يعني في التطور الحقيقي الذي حصل بها، يعني وزارة الدفاع، جهاز الاستخبارات، يعني هي الأجهزة هي صمام أمان البلد. يعني لاحظنا بشكل جيد يعني والشعب السوري بشكل عام يعني لاحظ التطور الحقيقي. يعني هذا التطور لابد أن ينعكس على التعاون الإقليمي والدولي، هذا أمر طبيعي. سنلاحظ في الأيام القادمة تعاون استخباراتي بين سوريا وتركيا، بين سوريا والخليج والدول العربية. سوريا لا يمكن أن تخرج خارج القاع العربي، هذا أمر طبيعي جدا، هذا الأمر يعني عبر التاريخ سوريا موجود. أما بالنسبة للمحاكمة، المجرم ارتكب جريمته على أرض سوريا ويجب
0: نعم
1: أن يحاكم على الأرض السورية، هذا في القانون السوري، هذا موجود يعني في كل
0: نعم
1: قوانين الدول. المجرم الذي يقوم بجريمة على أرض ما يحاكم على هذه الأرض
0: نعم
1: التي يعني نفذ بها جريمته. والجريمة يعني مصنفة جرائم إنسانية وجرائم حرب وموثقة لدى
0: وحسب
1: الأمم
0: القانون
1: المتحدة
0: الدولي، يعني تقصد من يقوم بجرم على أرض يحاكم على تلك الأرض حتى لو كان لا يحمل جنسيتها.
1: نعم، وهي هيومن رايتس واتش يعني هي اللي أصدرت التقرير تبع بنزرت البيضة
0: نعم
1: ورأس النبع. طبعا يعني لا شك يعني أيضا المحاكمة ضرورية وعلنية لأنها تعزز عدم تحول ألم الفقد إلى ثأر. هي مشكلة حقيقية يعني لدى ذوي المفقودين وذوي الشهداء وذوي الضحايا يعني الذين عذبهم واعتقلهم النظام البائد. إذا يعني الشعب السوري لا يريد انتقام طائفي وإنما أن تأخذ العدالة مجراها، محاكمات علنية. نحن نريد أن نشاهد هذا المجرم خلف القضبان، نريد أن نشاهد محاكمته العلنية، نريد أن نسمع الشهود والأدلة كما ذكرت حتى لا يتحول ألم الفقد إلى ثأر، وبالتالي أن نزرع في نفوس ذوي المفقودين والشهداء الأمل والثقة بدولتهم.
0: نعم، في سؤال أخير لك سيد أنس، فعلا هذه المحاكمات العلنية التي حدثت للمجرمين المتورطين بمجازر ضد السوريين أكثر مرة في ضمن يعني مسار العدالة الانتقالية، كيف تنتظرون هذه المحكمة لمعراج أورال وأن يمثل أمام القضاء وخلف القضبان؟
2: طبعا لو كان الأمر بأيدينا وأيدي الأهالي الآن أتوا به وأعدموه شنقا هنا في بانياس، لكن طبعا بكل تأكيد لابد أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم التحقيق. هذا طبعا لديه ما لديه ووراءه ما وراء، يعني هذا مخزون من المعلومات والجرائم ضد الإنسانية، فهذا ينبغي فعلا أن يؤخذ منه المعلومات وأن يحقق معه ولو تأخر وقت الحكم، لكن لابد من يعني الاعتماد على مثل هذه الأداة في استخراج ما خفي من الجرائم طبعا، وما خفي أعظم الذي ظهر لنا هذا قليل بالنسبة للذي أغار. فكلنا آمل إن شاء الله بتحقيق العدالة كمالها إن شاء الله، الوصول إلى الكمال وهذا الكمال لله عز وجل، لكن أملنا أن يكمل الإجراء والتحقيق مع هذا المجرم ثم بعد ذلك ينال جزاءه كما يعني يجب وكما يأمل كل السوريين أن يروه معلقا على حبال المشنقة هو وأمثاله. وإن شاء الله الحمد لله هذا جزء أو بعض من تحقيق العدالة الإلهية التي رأيناها بأم أعيننا اليوم عقب النصر والتحرير. طبعا هذا من أهم الأحداث وأكبر الأحداث التي شعرنا بها، وهو نصر بكل ما تعنيه الكلمة. يعني بعد النصر جاءنا انتصارات كثيرة، من هذه الانتصارات أيضا اعتقال هذا المجرم وأمثاله، والله أعلم.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور أنس عيروت، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، كنت معنا من بانياس. المقدم محمد حمادو، الخبير الأمني والعسكري من اللاذقية. بعد الفاصل نناقش صدور أحكام جديدة بحق متورطين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار 2025.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
7: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي شنقاً حتى الموت عن جنايتي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، في حين قضت المحكمة بسجن المتهم ماهر العثمان بالنضال 12 عاماً لتدخله في الجناية ذاتها، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل. كما حكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً على المتهم محمد بكور بجناية القتل قصداً، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال بجناية التعذيب، بالإضافة إلى تبرئة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.
1: من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3، معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5، معاقبة المتهم ماهر العثمان بن نضال بالسجن مدة 12 عاماً عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
0: نناقش هذا الموضوع مع الدكتور خالد كمال، مدير مشروع خالد كمال مشروع بناء من اللاذقية، والسيد قطيب قطيط، محامي والمدير من منظمة عدالة من حلب. أعتذر منك دكتور خالد كمال، مدير مشروع بناء السلام اللاذقية، يعني الخلل كان عندي في الاسم. بكل أحوال مرحبا بك، وأريد أن أسأل بداية عن هذه المحاكمات. هذه ليست المحاكمة الأولى لمن ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل، لكن اليوم ومع صدور الأحكام، لو تشرح لنا أهمية صدور هكذا أحكام، وخاصة أنها تعددت بين الإعدام وبين السجن المؤبد وبين يعني السجن لأكثر من سنة.
2: تحياتي لك وللسادة الضيوف. سيد ربا، يعني كل السوريين اليوم كانوا أمام يعني مفصلين مهمين من مفاصل العدالة السورية المرتقبة لدى الشعب السوري.

0: سوري، وهو إلقاء القبض على المجرم معراج علي كيالي، وعلى
1: أي
0: يعني صدور حكم بمحكمة الجنايات في حلب ضد من يعني ارتكب بعض المخالفات في مجازر الساحل السابقة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العدالة لا تتجزأ. لا شك بأنني كابن ثورة سورية، وأصف نفسي بأنني ثوري، أنني حزين جدا جدا أن في الحقيقة أن يعني يحاكم أي شخص ثائر بسبب ارتكابه لتجاوزات. ولكن كل الشعب السوري اليوم في ظل الحكومة السورية الجديدة يتأمل فعلا أن يكون القضاء ملجأ لكل السوريين، أن يكون القضاء العادل، أن يكون فعلا ملجأ لكل السوريين على اختلاف طوائفهم واختلاف مشاربهم. ولذلك نحن كلنا ثقة بعدالة القضاء الجديد، وخاصة أنه يعني بهذا الحكم يراعي كل الطوائف السورية.
1: نعم سيد قتيبة، كنت حاضرا اليوم في هذه المحاكمة، والقرار الذي صدر عن المحكمة هو قابل للطعن. اشرح لنا المسار القانوني بهذه الحالة، كيف من الممكن أن يتم الطعن بهذه الأحكام التي صدرت اليوم؟ وهل كلها قابلة للطعن؟
2: صدرت اليوم عن محكمة الجنايات كلها قابلة للطعن،
1: نعم
2: لم يصدر حكم، رغم أنها هي قابلة للطعن عن طريق النقض
1: نقد،
2: في
1: نعم
2: محكمة النقض. يؤسس النقض الطعن في يؤسس الطعن في النقض ويقدم لمحكمة النقض، ومن ثم تنظر محكمة النقض، وهي من محكمة محكمة تنظر من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ومن ثم يبت بقرار الطعن ولا يعني خلال المدة الزمنية. من لا يطعن خلال مدة 30 يوم يفقد حقه في الطعن. تسلسل المحاكمات بالبداية كانت هي لدى قاضي التحرير، ومن ثم استئناف، ومن ثم إلى قاضي الجنايات. قاضي الجنايات عندما كانت القضية الجنايات تم إسناد الأدلة واتباع الطرق القانونية. اليوم في المحكمة أجلت إحدى القرارات إلى الخميس القادم، بسبب أن أحد الفيديوهات التي عرضت على التلفاز أنكر المتهم أن هذا الصوت يعود له، فطلب رئيس المحكمة أن يكون هناك طلب خبرة صوتية أن يحال هذا الفيديو أو المقطع الفيديو إلى الأدلة الجنائية لفحص الصوت، هل هو صوت المتهم حيث أنه أنكره، ومحامي المتهم أيضا أنكر أن يكون هذا الصوت عائد إلى المتهم. فحالت هذا المقطع الصوتي إلى الأدلة الجنائية، ومن ثم فحصه، ومن ثم يتبين هل هو عائد له لإسناد التهمة، ويعتبر هذا دليل قطعي. طبعا 90% من الأدلة التي صدرت بناء عليها القرارات الاتهامية هي أدلة صور ومقاطع فيديو وجدت في هواتف المتهمين، في هواتفهم النقالة، ووجدت أيضا على السوشيال ميديا. يعني هناك التزام بمعايير الأدلة، التزام بمبدأ العلمية، والعلمية مهمة جدا، الشفافية أثناء مقارنة الفعل الجرمي بالتهم. يعني يسألك البعض لماذا أحدهم أخذ البراءة اثنين واثنين حكم بالإعدام، وأحدهم أخذ شهرين اكتفي بالشهرين، وكان متهم نال على سنتين وضابط
1: الذين حكموا بالبراءة. سيد
2: سنوات.
1: قتيبة، هل حكموا بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، أم أنه لا بسبب أن فعلا
2: السبب
1: الجرم لم يثبت عليهم؟ لو تشرح لنا هذا الأمر، لأنه
2: يعني
1: فعلا كان من المهم أن نرى من خرج من هذه المحاكمات بريئا.
2: قال صدر القرار لعدم كفاية الأدلة. يعني اليوم أنت لا يوجد إثبات عليك أنك ارتكبت هذا الجرم، فكيف القاضي يعني دائما عندما لا يثبت ولا يوجد لديه أدلة فهو يميل إلى البراءة وليس يميل إلى
1: نعم
2: الحكم. يعني دائما هكذا يدرسون عندما كانوا، يعني هذا العرف القضائي والقانوني ينص على أن القاضي إن لم يكن يعني متأكد بنسبة أكثر من 60% في القرار الاتهامي لا يمكن إعطاء قرار اتهامي أو حكم على شخص. يعني هو يميل دائما لبراءة المتهم ولا يميل إلى اتهامه وفرض عقوبته. لا يوجد أدلة كافية لدى قاضي الجنايات أو محكمة الجنايات، أدلة كافية تثبت أنهم قاموا بارتكاب فعل القتل أو انتهاكات أو قتل، أو قتل سواء بقصد أو دون قصد، لم يثبت عليهم أي من هذه التهم، فلذلك أخذوا حكم البراءة. انثبتت أدلة جديدة، قد تطرأ أدلة لاحقة على القضية، سيفتح الملف وسينالون عقابهم وسيحكم عليهم. لكن الآن القرار الذي صدر من محكمة الجنايات بمرأتهم هو بعدم كفاية الأدلة، يعني لا يوجد أدلة كافية. فدائما في القضاء أو في يعني العرف القضائي والقوانين أنه يميل إلى براءة المتهم،
1: مفهوم. وصلت هذه الفكرة، يعني وضحت. شكرا لك دكتور خالد. إذا سألناك مرة أخرى، محاكمات أحداث ساحل جاءت بعد أقل من عام أو بعد عام تقريبا من وقوعها، لكن الآن بدأت المحاكمات، وكان هناك حسب التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق 12 متهما تتم محاكمتهم تباعا. إلى أي مدى هذا الأمر أيضا باعتبار أن محاكمات أحداث الساحل جاء ضمن مسار العدالة الانتقالية أو موازيا ربما للمسار، إلى أي مدى هو يعزز الثقة بمسار العدالة في سوريا وبإنصاف الضحايا وبعدم التكرار؟
0: أكيد أكيد. يعني أنا فيما أعتقد أن الشعب السوري بكل طوائفه مستعجل جدا جدا لتحقيق العدالة الانتقالية. الحكومة تعمل بمهنية عالية في الحقيقة، ونجحت فعلا في إثبات أنها متجهة إلى قضاء عادل ويعني عدالة لكل السوريين. لا شك أن أنا جلست أكثر من مرة مع لجنة التحقيق سواء الدولية أو الداخلية في مجازر الساحل وأحداث الساحل. وطبعا ما حدث هو عبارة عن انفعالات أو ردود فعل. ولا تنسي أخت ربا أننا يعني خارجين من حرب أهلية طاحنة كان فيها أخذ ورد بين يعني الطرفين، فطبيعي جدا أن يكون هناك انفعالات من شباب من كلا الطرفين، ولكن الحكومة لابد إلا أن يكون لها صوتها، لابد إلا أن تكون هي الفيصل. نجح السيد أحمد الشرع ونجحت الحكومة في الانتقال من الحالة الفصائلية، حالة الثورة، إلى حالة الدولة، وأثبتت دوليا أنها اليوم تحاسب على مجازر ارتكبت في أحداث الساحل، علما أن الشارع ينتظر معاقبات أكثر للمجرمين الذين ما زالوا إلى اليوم يتجولون في الشارع. يعني مثلا اليوم المجرم علي كياري في الصور معه مجرمين ما زالوا إلى اليوم يتجولون في الشارع. الحكومة لن تنسى أحد، أنا يعني فهمت هذا الموضوع، ولكن هو بحاجة إلى وقت طويل للتحقيقات وللوصول إلى أدلة مثبتة بحقهم لاشتراكهم في جرائم ضد السوريين أيا كانت نوع هذه الجريمة. فأنا هذا الذي حدث اليوم أنا برأيي محليا ودوليا يعني يعتبر من فعلا من النجاحات التي نجحت بها الحكومة السورية، وأثبتت أو تريد أن تمشي في طريق أن دار العدل ودار القضاء هو ملجأ لكل سوري مظلوم. لا ظلم بعد اليوم، لا انتهاكات بعد اليوم، هذا المفروض أن يكون، حتى ولو كان يعني صاحب الظالم كان على رأس سلطة أو مدير أو رئيس أو إلى آخره.
1: طيب سيد قتيبة، الأحكام صدرت عن محكمة الجنايات العسكرية، لو تشرح لنا أيضا هذه النقطة، نحن شرحناها في حلقات سابقة، لكن من أجل مشاهدينا، لماذا محكمة الجنايات العسكرية من تقوم بهذه المحاكمات؟ وأيضا بتفاوت الأحكام، يعني حكم الإعدام شنقا للمتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي، ما بينما الحكم بالسجن 20 عاما بجناية القتل قصدا لمتهم آخر وهو محمد بكور. لماذا هنا الحكم بالإعدام وهنا الحكم بالسجن 20 عاما، ولماذا محكمة الجنايات العسكرية؟
2: لماذا محكمة الجنايات العسكرية؟ عندما يكون هناك في جريمة طرف عسكري سواء معارض متدخل فاعل، تحال القضية برمتها للمحكمة العسكرية. يعني العسكري عندما يكون سبب وجود هذه القضية أمام محكمة الجنايات العسكرية أن هناك أطراف عسكرية في هذه القضية.
1: نعم.
2: الأطراف العسكرية لا تحاكم إلا أمام المحاكم العسكرية، فتنقل القضية برمتها إلى المحكمة العسكرية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، الأسباب المتصففة، نحن ننظر إلى لا ننظر إلى هوية المتهم أو ننظر يعني كقانونيين أو كقضاء إلى الفعل الجرمي وبنيته القانونية. يعني اليوم في هناك تفاوت أحكام الفعل الجرمي، ما هي نسبته؟ هل هو بقصد أو بدون قصد؟ هناك أسباب مخففة، هناك أسباب مشددة تؤدي إلى هذه النتائج. يعني بالنهاية الشخص الذي كان حصل على 20 عام وهو من وزارة الدفاع فهو

0: هو أسباب مخففة، السبب أنه هو كان يؤدي الخدمة الإلزامية وكان القتل بدون قصد، أما هناك فهو القتل عمدا
1: عمدا، نعم.
0: عمدا مع التخطيط، فأدى إلى يعني وأدى إلى أن يصدر الحكم بحقه شنقا حتى الموت يعني. لكن كما ذكرنا سابقا أن هذه الأحكام يعني بالنهاية لها سبيل آخر وهو النقض والطعن بالنقض، ستذهب إلى محكمة النقض وترى هل هذه الأحكام والقرارات الصادرة بحق المتهمين مناسبة للفعل الجرم الذي أتوا به أم غير مناسبة لمن يطعن. طبعا أكيد من حصل على البراءة لن يطعن، ستذهب هذه الملفات إلى محكمة النقض
1: طب
0: في
1: هل
0: فترة
1: مناسب سيد قتيبة، هل مناسب حكم 3 سنوات سجن للمتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب؟ بالنسبة لك كمحاكي كمحامي، هل
0: طبعا.
1: الحكم مناسب؟
0: موضوع التعذيب لنفرق بين شيئين، هو لديه أشخاص وقام بتعذيبهم وهو كان تجاوز، هو لديه سلطة الاعتقال لكنه تجاوز هذه السلطة، هو
1: نعم
0: كموظف في وزارة الدفاع
1: نعم
0: بينهم أحد المتهمين نقيب يعني،
1: نعم
0: يعني هو تجاوز صلاحياته، يعني تجاوز الصلاحيات. أنت اليوم لديك أساليب أخرى لأخذ مثلا معلومات، للحصول على الاعترافات، للحصول الضغط النفسي، الذكاء، الأسئلة المغايرة، لكن هو تجاوز هذه الصلاحيات وأدى إلى التعذيب. فهنا القاضي حكمه هو 3 سنوات يخصم منها المدة التي تم إيقافهم بها وهي ما تقارب يعني سنة، يعني جميع القرارات الأحكام التي صدرت يعني
1: كل
0: يخصم
1: الأحكام التي
0: منها مدة
1: صدرت
0: التوقيف.
1: يخصم منها المدة التي تم التوقيف خلالها.
0: مدة التوقيف
1: نعم.
0: التي يعني أنه الفترة الماضية للتوقيف الاحترازي يعني وفترة التحقيق، توقيف فترة التحقيق. فهنا الفعل، ما هو الفعل؟ في القانون نص يحاسب هذا الفعل، هل هو بقصد بدون قصد، هل الأدلة كافية له، هل غير كافية. هناك أدلة كافية بالنسبة للأشخاص الذين غلبوا شنقا، يعني القانون يقول لك بسبب أصله الترصد والقتل العمد من يعني من وإلى، القانون يعطي من وإلى، يعني يبدأ من 20 سنة ينتهي من 10 سنوات ينتهي بالجنايات ينتهي بالإعدام شنقا حتى الموت، يعني هذه كلها مسندة قانونية. يمكن
1: نعم
0: نحن اليوم لا يوجد هناك إسناد قانوني منها، وهناك نصوص واضحة وصريحة يعني في مذكرة الاتهام، في مذكرة الحكم موجود رقم المادة في القضاء في قانون العقوبات العسكرية كذا، المادة في رقم العقوبات العسكرية 252 استند إليها قضاء في قانون العقوبات العسكرية، واستند عليها قاضي قوات الجنايات هم رئيس ومستشارين يعني. ففي النهاية هي لم تصدر عن شخص واحد، تم دراستها بشكل كافي، هناك أدلة كافية لإدانتهم، يعني بغض النظر نحن كنا مضمات نقف مع الإعدام أو لا نقف معه، لكن قانونيا كطبيعة قانونية كتسلسل قانوني كإجرائية إجرائيا الموضوع سليم جدا. هل نحتاج نحن اليوم إلى تغيير قانون العقوبات؟ نعم نحتاج تغيير قانون العقوبات، يعني نحن ننظر إلى أن الإعدام وإنهاء الحياة هو موضوع يعني موضوع يعني إنهاء حياة إنسان هو موضوع صعب جدا، فلذلك نحن ننظر إلى إلغاء هذه الفقرة
1: يعني
0: كما
1: بكل
0: فعلت
1: الأحوال
0: يعني
1: سيد قتيبة هذا الموضوع ليس
0: كثير.
1: يعني الآن موضعا للنقاش، خاصة أنه من قام بجرائم حرب، نحن نتحدث الآن عن جرائم أو أحداث الساحل، نتحدث بشكل عام عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من المفروض أن تعاقب وفق القوانين الموضوعة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن ما يحدث الآن في سوريا هو محاولة السير بمسار العدالة الانتقالية بالقوانين الموجودة. دكتور خالد، ما يحدث في الساحل اليوم، أيضا تم القبض على معراج أورال جزار بانياس كما تعلم، وما يحدث أيضا من محاكمات الآن لأحداث الساحل، لابد أن نسأل أيضا بالنسبة لوضع الساحل هنا من وجهة نظرك، هل هذه المحاكمات تضمن عدم التكرار؟ لأنه في العدالة الانتقالية أهم الأمور التي ينص عليها هو ضمان عدم التكرار.
2: لا شك، هو هذا الذي كنت أريد أن أقوله من البداية، أن كل السوريين اليوم يبحثون عن الاستقرار، الاستقرار الذي يفيد كل مناحي الحياة، سواء المناحي التعليم ولا الاقتصاد ولا الاستثمار الذي الكل ينتظره، ولا التطوير ولا النهضة ولا البنية التحتية، هذا لا يمكن أن يتم مع وجود السلاح الغير منضبط، سواء مع هذا المجرم

0: علي كيالي والشبيحة والفلول الذين ما زالوا إلى الآن يختبئون، أو سواء مع من يعني يريد أن يعني يتصرف تصرفات خارجة عن نطاق الدولة وعن سيطرة الدولة. هذا يعطي شعور بالأمان والاطمئنان إلى المواطن، يعطي شعور بالأمان والاطمئنان إلى من ينظر إلينا من الخارج، سواء من السوريين الذين يريدون أن يعودوا إلى بلادهم، أو من الغير السوريين الذين يريدون أن يزوروا سوريا لأجل السياحة ولا الاستثمار ولا إلى آخره. ولذلك هذا من أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية. المشكلة الكبرى أنه ينبغي على الشعب السوري أن يفهم بأن الكل ينبغي أن ينطوي تحت الدولة. معراج أورال المجرم سنتين إلا قليل، إلا يعني سنة ونصف تقريبا، وهو مختبئ. من الذي كان يتستر عليه؟ وهو بالأساس غير سوري. يعني أنا أتفهم تماما عندما زوجة تتستر على زوجها وهو مجرم، أم تتستر على ابنها
1: يعني
0: وهو
1: تقصد
0: مجرم.
1: الحاضنة،
0: من الذي يحضنهم؟ بالأساس هو غير سوري وبالأساس هو
1: طب
0: مجرم.
1: برأيك إلى أي مدى ما زالت هذه النسبة من الحاضنة الموجودة في يعني أماكن متفرقة في سوريا، لا سيما في الساحل؟ هل هي موجودة إلى هذه الدرجة، أم أنه بعد ما حدث من أحداث الساحل والتطمينات التي ترسلها الدولة وكل ما جرى وهذا مسار المحاكمات الآن، بدأت هذه الحاضنة تتفكك وتلاشى وتختفي، أم أنها ما زالت موجودة؟
0: لا شك أنها تلاشت يعني بنسبة كبيرة جدا جدا، ولكنها ما زالت موجودة. والدليل أنه إلى اليوم مختبئ هذا الجرز معراج أورال، حتى استطاع أن المخابرات السورية أن تلقي القبض عليه. ما أريد أن أقوله، إلى اليوم الشعب السوري سيد روبا مثل أي شعوب العالم، فيه الجيد وفيه غير الجيد، فيه من يريد أن يعيش بأمان واطمئنان، وفيه من يريد أن الدم والانتقام والقتل. نعم، ما زال يوجد في سواء في جبال العلويين ولا في غير مناطق، ما زال يوجد أشخاص تتستر على المجرمين.
1: نعم،
0: ينبغي أن ننتهي من هذه الحالة، وإلا سوريا لن تعيش حالة الاستقرار والأمان التي كنا نطمح وما زلنا نطمح بها. فاليوم إذا انتهينا من هؤلاء المجرمين، سوريا ستعود كدولة. وأنا اليوم أو قبل البارحة زرت المحكمة والقضاء العسكري، وفيها حالة من الأمان والراحة والاستقرار، ما يستطيع فيه المواطن بكل طوائفه
1: نعم.
0: أن يقول أنا أريد أن أطالب بحقي. هذا غير لم يكن موجودا في زمن النظام السوري.
1: نعم،
0: أبدا أبدا، النظام السوري السابق أقصد. فاليوم نحن نعم
1: تفضل أكمل دكتور.
0: فأنا مطمئن جدا جدا أن الوقت ممكن سيطول الوقت حتى ننتهي من الحالة الإجرامية.
1: دكتور خالد، كأننا فقدنا الاتصال بدكتور خالد. أذهب مرة أخرى لك سيد قتيبة، ماذا بقي من محاكمات أحداث الساحل، وخاصة أنك ذكرت بأنه الأدلة أرسلت مرة أخرى لأحد المتهمين إلى التحليل الجنائي، ما هو المتبقي من محاكمات أحداث الساحل؟
2: في احداث الساحل هناك حوالي 250 متهم، تم القرار يعني القاء القبض والقرار القيام على 14 شخص. اعتقد انه في الخميس القادم ستكون يعني الجلسه النهائيه او اخر جلسه ان استطاعوا الوصول الى التحليل الصوتي. لكن بالنسبه لقضايا الساحل، لكن هناك قضايا تطرح بشكل يومي، يعني هناك اشخاص يلقى عليهم القبض بشكل يومي. كما ذكرت الآن إلقاء القبض على معراج أورال الذي كان يحاول العبور إلى لبنان بعد سنة ونصف في سوريا، تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع مكافحة الإرهاب. حقيقة فرع مكافحة الإرهاب يعني لهم الشكر، يعني إلقاء القبض على 90% من المجرمين المختبئين في سوريا أو الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود. يعني للأمانة هناك عمل جبار يقومون به، وهناك أشخاص سيقدمون للمحاكم مستقبلا، يعني بعد يعني هذا معراج أورال أو الأشخاص الذين عليهم قبض مؤخرا سيقدمون للمحاكم. يعني قد ينتهي ملف محاكم الساحل، لكن سيفتح ملف آخر وهو محاكمة جميع الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، ارتكبوا انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، يعني ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. معراج أورال كان كما
1: هي بدأت هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، لكن برأيك بالنسبة تحديدا لأحداث الساحل، إلى أي مدى هذه المحاكمة تعززت الثقة بالقضاء؟

0: بشكل مختلف باعتبار أن ما حدث في الساحل حدث في عهد سوريا الجديدة؟
1: لا أفهم السؤال أستاذ رضا مرة أخرى.
0: سألتك بالنسبة تحديدا لأحداث الساحل باعتبار أنها حدثت

0: استئناف له نقض، يعني له مراحل وله مدد قضائية يعني لا يمكن تجاوزها، لو طلب شهود إعادة محاكمة، هناك طلب إفادات مرة أخرى، إعادة النظر في موضوع الشهود، جلب شهود آخرين، تأخر الشهود، تبليغات، تأخر التبليغات، عدم وصول التبليغات، هذه كلها تحتاج لوقت. يعني هاي الإجراءات القضائية المتبعة يعني تحتاج لوقت، يجب أن تأخذ وقتها
1: وهذا
0: الكامل
1: ما
0: يعني.
1: كنا نقوله سيد قتيبة، أنه كل هذه الإجراءات في وقت ليس بطويل، وتمت المحاكمات لأحداث الساحل، وكما قلت بقي ربما محاكمة وجلسة قادمة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك السيد قتيبة قطيط المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معنا من حلب. شكرا أيضا للدكتور كمال خالد كمال، كنت معنا من اللاذقية. دكتور خالد شكرا لوجودك، حضرتك مدير مشروع بناء السلامة. فاصل قصير نعود لنناقش منظمة قرى الأطفال الدولية التي تقرر عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال عن عائلاتهم خلال حكم النظام المخلوع.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن منظمة قرى الأطفال الدولية SOS قررت عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم خلال حكم نظام الأسد، رغم تكليف شركة محاماة مستقلة بإجراء التحقيق. وحسب بي بي سي، أقرت المنظمة سابقاً بنقل أكثر من 140 طفلاً إلى مرافقها بأوامر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، في حين أشارت مسودة التقرير إلى أن المنظمة لم تكن مجبرة على قبول الأطفال من الأجهزة الأمنية. وأضافت بي بي سي في تقرير لها أن SOS لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهدات سابقة، وأن قرار حجب التقرير أثار خلافات داخلية دفعت جمعيات في عدة دول إلى الانفصال عنها، في حين أكدت المنظمة أن مراجعتها القانونية لا تزال جارية. ونفتح هذا الملف مع السيد سامر قرابي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن الأطفال المفقودين من حلب، مرحبا بك. والدكتور مصعب الجمل أستاذ في القانون الدولي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، لماذا ترفض SOS أن تنشر هذا التقرير؟ ما الذي يتم إخفاؤه من أمور متعلقة بالأطفال، وما قامت به SOS في فترة النظام المخلوع؟
1: تحياتي لكم وللمشاهدين. الموضوع يتعلق بالسؤال وما دار حوله، من وخاصة أيام النظام الأسد وإخفاء الأطفال. طبعا بذلك الوقت كان يتحول الأطفال من السجون إلى دور الرعاية، وكان يتم التعتيم على الأسماء والتحفظ على يعني معلومات الأطفال بشكل عام، وهذا يعتبر إخفاء قسري

0: ويعتبر جريمة، وهذا الشيء صار معروف، حكيناه أكثر من مرة على القنوات الإعلامية والإعلام وشرحناه في أكثر مؤتمر صحفي. هلا موضوع الاس او اس أخفت ما أخفت، بعتقد هذا بيتعلق بخصوصيته، ولكن ما في شيء تحت الإخفاء. نحن كلجنة من اليوم الأول تدخلنا فورا في دور الرعاية، وتم تبديل كل المجالس الإدارة في كل دور الرعاية اللي كانت موجودة آنذاك مع أول التحرير طبعا، وكان لنا دور
1: طب هل تم
0: بالتحقيق
1: تسليمكم كل
0: والبحث.
1: الوثائق؟ هل تم إعطائكم كل الملفات؟ هل لديكم كل المعلومات والحقائق؟ لذلك نسأل، ما الذي تخفيه الآن SOS من تقارير، من معلومات حول عدد الأطفال، ما كان يعني يعمل بهم، كيف يتم تفريقهم عن ذويهم؟ لذلك سألتك، برأيك هل هناك معلومات لم تصلكم مخفية إلى الآن؟
0: أنا أحكي بصراحة، لحتى الآن عم تجينا معلومات، لحتى الآن عم نكشف في وثائق، لحتى
1: نعم
0: هذه اللحظة يعني من فترة أسبوع أو أسبوعين عم تجينا معلومات. نحن كشفنا فقط في الـ SOS عندهم مثل ما حكيت وحضرتكم 140 حالة تحولت. هلا ممكن يكون الأرقام قابلة للزيادة بحال الكشف على وثائق كانت ممكن تكون مخفية، يعني نحن حاليا عم نحكي على الوثائق الموجودة اللي ضبطناها في الـ SOS. أما إذا في شيء كان مخفي فنحن عم نبحث وجاري البحث والتحقق. هلا تم الوصول من اصل 140 طفل، انا راح احكي ارقام الان، وصلنا ل 124 طفل كشفنا عن
1: نعم
0: حالتهم
1: من
0: في
1: أصل
0: الأسويس.
1: 140، لكن إذا كان هذا هو
0: نعم
1: الرقم الصحيح لم يكن
0: الاساس
1: هناك إخفاء
0: الصحيح
1: أكثر.
0: المصرح عنه،
1: المصرح
0: فلذلك
1: عنه.
0: جاري العمل والبحث عن الوثائق اكثر واكثر
1: طب ال
0: والبحث عن الاطفال
1: 124
0: اكثر.
1: وصلتم لهم خلال هذا العام؟ كيف تم التعامل
0: خلال
1: مع
0: هذا العام
1: ملفاتهم؟
0: من يعني تقريبا من الشهر الخامس السنة السابقة، يعني مع تشكيل لجنة
1: وتم إعادة الجميع إلى ذويهم؟
0: ال 124 وصلوا لزويهم.
1: نعم
0: هلا الطريقة راح احكي كمان على هذا الامر يعني عشان اوضحه، بما انه نحن ما شاء الله على قناتكم الكريمة وشكرا لهذا الاهتمام،
1: شكرا
0: راح
1: لك.
0: احكي واركز على الامر. هلا هدول الاطفال لما وصلوا ممكن وصلوا في منهم بالتبديل، في منهم في دفع الايام، طبعا عم بحكي عن نظام البائد، دفع الاموال ممكن يكون تبديل، احيانا كان يطلبوا تبديل مثلا بين حدا يسلموا اطفال، كان
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: النظام يعمل بهذا الموضوع يعني يحتجز اطفال مشان يضطر انه يبدل على حدا
1: نعم
0: من
1: صفقات
0: مثلا
1: للتبادل.
0: مناصب
1: نعم
0: الجيش. نعم كان يبدل، ففي اكثر من حال، فنحن بحثنا بعمق يعني ووصلنا لهذا العدد واختلف تسليمهم، يعني في منهم تسلموا رسمي، في منهم حكينا دفع مال، في منهم على طريق التبديل والهلال الاحمر والقصص يعني.
1: طيب أذهب إلى الدكتور مصعب. دكتور مصعب، قانونياً كيف يجب التعامل الآن مع SOS وهذا التقرير الذي ترفض أن تنشره، خاصة أنه يعني كما تحدث السيد سامر هم تعاملوا مع الملفات التي استطاعوا أن يصلوا لها أو التي تم تسليمها، لكن لا نعلم إن كانت هذه هي الأعداد فقط من الأطفال التي تم إخفاؤهم. كيف يجب أن يتعامل قانونياً مع هذا الملف؟
2: السلام عليكم
1: وعليكم
2: ورحمة
1: السلام
2: الله
1: ورحمة
2: وبركاته. طبعا بالنسبة للتعامل يجب أن يكون هناك توسع أكثر، يجب أن يكون هناك تحقيق أكثر، لأن الـ SOS اللي أخفت معلومات هي حقها تخفي معلومات للعموم بشكل عام، أما لما بيكون هناك تحقيق أو جهات دولية أو جهات قضائية تطلب ذلك فعليها أن تقدم هذه المعلومات، بل هي مرغمة على أن تقدم هذه المعلومات. إلا أن SOS كما هو واضح هناك فساد، هناك فساد كبير في الموضوع. ليش؟ لأنه إخفاء المعلومات عن الأطفال، إخفاء أسماء الأطفال، يعني عالميا هناك جريمة مرتكبة، هناك أضرار كثيرة، هناك تعويضات في حال وجود هذه الأضرار للضحايا، للأطفال الضحايا، ذويهم لهم الحق بطلب التعويض، لأنه كل خطأ سبب ضرر يلزم بالتعويض. هذا من باب الحالة الدولية بشكل عام، وبالنسبة للـ SOS اللي رفضت لا سيما المحامين أو شركة المحاماة الخاصة عندما طلبت المعلومات. طبعا إذا بدنا نحكي على الوضع الخاص أو وضع سوريا تحديدا، نحن كما نعلم جميعا أو المتخصصين في هذا المجال والباحثين والمطلعين أنه الـ SOS هي أسست كمنظمة دولية، أسست أو ك

0: اتحاد دولي أسس سنة 1949 في سوريا، دخلت سنة 1950 نظريا، عمليا بدأت سنة 1981. هي كمعلومات دقيقة لهذا المجال. في البداية طبعا روج لإعلام كبير، ويعني أنه هؤلاء الأطفال يعيشون حياة 5 نجوم أو 7 نجوم، هيك التوجه، هيك الناس شافت الموضوع. يعني ليش؟ لأنه هن للأيتام أو الأطفال ما لهم أهل، مفقودين إلى آخر ما هنالك ذويهم، فالأطفال وضعوهم في هذه
1: الاس. طيب هكذا منظمة دولية بهذه العراقة،
0: لكن لكن لكن لكن عمليا لكن عمليا
1: نعم. يعني هذه هكذا منظمة بهذه العلاقة، عمليا كيف كانت تتعامل مع الأطفال في سوريا قبل الثورة السورية حتى؟ هل كانت فعلا
0: عمليا نحن عم نحكي على الوضع السوري كجزء من الاتحاد الدولي لقرى الأطفال للإس أو إس، كجزء منها لأنه دخلت ضمن الاتفاقية الدولية. لكن هنن طبعا كانت بالبداية لمحسوبيات خاصة. ليش؟ لأنه كان في اهتمام فيهم في البداية، لكن بعدين تحول الموضوع إلى جشع، لا سيما منذ بداية عهد المخلوع بشار الأسد. بدأ هناك الجريمة بكل معانيها. طيب. ليش؟ لأنه صار هناك اتجار بالرقيق، بيع الأطفال، وغير هيك بيع الأعضاء أيضا، كل هاي انوجدت في فترة الحرب السورية.
1: هذه الاتهامات، أنت تقول أنه SOS قامت بهكذا أمور، لأن هكذا اتهام يحتاج لأدلة. صحيح أن SOS قامت بإخفاء الأطفال، لكن موضوع الرقيق الأبيض وهذه الأمور، يعني لو تعطيني أيضا معلومات عنها، لكن بعد أن أعود لك سأذهب إلى السيد سامر. سيد سامر، هل فعلا الجهات القضائية القانونية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فرضت على SOS أن تسلمها كل المعلومات، وخاصة الآن التقرير الذي كلفت بأن تقوم به وترفض أن تنشره، وربما كما قال الدكتور مصعب يحق لها أن لا تنشره للعموم، لكن يجب أن تسلمه للجهات القانونية وخاصة الجهات المعنية بإعادة الأطفال لذويهم؟
2: نعم صحيح، ولكن مثل ما حكينا وحكى الضيف الكريم أنه الموضوع يتعلق بسياستهم بالنهاية، ولكن نحن كحكومة رح نحكي بشكل عام، سواء كان وزارة عدل أو وزارة شؤون اجتماعية والعمل أو حتى وزارة الداخلية.
1: نعم.
2: نحن عملنا يذهب باتجاه الرقابة، يعني أعلى مستويات الرقابة تكون موجودة، ونعمل اللي علينا، يعني التحقيق مفتوح لحد هذه اللحظة، وفي فرق ميدانية عم تبحث، وفي قضاء عم يبحث، وفي لجنة عم تبحث. يعني
1: طب هل تم التواصل مع المنظمة الأم بأنكم تنتهكون المعايير الدولية، وهناك معلومات ربما لم تسلم جميعا للدولة الجديدة المتخصصة بإخفاء أطفال؟
2: تم التواصل طبعا مع المنظمة الأم، ونحن حكيت في البداية أنه تم تغيير مجلس الإدارة مع بداية التحريم، مو بس يعني SOS، كل دور الرعاية تقريبا، وخاصة اللي بتعنى بهذا الأمر أو اللي إلى دور بموضوع الأطفال، تم تغيير مجلس الإدارة. فمجلس الإدارة اللي استلمت فورا صار تواصل مع المنظمة الأم، وتحطهم بالصورة يعني بكل شيء عم يصير. لذلك صار هن حتى يبعثوا كتب، حتى بعثوا لجان تحقيق، ما بعرف إذا كان عندكم اطلاع، دخلت لجان تحقيق من منظمة SOS، وبقيت فترة وسمعت الأهالي وطالع التقرير وتسلم يعني أصولا للمنظمة الأم في النمسا.
1: هل تعتقد أن فعلا المنظمة الأم كانت ليس لديها معلومات عما يقوم به النظام المخلوع في قرى SOS في سوريا خلال فترة 14 عاما من الثورة؟ هل كانت مغيبة عما يحدث؟ يعني ألا تتحمل المسؤولية بأنها لم تكن تقوم بدورها الرقابي على فرعها في سوريا؟
2: طبعا حتى التقصير يعتبر يسأل عنه، يعني أي منظمة أو أي عمل التقصير بحد ذاته هذا يعتبر، يعني حتى أنا كنت مقصر، وهنا أكيد أعتصر الأخبار، لأني أنا يعني دائما بدي أحكي معلومات، ولكن راح أحكي أنا يعني نوعا ما يعني استقراءات. SOS باخر كم سنه صار تعتذر عن استلام الاطفال، انه عم يعملوا صيانه او كذا، بتوقع انه هن صار يحسوا بالخلل الواضح، انه هذا الامر فيه مشكله يعني. فالمنظمه الامنه عم تتحمل مسؤوليه، ولذلك نحن

0: ذهبنا باتجاه طلب التعويض، ويعني اللي صار على عدوي الاطفال واطفال نفسهم. يعني يمكن هلا راح نحكي في هذا الامر كمان،
1: نعم سنتحدث
0: يمكن
1: بالتأكيد.
0: يكلمني سنتحدث. تمام، عشان ما انا
1: نعم، طيب دكتور
0: مفضول.
1: مصعب، فعلا بالنسبة لتحمل المسؤولية، باعتبار أن هذه المنظمة في سوريا SOS هي تابعة لمنظمة دولية، من يتحمل المسؤولية بما حدث للأطفال خلال سنوات الثورة وما كان يقوم به النظام في قرى SOS بالتعاون مع مسؤولين من يعني من نظامه، كما تعلم ريم القادري و كندا الشماط
0: نعم
1: وزيرتي الشؤون الاجتماعية والعمل في عهد النظام المخلوع
0: نعم نعم
1: متهمات بهذه الجرائم، من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى؟ هل هي المنظمة الأم
0: نعم
1: أم المنظومة بأكملها؟
2: أستاذي، نحن بدنا نحدد نقطة كثير مهمة. هي اتحاد وليست مجرد منظمة. الموضوع ليست منظمة وإنما اتحاد. هناك منظمات أهلية تابعة ل أو مرخصة من ضمن هذا الاتحاد، أما الاس او اس هي اتحاد وليست مجرد منظمة، واتحاد دولي، ومعنى ذلك أنه يخضع للأمم المتحدة. فمن باب أولى، من باب أولى أن يكون مدرج تحت بند حقوق الطفل في الأمم المتحدة، أيضا أن يكون هناك إدراج له ضمن الوضع الداخلي اللي بكل دولة من الدول، إضافة إلى الوضع العام، لأنه نحن دائما عندنا مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه. طبعا ما داموا تابعين لهذا الاتحاد فالاتحاد له دور كبير، لكن الاتحاد مسؤول بالتعويض فقط، أما ما عدا التعويض بالتعويض المادي يسأل
1: المادي. نعم.
2: بالتعويض المادي.
1: هل هناك
2: أما
1: نص
2: ما عدا التعويض
1: كيف
2: المادي
1: يكون التعويض
2: يسأل
1: المادي؟
2: الوضع الداخلي بالعقوبات الجزائية وبإحالتهم إلى القضاء المختص. وفي نقطة كثير مهمة أستاذتي الكريمة، نقطة مهمة جدا عند الطرح، الحديث عن 140 طفل، في عندنا تناقض بنفس الوضع، في تناقض واضح. ال 140 طفل منذ سنة ونصف، بعدين تم الكشف بعد سنة تقريبا عن 200 طفل، فإذا كيف 140 وهون صرنا 200؟ بعدين هناك التغييب للأطفال أو المفقودين بالقوائم تتجاوز 3000. فهذه التناقضات يجب البحث عنها، يعني يجب تقصي
1: ما هي
2: الحقائق
1: القوائم التي تتحدث عنها
2: ويجب
1: دكتور
2: إحالات
1: مصعب؟
2: قضائية
1: هذه
2: للتحقيق.
1: القوائم التي تتحدث عنها،
2: نعم،
1: ما هي هذه القوائم؟ من أصدر هذه القوائم التي تتحدث عنها، التي تقول هناك اختفاء 3000 طفل من دور الرعاية المختلفة، ليس فقط SOS، أم أنه فقط من SOS؟
2: بالنسبة لوجود 200 طفل تم الكشف عنهم، نفس الجهات المختصة التي تحدثت عن 140 طفل، نرجع لنبحث بنلاقيها موجودة نفسها. أما بالنسبة ل 3000 طفل، هي المنظمات الأهلية والناشطين هم الذين
1: من هو المصدر
2: صرحوا
1: لهذه
2: عن وجود
1: القائمة؟
2: اختفاء لأكثر من 3000 طفل.
1: ما هو مصدر هذه القائمة التي تتحدث عنها 3000 طفل مفقود؟ ما هو المصدر؟ هل هو صادر عن منظمات مجتمع مدني، عن وزارة الشؤون
2: صادر عن
1: الاجتماعية،
2: الناشطين،
1: ناشطين،
2: عن الناشطين، عن الناشطين، عن منظمات حقوق الإنسان وشبكة حقوق الإنسان، كلها صرحت عن ذلك. وأيضا منظمات أهلية خاصة تبحث عن هذا الموضوع.
1: طيب.
2: بدأت بعد التحرير، بدأت في العمل والبحث. ليش؟ لأنه الناس بدها أولادها، بدهم أطفالهم اللي فقدوهم. ليش؟ لأنه صار هناك تلاعب كبير في أثناء الحرب في عهد الحكم البائد. بدأوا يعني تغيير الأسماء، تغيير الهويات، يغيروا أسماء الأطفال، يغيروا الأماكن، يغيروا، بحيث في اختفاء، إخفاء كامل لكل المعلومات. وين راحوا؟ فإذا هناك جرائم ترتكب بحق هؤلاء الأطفال. نحن ما عم
1: طيب.
2: نحكي بس من شان موضوع نطالب بتعويض، بيهمنا موضوع الحق العام أكثر من الحقوق الشخصية. الحق العام اللي هو حق الدولة في التعويض أكثر
1: طيب.
2: من أو في الجريمة والعقوبة أكثر من التعويض المادي اللي ممكن
1: نعم.
2: يحصل عليه.
1: طيب سيد سامر، إذا سألناك
2: نحن الآن
1: هل لديك تأكيدات عن موضوع هذه القوائم التي تحدث عنها الدكتور مصعب؟

0: الذي قال أنها صادرة من أكثر من جهة، ناشطين ومنظمات تعمل بمجال الكشف عن مصير الأطفال. 3000 رقم كبير، هل لديك تأكيد أو نفي لهذا الأمر، أو هل وصلتكم هذه المعلومة في لجنتكم؟
1: طبعا هي المعلومة عندنا، هي طبعا هي 3700 طفل.
0: نعم
1: طبعا هي لجان حقوقية ومن
0: موثقة توثيق كامل بالاسم.
1: نعم المنطقة لسه بحاجة توثيق أكثر، بس أنا رح أحكي أوضح معلومة. عم يحكي الضيف على موضوع 200 طفل تم الكشف عنه، عم بصير خلط في الأمر، أنا رح أحاول أوضحه الآن. إحنا وقت اللي حكينا عن 200 طفل كنا عم نحكي على كل دور رعاية، الآن إحنا عم نحكي على اس او اس، ضروري نحررها هي النقطة مشان ما يصير في لغط أو يصير في هيك يعني خلط بالأمور على المشاهدين والمتابعين. يعني نحن حكينا، رح أرجع أنا أعيد كلامي، نحن في 320 طفل لحد الآن كإحصاء أولي تم هدول الكشف عليهم في دور رعايه، وتحولوا من جهات امنيه لدور رعايه، ثبتنا هي النقطه تمام. جينا الان كشفنا عن مصير 214 طفل لحد الان، صرنا نحن كاشفين عن مصيرهم ومتابعين، ممكن يزيد العدد الاساسي ل 320 ممكن يزيد، وال 214 اجباري يزيد، راح يزيد. هذا لازم نركز على النقطه، لما حكيت على 140 وحكينا على 114 عم نحكي فقط على الاس او اس فقط، مش ماسي خط بالارقام. موضوع الاطفال انه هدول وين راحوا، نحن عم نركز الان على دور رعايه، وانا بيهمني الان ابحث في السجلات، سواء السجلات اللي كانت موجوده بالداخليه عند فروع الامن، سواء بسجلات موجوده عند وزاره العدل، سواء بسجلات. الان نحن امام حالات جديده، الان نحن شفنا اولاد رانيا العباسي،
0: نعم.
1: اطفال بعد ساعتين تم تصفيتهم. طب هدول من ذكرين من ضمنها، هي نحن مشان ما نحمل حالنا ونروح باتجاهات تضيعنا وندخل في نحن الان عم نحاول نركز على موضوع دور الرعايه، وفي عندنا مسار اخر هو البحث عن الاطفال في مكان ثاني.
0: اذا المنهج المتبع هو البحث بدايه بالاطفال الذين كانوا موجودين في دور الرعايه، هذا هو المنهج المتبع الان.
1: نعم نحن هلا اذا نحكي في موضوع الاطفال الثاني، فانا ممكن تفرضوا حلقه ثانيه نحكي فيها، لان عم يتابعوها مثلا وزاره الداخليه، عم يتابعوها جهات ثانيه، مكافحه ارهاب مثل ما حكينا سابقا، بلش يفتحوا هاي الملفات.
0: طيب بالنسبة للبحث عن الأطفال الذين كانوا موجودين في دور الرعاية، ما هي الأساليب المتبعة؟ كيف تمسكون رأس الخيط حتى يصل ذوي الطفل إلى طفلهم؟
1: تمام، نحن أول شيء بيبدأ الخط منين؟ بيبدأ من فرع الاعتقال، بياخذهم مثلا اخذ العائله كلها، فبصير عنده عبء الاطفال، فبيقوم بيصدر كتاب لمحافظه، مثلا محافظه سواء دمشق او ريف دمشق، بخاطبهم تامين هؤلاء الاطفال، ففورا بتواصل هو مع الوزيرات اللي كانوا موجودين مثلا بالشؤون الاجتماعيه والعمل، وهن بخاطبوا ايضا، هي بعطيك الخطه كامله، بخاطبوا دار الرعايه مشان يستلم هذا الطفل. طبعا وفي اهم شيء هي الـ يعني الكليشيه المكتوبه على كل كتاب، التحفظ على اسماء وعدم كذا تحت طاقه المسؤوليه، عدم الافصاح عن اي اسم من هؤلاء الاطفال تحت طاقه المسؤوليه. طبعا هي تكمن مسؤوليتهم، حتى وقت اللي بيجوا اهاليهم بيسالوا عليهم بيقولوا لهم ما في حدا موجود وما بتعاونوا معهم، يعني اصلا دور الرعايه بهذيك الايام كثير الاهالي معانين منه، لذلك عم تشوفوا انه الاهالي محتقنين اتجاه الوزيرات ومحتقنين باتجاه دور الرعايه، ونحن عم نحاول نروح باتجاه كشف المصير، وموضوع المحاسبه قادم لا محاله، في هناك عداله انتقاليه وانطلقت انطلق قطار عداله انتقاليه وراح يتحاسب الكل. ولكن تركيزنا نحن كلجنه عم بيروح باتجاه الكشف عن مصير نحن الاطفال، نحن عم نجهز الان فرق كثير صارت موجوده على الارض، نحاول نبحث. يعني انت عم تحكوا عن 214 طفل خلال عام، مو رقم سهل انت تصل للطفل وتعرف انه فعلا تم تسليمه لاهله اصولا. يعني 214 طفل رقم كبير.
0: نعم
1: ونشغل عليه يعني، ولحد الان
0: طيب عند وصول الاهل للطفل، ما هي الاجراءات التي تقومون بها للتاكد من ان هذا الطفل هو فعلا وصل الى ذويه، الى اقاربه، الى عائلته؟ هل تقومون بتحليل الدي ان اي؟ يعني كيف هي الاجراءات خاصه؟
1: لا لا لا، الاطفال هم واعين، بيكونوا موجود صور لهم،
0: هل الجميع يعني يملكون ذاكره للتعرف على ذويهم؟
1: نعم نعم، حتى الاوراق الموجوده بين ايدينا عم توصلنا انه استلم. يعني اليوم بس اوضح شغله، لما عم يسلموه عم بيوقع مثلا مين اعتبر اهله ما موجودين، عمه، بناء على مثلا اوراق رسميه حاصل عليها المحكمه مثل الوصايه الشرعيه، عم ياخذ الطفل اللي عنده، نحن عم نتواصل مع عمه نفسه اللي موجود، هو اسمه ورقمه الوطني وكل شيء، فعم نصل له، ولما بنصل له نحن متاكد انه فعلا استلم الطفل فلان الفلاني ونتاكد وهيك يعني.
0: نعم طيب اذهب مره اخرى للدكتور مصعب. دكتور مصعب، بالنسبه للاليات القانونيه المتبعه برايك، ايضا موضوع اثرت موضوع الحق العام، كيف يكون الحق العام بهذه القضايا موجودا ضمن مسار العدالة الانتقالية؟ لأن موضوع إعادة الأطفال هو ضمن مسار العدالة الانتقالية أيضا،

0: وضمان يعني أن يعود كل حق لأصحابه، وضمن أيضا موضوع جبر الضرر أو ما يسمى بالتعويضات هنا.
1: نعم نعم، نحن طبعا هذا الموضوع في عنا نقاط كثير مهمة. هلأ المنظمات الدولية الـ SOS من مصلحتها أنه تلتغى ضمن سوريا وتتحول لمنظمات أهلية أو مجتمع أهلي أو ما شابه ذلك، لكي تتملص من التعويض المالي، والتعويضات كبيرة لأنه في عدد كبير من الأطفال، وتعويضات مبالغ مالية كبيرة اللي لازم يدفعوها تعويض لإلهم. نرجع لموضوع الحق العام. الحق العام هنا سواء نحن إذا بدنا ننتظر لموضوع العدالة الانتقالية، هي العدالة الانتقالية قادمة كما قال الضيف الكريم، لكن أقول لك يجب تحريك الدعوة العامة والتحقيق فورا، وتشكيل لجان قانونية من المحامي العام في كل محافظة، بالإضافة إلى تعاون مع نقابات المحامين أيضا، بالإضافة إلى وجود أعضاء ضمن الشؤون الاجتماعية والعمل وضمن وزارة الأوقاف، لأن هذه الجهات يجب أن تجتمع جميعها. لكن الإدارة العامة لإدعاء الحق العام هو للمحامي العام الأول في كل محافظة، فهكذا يجب أن يسير للوصول إلى الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء الأطفال. حتى المختفي والما بيلتقى بدنا نعرف وين، وطبعا للبحث عنهم والتأكد من هوياتهم. ليس سلموا أنه هذا هو فلان، هذا ابنكم، خذوا، لا، في أيضا وسائل تحقيق أخرى، الحمض النووي، DNA، إلى آخره، لنعرف أنه هذا هو ابنهم، ما يكونوا مسلمين يعني شخص آخر.
0: السيد سامر قال أن الأطفال يتذكرون ذويهم يعني، ويملكون هذه القدرة على التعرف عليهم ضمن المسار أو المنهج الذي يتبعونه في البحث. سيد والله. سامر، مرة أخرى بالنسبة لك، التعويضات، ما هي هذه التعويضات؟
1: في أطفال عمره الأربعة أيام أستاذي.
0: نعم تفضل دكتور.
1: أربعة أيام عمر الطفل، شو بدي يتذكر ليتذكر؟
0: طيب سيد سامر، سألناك هذا السؤال وقلت أنه الأطفال الذين عادوا يملكون القدرة على التعرف على ذويهم، لذلك أنا سألتك عن موضوع الفحص.
2: نحن رح أوضح أمر هام بالتالي.
0: تفضل.
2: أي طفل عم يدخل على SOS عم يدخل بأوراق رسمية. هذول الأطفال كلهم داخلين بأوراق رسمية، يعني جايين باسمهم وجايين بكل شيء كتب، ولكن التحفظ على أسمائهم ما يذكروه قدام حدا، ولكن هي موجودة بالسجلات.
0: نعم.
2: هي موجودة بسجلات، نحن لما رجعنا للسجلات شفناها، ولما سلمون لذويهم نفسهم.
0: يعني هذول أطفال الـ SOS تحديدا، لكن بشكل عام المنهج مختلف في يعني بالوصول للعوائل.
2: الفكرة وقت بيكون مجهول النسب، نحن ما نعيد اختراع العجلة، وقت بيكون مجهول النسب، ما له نسب، إذا هو جاي بالأصل اسمه كذا فرضا، وموجود بإدبارته، عم نفتح الإدبار عم نقرأ، عم نشوف اسمه كذا اسمه كذا اسمه كذا، وقت اللي عم نشوف اسم أمه اسم أبوه كذا، لأن صار في عنا التفاصيل كلها، ما بقى في تحفظ، لأن إحنا كشفنا كل شيء.
0: نعم نعم.
2: لما تحررت سوريا نحن كشفنا كل الأوراق.
0: لكن الدكتور مصعب يتحدث ليس فقط عن أطفال الـ SOS، يتحدث عن أطفال موجودين في دور رعاية مختلفة، ليس فقط الـ SOS، هو عمم الموضوع على كل الحالات.
2: نحن الحياة فرضا هلا نحن وقت بيصير نحن عم نحكي على الـ SOS، إذا يعني نحن نقطة البحث نركز عليها، أنا مشان ما أتشتت، تحكوا على الحياة، أنا بفرض بحكي لكم على الحياة، تحكوا على الكل بحكي لكم على الكل.
0: لا نبقى بموضوع الـ SOS، لكن أنا يعني لتتوضح النقطة التي أثارها أيضا الدكتور مصعب بالنسبة للتعويضات بالـ SOS، كيف ستكون هذه التعويضات؟
2: السؤال موجه لي.
0: نعم سيد سامر، لك تفضل.
2: تحياتي لهم. طبعا مبدا حرصنا على توفير كل الدعم الممكن لتلك الحالات وذويها، ودعم التعافي لهم من اجل تلبيه الاطفال وذويهم، سواء النفسيه او الماديه، ورغب الفجوه الكبيره التي خلقها الفصل القسري للحالات. ونحن كلجنه تم التواصل مع جمعيه الاطفال العربيه السوريه SOS يعني لتكون منفذه لتلك الامور. طبعا كان في كتاب صدر من اللجنه مخاطبنا فيه المنظمه من اجل التعويض، ويعني ممكن يخلق حالة من الرضا الاجتماعي تجاه استكمال الجمعية والشركاء الدوليين دورهم المسؤول والشفاف تجاه هذه القضية، يعني يأخذوا دورهم ومسؤولياتهم في جبر الضرر.
0: نعم، ويعني كيف من الممكن أن نصل فعلا إلى جبر الضرر عادل لهذه الحالات من وجهة نظرك أيضا ومن خلال إطار عمل

0: باختصار قبل أن نختم.
1: هلا نحن ما نحن نرسم الـ يعني الخطه اللي راح يتم التعويض عليها، نحن فقط عم نطالب بالتعويض المبدئي لنشوف هن ايش راح يقدموا، يعني المنظمه لها سياسه اكيد، لما بيصير هيك مشكله بكون في عندهم هن سياسه خاصه، نحن حابين نطلع عليها ونفاوض ونناقش، طبعا نحن
0: تماما
1: ارسلنا
0: يعني
1: اكثر من
0: انتم
1: كتاب
0: تقدمون
1: حتى
0: طلب
1: الشؤون
0: التعويض
1: الاجتماعيه والعمل،
0: وتنتظرون العرض كي تفاوضون عليه.
1: حتى وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، نحن رفعنا طبعا نحن كلجنه مشكلين بقرار من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، طبعا الوزاره كمان عم ترسل كتب وعم تخاطب وفق التسلسليه الاداريه.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد سامر قرابي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن الأطفال المفقودين، كنت معنا من حلب. الدكتور مصعب الجمل أستاذ في القانون الدولي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش، معاون وزير الاقتصاد يقول إن مخزون القمح بلغ حتى آب الماضي 3.5 ملايين طن.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
10: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
9: الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله
10: في القدس
9: عنه عمر بن الخطاب
10: في إيليا،
9: صفرونيوس هو دمشقي.
10: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
9: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
10: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
9: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

0: قال معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن إن حاجة سوريا السنوية من القمح تبلغ 2.5 مليون طن، في حين أجرى استلام نحو 2.7 مليون طن لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مخزون القمح بلغ نحو 3.5 مليون طن حتى آب الماضي. كما كشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صومعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300,000 طن.
1: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300,000 طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700,000 طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود للمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة وكذلك في منبج وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة، ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد واصف الزاب، رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة السورية للحبوب من القامشلي. مرحبا بك. والسيد ملهم جزماتي، الباحث في مركز كرم الشعار للاستشارات من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد واصف، هناك فائض من القمح كان هذا العام نتيجة الهطولات المطرية، وهذا المحصول الاستراتيجي من المهم أن يكون فيه فائض، لكن ما مصير هذا الفائض في ظل أنه لا يوجد صوامع للتخزين؟
2: نعم، مساء الخير لك ست روبا ولضيفك الكريم وأيضا لكل الأخوة المشاهدين. بالتأكيد يعني الموسم الحالي، موسم 2026، تم شراء أكثر من 2.7 مليون طن من القمح القاسي والطري. الكميات بالتأكيد كلها مخزنة، سواء الكميات اللي هي موجودة في الموسم السابق اللي هي تتجاوز 600 إلى 700 ألف طن، وبالإضافة للكمية اللي تم شرائها لهذا العام، بحيث المخزون للحالي الموجود يعني اعتبارا من موسم 2026 تقريبا 3.5 مليون طن. ولكن الكلام يتم عن تحسين جودة التخزين، بحيث يتم التخزين في الصوامع البيتونية والصويمعات المعدنية كما تحدث السيد معاون الوزير بخصوص الصويمعات المعدنية. طبعا الصويمعات المعدنية يتم التركيز بشكل أساسي على المحافظات الأساسية في شراء القمح، اللي هي بشكل أساسي محافظة الحسكة، فرع القامشلي. يتم إنشاء 4 صويمعات معدنية بطاقة 12,000 طن.
0: طيب أين هو هذا الفائض الآن؟ الفائض الموجود أين هو الآن موجود؟
2: مخزن في الصوامع البيتونية والصويمعات، وفي قسم من
0: كل المحصول الذي تم شراؤه من المزارعين 3.5 مليون طن، كلها موجودة في الصوامع؟
2: لا لا لا، عم نتكلم في عندنا وسائل التخزين بشكل أساسي، الصوامع البيتونية، في عندنا الصويمعات المعدنية، وفي عندنا المستودعات، وفي عندنا يعني تقريبا عندنا 98 صويمعة و 37 صومعة بيتونية، وفي عندنا 14 مستودع أو أكثر، وفي تخزين بالعراء في فرع القامشلي.
0: هذا ما سألت عنه بالعراء. الآن مع الظروف الجوية، هل من الممكن الحفاظ على مادة القمح والتي هي محصول استراتيجي مخزنا في العراء؟ ما هي الخطة لحماية هذا الكم الكبير من محصول القمح؟
2: بالتأكيد سيد روبا، كل السوريين يعرفون أن طريقة التخزين بالعراء هي طريقة قديمة.

0: ما تستخدمها مؤسسة العمل للحقوق، حتى مؤسسة العمل لإكثار البذار بشكل سنوي، ليس طريقة جديدة. ولدينا خبرة في تخزين القمح عن طريق وضع شادرين، شادر تعقيم بلاستيكي لتعقيم المخزون، وفوقه شادر كتاني لحماية المخزون من العوامل الجوية والأمطار بالتأكيد. وفي أيضا من الأرضيات تحت الكدس الواحد، اللي هو أيضا في عمليات حبال. لكن هاي الفكرة بأنه هاي الطريقة مكلفة أولا، ثانيا موضوع الشحن في فترة الشتاء تكون صعبة باعتبار التخزين يكون في العراء في الترابية، وأيضا في نسبة هدر، يعني نعمل أن لا تكون عالية بحيث تكون لا تتجاوز 6 بالألف، هي حدود
1: طيب
0: التسامح للتخزين بالعراء. لكن لدينا الخبرة الكافية والقديمة من عدة سنوات للتخزين في الأكداس في العراء مع حماية من
1: نعم.
0: العوامل الجوية. نعم
1: طيب سيد ملهم، يعني هناك فائض من القمح بطرق تخزين مختلفة كما تحدث السيد واصف، كيف من الممكن حماية هذا المخزون الاستراتيجي خاصة مع المخاطر من أن التخزين بالعراء كما ذكر هو أمر متبع سابقا، لكنه ربما عند موضوع النقل يكون فيه هدر، برأيك كيف يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر من قبل المؤسسة السورية للحبوب؟
2: بداية مساء الخير لك
1: أهلا بك.
2: والضيف الكريم والمشاهدين. يعني أول شيء نحن لازم يعني ننوه على نقطة أساسية قبل بداية الحديث، أن القمح اليوم هو نتعامل معه كمخزون، يعني كمادة استراتيجية وليست ربحية. يعني اليوم المخزون والكميات المنتجة خلال 2026 كانت نتيجة وفورات مطرية، وكان نتيجة، يعني ما بنقدر نقول إنه كان نتيجة تحسن بالبنية التحتية
1: تحسن في
2: للزراعة في
1: المناخ،
2: سوريا،
1: رطولات مطرية، وربما هذه
2: إنما
1: الرطولات
2: تحسن
1: المطرية لا تحدث في العام القادم لا قدر الله.
2: بالضبط. يعني من هالنقطة هاي بالذات حابب انطلق لقصة انه نحن اليوم لازم نفكر بهاي المادة كمادة استراتيجية. يعني اليوم بما انه كان عندنا هالسنة هاي فائض بالانتاج، وبالتالي كان لازم على يعني المؤسسات السورية التخطيط لتخزين هذه المادة لسنوات لاحقة، يعني يمكن السنة القادمة أو اللي بعدها ما نشهد مثل هذه الهطولات المطرية، ويكون الإنتاج يرجع الإنتاج لمستويات ما دون الحاجة الاكتفاء الذاتي. لذلك يعني اليوم يعني التفكير الأول والأساسي لازم يكون منصب على كيفية اليوم إدارة المخزون الاستراتيجي في سوريا. يعني بالتأكيد اليوم كان بحاجة لحلول عاجلة، وكان أحد الحلول العاجلة هي التخزين في العراء. لأنه اليوم أنت إذا بدك نبيع، لنفترض هذه الكمية الفائضة في السوق، الدولة راح تخسر كتير. يعني اليوم نحن عم نحكي على متوسط أسعار عالمي لمادة القمح بين ال 220 لل 250 دولار. بالتأكيد القمح السوري هو أعلى جودة من القمح الروسي أو الأوكراني،
1: نعم
2: خصوصا زي ما تكلمنا على القاسي منه،
1: نعم
2: ممكن ينباع بزيادة 50 دولار. هاي التكلفة بتضل أقل بكتير من التكلفة اللي تكبدتها الدولة من خلال شراء مادة القمح من
1: ولذلك
2: الفلاحين
1: يجب الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي، لكن برأيك ما هي الحلول الاستراتيجية لحماية هذا المخزون الاستراتيجي؟
2: أول شيء هو تحديد، يعني اليوم إذا كان بدنا نحطه بالعراء، تحديد الاحتياجات. يعني اليوم احتياجات كل منطقة بسوريا لازم يتحدد بشكل يعني بالضبط شو احتياجات كل منطقة، وتتوزع الكميات على المناطق السورية وفق لهذه الاحتياجات، والترميم العاجل للصوامع يعني اللي الموجودة. يعني اليوم نحن عم نحكي على كثير من الصوامع، وخاصة بريف حلب وريف إدلب، خارج عن الخدمة. هاي الصوامع اليوم لازم يعني تترمم بأقصى سرعة ممكنة لحتى تقدر اليوم الحكومة تستفيد منها، بالإضافة لبناء صوامع جديدة يمكن الاستفادة منها، ويمكن إشراك أيضا القطاع الخاص في هذه العملية.
1: نعم
2: يعني اليوم يمكن اليوم في كتير شركات مهتمة اليوم مثلا تخزن، تقوم بعمليات التخزين. أيضا هناك حلول، يعني اليوم في يعني احد الحلول اللي قريت عنها مثلا قبل ما كنت اطلع عنكم على الشاشه، انه في احدى الدول كان عندها تجربه بانه خزنت القمح بكونتينرات فاضيه، كونتينرات سفن فاضيه كانت
1: نعم
2: موجوده. يعني اليوم قصدي الحاجه هي ام الاختراع مثل ما بيقولوا. فاليوم لا كان لزام على

0: المشرع والمسؤول عن هذا الملف التفكير مليا قبل بيع هذا القمح، كيف يستطيع أن يخزنه بالطريقة المثلى يعني وبشكل عاجل
1: يعني
0: وبناء
1: برأيك لم
0: يعني
1: يكن
0: خلطة
1: هناك
0: قصيرة.
1: دراسة خلال يعني الأشهر الماضية عندما تم بدء استلام موسم القمح من المزارعين، لم يكن هناك دراسة للصوامع والقدرة الاستيعابية للتخزين، ولذلك وصلنا إلى موضوع الفائض من مادة القمح هذا المحصول الاستراتيجي وتخزينه في العراء أو تخزينه في
0: نحن
1: العراء؟
0: خلينا نتفق على نقطة كثيرة مهمة، إنه اليوم الإنتاج القمح بسوريا كان استثنائي هي السنة
1: نعم
0: إذا ما قارناه بالسنوات العشر الماضية. لذلك اليوم يعني كان صعب بصراحة يعني على المسؤولين توقع هذا الكم الوافر من الإنتاج، وهذا الكم الوافر من الإنتاج ما كان نتيجة تخطيط زراعي مثلا لحتى يقدر
1: مفهوم،
0: يقدر منها
1: لكن
0: اليوم.
1: التخطيط ومعرفة الإمكانيات وتقييم الاحتياجات يعني ربما كان لا يصلنا إلى أنه هناك مليون يعني طن موجودة في العراء. سيد واصف
0: أكثر من مليون للأسف.
1: أكثر، نعم سيد واصف، 25 من الصويمعات تم الحديث عنها، ما هي القدرة الاستيعابية لها؟ هي قيد الإنشاء الآن، متى سيتم تسليمها؟ هل خلال الفترة القادمة أم أنها تحتاج وقت؟
2: نعم، يعني ما أعرف إذا في بعض الملاحظات اللي
1: تفضل
2: ممكن أرد عليها يعني
1: بالتأكيد.
2: من خلال مشاركتكم. بالتأكيد يعني كان في تخطيط لحجم الشراء المتوقع بالنسبة للكمية المخزنة في العراء، ليست مليون طن الكمية، في عندنا مخزنة في الصوامع والصويمعات، وتم شحن الكمية الأكبر تتجاوز 500,000 طن من المخازين الموجودة في العراء. ولكن أيضا التخزين بالعراء كان له تخطيط،
1: يعني
2: بالعكس
1: تقصد
2: كان
1: أنه المخزن في العراء ليس مليون طن؟
2: لا، ليس
1: معاون
2: مليون
1: وزير
2: طن،
1: الاقتصاد هكذا صرح، يعني ربما هناك تضارب في الأرقام هنا سيد واصف.
2: لا، وليس تضارب في الأرقام،
1: طب
2: إنما
1: اشرحها لنا
2: الكلام
1: إذن.
2: غير. تم شحن اللي كان مخزن بالعراء، يعني
1: إلى أين
2: أعطاء
1: تم
2: أو
1: شحن
2: للوزير
1: نصف
2: شلة
1: الكمية
2: مخزن.
1: المخزنة في العراء؟
2: نعم إذا سمحتي، تم الشحن باتجاه الصويمعات في المحافظات اللي ما صار فيها كمية شراء عالية، مثل عندنا في صويمعات حمص، وباتجاه أيضا صويمعات دمشق. أيضا تم الشحن حصرا للمطاحن خلال الفترة الماضية من العراء، يعني ما تم الشحن من الصوامع، يتم الشحن بشكل دوري من العراء، وإنما الكمية اللي مخزنة في شراء
1: طب
2: الموسم
1: كم هي
2: الحالي
1: الكمية
2: مليون.
1: الآن الموجودة والمخزنة في العراء؟ كم طن؟
2: في يعني فرع القامشلي لا تتجاوز 300,000 طن، وفي الفروع الثانية يعني
1: كل
2: الأرقام
1: الكمية، كل الكمية في كل الأفرع كم تبلغ؟
2: أتكلم عن فرع القامشلي، يعني ليس لدي أرقام عن
1: ليس
2: كل
1: لديك
2: الأرقام
1: الأرقام، فقط يعني عن فرع القامشلي. نعم
2: فرع القامشلي. نعم، ليس موجودة لدي الأرقام،
1: طيب
2: وإنما
1: ما
2: في
1: هي
2: أيضا
1: خطتكم الآن بالنسبة لهذه الكميات؟
2: نعم، شو السؤال؟
1: خطتكم في فرع القامشلي لهذه 300,000 طن المخزنة في العراء، ما هي
2: يا
1: الخطة؟
2: سيدتي الكريمة، يعني الآن يتم مثل ما تم الحديث في تقرير السيد معاون الوزير، يتم بناء الآن ترميم صويمعتين معدنية، صوامع بيتونية اثنين في الدرباسية وعالية بطاقة تتجاوز 200,000 طن، وأيضا في عندنا 4 صويمعات معدنية تتجاوز 40,000 طن. يعني الآن الخطة من هون حتى نهاية أو قبل بداية الموسم 2027 بإذن الله سوف تدخل في الخدمة،
1: طيب
2: وبالتالي
1: والخمسة
2: يبدأ.
1: وعشرين صويمعة المعدنية التي هي قيد الإنشاء أيضا سألتك عنها، متى سيتم تسليم هذه الصويمعات إضافة لما ذكرته من صويمعات يتم ترميمها وإعادة تأهيلها؟
2: كل الصوامع اللي اعلن عنها السيد معاون الوزير تم البدء في الاعلان في صيانتها، تاخذ بعض الوقت، تعرفي موضوع الاعلانات لازم يتم الامر بشفافيه عن طريق مناقصات واستدراج عروض اسعار اللي فيها تاخذ فترات، لكن كل الكميه الصوامع والصويمعات المعلن عنها سوف تتم انجازها والانتهاء من صيانتها او بناء بالنسبه لل

0: بناء الإنشاء الجديد قبل موسم 2027، بحيث يتم الشراء بإذن الله لموسم 2027 لكل المخزون في الصوامع والصويمعات أو المستودعات المغطاة. وبالتالي احنا يعني يتم العمل على الدخول بالموسم، وهذا إنجاز ما حققته سوريا بكل السنوات السابقة. يعني لأول مرة ممكن احنا نروح على تخزين كل الكمية في الصوامع والصويمعات، نتمنى ذلك إذا
1: بما
0: الأمور
1: فيها
0: مشيت.
1: نصف مليون طن الموجودة في أو 500 مليون طن الموجودة. طب هل بالنسبة للآلية التي تحدثت عنها وأنها موجودة سابقا، آلية التخزين في العراء، هناك ضمانات بأن لا تتعرض هذه المادة، مادة القمح خاصة القمح السوري القاسي يعني ذو الجودة العالية، أن لا يتعرض بسبب أحوال الطقس للتلف في فصل الشتاء هذا؟
0: مثل ما حكيت لك، يتم التخزين بالعراء بطريقة، في خبرة في موضوع التخزين، لا يتم.
1: شرحت لنا هذا الأمر، لكنها 100% تحمي هذا المخزون؟
0: هلا يعني خلينا نقول أكثر من 98% يعني،
1: نعم
0: أو أكثر حتى. يعني في عندنا نسبة تسامح بناء على الدراسات المجرات على ممكن كميات الفقد في العراء لا تتجاوز 6 بالألف،
1: نعم
0: يعني 6، يعني 6 أطوان إلى كل 1000 طن. ممكن تكون الكمية أقل من ذلك، طبعا هاي الكمية لا تذهب، وإنما ممكن هذا الأمر في حال تم نقص بسبب الهرارات أو عوامل أخرى هذا الحد الأقصى المسموح. وبالتالي طبعا التخزين والصوامع والصويمعات أيضا في نسبة 3 بالألف، يعني هذا ناتج عن نقص الرطوبة، تعرف في فترة يعني طويلة ممكن يصير تبخر في، يعني هذه عوامل طبعا فنية دقيقة بالنسبة لمؤسسة الحبوب، لكن بالتأكيد في يعني يكون المواطنين مطمئنين أنه التخزين يتم بأفضل طريقة ممكنة. ولكن المشكلة مثل ما حكيت هي التكلفة، التخزين يعني لازم نحتاج إلى شوادر، نحتاج إلى عمالة التحميل والتنزيل، نحتاج إلى أكياس خيش، نحتاج إلى حبال، وأيضا شوادر بلاستيكية وأيضا
1: يعني
0: أدوية
1: كلفة
0: بلاستيكية.
1: التخزين في العراء هي أكبر من التخزين في
0: نعم
1: الصوامع.
0: نعم أكبر كلفة. ولذلك موضوع
1: نعم
0: الاستراتيجي هو لبناء الصوامع والصويمعات، طبعا العدد اللي تم الاعلان عنه هو غير كافي ولا تدعم كل الصوامع والصويمعات الموجوده. لسه عندنا في فرع القامشلي اكثر من 20 صويمعه بحاجه الى ترميم، لكن معظمها مع الاسف يعني تم تدميرها بالكامل خلال فتره قصف النظام المجرم للبنيه التحتيه الموجوده في كل المحافظات السوريه.
1: طيب
0: نعم
1: سيد ملهم، كما تحدثنا هذا المخزون الاستراتيجي اسمه مخزون استراتيجي وله علاقة مباشرة بالأمن الغذائي ليس في سوريا، في الدول التي تستهلك مادة القمح عالميا. برأيك أنت إلى أي مدى يجب أن يتم التخطيط استراتيجيا للحفاظ على مادة القمح أو تطوير إنتاجها في سوريا والاستفادة اقتصاديا من هذا القطاع؟
2: بالضبط. بس حابب يعني قبل ما جاوبك يعني نوه على نقطة كتير مهمة، إنه اليوم نحن إذا بنتابع الأرقام اللي أعلن عنها سيد معاون وزير الاقتصاد، بنلاقي إنه نحن اليوم في عنا فرق بين الكمية المعلنة اللي هي موجودة حاليا بالمخازن
1: نعم
2: وبين الكمية المستهلكة.
1: هناك تفاوت بالأرقام لا نستطيع يعني أن نفهمه.
2: القصد انه هناك اي يعني نحن نقدر نقول انه نحن في عندنا كميات معناتها موجوده منذ السنه الماضيه، يعني ليست من انتاج 2026 وانما من انتاج 2025. يعني هون انا عم بحكي على اداره استراتيجيه. اليوم يجب اعطاء الاولويه بالاستهلاك القمح من الان فصاعدا لهذه المواد القديمه
1: نعم
2: الموجوده
1: المخزون
2: اصلا في
1: القديم
2: المستودعات،
1: بالتأكيد.
2: المخزون القديم، واعطاء الاولويه للمخزون الموجود في العراء والبناء يعني ووضع المخزون الجديد في
1: يعني وهذا ما تحدث
2: الصومعه.
1: عنه السيد واصف، قال أننا نورد للأفران وللمطاحن من هذا المخزون الموجود في العراء. نعم
2: بالضبط، والمخزون إضافة للمخزون القديم. أما يعني اليوم نحن إذا بنحكي على دول العالم، يعني معظم دول العالم اليوم مادة القمح بالنسبة لها هي مادة استراتيجية، وهي مرتبطة ارتباط كبير بالأمن الغذائي لها. يعني اليوم موضوع دعم المزارع في إنتاج القمح ليس هو موضوع ربحي أكثر من هو موضوع استراتيجي. أول شيء هو تشغيل اليد العاملة الموجودة في البلد، إضافة للحفاظ على الأمن الغذائي، وهذا ما تعتمد عليه كل الدول. يعني اليوم كل الدول عم تدفع، يعني اذا بتجي لتكلفه القمح مثلا في دول مثل باوروبا او بامريكا او حتى بسوريا او الدول المجاوره لسوريا بالعراق مثلا، بتلاقي انه عم تدفع تكلفه اكبر بكثير انه هي تشتريه من برا. وهذا بدل على شيء، انه اليوم القمح التعامل معه هو ما تعامل مع ماده ربحيه، انما تعامل مع ماده استراتيجيه. كمان في نقطه مهمه يعني انا ذكرتها ببدايه الحديث وحابب اكد عليها، انه اليوم نحن من عام 2000 يعني من 2016 ل 2025 خلينا نقول، كانت دائما في عندنا عجز بإنتاج القمح، ودائما
1: سنوات
2: كنا
1: جفاف.
2: نعتمد على
1: نعم
2: ودائما كنا عم نعتمد على الاستيراد. كانت 2026 هي حاله استثنائيه نتيجه، يعني كان المناخ ساعد على هذا الموضوع. وهي النقطه المهمه، انه هي ما الانتاج الوفير كان خلال سنه 2026 ما هو ناتج عن خطه زراعيه او تاهيل للاراضي الزراعيه او تاهيل للبنيه التحتيه، وانما هو ناتج عن حدث طبيعي يمكن ان يتكرر خلال السنه الماضيه او يمكن لا. وبالتالي يجب التخطيط ليس فقط لتخزين القمح، وانما للانتاج يعني والحفاظ على ديمومة هذا الإنتاج أيضا. اليوم يعني مثل
1: كيف
2: هاي
1: يتم
2: السنة
1: التخطيط للإنتاج والحفاظ على ديمومته بدعم القطاع
2: يعني أنا
1: الزراعي
2: أتعرض
1: من
2: للمشكلة.
1: خلال
2: أهم شيء
1: البذار، تقديم الخدمات، المولدات، السقاية؟ كيف برأيك أيضا يكون هذا التخطيط الاستراتيجي؟
2: اول بالتاكيد اول شيء اليوم، يعني نحن مو غلط اليوم نعتمد على تجارب دول، وخلينا نقول دول قريبه لنا يعني مثل تركيا مثلا. اليوم مثلا المزارع التركي عم بيقدر يحصل على دعم من الحكومه التركيه بشراء ماده المازوت او ماده الفيول، او حتى بشراء الطاقه البديله، مستلزمات الطاقه البديله لمساعدته على الانتاج. يعني اليوم ممكن اليوم الحكومه تستفيد من التجارب الدول المحيطة. اليوم وفرة الإنتاج أكثر، يعني هذا مو دعم الحكومة لحتى يكون الإنتاج وفير أكثر، هذا مو تكلفة إضافية للحكومة، بالعكس هذا اليوم عم بيخلي الحكومة مرتاحة أكثر في عملية شراء القمح. اليوم كل ما كان الإنتاج وفير قل، يعني قلت اليوم سعر الطن اللي ممكن الدولة تشتريه من المزارع، راح يكون في يعني هي عملية عائد اقتصادي يمكن أن تجنيه لاحقا الدولة. ايضا اليوم موضوع التخزين، يعني هذا اليوم المشكله اللي وقعنا فيها هي السنه لازم ما تتكرر حقيقه، لانه هي يعني اليوم نحن عم نحكي على اكثر من مليون طن يعني فوق القدره الاستيعابيه للتخزين في سوريا. يعني هذه بصراحه مشكله كبيره تواجهها، يجب العمل على حل هذه المشكله وبناء صوامع اكثر. وتخزين القمح، يعني اليوم يجب ان يكون هناك مخزون استراتيجي خارج عن الاحتياجات السنويه في لسوريا. اليوم نحن تكلم الحكومة عن احتياج سنوي طنين ونص، يجب أن يكون هناك كميات أكبر من هذه من من من هذه الاحتياجات مخزنة بالفعل لدى الصوامع السورية. يجب العمل على بناء العديد من الصوامع ووضع خطة تشغيلية وتوزيع كميات القمح بشكل يقابل احتياجات كل منطقة في سوريا، يعني من الشمال الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
1: طيب سيد واصف، هل لديكم فعلا هذه الخطة الاستراتيجية المتعلقة بأن يكون لدى سوريا مخزون من القمح ربما لثلاث أو أربع سنوات في حال إن شاء الله استمر المواسم المطرية، استمرت هذه المحاصيل من القمح بأن تكون زائدة عن الاحتياج الوطني؟
0: هلا بس أريد أوضح نقطة أثرتوها
1: تفضل.
0: حول تضارب الأرقام. يتم احتساب، وأرجو أن الإعلام هو له دور كبير بنقل الحقيقة.
1: تفضل.
0: يتم احتساب المخزون القمح بعد انتهاء موسم شراء القمح. يعني احنا انتهينا من موسم شراء القمح في نهاية الشهر بتقريبا 12/8 بشكل أساسي، يعني في استمرت بعض الفروع بكميات قليلة في الشراء. وبالتالي المخزون اللي تم شراؤه لموسم 2026 تم البدء باستهلاكه. يعني احنا اليوم 15/10، يعني في
1: يعني لم يكن هناك مخزون قديم موجود سابقا؟
0: في مخزون سابقا نعم، والشراء صار من 3.5 مليون مع نهاية موسم 2026. يعني كمية المخزون اللي حكى عنها السيد معاون الوزير هي دقيقة، هذا نعم. 3.5 مليون طن، لكن أنا تكلمت أنه خلال الفترة الماضية تم استهلاك جزء منها، كل الكمية اللي تم استهلاكها.
1: طب لماذا تم استخدام من المحصول الجديد؟

0: ولم يتم استخدام من المخزون الذي هو موجود من العام السابق؟
1: من المخزونين، من
0: من
1: المخزونين،
0: المخزونين. طيب.
1: نعم طبعا طبعا، المخزون القديم والجديد، ولكن من العراء، يعني من المخزن بالعراء،
0: مفهوم مفهوم.
1: هذا توضيح. فلذلك هو الرقم المخزون 3.5 مليون طن يتم الاستهلاك منه. يعني احنا ممكن نجي نسوي مقابلة براس السنة نقول في 3.5 مليون، ما احنا عم نطحن منه، يعني هذا
0: طيب
1: المخزون هو
0: شكرا.
1: يتم استهلاكه، فهو يتغير. بالنسبة لموضوع
0: بأقل من
1: زيادة
0: دقيقة لأنه انتهى وقتي.
1: نعم، زيادة إنتاج القمح، هذا الأمر لازم يصير في عندنا يعني تضافر جهود كل المؤسسات اللي هي وزارة الزراعة بالتأكيد، وزارة المالية من خلال المصارف الزراعية،
0: نعم
1: المؤسسات المدنية، يعني كل يعني مؤسسات الدولة ومؤسسات
0: شكرا
1: القطاع الخاص اللي تهتم بالزراعة. نعم
0: شكرا جزيلا لكما. السيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة السورية للحبوب كنت معنا من القامشلي. السيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للاستشارات كنت معنا من غازي عنتاب. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. إلى اللقاء.

0: كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم من نجد.
1: ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية؟
0: الدولة دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله عنه
1: في القدس
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: صفرونيوس هو دمشقي.
1: يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات.
0: الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية، وولاية دمشق لا تحكم الساحل.
1: أنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
0: المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات.

0: أن تجلس أمام قرن من الزمان وتطرح الأسئلة. يا لها من مغامرة في الإنسان والدولة، أكثر منها شهادة لمؤرخ. هو صاحب أبعد التدوينات عن تاريخ الحياة السياسية السورية في القرن العشرين، المؤرخ والفاعل في الوقت ذاته، فكثير من الأحداث التي رواها كان في صلبها وهي تقع، وكثير من الشخصيات السياسية كانت على مقربة منه، تحت قبة البرلمان أو في صفوف الدرس أو في شوارع دمشق. في شهادة للتاريخ هذه المرة سنبحر من الدوحة في تجربة محمد حرب فرزات وتجربة سوريا منذ آلاف السنين وحتى نشوء الدولة في العصر الحديث.
1: دكتور، يتساءل الشعراء ما الشعر؟ يتساءل العلماء ما الفيزياء؟ أنت كمؤرخ بعد ما يقرب من 100 عام من العمل على هذا الحقل، ما هو التاريخ؟ كيف تجيب على هذا السؤال؟ ما التاريخ؟
2: التاريخ هو سجل حياة البشر، سجل حياة الناس، و

0: تاريخ الإنسان والمجتمعات الإنسانية وجهودها لتطوير نفسها ولتطوير طرق حياتها وفكرها. هو الزمن كله، والتاريخ له مفاهيم مختلفة. التاريخ مثلا في الذهن العربي شيء، والتاريخ في الذهن الأوروبي شيء آخر.
1: كيف؟
0: في الذهن العربي كلمة تاريخ، كثير يمكن من يعني ما مر عليهم الموضوع هذا، أصلها من كلمة يرخ.
1: يرخ،
0: وكلمة يرخ يعني القمر، وعلى اسم القمر في مدن على الأرض العربية تحمل اسم القمر يرخ، مثل يريحو، هل هي أريحة في أريحة فلسطين دي، وأريحة في شمال سوريا أيضا. فكان القمر يعني أهمية من ناحية المعتقدات الدينية في ذلك الحين، يمكن أن
1: ودورة القمر كل 27 يوم.
0: فحركة القمر بني عليها حساب الزمن، وبني عليها حساب التأريخ والتوقيت. لذلك في ذهننا نحن التاريخ هو تحديد الزمن للحدث، تأريخه تحديد زمانه. لذلك نجد في تاريخنا مثلا كتب مهمة، مثلا مثل وفيات الأعيان لابن خلي، كان تحديد زمن الوفاة، ومؤرخون آخرون كتبوا في مثل الموضوع. أما التاريخ في الذهن الأوروبي فهو مختلف. التاريخ في الذهن الأوروبي هو بحث عن الإنسان، عن المجتمعات الإنسانية. وأول من كتب التاريخ في كتاب منفصل عن الوثائق الرسمية والوثائق الدينية هو هيرودوت، الذي خرج من بلاد اليونان، من هاليكارناسوس، مدينته على ساحل البحر إيجا، وغامر في الدخول إلى المجتمعات المختلفة وكتب كتاب إستورية. كلمة إستورية هل هي إستري بالإنجليزية وإستوار بالفرنسية وإلى آخره، ما معناها؟ معناها البحث، معناها الأصلي الكلمة ريسيرش. فإذا نحن احتجنا في لتحديد معنى جديد وحديث وعلمي لمفهوم التاريخ بكونه البحث إلى زمن ابن خلدون، الذي هو ابتدع مفهوم البحث وعلم التاريخ وسماه علم الحضارة، علم العمران البشري،
1: ودمج هذا كله بعلم الاجتماع.
0: هو بدراسة المجتمع، علم العمران البشري، كيف توصل المجتمع إلى بناء، ليس معناها العمران البناء، وإن عمران المجتمعات البشرية، تكوين الجماعات وتكوين المجتمعات وتكوين القرى والمدينة فيما بعد. يعني في الذهن العربي القرية هي المدينة، هي القرية التي يستقبل فيها لتناول الطعام والقرى والمبيت، والمبيت
1: ومكة أم القرى.
0: عندنا مفردات في العربية، مثلا مبيت البيت، منه البيت، والدار هو البيت الحصين الذي يدور حوله سور إلى آخره. هذا في فرق.
1: لكن حين يعني
0: والآل اللي هو هي الجماعة وهو البيت أيضا.
1: لكن حين تستخدم حضرتك الدكتور محمد حرب فرزات في وصف ما فعله هيرودوت بأنه غامر وذهب إلى المجتمعات وكذا، ألا تشعر أن هذا نوع من استحضار حياتك الشخصية التي بدأت منذ مطلع الثلاثينيات في القرن العشرين وكانت على شكل مغامرة شاسعة جدا؟ ترى التاريخ كمغامرة؟
0: والله يعني أنا كان يدور في كل يوم، يمكن يدور في ذهني في كل يوم يدور في ذهني شيء عما حدث في حياتي في الماضي. أحدث نفسي وأقول هل يمكن أن أبوح بما جرى، وأن أنبش من الذاكرة، من صندوق الذاكرة الذي يخزن ذكريات وصور من حياتي التي تقرب من قرن تقريبا مررت
1: بس على مشكلة إذا كان يعني المؤرخ متكتم، إذا كان المؤرخ سيتكتم. أي
0: أنا الآن مؤرخ، ولكنني عندما كنت أحدث نفسي بالكتابة كنت أشعر بأنني إنسان عادي، وأن حياتي يمكن لا تهم

0: آخرين، وما معنى أن أكتب عن نفسي، وماذا يجدي أن أنشر عن حياتي وما مر علي من تجارب ومن خبرات وإلى آخره، ونحن نشهد هذا العالم كيف يتغير أمامنا ولا نستطيع أن نفعل شيئا، ننتظر ماذا يتغير وماذا سينقلب علينا من أحداث في هذه الأيام. أنا أشهد أمامي في هذه السنوات التي نعيشها حاضرا، أشهد كيف يتغير حياة البشر من عصر إلى عصر. نحن الآن ننتقل من عصر إلى عصر، وسيكون عالم الجيل القادم مختلفا جدا عن العالم الذي عرفته في نشأتي وفي بداية حياتي.
1: طيب، هل تتوقع أن يتأثر يعني علم التاريخ؟ هل تعتقد أنه سيتأثر بتطور التكنولوجيا الآن، وربما تزول أساطير كثيرة يعني كانت ثوابت بالتقنية؟ الآن التقنيات قد تغير كل ما اعتبر يعني من المسلمات.
0: بالتأكيد سيتغير النظرة إلى الماضي، والإنسان في عالمنا الحاضر أكثر اهتماما بالحاضر وبتطلعه إلى المستقبل واستشعار ما سيحدث في المستقبل. لكن حقيقة التاريخ ليس كما يظن البعض، ليس ترديدا للماضي وليس استحضارا للماضي لإعادته ولتكراره مثلا في حياة الناس، هذا الشيء لا يمكن أن يحصل. التاريخ يحدث في كل لحظة، في كل لحظة الزمن الذي يمضي أمامنا يدخل في التاريخ مباشرة، فهناك تواصل في الزمن ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. لكن أنت كيف يمكن أن تلم تاريخ البشرية كلها؟ في حضارات في هذه الأمة البشر توزعوا، وفي لغات متعددة، يعني حوالي 6000 لغة في حياة البشر حتى الآن، ما يقرب من 6000 لغة. أنا لي كتاب في الموضوع يعني راجعته، نشر من اللغة الألمانية، تاريخ اللغات ومستقبلها، ترجم وراجعته، 6000 لغة، وتموت في كل أسبوع لغة جديدة، لأن اللغة محسوب على أنها لغة إذا تكلم فيها أكثر من 3 أشخاص يعني تقريبا، ولكن في لغات عند الأمم نجد أن كيف لغات تعيش. شعوبنا التي عاشت على الأرض العربية لها لغات، واستطاعت هذه الشعوب أن تسجل كلامها وأن تبني أنظمة للكتابة في على الأرض العربية في الحضارات التي قامت على الأرض العربية، مثلا كتابات شمال الجزيرة العربية،
1: بلاد الشام،
0: والتي تسمى سورية أيضا اسمها الآخر، الاسم الذي يعني انتشر عن طريق اليونان والرومان، يعني اليونان والرومان حكموا سوريا في إداراتهم أو كانت لهم هيمنة وسيطرة على الساحل السوري كله والأرض السورية لمدة يعني تقرب من 1000 عام، من 312 قبل الميلاد، يعني تقريبا بدأ التاريخ الإسكندر في سوريا، تاريخ الدولة السلوقية السورية، وفيما بعد إلى 638 ميلادية بدخول العرب مع الإسلام إلى بلاد سوريا.
1: طيب، خلينا نذهب مباشرة الآن إلى رحلتك الشخصية عبر هذا التاريخ. يعني أولا دعنا نرى كيف كانت سوريا حين بدأ وعيك يتفتح، يعني في نهاية الثلاثينيات بداية الأربعينيات، كيف رأيت سوريا السوريين من حولك، المجتمعات كيف كانت؟
0: يعني أولا أنا أود بالبداية أن أعطي صورة عامة عن الزمن الذي عشته حتى الآن. يعني قدمت إلى الحياة في عام 1933 من القرن الماضي، وخلال هذه المدة التي مرت حتى الآن مررت بثلاث مراحل يمكن أن نقول في حياتي الشخصية. مرحلة التلميذ أولا، وطالب الدراسة الجامعية التي انتهت في 1955، دراسة الثانوية انتهت في 1950، والدراسة الجامعية الأولى انتهى.

0: في 1955. هذه مرحلة مرت فيها البلاد التي هي وطني وبلدي سوريا بمدنها كلها وبأطرافها كلها، كانت تحت الانتداب الفرنسي في ذلك الحين، وبقيت أعي ما كان يجري في ذلك، يعني حكم أجنبي يحكم بلادنا ويحاول أن يفرض عليها أنظمة لإدارتها. أنا انتقلت من الدراسة الثانوية، حصلت على الدراسة الثانوية في 1950 ودخلت الجامعة السورية في ذلك الحين، لم يكن جامعة سواها كجامعة رسمية ولا في جامعة خاصة كمان في سوريا، إلى كلية الآداب في المعهد العالي للمعلمين اللي أصبح كلية التربية، وتخرجت في عام 1955. قد تستغرب لم يكن هناك مقرر ولا دراسة ولا أحد درسنا عن تاريخ سوريا.
1: كيف؟
0: كانت دراسة تتوقف عند الحرب العالمية الأولى. هذا محاضرات الأساتذة كانت تتوقف عند الحرب العالمية.
1: ملاحظة غريبة.
0: ما أحد تناول تاريخ يعني، لكن كنا نعرف شيء عن العالم في ذلك الحين الموازي لنا. كان أستاذنا الدكتور نور الدين حاطوم وهو رئيس قسم التاريخ لفترة، وهو من أساتذتي الذين أثروا في حياتي وفي في في تكويني الفكري والآخرين. أستاذ حاطوم كان يعطينا مقررا ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. في هذه الفترة كان يلقي نظرة على ما كان يجري في أوروبا، ولم أسمع أنا من الأساتذة الذين حضرتهم، وكان ينبغي أن أحضر لأن كنا نواظب على الدراسة يوميا وساعة بعد ساعة في الجامعة. لم يحضر أي أستاذ في تاريخ سوريا. نحن درسنا وتعلمنا تاريخ سوريا بدراستنا وبجهودنا، ولذلك أنا يحق لي يمكن أو أستطيع أن أقول في أمامكم أنه الجهد الذي بذلته في رسالة الجامعية للتخرج والذي أصبح كتابا فيما بعد الحياة الحزبية في سوريا، وهو في الحقيقة تطور الحياة السياسية في سوريا، تاريخ العمل السياسي في سوريا لمقاومة الانتداب اللي هو الاحتلال الفرنسي والبريطاني.
1: ولم يكن يعني كتاب حضرتك ما كان بس عن الشعارات الحزبية ولا حتى عن مقاومة الفرنسيين وحسب عن مقاومة الوجود الفرنسي، وإنما كان أيضا يصف علاقات السوريين بعضهم ببعض في الحياة الحزبية. هذا الحزب انتهازي وهذا الحزب لم يكن يعني كان مواليا للفرنسيين، هذا الحزب كان أقرب إلى الشعبوية. هذا كله أنت ذكرته وحضرتك فيه.
0: ما كان يشجعنا أن كنت أحضر دروس أساتذة، لم أكن ملزما بأن أحضر دروسهم لكي أتنسم من معارفهم لكي أكتسب من ثقافتهم ومن شخصياتهم العلمية، مثلا مثل سامي الدهان، مثلا الدكتور سامي الدهان كان مثلا.
1: بس أنت خبرتني قبل هلأ أنه أنا تعلمت من مدرسة أخرى في سوريا هي مدرسة الحياة، وأنك كنت
0: مدرسة إيش؟
1: الحياة. وأنك نعم. كنت يعني رميت نفسك يعني في أو والدك أسهم في ذلك، يعني في خضم هذا المناخ الموار.
0: تعلمت في مدرسة الحياة. هذا يعني أنا وجدت في ظرف في بيت سياسي الحقيقة. والدي المرحوم محمد صبحي فرزات، والدي عرفته أنا صحافيا مناضلا عاديا بسيطا يبحث عن العمل في الصحف السورية، وكانوا يثقون به ويدفعونه إلى المحافظات مختلفة لنشر الجرائد السورية من دمشق، ويحمل رسائل الوطنيين إلى رجال السياسة في المحافظات السورية لجمع الكلمة وإلى آخره. ولذلك عن طريق الوالد أنا عرفت جغرافية سورية، بعض جغرافية سورية. رافقته في رحلات لم تتكرر فيما بعد، وصلت إلى الشمال السوري، إلى أعزاز وتل رفعت وعفرين المدن السورية في ذلك الحين، ومررت على حلب وعلى المدن الأخرى

0: طبعا لازقية وبانياس وكذا. فكذلك إلى المناطق الجنوبية، إلى القنيطرة، دخلنا القنيطرة. لكن أقول لك كيف كانت السلطة الفرنسية تعامله في ذلك. أنا كنت أدهش وأنا تلميذ ابتدائي، لكن الوالد كان يأخذني معه لأرافقه، وبقيت هذه الذكريات في ذهني. كيف يأتي الحرس المتحرك الجارد موبيل بسيارتهم وعلى وسائل النقل العسكرية لإخراجه من المدينة مثلا، ما كان مسموحا يستمر
1: كانوا يستبعدونه
0: أن أن يطيل زيارته إلى إعزاز أو إلى تل رفاد اللي يسمونها تل رفعت،
1: التي على فكرة التي بقيت في ذهنك حتى أعددت عنها دراساتك وأبحاثك.
0: فبقيت بذهني هناك. فالمهم الحياة علمتني كثيرا ودفعتني. وعندما كنت طالبا في المرحلة الإعدادية بدمشق، لأن أنا انتقلت من المدرسة الابتدائية في بانياس الساحل إلى المرحلة الإعدادية، انتقلت إلى دمشق، وكان ذلك بقرار من رئيس الجمهورية في ذلك الحين،
1: رئيس شكر القوتلي،
0: الرئيس شكر القوتلي، بعد أن
1: خطب بمنحة.
0: نعم،
1: بمنحة
0: رسمية. نعم، بمرسوم جمهوري بعد وقتها، لما خطبت أمامه في خطابا ترحيبيا بصفتي تلميذ في جبل الساحل السوري منطقة القدموس.
1: كان يعرف أنك دمشقي؟
0: كانوا يعرفون، لأن ما زال أذكر الصورة، المشهد الآن كأنه أمامي، أجد صورة يعني الرئيس القوتلي ولا جنبي الرئيس فارس الخوري. فسأل الرئيس فارس الخوري اللي جنبه من هذا الولد، فقالوا له ابن صبحي، يعني
1: معروف
0: اللي هو والدي، وكان يقال له صبحي فرسان. ف يعني من هذه المرحلة بالحصول على هذه المنحة انتقلت إلى دمشق، ودخلت المدرسة اللي هي المدرسة التجهيز الأولى بدمشق، اللي سميت فيما بعد باسم أول مدير لها الأستاذ جودة الهاشمي، معروفة الآن بمدرسة جودة الهاشمي. نعم، وهي مدرسة لها تاريخ يجب أن يكتب.
1: نعم،
0: تاريخ يجب
1: في قلب
0: أن
1: دمشق، ودرس
0: وأنا
1: فيها
0: في دمشق. هذه النقطة اللي سألتني عنها، أنا أخشى أن أغيب عنها، يعني أن أتجاوزها. والدي كان يتيح لي عن طريق أصدقائي من النواب المحافظات السورية أن أخذ تذكرة لحضور جلسات مجلس النواب. أنا تلميذ إعدادي كنت أذهب وأصعد إلى الدور العلوي وأشاهد إلى جانب الصحفيين والمشاهدين.
1: طيب شو شفت دكتور؟ يعني أنا قرأت هذا الكلام الذي تتفضل به ووصف تلك الأيام التي كانت بالفعل فيها ضغط من والدك ليجعل منك رجلا أبكر من الأوان، لكن اللي شفته أنت، هل شفت حياة سياسية فعلا دع ما كتبته مشاهداتك؟ هل رأيت السوريين يتفاعلون بشكل حضاري سياسيا، أم كانت هناك تطغى عليهم المصالح الانتهازية البراغماتية؟ يعني هل ضيعوا الديمقراطية في ذلك الوقت وفتحوا أبواب الانقلاب؟
0: يعني عندما كنت أمر بهذه الأحداث ما كنت أدرك حقيقتها، معناها بالحقيقة. ولكن عندما وصلت إلى المرحلة الجامعية كنت في مرحلة يعني تمكنني من بالمقارنة من دراستنا لحياة الشعوب الأخرى.
1: بس كان فات الأوان، كان فات الأوان، كان صار
0: الجامعة. كنت في الجامعة، فنحن جيلنا في الجامعة كان تقريبا لابد له أن إلا أن يكون له موقف.
1: نعم،
0: كل واحد كان لابد أن إلا أن يكون له موقف، أن تكون له شخصيا. ولذا أنا كنت كان لي موقف، وكنت ممن اختار التيار القومي العربي والعروبي الاتجاه لوحدة عربية. كان عندما نحدث أنفسنا بتاريخنا العربي ونحلم بأن تكون هناك دولة عربية عظيمة كما كانت في السابق في تاريخنا، وكانت في يوم من الأيام عاصمتها دمشق، وكانت عاصمتها بغداد في مرحلة تالية. لكن الوجه العربي للدولة العربية في الإسلام كان في دمشق، أقيم في دمشق. من دمشق كان توجه

0: القيادات على جبهة على حدود الصين شرقا، ومن دمشق كان يعين الحاكم على ولايات في الأندلس.
1: اسمح لي نروح لفاصل وبعدها بدي أسألك عن دمشق وعن سر هذا الولع بالفكرة الأموية الذي كلما انطفأ يعود من جديد ويندلع في قلوب السوريين. يعني هناك ظاهرة في الواقع يعني أكبر من قصة الشعارات أو القصة الشعبوية. نذهب إلى فاصل ونعود.
0: نعم.
1: فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور محمد حرب فرزات في شهادته للتاريخ.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: دكتور، قبل الفاصل سألتك عن هذا السر والولع لدى السوريين بالفكرة العربية ومنها الفكرة الأموية. يعني كل ما خمدت هذه الفكرة تعودون من جديد، أقول تعودون لأني أحاول أن أفصل نفسي كي أفهم، تعودون يعني أنتم من جديد لإشعالها مرة أخرى. يعني توقع الجميع أنه بعد هذه السنوات من فشل الحكم القومي العربي في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى أن لا يعود أي ذكر لحال عربية، لكنها نراها الآن تعود في سوريا. ما هو السر؟
0: يعني الدولة، دولة العرب في الإسلام هي الدولة الأموية. الأسرة الأموية استطاعت أن تقيم حكما عربيا على مساحة تمتد على كل الدولة العربية وبقيادة شخصية سياسية له مكانة تاريخية، ومعاوية بن أبي سفيان في دمشق مدرسة ابتدائية باسم معاوية بن أبي سفيان. كثير من الأجيال الماضية تخرجت منها ودخلت إلى المدرسة التجهيز، إلى مدرسة التجهيز الأولى فيما بعد. وفي التاريخ قبل الإسلام أيضا، تاريخ ما قبل الإسلام، السوريون كانوا يحبون دمشق ومن يحكم دمشق. البطريرك صفرونيوس الذي عقد العهد العمرية مع الخليفة الثاني رضي الله
1: عنه، القدس،
0: عمر بن الخطاب
1: في إيليا،
0: في إيليا اللي هي القدس يعني البيت المقدس. صفرونيوس هو دمشقي.
1: طيب شيخ،
0: من يعني دمشق، وهو
1: يعني دوما في
0: وهو
1: يعني
0: سرياني، بطريرك سرياني، وهو الذي عقد النص العهد العمرية الذي سلمها إلى القيادة العربية التي وصلت إلى دمشق بحضور معاوية بن أبي سفيان، كان من بين الحاضرين ومن الشهود على ذلك. أنا يعني عندي نص شعر لكن مترجم للفرنسية، لا أعرف يعني النص الأصلي بالسريانية ولا مترجم إلى اللغة الفرنسية، في محاضر مؤتمر تاريخي عقد في فرنسا قبل سنوات طويلة، يعني قبل أكثر من 40 سنة تقريبا، عن انتقال الحكم في الشام في سوريا من العصر البيزنطي

0: انتقلت إلى العصر العربي. ويذكر في صفرونيوس الذي يعني له دور أساسي في الموضوع، وقع مع الخليفة عمر بن الخطاب ومع الحضور الشاهدين الآخرين اللي كانوا موجودين منهم معاوية بن أبي سفيان، العهد العمرية. دمشق أصبحت عاصمة لدولة عربية، وبصورة ما نستطيع نتأمل أنها عاصمة عربية سورية يعني لبلاد الشام، لأن معاوية هو الذي استطاع أن يسيطر على المقر الرئيسي للقيادة البحرية البيزنطية في موقع عسقلان، هو الذي أخذ عسقلان.
1: نعم.
0: وعندما تعرف على الساحل السوري عمل على تأسيس أسطول الذي استطاع أن يمد نفوذه إلى جزيرة قبرص، وأن يواجه القوة البيزنطية يعني إمبراطورية الروم في ذلك الحين، وأن ينتزع السيادة على البحر المتوسط، أن تصل فيما بعد الدولة الأموية في نفوذها إلى أوروبا نفسها في إسبانيا وجنوب إيطاليا.
1: وكان رئيس وزرائه سرجون بن منصور.
0: ما في رؤساء للوزارات، لكن يمكن أن نقول اصطلاحا يعني يعني نقبل بأن من مساعديه المقربين سرجون الذي كان مسؤولا عن الأمور المالية، وكثير من الكتاب كانوا من السريان، وكانت والعلاقات التجارية والاقتصادية لم تنقطع عن بلاد الروم حتى بعد دخول العرب المسلمين.
1: يعني ثلاث سنوات إلى قنصرية. دكتور عم بسأل السؤال لأسباب اجتماعية، لأنه حضرتك من أسرة يعني يتجلى فيها هذا الولع بالحالة الأموية حتى في أسماء الأبناء، يعني حضرتك حرب، شقيقك صخر، وشقيقك الآخر معاوية، فيعني
0: فعلا هو هذا كان ملفت للنظر. الوالد عندما كان يعني يتنقل ما بين دمشق ومنطقة الساحل، أقمنا لفترة في منطقة الساحل في بانياس الساحل، كانت مدينة بانياس لا يزيد عدد سكان عن 4-5 آلاف نسمة في ذلك الحين، لم يكن فيها مصفات بترول، ولا كان فيها ميناء للتجارة، ولا كان فيها شيء. كان مدينة جميلة، ساحل جميل جدا، فيها جون بحري وصيادون أمامنا، وكان موقع منزلنا على البحر مباشرة، أشاهد دائما البحر والجبل أمامنا والتحرك.
1: كان في طائفية بالساحل؟ نعم. آنذاك كان في طائفية بالساحل؟ هل كان الناس يعانون من شعور طائفي أو تمييزي بين بعضهم البعض؟
0: في إدراك، يعني في تقسيم طائفي كان يعني منشور في ذلك معروف، ولكن العلاقات بين الناس كانت علاقات ودية، ولم نسمع عن أحداث يعني مؤسفة يعني أو مزعجة، وكان الناس يتزاورون، وأنا صديقي أقرب أصدقائي كان من طائفة أخرى، مثلا ميخائيل رستم الذي أصبح رجل دين، كان أصبح قائما على الكنيسة المارونية في دمشق فيما بعد، كنت أتنافس وإياه في الصف، وعندنا فرصة للاستعداد كان قبل الامتحان. أنا كنت مهتما بتحسين مستواي في اللغة الفرنسية، مع أني كنت أتابع دراسة تعلم اللغة الفرنسية من الصف الثاني الابتدائي، يعني بحسب برنامج التعليم في منطقة الساحل في ذلك الحين اللي كنت فيه. فذهبت إلى الأستاذ، كان يعني يرتب دروسا خاصة باللغة الفرنسية، وكان مشهورا، وهو الأستاذ ريمون هبرة، وبيته في دمشق في السبكي، في منطقة في حي السبكي، عن حديقة السبكي تقريبا. وهناك وجدت عندما فرزونا إلى مجموعات أني بزميل حضور الدرس المشترك عصام العطار، الذي أصبح الأستاذ عصام العطار الرجل المفكر، يعني له دور في تاريخ سوريا في مرحلة ما، وكان إلى جانبنا، كنا ثلاثة، أنا أستاذ العطار، كان عصام العطار هكذا اسمه، وكان شاب الحريري، شقيقه فيما بعد عرف في تاريخه باسم اللواء زياد الحريري
1: قائد انقلاب
0: والشاعر محمد الحريري.
1: لكن دكتور يعني أنا تشرفت قبل الحوار معك بسنوات طويلة بمحاورة الأستاذ عصام العطار وقبله بمحاورة المؤرخ الراحل محمد محفل. حين أقيس المسافة بين المؤرخ والسياسي أجدها يعني معقدة جدا، يعني تتشابك ثم تتباعد. أنت حافظت على مسافة أمان مع السياسي، لم تتورط في السياسة وبقيت منحازا إلى ذات المؤرخ. يعني أنت حين دخلت الجامعة كان قد بدأت سوريا تدخل عصر الانقلابات، وبدأ حسني الزعيم وشي شكلي وإلى آخره. كيف عملت هذا الشيء؟ كيف قدرت تكون ثابت ومتماسك أمام السياسة؟
0: كيف استطعت أن أعمل بإدراكي للحياة السياسية وفهمي الأمور؟ لأني لم أقرأ تاريخ سوريا من الكتب فقط، وإنما كنت أتابعه في حياتنا اليومية
1: في البرلمان وغيره.
0: كنت أحضر جلسات المجلس النيابي وأكتب خلاصة الجلسة فيما بعد، يعني في مرحلة تالية، لمكتب العالمي للصحافة والنشر بصفتي صحافي. فلما عرفت برامج الأحزاب عرفت أن في بينها نقاط للتلاقي. لماذا لم يحصل هذا التلاقي؟ فكنت أتساءل لماذا يحصل هذا التلاقي. وعندما طرح علي موضوع كتابة تاريخ الحياة السياسية الحزبية في سوريا، يعني كموضوع للتخرج، وما أحد أخذ الموضوع، يعني عرضه الأستاذ عراض على أساتذة طلاب آخرين، أخذته واشتغلت فيه. كان تجرأت على أن أرى بعض المواقف السلبية في مواقف الأحزاب وأن أسجلها في دراستي، مع أنني كنت يعني من وجهة معينة يعني
1: قومية عربية.
0: الاتجاه العربي. فكنت ألاحظ الخلاف ما بين، أنا مثلا أقول يعني عندما انتهى العهد الانتداب الفرنسي وتحقق الجلاء، كان مفروض أن تنشأ في سوريا محاولة لإقامة كتلة نيابية وأن يرفع برنامج جديد لإقامة الدولة الوطنية من كتلة وطنية كبيرة. وإذا قسم السياسيون إلى أحزاب فيما بعد، الحزب الوطني من جهة وحزب الشعب من جهة أخرى،
1: حزب الشعب الثاني
0: هذا من تيار وهذا من تيار آخر. نحن عندنا مشكلة في تاريخ سوريا، هو أنه بعد إعلان استقلال سوريا، الفرنسيون أساسا اعترفوا باستقلال سوريا مبكرا، اضطروا إلى الاعتراف باستقلال سوريا في دستور عند إعلان دستور 1928 مبني على أساس الجمهورية السورية، ولكن قيدوا هذا الدستور بالمادة 116
1: دستور فوزي
0: الغزة، واعترفوا بسوريا بمفاوضاتهم مع الوفد السوري في باريس برئاسة الرئيس هاشم الأتاسي، وبإجراء انتخابات وانتخاب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية. ولكن الفرنسيين كانوا يعملون على إضعاف سوريا، أن تكون بين أيديهم سوريا ضعيفة لا أن تكون سوريا قوية. فتخلوا عن أراضي من أراضي الجمهورية السورية، ما كانت اسمها، كان اسم الجمهورية السورية، تخلوا عن أراضي الجمهورية السورية لدول مجاورة لتسوية علاقات دبلوماسية وسياسية بين فرنسا ودول أخرى مثل تركيا، وعلاقة العراق مع اللي هو تحت النفوذ البريطاني في ذلك الحين، وفلسطين وحدود فلسطين، كيف رسمت حدود فلسطين سوريا. هذه المعادلة أنا أتمنى في كتاب يجب أن يترجم وأن ينشر بين الناس، أطروح الدكتوراه لدكتور زكريا السباهي، دكتور زكريا السباهي عن الحدود السورية.
1: لكن دكتور حضرتك أشرت إلى أنه كان الأحزاب السياسية السورية تتشابه في برامجها ومع ذلك تختصم، وحتى الخصومات التي كانت في الجامعة وفي الشارع هذه لم تكن يعني تعبر عن إرادة ما، يعني في سبيل وحدة الموقف، وحدة التوجهات من أجل خدمة المجتمع، وهذه عين السياسة. حتى جاء العسكر وقطعوا عليكم هذا المسار الذي رصدته حضرتك في كتابك الشهير. حين جاء العسكر كيف استقبلت هذا القدوم؟
0: هو الحقيقة برامج الأحزاب لا تتشابه.

0: به تماما يعني. في نقاط تضارب كبيرة ولكن في عناصر يجب أن تعرف. يعني مثلا عندما كان الوفد السوري في سنة 1936 يفوض في باريس، كانت خالد بقداش طالبا في باريس، وكان في نفس الوقت ينتسب إلى اتجاه سياسي معين،
1: حزب الشيوعي،
0: وكان على صلة بشخصيات سياسية على مستوى عالي في الحكومة الفرنسية التي كان يفاوضها السوريون الموجودين في باريس. تأخروا شهورا حتى قبل الفرنسيون بالاجتماع بهم على طاولة المفاوضات. هذه أمور ما هي مذكورة في كتب التاريخ المتداولة.
1: نعم. وكان السوفييت كما قلت يضغطون،
0: ما كان في في ذلك
1: من أجل من أجل أن يضم،
0: ما كان في تدخل السوفييت وغير سوفييت.
1: خالد بقداش كان
0: خالد بقداش قبل يعني في ذلك الوقت كان في بداية تشكيل الحزب اليساري إلى آخره، فهو تدخل لدى موريس توريز نائب رئيس الحكومة الفرنسية في ذلك الحين ورئيس الحزب الشيوعي الفرنسي حتى بداية المفاوضات. هذه كان في نقاط تقارب ما بين الناس على بعض الأمور، على بعض الأمور. فيمكن يجب كان أمام الفرنسيين أن تتشكل كتلة لمواجهة الفرنسيين في مقاومة، لكن السوريين قاوموا الفرنسيين بوسائل مختلفة. أولا عند الدخول الفرنسيين بعد معركة ميسلون، احنا وقعنا في كارثة كبيرة بعد موقعة ميسلون، سقوط الدولة السورية. هذه مسألة يعني ما يمكن التغاضي عنها، سقوط الدولة السورية. رئيس الدولة اللي هو الملك فيصل اضطر إلى الخروج من العاصمة، رئيس الحكومة اضطر إلى الانسحاب والانزواء في بيته هاشم الأتاسي، ورئيس مجلس النواب كان ذلك الحين يسمونه المؤتمر السوري العام الشيخ رشيد رضا اللي هو الإنسان المعروف يعني
1: نعم والدستوري
0: من الساحل اللبناني ومن مدينة القلمون اللي عند طرابلس، مدينة أخرى غير قلمون اللي عندنا منطقة القلمون، هو اضطر إلى الانسحاب وإلى السفر خروج إلى مصر. تشتتت الدولة السورية، فالسوريون أخذوا يقاومون في مناطقهم المختلفة، مقاومة في منطقة في الجولان بجبات الخشب الشهيد أحمد مروي يعني في المقاومة، في حوران والسويداء مثلا كان ظهرت قوة جديدة للمقاومة من أهل حوران ومن أهل الجبل بنفس الوقت، الدروز الذين قدموا من جبل لبنان بالقرن التاسع عشر واستقروا على جبل حوران في ذلك الحين وصار يعرف جبل باسم جبل الدروز الأخير. فظهر تيار منهم لمقاومة الفرنسيين وعلى رأسه الاسم الشهير القائد سلطان الأطرش. سلطان الأطرش قام بثورته الأولى 1921، هي ثورة محلية. ليش؟ لأنه انتزعوا من بيته لاجئ عنده أدهم خنجر.
1: لكن حضرتك أيضا التقيت بثوار مثل الشيخ صالح العلي وكان صديق لوالدك.
0: الشيخ صالح العلي كذلك كان أول من قاوم نزول الفرنسيين على الساحل، الشيخ صالح العلي. الشيخ صالح العلي وهو يعني رجل وطني يجب أن ينظر إليه على أنه رجل وطني ومقاوم.
1: الحالة الثورية، العنف الذي اضطر السوريون إلى ممارسته من أجل استقلالهم ربما كان قد أصبح بديلا للسياسة لاحقا، يعني هو طغى على الحياة السياسية، الحياة الحزبية التي رصدتها. هل هذا صحيح؟ يعني هل هذا مبرر للانقلاب؟ لأن هناك يعني محسن البرازي الذي كان يدرس الشرع الدستوري في الجامعة ينظر للانقلاب، أكرم الحوراني
0: الجيش تحول إلى كتلة سياسية بعد يعني تدخل الأحزاب في استمالة الضباط إلى جانبهم، وكان أكثر النواب نشاطا في تحريك الحياة السياسية في بين الضباط الجيش هو نائب أكرم الحوراني.
1: أكرم الحوراني
0: وهو رجل وطني، ولكن كان ينظر الموضوع أن الاستعجال قيام بالانقلاب كان القيام بالانقلابات كان من الأخبار التي كانت تقع في بلاد العالم على أن الإسراع في حركة التغيير السياسي. ولكن الانقلاب جاء عن طريق انقلابات ليست مرتبطة بكتل سياسية لها برامج وطنية محددة والجيش يكون طليعة لها، انقلابات على الأحزاب ومصادرة آراء الأحزاب وإيقاف الدستور، وهذه مسألة خطيرة. تعطيل الدستور السوري والدولة لم تكن قد استكملت نشأتها وتأسيسها بعد، هذا أدى إلى يعني ردود أفعال عن بعض الناس، ولكن مع ذلك كان الانتقادات تضخم كثيرا على العهد.
1: لكن من الذي عطل الدستور للمرة الأولى دكتور؟ ألم يكن شكري القواتلي حين مدد لنفسه حين عدل الدستور كي
0: هذا السبب؟
1: يعني هذا أول هذا كان هذا أول خرق
0: الدستور. رئيس شكري القواتلي وقع في خطأ الحقيقة، جره إليه نصح بعض السياسيين إلى جانبه بأن الدستور السوري ل 1928 اللي صار هو دستور 1943 فيما بعد من 115 مادة بعد إلغاء المادة 116، هذا الدستور ينص على أن الحكومة السورية تتألف من 7 وزراء فقط فقط 7 وزراء. أنا بقدر أعدد لك ياهم مين الوزراء كانوا. رئيس مجلس الوزراء سعد الله الجابري، وزير الخارجية جميل مردان بيك، وزير المالية خالد بيك العظم، وزير المعارف نصوحي البخاري، وزير العدلية عبد الرحمن كيالي، وزير التجارة والاقتصاد توفيق شامية. هذه الوزارة محدودة، تلاحظ أن أسماءها كلها من دمشق.
1: لا.
0: هذا غلط. مع تأسيس دولة جديدة تستلم الحكم وتنهي الانتداب بالاتفاق مع الجنرال غورو ومع الجنرال كاترو، الانتداب الفرنسي غورو خطب في سوريا وقال
1: بس رئيسها حلبي، يعني سعد الله الجابري حلبي.
0: نعم.
1: الرئيس لكن تقصد المدن،
0: الرئيس سعد الله الجابري حلبي وعبد الرحمن الكيالي حلبي، في 2 من حلب والباقي من دمشق. ليش ما بيكون في مسؤولين؟ ليش ما تلما عدل الدستور بإلغاء المادة 116 وعدل الدستور برفع عدد الوزراء وتسمية وزراء من المحافظات؟ فإذا ما كان في رؤية للمستقبل. لازم نأخذ بعين الاعتبار أنه هذا أدى إلى تنمية نزعات طائفية عند بعض الفئات في المناطق السورية الأخرى، مثلا على الساحل أو في الجبل في منطقة حوران والجبل وإلى آخرين. ليش؟ لأن الساحل السوري ما كان تحت إدارة سوريا قرون عديدة، لأن سوريا كانت ولايات عثمانية وولاية دمشق لا تحكم الساحل، كان مدينة اللاذقية ومنطقة الساحل شمال من طرابلس،
1: دولة حلب هذاك، لا عفوا سنجق حلب،
0: لطرابلس،
1: طرابلس
0: اللاذقية تابعة إلى طرابلس، الإسكندرون تابعة لحلب. لكن حلب تضررت في الانتداب الفرنسي تضرر كبير جدا. مدينة حلب هي المدينة الثانية الاقتصادية الثانية، لكن قوتها الاقتصادية نامية من ارتباطها بمركزين اقتصاديين كبيرين آخرين، الموصل في شمال الجزيرة، هل نقول الآن جزيرة لكن هي في شمال العراق، هي هذا امتداد الجزيرة.
1: نعم.
0: كل واحد هذا كل شمال النهرين دجلة والفرات هو الجزيرة، والطرف الآخر اسكندرون الميناء، فالبضائع تأتي من آسيا إلى الموصل ومن الموصل إلى حلب ومن حلب ميناء للإسكندرون، في قنصل بالإسكندرون، في قناصل للدول الأجنبية كان في الإسكندرون، في قناصل يروجون العمل التجاري. يعني أنا في كتاب الحقيقة كتاب أثري ومهم جدا هو لدكتور لورتي، دكتور لورتي الذي يتكلم عن رحلته إلى سوريا، يصف ارتباط هذه المنطقة. مساحة سوريا ليست بمساحتها السياسية الجمهورية العربية السورية الآن، هذه الحدود التي رسمتها الظروف السياسية التي مررنا بها، ولكن المساحة الجغرافية لسوريا هي هذا الامتداد من البحر المتوسط إلى وادي الفرات إلى بلاد ما بين النهرين، هذا امتداد إلى، وهذه التسميات تعود إلى العهد العربي الآرامي حتى. الآرامي من هم الآراميون؟ عندما نتكلم عن آراميين ما هي شعوب ما لنا علاقة فيها؟ الآراميون أصولهم

0: من نجد.
1: الآراميون قبائل عربية قديمة أصولها البعيدة من نجد، استقرت بمرحلات ما على في بلاد الشام، في الشامية، في البادية الشامية، ومنها انتقلت بعد ذلك. عندما وجد الآراميون القبائل التي تقيم في البادية، عندما وجدوا الاضطراب الذي عم في البلاد بدخول شعوب البحر وإلى آخره، وانسحاب مصر إلى الجنوب، وانسحاب الحسيين إلى الشمال، وجد فراغ، فدخلوا إلى المدن وأسسوا الممالك الآرامية.
2: دكتور، حين تتحدث عن الآراميين وتسأل من هم الآراميين وتقول هم العرب، أذكرك أن سؤالا آخر تبادر إلى أذهان الجميع خلال السنوات الماضية وخاصة زمن الثورة السورية، كان يقول من هم السوريون؟ فأنا أسألك هذا السؤال الآن، السوريين المعاصرين الحاليين من هم؟
1: البلاد أخذت اسم سوريا بدءا من القرن الرابع قبل الميلاد، بعد الإسكندر المقدوني ووفاته المفاجئة وتنازع القادة العسكريين على وراثة مملكته، تشكلت على الأرض التي كانت تشكل إمبراطورية إسكندر من البحر المتوسط إلى أطراف الهند دولة بقيادة قائد هو سلوقس، القائد الجنرال سلوقس. هذه الدولة اتخذت عاصمة لها في بادي الأمر في سلوقيا على الفرات قريبة من موقع بابل تقريبا، ثم انتقل ليستقر على العاصي في مدينة أنطيوخيا التي هي أنطاكيا، وأصبحت أنطاكيا عاصمة مملكة تحكمها الأسرة السلوقية ولكن اسمها المملكة السورية. ما أحد يكتب عن هذا الموضوع بشكل قليل يعني، نجد لكن في لنا زميل من جامعة دمشق عمل أطروحة الدكتوراه في مصر مع الدكتور إبراهيم نصحي، الأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي زميلنا الأستاذ مفيد العابد، عن المملكة السورية. فيجب أن نعرف أن سوريا أخذت الاسم الرسمي سوريا من القرن الرابع قبل الميلاد، يعني من قبل 2600 سنة تقريبا. يجب أن يعرف هذا الشيء. وأصبحت عاصمة سياسية، وبعد سقوط الدولة السورية هذه المملكة السورية أصبحت عاصمة للإدارة الإمبراطورية الرومانية، وأصبحت فيما بعد عاصمة ثقافية دينية للكنيسة المسيحية السورية.
2: نعم.
1: كنيسة أنطاكيا بدأ بتنظيم الدين المسيحي في كنيسة، يعني مجمع كنيسة، يعني مجمع كنسة، يعني جمعة كنيسة. نعم. مجمع. فحصل هذا الشيء يعني بعد المسيحية على،
2: لكن حضرتك عم تحكي عن،
1: أنا أقول
2: عم تحكي عن التراب وعن النظم السياسية سورية.
1: أما قبل ذلك إيش كان؟ كان اسمها آرام. الآراميون عرفوا أنهم كلهم ينتمون إلى أصل واحد عندما اجتمعوا وأقاموا فيما بينهم معاهدة لمقاومة التوسع العسكري الأشوري. في أشوريين هم أيضا عرب سبقوا الآراميين وأقاموا مملكة عسكرية ولها يعني تعليم دينية ولها حضارة وثقافة وإنتاج عظيم، وشكلت دولة إمبراطورية من أقدم الإمبراطوريات في التاريخ، لكن كانت تسعى إلى بسط السيطرة على غرب الفرات. غرب الفرات كان استقر الآراميون، فالآراميون الذين كانوا يقاومون هذا الحكم العسكري، هو نزاع بين الأشوريين والآراميين، واثنين من أطراف سوريا ويعني من أطراف البلاد شمال الجزيرة العربية يتنازعون عن الحكم. الأشوريين حكم عسكري ملكي ديني، الملك يعتبر نفسه نائبا للإله للإله أشور، وغرب البلاد غرب الفرات كان الآراميون يشكلون ممالك متعددة منها مملكة أرفاد. مملكة أرفاد عملت معاهدة مع مملكة مجاورة في شمال الجزيرة العربية السورية في منطقة سفوح الأناضول ووراء الأناضول هي أرمينيا اللي كان اسمها أورارتو، ومع ممالك أخرى في اتفاقية يمكن تقول آدو بارغايا ملك كتكا عم متع إيلو ملك أرفاد. فهذه من اللغة الآرامية التي كانت تستخدم في الكتابة في القرن الثامن قبل الميلاد، القرن الثامن قبل الميلاد. هذه لغة آرامية، هذه اللغة الآرامية هي لغة عربية أسبق من اللغة العربية في الكتابة، فالآراميون أصول عربية. والقبائل التي كانت قبل الآرامية هي قبائل عربية أيضا. الكنعانيون جاءوا من اليمن، كنعان قبائل كنعان خرجت من اليمن، والكنعانية بلفظها، أنا حضرت آخر دروس الأستاذ جيمس فيفريه بفرنسا لدراسة اللغة الكنعانية، آخر دروسه في سنة 1966 يمكن 1966 عندما كنت أحضر للدكتوراه هنا، فكنا نقرأ اللغة الكنعانية. اللغة الكنعانية التي هي لغة أبجدية ب 22 حرف، ألف بيت جمل دلت هي واو زين إلى آخره حروفها، وتكتب. اللغة الكنعانية كانت تستخدم لكتابة الآرامية في مرحلتها الأولى، ثم صار في حرف آرامي، الحرف المربع المعروف الآن يعني صار معروف يستخدم للغات أخرى. فإذا السوريون هم أموريون أولا، آراميون فيما بعد، سوريون سيريان فيما بعد، صار عن طريق الكنيسة صار يسمون سيريان هم السوريون.
2: طبعا رح يحتج كثير يعني الآن من السادة المشاهدين يعني على أنه هل بقيت تلك الشعوب واستمرت حتى الآن، أم أنها اختلطت بالهجرات والتنوع وموجات التنقل السكاني والتغير الديموغرافي يعني. فإذا هذه جذور ثقافية أكثر منها.
1: أيوة
2: تمام
1: صحيح، هذا كلام صحيح. الشعوب كلها تطورت وتغيرت، وبلادنا السورية تعرضت لمآسي ولكوارث شعبية يعني سكانية كبيرة جدا، ودمر كثيرا من مدنها وأتلف كثير منها يعني، لكن تبقى الأجيال محتفظة في أجيال بلغاتها وعقائدها الدينية. فالسوريان هم بقايا الآراميين المسيحيين
2: والملوك الأباجرة الذين كانوا في الجزيرة وفي الرها، الأبجر الأول والأبجر الثاني والخامس،
1: في شعوب أخرى غير عربية المسيحية دخلت على الأرض السورية من الجبال عندما كانوا يأنسون ضعفا من الدول العربية، من الممالك والإمارات الآرامية مثلا والآمورية وغيرها. فكانت شعوب جبلية من وراء الجبال تستأنس من هذا الضعف وتنسحب لتقيم وتشارك الحياة مع السكان المحلي.
2: مثل أي شعوب؟
1: يعني ممكن نقول مثل الميتانيين والحوريين إلى آخرين. حورو الإمبراطورية الحورية امتدت في مرحلة من المراحل إلى المناطق السورية، اختلط السوريون كل هذه الشعوب. فالشعب السوري، أنت سألت حضرتك عن الشعب السوري، الشعب السوري تشكل عبر هذا التاريخ كله بثقافته، والشاهد الأساسي عليه هو اللغة، اللغة العربية التي لها تاريخ، هي اللغات العربية القديمة الشمالية، اللغات العربية الشمالية القديمة التي منها اللغة الأمورية منها البابلية فيما بعد، ولغة ماري. لغة ماري تركت لنا 25,000 نص،
2: نعم
1: لغة ماري موجودة حتى لنا النصوص وترجم أكثرها، ولغة أرام. الآراميون بالاتفاقيات التي وحدوا فيها صفوفهم لمقاومة الأشوريين كانوا يستخدمون عبارة أرام كلها، عالي أرام وتحتها، عالي أرام وتحتها، أرام العليا وأرام الجنوبية السفلى. فإيش مقصود فيها؟ العالم الآرامي اللي هو في شمال سوريا لمنطقة الجزيرة كل هذا آرامي عربي قديم.
2: وكان يعني كان ملك دمشق المذكور في التوراة الملك النعمان الأرامي الذي رفض أن يتداوى وقال لا أريد مياه إسرائيل.
1: دمشق كانت مركز رئيسي للآراميين وهي مملكة آرام، وكانت واقعة بين تحت ضغط من جانب المملكة العسكرية الأشورية. الأشوريون عندهم نزعة عسكرية كان لفرض

0: عند هذا السرد، لننتقل في الحلقة القادمة إن شاء الله لمحمد حرب فرزات في أواسط القرن العشرين، ونرى كيف غادرت دمشق للمرة الأولى إلى أوروبا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من شهادة محمد حرب فرزات للتاريخ.

مساء الخير، نشرة الحادي عشر ليلة من تلفزيون سوريا، مرحبا بكم. الحكومة السورية تؤكد أن المكون الدرزي في السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني وترفض إقحامه في الانتخابات الإسرائيلية. الشبكة السورية تقول إن اعتقال معراج أورال يعيد مجزرة بانياس إلى مسار المساءلة القضائية. السورية للبترول تعلن استهداف خط غاز الجبسة جنوبي الحسكة وتتوقع انتهاء إصلاحه مطلع الأسبوع المقبل. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات ضمن شبكات تمويل مرتبطة بإيران.

0: أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المكون الدرزي في السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني، رافضا تسييسه أو إقحامه في الدعايات والانتخابات الإسرائيلية، ومتهما تل أبيب بمواصلة محاولات زعزعة الاستقرار وتأجيج أحداث تموز من العام الماضي. أوضح المصدر في تصريح لوكالة سانا أن وساطة أمريكية أوقفت حينها القصف الإسرائيلي الذي أعاق تدخل الحكومة لإنهاء المواجهات بين الدروز والبدو على حد قوله، مؤكدا استمرار العمل مع واشنطن وعمان لتطبيق خارطة الطريق الثلاثية وإعادة إدماج السويداء بما يضمن حقوق الأهالي والأمن والاستقرار. وطالب المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة ودول المنطقة بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية عام 1974 وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. ينضم إلينا علي عبد المجيد الباحث السياسي من إدلب. مساء الخير أستاذ علي، في أي سياق وأي إطار تقرأ هذه التصريحات الحكومية عن السويداء؟
1: مساء الخير محمد، مساء الخير تلفزيون سوريا وكادر القناة والسادة المشاهدين جميعا. اليوم نحن نعلم أن الانتخابات الإسرائيلية التي بدأت بالمغترب بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين، فبالتالي اليوم الاستحقاق الانتخابي والصراع بين الأحزاب التي يقودها بتيارها اليميني نتنياهو بمواجهة الوسط المعارض بقيادة إيزنغوت خلاف ربما على مقعدين أو ثلاث على هامش المقاعد العربية التي تحسب لها حوالي 14 مقعد، فبالتالي كل من هؤلاء يحاول أن يستثمر ما أمكن في الأصوات الناخبين من الكيان الإسرائيلي، ويحاول نتنياهو الاستعراض أمام الناخب الدرزي في ضمن المواطنين الموجودين في إسرائيل لمحاولة كسب أصواتهم بمقولة كما وردت على وسائل الإعلام ربما لا نعلم. سأفعل

0: ما يلزم لاخوانكم في سوريا. فبالتالي هو استحقاق سياسي قبل ان يكون استحقاق او هدف منه ربما تدخل امني او مزيد من التدخلات، رغم انه حسب المعلومات تم وجود طائرات في الامس، مزيد من التدخلات والتوغلات، ضغوط من قبل او تحاول الدوله السوريه والدبلوماسيه السوريه عبر الشركاء والحلفاء المختلفين، ان كان الاتحاد الاوروبي، ان كان الولايات المتحده الامريكيه، الوصول لخارطه الطريق تطبيق اتفاقيه ال 74. لكن الى الان الكيان الاسرائيلي متعنت في ربما الجبروت، في محاوله الاعتداءات المتواصله على الداخل السوري، بالاضافه الى الجنوب السوري. فنحن اليوم امام مسار سياسي اكثر منه مسار يخص ربما المشهد السوري، يهدف منه الحصول على اصوات الناخبين الاسرائيليين.
1: التصريحات الحكوميه اكدت مجددا على تطبيق خارطه الطريق الثلاثيه. اذا كانت الخارطه يدعمها أو تدعمها الولايات المتحدة، ما الذي يعيق تطبيقها إذن؟
0: نعلم تهرب إسرائيل دوما من الاستحقاقات على مر تاريخها، فبالتالي ليس بالجديد إسرائيل. لكن دعني ننوه على نقطة، ربما أليس السويداء وكلنا متفقين عليها لا مزودة ولا شعارات، هم مواطنين سوريين. وربما قبل سقوط النظام كانت المظاهرات في السويداء تهدف إلى إسقاط النظام، وكانت أعلام حينها أعلام الثورة السوري تزين ساحات السويداء. فبالتالي اليوم احتكار المشهد السياسي او العسكري او الامني في محافظه السويداء من قبل ربما عصابي سجلت بالكيان الاسرائيلي هو لا يعطي حقيقه الصوره الكامله. وهذا هو الهدف من التصريح الدولي السوري، التي تقول ان المواطنين في السويداء هم مواطنين سوريين، لا يمكن المتاجره بهم لاصوات ناخبي او لقضيه سياسيه، ما يخلق في بعض مشاكل ربما هي هذه المشاكل تخدم الكيان الاسرائيلي وتؤرق ربما الدوله السوريه، تعيق الأراضي السورية، ربما المشهد الاقتصادي، تخلق البلابل التي ربما تروق للكيان الإسرائيلي أن تكون لا تكون سوريا دولة مستقرة وحدودها آمنة، وتهرب من اتفاقيات الأندوف، تهرب من التطبيق ربما الـ 74 وغيرها من المرجعيات الدولية.
1: التصريحات التصعيدية الإسرائيلية تجاه دمشق تترافق مع ممارسات على الأرض في الجنوب السوري وانتهاكات متكررة. إلى أي درجة فعلا هي تتعلق فقط إذن بموضوع الانتخابات الإسرائيلية؟ هل سيتغير المشهد في حال يعني تغيرت الحكومة الإسرائيلية؟
0: دعنا ننتظر، هل سيصل إيزنغوت أم سيصل نتنياهو؟ معروف عن إيزنغوت توجهه الاقتصادي الاجتماعي، ربما الرهان ربما يكون ضعيفا على كل الإدارة اللي مرت على إسرائيل، لكن الرهان فيه ربما يكون أكبر من اليمين المتطرف عندما تصل أحزاب الوسط المعارضة، يكون توجهها اقتصادي اجتماعي، مهتم ربما في بناء ربما شراكات او علاقات. نحن خصوصا على ابواب، راينا اليوم ما يحدث في هرمز، راينا تخبطات تقريبا الجبهات المفتوحه التي اتعبت المؤسسه العسكريه في اسرائيل، اصبحت الاصوات تنادي ان اليوم اسرائيل متعب في 3 سنوات في جبهات مفتوحه، في تحديات امنيه. اليوم تصريحات القاده الاسرائيلي اننا ربما على باب انتخابات، هم متوجسين جدا امنيا. فربما هذه الضغوط الذاتيه ضمن اسرائيل بالاضافه الى الاصوات المتعاليه، راينا ما حصل في غزه من ربما ضحايا او غيرها من الاسرائيليين، هذا الموضوع كله عوامل ربما تشكل ملف ضاغط من قلب اسرائيل على ان هناك يكون تسويه باتجاه الملف بشكل او باخر. اضافه الى دعني أقول المكون الوطني الموجود في السويداء له دور كبير، يجب أن يخرج ولا يجب أن يكون مأسورا بشكل متواصل لإصابة الهجرة الموجودة في الجنوب السوري.
1: شكرا لك علي عبد المجيد، الباحث السياسي من إدلب. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، إن قرارات مجلس الأمن تؤكد دعم سيادة سوريا على كامل أراضيها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وتمسك بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
2: تأكيد دول العالم بأن الجولان هو أرض سورية محتلة كان واضحا للغاية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب هو أمر يتجدد كل عام في الجمعية العامة، حتى أن مجلس الأمن قالها وبوضوح منذ أن أصدر قراراته 497 و338 و242، وما زال يعرب بمناسبات مختلفة عن دعمه لسيادة سوريا على كافة أراضيها ولوحدتها وسلامة أراضيها وتمسكه بتنفيذ اتفاق 1974 لفض الاشتباك. ومن الواضح سيدي الرئيس بأن هذه المواقف مجتمعة تدين الانتهاكات

0: والتوغلات الإسرائيلية المتكررة التي لا تتوقف في الأراضي السورية، وتدين تجريف الأراضي والتضييق على المواطنين السوريين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستكمال العمل بما يسمى خط صوفا 53 في منطقة الفصل التي تشكل منطقة عمليات الأندف.
1: كما شدد علبي على أن سوريا تقف إلى جانب لبنان وتدعم استقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مضيفا أنها تؤيد جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة ضمانا لأمن المنطقة واستقرارها.
0: وتؤكد سوريا وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق حكومة وشعبا إزاء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، وتجدد دعمها لاستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتؤيد جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة ضمانا لأمن واستقرار المنطقة. وتحرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيرتها اللبنانية متمسكة بمبادئ الاحترام وحسن الجوار وتحقيق مصالح الشعبين.
1: أضاف على بأن سوريا تدين ممارسات إيران في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط، وتدين استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات في السعودية.
0: السيد الرئيس، تدين سوريا بأشد العبارات استمرار الممارسات الإيرانية في منطقة الخليج العربي، والتي تؤدي إلى إعاقة حركة المرور وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتهدد ناقلات النفط، كما تدين استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية ولا سيما مطار الملك خالد، وتعده انتهاكا مباشرا لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. وتؤكد بلادي تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
1: قالت وزارة الخارجية إن الوزير أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى. أوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. تأتي الزيارة بعد 4 أيام من اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحث خلاله التطورات الإقليمية. وأكد وزير الخارجية تضامن سوريا مع المملكة في مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، وبحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار.

0: قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب جزيرة بانياس عام 2013 في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. ووفقا لوكالة سانا فقد جرت العملية بالتنسيق مع الجانب التركي.
1: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
2: تطوير بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطوير أستاذ،
2: تطوير بانياس والبدء بالتطوير.
1: معراج أورال المعروف بجزار بانياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة. وفي التفاصيل، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية. انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بانياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلا وإعداما. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط، بل امتد ميدانيا عبر ما عرف بالمقاومة السورية الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون.

0: وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيدا من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولا إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013 التي حصدت أرواح 54 مدنياً في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار سيقف جزار بانياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.
1: التقى تلفزيون سوريا بأحد الشهود على مجزرة البيضة في مدينة بانياس بريف طرطوس التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع.
2: والله بتمنى نحن يجيبوا لها، لأنه هو اللي كان متولى الضيعة هون، غورات النبع هون هو اللي متولاها. يا عمي اجوا هون على الضيعة، ما خلى حدا لا صغير ولا كبير، شو ما اجوا كان يخلعوا ويضلوا ماشي، ما خلى حدا، اللي اخذوا اخذوا واللي موتوا موتوا. اجوا جابوا هون لموا هالعالم، هذا إله جمعة، هذا إله شهر، هذا إله لمون وحطون هون وفتحوهم بتركها في بيت. يعني كانت الدولة عم يرشوا مشان العالم ما تختنق من الريحة ومن ال... أفاجوا فتحوهم بتركها هون ودفوها العالم طشي كلها. هاي الحاط معروف مانو بلايات دفنوا بتركها وفاتوا لهون فتحوهم بتركها ودفوها. ما حدا بيعرف العدد، ما حدا بيعرف العدد، ما بينعدوا. كل واحد بيقول بيعرف العدد لا تصدق، إلا إذا على البطاقة هم بيعرفوا الدولة بقى. لأنه العالم كلها انحطت، مشاعب في عيال ما ضل حدا مننا، 20 نفس 30 نفس ما ضل حدا مننا، نسوان ورجال وولاد ولاد عيال 3/4 عيال. هون عنا بقول لك أنا أخوي راحت ولاده 3 وهو 4، ولاد عمي 2/3، ولاد عمي الثاني 2/3، هدون بجعفر كمان بتسمعين هن بيقولوا لما الأصل، بس اللي بقلناهم بجعفر كمان راح مننا 4/5. وبشوف هالعالم بقى، شوف هونيك بد بعمار راح مننا كم واحد بتاتي.
1: رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي قرية البيضة بريف بانياس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرتي البيضة وبانياس عام 2013.
3: وكل حارتي وكل ضيعتي وشعب المسلم كله بالكامل لا يصدق هالشعور اللي سمعنا الخبر اللي فيه. هذا علي كيان اللي قال بده يوجب تقويض بانياس وخريطة البيضة صار تحت الصرامم، تحت الصرامم بصاية الله. يعني لو بشار الأسد ما نبسطنا مثل ما نبسطنا هو هلا، لأنه هو هون عمل مجازر حرق العالم كله هون، تلاقي العالم بيفسخها بالسيارات.
4: مجازر كبيرة كثير، والله يقوي الدولة ويطولنا بعمرها. أنه هدون المجرمين بدو مين يحوزه، بدهم محاسبة. هدون قاموا بمجازر عنا، قتلوا أبنائنا وقتلوا أطفالنا وقتلوا أخواتنا، لازم يتحوزوا. ونطلب من الحكومة تحوزهم بخريطة البيضاء، حوزبوهم بكرة البيضة هون محل ما قام المجازر هون قتلوا الأبرياء والأطفال والنساء.
5: راح خيي وخيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي، يعني ما خلى شيء هون بالضيعة خالص خالص. يعني جمعوا العالم كلها حرقوها ودنا وبيوتنا، ما خلوا شيء ببيوتنا، ما خلوا شيء عنا شيء خالص. بنطلب إنه مطالبنا إنه ما يتعلق مشنقته إلا بساعة البيضاء. إذا ما تعلق مشنقته بساعة البيضاء هذا ما منه حقنا، يعني أهم شيء يكون حقنا إنه بساعة البيضاء ينشني.
6: والله مشاعرنا ما حدا فيه وصفها هلا. يعني بس بدنا منا إنه بيكمشوا لنا الزلمة وبيروح، بدنا إياه يكمشوا ويجيبوا لنا إياه على ساحة البيضاء، لأنه ما بنحل معنا. لأنه طلع على التلفزيون وهو لأني بدي أعمل أزرع البيضاء وراس النبع بدنا نزرعه بطاطا، مشان شوف كأنه هلا شو بده يزرع. وأنا مشان هلا

0: ابني صراحه اني ابني راح وماتت الدنيا، بس انا مبسوط انه الحمد لله عم نكمل شان واحد ورا الثاني. يعني شعوري عن جد ما بتنوصف، وشعور الضيعه كلها واللي حتى البلد بما فيه. مبسوطين.
1: ما بدي شيء غير هيك، بدي هي جبنا اسامي الضيعه كلياتها، انه جبنا اياها على ساحه البيضاء لهون، لانه انا تضررت كثير. انا عائلتي 45 شخص انقتلوا بغرفه قد هذه بسبب علي كيالي. تعليمات علي كيالي، وهي الضيعه كلياتها بتعرف انه انا عائلتي كلها روحت، ما ضليت غير انا بالضيعه، بالعائله كلها انا ضليت.
2: بدنا اياك تعلق هون المشن بالبيضه، ساحه البيضه بدنا، بدنا ناخذ حقنا، اهلنا اخذوهم. امي انا توفت على الهم، وبي وخيي اخذوهم بالسيارات لوين؟ لوين اخذوهم؟ بدنا نعرف لوين؟ وينهم؟
3: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا ردود فعل عدد من أهالي مدينة إدلب، واستطلعت آراءهم بشأن خبر إلقاء القبض على معراج أورال المتهم بالتورط في ارتكاب جرائم بحق السوريين.
4: فعلا كان اليوم خبر سعيد جدا، أنا قريت الخبر على الفيسبوك اليوم الصبح، فأسعدني يعني مثل هذا واحد أنه يضل طليق، يعني بيكون فعلا يعني بالصدر يعني غصة. كان يحاول يتخفى ويهرب بس، ولكن الحمد لله اليوم لقطوا، وإن شاء الله مثل ما بيقولوا على البقية إن شاء الله بيجوا.
5: خطوة كثير كويسة، بس منا ما حدا يستغل هاي النقطة مشان نعمي عيوننا عن وضع البلد التعبان كمحروقات كمعيشة. يعني نحن منا ما يصير بالوني إعلامي مشان ما نغطي شيء مقابل شيء.
6: كل واحد مجرم أو في أي شائك فيه المفروض هذا يقبض عليه، يعني لازم ما يسامحه. كل واحد أجرم بحقنا لازم ما يسامحه.
7: صراحة هي خطوة كتير موفقة ومباركة لوزارة الداخلية، الله يعطيهم العافية على جهودهم وما بيقصروا، وللعدالة الانتقالية نرجو تحقيق العدالة الانتقالية والقبض على كافة المجرمين.
8: بلد عم يسعى نحو الاستقرار، بلدنا يعني عم يسعى بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اثنين، عم بيزيدوا الخوف والرعب من المواطنين اللي قبل بده يسافر على مكان ثاني ومكان ثاني، بيقول لك خاف في عصابات، انه معناته الجهات الأمنية عم بتقوم بدورها بشكل هذا، وما عمال حدا بيفلت من القانون. نحن متأمل انه والله ما يفلت حدا من القانون، والخارجين على القانون هودي ينكبح جماحهم.
3: قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القبض على معراج أورال يمثل خطوة مهمة في مسار المساءلة عن مجزرتي البيضة ورأس النبع في بنياس. أوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني أن الشبكة وثقت مقتل 459 مدنيا في مجزرتي البيضة ورأس النبع، بينهم 92 طفلا و71 امرأة، إضافة إلى عشرات المفقودين والمعتقلين، مشيرا إلى أنها ذكرت اسم كيالي في تقرير صادر في عام 2013 استنادا إلى شهادات الأهالي بشأن دوره في المجزرتين. وشدد عبد الغني على استعداد الشبكة لتقديم ما لديها من شهادات ووثائق وأدلة إلى القضاء المختص، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات قضائية تستند إلى أدلة موثوقة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا. حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي شنقر حتى الموت عن جنايتي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، في حين قضت المحكمة بسجن المتهم ماهر العثمان بالنضال 12 عاما لتدخله في الجناية ذاتها، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل.
9: من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3، معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكب

0: في هذه الجنايات ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5 معاقبة المتهم ماهر العثماني بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: أضرم عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغلها بالمنطقة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت واقتلعت أشجار زيتون في الجهة الغربية من مزرعة الحانوت بقرية صيد الجولان في ريف القنيطرة.

0: ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق كمية من المواد المخدرة معدة للتجارة، وألقت القبض على أحد التجار والمروجين. وبحسب إدارة مكافحة المخدرات تم ضبط 87 ألف حبة كبتاجون، مضيفة أنهم ألقوا القبض على التاجر إثر كمين خلال عملية أمنية نوعية. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن منظمة قرى الأطفال الدولية SOS قررت عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم خلال حكم نظام الأسد، رغم تكليف شركة محاماة مستقلة بإجراء التحقيق. وبحسب BBC أقرت المنظمة سابقا بنقل أكثر من 140 طفلا إلى مرافقها بأوامر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، في حين أشارت مسودة التقرير إلى أن المنظمة لم تكن مجبرة على استقبال الأطفال، وأضافت أن المنظمة لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهدات سابقة، وأن قرار حجب التقرير أثار خلافات داخلية دفعت جمعيات في عدة دول إلى الانفصال عنها، في حين أكدت المنظمة أن مراجعتها القانونية لا تزال جارية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن خطة لتحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتسهيل وصول الزوار إلى المدينة الأثرية. أوضح رئيس الهيئة عمر الحصري أن المشروع يعتمد على إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة بدلا من إنشاء مطار جديد، مع تجهيز صالة ركاب مخصصة لاستقبال الوفود السياحية وتحديث المرافق وفق متطلبات السلامة والتشغيل المدني. وأشار الحصري إلى أن الخطة تركز على تسيير رحلات سياحية عارضة تربط تدمر بالأسواق الإقليمية والدولية، على أن يحدد الجدول الزمني للتنفيذ بعد استكمال التقييم الفني ودراسة الجدوى الاقتصادية. قال المصرف المركزي أنه بدأ اتخاذ إجراءات قانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية من دون ترخيص عقب انتهاء مرحلة الإنذارات. أوضح المصرف المركزي في بيان أن الضابط العدلية ستباشر بالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتبارا من 18 من تشرين الأول الجاري ضبط المخالفات في جميع المحافظات وإحالتها إلى القضاء المختص، مؤكدا أن الإجراءات تشمل جميع المخالفين ومن دون منح أي مهل جديدة. بحث وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع مؤسسة التمويل الدولية سبل دعم المشروعات والاستثمارات في سوريا خلال اجتماع عقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. واستعرض الجانبان نتائج عمل مؤسسة التمويل الدولية في سوريا وأبرز المشاريع التي تعمل على دراستها وإعدادها حاليا، في حين أكد برنية أهمية إنشاء صندوق لدعم سوريا يسهم في تعزيز دور المؤسسة وتوسيع نطاق عملها في البلاد. وتناولت المباحثات اعتماد آلية التمويل المتكامل لإشراك القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة في تمويل المشروعات. استأنفت المؤسسة السورية للبريد إرسال الطرود البريدية إلى 5 دول بعد انقطاع استمر لأكثر من 10 سنوات، وشملت الدفعة الأولى طرودا متجهة إلى الولايات المتحدة وهولندا والسويد والجزائر وقطر، ضمن خطة المؤسسة لإعادة ربط سوريا بشبكات التبادل البريد العالمية. وأشارت المؤسسة إلى أن استئناف إرسال الطرود جاء بعد نجاح المرحلة الأولى من إعادة تشغيل البريد الدولي التي شملت استقبال الشحنات الواردة من الخارج عبر مطار دمشق الدولي. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن دمشق وأنقرة تعملان على تأسيس الجامعة السورية التركية الدولية في دمشق. أضاف الوزير الحلبي أن وفد تركيا سيزور دمشق لبحث بنود اتفاقية التأسيس تمهيدا لتوقيعها من قبل الرئيسين أحمد الشرع ورجب طيب أردوغان. أفاد مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول عدي سطوف بأن خط تصدير غاز الجبسة تعرض لاستهداف في منطقة العربيدي التي تبعد عن مدينة الشداد نحو 60 كيلومترا، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى اندلاع النيران فيه. أوضح سطوف أن الجهات المتخصصة تتابع التطورات للتعامل مع الحادث واحتواء آثاره، مضيفا أنه تم عزل المنطقة وإغلاق الصمامات المقطعية قبل وبعد مكان الاستهداف، وأن فرق الإطفاء والأمن قامت بتأبين المنطقة المحيطة. في السياق أشارت الشركة في بيانها إلى أنها تتوقع الانتهاء من صيانة الخط مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تأمين إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة عبر حلول بديلة خلال فترة صيانة خط غاز الجبسة. ضبطت الجهات المختصة في حلب كميات من البنزين المخلوط بمواد نفطية أخرى خلال حملة دهم استهدفت عددا من المستودعات في ريف المحافظة. بحسب مديرية الإعلام في حلب فإن الحملة نفذت بالتعاون مع مديرية خدمات الطاقة، وتمكنت من ضبط مستودعات تجري داخلها عمليات خلط البنزين، في حين حجزت وزارة الطاقة على المستودعات والمواد والمعدات المستخدمة في عمليات الخلط.
1: مصادرة جميع المواد الموجودة في هذا المستودع، قامت بهذه العملية الفرق المختصة في مديرية خدمات الطاقة في محافظة حلب بالتعاون مع محافظة حلب. أثناء ذلك قامت هذه الفرق بالتجول وتفتيش هذه المستودعات في هذه المنشأة ومصادرة بعد الكشف وتحليل العينات التي تبين أنها مشتقات أو مخلفات مشتقات نفطية، بالإضافة إلى مواد أخرى تخلط مع مادة البنزين والديزل للغش وخلط هذه المواد. وأثناء هذه العملية تقوم قوى الأمن تتواجد قوى الأمن الداخلي هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الفرق المختصة والتابعة لمديرية خدمات الطاقة في محافظة حلب. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: نبقى في حلب، حيث يعاني أصحاب شركات نقل الركاب في كراج الراموسة في المدينة من تحديات أدت إلى تراجع أعمالهم بشكل كبير. نتابع.
1: يعاني أصحاب شركات نقل الركاب بكراج الراموسة في مدينة حلب من تحديات تبدأ من الفانات أو الميكروباصات غير المرخصة وقد لا تنتهي بغلاء المحروقات. لنتابع التفاصيل.
2: احنا عم نعاني من كثير مشاكل من هون بموضوع

0: نقل الركاب، سيارات ما بتحمل خطوط، وسيارات ادخال مؤقت، وسيارات خاصه عم تشتغل على الخط، ونحن عم نطلع بخمس ركاب وبست ركاب وبسبع ركاب، بندفع ضرائب وبندفع اجارات للبلديه مبالغ كبيره وما عم تطلع معنا يعني بصراحه. بقى بدنا نحن حدا يكافحنا هذا الموضوع. اشتكينا، قدمنا شكوى للمحافظ، لسياده المحافظ، وقدمنا شكوى للرقابه والتفتيش ان كان بحلب وان كان باللاذقيه، ولهلا ما في رد.
1: ما مرخص هالشيء هذا، ما بدون رخصه يعني، ما في شيء يعني انه شيء نظام انه والله يروح يجيب الراكب من بيته يعني، وحتى ما في امان يعني، فان ما في امان يعني، الراكب ما في امان يعني، شلون الراكب عم بيطلع معهم ما بعرف يعني، يعني سيارات ما مأمنة مظبوط.
2: نحن أمورنا بالنسبة للسيارات والفانات عندنا معاناة كثيرة بالنسبة للأدشوان والفانات، يعني سواء من الكراش الشرعي ولا من دوار الموت على الطريق، كله تطبيق على الشام وحموص وعلادي، هذا بضر كثير على الكراج على البولمان، يعني الراكب ما عم بوصل لهون نهائيا، وعم يشيلوا الراكب واصل بأسعار يعني أقل من البولمان، وشفت سعر المازوت والغلاء المازوت اللي صار، أثر كثير بشكل كثير سلبي على الكراج يعني.
3: إنه الراكب اللي عم يطلع بالفون، طب هذا شلون بده يكون، وين الامان فيه؟ بينما اليوم بشركات النقل عم يطلع عم بتسجل مفصلات الهويه، عم يطلع بشكل نظامي، بينما الفون هنيك يعني ما في امان. معناته
4: اهم تحديات واهم صعوبات هي بس تخصيص المازوت للكراج، يعني المازوت تكون مرخص للكراج، ما حدا بيحسن بينافسنا اليوم نحن، لانه عم نعبي سعرنا بسعر اي حدا عنده سياره او فون او تاكسي او اي شيء، يعني اي وسيله نقل عم تخلينا ناخذ يعني تقريبا بدك تقول 5% من الراكب اللي عم يطلع برات حلب، هذا شيء كثير عم يضرنا بالمصلحه.
5: عم نعاني من اسعار غلى المازوت واجار المكاتب، يعني ما عم نلحي، اجار موظفين ما عم تطلع وركاب قليله، يعني طلباتنا بس انه يرخص شوي المازوت، الامور شوي تتحسن، اجار المكاتب كثير غاليه.
6: الموضوع الاساسي هو موضوع تخصيص المازوت للشركات، لانه في منافسه شديده بموضوع الفانات، عم بيطلعوا خارج الكراج وعم يطالعوا باسعار كثير رخيصه، لانه هن ما في عندهم لا اسعار لا ايجار مكاتب ولا في عندهم اي شيء يتحمل المسؤوليه. اما احنا هون ضمن الكراج في عندنا ايجار مكاتب، في عندنا كثير امور عم نتحملها بهالموضوع هذا.
7: اعلنت مديريه التجاره الداخليه وحمايه المستهلك في الرقه ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. أوضحت المديرية في بيان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة ضمن الجولات الرقابية المستمرة التي تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولا وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تشهد محافظة درعا أزمة سكانية سببها ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل بشكل كبير بسبب ضيق المخطط التنظيمي للمدينة وتزايد عدد السكان وعودة الآلاف من دول اللجوء، وهو ما دفع مجلس مدينة درعا إلى تنظيم منطقة المفترة الواقعة غربي المدينة، لكن عملية التنظيم لاقت اعتراضا كبيرا من الأهالي بسبب تداخل الملكيات واقتطاع أجزاء واسعة من المنطقة لصالح الملكية العامة.
8: ضاقت بها الخيارات وتقطعت بها السبل، هربت من جحيم إيجار لا يتناسب أبدا مع قدرتها المادية، واختارت أم أمين ترميم هذا البيت الذي تعرض للقصف خلال سنوات الثورة، باحثة عن سقف يؤوي العائلة مع اقتراب حلول الشتاء.
9: برمت على بيوت، الاجراءات غالية كثير، بال 300 دولار 200 دولار 400 دولار، غرفة كانت 150 دولار، ما قدرتش اساوي. شفنا هالبيت ولنشوف بده تصليح ابصر قديش بده، والحمد لله بنقول الحمد لله رب العالمين، ما قادرة اعيش ولا انا ولا غيري، مش بس انا، الناس قاعدة بالشارع.
8: ضيق القدرة المادية للأهالي على دفع إيجارات البيوت ترافق مع ضيق المساحات المتاحة للتوسع العمراني، كثرة الطلب وقلة المعروض وعودة الآلاف من دول اللجوء جعلت أسعار العقارات في درعا تحلق إلى مستويات قياسية. اتجه مجلس المدينة لتنظيم مساحات من الأراضي في منطقة المفطرة وضمها إلى الأحياء. لكن خطوة كهذه لن تمر من دون اعتراضات، خاصة مع وجود مئات الأبنية المشيدة على الأرض قبل تنظيمها، وتداخل الملكيات وشعور بعض أصحاب العقارات أن التوزيع لم يكن عادلاً، كحال أدهم الذي خسر بالتنظيم الجديد نحو نصف بيته.
10: تنظيم المفطرة كان جائر، كان في خيار وفقوس، في ناس أخذت على الشارع الرئيسي محاضر، في ناس حطوا معها 6 شركة وسبع شركة. يعني أنا بيتي هذا حطوا معه شريك ودخلوني بالكتيبة، وأنا مشتري خارج الكتيبة، ومبلغ عالي، مبلغ عالي جدا، أنا مشتري بيت خارج الكتيبة، خيار وفقوس صارت بالنسبة للتوزيع، ناس أخذت محاضر صغيرة وما معها شركة، وناس أعطوها محاضر كبيرة ومعها شركة، حتى المحاضر طولية يعني ما راح تستفيد منه شيء. وبالنسبة لموضوع الأبراج، اللي له بيت بالأبراج وين يروح بحاله؟ يعني صاحب البيت يعطوه 100 متر؟
8: وبين الحاجة الملحة للتوسع العمراني واعتراضات أصحاب الأراضي، تبقى النتيجة رهن قدرة الجهات المعنية على معالجة الخلافات بما يضمن عدم تعطيل الحلول الإسكانية.
11: يرى أهالي درعا في توسيعة المخطط العمراني حلاً يخفف من أزمة السكن ويضع حداً لارتفاع أسعار العقارات. في ظل غياب الرقابة الحكومية على ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم وجود مشاريع إسكانية من شأنها تأمين السكن للأهالي بأسعار مخفضة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
7: انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا الذي تنظمه شركة سيمتك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة. يستمر المعرض المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق حتى 17 من تشرين الأول الجاري بمشاركة نحو 50 شركة محلية وإقليمية ودولية تمثل 9 دول
12: الصينية، ومدة العرض 15 دقيقة.
13: احنا اليوم عم نشهد الدورة 7 من المؤتمر والدورة 3 من المعرض الخاص بصناعة الأسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026. نحن هاي السنة في معنا مشاركات من 9 دول، في معنا شركات من ألمانيا، الصين، السعودية، الإمارات، تركيا، مصر، العراق والأردن، بالإضافة للمشاركات المحلية مختلف محافظات سوريا. اليوم رح نطلع من خلال العروض التقديمية وأجنحة الشركات على أحدث وآخر المنتجات والخدمات اللي بتقدمها هاي الشركات واللي بتخدم من خلالها مصانع الإسمنت ومنشآت إنتاج الخرسانة.
14: فيما يتعلق بصناعة الإسمنت كمادة استراتيجية، بكل تأكيد هي المادة الأولى في عملية إعادة الإعمار، هي مكون رئيسي في عمليات الخرسانة التي يقوم من خلالها تنفيذ وإنشاء كل الخدمات، البنية التحتية، المنشآت بما فيها مشاريع التطوير العمراني ومشاريع التطوير العقاري، بما فيها كل الخدمات بكل أشكالها.
7: حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من اضطراب البحر قبالات سواحل اللاذقية وطرطوس بدءا من اليوم وحتى الأحد المقبل، ودعت المديرية إلى إيقاف الصيد والإبحار والامتناع عن السباحة واستخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية خلال فترة التحذير، كما حذرت أيضا من الاقتراب من الصخور الساحلية، ودعت إلى الالتزام بتعليمات خفر السواحل والجهات المختصة. بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع ممثلين عن وكالة الهجرة السويدية ملف العودة الطوعية والآمنة للسوريين المقيمين في الخارج. وبحسب بيان الهيئة، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والسويد وتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للعائدين عبر المنافذ الحدودية. أكدت الهيئة أن ملف عودة السوريين يحظى بأهمية وطنية وإنسانية كبيرة، مشيرة إلى اهتمام الهيئة بتسهيل إجراءات الدخول وتطوير البنية التحتية بما يضمن استقبال العائدين بصورة منظمة تحفظ كرامتهم. أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن توسيع برنامج المساعدات النقدية المخصص للاجئين السوريين الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلادهم اعتبارا من 15 تشرين الأول الجاري. أوضحت المفوضية أنها أضافت مساعدة نقدية جديدة بقيمة 355 دينارا أردنيا لكل عائلة لتغطية تكاليف المواصلات، إلى جانب المساعدة المخصصة للأفراد والبالغة 70 دينارا أردنيا لكل شخص يملك ملف تسجيل فعال لديها. كما خصصت المفوضية مساعدة إضافية بقيمة 210 دنانير أردنية للعائلات الأكثر ضعفا وذات الاحتياجات الخاصة وفق معايير استحقاق محددة، مشيرة إلى أن باب التسجيل عبر خط المساعدة التابع لها سيفتح يوم الأحد المقبل 18 من تشرين الأول. أعلنت وزارة الإعلام اليمنية تعرض مجمع قصر معشيق الرئاسي في مدينة عدن للاستهداف بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء اليمني وأعضاء الحكومة بخير، في حين أفادت بمقتل مرافقين بالاستهداف.
15: المعاشيق مباشرة أنا طول جنزيرة المعاشيق مباشرة الآن.
7: إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري يمني أن القوات الحكومية نجحت في صد هجوم واسع للحوثيين على موقع استراتيجي غربي مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة استمرت أكثر من 12 ساعة. وبحسب الوكالة فإن المصدر قال إن الحوثيين دفعوا بتعزيزات من المقاتلين والعتاد العسكري إلى جبل هان الاستراتيجي، ما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة، موضحا أن الحوثيين تمكنوا في البداية من اختراق بعض المواقع في محيط الجبل، غير أن القوات الحكومية استطاعت التصدي للهجوم واستعادة تلك المواقع. بدوره أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية باليمن تركي المالكي أن هجمات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد بين 7 و11 من تشرين الأول أدت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين.
16: تفاصيل الاستهدافات وما نتج عن هذه الاستهدافات لمطار الملك خالد الدولي في 7 أكتوبر كان هناك حالة وفاة وثمان إصابات، في 8 أكتوبر كان هناك 3 حالات وفاة 5 إصابات، في 10 أكتوبر كما أعلن 12 وفاة 309 مصاب، وفي 11 أكتوبر في هجوم آخر على الصالة رقم 3 كان هناك حالة وفاة و11 إصابة بمجموع 17 وفاة 333 إصابة.
7: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 فردا و10 كيانات مرتبطة بإيران استهدفت شبكات مالية دولية وقنوات للصيرفة الموازية بهدف تقييد مصادر تمويل طهران. وشملت العقوبات المصرف الدولي للتنمية والاستثمار في العراق الذي اتهمته واشنطن باستخدام رؤوس أموال إيرانية وتحويل أرباح بالدولار إلى إيران، مشيرة إلى ارتباطه بجهات حكومية إيرانية وأخرى موالية لطهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده ستواصل إجراءاتها لقطع مصادر التمويل المتبقية لإيران، معتبرا أن الضغوط على اقتصادها تتزايد. ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. مرحبا بك شعبان، هل لديك تفاصيل إضافية حول الأفراد والكيانات الجديدة التي فرضت عليها العقوبات؟
17: مساء الخير محمد. نعم، يعني هي 16 فردا أغلبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية ونحو 2 أو 3 مصارف إيرانية إضافة إلى المصرف العراقي مصرف التنمية الدولي العراقي. بنفس الوقت يعني شبكة العقوبات طالت شبكة أشخاص موزعين على دول تبدأ من إيران والعراق ودبي وهونغ كونغ في الصين، عدد أفراد يعني 16 شخصا يتوزعون بين هذه الدول، الصين، الإمارات العربية المتحدة، العراق وإيران. غالبية من طارتهم العراق من الأشخاص هم من يحملون الجنسية الإيرانية، وبعضهم يتواجد يعني على الأراضي العراقية وحتى في دولة الإمارات العربية المتحدة. كان لافتا أن الوزير سكوت بيسنت قال أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح باستغلال المنظمات الدينية أو الدين من أجل تمويل عمليات إرهابية أو قمع الشعب الإيراني. على ما يبدو أن هناك إشارة إلى أن بعض الشركات أو بعض الحوالات أو بعض الكيانات التي طالتها العقوبات ربما لها واجهات دينية. طبعا هذا يأتي ضمن، حسب وزير الخزانة الأمريكي محمد، يأتي ضمن سياسة المنبوذ الاقتصادي، وهي السياسة التي أطلقتها وزارة الخزانة بغية محاصرة الاقتصاد الإيراني أو القضاء على أسطول ما تسميه واشنطن أسطول الظل، عفوا اقتصاد الظل الإيراني. يعني العديد من الشركات وشركات الصرف والأشخاص والكيانات يتخذون واجهات وأسماء يعني غايتها التضليل، بينما تعمل في الخفاء على دعم الاقتصاد الإيراني وتزويد الاقتصاد الإيراني بالعملة الكاش من الدولار. طبعا خلال الشهر الماضي أو أكثر من شهر يعني فرضت الوزارة الخزانة عقوبات نحو 4 أو 5 مرات على إيران، لعل أبرزها العقوبات التي قيدت حركات الطيران الإيراني، وتلك العقوبات التي استهدفت السفن الإيرانية نحو 17 سفينة وشركة إيرانية وغير إيرانية، وأيضا عقوبات طالت موردين يعني للفرس الثوري الإيراني يستفيد منه الفرس الإيراني في توريد بعض القطع التي يستفيد منها في صناعة الأسلحة. طبعا كل ذلك في ضمن إطار أوسع اسمه سياسة الخنق الاقتصادي لإيران.
7: نعم، شكرا لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. في خبرنا الأخير، استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية بعد إعلان الرئيس فولودومير زيلينسكي إنهاء التزام كييف بوقف الهجمات على منشآت الطاقة. اتهم زيلينسكي موسكو بعدم الالتزام بالتفاهم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كانت كييف قد علقت هجماتها على مصافي النفط الروسية منذ إعلان الرئيس الأمريكي الأحد الماضي عن اتفاق بين البلدين لوقف استهداف منشآت الطاقة. وحمل الرئيس الأمريكي حينها الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية مسؤولية ارتفاع أسعار الديزل في الأسواق العالمية. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعا نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت ايدي لصافح اهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة انه بسام سفر هو اللي اخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لامي، وفعلا حملت الرسالة لانه والدتي اخذتها وجابوا والدتي وسجنوها 18 يوم. لقط هو شريط شعري وتكهرب فيه ووقع على الأرض وتمدد، ونحن ما عدنا عم نعرف إنه مني بدنا بس نوقف اهتزاز جسده على الأرض.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

شكيب الجابري روائي وفيزيائي وسياسي. ولد في حلب عام 1912 لعائلة سياسية مشهورة بالثراء والوطنية. درس في سوريا ولبنان وسويسرا ونال الدكتوراه في العلوم الفيزيائية من جامعة برلين عام 1938. نشط سياسياً ضد الاستعمار الفرنسي لسوريا وتعرض للاعتقال، وكان مدافعاً عن استقلال سوريا خلال دراسته في أوروبا. عين عام 1932 سكرتيراً في عصبة الأمم، وكان أول عربي يشغل هذا المنصب. كان خطيب مؤتمر الشباب العربي في باريس عام 1935 وناضل ضد الاستعمار مع شكيب أرسلان ورياض الصلح وعمه إحسان الجابري. تأثر بالأدب الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً، وأتقن اللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية. كتب روايته نهم عام 1937 وتعد أول رواية سورية، مما جعله رائد الرواية السورية. كتب بعدها روايات أشهرها قوس قزح عام 1946 ووداعا يا أفاميا عام 1960. كتب قصصا قصيرة وله عدة مؤلفات في الفيزياء مثل مبادئ جيولوجيا ومبادئ الفيزياء وغيرها. شغل عدة مناصب سياسية وإدارية كبرى، منها إدارة المطبوعات والإذاعة ومعمل الزجاج، وكان وزيراً مفوضاً في إيران وأفغانستان. أسس عام 1957 جمعية الأدباء العرب برفقة نزار قباني وألفة الإدلبي وآخرين، وبقي رئيساً لها حتى عام 1961. ترأس جمعية

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول القبض على معراج أورال المعروف بعلي كيالي المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس في عملية نفذها جهاز الاستخبارات السوري بالتنسيق مع نظيره التركي. فما أهمية هذه العملية في مسار العدالة الانتقالية؟ وهل تمثل خطوة نحو محاسبة المسؤولين عن المجازر والانتهاكات التي شهدتها سوريا؟ في محورنا الثاني نناقش الأحكام الجديدة بحق متهمين في أحداث الساحل، والتي شملت حكمين بالإعدام وأحكاما بالسجن لمدة 20 و12 عاما، إلى جانب تبرئة متهمين آخرين. ماذا تعكس هذه الأحكام بشأن مسار المحاسبة القضائية، وما الضمانات اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومنع تكرار الانتهاكات؟ أما في محورنا الثالث نتوقف عند قرار منظمة SOS العالمية للأطفال عدم نشر تقرير بشأن دور فرعها في سوريا في فصل أطفال عن عائلاتهم خلال حكم النظام المخلوع، ولماذا تمتنع المنظمة عن نشر التقرير، وما مسؤوليتها في كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الأطفال وعائلاتهم. أما في محورنا الأخير فنناقش ونذهب إلى الملف الأمني الغذائي، حيث بلغ مخزون القمح في سوريا 3.5 ملايين طن حتى آب الماضي، مقابل احتياجات محلية تقدر بنحو 2.5 مليون طن وفق تصريحات معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن. فماذا يعني هذا الفائض بالنسبة إلى الأمن الغذائي، وكيف يمكن استثماره لدعم المزارعين وتلبية احتياجات السوق وتعزيز قدرة سوريا على إدارة محصولها الاستراتيجي؟ أهلا بكم.

0: قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، وجرى ذلك في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركية وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
1: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
2: تطوير بانياس، وأنا أعني ما أعني
3: تطوير أستاذ،
2: تطوير بانياس والبدء بالتطوير.
1: معراج أورال المعروف بجزار بانياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة. وفي التفاصيل، أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية. انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بانياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلا وإعداما. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط،

بل امتد ميدانيا عبر ما عرف بالمقاومة السورية الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيدا من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولا إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود، لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013 التي حصدت أرواح 54 مدنياً في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار سيقف جزار بانياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.

0: القبض على جزار مجزرة بانياس معراج أورال. نناقش هذا الأمر مع الدكتور أنس عيروط، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي من بانياس، مرحبا بك. والمقدم محمد حمادو، الخبير الأمني والعسكري من اللاذقية، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور أنس، هذا الأمر القبض على معراج أورال جزار مجزرة بانياس له أهمية كبيرة بالنسبة لأهالي بانياس بالتأكيد ولكل السوريين، لكن إذا تحدثنا كيف أنتم أهل بانياس تعاملتم مع هذا الخبر وعلى كل الأصعدة، خاصة بموضوع أنه سيمثل أمام العدالة أمام القضاء؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحية لك ولسائر المستمعين والمشاهدين ولضيفك العزيز من اللاذقية. هذا اليوم هو يوم من التاريخ، هذا اليوم الذي شاع فيه خبر اعتقال هذا الجزار السفاح المجرم دخل التاريخ من أوسع أبوابه. فكما أحزن أهل بانياس من 13 سنة تقريبا، من 2013 حوالي 13 عاما مضى على هذه المجزرة، الآن أهل بانياس أثجت صدورهم وعبروا عن أفراحهم الآن في الساحات والاحتفالات. فهذا الخبر كان خبرا كبيرا بالنسبة لهم، لكل السوريين، لكن بالنسبة لأهل بانياس التي صار فيها 3 مجازر على يد هذا المجرم الجزار طبعا. وكلنا يعلم حقيقة هذا المجرم وأنه مطلوب لتركيا ما يقارب 40 سنة وفار منها، وأيضا مطلوب للعدالة عندنا.

0: وأيضا للجهات الدولية. فلذلك اعتقال هذا المجرم طبعا كان خبرا عظيما بالنسبة لنا، وفي إشارات كبيرة أيضا، ومن هذه الإشارات الشعور بتضييق الخناق من قبل المجرمين. اليوم المجرمين الفارين من العدالة الآن باتوا يشعرون بتضييق الخناق عليهم، وأنهم قاب قوسين أو أدنى من اعتقالهم. هذه رسالة مهمة وكبيرة. ما عاد الآن عندهم أمل بالانعتاق أو الخروج من دائرة الخوف من الاعتقال. اعتقال مثل هذا المجرم الكبير، ومن قبله أمجد يوسف أيضا وغيره أيضا، هذا يعطي رسالة تخويف لأولئك الفارين من العدالة. والرسالة الأخرى تطمين للشعب السوري الذي كان يأمل الكثير في هذه الدولة من تحقيق العدالة، وها هي العدالة تتحقق بإجدى صورها باعتقال هذا المجرم. هذا أن دل على شيء يدل على أن الدولة عازمة على المتابعة في السير قدما لاعتقال أكابر مجرميها، المجرمين الذين بلغت أيديهم أو ولغت أيديهم في الدماء السورية. فهذه رسالة طمأنة لكل السوريين. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نشكر جهاز الأمن أو جهاز الاستخبارات على هذه الخدمة للسوريين وعلى هذا الاعتقال الكبير الذي أفرح قلوب السوريين، قلوب الأمهات، قلوب الثكالة، قلوب الأرامل، أهالي الشهداء، أسر الشهداء. الكل فرح باعتقال هذا المجرم.
1: يعني مرة أخرى مبارك لأهل بانياس ولكل سوريا القبض على هذا المجرم. إذا ذهبنا لك سيد محمد، هذه العملية تمت بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات السوري ونظيره التركي، يعني العملية كانت مرتبة منظمة، وعلى ما يبدو كانت فيها ترتيب عالي استخباراتي. إلى أي مدى هذا يعني أن جهاز الاستخبارات السوري تطور من أدواته خلال الفترة الماضية، خلال أقل من سنتين؟
2: تحية لك ولضيفك الدكتور أنس الغالي على قلوبنا جميعا وللشعب السوري العظيم، ونبارك له يعني اعتقال هذا المجرم الخطير جدا. هذا مجرم دولي على مستوى كبير جدا، ويعتبر من رموز النظام البائد، من مجرمين رموز النظام البائد. هذا المجرم معراج أورال علي كيالي، يعني كانت المخابرات التركية تتبعه مثل ما تفضل الدكتور أنس، يعني من زعام 1980، فهو هرب من تركيا وجاء إلى سوريا، وكما الشعب السوري عرف النظام السابق كان يأوي المجرمين والقتلة، وبحيث أن يسبب مشاكل ويبتز الدول الأخرى. تتبع علي كيالي جاء منذ انطلاقة الثورة السورية، بعدما زرت بيضة في بانياس ورأس النبع، أصبح يعني نحن كقوى ثورية كنا جميعنا نتعاون في هذا الأمر. يعني أنا كابن اللاذقية، الدكتور أنس كابن بانياس، كنا نبحث عن جميع الثوار كانوا يبحثون عن هذا المجرم يعني، وكان هناك بدأ التعاون هذا الذي نتكلم عنه الآن يعود إلى تلك الحقبة. بعد سقوط النظام لا شك مع بناء الدولة، وتحديدا يعني منذ حوالي 10 أشهر، تبنت الدولة يعني جهاز استخبارات مهني عالي المستوى، ولقد لاحظنا يعني بعض العمليات المحترفة التي يعني تم الإعلان عنها. هذا التنسيق لا شك يعني يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تقاطع معلومات، يحتاج إلى تبادل معلومات بين الجهاز السوري والجهاز التركي لنصل. ولا ننسى أن قبل يعني 10 أيام تم الإعلان عن اعتقال جمال طرابلسي، وهو نائب علي كيالي.
1: نعم.
2: جمال طرابلسي لابد أن التحقيق معه أدى إلى نتائج. وأيضا قبل يومين تم الإعلان من قبل الأتراك عن اعتقال عمر الخطيب، وهو شريك علي كيالي في تفجير الريحانية عام 2013.
1: نعم.
2: إذن اكتملت الخطة. أيضا أصبح هناك عند الشعب السوري وعي للتعامل.

0: تعاون مع الدولة وجميع مكونات الشعب السوري اليوم تتعاون مع الدولة للدلالة على المجرمين. إذا ضاقت الأرض عليهم في سوريا،
1: نعم
0: لم يعد هناك، تم كسر أسطورة الحماية الخارجية الروسية والإيرانية، تم كسر سردية النظام
1: طيب.
0: بأن الساحل يعني هو حاضنته، الحاضنة التي كانت في المجرمين. هذا الأمر بهذا الاعتقال
1: طيب
0: يعني انتفى تماما.
1: طيب دكتور أنس، بالنسبة للساحل تحديدا وكما تحدث السيد محمد منذ قليل، إلى أي مدى فعلا القبض على هؤلاء المجرمين الذين كانوا أحيانا في الساحل، أحيانا يعني يحاولون أن يبحثوا عن حاضنة تحميهم هنا وهناك، لكن بالنسبة للساحل تحديدا إلى أي مدى الآن نستطيع أن الأمور هي أفضل على الصعيد الأمني بعد القبض على هكذا مجرم من هكذا نوع وبهكذا عملية استخباراتية كبيرة، علما أنه حسب التصريحات الرسمية أيضا أو تصريحات للسيد طحان رئيس جهاز الاستخبارات أنه كان يتنقل حسب معلوماتهم بين المناطق في الجزيرة السورية وبين مناطق أخرى. إلى أي مدى الآن الساحل أصبح آمنا وأفضل؟
2: طبعا اعتقال مثل هذا المجرم علي كيالي ومن قبله أمجد يوسف، هذا يدل على السيطرة الأمنية في الساحل، على القبضة الأمنية المحكمة في الساحل. وأن تأخر وقت الاعتقال لكن جاء محكما، كما جاء اعتقال من قبله السابق المجرم أمجد يوسف كان اعتقالا محكما، والآن اعتقال أيضا قوي وله دلالات كبيرة. لذلك هذا الاعتقال لأولئك المجرمين الذين جلهم من الساحل دل على شيء، يدل على أن هناك تغطية أمنية ومتابعة أمنية حثيثة وخاصة في الساحل. وكما تعلمون أن الساحل ربما هو من أكثر المناطق الآن أمناً وأمانا، يعني ولا نقول هذا الكلام نحن من باب المجاملة أو من باب الإعلام، هذه حقيقة صراحة. هناك عمل أمني حثيث ومتابع من قبل جهاز الاستخبارات والأجهزة الأمنية، ذلك الشكر الكبير للوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات لمتابعتهم في إحكام القبضة الأمنية على مناطق سوريا كاملة وخاصة الساحل. لا شك أن هذا الاعتقال جاء في وقته الآن ليقوي الثقة بين الشعب والدولة. يعني ربما هناك ضعف في الثقة بسبب بعض الظروف التي كانت قبل يوم يومين أو أسبوع. هذا الاعتقال من هذا النوع لهذا المجرم الكبير أو المجرم الأكبر من حيث النوعية، يعني أنا بعتبره نعم. هذا اليوم المجرم الأكبر يعتبر، والسفاح والجزار ربما هو يعني طبعا في الحقيقة هو أكثر رمزية في الإجرام من أمجد يوسف. أمجد يوسف بمثابة عنصر تابع له، أما هذا رئيس المقاومة السورية للتحرير لواء إسكندرون، وأيضا له رمزية في الإجرام عند الأتراك،
1: نعم.
2: وأيضا له تاريخ في الإجرام. لذلك اعتقال مثل هذا الشخص هنا في الساحل الذي هو يرجع إلى جذوره في الساحل هنا يدل على يعني رسالة كبيرة.
1: طب هكذا عملية والقبض على هكذا مجرم دكتور أنس، إلى أي مدى أيضا باعتبارك في لجنة السلم الأهلي يعزز مسار السلم الأهلي أيضا؟
2: طبعا لا شك.
1: نعم تفضل، سأعود لك دكتور أنس. أذهب مرة أخرى للسيد محمد. سيد محمد، بالنسبة لهذه الشبكة المرتبطة بمعراج أورال والقبض سابقا على جمال طرابلسي، هم شبكة من المجرمين، من تبقى منهم حسب رأيك؟ كم العدد المتبقي؟ ما هي ارتباطاتهم؟ هل لديهم فعلا ارتباطات ومخططات ليقوموا بعمليات تزعزع الأمن، عمليات إرهابية في سوريا مجددا، أم أنهم تفرقوا ويتم القبض عليهم تباعا؟
0: خليكي على هذا السؤال، يعني أنا كان بصدد التكلم عن هذا الحديث عن هذا الموضوع. يعني لا شك علي كيالي لا يمثل حالة إجرام فردية، هو مرتبط بشبكة كبيرة جدا تمتد ربما من جنوب لبنان إلى شمال تركيا ومن شاطئ البحر في الساحل السوري إلى عمق العراق. هذه شبكة كبيرة جدا، مرتبطة بأشخاص، مرتبطة بأفراد، مرتبطة بتنظيمات. إذا هو شكل ميليشيا مسلحة لقمع الشعب السوري، ولكن خلف هذه الميليشيا هناك أهداف كانت بعيدة لزعزعة الاستقرار في دول أخرى. كان نظام الأسد يعني يتقصد ويعني يعمل بهذا الاتجاه ليبتز الدول. إذا هذه الشبكة بدأت الآن بالتفكك على مستوى الإقليم بالكامل. هناك أفراد آخرون، نعم هناك أفراد آخرون، هذا ما تثبته التحقيقات، نحن لا نعلم أسماء محددة كمواطنين ومطلعين وخبراء أمنيين، لدينا اطلاعاتنا أو يعني نقتصي معلوماتنا من بعض أصدقائنا، ولكن لا شك هناك أسماء وأسماء كبيرة أيضا. هذا ما
1: طب
0: يعني
1: هل من الممكن فعلا القبض على
0: التحقيقات.
1: معراج وطرابلسي انهم يقدموا معلومات عن هذه الشبكه باعتبارها بدات حسب وصفك
0: بالضبط
1: تتاكل وتنتهي
0: يعني اكيد
1: من
0: طبعا
1: خلال
0: طبعا
1: تحقيقات معهم؟
0: اعتقال جمال طرابلسي، اعتقال عمر الخطيب، لا شك يعني سيتم في التحقيق يعني الاعتراف على اسماء وشخصيات مرتبطه ليس فقط في سوريا وانما في دول مجاوره، وربما ارتباطاتهم الخارجيه تمويلهم. يعني هي الشبكات تحتاج الى تمويل، كيف بدها تتحرك؟ كيف بدها تروح؟ عندهم سيارات، عندهم اسلحه، عندهم يعني في جهات دوليه تمول. عندما تصل التحقيقات إلى مصدر التمويل وإلى الرأس والعقل المدبر لتلك الشبكات، نستطيع القول إن هذه الشبكات قد انهارت بالكامل. أنا أريد يعني أريد أيضا أن أضيف إضاءة صغيرة، يعني لماذا الاعتقال هذا مهم؟ يعني هو مهم جدا، دليل كبير أن القيادة السورية تسير بشكل جدي في مسار العدالة
1: نعم
0: الانتقالية، هو دليل أن المجرمين لم يعد لهم مأوى يحميهم في سوريا. من كان يحمي المجرمين فقد سقط وهرب، أما اليوم باتوا ضعفاء.
1: إذا تعزيز الثقة مرة أخرى بمسار
0: طبعا،
1: العدالة الانتقالية، وأيضا
0: وهذا
1: رسالة
0: يعزز
1: ربما إلى من يفكر بأن يحتضن أو ما زال يحتضن هؤلاء المجرمين بأنه هذا الوقت المناسب لإنهاء هذا الأمر واحتضان هكذا مجرمين، يجب أن يذهبوا إلى العدالة. وأعود مرة أخرى هنا إلى الدكتور أنس. دكتور أنس، كنا سألناك أهمية هذا الأمر أيضا بموضوع السلم الأهلي وتحقيقه في الساحل السوري.
2: طبعا اعتقال هذا المجرم ومثله هو خطوة مهمة في تحقيق السلم الأهلي، بل خطوة أساسية، لأن تحقيق العدالة هي شرط أساسي للسلم الأهلي. فلا يمكن للسلم الأهلي أن يتحقق والتعايش بين مختلف المكونات إلا بعد أن يحاسب المجرمون وأن تؤخذ على أيديهم. طبعا السلم الأهلي ليس يعني أنه أن يحمي المجرمين كما يفهمه البعض، يعني أنه هو غطاء للمجرمين أو غطاء للفلول والمرتكبي الانتهاكات. لا، ليس السلم الأهلي، إنما هو يعمل على تحقيق التوازن أو التعايش السلمي في المجتمع طبعا، ويحل المشكلات الحالية والمستقبلية. هذا السلم الأهلي، يعني إذا حصلت هناك مشاجرة أو قتال أو كذا طائفي، أو فعند ذلك يتدخل السلم الأهلي لحل هذه المشكلة ويسعى على تخفيف آثار هذه المشاكل في المستقبل أيضا، عن طريق اللقاءات والحوارات هنا وهناك. طبعا هذا عمل السلم. أما أن يعمل على إخفاء الجرائم وتعمية الجرائم والمجرمين وحمايتها، هذا أبدا ليس، بل هو شرط أساسي كما قلنا في الوصول إلى السلم الأهلي. اليوم نحن في بلد متلون متعدد متنوع الأطياف في الساحل، طبعا السلم الأهلي لابد منه، لا يمكن إلا أن نعيش في السلم الأهلي وأن يتم التعايش، وهذا ما يزداد شيئا فشيئا، كلما تقدمنا يوما كلما ازددنا يعني تطبيقا للسلم الأهلي وتعايشا أكثر فأكثر. وهذا واقع، هذا واقع. اليوم الناس يعيشون بأمان وحرية، وهناك أعمال وهناك ارتياح واطمئنان وشعور بالارتياح والأمان، الحمد لله رب العالمين، خاصة في بلد عمل النظام على تجيشه طائفيا، يعني نظام 50 سنة ويعمل على تجيش هذا البلد وحرف بوصلته نحو الطائفية، ولكن الحمد لله بفضل الله عز وجل ثم وعي هؤلاء الأهالي ووعي الناس وعقلمة كثير من الناس من مختلف الطوائف هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، إضافة إلى عمل أجهزة الأمنية واستخبارات.
1: وهو كما يقال أيضا لا سلام مستدام دون عدالة انتقالية. ومرة أخرى أسألك دكتور أنس، معراج أورال يحمل أيضا الجنسية التركية، برأيك أين سيحاكم؟ هل سيتم تسليمه إلى تركيا باعتباره يحمل الجنسية التركية؟ كيف سيكون مسار المحاكمات لهكذا نوع من المجرمين، خاصة هو مطلوب من الدولة التركية أيضا؟
2: هل الحقيقة والواقع يقول إن يعني لابد إلا أن يحاكم؟ عندنا تم اعتقاله على أيدي الأجهزة، أجهزة الاستخبارات لدينا، فلا بد أن يحاكم عندنا. نحن نطالب أن يحاكم عندنا في بامياس، أن يتم تطبيق الحكم وإعدامه في بامياس في ساحات رأس النبع وساحات البيضة والبساتين التي صار فيها المجازر. طبعا هذا مطمح آمال كل أهل بامياس وأهل الساحل، وأتوقع أهل سوريا كلها بتمنوا هذا الأمر، أنه يتم إعدامه في مكان جريمته الغالبة. طبعا هو كان مجرم في كل سوريا، في شارك في كل مجازر، حتى مجزرة الحورة طبعا هو كان مشاركا فيها، طبعا في أكثر مجازر هو كان مشاركا، لكن ظهر في الشاشات وظهر على الفيديو عبارته التي يقول فيها سنطوق نعمل على تطبيق بامياس وعلى تطهيرها عرقيا طائفيا، ظهر هذا، لكن ما خفي أعظم، والتحقيقات ستظهر جرائمهم إن شاء الله تعالى. لكن الواقع يقول طبعا نحن دولة لنا سيادة ولنا الحمد لله مؤسسات تعمل يعني كغيرها مؤسسات الدول، والآن رأى العالم عمل هذه المؤسسات وعمل وزارة الداخلية كيف تم القبض على هذا المجرم الذي ربما الكثير توقع أنه قد أفلت من العقاب. نعم. وقد صار في بلاد لا أحد يعرفها، والله أعلم.
1: نعم سيد محمد، هذه العملية كما قلنا في البداية هي عملية استخباراتية بين جهاز الاستخبارات السوري ونظيره التركي، هل هذا يعني أننا فتحنا بابا جديدا للتعاون الاستخباراتي للقبض على المجرمين مثل معراج أورال من قاموا بانتهاكات وجرائم ومجازر في سوريا، بين ليس فقط جهاز الاستخبارات السوري وتركيا، ربما أجهزة استخبارات أخرى؟ وأيضا النقطة التي سألتها لي السيد أنس المتعلقة بالمحاكمة باعتبار أن معراج أورال يحمل الجنسية التركية وهو مطلوب للدولة التركية.
0: نعم، بالنسبة للتعاون الاستخباراتي يعني عبر التاريخ هو موجود يعني بالعصر الحديث بين الدول. نحن الآن يعني في سوريا بصدد بناء مؤسسات جديدة، ربما كان يعني تطور واضح في المجال الأمني، وزارة الداخلية مشكورة يعني في التطور الحقيقي الذي حصل بها، يعني وزارة الدفاع، جهاز الاستخبارات، يعني هي الأجهزة هي صمام أمان البلد. يعني لاحظنا بشكل جيد يعني، والشعب السوري بشكل عام يعني لاحظ التطور الحقيقي، يعني هذا التطور لابد أن ينعكس على التعاون الإقليمي والدولي، هذا أمر طبيعي. سنلاحظ في الأيام القادمة تعاون استخباراتي بين سوريا وتركيا، بين سوريا والخليج والدول العربية. سوريا لا يمكن أن تخرج خارج القاع العربي، هذا أمر طبيعي جدا، هذا الأمر يعني عبر تاريخ سوريا موجود. أما بالنسبة للمحاكمة، المجرم ارتكب جريمته على أرض سوريا ويجب أن يحاكم على الأرض السورية، هذا في القانون السوري، هذا موجود يعني في كل قوانين الدول. المجرم الذي يقوم بجريمة على أرض ما يحاكم على هذه الأرض التي يعني نفذ بها جريمته، والجريمة يعني مصنفة جرائم إنسانية وجرائم حرب وموثقة لدى
1: وحسب القانون الدولي. يعني تقصد من يقوم بجرم على أرض يحاكم على تلك الأرض حتى لو كان لا يحمل جنسيتها؟
0: نعم، وهي من رايتس واتش، يعني هي اللي أصدرت التقرير تبع مجزرة البيضاء ورأس النبع. طبعا يعني لا شك يعني أيضا المحاكمة ضرورية وعلنية لأنها تعزز عدم تحول ألم الفقد إلى ثأر. هي مشكلة حقيقية يعني لدى ذوي المفقودين وذوي الشهداء وذوي الضحايا، يعني الذين عذبهم واعتقلهم النظام البائد. إذن يعني الشعب السوري لا يريد انتقام طائفي، وانما ان تاخذ العداله مجراها، محاكمات علنيه. نحن نريد ان نشاهد هذا المجرم خلف القضبان، نريد ان نشاهد محاكمته العلنيه، نريد ان نسمع الشهود.

0: والأدلة كما ذكرت، حتى لا يتحول ألم الفقد إلى سائر، وبالتالي أن نزرع في نفوس ذوي المفقودين والشهداء الأمل والثقة بدولتهم.
1: نعم، في سؤال أخير لك سيد أنس. فعلا هذه المحاكمات العلنية التي حدثت للمجرمين المتورطين بمجازر ضد السوريين أكثر مرة في ضمن يعني مسار العدالة الانتقالية، كيف تنتظرون هذه المحكمة لمعراج أورال وأن يمثل أمام القضاء وخلف القضبان؟
2: طبعا لو كان الامر بايدينا وايدي الاهالي الان اتوا به واعدموه شنقا هنا في بانياس، لكن طبعا بكل تاكيد لابد ان تاخذ العداله مجراها وان يتم التحقيق. هذا طبعا لديه ما لديه ووراءه ما وراء، يعني هذا مخزون من المعلومات والجرائم ضد الإنسانية، فهذا ينبغي فعلا أن يؤخذ منه المعلومات وأن يحقق معه ولو تأخر وقت الحكم، لكن لابد من يعني الاعتماد على مثل هذه الأداة في استخراج ما خفي من الجرائم طبعا، وما خفي أعظم، الذي ظهر لنا هذا قليل بالنسبة للذي أغار. فكلنا آمل إن شاء الله بتحقيق العدالة كمالها إن شاء الله، الوصول إلى الكمال، وهذا الكمال لله عز وجل، لكن أملنا أن يكمل الإجراء والتحقيق مع هذا المجرم، ثم بعد ذلك ينال جزاءه كما يعني يجب وكما يأمل كل السوريين أن يروه معلقا على حبال المشنقة هو وأمثاله. وإن شاء الله الحمد لله هذا جزء أو بعض من تحقيق العدالة الإلهية التي رأيناها بأم أعيننا اليوم عقب النصر والتحرير. طبعا هذا من أهم الأحداث
1: نعم.
2: وأكبر الأحداث التي شعرنا بها، وهو نصر بكل ما تعنيه الكلمة، يعني بعد النصر جاءنا انتصارات كثيرة، من
1: نعم
2: هذه الانتصارات أيضا اعتقال هذا المجرم وأمثاله، والله أعلم.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور أنس عيروت، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، كنت معنا من بانياس. المقدم محمد حمادو، الخبير الأمني والعسكري من اللاذقية. بعد الفاصل نناقش صدور أحكام جديدة بحق متورطين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار 2025.
3: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار. ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي شنقا حتى الموت عن جنايتي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، في حين قضت المحكمة بسجن المتهم ماهر العثمان بالنضال 12 عاما لتدخله في الجناية ذاتها، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل كما حكمت المحكمة بالسجن 20 عاما على المتهم محمد بكور بجناية القتل قصداً، وبالسجن 3 سنوات على عمار عبد العال بجناية التعذيب، بالإضافة إلى تبرئة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري.
7: من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3، معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات، ضغم الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5، معاقبة المتهم ماهر العثماني بن نضال بالسجن مدة 12 عاما عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: نناقش هذا الموضوع مع الدكتور خالد كمال، مدير مشروع خالد كمال مشروع بناء من اللاذقية، والسيد قطيب قطيط، محامي والمدير من منظمة عدالة من حلب. أعتذر منك دكتور خالد كمال، مدير مشروع بناء السلام اللاذقية، يعني الخلل كان عندي في الاسم. بكل الأحوال مرحبا بك، وأريد أن أسأل بداية عن هذه المحاكمات. هذه ليست المحاكمة الأولى لمن ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل، لكن اليوم ومع صدور الأحكام، لو تشرح لنا أهمية صدور هكذا أحكام، وخاصة أنها تعددت بين الإعدام وبين السجن المؤبد وبين يعني السجن لأكثر من سنة.
11: تحياتي لك وللسادة الضيوف سيد ربا. يعني كل السوريين اليوم كانوا أمام يعني مفصلين مهمين من مفاصل العدالة السورية المرتقبة لدى الشعب السوري، وهو إلقاء القبض على المجرم معراج علي كيالي، وعلى يعني صدور حكم بمحكمة الجنايات في حلب ضد من يعني ارتكب بعض المخالفات في مجازر الساحل السابقة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العدالة لا تتجزأ. لا شك بأنني كابن ثورة السورية، وأصف نفسي بأنني ثوري، أنني حزين جدا جدا أن في الحقيقة أن يعني يحاكم أي شخص ثائر بسبب ارتكابه لتجاوزات. ولكن كل الشعب السوري اليوم في ظل الحكومة السورية الجديدة يتأمل فعلا أن يكون القضاء ملجأ لكل السوريين، أن يكون القضاء العادل، أن يكون فعلا ملجأ لكل السوريين على اختلاف طوائفهم واختلاف مشاربهم. ولذلك نحن كلنا ثقة بعدالة القضاء الجديد، وخاصة أنه يعني بهذا الحكم يراعي كل الطوائف السورية.
1: نعم سيد قتيبة، كنت حاضرا اليوم في هذه المحاكمة، والقرار الذي صدر عن المحكمة هو قابل للطعن. اشرح لنا المسار القانوني بهذه الحالة، كيف من الممكن أن يتم الطعن بهذه الأحكام التي صدرت اليوم، وهل كلها قابلة للطعن؟
12: صدرت اليوم محكمة الجنايات كلها قابلة للطعن. نعم. لم يصدر حكم رغم أنما هي قابلة للطعن عن طريق النقض في محكمة. نعم. النقض يؤسس النقض الطعن في يؤسس الطعن في النقض ويقدم لمحكمة النقض، ومن ثم تنظر محكمة النقض وهي من محكمة تنظر من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع، ومن ثم يبت بقرار الطعن يعني خلال المدة الزمنية. من لا يطعن خلال مدة 30 يوم يفقد حقه في الطعن. تسلسل المحاكمات بالبداية كانت هي لدى قاضي التحرير، ومن ثم استئناف ومن ثم إلى قاضي الجنايات. قاضي الجنايات عندما كانت القضية الجنايات تم إسناد الأدلة واتباع الطرق القانونية. اليوم في المحكمة أجلت إحدى القرارات إلى الخميس القادم بسبب أن أحد الفيديوهات التي عرضت على التلفاز أنكر المتهم أن هذا الصوت يعود له. فطلب رئيس المحكمة أن يكون هناك طلب خبرة صوتية أن يحال هذا الفيديو أو المقطع الفيديو إلى الأدلة الجنائية لفحص الصوت هل هو صوت المتهم حيث أنه أنكره، ومحال المتهم أيضا أنكر أن يكون هذا صوت عائد إلى المتهم، فحيحال هذا المقطع الصوتي إلى الأدلة الجنائية ومن ثم فحصه ومن ثم يتبين هل هو عائد له لإسناد التهمة ويعتبر هذا دليل قطعي. طبعا 90% من الأدلة التي صدرت بناء عليها القرارات الاتهامية هي أدلة صور ومقاطع فيديو وجدت في هواتف المتهمين، في هواتفهم النقالة، ووجدت أيضا على السوشيال ميديا. يعني هناك التزام بمعايير الأدلة، التزام بمبدأ العالمية، والعالمية مهمة جدا، الشفافية أثناء مقارنة الفعل الجرمي بالتهمة. يعني يسألك البعض لماذا أحدهم أخذ البراءة اثنين واثنين حكم بالإعدام وأحدهم أخذ شهرين اكتفى بشهرين وكان متهمنا على سنتين
1: الذين حكموا بالبراءة سيد قتيبة، هل حكموا بالبراءة لعدم كفاية الأدلة أم أنه لا بسبب أن فعلا الجرم لم يثبت عليهم؟ لو تشرح لنا هذا الأمر، لأنه فعلا كان من المهم أن نرى من خرج من هذه المحاكمات بريئا.
12: قال صدر القرار لعدم كفاية الأدلة. يعني اليوم أنت لا يوجد إثبات عليك أنك ارتكبت هذا الجرم، فكيف القاضي يعني دائما عندما لا يثبت ولا يوجد لديه أدلة فهو يميل إلى البراءة وليس يميل إلى الحكم يعني دائما هكذا يدرسون عندنا، يعني هذا العرف القضائي والقانوني. سننص على أن القاضي إن لم يكن يعني متأكد بنسبة أكثر من 60% في القرار الاتهامي لا يمكن إعطاء قرار اتهامي أو حكم على شخص، يعني هو يميل دائما لبراءة المتهم ولا يميل إلى اتهامه وفرض العقوبة. لا يوجد أدلة كافية لدى قاضي الجنايات أو محكمة الجنايات، أدلة كافية تثبت أنهم قاموا بارتكاب فعل القتل أو انتهاكات أو قتل أو قتل سواء بقصد أو دون قصد، لم يثبت عليهم أي من هذه التهم، فلذلك أخذوا حكم البراءة. إن ثبتت أدلة جديدة قد تطرأ أدلة لاحقة على القضية سيفتح الملف وسينالون عقابهم وسيحكم عليهم، لكن الآن القرار الذي صدر المحكمة الجنائية بمرأتهم هو لعدم كفاية الأدلة، يعني لا يوجد أدلة كافية. فدائما في القضاء أو في يعني العرف القضائي والقوانين أنه يميل إلى براءة المتهم،
1: متهم بريء. وصلت هذه الفكرة، يعني وضحت. شكرا لك دكتور خالد. إذا سألناك مرة أخرى، محاكمات أحداث ساحل جاءت بعد أقل من عام أو بعد عام تقريبا من وقوعها، لكن الآن بدأت المحاكمات، وكان هناك حسب التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق 12 متهما تتم محاكمتهم تباعا، إلى أي مدى هذا الأمر أيضا باعتبار أن محاكمات أحداث الساحل جاء ضمن مسار العدالة الانتقالية أو موازيا ربما للمسار، إلى أي مدى هو يعزز الثقة بمسار العدالة في سوريا وبإنصاف الضحايا وبعدم التكرار؟
11: أكيد. يعني أنا فيما أعتقد أن الشعب السوري بكل طوائفه مستعجل جدا لتحقيق العدالة الانتقالية. الحكومة تعمل بمهنية عالية في الحقيقة، ونجحت فعلا في إثبات أنها متجهة إلى قضاء عادل ويعني عدالة لكل السوريين. لا شك أن أنا جلست أكثر من مرة مع لجنة التحقيق سواء الدولية أو الداخلية في مجازر الساحل وأحداث الساحل، وطبعا ما حدث هو عبارة عن انفعالات أو ردود فعل. ولا تنسي أخت ربا أننا يعني خارجين من حرب أهلية طاحنة كان فيها أخذ ورد بين يعني الطرفين، فطبيعي جدا أن يكون هناك انفعالات من شباب من كلا الطرفين، ولكن الحكومة لابد إلا أن يكون لها صوتها، لابد إلا أن تكون هي الفيصل. نجح السيد أحمد الشرع ونجحت الحكومة في الانتقال من الحالة الفصائلية، حالة الثورة، إلى حالة الدولة، وأثبتت دوليا أنها اليوم تحاسب على مجازر ارتكبت في أحداث الساحل، علما أن الشارع ينتظر معاقبات أكثر للمجرمين الذين ما زالوا إلى اليوم يتجولون في الشارع. يعني مثلا اليوم المجرم علي كياري في الصور معه مجرمين ما زالوا إلى اليوم يتجولون في الشارع. الحكومة لن تنسى أحد، أنا يعني فهمت هذا الموضوع، ولكن هو بحاجة إلى وقت طويل للتحقيقات وللوصول إلى أدلة مثبتة بحقهم.

0: إدراكهم في جرائم ضد السوريين أيا كانت نوع هذه الجريمة. فأنا هذا الذي حدث اليوم أنا برأيي محليا ودوليا يعني يعتبر من فعلا من النجاحات التي نجحت بها الحكومة السورية، وأثبتت أو تريد أن تمشي في طريق أن دار العدل ودار القضاء هو ملجأ لكل سوري مظلوم. لا
1: نعم
0: ظلم بعد اليوم، لا انتهاكات بعد اليوم، هذا المفروض أن يكون، حتى ولو كان يعني صاحب الظالم كان على رأس سلطة أو مدير أو رئيس أو إلى آخره.
1: طيب سيد قتيبة، الأحكام صدرت عن محكمة الجنايات العسكرية، لو تشرح لنا أيضا هذه النقطة، نحن شرحناها في حلقات سابقة لكن من أجل مشاهدينا، لماذا محكمة الجنايات العسكرية من تقوم بهذه المحاكمات؟ وأيضا بتفاوت الأحكام، يعني حكم الإعدام شنقا للمتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي، ما بينما الحكم بالسجن 20 عاما بجناية القتل قصدا لمتهم آخر وهو محمد بكور. لماذا هنا الحكم بالإعدام وهنا الحكم بالسجن 20 عاما، ولماذا محكمة الجنايات العسكرية؟
2: لماذا محكمة الجنايات العسكرية؟ عندما يكون هناك في جريمة طرف عسكري سواء معارض متدخل فاعل يحال القضية برمتها إلى المحكمة العسكرية. يعني العسكري عندما يكون سبب وجود هذه القضية أمام محكمة الجنايات العسكرية أن هناك أطراف عسكرية في هذه القضية.
1: نعم.
2: الأطراف العسكرية لا تحاكم إلا أمام المحاكم العسكرية، فتنقل القضية برمتها إلى المحكمة العسكرية. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، الأسباب المخففة، نحن ننظر إلى، لا ننظر إلى هوية المتهم أو ننظر يعني كقانونيين أو كقضاء إلى الفعل الجرمي وبنيته القانونية. يعني اليوم في هناك تفاوت أحكام الفعل الجرمي، ما هي نسبته؟ هل هو بقصد أو بدون قصد؟ هناك أسباب مخففة، هناك أسباب مشددة تؤدي إلى هذه النتائج. يعني بالنهاية الشخص الذي كان حصل على 20 عام وهو من وزارة الدفاع فهو له أسباب مخففة، السبب أنه هو كان يؤدي الخدمة الإلزامية وكان القتل بدون قصد. أما هناك فهو القتل عمدا،
1: نعم
2: عمدا مع التخطيط، فأدى إلى يعني وأدى إلى أن يصدر الحكم بحقه شنقا حتى الموت. يعني لكن كما ذكرنا سابقا أن هذه الأحكام يعني بالنهاية لها سبيل آخر وهو النقض والطعن بالنقض، ستذهب إلى محكمة النقض وترى هل هذه الأحكام والقرارات الصادرة بحق المتهمين مناسبة للفعل الجرمي الذي أتوا به أم غير مناسبة. لمن يطعن طبعا، أكيد من حصل على براءة لن يطعن، ستذهب هذه الملفات إلى محكمة النقض.
1: طب هل مناسب سيد قتيبة، هل مناسب حكم 3 سنوات سجن للمتهم عمار عبد العال بجناية التعذيب؟ بالنسبة لك كمحامي، هل الحكم مناسب؟
2: موضوع التعذيب، لنفرق بين شيئين، هو لديه أشخاص وقام بتعذيبهم وهو كان تجاوز، هو لديه سلطة الاعتقال لكنه تجاوز هذه السلطة، هو كموظف في وزارة الدفاع بينهم أحد المتهمين نقيب، يعني يعني هو تجاوز صلاحياته، يعني تجاوز الصلاحيات. أنت اليوم لديك أساليب أخرى لأخذ مثلا معلومات، للحصول على الاعترافات، للحصول على الضغط النفسي، الذكاء، الأسئلة المغايرة، لكن هو تجاوز هذه الصلاحيات وأدى إلى التعذيب. فهنا القاضي حكمه هو 3 سنوات يخصم منها المدة التي تم إيقافهم بها وهي ما تقارب يعني سنة. يعني جميع القرارات الأحكام التي صدرت يعني يخصم
1: كل الأحكام
2: منها
1: التي
2: مدة
1: صدرت
2: التوقيف.
1: يخصم منها المدة التي تم التوقيف خلالها،
2: مدة التوقيف التي يعني أنه الفترة الماضية للتوقيف الاحترازي، يعني هو فترة التحقيق، توقيف فترة التحقيق. فهنا الفعل، ما هو الفعل؟ في القانون نص يحاسب هذا الفعل، هل هو بقصد بدون قصد، هل الأدلة كافية له، هل غير كافية. هناك أدلة كافية بالنسبة للأشخاص الذين غلوا شنقا، يعني القانون يقول لك بسبب أصلاح الترصد والقتل العمد من يعني من وإلى، القانون يعطي من وإلى، يعني من 20 سنة ينتهي، من 10 سنوات ينتهي بالجنايات، ينتهي بالإعدام شنقا حتى الموت. يعني هذه كلها مسندة قانونية، يعني نحن اليوم لا يوجد هناك إسناد قانوني منها، وهناك نصوص واضحة وصريحة، يعني في مذكرة الاتهام، في مذكرة الحكم موجود رقم المادة في القضاء في قانون العقوبات العسكرية كذا، المادة في رقم العقوبات العسكرية 252 استند إليها قضاء في قانون العقوبات العسكرية، واستند عليها قاضي قوات الجنايات، هم رئيس ومستشارين يعني. ففي النهاية هي لم تصدر عن شخص واحد، تم دراستها بشكل كافي، هناك أدلة كافية لإدانتهم. يعني بغض النظر نحن كمنظمات نقف مع الإعدام أو لا نقف معه، لكن قانونيا كطبيعة قانونية كتسلسل قانوني كإجرائية إجرائيا الموضوع سليم جدا. هل نحتاج نحن اليوم إلى تغيير قانون العقوبات؟ نعم نحتاج تغيير قانون العقوبات، يعني نحن ننظر إلى أن الإعدام وإنهاء الحياة هو موضوع يعني موضوع يعني إنهاء حياة إنسان هو موضوع صعب جدا، فلذلك نحن ننظر إلى إلغاء هذه الفقرة
1: يعني
2: كما
1: بكل
2: فعلت
1: الأحوال
2: يعني
1: سيد قتيبة هذا الموضوع ليس
2: كثير.
1: يعني الآن موضعا للنقاش، خاصة أنه من قام بجرائم حرب، نحن نتحدث الآن عن جرائم أو أحداث الساحل، نتحدث بشكل عام عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، من المفروض أن تعاقب وفق القوانين الموضوعة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن ما يحدث الآن في سوريا هو محاولة السير بمسار العدالة الانتقالية بالقوانين الموجودة. دكتور خالد، ما يحدث في الساحل اليوم، أيضا تم القبض على معراج أورال جزار بانياس كما تعلم، وما يحدث أيضا من محاكمات الآن لأحداث الساحل، لابد أن نسأل أيضا بالنسبة لوضع الساحل هنا من وجهة نظرك، هل هذه المحاكمات تضمن عدم التكرار؟ لأنه في العدالة الانتقالية أهم الأمور التي ينص عليها هو ضمان عدم التكرار.
0: لا شك، هو هذا الذي كنت أريد أن أقوله من البداية، أن كل السوريين اليوم يبحثون عن الاستقرار، الاستقرار الذي يفيد كل مناحي الحياة، سواء المناحي التعليم ولا الاقتصاد ولا الاستثمار الذي الكل ينتظره ولا التطوير ولا النهضة ولا البنية التحتية. هذا لا يمكن أن يتم مع وجود السلاح الغير منضبط، سواء مع هذا المجرم علي كيالي والشبيحة والفلول الذين ما زالوا إلى الآن يختبئون، أو سواء مع من يعني يريد أن يعني يتصرف تصرفات خارجة عن نطاق الدولة وعن سيطرة الدولة. هذا يعطي شعور بالأمان والاطمئنان إلى المواطن، يعطي شعور بالأمان والاطمئنان إلى من ينظر إلينا من الخارج، سواء من السوريين الذين يريدون أن يعودوا إلى بلادهم أو من الغير السوريين الذين يريدون أن يزوروا سوريا لأجل السياحة ولا الاستثمار ولا إلى آخره. ولذلك هذا من أهم الخطوات التي تقوم بها الحكومة السورية. المشكلة الكبرى أنه ينبغي على الشعب السوري أن يفهم بأن الكل ينبغي أن ينطوي تحت الدولة. معراج أورال المجرم سنتين إلا قليل، إلا يعني سنة ونصف تقريبا، وهو مختبئ، من الذي كان يتستر عليه؟ وهو بالأساس غير سوري. يعني أنا أتفهم تماما عندما زوجة تتستر على زوجها وهو مجرم، أم تتستر على ابنها
1: يعني
0: وهو
1: تقصد
0: مجرم.
1: الحاضنة.
0: من الذي يحضنهم؟ بالأساس هو غير سوري وبالأساس هو
1: طب
0: مجرم
1: برأيك إلى أي مدى ما زالت هذه النسبة من الحاضنة موجودة في يعني أماكن متفرقة في سوريا لا سيما في الساحل؟ هل هي موجودة إلى هذه الدرجة أم أنه بعد ما حدث من أحداث الساحل والتطمينات التي ترسلها الدولة وكل ما جرى وهذا مسار المحاكمات الآن، بدأت هذه الحاضنة تتفكك وتلاشى وتختفي أم أنها ما زالت موجودة؟
0: لا شك أنها تلاشت يعني بنسبة كبيرة جدا جدا، ولكنها ما زالت موجودة، والدليل أنه إلى اليوم مختبئ هذا الجرز معراج أورال، حتى استطاع أن المخابرات السورية أن تلقي القبض عليه. ما أريد أن أقوله، إلى اليوم الشعب السوري سيد روبا مثله مثل أي شعوب العالم، فيه الجيد وفيه غير الجيد، فيه من يريد أن يعيش بأمان واطمئنان، وفيه من يريد أن الدم والانتقام والقتل. نعم، ما زال يوجد في سواء في جبال العلويين ولا في غير مناطق، ما زال يوجد أشخاص تتستر على المجرمين.
1: نعم.
0: ينبغي أن ننتهي من هذه الحالة، وإلا سوريا لن تعيش حالة الاستقرار والأمان التي كنا نطمح وما زلنا نطمح بها. فاليوم إذا انتهينا من هؤلاء المجرمين، سوريا ستعود كدولة. وأنا اليوم أو قبل البارحة زرت المحكمة والقضاء العسكري، وفيها حالة من الأمان والراحة والاستقرار، ما يستطيع فيه المواطن بكل طوائفه أن
1: نعم
0: يقول أنا أريد أن أطالب بحقي. هذا غير لم يكن موجودا في زمن النظام السوري
1: نعم
0: أبدا أبدا، النظام السوري السابق أقصد.

0: فاليوم
1: النظام
0: نحن
1: مخلوع.
0: نس... نعم
1: نعم تفضل أكمل دكتور.
0: فأنا مطمئن جدا جدا أن الوقت ممكن سيطول الوقت حتى ننتهي من الحالة الإجرامية.
1: دكتور خالد كأننا فقدنا الاتصال. دكتور خالد أذهب مرة أخرى لك. سيد قتيبة، ماذا بقي من محاكمات أحداث الساحل، وخاصة أنك ذكرت بأنه الأدلة أرسلت مرة أخرى لأحد المتهمين إلى التحليل الجنائي، ما هو المتبقي من محاكمات أحداث الساحل؟
2: في أحداث الساحل هناك حوالي 250 متهم، تم القرار يعني إلقاء القبض والقرار القيام على 14 شخص. أعتقد أنه في الخميس القادم ستكون يعني الجلسة النهائية أو آخر جلسة إن استطاعوا الوصول إلى التحليل الصوتي. لكن بالنسبة لقضايا الساحل، لكن هناك قضايا تطرح بشكل يومي، يعني هناك أشخاص يلقى عليهم القبض بشكل يومي. كما ذكرت الآن إلقاء القبض على مهراج أورال الذي كان يحاول العبور إلى لبنان بعد سنة ونصف في سوريا، تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع مكافحة الإرهاب. حقيقة فرع مكافحة الإرهاب يعني لهم الشكر، يعني إلقاء القبض على 90% من المجرمين المختبئين في سوريا أو الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود. يعني للأمانة هناك عمل جبار يقومون به، وهناك أشخاص سيقدمون للمحاكم مستقبلا، يعني بعد يعني هذا مهراج أورال أو الأشخاص الذين في القبض مؤخرا سيقدمون للمحاكم. يعني قد ينتهي ملف محاكم الساحل لكن سيفتح ملف آخر، وهو محاكمة جميع الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم جسيمة، ارتكبوا انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، يعني ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. مهراج أورال كان كما
1: هي بدأت هذه المحاكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية، لكن برأيك بالنسبة تحديدا لأحداث الساحل، إلى أي مدى هذه المحاكمة تعززت الثقة بالقضاء بشكل مختلف، باعتبار أن ما حدث في الساحل حدث في عهد سوريا الجديدة؟
2: لم أفهم السؤال أستاذ ربيع مرة أخرى.
1: سألتك بالنسبة تحديدا لأحداث الساحل، باعتبار أنها حدثت في عهد الحكومة الجديدة، في عهد سوريا الجديدة بعد النظام المخلوع، إلى أي مدى سرعة بهذه المحاكمات في وقت ليس بطويل تعزز الثقة بالقضاء وفي الدولة السورية؟
2: المشكلة أنه في الوقت لا نستطيع التحكم بالوقت، يعني الوقت هناك له، القضاء له مراحله، التقاضي بين الطرفين له مراحل، له طعون، له استئناف، له نقض، يعني له مراحل وله مدد قضائية يعني لا يمكن تجاوزها. لو طلب شهود، إعادة محاكمة، هناك طلب إفادات مرة أخرى، إعادة النظر في موضوع الشهود، جلب شهود آخرين، تأخر الشهود، تأخر التبليغات، عدم وصول التبليغات، هذه كلها تحتاج لوقت. يعني هاي الإجراءات القضائية المتبعة يعني تحتاج لوقت، يجب أن تأخذ وقتها الكامل.
1: وهذا ما
2: يعني
1: كنا نقول سيد قتيبة، أنه كل هذه الإجراءات في وقت ليس بطويل، وتمت المحاكمات لأحداث الساحل، وكما قلت بقي ربما محاكمة وجلسة قادمة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك السيد قطيب قطيط المحامي ومدير منظمة عدالة، كنت معنا من حلب. شكرا أيضا للدكتور خالد كمال، كنت معنا من اللاذقية. الدكتور خالد شكرا لوجودك، حضرتك مدير مشروع بناء السلامة. فاصل قصير نعود لنناقش منظمة قرى الأطفال الدولية التي تقرر عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال عن عائلاتهم خلال حكم النظام المخلوع.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعا نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت ايدي لصافح اهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة انه بسام سفر هو اللي اخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لامي، وفعلا حملت الرسالة لانه والدتي اخذتها.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن منظمة قرى الأطفال الدولية SOS قررت عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم خلال حكم نظام الأسد، رغم تكليف شركة محاماة مستقلة بإجراء التحقيق. وحسب بي بي سي، أقرت المنظمة سابقاً بنقل أكثر من 140 طفلاً إلى مرافقها بأوامر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، في حين أشارت مسودة التقرير إلى أن المنظمة لم تكن مجبرة على قبول الأطفال من الأجهزة الأمنية. وأضافت بي بي سي في تقرير لها أن SOS لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهدات سابقة، وأن قرار حجب التقرير أثار خلافات داخلية دفعت جمعيات في عدة دول إلى الانفصال عنها، في حين أكدت المنظمة أن مراجعتها القانونية لا تزال جارية. ونفتح هذا الملف مع السيد سامر قرابي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن الأطفال المفقودين من حلب، مرحبا بك. والدكتور مصعب الجمل أستاذ في القانون الدولي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد سامر، لماذا ترفض SOS أن تنشر هذا التقرير؟ ما الذي يتم إخفاؤه من أمور متعلقة بالأطفال، وما قامت به SOS في فترة النظام المخلوع؟
1: تحياتي لكم وللمشاهدين. الموضوع يتعلق بالسويس وما دار حوله، من وخاصة أيام النظام الأسد وإخفاء الأطفال. طبعا بذلك الوقت كان يتحول الأطفال من السجون إلى دور الرعاية، وكان يتم التعتيم على الأسماء والتحفظ على يعني معلومات الأطفال بشكل عام، وهذا يعتبر إخفاء قسري ويعتبر جريمة. وهذا الشيء صار معروف، حكينا أكثر من مرة على القنوات الإعلامية والإعلام وشرحناه في أكثر مؤتمر صحفي. هلا موضوع SOS أخفت ما أخفت، بعتقد هذا يتعلق بخصوصيته، ولكن ما في شيء تحت الإخفاء. نحن كلجنة من اليوم الأول تدخلنا فورا في دور الرعاية، وتم تبديل كل المجالس الإدارة في كل دور الرعاية اللي كانت موجودة آنذاك مع أول التحرير طبعا. وكان لنا دور بالتحقيق.
0: طب هل تم تسليمكم كل الوثائق؟ هل تم إعطاؤكم كل الملفات؟ هل لديكم كل المعلومات والحقائق؟ لذلك نسأل، ما الذي تخفيه الآن SOS من تقارير، من معلومات حول عدد الأطفال، ما كان يعني يعمل بهم، كيف يتم تفريقهم عن ذويهم؟ لذلك سألتك برأيك، هل هناك معلومات لم تصلكم مخفية إلى الآن؟
1: أنا أحكي بصراحة، لحتى الآن عم تجينا معلومات، لحتى الآن عم نكشف في وثائق، لحتى هذه اللحظة يعني من فترة أسبوع أو أسبوعين عم تجينا معلومات. نحن كشفنا فقط في الـSOS عندهم مثل ما حكيت وحضرتكم 140 حالة تحولت. هلا ممكن يكون الأرقام قابلة للزيادة بحال الكشف على وثائق كانت ممكن تكون مخفية، يعني نحن حاليا عم نحكي على الوثائق الموجودة اللي ضبطناها في الـSOS. أما إذا في شيء كان مخفي فنحن عم نبحث وجاري البحث والتحقق. هلا تم الوصول من اصل 140 طفل، انا راح احكي ارقام الان، وصلنا ل 124 طفل كشفنا عن حالته.
0: نعم، من اصل 140، لكن اذا كان هذا هو الرقم الصحيح لم يكن هناك
1: الصحيح المصرح عنه. لذلك جاري العمل والبحث عن الوثائق اكثر واكثر.
0: طب ال 124 وصلتم لهم خلال هذا العام؟ كيف تم التعامل مع ملفاتهم؟
1: يعني تقريبا من الشهر الخامس السنة السابقة، يعني مع تشكيل لجنة.

0: وتم إعادة الجميع إلى ذويهم؟
1: ال 124 وصلوا لذويهم.
0: نعم.
1: هلا الطريقه راح احكي كمان على هذا الامر عشان اوضحه، بما انه نحن ما شاء الله على قناتكم الكريمه وشكرا لهذا الاهتمام.
0: شكرا
1: راح
0: لك.
1: احكي واركز على الامر. هلا دول الاطفال لما وصلوا، ممكن وصلوا في منهم بالتبديل، في منهم بدفع الايام، طبعا انا بحكي عن النظام البائد، دفع الاموال، ممكن يكون تبديل احيانا، كان يطلبوا تبديل مثلا بين حدا ويسلموا اطفال، كان
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: النظام يعمد من هذا الموضوع، يعني يحتجز اطفال مشان يضطر انه يبدل على حدا
0: نعم
1: من
0: صفقات
1: مثلا
0: للتبادل.
1: مناصب
0: نعم
1: الجيش. نعم كان يبدل، ففي اكثر من حال. فنحن بحثنا بعمق يعني ووصلنا لهذا العدد، واختلف تسليمهم، يعني في منهم تسلموا رسمي، في منهم حكينا دفع مال، في منهم على طريق التبديل والهلال الاحمر والقصص.
0: طيب أذهب إلى الدكتور مصعب. دكتور مصعب، قانونيا كيف يجب التعامل الآن مع SOS وهذا التقرير الذي ترفض أن تنشره، خاصة أنه يعني كما تحدث السيد سامر هم تعاملوا مع الملفات التي استطاعوا أن يصلوا لها أو التي تم تسليمها، لكن لا نعلم إن كانت هذه هي الأعداد فقط من الأطفال التي تم إخفاؤهم. كيف يجب أن يتعامل قانونيا مع هذا الملف؟
2: السلام عليكم
0: وعليكم
2: ورحمة
0: السلام
2: الله
0: ورحمة
2: وبركاته.
0: الله.
2: طبعا بالنسبة للتعامل يجب أن يكون هناك توسع أكثر، يجب أن يكون هناك تحقيق أكثر، لأن الـ SOS اللي أخفت معلومات هي حقها تخفي معلومات للعموم بشكل عام، أما لما بيكون هناك تحقيق أو جهات دولية أو جهات قضائية تطلب ذلك، فعليها أن تقدم هذه المعلومات، بل هي مرغمة على أن تقدم هذه المعلومات. إلا أن SOS كما هو واضح هناك فساد، هناك فساد كبير في الموضوع. ليش؟ لأنه إخفاء المعلومات عن الأطفال، إخفاء أسماء الأطفال، يعني عالميا هناك جريمة مرتكبة، هناك أضرار كثيرة، هناك تعويضات في حال وجود هذه الأضرار للضحايا، للأطفال الضحايا، ذويهم لهم الحق بطلب التعويض، لأنه كل خطأ سبب ضرر يلزم بالتعويض. هذا من باب الحالة الدولية بشكل عام. وبالنسبة للـ SOS اللي رفضت، لا سيما المحامين أو شركة المحاماة الخاصة عندما طلبت المعلومات. طبعا إذا بدنا نحكي عن الوضع الخاص أو وضع سوريا تحديدا، نحن كما نعلم جميعا أو المتخصصين في هذا المجال والباحثين والمطلعين أنه الـ SOS هي أسست كمنظمة دولية، أسست أو كاتحاد دولي أسس سنة 1949 في سوريا، دخلت سنة 1950 نظريا، عمليا بدأت سنة 1981. هي كمعلومات دقيقة لهذا المجال. في البداية طبعا روج لإعلام كبير، ويعني أنه هؤلاء الأطفال يعيشون حياة 5 نجوم أو 7 نجوم، هيك التوجه، هيك الناس شافت الموضوع. يعني ليش؟ لأنه هن للأيتام أو الأطفال ما لهم أهل، مفقودين إلى آخر ما هنالك ذويهم، فالأطفال وضعوهم في هذه
0: الاسم. طيب هكذا منظمة دولية بهذه العراقة،
2: لكن لكن
0: كما
2: لكن,
0: قلت
2: لكن, لكن عمليا لكن عمليا
0: نعم. يعني هذه هكذا منظمة بهذه العلاقة، عمليا كيف كانت تتعامل مع الأطفال في سوريا قبل الثورة السورية حتى؟ هل كانت فعلا
2: عمليا نحن عم نحكي عن الوضع
0: على
2: السوري
0: هذه المعايير
2: كجزء من الاتحاد الدولي لقرى الأطفال للـ SOS، كجزء منها لأنه دخلت ضمن الاتفاقية الدولية. لكن هنن طبعا كانت بالبداية لمحسوبيات خاصة. ليش؟ لأنه كان في اهتمام فيهم في البداية، لكن بعدين تحول الموضوع إلى جشع، لا سيما منذ بداية عهد المخلوع بشار الأسد. بدأ هناك الجريمة، الجريمة بكل معانيها.
0: طيب.
2: ليش؟ لأنه صار هناك اتجار بالرقيق، بيع الأطفال وغير هيك بيع الأعضاء أيضا، كل هاي انوجدت في فترة الحرب السورية.
0: هذه الاتهامات أنت تقول أنه SOS قامت بهكذا أمور، لأن هكذا اتهام يحتاج لأدلة. صحيح أن SOS قامت بإخفاء الأطفال، لكن موضوع الرقيق الأبيض وهذه الأمور يعني لو تعطيني أيضا معلومات عنها، لكن بعد أن أعود لك سأذهب إلى السيد سامر. سيد سامر، هل فعلا الجهات القضائية القانونية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرضت على SOS أن تسلمها كل المعلومات، وخاصة الآن التقرير الذي كلفت بأن تقوم به وترفض أن تنشره، وربما كما قال الدكتور مصعب يحق لها أن لا تنشره للعموم لكن يجب أن تسلمه للجهات القانونية وخاصة الجهات المعنية بإعادة الأطفال لذويهم؟
1: نعم صحيح، ولكن مثل ما حكينا وحكى الضيف الكريم أن الموضوع يتعلق بسياستهم بالنهاية، ولكن نحن كحكومة رح نحكي بشكل عام، سواء كان وزارة عدل أو وزارة شؤون اجتماعي والعمل أو حتى وزارة الداخلية.
0: نعم.
1: نحن عملنا يذهب باتجاه الرقابة، يعني أعلى مستويات الرقابة تكون موجودة ونعمل اللي علينا، يعني التحقيق مفتوح لحد هذه اللحظة، وفي فرق ميدانية عم تبحث، وفي قضاء عم يبحث، وفي لجنة عم تبحث. يعني
0: طب هل تم التواصل مع المنظمة الأم بأنكم تنتهكون المعايير الدولية وهناك معلومات ربما لم تسلم جميعا للدولة الجديدة المتخصصة بإخفاء أطفال؟
1: تم التواصل طبعا مع المنظمة الأم، ونحن حكيت في البداية أنه تم تغيير مجلس الإدارة مع بداية التحريم، مو بس يعني SOS، كل دور الرعاية تقريبا وخاصة اللي بتعنى بهذا الأمر أو اللي إلها دور بموضوع الأطفال تم تغيير مجلس الإدارة. فمجلس الإدارة اللي استلمت فورا صارت تتواصل مع المنظمة الأم وتحطهم بالصورة يعني بكل شيء عم يصير، لذلك صار هن حتى يبعثوا كتب، حتى بعثوا لجان تحقيق، ما بعرف إذا كان عندكم اطلاع، دخلت لجان تحقيق من منظمة SOS وبخذ فترة وسمعت الأهالي وطالع التقرير وتسلم يعني أصولا للمنظمة الأم في النمسا.
0: هل تعتقد أن فعلا المنظمة الأم كانت ليس لديها معلومات عما يقوم به النظام المخلوع في قرى SOS في سوريا خلال فترة 14 عاما من الثورة؟ هل كانت مغيبة عما يحدث؟ يعني ألا تتحمل المسؤولية بأنها لم تكن تقوم بدورها الرقابي على فرعها في سوريا؟
1: طبعا حتى التقصير يعتبر يسأل عنه، يعني أي منظمة أو أي عمل التقصير بحد ذاته هذا يعتبر، يعني حتى أنا كنت مقصر وهنا أكيد أعتصم أخبار، لأني أنا يعني دائما بدي أحكي معلومات، ولكن راح أحكي أنا يعني نوعا ما يعني استقراءات. SOS باخر كم سنه صارت تعتذر عن استلام الاطفال انه عم يعملوا صيانه او كذا، فبتوقع انه هن صار يحسوا يعني بالخلل، الخلل الواضح انه هذا الامر فيه مشكله يعني. فالمنظمه الام نعم تتحمل مسؤوليه، ولذلك نحن كلجنه ذهبنا باتجاه طلب التعويض، ويعني اللي صار على هي على عدوي الاطفال واطفال نفسهم يعني. يمكن هلا راح نحكي بهذا الامر كمان.
0: نعم سنتحدث
1: به. نحن كلجنه سنتحدث تمام شو معنا.
0: نعم طيب دكتور مصعب، فعلا بالنسبه لتحمل المسؤوليه باعتبار ان هذه المنظمه في سوريا SOS هي تابعه لمنظمه دوليه، من يتحمل المسؤوليه بما حدث للاطفال خلال سنوات الثوره وما كان يقوم به النظام في قرى SOS بالتعاون مع مسؤولين من يعني من نظامه كما تعلم ريم القادري وكندا الشماط وزيرتي الشؤون الاجتماعيه والعمل في عهد النظام المخلوع متهمات بهذه الجرائم، من يتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى؟ هل هي المنظمه الام ام المنظومه باكملها؟
2: استاذي نحن بدنا نحدد نقطه كثير مهمه، هي اتحاد وليست مجرد منظمه. الموضوع ليست منظمة وإنما اتحاد، هناك منظمات أهلية تابعة أو مرخصة من ضمن هذا الاتحاد، أما SOS هي اتحاد وليست مجرد منظمة، واتحاد دولي ومعنى ذلك أنه يخضع للأمم المتحدة، فمن باب أولى أن يكون مدرج تحت بند حقوق الطفل في الأمم المتحدة، أيضا أن يكون هناك إدراج له ضمن الوضع الداخلي بكل دولة من الدول إضافة إلى الوضع العام، لأنه نحن دائما عندنا مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه. طبعا ما داموا تابعين لهذا الاتحاد فالاتحاد له دور كبير، لكن الاتحاد مسؤول بالتعويض فقط، أما ما عدا

0: التعويض بالتعويض المادي، يسأل بالتعويض المادي.
1: هل هناك نص
0: ما عدا التعويض المادي
1: كيف يكون التعويض المادي؟
0: يسأل الوضع الداخلي بالعقوبات الجزائية وبإحالتهم إلى القضاء المختص. وفي نقطة كثير مهمة أستاذتي الكريمة، نقطة مهمة جدا عند الطرح، الحديث عن 140 طفل، في عنا تناقض بنفس الوضع، في تناقض واضح. 140 طفل منذ سنة ونصف، بعدين تم الكشف بعد سنة تقريبا عن 200 طفل، فإذا كيف 140 وهون صرنا 200؟ بعدين هناك التغييب للأطفال أو المفقودين بالقوائم تتجاوز 3000، فهذه التناقضات يجب البحث عنها، يعني يجب تقصي
1: الحقائق. ما هي القوائم التي تتحدث عنها دكتور مصعب؟
0: إحالات قضائية.
1: هذه القوائم التي تتحدث عنها،
0: نعم،
1: ما هي هذه القوائم؟ من أصدر هذه القوائم التي تتحدث عنها، التي تقول هناك اختفاء 3000 طفل من دور الرعاية المختلفة، ليس فقط SOS، أم أنه فقط من SOS؟
0: بالنسبة لوجود 200 طفل تم الكشف عنهم، نفس الجهات المختصة التي تحدثت عن 140 طفل، نرجع لنبحث بنلاقيها موجودة نفسها. أما بالنسبة ل 3000 طفل، هي المنظمات الأهلية والناشطين هم الذين
1: من هو المصدر لهذه القائمة؟
0: ما هو
1: مصدر هذه القائمة التي تتحدث عنها 3000 طفل مفقود؟ ما هو المصدر؟ هل هو صادر عن منظمات مجتمع مدني، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
0: صادر عن الناشطين؟
1: ناشطين،
0: عن الناشطين، عن الناشطين، عن منظمات حقوق الإنسان وشبكة حقوق الإنسان، كلها صرحت عن ذلك. وأيضا منظمات أهلية خاصة تبحث عن هذا الموضوع.
1: طيب،
0: بدأت بعد التحرير، بدأت في العمل والبحث. ليش؟ لأنه الناس بدها أولادها، بدهم أطفالهم اللي فقدوهم. ليش؟ لأنه صار هناك تلاعب كبير في أثناء الحرب، في عهد الحكم البائد، بدأوا يعني تغيير الأسماء، تغيير الهويات، يغيروا أسماء الأطفال، يغيروا الأماكن، يغيروا، بحيث في إخفاء كامل لكل المعلومات. وين راحوا؟ فإذا هناك جرائم ترتكب بحق هؤلاء الأطفال. نحن ما عم نحكي بس من شان موضوع نطالب بتعويض، بهمنا موضوع الحق العام أكثر من الحقوق الشخصية. الحق العام اللي هو حق الدولة في التعويض أكثر من أو في الجريمة والعقوبة أكثر من التعويض المادي اللي ممكن يحصل عليه.
1: طيب سيد سامر، إذا سألناك هل لديك تأكيدات عن موضوع هذه القوائم التي تحدث عنها الدكتور مصعب، الذي قال أنها صادرة من أكثر من جهة، ناشطين ومنظمات تعمل بمجال الكشف عن مصير الأطفال، 3000 رقم كبير، هل لديك تأكيد أو نفي لهذا الأمر، أو هل وصلتكم هذه المعلومة في لجنتكم؟
2: طبعا هي المعلومة عنا، هي طبعا هي 3700 طفل.
1: نعم،
2: طبعا هي لجان حقوقية
1: موثقة، توثيق كامل بالاسم.
2: نعم، المنطقة لسه بحاجة توثيق أكثر، بس أنا رح أحكي أوضح معلومة عم يحكي الضيف على موضوع 200 طفل تم الكشف عنه، عم بصير خلط في الأمر، أنا رح أوضحه الآن. نحن وقت اللي حكينا عن 200 طفل كنا عم نحكي على كل دور رعاية، الآن نحن عم نحكي على SOS، ضروري نحررها هي النقطة مشان ما يصير في لغط أو يصير في هيك يعني خلط بالأمور على المشاهدين والمتابعين. يعني نحن حكينا، رح أرجع أنا أعيد كلامي، نحن في 320 طفل لحد الآن كإحصاء أولي تم هذول الكشف عليهم في دور رعايه، وتحولوا من جهات امنيه لدور رعايه، ثبتنا هي النقطه. تمام، جينا الان كشفنا عن مصير 214 طفل لحد الان، صرنا نحن كاشفين عن مصيرهم ومتابعين، ممكن يزيد العدد الاساسي ل 320، ممكن يزيد، وال 214 اجباري يزيد، راح يزيد. هذا لازم نركز على النقطه، لما حكيت على 140 وحكينا على 114 عم نحكي فقط على الاس او اس فقط، مش ماسي خط بالارقام. موضوع الاطفال انه هدول وين راحوا، نحن عم نركز الان على دور الرعايه، وانا بيهمني الان ابحث في السجلات. سواء السجلات اللي كانت موجوده بالداخليه عند فروع الامن، سواء بسجلات موجوده عند وزاره العدل، سواء بسجلات. الان نحن امام حالات جديده، الان نحن شفنا اولاد رانيا العباسي.
1: نعم،
2: اطفال بعد ساعتين تم تصفيتهم. طب هدول منذكرين من ضمنها، يعني نحن مشان ما نحمل حالنا ونروح باتجاهات ضيعنا وندخل في في نحن الان عم نحاول نركز على موضوع دور الرعايه، وفي عندنا مسار اخر هو البحث عن الاطفال في مكان ثاني.
1: اذا المنهج المتبع هو البحث بدايه بالاطفال الذين كانوا موجودين في دور الرعايه، هذا هو المنهج
2: نعم.
1: المتبع الان.
2: نعم نحن هلا اذا نحكي في موضوع الاطفال الثاني فانا ممكن تفرضوا حلقه ثانيه نحكي
1: نعم.
2: فيها، لان عم
1: نعم.
2: يتابعوها مثلا وزاره الداخليه، عم يتابعوها جهات ثانيه، مكافحه ارهاب مثل ما حكينا سابقا، هن بلش يفتحوا هاي الملفات.
1: طيب بالنسبة
2: يعني
1: للبحث عن الأطفال الذين كانوا موجودين في دور الرعاية، ما هي الأساليب المتبعة؟ كيف تمسكون رأس الخيط حتى يصل ذوي الطفل إلى طفلهم؟
2: تمام. نحن أول شيء بيبدأ الخط منين؟ بيبدأ من فرع الاعتقال، بياخذهم مثلا اخذ العائله كلها، فبصير عنده عبء الاطفال، فبيقوم بيصدر كتاب لمحافظه، مثلا محافظه سواء دمشق او ريف دمشق، بخاطبهم تامين هؤلاء الاطفال، ففورا بتواصل هو مع الوزيرات اللي كانوا موجودين مثلا بالشؤون الاجتماعيه والعمل، وهن بخاطبوا ايضا، هي بعطيك الخطه كامله، بخاطبوا دار الرعايه مشان يستلم هذا الطفل. طبعا وفي اهم شيء هي يعني الكليشيه المكتوبه على كل كتاب، التحفظ على اسماء وعدم كذا تحت طاقه المسؤوليه، عدم الافصاح عن اي اسم من هؤلاء الاطفال تحت طاقه المسؤوليه. طبعا هي تكمن مسؤوليتهم، حتى وقت اللي بيجوا اهاليهم بيسالوا عليهم بيقولوا لهم ما في حدا موجود وما بتعاونوا معهم، يعني اصلا دور الرعايه بهذيك الايام كثير الاهالي معانين منه، لذلك عم تشوفوا انه الاهالي محتقنين اتجاه الوزيرات ومحتقنين باتجاه دور الرعايه، ونحن عم نحاول نروح باتجاه كشف المصير، وموضوع المحاسبه قادم قادم لا محاله، في هناك عداله انتقاليه وانطلقت انطلق قطار العداله الانتقاليه وراح يتحاسب الكل، ولكن تركيزنا نحن كلجنه عم بيروح باتجاه الكشف عن مصير نحن الاطفال، نحن عم نجهز الان فرق كثير صارت موجوده على الارض، بنحاول نبحث، يعني انت عم تحكوا عن 214 طفل خلال عام، مو رقم سهل انت تصل للطفل وتعرف انه فعلا تم تسليمه لاهله اصولا. يعني 214 طبعا رقم كبير.
1: نعم.
2: ونشغل عليه يعني ولحد الان.
1: طيب عند وصول الاهل للطفل، ما هي الاجراءات التي تقومون بها للتاكد من ان هذا الطفل هو فعلا وصل الى ذويه، الى اقاربه، الى عائلته؟ هل تقومون بتحليل الدي ان اي؟ يعني كيف هي الاجراءات خاصه؟
2: لا لا لا، الاطفال الاطفال هن واعين، بيكونوا موجود صور
1: لهم. هل الجميع يعني يملكون ذاكره للتعرف على ذويهم؟
2: نعم نعم، حتى الاوراق الموجوده بين ايدينا عم توصلنا انه استلم، يعني اليوم بس اوضح شغله، لما عم يسلموه عم بيوقع مثلا مين اعتبر اهله ما الموجود، العمه، بناء على مثلا اوراق رسميه حاصل عليها محكمه مثل الوصايه الشرعيه، عم ياخذ الطفل اللي عنده، نحن عم نتواصل مع عمه نفسه اللي موجود، هو اسمه ورقمه الوطني وكل شيء، فعم نصل له، ولما بنصل له نحن متاكد انه فعلا استلم الطفل فلان الفلاني ومتاكد وهيك يعني.
1: نعم. طيب اذهب مره اخرى للدكتور مصعب. دكتور مصعب، بالنسبه للاليات القانونيه المتبعه برايك، ايضا موضوع اثرت موضوع الحق العام، كيف يكون الحق العام بهذه القضايا موجودا ضمن مسار العدالة الانتقالية؟ لأن موضوع إعادة الأطفال هو ضمن مسار العدالة الانتقالية أيضا، وضمان يعني أن يعود كل حق لأصحابه، وضمن أيضا موضوع جبر الضرر أو ما يسمى بالتعويضات هنا.
0: نعم نعم. نحن طبعا هذا الموضوع في عنا نقاط كثير مهمة. هلأ المنظمات الدولية الـ SOS من مصلحتها أنه تلتغى ضمن سوريا وتتحول لمنظمات أهلية أو مجتمع أهلي أو ما شابه ذلك، لكي تتملص من التعويض المالي، والتعويضات كبيرة لأنه في عدد كبير من الأطفال، وتعويضات مبالغ مالية كبيرة اللي لازم يدفعوها تعويض لإلهم. نرجع لموضوع الحق العام، الحق العام هون سواء نحن إذا بدنا ننتظر لموضوع العدالة الانتقالية، هي العدالة الانتقالية قادمة كما قال الضيف الكريم، لكن أقول لك يجب تحريك الدعوة العامة والتحقيق فورا، وتشكيل لجان قانونية من المحامي العام في كل محافظة، بالإضافة إلى تعاون مع نقابات المحامين أيضا، بالإضافة إلى وجود أعضاء ضمن الشؤون الاجتماعية والعمل وضمن وزارة الأوقاف، لأن هذه الجهات يجب أن تجتمع جميعها، لكن الإدارة العامة لادعاء الحق العام هو للمحامي العام الأول في كل محافظة. فهكذا يجب أن يسير للوصول إلى الجرائم التي ارتكبت بحق هؤلاء الأطفال، حتى المختفي والما بيلتقى بدنا نعرف وين، وطبعا للبحث عنهم والتأكد من هوياتهم.

0: ليس سلموا أنه هذا هو فلان هذا ابنكم خذوا خذوا، لا، في أيضا وسائل تحقيق أخرى، الحمض النووي، الدي ان اي إلى آخره، لنعرف أنه هذا هو ابنهم، ما يكونوا مستلمين يعني شخص آخر.
1: السيد سامر قال أن الأطفال يتذكرون ذويهم يعني ويملكون هذه القدرة على التعرف عليهم ضمن المسار أو المنهج الذي يتبعونه في البحث. سيد والله. سامر، مرة أخرى بالنسبة لك التعويضات، ما هي هذه التعويضات؟
0: في أطفال عمر الأربع أيام أستاذي.
1: نعم تفضل دكتور.
0: أربع أيام عمر الطفل شو بدي يتذكر ليتذكر؟
1: طيب سيد سامر، سألناك هذا السؤال وقلت أنه الأطفال الذين عادوا يملكون القدرة على التعرف على ذويهم، لذلك أنا سألتك عن موضوع الفحص.
2: نحن رح أوضح أمر هام بالتالي.
1: تفضل.
2: أي طفل عم يدخل على SOS عم يدخل بأوراق رسمية. هدول الأطفال كلهم داخلين بأوراق رسمية، يعني جايين باسمهم وجايين بكل شيء كتب، بس لكن التحفظ على أسمائهم ما يذكروا قدام حدا، ولكن هي موجودة بسجلات.
1: نعم.
2: هي موجودة بسجلات، نحن لما رجعنا للسجلات شفناها. ولما سلمون لذويهم نفسهم.
1: يعني هدول أطفال SOS تحديداً، لكن بشكل عام المنهج مختلف في يعني بالوصول للعوائل.
2: الفكرة وقت بيكون مجهول النسب، نحن ما نعيد اختراع العجلة، وقت بيكون مجهول النسب ما له نسب، فإذا هو جاي بالأصل اسمه كذا فرضاً وموجود بإدبارته، عم نفتح الإدبار عم نقرأ عم نشوف اسمه كذا اسمه كذا اسمه كذا، وقت اللي عم نشوف اسم أمه اسم أبوه كذا، لأنه صار في عنا التفاصيل كلها، ما هو في تحفظ، يعني إحنا كشفنا كل شيء.
1: نعم نعم.
2: لما تحررت سوريا نحن كشفنا كل الأوراق.
1: لكن الدكتور مصعب يتحدث ليس فقط عن أطفال SOS، يتحدث عن أطفال موجودين في دور رعاية مختلفة، ليس فقط SOS، هو عمم الموضوع على كل الحالات.
2: نحن الحياة فرضا هلا نحن وقت بيصير نحن عم نحكي على SOS، اذا يعني نحن نقطة البحث نركز عليها، انا مشان ما اتشتت، تحكوا على الحياة، انا بفرض بحكي لكم على الحياة، تحكوا على الكل بحكي لكم على الكل.
1: لا نبقى بموضوع SOS، لكن انا يعني لتتوضح النقطة التي اثارها ايضا الدكتور مصعب بالنسبة للتعويضات SOS، كيف ستكون هذه التعويضات؟
2: السؤال موجه لي طبعا.
1: نعم سيد سامر لك تفضل.
2: تحياتي لهم. طبعا مبدأ حرصنا على توفير كل الدعم الممكن لتلك الحالات وذويها ودعم التعافي لهم من أجل تلبية الأطفال وذويهم سواء النفسية أو المادية، ورغب الفجوة الكبيرة التي خلقها الفصل القسري للحالات. ونحن كلجنة تم التواصل مع جمعية الأطفال العربية السورية SOS يعني لتكون منفذة لتلك الأمور. وطبعا كان في كتاب صدر من اللجنة مخاطبنا فيه المنظمة من أجل التعويض، ويعني ممكن يخلق حالة من الرضا الاجتماعي تجاه استكمال الجمعية والشركاء الدوليين دورهم هو المسؤول والشفاف تجاه هذه القضية، يعني يأخذوا دورهم ومسؤولياتهم في جبر الضرر.
1: نعم، ويعني كيف من الممكن أن نصل فعلا إلى جبر الضرر عادل لهذه الحالات من وجهة نظرك أيضا ومن خلال إطار عملك باختصار قبل أن نختم؟
2: هلا نحن ما نرسم يعني الخطه اللي راح يتم التعويض عليها، نحن فقط عم نطالب التعويض المبدئي لنشوف هن ايش راح يقدموا. يعني المنظمه إلى سياسه، اكيد لما بيصير هيك مشكله بكون في عندهم هن سياسه خاصه، نحن حابين نطلع عليها ونفاوض ونناقش. طبعا نحن
1: تماما يعني انتم تقدمون طلب التعويض وتنتظرون العرض كي تفاوضون عليه،
2: حتى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نحن رفعنا طبعا نحن كلجنة مشكلين بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، طبعا الوزارة كمان عم ترسل كتب وعم تخاطب وفق التسلسلية الإدارية.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما. السيد سامر قرابي الناطق الرسمي باسم لجنة الكشف عن الأطفال المفقودين كنت معنا من حلب، الدكتور مصعب الجمل أستاذ في القانون الدولي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش، معاون وزير الاقتصاد يقول إن مخزون القمح بلغ حتى آب الماضي 3.5 ملايين طن.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: قال معاون وزير الاقتصاد ماهر الحسن إن حاجة سوريا السنوية من القمح تبلغ 2.5 مليون طن، في حين أجرى استلام نحو 2.7 مليون طن لافتا في الوقت نفسه إلى أن مخزون القمح بلغ نحو 3.5 مليون طن حتى آب الماضي. كما كشف الحسن لتلفزيون سوريا عن مشروع إنشاء أكثر من 25 صومعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن.
1: عندنا مشروع جدا ضخم، إنشاء أكثر من 25 صويمعة معدنية بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف طن تقريبا، يعني هي متفاوتة الأحجام. كذلك ترميم وإدخال 3 صوامع بيتونية في الخدمة، هذه كلها تصبح نستطيع أن ندخل أكثر من 700 ألف طن في الخدمة في موسم عام 2027. عندنا إنشاء عقود، كمان في طور توقيع العقود للمسات الأخيرة لإنشاء 5 مطاحن من الصفر في سوريا، إحداها في سراقب، طبعا كلها بطاقة 800 طن في اليوم، إحداها في سراقب ريف إدلب والأخرى في الرقة، وكذلك في منبج، وكذلك في دير الزور. الآن في مطحنة قيد الإنشاء، ويوجد واحدة أخرى في منطقة الشامية قيد الإنشاء الآن في الجزيرة. عندنا إعادة تأهيل وتحديث أكثر من 10 مطاحن، واحدة في درعا، 2 في اللاذقية، واحدة في طرطوس، في حماة ريف حماة في السلامية، 2 في ريف دمشق، وأخرى في حمص.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة السورية للحبوب من القامشلي، مرحبا بك. والسيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للاستشارات من غازي عنتاب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد واصف، هناك فائض من القمح كان هذا العام نتيجة الهطولات المطرية، وهذا المحصول الاستراتيجي من المهم أن يكون فيه فائض، لكن ما مصير هذا الفائض في ظل أنه لا يوجد صوامع للتخزين؟
2: نعم، مساء الخير لك ست روبا ولضيفك الكريم وأيضا لكل الأخوة المشاهدين. بالتأكيد يعني الموسم الحالي موسم 2026 تم شراء أكثر من 2.7 مليون طن من القمح القاسي والطري. الكميات بالتأكيد كلها مخزنة، سواء الكميات اللي هي موجودة في الموسم السابق اللي هي تتجاوز 600 إلى 700 ألف طن، وبالإضافة للكمية اللي تم شراءها لهذا العام، بحيث المخزون الحالي الموجود يعني اعتبارا من موسم 2026 تقريبا 3.5 مليون طن. ولكن الكلام يتم عن تحسين جودة التخزين، بحيث يتم التخزين في الصوامع البيتونية والصويمعات المعدنية كما تحدث السيد معاون الوزير بخصوص الصويمعات المعدنية. طبعا الصويمعات المعدنية يتم التركيز بشكل أساسي على المحافظات الأساسية في شراء القمح، اللي هي بشكل أساسي محافظة الحسكة، فرع القامشلي يتم إنشاء 4 صويمعات معدنية بطاقة 12 ألف طن.
0: طيب أين هو هذا الفائض الآن؟ الفائض الموجود أين هو الآن موجود؟
2: مخزن في الصوامع البيتونية والصويمعات، وفي قسم
0: كل المحصول الذي تم شراءه من المزارعين 3.5 مليون طن كلها موجودة في الصوامع؟
2: لا لا لا، عم نتكلم في عندنا وسائل التخزين بشكل أساسي، الصوامع البيتونية، في عندنا الصويمعات المعدنية، وفي عندنا المستودعات، وفي عندنا يعني تقريبا عندنا 98 صويمعة و 37 صومعة بيتونية، وفي عندنا 14 مستودع أو أكثر، وفي تخزين بالعراء في فرع القامشلي.
0: هذا ما سألت عنه بالعراء. الآن مع الظروف الجوية هل من الممكن الحفاظ على مادة القمح والتي هي محصول استراتيجي مخزنا في العراء؟ ما هي الخطة لحماية هذا الكم الكبير من محصول القمح؟
2: بالتأكيد سيد ربع، كل السوريين يعرفون أن طريقة التخزين بالعراء هي طريقة قديمة تستخدمها مؤسسة العامة للحبوب، حتى مؤسسة العامة لإكثار البذار بشكل سنوي، ليس طريقة جديدة، ولدينا خبرة في تخزين القمح عن طريق وضع شادرين، شادر تعقيم بلاستيكي لتعقيم المخزون، وفوقه شادر كتاني لحماية المخزون من العوامل الجوية والأمطار بالتأكيد، وفي أيضا من الأرضيات تحت الكدس الواحد اللي هو أيضا في عمليات حبال. لكن هاي الفكرة بأنه هاي الطريقة مكلفة أولا، ثانيا موضوع الشحن في فترة الشتاء تكون صعبة باعتبار التخزين يكون في العراء في الترابية، وأيضا في نسبة هدر يعني نعمل أن لا تكون عالية بحيث تكون لا تتجاوز 6 بالألف هي حدود التسامح للتخزين بالعراء. لكن لدينا الخبرة الكافية والقديمة من عدة سنوات للتخزين في الأكداس في العراء مع حماية من العوامل الجوية.
0: نعم. طيب سيد ملهم، يعني هناك فائض من القمح بطرق تخزين مختلفة كما تحدث السيد واصف، كيف من الممكن حماية هذا المخزون الاستراتيجي خاصة مع المخاطر من أن التخزين بالعراء كما ذكر هو أمر متبع سابقا، لكنه ربما عند موضوع النقل يكون فيه هدر، برأيك كيف يجب أن يتم التعامل مع هذا الأمر من قبل المؤسسة السورية للحبوب؟
3: بداية مساء الخير لك والضيف الكريم والمشاهدين. يعني أول شيء نحن لازم يعني ننوه على نقطة أساسية قبل بداية الحديث، أن القمح اليوم هو نتعامل معه كمخزون يعني كمادة استراتيجية وليست ربحية. يعني اليوم المخزون والكميات المنتجة خلال 2026 كانت نتيجة وفورات مطرية، وكان نتيجة يعني ما بنقدر نقول أنه كان نتيجة تحسن بالبنية التحتية
0: تحسن في المناخ
3: في
0: رطولات مطرية، وربما هذه الرطولات المطرية لا تحدث في العام القادم لا قدر الله.
3: بالضبط، يعني من هالنقطة هاي بالذات حابب انطلق لقصة أنه نحن اليوم لازم نفكر بهاي المادة كمادة استراتيجية. يعني اليوم بما أنه كان عندنا هالسنة هي فائض بالإنتاج، وبالتالي كان لازم على يعني المؤسسات السورية التخطيط لتخزين هذه المادة لسنوات لاحقة، يعني يمكن السنة القادمة أو البعد ما ما ما نشهد مثل هذه الهطولات المطرية ويكون الإنتاج يرجع الإنتاج لمستويات ما دون الحاجة الاكتفاء الذاتي. لذلك يعني اليوم يعني التفكير الأول والأساسي لازم يكون منصب على كيفية اليوم إدارة المخزون الاستراتيجي في سوريا. يعني بالتأكيد اليوم كان بحاجة لحلول عاجلة، وكان أحد الحلول العاجلة هي التخزين في العراء، لأنه اليوم أنت إذا بدك نبيع لنفترض هذه الكمية الفائضة في السوق الدولة رح تخسر كتير. يعني اليوم نحن عم نحكي على متوسط أسعار عالمي لمادة القمح بين 220 ل 250 دولار، بالتأكيد القمح السوري هو أعلى جودة من القمح الروسي أو الأوكراني. نعم. خصوصا إذا ما تكلمنا على القاسي منه. نعم. ممكن ينباع بزيادة 50 دولار، هاي التكلفة بتضل أقل بكتير من التكلفة اللي تكبدتها الدولة من خلال شراء مادة القمح من الفلاحين.
0: ولذلك يجب الحفاظ على هذا المخزون الاستراتيجي، لكن برأيك ما هي الحلول الاستراتيجية لحماية هذا المخزون الاستراتيجي؟
3: أول شيء هو تحديد، يعني اليوم إذا كان بدنا نحطها بالعراء تحديد الاحتياجات. يعني اليوم احتياجات كل منطقة بسوريا لازم يتحدد بشكل يعني بالضبط شو احتياجات كل منطقة، وتتوزع الكميات على المناطق السورية وفق لهذه الاحتياجات، والترميم العاجل للصوامع يعني اللي الموجودة. يعني اليوم نحن عم نحكي على كثير من الصوامع وخاصة بريف حلب وريف إدلب خارج عن الخدمة. هاي الصوامع اليوم لازم يعني تترمم بأقصى سرعة ممكنة لحتى تقدر اليوم الحكومة تستفيد منها، بالإضافة لبناء صوامع جديدة يمكن الاستفادة منها، ويمكن إشراك أيضا القطاع الخاص في هذه العملية.
0: نعم.
3: يعني اليوم يمكن اليوم في كتير شركات مهتمة اليوم مثلا تخزن تقوم بعمليات التخزين. أيضا هناك حلول، يعني اليوم في يعني احد الحلول اللي قريت عنها مثلا قبل ما كنت اطلع عنكم على الشاشه، انه في احدى الدول كان عندها تجربه بانه خزنت القمح بكونتينرات فاضيه، كونتينرات سفن فاضيه كانت
0: نعم
3: موجوده. يعني اليوم قصدي الحاجه هي ام الاختراع مثل ما بيقولوا. فاليوم كان لزام على المشرع والمسؤول عن هذا الملف التفكير ماليا قبل بيع هذا القمح، كيف يستطيع ان يخزنه بالطريقة المثلى يعني وبشكل عاجل،
0: يعني
3: وبناء
0: برأيك لم
3: يعني
0: يكن
3: خطة
0: هناك
3: قصيرة.
0: دراسة خلال يعني الأشهر الماضية عندما تم بدء استلام موسم القمح من المزارعين، لم يكن هناك دراسة للصوامع والقدرة الاستيعابية للتخزين، ولذلك وصلنا إلى موضوع الفائض من مادة القمح، هذا المحصول الاستراتيجي وتخزينه في العراء أو تخزينه في
3: نحن
0: العراء؟
3: خلينا نتفق على نقطة كثير مهمة، إنه اليوم الإنتاج القمح بسوريا كان استثنائي هي السنة،
0: نعم
3: إذا ما قارناه بالسنوات العشر الماضية. لذلك اليوم يعني كان صعب صراحة يعني على المسؤولين توقع هذا الكم الوافر من الإنتاج، وهذا الكم الوافر من الإنتاج ما كان نتيجة تخطيط زراعي مثلا لحتى يقدر
0: مفهوم،
3: يقدر إنه نحن
0: لكن
3: اليوم
0: التخطيط ومعرفة الإمكانيات وتقييم الاحتياجات يعني ربما كان لا يصلنا إلى أنه هناك مليون يعني طن موجودة في العراء. سيد واصف،
3: أكثر من مليون للأسف.
0: أكثر، نعم سيد واصف، 25 من الصويمعات تم الحديث عنها، ما هي القدرة الاستيعابية لها؟ هي قيد الإنشاء الآن، متى سيتم تسليمها؟ هل خلال الفترة القادمة أم أنها تحتاج وقت؟
2: نعم، يعني ما أعرف إذا في بعض الملاحظات اللي
0: تفضل
2: ممكن أرد عليها يعني
0: بالتأكيد.
2: من خلال مشاركتكم. بالتأكيد يعني كان في تخطيط لحجم الشراء المتوقع بالنسبة للكمية المخزنة في العراء، ليست مليون طن الكمية في عندنا مخزنة في الصوامع والصويمعات، وتم شحن الكمية الأكبر تتجاوز 500,000 طن من المخازين الموجودة في العراء. ولكن أيضا التخزين بالعراء كان له تخطيط،
0: يعني
2: بالعكس
0: تقصد
2: كان
0: أنه المخزن في العراء ليس مليون طن؟
2: لا لا ليس
0: معاون
2: مليون
0: وزير
2: طن،
0: الاقتصاد هكذا صرح، يعني ربما هناك تضارب في الأرقام هنا سيد واصف.
2: لا لا هو ليس تضارب في الأرقام،
0: طب
2: هو
0: اشرح حالنا
2: الكلام
0: إذن.
2: صحيح. تم شحن اللي كان مخزن بالعراء، يعني أعطوا
0: إلى أين
2: عطاء
0: تم
2: أو
0: شحن
2: للوزير
0: نصف الكمية المخزنة في العراء؟
2: نعم إذا سمحتي، في تم الشحن باتجاه الصويمعات في المحافظات اللي ما صار فيها كمية شراء عالية، مثل عندنا في صويمعات حمص وباتجاه أيضا صويمعات دمشق، أيضا تم الشحن حصرا للمطاحن خلال الفترة الماضية من العراء. يعني ما تم الشحن من الصوامع، يتم الشحن بشكل دوري من العراء، وإنما الكمية المخزنة في شراء
0: طب
2: الموسم
0: كم هي
2: الحالي
0: الكمية
2: مليون
0: الآن الموجودة
2: ناقص.
0: والمخزنة في العراء؟ كم طن؟
2: في يعني فرع القامشلي لا تتجاوز 300,000 طن، وفي الفروع الثانية يعني الأرقام
0: كل الكمية في كل الأفرع كم
2: أنا
0: تبلغ؟
2: أتكلم عن فرع القامشلي، يعني ليس لدي أرقام عن
0: ليس
2: كل
0: لديك
2: الأرقام
0: الأرقام، فقط يعني عن فرع القامشلي. نعم
2: فرع القامشلي، نعم ليس موجودة لدي الأرقام،
0: طيب
2: وإنما
0: ما
2: في
0: هي
2: أيضا
0: خطتكم الآن بالنسبة لهذه الكميات؟
2: نعم شو السؤال؟
0: خطتكم في فرع القامشلي لهذه 300,000 طن المخزنة في العراء، ما هي
2: يا
0: الخطة؟
2: سيدتي الكريمة، يعني الآن يتم مثل ما تم الحديث في تقرير السيد معاون الوزير، يتم بناء الآن ترميم صويمعتين معدنية، صوامع بيتونية اثنين في الدرباسية وعالية بطاقة تتجاوز 200,000 طن، وأيضا في عندنا 4 صويمعات معدنية تتجاوز 40,000 طن. يعني الآن الخطة من هون حتى نهاية أو قبل بداية الموسم 2027 بإذن الله سوف تدخل في الخدمة،
0: طيب
2: وبالتالي
0: وال
2: يبدأ.
0: 25 صويمعة المعدنية التي هي قيد الإنشاء أيضا سألتك عنها، متى سيتم تسليم هذه الصويمعات إضافة لما ذكرته من صويمعات يتم ترميمها وإعادة تأهيلها؟
2: كل الصوامع اللي اعلن عنها السيد معاون الوزير تم البدء في الاعلان في صيانتها. تأخذ بعض الوقت، تعرفي موضوع الإعلانات لازم يتم الأمر بشفافية عن طريق مناقصات واستدراج عروض أسعار اللي فيها تأخذ فترات، لكن كل الكمية الصوامع والصويمعات المعلن عنها سوف تتم إنجازها والانتهاء من صيانتها أو بناء، بالنسبة للبناء الإنشاء الجديد قبل موسم 2027، بحيث يتم الشراء بإذن الله لموسم 2027 لكل المخزون في الصوامع والصويمعات أو المستودعات المغطاة. وبالتالي احنا يعني يتم العمل على الدخول بالموسم، وهذا انجاز ما حققته سوريا بكل السنوات السابقه. يعني لاول مره ممكن احنا نروح على تخزين كل الكميه في الصوامع والصويمعات، نتمنى ذلك.
0: اذا بما فيها نصف مليون طن الموجوده في او 5 مليون طن الموجوده، طب هل بالنسبه للاليه التي تحدثت عنها وانها موجوده سابقا، اليه التخزين في العراء هناك ضمانات بأن لا تتعرض هذه المادة، مادة القمح خاصة القمح السوري القاسي يعني ذو الجودة العالية، أن لا يتعرض بسبب أحوال الطقس للتلف في فصل الشتاء هذا؟
2: مثل ما حكيت لك يتم التخزين بالعراء بطريقة، في خبرة في موضوع التخزين.
0: شرحت لنا هذا الأمر، لكنها 100% تحمي هذا المخزون؟
2: هلا يعني خلينا نقول اكثر من 98% يعني او اكثر حتى، يعني في عندنا نسبة تسامح بناء على الدراسات المجرات على ممكن كميات الفقد في العراء لا تتجاوز 6 بالألف. يعني 6 يعني 6 طوان الى كل 1000 طن، ممكن تكون الكمية اقل من ذلك. طبعا هاي الكمية لا تذهب، وانما ممكن هذا الأمر في حال تم نقص بسبب الهرارات أو عوامل أخرى هذا الحد الأقصى المسموح. وبالتالي طبعا التخزين والصوامع والصويمعات أيضا في نسبة 3 بالألف، يعني هذا ناتج عن نقص الرطوبة، تعرفي فترة يعني طويلة ممكن يصير تبخر في، يعني هذه عوامل طبعا فنية دقيقة بالنسبة لمؤسسة الحبوب، لكن بالتأكيد في يعني يكون المواطنين مطمئنين انه التخزين يتم بافضل طريقه ممكنه. ولكن المشكله مثل ما حكيت هي التكلفه، التخزين يعني لازم نحتاج الى شوادر، نحتاج الى عمال التحميل والتنزيل، نحتاج الى اكياس خيش، نحتاج الى حبال وايضا شوادر بلاستيكيه وايضا
0: يعني كلفه التخزين في العراء هي اكبر من التخزين في الصوامع.
2: نعم اكبر كلفه، ولذلك موضوع الاستراتيجي هو لبناء الصوامع والصويمعات. طبعا العدد اللي تم الاعلان عنه هو غير كافي ولا تدعم كل الصوامع والصويمعات الموجوده. لسه عندنا في فرع القامشلي اكثر من 20 صويمعه بحاجه الى ترميم، لكن معظمها مع الاسف يعني تم تدميرها بالكامل خلال فترة قصف النظام المجرم للبنية التحتية الموجودة في كل المحافظات السورية.
0: طيب سيد ملهم، كما تحدثنا هذا المخزون الاستراتيجي اسمه مخزون استراتيجي وله علاقة مباشرة بالأمن الغذائي ليس في سوريا، في الدول التي تستهلك مادة القمح عالميا. برأيك أنت إلى أي مدى يجب أن يتم التخطيط استراتيجيا للحفاظ على مادة القمح أو تطوير إنتاجها في سوريا والاستفادة اقتصاديا من هذا القطاع؟
3: بالضبط، بس حابب يعني قبل ما أجاوبك يعني نوه على نقطة كتير مهمة. إن اليوم نحن إذا منتابع الأرقام اللي أعلن عنها سيد معاون وزير الاقتصاد، منلاقي إنه نحن اليوم في عنا فرق بين الكمية المعلنة اللي هي موجودة حاليا بالمخازن
0: وبين الكمية المستهلكة. هناك تفاوت بالأرقام لا نستطيع يعني أن نفهمها.
3: القصد إنه هناك أي يعني نحن نقدر نقول إنه نحن في عنا كميات معناتها موجودة منذ السنة الماضية، يعني ليست من إنتاج 2026 وإنما من إنتاج 2025. يعني هون أنا عم بحكي على إدارة استراتيجية. اليوم يجب إعطاء الأولوية بالاستهلاك القمح من الآن فصاعدا لهذه المواد القديمة الموجودة أصلا في المستودعات، المخزون القديم، وإعطاء الأولوية للمخزون الموجود في العراء والبناء

0: يعني ووضع المخزون الجديد في
1: يعني
0: الصوبة
1: وهذا ما
0: الصوبة
1: تحدث عنه
0: المعدنية.
1: السيد واصف، قال أننا نورد للأفران وللمطاحن من هذا المخزون الموجود في العراء. نعم.
0: بالضبط، والمخزون إضافة للمخزون القديم. أما يعني اليوم نحن إذا بنحكي على دول العالم، يعني معظم دول العالم اليوم مادة القمح بالنسبة لها هي مادة استراتيجية، وهي مرتبطة ارتباط كبير بالأمن الغذائي لها. يعني اليوم موضوع دعم المزارع في إنتاج القمح ليس هو موضوع ربحي أكثر من هو موضوع استراتيجي. أول شيء هو تشغيل اليد العاملة الموجودة في البلد، إضافة للحفاظ على الأمن الغذائي، وهذا ما تعتمد عليه كل الدول. يعني اليوم كل الدول عم تدفع، يعني اذا بتجي لتكلفه القمح مثلا في دول مثل باوروبا او بامريكا او حتى بسوريا او الدول المجاوره لسوريا بالعراق مثلا، بتلاقي انه عم تدفع تكلفه اكبر بكثير انه هي تشتريه من برا. وهذا بدل على شيء، انه اليوم القمح التعامل معه هو ما تعامل مع ماده ربحيه، انما تعامل مع ماده استراتيجيه. كمان في نقطة مهمة أنا ذكرتها ببداية الحديث وحابب أكد عليها، إن اليوم نحن من عام 2000 يعني من 2016 ل 2025 خلينا نقول، كانت دائما في عندنا عجز بإنتاج القمح، ودائما
1: سنوات
0: كنا
1: جفاف.
0: نعتمد على
1: نعم.
0: دائما كنا عم نعتمد على الاستيراد. كانت 2026 هي حاله استثنائيه نتيجه، يعني كان المناخ ساعد على هذا الموضوع. وهي النقطه المهمه، انه هي ما الانتاج الوفير كان خلال سنه 2026 ما هو ناتج عن خطه زراعيه او تاهيل للاراضي الزراعيه او تاهيل للبنيه التحتيه، وانما هو ناتج عن حدث طبيعي يمكن ان يتكرر خلال السنه الماضيه او يمكن لا. وبالتالي يجب التخطيط ليس فقط لتخزين القمح، وانما للانتاج يعني والحفاظ على ديمومة هذا الإنتاج. أيضا اليوم يعني مثل
1: كيف
0: هاي
1: يتم
0: السنة،
1: التخطيط للإنتاج والحفاظ على ديمومته بدعم القطاع
0: يعني أنا
1: الزراعي
0: أتعرض
1: من
0: للمشكلة،
1: خلال
0: أهم شيء أنه
1: البذار، تقديم الخدمات، المولدات، السقاية؟ كيف برأيك أيضا يكون هذا التخطيط الاستراتيجي؟
0: اول بالتاكيد اول شيء اليوم، يعني نحن مو غلط اليوم نعتمد على تجارب دول، وخلينا نقول دول قريبه لنا يعني مثل تركيا مثلا. اليوم مثلا المزارع التركي عم بيقدر يحصل على دعم من الحكومه التركيه بشراء ماده المازوت او ماده الفيول، او حتى بشراء الطاقه البديله، مستلزمات الطاقه البديله لمساعدته على الانتاج. يعني اليوم ممكن اليوم الحكومه تستفيد من التجارب الدول المحيطة. اليوم وفرة الإنتاج أكثر، يعني هذا مو دعم الحكومة لحتى يكون الإنتاج وفير أكثر، هذا مو تكلفة إضافية للحكومة، بالعكس هذا اليوم عم بيخلي الحكومة مرتاحة أكثر في عملية شراء القمح. اليوم كل ما كان الإنتاج وفير قل، يعني قلت اليوم سعر الطن اللي ممكن الدولة تشتريه من المزارع، راح يكون في يعني هي عملية عائد اقتصادي يمكن أن تجنيه لاحقا الدولة. ايضا اليوم موضوع التخزين، يعني هذا اليوم المشكله اللي وقعنا فيها هي السنه لازم ما تتكرر حقيقه، لانه هي يعني اليوم نحن عم نحكي على اكثر من مليون طن يعني فوق القدره الاستيعابيه للتخزين في سوريا. يعني هذه بصراحه مشكله كبيره تواجهها، يجب العمل على حل هذه المشكله وبناء صوامع اكثر. وتخزين القمح، يعني اليوم يجب ان يكون هناك مخزون استراتيجي خارج عن الاحتياجات السنويه في لسوريا. اليوم نحن تكلم الحكومة عن احتياج سنوي طنين ونص، يجب أن يكون هناك كميات أكبر من هذه من هذه الاحتياجات مخزنة بالفعل
1: نعم.
0: لدى الصوامع السورية. يجب العمل على بناء العديد من الصوامع ووضع خطة تشغيلية وتوزيع كميات القمح بشكل يقابل احتياجات كل منطقة في سوريا، يعني من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب.
1: طيب سيد واصف، هل لديكم فعلا هذه الخطة الاستراتيجية المتعلقة بأن يكون لدى سوريا مخزون من القمح ربما لثلاث أو 4 سنوات، في حال إن شاء الله استمر المواسم المطرية، استمرت هذه المحاصيل من القمح بأن تكون زائدة عن الاحتياج الوطني؟
2: هلا بس أريد أوضح نقطة أثرتوها
1: تفضل.
2: حول تضارب الأرقام. يتم احتساب، وأرجو الإعلام هو له دور كبير بنقل الحقيقة.
1: تفضل.
2: يتم احتساب المخزون القمح بعد انتهاء موسم شراء القمح. يعني احنا انتهينا من موسم شراء القمح في نهاية الشهر بتقريبا 12/8، بشكل أساسي، يعني في استمرت بعض الفروع بكميات قليلة للشراء، وبالتالي

0: للمخزون اللي تم شراؤه لموسم 2026 تم البدء باستهلاكه. يعني احنا اليوم 15 10 يعني في
1: يعني لم يكن هناك مخزون قديم موجود سابقا.
0: في مخزون سابقا نعم، والشراء صار من 3.5 مليون مع نهاية موسم 2026. يعني كمية المخزون اللي حكى عنها السيد معاون الوزير هي دقيقة، عندنا
1: نعم
0: 3.5 مليون طن، لكن أنا تكلمت أنه خلال الفترة الماضية تم استهلاك جزء منها. كل الكمية اللي تم استهلاكها
1: طب
0: كانت
1: لماذا
0: شحن
1: تم استخدام
0: هذا
1: من المحصول الجديد ولم يتم استخدام من المخزون الذي هو موجود من العام السابق؟
0: من المخزونين،
1: من المخزونين، طيب.
0: نعم طبعا طبعا، المخزون القديم والجديد، ولكن من العراء، يعني من المخزن بالعراء،
1: مفهوم مفهوم.
0: هذا توضيح. فلذلك هو الرقم المخزون 3.5 مليون طن يتم الاستهلاك منه. يعني احنا ممكن نجي نسوي مقابلة براس السنة نقول في 3.5 مليون، ما احنا عم نطحن منه. يعني هذا
1: طيب
0: المخزون هو
1: شكرا.
0: يتم استهلاكه فهو يتغير. بالنسبة لموضوع
1: بأقل من
0: زيادة
1: دقيقة لأنه انتهى وقتي.
0: نعم، زيادة إنتاج القمح، هذا الأمر لازم يصير في عندنا يعني تضافر جهود كل المؤسسات اللي هي وزارة الزراعة بالتأكيد، وزارة المالية من خلال المصارف الزراعية،
1: نعم
0: المؤسسات المدنية، يعني كل يعني مؤسسات الدولة ومؤسسات
1: شكرا
0: القطاع الخاص اللي تهتم بالزراعة. نعم
1: شكرا جزيلا لكما. السيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة السورية للحبوب كنت معنا من القامشلي. السيد ملهم جزماتي الباحث في مركز كرم الشعار للاستشارات كنت معنا من غازي عنتاب. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
3: الاختيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أبرز العناوين. الحكومة السورية تؤكد أن المكونة الدرزية في السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني وترفض إقحامه في الانتخابات الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب سد عابدين غربي درعا وتفتش منازل مدنيين بالتزامن مع تحليق للطائرات الحربية. الشبكة السورية تقول إن اعتقال معراج أورال يعيد مجزرة بانياس إلى مسار المساءلة القضائية. السورية للبترول تعلن استهداف خط غاز الجبسة جنوبي الحسكة وتتوقع انتهاء إصلاحه مطلع الأسبوع المقبل. أهلا بكم مجددا. أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن المكونة الدرزية في السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني رافضا تسييسه أو إقحامه في الدعايات والانتخابات الإسرائيلية، ومتهما تل أبيب بمواصلة محاولات زعزعة الاستقرار وتأجيج أحداث تموز من العام الماضي. وأوضح المصدر في تصريح لوكالة سانا أن وساطة أمريكية أوقفت حينها القصف الإسرائيلي الذي أعاق تدخل الحكومة لإنهاء المواجهات بين الدروز والبدو، مؤكدا استمرار العمل مع واشنطن وعمان لتطبيق خارطة الطريق الثلاثية وإعادة إدماج السويداء بما يضمن حقوق الأهالي والأمن والاستقرار. وطالب المصدر المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية عام 1974 وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور أدهم مسعود القاق، الكاتب والناشط السياسي، معي مباشرة من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور أدهم. إذا برأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم خارطة الطريق الثلاثية بين دمشق وواشنطن وعمان بإعادة دمج السويداء وتعزيز الاستقرار فيها؟
1: مساء الخير وشكرا.
0: أهلا بك.
1: السويداء فيها مأساة حقيقية، يجب أن نقر بهذا الكلام. هناك جرح هائل لدى أهالي السويداء، صار له أكثر من سنة مثل ما بنعرف، من السنة الماضية، وهذا الجرح نتيجة انتهاكات حقيقية ارتكبت، وهذه الانتهاكات وصفت من قبل لجنة التحقيق الدولية ومن لجنة التحقيق الوطنية، واعترف بها من قبل الحكومة ومن رأس الحكومة الانتقالية في سوريا. طبعا هذا الكلام لا يكفي الاعتراف، لا يكفي الاعتراف على الإطلاق، والحل لا يمكن أن يكون بهذا الشكل. طبعا نحن مع خارطة الطريق هي تؤكد على
0: المحاسبة،
1: الحقيقة وكشفها وكشف حقيقة وإعادة الإعمار وإعادة الأهالي إلى بيوتهم، وطبعا الذين هجروا من 36 قرية، وتؤكد خارطة الطريق على جبر الضرر وإلى آخر ما هنالك من المسائل الأساسية التي لابد أن تكون هي المرتكز الأساسي للحل في السويداء من أجل إعادة الحياة الطبيعية. ولكن هذا الكلام لا يكفي، لا تكفي النوايا ولا يكفي الإعلام بهذا الشكل. أنا برأيي لابد من إجراءات عملية، تريح الناس، تريحها للعالم.
0: ما هي هذه الإجراءات برأيك إضافة إلى الخطوط الرئيسية بالخارطة؟
1: الخارطة ليس عليها أي خلاف، هي الأساس الذي ستنتهي هذه المشكلة وستخرج السويداء من المعادلة الصفرية مع الحكومة في حكومة دمشق. هذا أولا. وإنما لابد أولا من الاعتراف الكامل بأن هناك ارتكبت انتهاكات بحق 36 قرية في السويداء، وأن هذه الانتهاكات

0: يعني يجب ان يعتذر عليها من اعلى، يعني من رئيس الجمهوريه نفسه، يجب ان يعتذر من الاهالي، من اهالي الضحايا، وممن يعني سرقت بيوتهم ودمرت ونهبت وحرقت. هذا الكلام يجب الاعتذار بشكل مباشر. يجب ان صار لنا اكثر من سنه ولجنه التحقيق، انا شفت اعضائها، يعني اعضاء لجنه التحقيق الوطنيه، وهناك يعني اتهامات واضحه وصريحه بحق اناس يعني ارتكبوا جرائم. انا لا اقول الجرائم ارتكبت
1: نعم، ولكن
0: من
1: تم
0: الامن العام.
1: الاعتراف بهذا الشأن، يعني والحكومة اعترفت. نعم،
0: الاعتراف والاعتذار هو نقطه البدايه، وانما الاجراءات او يعني الاليات التي تسعى من اجل اخراج السويداء من هذه المحنه الكبيره يتطلب الكثير، يتطلب محاكمه المجرمين بشكل علني الذين ارتكبوا جرائم، وهناك يعني توصيف للجريمه، وهناك تصوير حقيقي، تصوير يعني بالفيديوهات، وهناك لجنه تحقيق
1: نعم،
0: اقرت
1: ولكن تم
0: بما جرى.
1: التأكيد على المحاسبة لهؤلاء المنتهكين في ما حدث العام الماضي. برأيك الحكومة السورية اليوم تقول أن إسرائيل تواصل محاولات زعزعة الاستقرار وتأجيج أحداث تموز من العام الماضي، كيف تقرأ ذلك؟
0: يعني إسرائيل يعني أولا هي تحاول من خلال علاقتها مع هذا الزمرة العجيبة اللي موجودة في السويداء،
1: نعم.
0: هذه الزمرة إن كان يعني معلش، إذا كان لو فرضنا شيخ الفجري ولا الناس اللي حوله ابنه، ولا كان نفترض يعني تجار السلاح والتاجون، ولا كان لو فرضنا من الفلول النظام السابق موجودين ضمن زمره، هذه الزمره هي التي تتحالف مع اسرائيل، قديش عددهم ما بنعرف، انا بعتقد يعني حتى اذا قلت مئات بجوز يعني يكونوا بالمئات الاولى، اعدادهم قليله، هم لا يمثلون السويداء ولا ضمير السويداء ولا يعني حاضر ومستقبل السويداء. هؤلاء زمره ترتبط باسرائيل، واسرائيل تريد من خلال يعني الوقوف الى جانبهم يعني ان تضغط على المفاوض السوري الذي يفاوض من اجل توقيع اتفاقيه سلام مع اسرائيل، وتريد ان تاخذ اكبر قدر ممكن من الاصوات الفلسطينيه او الاسرائيليين الدروز اللي موجودين بفلسطين. يعني هذا الكلام الذي تريده، انا ما بعتقد تريد اكثر من ذلك. وهي بنفس الوقت طبعا بنفس الوقت يعني اذا كان صار في تمادي كثيره وعدم وصول للحل النهائي بهي القضيه، بما ان تتدخل الدوله بقوه وب يعني تكرس او تركز تكرس وقتها وجهودها، وان يعني تحشد المبادرات من كل طاقات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والسلطه من اجل الحل، هذا الكلام اسرائيل يعني تتمادى اكثر وتشتغل وفق ما تشتغل حاليا يعني بالجنوب بالقنيطره بجبل الشيخ، والمشروع اللي عم تشتغل عليه اللي هو مشروع سوفا 53،
1: نعم،
0: بان تقتطع او يعني تقتطع جزء من الاراضي، هذا الكلام كله اسرائيل عم تقوم فيه وعم يعني عم تستغله من اجل ان تكتسب اكبر مصالح معينه،
1: وتحاول أن تفرض واقع جغرافي جديد طويل الأمد لربما. شكرا جزيلا لك الدكتور أدهم مسعود القاق، الكاتب والناشط السياسي، كنت معنا من دمشق. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، قال إن قرارات المجلس تؤكد دعم سيادة سوريا على كامل أراضيها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، والتمسك بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
2: تأكيد دول العالم بأن الجولان هو أرض سورية محتلة كان واضحاً للغاية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب هو أمر يتجدد كل عام في الجمعية العامة، حتى أن مجلس الأمن قالها وبوضوح منذ أن أصدر قراراته 497 و338 و242، وما زال يعرب بمناسبات مختلفة عن دعمه لسيادة سوريا على كافة أراضيها ولوحدتها وسلامة أراضيها وتمسكه بتنفيذ اتفاق 1000

0: 1974 لفض الاشتباك. ومن الواضح سيدي الرئيس بأن هذه المواقف مجتمعة تدين الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة التي لا تتوقف في الأراضي السورية، وتدين تجريف الأراضي والتضييق على المواطنين السوريين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم واستكمال العمل بما يسمى خط صوفا 53 في منطقة الفصل التي تشكل منطقة عمليات الأندف.
1: كما شدد علبي على أن سوريا تقف إلى جانب لبنان وتدعم استقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مضيفا أنها تؤيد جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة ضمانا لأمن المنطقة واستقرارها.
0: وتؤكد سوريا وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق حكومة وشعبا إزاء ما يتعرض له من انتهاكات إسرائيلية متواصلة، وتجدد دعمها لاستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وتؤيد جهود الحكومة اللبنانية في حصر السلاح بيد الدولة ضمانا لأمن واستقرار المنطقة. وتحرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون والتنسيق مع نظيرتها اللبنانية متمسكة بمبادئ الاحترام وحسن الجوار وتحقيق مصالح الشعبين.
1: وأضاف علبي أن سوريا تدين ممارسات إيران في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط، وتدين استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات في السعودية.
0: السيد الرئيس، تدين سوريا بأشد العبارات استمرار الممارسات الإيرانية في منطقة الخليج العربي، والتي تؤدي إلى إعاقة حركة المرور وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وتهدد ناقلات النفط، كما تدين استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية في المملكة العربية السعودية ولا سيما مطار الملك خالد، وتعده انتهاكا مباشرا لأمن السعودية الشقيقة واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. وتؤكد بلادي تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
1: هذا وقالت وزارة الخارجية إن الوزير أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى. وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التشاور وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي الزيارة بعد 4 أيام من اتصال هاتفي أجراه الشيباني مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بحث خلاله التطورات الأقليمية. وأكد وزير الخارجية تضامن سوريا مع المملكة السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية والتي تستهدف المنشآت المدنية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. هذا وبحث وزير الخارجية أسعد الشيباني هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وذلك في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران خلال الاتصال أهمية دعم استقرار سوريا وتعزيز التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية السورية. استقبل وزير الداخلية أنس خطاب نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة الثاني والوفد المرافق له في قصر تشرين بدمشق، وبحث الجانبان عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويدعم ركائز الأمن والاستقرار. قبض جهاز الاستخبارات العامة على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 في أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. ووفقا لوكالة سانا فقد جرت العملية بالتنسيق مع الجانب التركي.
2: بعد سنوات طويلة من تواري أسماء سقطت في قاع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، تطوى صفحة ملف أسود ظل مفتوحا لسنوات في الذاكرة السورية.
3: تطوير بانياس، وأنا أعني ما أعني
4: تطوير أستاذ،
3: تطوير بانياس والبدء بالتطوير.
2: معراج أورال المعروف بجزار بانياس يسقط أخيرا في قبضة العدالة، وفي التفاصيل

0: أسفرت عملية أمنية مشتركة بين جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية. انتهت رحلة فرار معراج أورال خلال محاولته التسلل عبر الحدود، عملية جاءت بعد أيام قليلة من ضربة سابقة استهدفت ساعده الأيمن جمال طرابلسي ليتهاوى الهيكل الأمني الذي أداره أورال لسنوات. أورال أو علي كيالي اسم ارتبط بأحد أشد الفصول قسوة في تاريخ الثورة السورية، إذ يعتبر المتهم الرئيسي في مجازر منطقتي البيضة ورأس النبع بمدينة بانياس عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات قتلا وإعداما. لم يقف دور أورال عند حدود التخطيط، بل امتد ميدانيا عبر ما عرف بالمقاومة السورية، الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون، وهو التشكيل الذي منح عام 2012 صفة القوات الرديفة، مستفيدا من غطاء كامل وإمكانات عسكرية واسعة قدمها له نظام الأسد ليرتكب جرائمه ومجازره في حلب وإدلب وصولا إلى ريف اللاذقية. على الجانب الآخر من الحدود لم تكن تركيا بعيدة عن نشاطه، فالسلطات التركية تلاحقه منذ أعوام باعتباره المخطط المباشر لتفجيرات مدينة الريحانية عام 2013 التي حصدت أرواح 54 مدنيا في قضية وجهت فيها أنقرة عام 2015 اتهامات مباشرة لنظام الأسد بإنشاء معسكرات تدريب وإيواء أشرف عليها الجزار بنفسه. اليوم وبعد طول انتظار سيقف جزار بانياس أمام القضاء في خطوة يراها سوريون وحقوقيون وناجون من مجازره استحقاقا طال انتظاره لإنصاف ضحاياه وترسيخا لقاعدة باتت تطفو على سطح الأحداث السورية اليومية، أنه لا سقوط للجرائم بالتقادم ولا إفلات من العقاب.
1: ورصدت مراسلة تلفزيون سوريا من ساحة قرية البيضة في بانياس الجرائم المنسوبة إلى معراج أورال في الساحل والمتهم بالمسؤولية عن مجزرة البيضة وذلك عقب القبض عليه.
2: جهاز الاستخبارات العام يعلن إلقاء القبض على معراج أورال والمعروف بعلي كيالي أحد أبرز المتهمين بارتكاب مجازر بانياس. نحن الآن في ساحة قرية البيضة حيث ارتكبت مجزرة بانياس الشهيرة في الثاني من أيار عام 2013 واستمرت لثلاثة أيام وامتدت لقرية البساتين وراس النبع في بانياس. راح ضحية هذه المجازر 459 مدني، معظمهم قتلوا رميا بالرصاص وحرقا. أهالي القرية بعد سماعهم الخبر خرجوا إلى الساحات للاحتفال عبر التكبيرات والألعاب النارية والمساجد التي كانت تصدح في التكبيرات، وأيضا الهتافات هنا في الساحات كانت مستمرة منذ إعلان الخبر. الجدير بالذكر أن معراج أورال كان يقود ميليشيا تابعة للدفاع الوطني في عهد النظام المخلوع، ساندته خلال سنوات الثورة، والعملية جرت بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي أثناء محاولته الهروب خارج البلاد. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريفو بانياس.
1: هذا والتقى تلفزيون سوريا بأحد الشهود على مجزرة البيضة في مدينة بانياس بريف طرطوس والتي ارتكبتها قوات النظام المخلوع.
3: والله بتمنى نحن يجيبوا لها، لانه هو اللي كان متولى الضيعه هون، وراس النبع هون هو اللي متولاها. يا عم اجوا هون على الضيعه، ما خلى حدا لا صغير ولا كبير، شو ما اجوا عشان يخلعوا ويضلوا ماشيين، ما خلى حدا، اللي اخذوه اخذوه واللي موتوا موتوا. اجوا جابوا هون لموا هالعالم، هذا له جمعه، هذا له شهر، هذا له، لموا وحطوا هون وفتحوا بتركها. يعني كانت الدوله عم يرشوا مشان العالم ما تختنق من الريحه ومن أفاجوا فتحوا لهم بالتراكت وانوا دفوا العالم طشي كلها. هاي الحاط معروف بينهم ليال دفوا بالتراكت وفاتوا لهم فتحوا لهم بالتراكت ودفوا. ما حدا بيعرف العدد، ما حدا بيعرف العدد، ما بينعدوا. كل واحد بيقول بيعرف العدد لا تصدق، إلا إذا على البطاقة هم بيعرفوا الدولة بقى، لأنه العالم كلها انحطت مشاعب. في عيال ما ضل حدا منا، 20 نفس 30 نفس ما ضل حدا منا، نسوان ورجال.

0: ولاد ولاد عيال، ثلاث أربع عيال. هون عنا عم أقول لك، أنا أخوي راحت ولاده ثلاثة وهو أربعة، ولاد عمي اثنين ثلاثة، ولاد عمي الثاني اثنين ثلاثة. هدون بتجعفر كمان بتسمعين هن بيقولوا لما أصل، بس اللي بقناهم بتجعفر كمان راح منهم أربعة خمسة. وبشوف هالعالم بقى، شوف هونك بد بعمر راح منهم كم واحد بتاتيك.
1: ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي قرية البيضة بريف بانياس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرتي البيضة وبانياس عام 2013.
2: وكل حارتي وكل ضيعتي وشعب المسلم كله بالكامل لا يصدق هالشعور اللي سمعنا الخبر اللي فيه. هذا علي كيان اللي قال بده يوجب تقويض بانياس وخريطة البيضاء صار تحت الصرامم، تحت الصرامم بصايد الله. يعني لو بشار الأسد ما نبسطنا مثل ما نبسطنا هو هلا، لا شنو هو هون عمل مجازي حرق العالم كله، هون تلاقي العالم بيفسخها بالسيارات.
3: مشاعر كبيرة كثير، والله يقوي الدولة ويطولنا بعمرها. أنه دون المجرمين بدو مين يحوزه، بدو محاسبة. هدون قاموا بمجازر عنا، قتلوا أبنائنا وقتلوا أطفالنا وقتلوا أخواتنا، لازم يتحوزبوا. ونطلب من الحكومة تحوزبهم بكرة البيضاء، تحوزبوهم بكرة البيضاء هون محل ما قاموا المجازر هون وقتلوا الأبرياء والأطفال والنساء.
4: راح خيي وخيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي وابن خيي، يعني ما خلى شيء هون بالضيعة خالص خالص. يعني جمعوا العالم كلها حرقوها ودنا وبيوتنا، ما خلوا شيء ببيوتنا، ما خلوا شيء عنا خشي خالد. بنطلب انه مطالبنا انه ما يتعلق مشنقته لما بساعه البيضاء، اذا ما تعلق مشنقته بساعه البيضاء هذا ما منه حقنا. يعني اهم شيء يكون حقنا انه بساعه البيضاء ينشني.
5: والله مشاعرنا ما حدا فيه وصفها هلا. يعني بس بدنا منهم انه بيكمشوا لنا الزلمه وبيروح، بدنا اياه يكمشوا ويجيبوا لنا اياه على ساحه البيضاء، لانه ما بنحل معنا، لانه طلع على التلفزيون وهو قال اني بدي اعمل ازرع البيضاء وراس النبع بدنا نزرعه بطاطا، مشان شوف انه هلا شو بده يزرعه. وانا مشان هلا ابني صراحه اني ابني راح وانا مقاتل الدنيا، بس انا مبسوط انه الحمد لله عم نكمل مشان واحد ورا الثاني. يعني شعوري عن جد ما بتنوصف، وشعور الضيعه كلها واللي حتى البلد بما فيه. مبسوطين.
6: ما بدي شيء غير هيك، بدي هي جبنا اسامي الضيعه كلياتها انه جبنا اياها على ساحه البيضاء لهون، لانه انا تضررت كثير. انا عائلتي 45 شخص انقتلوا بغرفه قد هذه بسبب علي كيالي. بالتعليمات علي كيالي، وهي الضيعه كلها بتعرف انه انا عائلتي كلها راحت، ما ضليت غير انا بالضيعه، بالعيله كلها انا ضليت.
7: عندنا بالحاره، نحن بحاره الجامع اربع بيوت، 70 واحد، اربع بيوت، الطفل اللي عمره سنه ما خلو. بقت هذا علي كياني، نحن بدنا ينعدم في ساحة البيضة مثل ما انعدم صدام الله يرحمه، الله يرحمه مثل ما عدموا له صدام. بدنا يتعلق هون المشن بالبيضة، ساحة البيضة بدنا، بدنا ناخد حقنا. أهلنا أخدوهم، أمي أنا توفت على الهم وبي وخيي أخدوهم بالسيارات لوين؟ لوين أخدوهم؟ بدنا نعرف لوين؟ وينهم؟
1: كما رصدت كاميرا تلفزيون سوريا ردود فعل عدد من أهالي مدينة إدلب واستطلعت آراءهم بشأن خبر إلقاء القبض على معراج أورال المتهم بالتورط في ارتكاب جرائم بحق السوريين.
8: فعلا كان اليوم خبر سعيد جدا، أنا قريت الخبر على الفيسبوك اليوم الصبح، أسعدني يعني مثل هذا واحد أنه يضل طليق، يعني بيكون فعلا يعني بالصدر يعني غصة. كان حاول يتخفى ويهرب بس، ولكن الحمد لله اليوم لقطوه، وإن شاء الله مثل ما بيقولوا على البقية إن شاء الله بيجوا.
9: خطوة كتير كويسة، بس منا ما حدا يستغل هاي النقطة مشان نعمي عيوننا عن وضع البلد التعبان كمحروقات كمعيشة. يعني نحن منا ما يصير بالوني إعلامي مشان ما نغطي شيء مقابل شيء.
10: كل واحد مجرم او في اي شائكه فيه المفروض هذا يقبض عليه، يعني لازم ما يسامحه. كل واحد اجرم بحقنا لازم ما يسامحه.
11: صراحة هي خطوة كثير موفقة ومباركة.

0: لوزارة الداخلية، الله يعطيهم العافية على جهودهم وما بيقصروا، وللعدالة الانتقالية، نرجو تحقيق العدالة الانتقالية والقبض على كافة المجرمين.
1: بلد عم يسعى نحو الاستقرار، بلدنا يعني عم يسعى بخطى حثيثة نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اثنين، عم بزيد الخوف والرعب من المواطنين اللي قبل بده يسافر على مكان ثاني ومكان ثاني، بيقول لك خاف في عصابات، انه معناته الجهات الامنيه عم تقوم بدورها بشكل هذا، وما عمال حدا بيفلت من القانون. نحن متامل انه والله ما يفلت حدا من القانون، والخارجين على القانون هودي ينكبح جماحهم.
2: هذا وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن القبض على معراج أورال يمثل خطوة مهمة في مسار المساءلة عن مجزرتي البيضة ورأس النبع في بانياس. وأوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني أن الشبكة وثقت مقتل 459 مدنيا في مجزرتي البيضة ورأس النبع، بينهم 92 طفلا و71 امرأة، إضافة إلى عشرات المفقودين والمعتقلين، مشيرا إلى أنها ذكرت اسم كيالي في تقرير صادر في عام 2013 استنادا إلى شهادات الأهالي بشأن ردود أو دوره في المجزرتين. كما شدد عبد الغني على استعداد الشبكة لتقديم ما لديها من شهادات ووثائق وأدلة إلى القضاء المختص، لافتا إلى ضرورة إجراء تحقيقات قضائية تستند إلى أدلة موثوقة وتضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا.

0: حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بإعدام المتهمين الوضاح إسماعيل وماهر علي شنقا حتى الموت عن جنايتي إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، في حين قضت المحكمة بسجن المتهم ماهر العثمان بالنضال 12 عاما لتدخله في الجناية ذاتها، وذلك على خلفية انتهاكات أحداث الساحل.
1: معاقبة كل من المتهمين الوضاح إسماعيل بن سهيل ماهر علي بن حسين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ضد بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء. 3. معاقبة كل من المتهمين المذكورين في الفقرة السابقة بالإعدام شنقا حتى الموت عن جناية ترأس وتولي وظيفة قيادة العصابات المسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

0: الفقرتين السابقتين وتنفيذ إحداهما. 5. معاقبة المتهم ماهر العثماني بن نضال بالسجن مدة 12 عاماً عن جرم التدخل بجناية الاعتداء الذي يستهدف ثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين بعضهم ضد البعض الآخر وحصول الاعتداء.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق أسراب من الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في سماء محافظة درعا، وذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وأضاف مراسلنا أن دورية إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات توغلت على أطراف قرية عابدين، في حين توغلت قوة أخرى تضم 10 آليات بالقرب من سد عابدين، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل في المنطقة. هذا وقال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت واعتقلت أو اقتلعت أشجار زيتون في الجهة الغربية من مزرعة الحانوت بقرية صيد الجولان في ريف القنيطرة.

أضرم عناصر دورية للاحتلال الإسرائيلي النيران في مستودع وأجزاء من أحد منازل منطقة وادي الرقاد بريف درعا، وذلك خلال توغلها في المنطقة. وأفاد مراسلنا بأن سكان المنطقة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده بعد انسحاب دورية الاحتلال الإسرائيلي إلى قاعدتها. ضبط فرع مكافحة المخدرات في دمشق كمية من المواد المخدرة معدة للتجارة، وألقت القبض على أحد التجار والمروجين. وبحسب إدارة مكافحة المخدرات، تم ضبط 87 ألف حبة كبتاجون، مضيفة أنهم ألقوا القبض على التاجر إثر كمين خلال عملية أمنية نوعية. وأعلنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، أعلنت إحباط تهريب شحنة مواد مخدرة في ريف حلب الشمالي. وقالت الإدارة في بيان لها إنها قبضت على 3 أشخاص لضلوعهم في تجارة وتهريب المواد المخدرة، وذلك إثر كمين محكم نفذ في المناطق الحدودية بمنطقة عفرين شمالي حلب، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 8 كيلوغرامات من مادة الحشيش والقنب الهندي كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن منظمة قرى الأطفال الدولية SOS قررت عدم نشر تقرير يتناول دورها في فصل أطفال سوريين عن عائلاتهم خلال حكم نظام الأسد، رغم تكليف شركة محاماة مستقلة بإجراء التحقيق. وبحسب BBC، أقرت المنظمة سابقا بنقل أكثر من 140 طفلا إلى مرافقها بأوامر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع، في حين أشارت مسودة التقرير إلى أن المنظمة لم تكن مجبرة على استقبال الأطفال. وأضافت أن المنظمة لم تقدم تعويضات للعائلات المتضررة رغم تعهدات سابقة، وأن قرار حجب التقرير أثار خلافات داخلية دفعت جمعيات في عدة دول إلى الانفصال عنها، في حين أكدت المنظمة أن مراجعتها القانونية لا تزال جارية.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن خطة تحويل مطار تدمر العسكري إلى مطار مدني دولي تهدف إلى تنشيط الحركات السياحية وتسهيل وصول الزوار.

0: إلى المدينة الأثرية. وأوضح رئيس الهيئة عمر الحصري أن المشروع يعتمد على إعادة تأهيل البنية التحتية القائمة بدلاً من إنشاء مطار جديد، مع تجهيز صالة ركاب مخصصة لاستقبال الوفود السياحية وتحديث المرافق وفقاً لمتطلبات السلامة والتشغيل المدني. وأشار الحصري إلى أن الخطة تركز على تسيير رحلات سياحية عارضة تربط تدمر بالأسواق الإقليمية والدولية، على أن يحدد الجدول الزمني للتنفيذ بعد استكمال التقييم الفني ودراسة الجدوى الاقتصادية. أفاد مدير المكتب الإعلامي للشركة السورية للبترول عدي الصطوف، أفاد بأن خط تصدير غاز الجبسة تعرض لاستهدافا في منطقة العربيدي والتي تبعد عن مدينة الشداد نحو 60 كيلومترا، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى اندلاع نيران فيه. وأوضح الصطوف أن الجهات المتخصصة تتابع التطورات للتعامل مع الحادث واحتواء آثاره، مضيفا أنه تم عزل المنطقة وإغلاق الصمامات المقطعية قبل وبعد مكان الاستهداف، وأن فرق الإطفاء والأمن قامت بتأمين المنطقة المحيطة. في ذات السياق، أشارت الشركة في بيان لها إلى أنها تتوقع الانتهاء من صيانة الخط مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه سيتم تأمين إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة عبر حلول بديلة خلال فترة صيانة خط غاز الجبسة. ضبطت الجهات المختصة في حلب كميات من البنزين المخلوط بمواد نفطية أخرى خلال حملة دهم استهدفت عددا من المستودعات في ريف المحافظة. وبحسب مديرية الإعلام في حلب، فإن الحملة نفذت بالتعاون مع مديرية خدمات الطاقة، وتمكنت من ضبط مستودعات تجري داخلها عمليات خلط البنزين، في حين حجزت وزارة الطاقة على المستودعات والمواد والمعدات المستخدمة في عمليات الخلط.
1: مصادرة جميع المواد الموجودة في هذا المستودع. قامت بهذه العملية الفرق المختصة في مديرية خدمات الطاقة في محافظة حلب بالتعاون مع محافظة حلب. أثناء ذلك قامت هذه الفرق بالتجول وتفتيش هذه المستودعات في هذه المنشأة ومصادرة بعد الكشف وتحليل العينات التي تبين أنها مشتقات أو مخلفات مشتقات نفطية، بالإضافة إلى مواد أخرى تخلط مع مادة البنزين والديزل للغش وخلط هذه المواد. وأثناء هذه العملية تقوم قوى الأمن تتواجد قوى الأمن الداخلي هنا في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الفرق المختصة والتابعة لمديرية خدمات الطاقة في محافظة حلب. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: يعاني أصحاب شركات نقل الركاب في كراج الراموسة بحلب من عدد من التحديات التي أدت إلى تراجع وضعف أعمالهم بشكل كبير. تفاصيل أوفى مع عمار مرجان في المادة التالية.
1: يعاني أصحاب شركات نقل الركاب بكراج الراموسة في مدينة حلب من تحديات تبدأ من الفانات أو الميكروباصات غير المرخصة وقد لا تنتهي بغلاء المحروقات. لنتابع التفاصيل.
2: احنا عم نعاني من كثير مشاكل من هون بموضوع نقل الركاب بسيارات ما بتحمي الخطوط، وسيارات ادخال مؤقت وسيارات خاصه عم تشتغل على الخط، ونحن عم نطلع بخمس ركاب وبست ركاب وبسبع ركاب، بندفع ضرائب وبندفع اجارات للبلديه مبالغ كبيره وما عم تطلع معنا يعني بصراحه. فبدنا نحن حدا يكافحنا هذا الموضوع. اشتكينا، قدمنا شكوى للمحافظ، لسيادة المحافظ، وقدمنا شكوى للرقابة والتفتيش، إن كان بحلب وإن كان باللاذقية، ولهلا ما في رد.
3: ما مرخص هالشيء هذا، ما بدون رخصة يعني، ما في شيء يعني إنه شيء نظامي إنه والله يروح يجيب الراكب من بيته، يعني وحتى ما في أمان يعني، فان ما في أمان يعني، للراكب ما في أمان يعني، شلون الراكب عم بيطلع معهم ما بعرف يعني. يعني سيارات ما هي مأمنة مظبوط.
4: نحن أمورنا بالنسبة للسيارات والفانات عندنا معاناة كثيرة بالنسبة للأدشوان والفانات، يعني سواء من الكراج الشرقي ولا من دوار الموت على الطريق، كله تطبيق على الشام وحموص وعلى ذي.

0: هذا بيضر كثير على الكراج على البولمان، يعني الراكب ما عم بيوصل لهون نهائيا، وعم يشيلوا الراكب واصل باسعار يعني اقل من البولمان. وشفت سعر المازوت والغلاء المازوت اللي صار اثر كثير بشكل كثير سلبي على الكراج. يعني
1: انه الراكب اللي عم يطلع بالفون، طب هذا شلون بده يكون، وين الامان فيه؟ بينما اليوم بشركات النقل عم يطلع عم بتسجل مفصلات الهويه، عم يطلع بشكل نظامي، بينما الفون هنيك يعني ما في امان. معناته
2: اهم تحديات واهم صعوبات هي بس تخصيص المازوت للكراج، يعني المازوت تكون مرخص للكراج، ما حدا بيحسن بينافسنا. اليوم نحن لانه عم نعبي سعرنا بسعر اي حدا عنده سياره او فون او تاكسي او اي شيء، يعني اي وسيله نقل عم تخلينا ناخذ يعني تقريبا بدك تقول 5% من الراكب اللي عم يطلع برات حلب، هذا شيء كثير عم يضرنا بالمصلحه.
3: عم نعاني من اسعار غلاء المازوت واجار المكاتب، يعني ما عم نلحي، اجار موظفين ما عم تطلع وركاب قليله. يعني طلباتنا بس انه يرخص شوي المازوت، الامور شوي تتحسن، اجار المكاتب كثير غاليه.
4: الموضوع الاساسي هو موضوع تخصيص المازوت للشركات، لانه في منافسه شديده بموضوع الفانات عم بيطلعوا خارج الكراج وعم يطلعوا باسعار كثير رخيصه، لانه هن ما في عندهم لا اسعار لا إيجار مكاتب ولا في عندهم أي شيء يتحمل المسؤولية. أما إحنا هون ضمن الكراج في عنا إيجار مكاتب، في عنا كتير أمور عم نتحملها بها الموضوع هذا.
5: أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الرقة ضبط معمل غير مرخص يغش زيت بذور القطن بالأصبغة والمنكهات ليحاكي زيت الزيتون. وأوضحت المديرية في بيان لها أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعمل ضمن أحد الأحياء الشعبية في مدينة الرقة ضمن الجولات الرقابية المستمرة والتي تنفذها دائرة حماية المستهلك، وتم إغلاقه أصولاً وسحب عينات من المواد المضبوطة وإحالتها إلى المخبر المركزي للتحقق من مطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. بحثت وزارة المالية والمصرف المركزي مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا سبل تعزيز التعاون المشترك وإعادة تفعيل حضور الوكالة في سوريا. وبحسب بيان وزارة المالية فإن المباحثات تناولت اهتمام الوكالة بقطاع الصحة ومبادرة سوريا بلا مخيمات، حيث أكد الجانب السوري أهمية تبني تدخلات تنموية طويلة الأمد ومتعددة القطاعات. واتفق الجانبان على تزويد الوكالة بخطط المبادرة وتحديد القطاعات والمناطق ذات الأولوية، تمهيدا لعقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة التوجيهية لبحث آليات التعاون لتنفيذ أهدافها. تشهد محافظة درعا أزمة سكانية سببها ارتفاع أسعار العقارات وإيجار المنازل بشكل كبير، وذلك بسبب ضيق المخطط التنظيمي للمدينة وتزايد عدد السكان وعودة الآلاف من دول اللجوء، وهو ما دفع مجلس مدينة درعا إلى تنظيم منطقة المفطرة الواقعة غربي المدينة. لكن عملية التنظيم لاقت اعتراضا كبيرا من الأهالي بسبب تداخل الملكيات واقتطاع أجزاء واسعة من المنطقة لصالح الملكية العامة.
6: ضاقت بها الخيارات وتقطعت بها السبل، هربت من جحيم إيجار لا يتناسب أبدا مع قدرتها المادية، واختارت أم أمين ترميم هذا البيت الذي تعرض للقصف خلال سنوات الثورة، باحثة عن سقف يؤوي العائلة مع اقتراب حلول الشتاء.
7: برمت على بيوت، الإجراءات غالية كثير، بال 300 دولار 200 دولار 400 دولار، غرفة كانت 150 دولار، ما قدرتش أساوي. شفنا هالبيت ولنشوف بده تصليح أبصر قديش بده، والحمد لله بنقول الحمد لله رب العالمين. ما قادرة أعيش، ولا أنا ولا غيري، مش بس أنا، الناس قاعدة بالشارع.
6: ضيق القدرة المادية للأهالي على دفع إيجارات البيوت ترافق مع ضيق المساحات المتاحة للتوسع العمراني، كثرة الطلب وقلة المعروض وعودة الآلاف من دول اللجوء جعلت أسعار العقارات في درعا تحلق إلى مستويات قياسية. اتجه مجلس المدينة لتنظيم مساحات من الأراضي في منطقة المفطرة وضمها إلى الأحياء. لكن

0: خطوة كهذه لن تمر من دون اعتراضات، خاصة مع وجود مئات الأبنية المشيدة على الأرض قبل تنظيمها، وتداخل الملكيات وشعور بعض أصحاب العقارات أن التوزيع لم يكن عادلاً، كحال أدهم الذي خسر بالتنظيم الجديد نحو نصف بيته.
1: تنظيم المفطرة كان جائر، كان في خيار وفقوس، في ناس أخذت على الشارع الرئيسي محاضر، وفي ناس حطوا معها 6 شركة أو 7 شركة. يعني أنا بيتي هذا حطوا معه شريك ودخلوني بالكتيبة، وأنا مشتري خارج الكتيبة، ومبلغ عالي، مبلغ عالي جدا، أنا مشتري بيت خارج الكتيبة. خيار وفقوس صارت بالنسبة للتوزيع، ناس أخذت محاضر صغيرة وما معها شركة، وناس عطوها محاضر كبيرة ومعها شركة، حتى المحاضر طولية يعني ما راح تستفيد منه شيء. وبالنسبة لموضوع الأبراج، اللي له بيت بالأبراج وين يروح بحاله؟ يعني صاحب البيت يعطوه 100 متر؟
0: وبين الحاجة الملحة للتوسع العمراني واعتراضات أصحاب الأراضي، تبقى النتيجة رهن قدرة الجهات المعنية على معالجة الخلافات بما يضمن عدم تعطيل الحلول الإسكانية.
2: يرى أهالي درعا في توسيعة المخطط العمراني حلاً يخفف من أزمة السكن ويضع حداً لارتفاع أسعار العقارات في ظل غياب الرقابة الحكومية على ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم وجود مشاريع إسكانية من شأنها تأمين السكن للأهالي بأسعار مخفضة. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
3: أصدرت محافظة حلب قراراً بتحديد الحد الأعلى لأجور عصر الزيتون بنسبة 6% من كمية الزيت المستخرج، وأوضح قرار المحافظة أن النسبة ترتفع إلى 8% في حال إعادة صاحب المعصرة البيرين إلى المزارع، مجيزاً تسديد الأجور نقداً بما يعادل قيمة الحصة المستحقة من الزيت. وألزم القرار أصحاب المعاصر بالإعلان عن الأجور والتقييد بالحدود المحددة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. بدأ مزارع في بلدة أطمة شمالي إدلب تجربة زراعة أشجار البالونيا التي تتميز بسرعة نموها وتعدد استخدام أخشابها في الصناعات المختلفة، في تجربة زراعية غير تقليدية في المنطقة.
4: نحن طلعنا من جو الزراعات التقليدية إلى جو الزراعات الخشبية. طبعا نحن كنا نزرع خضروات سابقا، بس ولكن نظرا لتردي أسعار الخضروات وعدم الإنتاج أو ضعف الإنتاجية الاقتصادية، التجأنا لهي الزراعات. سوريا غير منتجة للأخشاب الصناعية، سوريا كل أخشابها مستوردة استيراد من الخارج، نحن ما عندنا أخشاب صناعية أبدا، أخشابنا كلها استيراد من الخارج. من ميزة خشب البولونيا أنه بجف لحاله بالهواء الطلق، يعني ما بده آلات تجفيف وتبخير، أما الأخشاب الثانية كل حوالي 2.5 سنتي بدها سنة كاملة لحتى تجف. طبعا نحن التجأنا لهذه الزراعات إن شاء الله كلنا أمل إن شاء الله بإنتاجيتها إن شاء الله العالية من الأخشاب ومردودها الاقتصادي الجيد. الشجرة تعطيك 3 متر مكعب من الأخشاب كل 5 سنوات، عمر الشجرة من 80 إلى 100 سنة. طبعا كل ما قصيت الشجرة بترجع بتعاود النمو من أول وجديد. طبعا احنا جبنا الأشجار في البداية من مصر، هي منشأة الأساسي الصين، اليابان، كوريا، ثم بعدين صرنا نتوسع، صرنا ننتج الأشجار عنا هون بسوريا. في دول اقتصاداتها قائمة على إنتاج الأخشاب، ونحن بسوريا والوطن العربي نحن بحاجة لهالمادة. الخشب هو ثاني أكثر مادة استهلاكا عالميا، يعني نحن سنويا نستورد ملايين الدولارات من الأخشاب. ممكن نحن بعد سنين إن شاء الله نصير من الدول المنتجة للأخشاب، ويصير عنا اكتفاء ذاتي، وإذا زرعنا مساحات أوسع ممكن يصير عنا تصدير لدول الخارج. يعني الخشب يباع بالعملة الصعبة، يعني غير الخضروات، ممكن أنا أنزل الخضروات مثلا على سبيل المثال على السوق ما تنباع معي أنا كب الخضروات، لا، الأخشاب يباع بالمتر المكعب ويباع بالعملة الصعبة.

0: انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني في سوريا الذي تنظمه شركة سيمتك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، ويستمر هذا المعرض المقام على أرض مدينة المعارض بدمشق حتى 17 من تشرين الأول الجاري بمشاركة نحو 50 شركة محلية وإقليمية ودولية تمثل 9 دول.
1: الصينية ومدة العرض 15 دقيقة.
2: احنا اليوم عم نشهد الدورة السابعة من المؤتمر والدورة الثالثة من المعرض الخاص بصناعة الأسمنت والمجبول البيتوني في سوريا 2026. نحن هي السنة في معنا مشاركات من 9 دول، في معنا شركات من ألمانيا، الصين، السعودية، الإمارات، تركيا، مصر، العراق والأردن، بالإضافة للمشاركات المحلية مختلف المحافظات السورية. اليوم رح نطلع من خلال العروض التقديمية وأجنحة الشركات على أحدث وآخر المنتجات والخدمات اللي بتقدمها هي الشركات واللي بتخدم من خلالها مصانع الإسمنت ومنشآت إنتاج الخرسانة.
3: فيما يتعلق بصناعة الإسمنت كمادة استراتيجية، بكل تأكيد هي المادة الأولى في عملية إعادة الإعمار، هي مكون رئيسي في عمليات الخرسانة التي يقوم من خلالها تنفيذ وإنشاء كل الخدمات، البنية التحتية، المنشآت بما فيها مشاريع التطوير العمراني ومشاريع التطوير العقاري بما فيها كل الخدمات بكل أشكالها.
0: بهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

عنا علبة سائل جلي، شرب من هذا السائل وصار وضعه كتير يسوء. طبعا نحن ما حدا شافه عند ما شرب من هذا السائل. لو مددت ايدي لصافح اهلي بيوصل جزء من الكف وليس الكف كامل. ومكتوب على هذه الرسالة انه بسام سفر هو اللي اخرج هذه الرسالة عبر زيارته. فقلت مالي حل غير حملها لامي، وفعلا حملت الرسالة لانه والدتي اخذتها وجابوا والدتي وسجنوها 18 يوم. لقط هو شريط شعري وتكهرب فيه ووقع على الأرض وتمدد، ومنحنا ما عدنا عم نعرف إنه منين بدنا بس نوقف اهتزاز جسده على الأرض.

0: رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطا وافرا من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.